التفريطي في سيادة البلاد ويعتبر اتفاق الإطار مع إسرائيل منعدم الوجود. بري يحذر من الفتنة والجيش اللبناني يؤكد عدم السماح بإخلال الأمن. ونتنياهو يعد أو يعتبر الاتفاق إنجازا لإسرائيل. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس ودير البلح ومدينة غزة. قوات الدعم السريع تصاعد من هجماتها على مدينة الأبيض، وقوات مساندة للجيش تسيطر على منطقة في شمال دارفور. والخارجية السودانية تقول إن حديث مستشار ترامب عن رفض مجلس السيادة لورقة تقدم بها غير دقيق.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده شنت غارات جوية على مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية لانتهاك إيران اتفاق وقف إطلاق النار. وقال ترامب في منشور على منصة إكس إنه قد يأتي وقت يعجز فيه عن التحلي بالمنطق ويجبر على إكمال المهمة العسكرية التي بدأتها واشنطن بنجاح، وإذا حدث ذلك فلن تبقى إيران جمهورية قائمة وفق تعبيره. هذا وأعلنت القيادة والوسطى الأمريكية شن ضربات جوية على مواقع متعددة في إيران في رد على هجمات إيرانية استهدفت حركة الملاحة التجارية. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن القوات الإيرانية شنت هجوما بطائرة مسيرة استهدف ناقلة نفط. وبحسب بيان القيادة الأمريكية فإن الناقلة كانت ترفع علم بنما وتعبر بالقرب من مضيق هرمز محملة بأكثر من 2 مليون برميل من النفط الخام. القيادة الوسطى أضافت أن هذا الحادث دفعها إلى استهداف البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي ومرافق لتخزين الطائرات المسيرة وقدرات زرع الألغام. هذا وأعلن التلفزيون الإيراني وقوع هجمات على جزيرة قشم ومدينة سيريك. ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري أن عدة مقذوفات استهدفت قرية في جزيرة قشم، فيما أصابت عدة مقذوفات برج اتصالات في محيط قرية طهوري التابعة لمنطقة سيريك جنوبي البلاد. وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية قد قالت في وقت سابق إنها تلقت بلاغا عن حادث في مضيق هرمز، وأفاد ربان ناقلة نفط بتعرضها لإصابة جراء مقذوف مجهول. وأوضح الربان أن أضرارا جسيمة لحقت بالسفينة، بينما لم تسجل أي خسائر بشرية ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار بيئية. وينضم إلينا من وزارة الخارجية الأمريكية الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، يبدو أن الرئيس الأمريكي عاد مجددا ليهدد باستئناف العملية العسكرية ضد إيران.
1: نعم صحيح خالد، والملاحظة هنا أن على الرغم من أن هذه التهديدات مكررة من حيث إزالة أو عدم وجود أو محو الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو إيران أو حتى الحضارة بأكملها كما قال سابقا منذ ما أكثر من شهر ونصف أو ما يقرب من شهرين، إلا أن هذه التهديدات وهذه التغريدة التي تحمل قدر عالي من التهديد عالي الشدة ربما هي الثانية. نحن نتذكر حينما ذكر في لقاء مع فوكس نيوز تصريحات على نفس المنوال تحمل قدر عالي من التهديد، حينما كان الوفد الأمريكي في سويسرا مع الوفد الإيراني الوفود السياسية الرئيسية، حينها أعلن يعني أن الوفد الإيراني قد يغادر سويسرا وأن المفاوضات قد تلغى، لكن سرعان ما قام الوسطاء باحتواء الأمر، وحينها رأينا امتناع من دونالد ترامب بهذه التصريحات، ورأينا تصدرا لجي دي بانس الذي هو يعد أحد عراب فكرة التفاوض وعدم الذهاب إلى الحرب بالطريقة التي ذهبنا بها إلى الحرب. وبالتالي فهم أن دونالد ترامب سيمتنع عن هكذا تصريحات لألا يتم تقويض هذه المفاوضات أو تطبيق مذكرة التفاهم وترك المساحة للمجموعات الخاصة بالنقاط الفنية وغيرها وما إلى ذلك. وبالتالي هذه المرة هي تعد الأولى بعد احتواء التصريحات السابقة التي لم يكن هناك داع لها، لكن يبدو أن دونالد ترامب وجد فرصة فيما يتعلق بهذه الاستهدافات الإيرانية التي قالت القيادة الوسطى أن عملياتها جاءت ردا عليها، وأنها اعتبرت من قبل القيادة الوسطى انتهاك لوقف إطلاق النار وكرر هذه التهديدات. بطبيعة الحال هذه التهديدات إلى الآن لا تؤخذ على محمل الجد، لأنه على مستوى التطبيق العملي قامت القيادة الوسطى بعمليتين يعني محدودتان مقارنة بأي نوع من أنواع العمليات السابقة لما قبل وقف إطلاق النار في 8 إبريل. ورأينا هكذا عمليات أصلا قبل توقيع مذكرة التفاهم في الفترة من 8 إبريل إلى وقت توقيع مذكرة التفاهم 17-18 يونيو، ورأينا استهدافات في ميناء بندر عباس ومناطق محيطة بمضيق هرمز. وبالتالي حتى الآن يبدو أن هذا تصعيد دلالته الأهم والأقوى أنه على خلفية آلية إدارة مضيق هرمز، كان في البداية حول مسألة الحصار المتبادل أو إغلاق المضيق من قبل إيران وحصار الموانئ الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الآن نفس الاستهدافات من حيث الشدة ومن حيث المساحة ومن حيث التوقيت والمحدودية تحدث ما بين الطرفين، لكنها على خلفية صراع يبدو أن مذكرة التفاهم لم تحسمه، ربما حسمت مذكرة التفاهم الحديث عن فتح المضيق وعدم حصاره، لكن لم تحسم مسألة آلية التنفيذ لمسألة مرور السفن، وهذا ما تشير إليه هذه الاستهدافات في يومين متتاليين. وبالتالي تنبئ بأننا سنقود أمام نقطة معقدة وستمثل تحديا كبيرا للوسطاء في الأيام القادمة.
0: أشكرك عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا من الخارجية الأمريكية. مراسل التلفزيون العربي في طهران ياسر مسعود كان قد قال في مداخلة سابقة إن إيران لوحت في وقت سابق باستخدام ورقة مضيق هرمز ليس فقط لإجبار واشنطن على تنفيذ التزاماتها، بل كذلك لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها ضد لبنان والانسحاب منه.
2: البيانات التي صدرت إن كان من قبل الخارجية الإيرانية أو من الحرس الثوري أو حتى التصريحات التي تلتها خلال الساعات الماضية والتي تلت تحديدا الحادث الذي وقع بالأمس والاحتكاك وتبادل الاستهدافات ما بين البحرية التابعة للحرس الثوري والقوات الأمريكية، جرى التأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت مذكرة التفاهم وتحديدا البند الأول منها، وذلك لاستهدافها للسواحل الإيرانية الجنوبية، كما حدث كما تعلم لمنطقة سيريك الواقعة شرق مضيق هرمز، وأيضا لجزيرة قشم. وأيضا على الجانب الآخر جرى التأكيد فيما يتعلق بعدم التزام إسرائيل في مذكرة التفاهم، وهذا يعود بالطبع إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كيف سيكون تعاطي طهران مع عدم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية؟ حتى الآن لا يوجد هناك موقف واضح، ولكن كان هناك تأكيد إيراني من قبل الخارجية، وزير الخارجية كذلك رئيس البرلمان، الجميع كان يؤكد في أن أو على أن مذكرة التفاهم تضمنت الملف اللبناني في ثلاث نقاط أساسية، وهي الأبرز من بينها تلك المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وكان مقررا تنفيذ ذلك على شكل مجدولة وأن تلتزم به الولايات المتحدة الأمريكية. في حال عدم التزام إسرائيل كيف سيكون التعاطي الإيراني؟ كان هناك تلويح سمعناه سابقا بإمكانية إغلاق مضيق هرمز مجددا، وأيضا إمكانية العودة إلى استهداف الشمال الإسرائيلي أو إسرائيل عموما في حال واصلت إسرائيل استهدافها في لبنان، ولكن هل هذه المعادلة قائمة حتى الآن؟ لا أحد يعلم، ننتظر تصريحات واضحة من قبل الخارجية ربما أو من قبل رئيس البرلمان تحديدا محمد باقر قاليباف باعتباره هو من تزعم الوفد الإيراني المفاوض.
0: وفي بيروت قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالات هاتفية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأه في الاتصال على توقيع اتفاق الإطاري مع إسرائيل، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب لبنان والعمل على توفير كل ما من شأنه تطبيق بنود الاتفاق. وقال البيان إن ترامب أكد أن واشنطن لن تدخر أي جهد لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة بقواها المسلحة على الأراضي اللبنانية كافة ووقف أي تهديد لاستقرار لبنان ودعم مواقف رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستساهم في دعم الاقتصاد اللبناني والقوى الأمنية الشرعية ليستعيد لبنان دوره الريادي في محيطه والعالم. فيما أكد عون أن الدولة اللبنانية سوف تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق اتفاق الإطار، متمنيا أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق لهذا الاتفاق وتأمين الوفاء بكل الالتزامات التي تم التفاهم عليها، خاصة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية. أما الأمين العام لحزب الله فقد قال أن الاتفاق الإطاري المطروح بين لبنان وإسرائيل يحرم اللبنانيين من العودة إلى أراضيهم، واصفا ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة في جميع الأراضي اللبنانية وصفه بأنه طرح خطير، وأضاف أن الاتفاق منعدم الوجود. كما أشار نعيم قاسم إلى أن السلطة في لبنان تخلت عن أوراق القوة في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية ودعا إلى تطبيق مخرجاتها. كما دعا أمين عام حزب الله السلطة اللبنانية إلى التعاون من أجل سيادة لبنان وتحرير أرضه والتفاهم على استراتيجية الأمن الوطني. نشير مشاهدي الكرام لهذا الخبر العاجل. الجيش الكويتي يقول إن دفاعاته الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. إذن الجيش الكويتي يؤكد أن دفاعاته الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، كما كان سمعت صفارات الإنذار أيضا تدوي في البحرين قبل قليل. كل ذلك طبعا جاء بعد عمليات قصف قامت بها الولايات المتحدة لجزيرة سيريك الإيرانية، ومن الواضح أن هذا هو رد إيراني على عمليات القصف التي قامت بها القوات الأمريكية. بالعودة إلى لبنان، حذر رئيس البرلمان نبيه بري من الفتنة في البلاد، ودعا في بيان له دعا اللبنانيين إلى الابتعاد عن الفتنة. من جهتها أكدت حركة أمل أن الاتفاق الموقع مع العدو الإسرائيلي كما وصفته غير متوازن ويكرس في معظم بنوده وقائع لمصلحة العدو. حذر الجيش اللبناني من أي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات محسوبة النتائج أو قطع الطرقات. وفي بيان له دعا الجيش اللبناني المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات بمختلف المناطق، وشدد على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة بلبنان. كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف الاتفاق الإطاري مع لبنان بالإنجاز السياسي والأمني الكبير لدولة إسرائيل، كما اعتبره ضربة كبيرة لإيران وحزب الله. جاء ذلك في مؤتمر صحفي أكد خلاله نتنياهو الإبقاء على وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان.
3: في إطار التفاهمات، اعترفت الولايات المتحدة ولبنان بحق إسرائيل في الحفاظ على منطقة أمنية في لبنان ما دام ذلك ضروريا لأمننا، وسنواصل السيطرة عليها إلى أن ينزع سلاح حزب الله وكافة التنظيمات الإرهابية وإلى أن لا يعود هناك أي تهديد لإسرائيل من الأراضي اللبنانية. أريدكم أن تعلموا هذه ضربة كبيرة لإيران وحزب الله، إيران التي حاولت فرض انسحاب علينا من جنوب لبنان.
0: أما وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس فقد أكد أن إسرائيل لن تنسحب من ما سماها المنطقة الأمنية في جنوب لبنان دون نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية في كامل لبنان على حد قوله.
4: المبدأ الأهم الذي يضمنه الاتفاق هو ألا يكون هناك أي انتشار جديد لإسرائيل في جنوب لبنان، أي لا انسحاب ما لم ينزع سلاح تنظيم حزب الله الإرهابي في كافة أنحاء لبنان ويضمن أمن سكان الشمال. هذا هو الشرط الأساسي الذي التزمنا به أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما نعمل على تحقيقه.
0: إلى قطاع غزة المحتل، حيث قال مراسل التلفزيون العربي إذن إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أرضا في مدينة دير البلح بوسط القطاع. كما أصيب 12 فلسطينيا على الأقل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مواطنين وسط مدينة غزة. هذا واستشهد 3 فلسطينيين من بينهم طفلة، وأصيب 7 آخرون في قصف إسرائيلي على خان يونس. وأوضحت مصادر طبية أن القصف استهدف خيمة للنازحين بمسيرة إسرائيلية.
5: أنا هنا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. في هذا المكان نفذت غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيام النازحين في هذا المخيم. أحرقت هذه الخيام وأصيب كل من فيها، حتى أنه لم يتبقى أحد من هذه العائلة لنتحدث إليه حول ما جرى. هذه ألعاب الأطفال وبعض من حاجية هذه العائلة التي أصيبت جميع أفرادها أصيبوا في هذه الغارة، فيما استشهد 2 من المواطنين شقيقان، أحدهما طفلة، من الخيام المحيطة بهذا المكان. هذه أثار هذه الغارة، وهي واحدة من سلسلة غارات إسرائيلية لا تتوقف على قطاع غزة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. أكثر من 1020 شهيدا خلفتهم الغارات الإسرائيلية والخروقات التي لا تتوقف على خيام الفلسطينيين وعلى منازلهم، فيما يستمر الفلسطينيون بالسؤال أين هو وقف إطلاق النار من الواقع الميداني في قطاع غزة. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: يعيش آلاف النازحين في مخيم حلاوة شمالي قطاع غزة تحت تهديد الموت اليومي لقرب المخيم من المواقع العسكرية الإسرائيلية المستحدثة شرقي القطاع. ويقول النازحون إن النيران التي يطلقها جنود الاحتلال من تلك المواقع تتسبب في استشهاد وإصابة فلسطينيين بشكل متكرر، فيما تمنع الظروف المعيشية الصعبة كثيرا من العائلات من مغادرة المكان.
6: الموت القادم من الشرق يتخطف النازحين دون رحمة من مواقع الاحتلال شرقي قطاع غزة. هذا مخيم إيواء حلاوة شمالي القطاع. تنظر أم أيوب إلى الموقع العسكري الذي قتل ولدها آدم داخل خيمتهم التي لا تقوى أقمشتها على صد الرصاص، تتخوف أن يختطف الرصاص مزيدا من أبنائها، وضيق الحال يمنعها من المغادرة إلى مكان آخر.
7: ويا ناس بيقول لك يعني انقرصت أول مرة، ليش انقرصت أنا مرة؟ أنا بخاف أولادي، نفسي أطلع بس من المكان هذا، تبغى بس مكان أطلع منه بس. يعني أنا قاعدة هنا بخوف ورعب وخايفة أولادي. يعني حديت أنا بس ما أطلع بذكر ابني كتير وراش من بالي، والله بابا روح من بالي، حتى الطلق لما بشوفه بكون أحتسب بقول حسبي الله ونعم الوكيل. الصبي ما بلاش حياته.
6: يعيش في هذا المخيم قرابة 2000 أسرة ظروفا قاسية، يجتمع عليهم النزوح وشظف العيش واحتمال الموت في أي لحظة.
8: إحنا اليوم في مجمع مخيمات حلاوة عايشين تحت الظروف الصعبة والقاسية جدا على أبناء الشعب. إحنا اليوم كل يوم في الليل صار يصير عندنا إطلاق نار، ويصير عندنا إصابات قرابة 20 إصابة وفوق 7 شهداء في فترة معينة قصيرة جدا ما بعد الهدنة. اليوم احنا مضطرين نقعد في هذه المنطقة اللي هي بتحد شرق جباليا بالقرب من الخط الأصفر، لأنه ما فيش حل ثاني، فيش مكان ثاني احنا نطلع عليه.
6: وفق الأمم المتحدة، فإن ثلث الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار قتلوا قرب الخط الأصفر، بلغوا أكثر من 300 شهيد، فيما يتكدس أكثر من 1,700,000 نازح في نحو 1,600 مركز إيواء.
5: تحيط إسرائيل قطاع غزة بأربعين موقعا عسكريا مدججة بالسلاح والرافعات، تطلق الرصاص على المواطنين. تحتل إسرائيل من خلالها 70% من مساحة القطاع، وتستمر كذلك في جعلها أداة للإبادة المستمرة التي لا ترحم. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من مخيم حلاوة شرقية جباليا شمال قطاع غزة.
0: تواصل المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة بالتعاون مع الصليب الأحمر تواصل حملة لانتشال جثامين شهداء ما زالت عالقة تحت الأنقاض. الحملة تستمر لأربعمائة ساعة وتنفذ بمعدات متهالكة تجعل من عمليات انتشال الشهداء عملية معقدة.
9: قصف الاحتلال الإسرائيلي هذا المبنى من خلفه قبل ساعات قليلة من إعلان وقف إطلاق النار تحديدا في 9 أكتوبر 2025. قتل 42 من الشهداء، تم انتشال 35 منهم، بينما لا يزال تحت هذه الأنقاض 7 من الشهداء. طواقف من الدفاع المدني جاءت اليوم إلى هذا المبنى تستعد لانتشال هذه الجثامين، لكنها اصطدمت بأن الحفار الوحيد المتوفر لهذه المهمة به عطب شديد. الطواقم متوقفة، لا تعرف كيف يمكن أن تبدأ العمل ومتى يمكن أن تبدأ العمل. هذا طبعا يؤكد الأزمة المتكررة، أزمة تدمير الاحتلال لمعظم المعدات الثقيلة والآليات الثقيلة في قطاع غزة، مما يعقد معظم التدخلات ومعظم عمليات الاستجابة، خاصة في عمليات إزالة الركام وانتشال جثامين الشهداء. كما نلاحظ هذا الحفار تحاول الطواقم الفنية إصلاحه، لكنها أيضا هي لا تمتلك الكثير من قطع الغيار اللازمة وحتى زيوت المحركات بفعل القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول معظم الاحتياجات المنقذة للحياة. معنا هنا الأستاذ عبد الله المجدلاوي وهو مدير العلاقات العامة والإعلام ليحدثنا عن أزمة نقص الآليات الثقيلة لانتشال جثامين الشهداء.
10: طبعا نحن كطواقم دفاع مدني على أهبة الاستعداد، لكن حقيقة كما ترون خلف هذا الباخر الذي حدث عطل مفاجئ له، ما زالت التحديات تواجهنا، ما زالت الصعوبات تواجه طواقم الدفاع المدني. من المفترض أن يكون قد باشر هذا الباخر عمله منذ ساعة، فبالتالي انتشال جثامين الشهداء، لكن للأسف التحديات ما زالت مستمرة. تجي عملية صيانة هذا الحفالة، ربما أيضا بعد إصلاحه يحدث هناك عطل آخر، لذلك كلها تحديات تواجه طواقم الدفاع المدني.
9: نعم، هذه واحدة من الأزمات التي تواجه قطاع الخدمات داخل قطاع غزة، لكن الأزمة مستمرة في كل القطاعات الحيوية وفي قطاع انتشال جثامين عشرات الآلاف من الشهداء في قطاع غزة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: شنت قوات الدعم السريع هجمات جديدة بالطائرة المسيرة على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وفق ما أوردت مصادر محلية. هذا وشن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية في إقليم النيل الأزرق جنوبي البلاد.
11: في السودان القتال يتسع والرهان على الحل السياسي يتراجع. المشهد يسير إلى مرحلة أكثر خطورة مع تصاعد العمليات العسكرية وكثافة استخدام الطائرات المسيرة. ففي ولاية شمال كردفان تعرضت مدينة الأبيض لهجمات جديدة بطائرات مسيرة أسفرت عن إصابة عدد من الأطفال والمدنيين بعد سقوط قذيفة قرب مدرسة. كما استهدفت شاحنة بضائع في مدينة الرهد في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من أن أي معركة واسعة في الأبيض قد تعرض مئات الآلاف من المدنيين لخطر مباشر. ميدانيا، القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تعلن سيطرتها على منطقة أبو جمرة بولاية شمال دارفور بعد معارك مع قوات الدعم السريع، بينما يواصل الجيش تنفيذ غارات بطائرات مسيرة على مواقع الدعم السريع والحركة الشعبية في إقليم النيل الأزرق. سياسيا، وزارة الخارجية السودانية نفت تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس عن رفض مجلس السيادة لمبادرة السلام، مؤكدة انفتاح الحكومة على حلول سلمية بشرط وقف الدعم الخارجي بالسلاح والمرتزقة للميليشيا، معتبرة الوضع عدوانا أجنبيا يتطلب موقفا دوليا حازما بحسب بيان للخارجية. في المقابل تتزايد التحذيرات الدولية من اتساع رقعة الحرب، مع تأكيد مسؤولين أمميين أن الاستخدام المتنامي للمسيرات والدعم العسكري الخارجي يطيل أمد النزاع ويضاعف معاناة المدنيين وسط أزمة إنسانية توصف بأنها الأسوأ عالميا. ورغم الترحيب بمبادرة أممية لتبادل الأسرى باعتبارها خطوة لبناء الثقة، فإن مواقف طرفي الصراع لا تزال متباعدة، مع تمسك كل طرف بشروطه، ما يجعل فرص التوصل إلى هدنة شاملة أو تسوية سياسية في المدى القريب أكثر تعقيدا، بينما يبقى المدنيون الحلقة الأكثر تضررا من استمرار الحرب.
0: وصلت الطائرة الأولى من الجسر الجوي الذي أعلنت عنه دولة قطر لدعم الجهود الدولية في إغاثة فنزويلا بعد زلزال المزدوج الذي ضرب البلاد، وتحمل الطائرة متخصصين معتمدين دوليا لعمليات البحث والإنقاذ وكوادر طبية ومعدات متطورة لدعم المتضررين في المناطق المنكوبة.
12: حطت قبل قليل في مطار سيمون بوليفار وتحديدا في المهبط الرئاسي من المطار الطائرة الأولى القادمة من دولة قطر، الطائرة التي تتمثل الجزء الأول من الجسر الجوي الذي أعلن عنه وسيستمر بين 26 يونيو لغاية 3 يوليو، وذلك بناء على توجيهات من سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمساعدة في الجهود الدولية لإغاثة فنزويلا بعد زلزال المزدوجة الذي ضرب أجزاء واسع من البلاد وخلف لغاية الآن قرابة 1000 قتيل وما يقارب 390 جريح.
13: سيستمر الجسر الجوي لغاية 3/7، وتحمل الرحلات أيضا مساعدات إنسانية متنوعة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين، والمشاركة القطرية تأتي ضمن جهود دولية مشتركة لإغاثة المتضررين من الزلزال في كراكس. تم تزويد البعثة بمعدات متطورة لدعم الإنقاذ في المناطق المتضررة والمنكوبة.
12: الطائرة القطرية تحمل حوالي 52 شخص من العناصر والكفاءات المدربة في فرق البحث والإنقاذ، معدات ثقيلة للمساعدة في إزالة الركام والوصول إلى المنكوبين، فرق الإنقاذ والكوادر الطبية، مجموعة من البحث والإنقاذ، القطرية الدولية الأخوية، وبالإضافة إلى طواقم طبية ومتخصصين ومعتمدين دوليا. من المقرر أن تصل بقية الطائرات من الجسر الجوي التي تحمل كذلك مستشفيات ميدانية ومساعدات إنسانية عاجلة، إرسال مواد إيواء وخيام لإيواء النازحين.
14: تأتي هذه المبادرة بناء على توجيهات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بإرسال فريق الإمداد والإغاثة تابع للأمن الداخلي الأخوية ومساعدة المتضررين في هذه الأزمة، حيث ستسهم هذه المبادرة في إثراء العلاقات بين البلدين وإلى سبل تطويرها.
12: وتأتي هذه الاستجابة العاجلة التي تتم بالتعاون بين صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري في إطار تعزيز العلاقات والتعاون والتضامن بين دولة قطر وفنزويلا، وذلك على الرغم من آلاف الأميال التي تفصل بين البلدين، إلا أن قطر سجلت حضورا قويا باعتبارها من أوائل الفرق الواصلة إلى فنزويلا المنكوبة. معاذ موسى، التلفزيون العربي.
0: ختام نشرتنا مشاهدينا الكرام، تتابعونا الآن إعادة لبرنامج تواصل.
15: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. ترامب يهاجم منافسيه بأوصاف غير مسبوقة على مستوى الخطاب السياسي. شاب جزائري يتسلق 10 طوابق وسط النيران لإنقاذ طفلين من الموت. مصر تواصل المشوار المونديالي وتتأهل من بوابة الوصافة.

0: مشاهدينا، عودناكم طبعا نحن برنامج تواصل انه يكون الرئيس الامريكي دونالد ترامب دائما الحضور معنا، يعني نادرا ما يمر يوم وما نحكي عن ترامب. هلا هو شخصيته فينا نقول عنها جدليه وغريبه نوعا ما وجديده على بروتوكول البيت الابيض. مثلا لم يسبق لاي رئيس امريكي ان تعامل بفظاظه مع الاخرين كما يفعل ترامب. مش انا يلي بقول هالشيء، وانما المراقبين والمحللين اللي بيحكوا هيك. فبعد دورتين رئاسيتين يبدو أنه أصبح بالإمكان تعريف شخصية ترامب بالكامل، آراؤه، أفكاره، تصرفاته، موافقة وحتى نوعية التعبير والمصطلحات التي يستخدمها. يتميز ترامب باستخدام أسلوب تهجمي ولغة حوار حادة، وأحيانا فينا نقول عنه غير لائقة برئيس دولة عند تعامله مع خصومه السياسيين والإعلاميين. يظهر في بعض الأحيان وهو ينعت الخصومة بألفاظ لا تتواءم مع البروتوكول الرئاسي للبيت الأبيض، ولكنه لا يأبه بكل هذا، فإذا أراد أن يهين شخصا ما ينعته وإن كان على الهواء مباشرة مستخدما ألفاظا جارحة ومحرجة، يعني ما بتفرق عنده حدا. طيب هون ممكن تسألوا مشاهدينا، ترى من هو أشد خصوم الرئيس؟ أو مثلا ما الجهة التي يعدها ترامب خطرا على أمريكا؟ الجواب هو كالآتي، ركزوا معي: الليبراليون، التقدميون، الاشتراكيون، الديمقراطيون، كل هؤلاء يعدهم الرئيس الأمريكي في خانة ألد الخصوم. علاقته بهذه الفئة تتسم في معظم الأحيان بالعداء السياسي الشديد والصادم والإيديولوجي المستمر، ويقول محللون إنه يستخدمهم كأداة لتعبئة قاعدته الانتخابية المحافظة في خطاباته السياسية. غالباً ما يصف هؤلاء بالشيوعيين الملحدين المتشددين لك من الأسم، ويتهمهم بمحو الدين. بالمقابل ينظر إليه التقدميون بنظرة مقاربة، أو فينا نقول إنهم بيشوفوا بسياسته وتصريحاته خطراً على الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور الأمريكي. يعني بيتهموا ترامب إنه خرج عن الدستور. أحدث مواجهات الرئيس الأمريكي مع هذه الشريحة الواسعة في أمريكا كانت بالأمس خلال مشاركته في مؤتمر سياسي تابع لتحالف ما يسمى بالإيمان والحرية. صعد هجومه على التيار التقدمي داخل الولايات المتحدة ووصفهم بشيوعيين متشددين بلا إله وحيوانات في كثير من الحالات. ماذا قال؟ قال: هذه النماذج تمثل أخطر تهديد للبلاد منذ 250 عاما، لأنهم أعداء المسيحية ويرمون إلى إغلاق الكنائس ويقتلون الناس أيضا. دعونا نشاهد ذلك.
1: So the way they fight me, they'd be victorious. They didn't beat us, but they'd be victorious against the communists. But they don't have the courage to do so. So they're turning communists themselves. It's becoming a communist party. These are not social democrats. These are hardcore godless communists. They're godless communists. All communists are godless. They don't believe in God. This is the most serious threat to our country since its existence, in my opinion, 250 years ago. This is a major threat to our country. It isn't something that's easily solved.
0: يعني ما في حدا في ينكر انه هو كاركتير، طريقه حكيه. طبعا خطابه كان طويلا، ولكننا اخترنا لكم هذا المقطع الصغير الذي يظهر سياق حديث الرئيس الامريكي. بعد ساعات من نشره اثار الخطاب موجه انتقادات واسعه، وصفها كثيرون بانه شديد التحريض ويفتقر الى ادله مستقله، كما انه يؤثر على المشهد السياسي الامريكي. هلا ما بنعرف شو سبب هيدا الهجوم الشديد، يعني الرجل ما خلى حدا ما هاجمه، اجت على هيدول، لكن مراقبين قالوا ان التصريحات جاءت في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة حالة استقطاب وجدل سياسي حاد بين التيارين، التقدمي المتمثل بالحزب الديمقراطي والمحافظ الذي يمثل ركائزه الحزب الجمهوري. ما ننسى مشاهدينا ان الجناح الديمقراطي التقدمي الذي يمثله في ولاية نيويورك زهران ممداني حقق الأسبوع الماضي نجاحاً غير مسبوق بعد صعود ثلاثة من مرشحيه إلى الانتخابات التمهيدية للكونغرس الأمريكي. أما عن أسباب هذا الخلاف، فنقلت وسائل أعلام أمريكية عن خبراء قولهم إن التقدميين مثل بيرني ساندرز وزهران ممداني يقدمون أجندات تخيف الجمهوريين، تركز على تحسين الحالة المعيشية للمواطن الأمريكي وأيضا دعم النقابات المهنية. بس مش هيدا كل شيء مشاهدينا. التيار التقدمي الاشتراكي اتخذ إبان حرب غزة موقفا مناهضا للإدارة الأمريكية، وطالبوا بمذكرات رسمية الكونغرس الأمريكي بوقف تقديم المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، إلى جانب دعم الاحتجاجات المطالبة بوقف الإبادة ودعم أهالي غزة. دعونا الآن نمر على بعض تغريدات منصات رواد منصات التواصل الاجتماعي. المدون جون وولتشاير كتب: هل يمكن لإدارة ترامب أو حركات لنجعل أمريكا عظيمة مجددا أن تقدم مثالا واحدا على كيفية ابتلاء أمريكا بالشيوعية؟ نقرأ أيضا المدون إلياس الذي يقول: استيقظ يا ترامب وفعل قانون مكافحة الشيوعية لعام 1954. الآن لقد حقق هؤلاء الاشتراكيون الشيوعيون فوزا ساحقا في الانتخابات التمهيدية في نيويورك، وهم يريدون تقويض الحريات في أمريكا. راول شارما كتب: سواء اتفق المرء أو اختلف، فإن رسالة تعكس كيف أصبحت المنافسة الإيديولوجية مرة أخرى موضوعا محوريا في السياسة الأمريكية. ونقرأ أخيرا تغريدة لكان الذي يقول: يا أخوان، لم يبقى أمامنا نحن الشعب إلا خيار واحد، تنظيم ثورة ضريبية ومقاطعة شركات العولمة. كفى صراخا على المنصات الرقمية الخاضعة لرقابة مشددة وحظر خفي.

0: في لحظات حبست فيها الأنفاس وتجمدت فيها الدماء بالعروق، تحولت ألسنة اللهب المتصاعدة من الطابق العاشر لعمارة سكنية في وهران إلى مسرح لبطولة خارقة، عندما عجز الجميع وظن الكل أنها النهاية المأساوية لطفلين عالقين وسط النيران الملتهبة. ظهر سبايدر مان الجزائر ليثبت أن الأبطال الخارقين لا يسكنون قصص الخيال فقط، إنما يولدون من رحم الشجاعة في المواقف الصعبة، والصعبة جدا إذا فينا نقول. بدأت القصة في لحظة خاطفة حين تحولت شقة في الطابق العاشر بولاية وهران إلى كتلة من اللهب والدخان الكثيف الذي حاصر طفلين بريئين في الشرفة. ليعجز السكان أو الجيران على السطح عن الوصول إليه بسبب شدة الحريق والنيران المتصاعدة التي سدت كل المنافذ التقليدية لإنقاذهما، وسط صرخات وتجمهر السكان الذي استبد بهم العجز والخوف طبعا على مصير الطفلين. في هذه الأجواء المشحونة بالرعب لم يتردد الشاب عبد الناصر كلفة الملقب ببيبيتشو. تحرك عبد الناصر بدافع النخوة والشهامة، قرر خوض مغامرة لا تحتمل الخطأ، تحدى الجاذبية وبدأ بتسلق واجهة العمارة السكنية عاري الصدر بدون أي وسائل أمان أو حبال، مستغلا بنية جسدية قوية وشجاعة منقطعة النظير، قادته صعودا من الطابق الأرضي حتى قمة المبنى الشاهق بمشهد حبس أنفاس الناس، كل الناس اللي كانت عم بتراقبه من الأسفل. خلونا نشوف سوا.
1: يا ربي عندك عندك يا ربي يا ربي بطلع سحب يا رب.
0: طبعا يعني مشهد مؤثر. عند وصوله الى مكان الخطر اظهر بيبيتشو رباطة جأش لافتة حيث تعامل مع الموقف بذكاء، هدأ من روعة الطفلين المذعورين، ثم قام بلفهما ببطانية مبللة بالماء استلمها من سكان السطح لحمايتهما من ألسنة اللهب والدخان الخانق، متمسكا بموقعه في الأعلى حتى وصلت عناصر الحماية المدنية التي نسقت معه سحابة الطفلين إلى بر الأمان لتنتهي الأزمة الحمد لله بسلام دون خسائر في الأرواح. لم تتوقف أصداء هذه البطولة عند حدود الشارع الجزائري، وكل من شاهد وصور المقطع المرعب يلي شاهدناه من شوي تحولت القصة فورا إلى قضية رأي عام، واجتاحت مقاطع الفيديو التي توثق التسلق الخيالي منصات التواصل الاجتماعي مشيدة بسبايدر مان الجزائر، ليظهر البطل عبد الناصر لاحقا في تصريحات مؤثرة لوسائل الإعلام والجمهور، وأيضا علامات الفرحة والارتياح تبدو واضحة عليه قائلا: بارك الله فيكم، هذا كله خير، وبقدرة الله تيسر الأمر وأنقذت الصغار الحمد لله، معبرا عن سعادته الغامرة بنجاة الطفلين مع أمنية نابعة من قلبه. يقول عبد الناصر: تمنيت أن أحصل على وظيفة عمل مستقرة في الإطفاء أو الحماية المدنية كأي شاب يطمح لمستقبله.
2: حماية مدنية هي اللي دخلت فيكم شي، هي غادي الشعب ما غاديش يدخل، فهمني. دروك انا كي شفت هذيك الحريق جاتني بيزار، جاتني شوك، غرايين يطلوا ويزقوا، ماشي يزقوا نورمال، يزقوا بيزار، خاصه تقال ضاربهم في دارهم ساكن، وانا ما على باليش كيف وصلت تما بقدره ربي، فهمني. وصلت عندهم ان شاء الله بقدره الله، وسلكهم حمايه مدنيه وسلكناهم والحمد لله اللي خرجت كيما هكا، خاصه على غرايين كوجات وينه وما تجيش غرايق.
0: طبعا هذا عبد الناصر البطل الذي أنقذ الطفلين. الرد الرسمي جاء سريعا ليلبي طموح البطل الشاب، وتكريما لشجاعته النادرة وتضحيته أصدر وزير الداخلية قرارا عاجلا بتوظيفه مباشرة في مطار وهران، ليطلع عبد الناصر مجددا في تصريح رسمي عبر فيه عن امتنانه البالغ وشكره العميق لوزير الداخلية ومدير المطار وكل المسؤولين الذين وقفوا معه، لينهي الشاب قصته بكلمات بسيطة عكست معدنه الأصيل، معبرا عن فخره برضا الشعب الجزائري وتضامنه الواسع، مؤكدا أن شهامة ابن البلد لا تنتظر حسابات الخوف عندما تكون هناك أرواح بريئة في خطر. خلونا نشوف كيف تفاعل الناس على منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع. المؤثر شناوي كتب مشهد ولا أفلام مارفل حصل بالجزائر عمارة من 10 أدوار الدور العاشر فيها ولع، والعيال اللي كانت بالشقة تحاصرت بالبلكونة وكانت حتبقى مصيبة، بس تحت العمارة كان في شاب اسمه بيتشو، شاب ما كانش لاقي شغل ولا فلوس وقرر زي سبايدر مان انه يتسلق 10 أدوار بلكونة ورا بلكونة من برا العمارة ويطلع برشاقة غريبة ويجيب العيال وينقذهم قبل وصول المطافي. احنا طول عمر شبابنا هيك، ادوهم فرصة بس وهن حيكونوا خارقين. نقرأ التغريدة لمختار بيقول فيها: ليست البطولة في الكلام بل في المواقف، شجاعة تكتب بماء الذهب. لقاء حسني كتبت: لو سبايدر مان في بلاد تانية ورشيق زيه بيبقى شغال حرامي. وأخيرا كتبت نيسو: في وقت امتلأت فيه منصات التواصل بمقاطع عصابات الأحياء ومظاهر العنف والجريمة، جاء هذا البطل ليؤكد أن الشاب أو الشباب الجزائري لا يزال بخير، وأن الشهامة والشجاعة وحب إنقاذ الآخرين قيم متجذرة في بناء هذا الوطن. نماذج كهذه تستحق أن تسلط عليها الأضواء لأنها القدوة الحقيقية لشباب الجزائر.

لاعب مصري تم إيقافه لتراكم الإنذارات، وخمسة لاعبين أصيبوا من بينهم محمد صلاح. قد تبدو خسائر كارثية بعد نهاية الدور الأول، ولكن المصريين سعداء ونحن أيضا سعداء في رابع مشاركة للمنتخب. عملوها الرجالة، مصر تأهلت للدور الثاني. تعال نحكي لكم قصة مباراة مصر وإيران، ولماذا تستبشر الجماهير خيرا بمواجهة أستراليا في الدور الاثنين وثلاثين رغم الغيابات. تعادل، هذه هي نتيجة لقاء منتخب مصر مع إيران بعدما أحرز كل فريق هدفا في مرمى الآخر. منتخب مصر أنهى مباريات المجموعة في المركز الثاني برصيد 5 نقاط خلف بلجيكا المتصدر بنفس النقاط وبفارق الأهداف فقط. مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر واصل تألقه بالتصدي لركلة جزاء مكررا إنجاز الحضري بكأس العام 2018. اليوم كنا عم نحكي بحماس، بعرف والله، وكل المصريين اللي حوالينا مبسوطين، بنحب نخبركم. البداية كانت مصرية أعزائي، مصر تقدمت في النتيجة بهدف محمود صابر، لكنها قبلت هدف التعادل بعد ارتباك دفاعي أعقب إصابة محمد عبد المنعم وخروجه من الملعب. إيران

قالوا لكم لكل المشككين المرة دي مطولين، طولوا خلص طلعوا أصلا. خسائر بالجملة قبل مواجهة دور الـ32 ارتفع عدد اللاعبين المصابين بمنتخب مصر لـ5، هن محمد صلاح، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، وحمدي فتحي، وحسام عبد المجيد. هذا فضلا عن تلقي مهند لاشين للإنذار الثاني ليتأكد غيابه عن مباراة أستراليا المقبلة. باختصار يا عزيزي، خط الدفاع بالكامل أصيب إضافة إلى أهم لاعبي خط الوسط، لكن ولا يهمنا. حسام حسن معانا، المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن بدا متفائلا بعد المباراة. حسام فسر التبديلات قائلا محمد صلاح هو من طلب استبداله خلال المباراة لشعوره بالإصابة، كذلك الأمر بالنسبة إلى أحمد فتوح. أكمل أيضا أنه ليس قلقا من إصابة أي لاعب في فريقه، فالقائمة تضم 26 لاعب آخر لتعويض أي إصابات، وكل اللاعبين برأيه على أعلى مستوى، وبدا حسام واثقا من لاعبيه. وأضاف إذا كنت سأشعر بالقلق من إصابة لا يجب أن أكون مدرب منتخب مصر، شوفوا الثقة في كل الحالات عندي أسود. حسام حسن قال أن لديه أسودا داخل الملعب، ولكن الخبر السار أن لديه أسودا أيضا خارج الملعب. تعالوا نشوف شو عملت الجماهير المصرية مع واحد حاول يرفع علم إسرائيل حدهم بسياتل خلال احتفالهم بالفوز. مع مين غلطوا يعني؟

0: يعني إذا في شعب عنده بالدي إن إيه تبعه كرهه لإسرائيل بيكون الشعب المصري. هناك مشجع آخر كان شديد الحماس، هذا المشجع من إفريقيا أيضا وليس نجما منعزلا ولكن واحد من أهم اللاعبين الأفارقة الحاليين. هذه الصورة من ساديو ماني وهو يشجع مصر أمام إيران بسبب حلم السنغال، ولأن فوز مصر أو تعادلها مع إيران سيضمن للسنغال العبور للدور الثاني، نشر ماني عبر خاصية ستوري في حسابه على إنستغرام صورة وهو يتابع اللقاء وعلق عليها بكلمة مصر إلى جانبها قلب أحمر كما نرى. هلأ هو يعني حبا بالسنغال. منتخب مصر سيلاقي أستراليا بدور 32، دي بشرة خير أعزائي. واجه منتخب مصر نظيره الأسترالي قبل هلأ مرتين، مرة حقق فيها فوز بنتيجة 3-0 وتعادل بالمباراة الأخرى. في حال تأهل مصر إلى دور 16 سيواجه الفائز من مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر. نعم يا أعزائي، هاي ميسي يلوح للمصريين في الأفق. الخبر المطمئن أن مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد كرة القدم المصري كشف أن إصابة محمد صلاح تبدو مطمئنة. تعال نشوف احتفال لاعبي منتخب مصر بعد التأهل بالمونديال.
1: I'm

إلى مواقع التواصل الاجتماعي. أشرف شريف مصر في المركز الثاني بيقول، وهو المركز المتوقع من قبل البطولة، كنا ممكن نخسر النهاردة وأفلتنا، اتمنى نقابل الأرجنتين ونعمل مواجهة تاريخية تبقى هيدي السيرة الهلالية الكروية بتاعتنا. يعني ما تتأملش كتير، منيح طلعنا على الدور طلعنا على الدور ال 32. المخرج عمرو سلامة، اللاعب المصري يقدر يبقى عالمي بحرفنا، لعب الشوارع والحمية، لكن العامل البدني دايما في تحدي. نانسي فارس بتقول احنا بقينا بنزعل عشان ما بنصعدش أول مجموعة بكأس العالم. مصر تغير

0: بارد جدا فعلا. ومحمد نابليون بيقول التغييرات السريعه لحسام حسن خلتنا نلعب بعشر لعيبه بالدقيقه 80. اما محمد فبيقول بتخيل لو كان منتخب مصر عاش السيناريو اللي عاشه النهارده، منتخب ايران نسجل هدف الفوز بالدقيقه 94 وتاهل فجاه، كل ده يتشطب عليه لتسلل كم سنتيمتر. الحمد لله ما طلعتش دي حياتنا. لنحكي أكثر عن موضوع تأهل مصر ولأكثر أجواء المونديال بنضم إلينا حسان الشعري مدير موقع وين وين. أول شيء أهلا وسهلا فيك معنا.
1: أهلا وسهلا بك كمان.
0: مبروك علينا تأهل مصر. مدير موقع وين وين الرياضي اللي عم تغطي لنا أخبار المونديال بتميز طبعا. مصر تأهلت هلا للدور 32، عملوها الرجالة ويا مصر بتعمليها إزاي وعايشين هلا الأجواء. شو أكثر شيء عجبك بشخصية المنتخب خلال دور المجموعات؟
1: شكرا لك كمالي. الأهم شيء بالنسبة لي المنتخب المصري هي بالكلمة الإيطالية الجرينتا، فما رغبة، فما قوة، فما حماس، فما اليوم راهو مباراة كانت اليوم ما نعرفش التوقيت اختلف
0: توقيت ايه بس بعدنا باليوم بعتقد
1: بعدنا باليوم، لكن بالنسبة لأمريكا هم أمس.
0: أوكي.
1: فأهم حاجة ربما لفتت انتباهي راهو المنتخب الإيراني بدنيا قوي وقوي جدا. يعني المنتخب الإيراني لآخر لحظة لعب وسجل جول وصار فيه جدل لأنه التسلل عادة نعرفوه فما حارس فما مدافع. هذه المرة هو الحارس يصبح هوني كلاعب كآخر لاعب.
0: صحيح. لذلك حكي صار كتير.
1: بالضبط لأن يعني القانون واضح يلزم فما على الأقل هناك لاعب فالحارس هوني يعتبر كلاعب. على كل هذه التفصيل التحكيمية وأكيد الحكام الكل حكيوا فيه الموضوع، لكن قلت فما رغبة كانت شديدة للمنتخب الإيراني وتمكن من الهدف اللي يخول له أنه يصبح في المرتبة الثانية ويخلي المنتخب المصري الثالث تتغير برشا أشياء.
0: بس حتى لو طلع لو كانت ربحت إيران كان تأهلت مصر
1: يتأهل لكن كثالث ثالث. أوكي. طبعا هناك قرعة أخرى وتصبح الأمور
0: خلص احنا تأهلنا وصرنا هلأ بالـ32.
1: أهم شيء المنتخب المصري هذا التأهل، لكن احنا بالتونسي نقول بدمه. ما معنى بدمه؟ يعني
0: يعني أخذها بالحق.
1: لا مش بالهذا المثل. نعلمك مثال كلمة تونسية بدمه يعني أخذ الشيء لكن بالدماء نزلت.
0: هيدا اللي قصدي أقول أنه بذل
1: الدماء
0: يعني.
1: هي الإصابات هي الغيابات. هذا ما معنى وضع بالفرنسي يقول لك وضع لي سكال أو أشياء يعني وضعها. فالمنتخب المصري إشكالية الآن بالنسبة لي. صحيح حسام حسن تحدث أنه لم أسود
0: وما يهمنيش
1: الإصابات، هو يبقى خطاب أكيد للإعلام وتحفيز لاعبيه. لكن الصحيح راهو ال11
0: ما ممكن يفاجئونا بكرة مع أستراليا.
1: أكيد أكيد احنا ثقتنا كبيرة في المنتخب المصري العربي كما المنتخب المغربي وإن شاء الله الجزائري بعد ما نحكي عليه.
0: أكيد إن شاء الله.
1: لكن غيابات كما اللاعبين ربما عبد المنعم وشاهين اليوم يعني غيابات ستؤثر. محمد صلاح إن شاء الله بداية التطمينات
0: إنه منيح
1: وإن شاء الله الأيام المقبلة يرجع.
0: شو يلا اللعب مع الأرجنتين.
1: هو كلمة للحق راهو من لا يريد أن يلعب أمام ميسي يعني شرف لأي حد حتى لقد الله يخرج أمام ميسي.
0: يعني بس الفكرة بقديه ممكن يكون الخروج. طب هل يمتلك المنتخب المصري اليوم المقومات للذهاب بعيدا في البطولة أم أنه سقف الطموح لازم يكون يعني واقع؟ يعني احنا اليوم عم نحكي عن مباراة جاي الكل ناطره وعم بيقول انه احنا بنقدر نربحها بما انه اوريدي لعبنا معهم مرتين قبل هلا للمنتخب الاسترالي، ربحنا مره 3-0 ومره تعادلنا نحن وياهم، وهلا اكيد اكيد اكيد احنا سهل نربح. بس احنا عم نقول حي
1: سهل كلمه كره قدم سهله هذه ما فيهاش. على كل بالنسبه لي المنتخب المغربي، من قال ان المنتخب المغربي سيصل الى الدور نصف النهائي في مونديال
0: قطر؟
1: ازاح اسبانيا، ازاح البرتغال برونالدو ووصل الدور نصف النهائي، ولولا ربما حتى أمور شوية تحكيمية ربما وصل حتى للنهائي. كل شيء كان ممكن في تلك المباراة، لما لا كل شيء ممكن. المنتخب المصري عنده يلعب المباراة بالمباراة واحدة بالواحدة ثم ينتظر
0: القطعة.
1: بالقطعة بالقطعة بالضبط فريلانسر يعني.
0: بس جيد هيك. هلأ هني ما علوا سقف توقعات الجمهور وهني قالوا من الأساس
1: أكيد
0: ممكن نرجع. أكيد
1: أماني لا ننسى أن المنتخب المصري راهو أول مرة يحقق انتصار. صح. كان في المباراة أمام نيوزيلندا وأول مرة يتأهل للدور الثاني، ففي حد ذاته هو إنجاز.
0: صحيح.
1: أنا نعتبر المنتخب المصري قام بالواجب الذي كان مطلوب منه وأكثر. الآن كل شيء يزيد بالخير إن شاء الله.
0: صحيح.
1: منتخب الأسترالي نكون حذرين جدا منه لأنه منتخب بدنيا قوي وقوي جدا. أتذكر تونس في دورة قطر أو مونديال قطر كانت خسرت هدف مقابل صفر، ولو لذلك الهدف من منتخب الأسترالي والخسارة لكانت في الدور الثاني.
0: طيب رغم تعقد الحسابات هل ما زالت فرص الجزائر بالتأهل بين إيديها ممكن إذا تربح
1: بين يديها 100% الجزائر تنتصر أو تتعادل
0: بإذن
1: تكون في الدور الثاني. طبعا التعادل يخليها في المرتبة الثالثة،
0: أوكي.
1: لكن الانتصار يخليها حتى في المرتبة الثانية. حسابات كثيرة، لكن الخسارة الآن في اللحظة هذه خرجت من الثمانية الثوالث.
0: طب هذا شيء منيح، هي يعني خلينا نقول بالسيف سايد يعني، بس طبعا شغلهم على أنه يربح
1: هو حي خليهم في كل السيف سايد.
0: فما في شيء بالفوتبول،
1: فما 90 دقيقة تلعبها
0: عن جد لآخر
1: اليوم
0: ثاني.
1: اليوم تغيرت عدة أشياء الترتيب، مصر كانت الأولى ثم أصبحت الثانية ثم أصبحت الثالثة ثم عادت الثانية، كل شيء ممكن في كرة القدم.
0: أوكي.
1: فلذلك التركيز، أنت حكيت على سبايدر مان الجزائر اللي كنا نشاهده فيه منذ قليل،
0: صح
1: نحبوا
0: يعني
1: الغدوة في الفجر سبايدر 11 سبايدر مان من المنتخب الجزائري إن شاء الله.
0: طب ما الذي يحتاجه المنتخب الجزائري الأخضر أكثر في هذه المرحلة، تحسين الأداء أم التعامل مع الضغوط النفسية؟ طبعا هو يعني هلأ يخضع على ضغط نفسي يعني مثل أغلب الفرق اللي بتكون عم تلعب هنتأهل ولا لا.
1: المنتخب الجزائري عنده قليل من المشاكل في الدفاع، وكذلك حتى حارس المرمى اللي هو ابن الأسطورة زين الدين زيدان ولوكا زيدان. لوكا زيدان قدم مباراة كبيرة الودية أمام هولندا اللي انتصر فيها المنتخب الجزائري قبل انطلاق المونديال هدف مقابل صفر، لكن بعدها الأمور ما مشاتش أمام الأرجنتين وتخلي شوية الشك. الدفاع كذلك الأمور ما هيش 100%. بقية الأمور في وسط الميدان والهجوم إن شاء الله نقول الأمور جيدة، فحذاري فقط من الجانب الدفاعي والخوف. لعب حتى مباراة أمام الشقيق الأردني كان بضغط نفسي لأنه التعادل ربما يخلي أموره تتعقد أو الخسارة، لكن استطاع أنه يرجع. فمباراة النمسا يلزمها كثير من التركيز، فقط مباراة النمسا ستكون بين قوسين ثأرية لأنه في 82 هناك فضيحة خيخون، النمسا وألمانيا اتفقا على أن يتفهموا في المباراة لتخرج الجزائر، لأن فرصتها الجزائر للثأر.
0: لنشوف ونحن هون ناطرين، وأكيد أنت مطرحك معنا دايما مرحب فيكم. حسان الشعري مدير موقع وين وين الموقع الرياضي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. ما تنسوا بليز للقاء.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل نبدأها بالعناوين. غارات أمريكية على إيران رداً على استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز. الحرس الثوري يرد بقصف مواقع للجيش الأمريكي في الكويت والبحرين. وترامب يتهم طهران بانتهاك وقف إطلاق النار. حزب الله يتهم السلطات اللبنانية بالتفريط في سيادة البلاد ويعتبر اتفاق الإطار مع إسرائيل منعدم الوجود. بري يحذر من الفتنة والجيش اللبناني يؤكد على عدم السماح بالإخلال بالأمن. ونتنياهو يعد الاتفاق إنجازا لإسرائيل. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس ودير البلح ومدينة غزة. قوات الدعم السريع تصاعد هجماتها على مدينة الأبيض وسط السودان. قوات مساندة للجيش تسيطر على منطقة في شمال دارفور. والخارجية السودانية تقول إن حديث مستشار ترامب عن رفض مجلس السيادة لورقة تقدم بها غير دقيق.

0: حياكم الله. نبدأ مشاهدينا بهذه الأخبار العاجلة. نقلا عن الحرس الثوري الإيراني الذي أكد قصفه بصواريخ باليستية ومسيرات مواقع للجيش الأمريكي في الكويت والبحرين. أيضا الحرس الثوري يهدد بأنه سيتعامل مع السفن المخالفة بشكل أكثر حزما من ذي قبل، وسيواجه أي عدوان برد ساحق. إذن نذكر مشاهدينا بالأخبار العاجلة، الحرس الثوري الإيراني يؤكد قصفه بصواريخ باليستية ومسيرات مواقع للجيش الأمريكي في الكويت والبحرين، ويضيف بأنه سيتعامل مع السفن المخالفة بشكل أكثر حزما من ذي قبل، وسيواجه أي عدوان برد ساحق. قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن بلاده شنت غارات جوية على مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية لانتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار وفقا لترامب. وقال الرئيس الأمريكي في منشور على منصة إكس إنه قد يأتي وقت يعجز فيه عن التحلي بالمنطق ويجبر على إكمال المهمة العسكرية التي بدأتها واشنطن بنجاح، وإذا حدث ذلك فلن تبقى إيران جمهورية قائمة وفقا للتعبير الرئيسي الأمريكي. نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارات إضافية على عدة أهداف في إيران كرد مباشر على الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على الملاحة التجارية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الإيرانية شنت هجوما بطائرة مسيرة استهدف ناقلة النفط كيكو صباح اليوم الساعة 4:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وبحسب بيان القيادة الأمريكية فإن الناقلة كانت ترفع علم بنما وتعبر بالقرب من مضيق هرمز محملة بأكثر من 1,000,000 برميل من النفط الخام. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن هذا الحادث دفعها لاستهداف البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي ومرافق تخزين الطائرات المسيرة وقدرات زرع الألغام. وأعلن التلفزيون الإيراني وقوع هجمات على جزيرة قشم ومدينة سيريك. ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري أن عدة مقذوفات استهدفت قرية في جزيرة قشم، فيما أصابت عدة مقذوفات برج اتصالات في محيط قرية طهروي التابعة لمنطقة سيريك جنوبي البلاد. وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية قد قالت في وقت سابق إنها تلقت بلاغا عن حادث في مضيق هرمز، وأفاد ربان ناقلة نفط بتعرضها لإصابة جراء مقذوف مجهول. وأوضح الربان أن أضرارا جسيمة لحقت بالسفينة بينما لم تسجل أي خسائر بشرية ولم يتم الإبلاغ عن أي ضرر بيئي. معنا من وزارة الخارجية الأمريكية الزميل الصحفي في التلفزيون العربية عبد الرحمن يوسف، شكرا لانضمامك لنا عبد الرحمن. بعد وقت وجيز من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإكمال ما بدأه الأمريكيون في إيران، يأتي الرد من الحرس الثوري الإيراني بأن الحرس الثوري سيرد بحزم على أي عدوان كما قال في البيان، الذي أكد فيه أيضا استهداف يعني مصالح وقواعد أمريكية في دول المنطقة. هل وردت مواقف جديدة في واشنطن متفاعلة مع الذي يحدث وهذه البيانات المهددة؟
1: نعم، هناك أبديت أو يعني تحديث من القيادة الوسطى بأنه عدد المواقع التي تم استهدافها في الداخل أو يعني داخل المساحة المحيطة بمضيق هرمز تبلغ 10 مواقع، في حين أن البيان أو أن المعلومات الواردة من الجانب الإيراني أنها 5 مواقع. بطبيعة الحال هذه نقطة فنية، لكن ربما تكشف بعد التحليل عن أهداف كل طرف وما إذا كانت الدفاعات الجوية استطاعت أن تصد أي هجوم من 10 أم لا. لكن القيادة الوسطى الآن تقول أن القوات الجوية التابعة للبحرية الأمريكية والتابعة للقوات الجوية الأمريكية كلاهما نفذ عشرات ضربات حول مضيق هرمز وفي المساحات المحيطة بمضيق هرمز ردا على استهداف ناقلة النفط كيكو التي قالت في بيان سابق أنها كانت تحمل 2 مليون برميل من النفط الخام، لكن أيضا لم تذكر ما إذا كانت هذه الناقلة قد أصيبت أو تضررت أم لا، هذا لم يشر إليه، بعكس ناقلة النفط أو السفينة التي استهدفت أمس وكانت ترفع علم سنغافورة أشار دونالد ترامب أن سطحها قد تضرر لكنها استطاعت أن تمر بسلام. هذا هو التحديث الرئيسي بالإضافة إلى ما أشرت إليه في المقدمة من تصريحات دونالد ترامب، والتي بطبيعة الحال قامت مؤسسة مثل فوكس نيوز بتضخيمها بأنها تهديدا بالغ الخطورة وما إلى ذلك، لكن بطبيعة الحال العمل نفسه والاستهداف نفسه ما زال في المستوى الذي كنا نراه منذ وقف إطلاق النار في 8 إبريل والذي لم يؤدي حتى توقيع مذكرة التفاهم في 17-18 يونيو الجاري. لم نرى أي نوع من أنواع العودة إلى الحرب أو أي نوع من أنواع التصعيد غير المحسوب بسبب هذه الاستهدافات المتبادلة. بطبيعة الحال نحن نعرف أن الجانب الإيراني قد نفى قبل ذلك وجود خط طوارئ مباشر ما بينه وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بطبيعة الحال أن هذه الغارات نفذت بتوقيت منتصف الليل وما بعد منتصف الليل في الشرق الأوسط، لم نسمع حتى الآن ردا من الوسطاء، لأن يبدو أن هذه التصعيدات المتتالية والاستهدافات المتتالية في يومين متتاليين ربما سيدفعان الوسطاء للتدخل، لكن حتى الآن على مستوى الردود
0: هذا ما يثير الاستغراب عبد الرحمن، يعني هذه الليلة الثانية من هذه الاستهدافات وربما قد لا تكون الأخيرة في وقت يجتهد الوسطاء والأطراف أيضا يفترض أنهم يجتهدون جميعا العمل خلال 60 يوما إلى الوصول إلى اتفاق شامل، بالتالي هل هنالك ما صار يهدد هذا المسار الدبلوماسي خلال 60 يوما؟
1: طبعا بطبيعة الحال، وحتى مثلا مؤسسة مثل رويترز سلطت الضوء في أحد البودكاست الخاص بها على التباين بين موقف جي دي فانس وماركو روبيو. نحن نرى أن ماركو روبيو في كثير من تصريحاته يستدعي مثلا مسألة الصواريخ الباليستية والوكلاء في المنطقة، في حين أن جي دي فانس لا يسلط الضوء عليهما في تصريحاته ويركز بشكل كبير على مسألة التفاوض وعلى مسألة الاحتواء وعلى مستوى يعني التهديدات. نجد تهديداته منضبطة بأنه أن العنف سيواجه بالعنف، بمعنى أنه يتحدث في سقف رد الفعل المتماثل، وبالتالي هناك بطبيعة الحال عدم وجود نوع من أنواع التفصيل في هذه البنود. إذا رأيت مثلا أو قارنت بين مذكرة التفاهم الأمريكية المكونة من 14 بندا والإطار التفاهمي أو التفاهم بين لبنان وإسرائيل الذي كان 14 بندا، كلاهما فرق كبير جدا في عدد من التفصيلات والمساحة وضخامة المادة، بما يعني أن مسألة الجانب الإيراني تعتمد بشكل كبير جدا على جهد الوسطاء، لكنها أيضا تعتمد على مدى تناغم هذه الإدارة الأمريكية داخليا فيما يتعلق بضبط التصريحات وتوجيه البوصلة. ماركو روبيو نحن نعرف أنه يكاد يكون مستبعد من المفاوضات الحالية، ليس مستبعدا بمعنى استبعادا قصري، لكنه لا يتصدر هذه الصورة، هو يتولى ملف لبنان ونرى كيف يحقق نجاحات فيه للصالح الإسرائيليين، في حين أن جي دي فانس لا يلقى أي نوع من أنواع الرضا، حتى أن واشنطن بوست لديها موضوع كنت أقرأه منذ قليل يتحدث عن مسألة هجوم أو عدم رضا وانتقاد مؤيدي إسرائيل في واشنطن لجي دي فانس. هذه مسارات داخلية تؤثر على عقل دونالد ترامب بطبيعة الحال، وسيكون لها مردود فيما يتعلق بمحاولة حلحلة أي أزمة إذا تصاعدت هذه التهديدات والضربات مرة أخرى، خاصة أنها جرت في يومين متتاليين. لا نعرف ما إذا كان هناك إصرار إيراني وإصرار أمريكي على تبادل هذه الضربات، وإذا زاد عددها هل سيتحول هذا العدد الضخم إلى عقبة كبيرة، لأنها إذا ظلت على هذا المستوى لكن على فترات متباينة فإن هذا لا يعني أي نوع من أنواع التهديد ل المضي قدما في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، خاصة أنها لا تتعلق فقط بمسألة مضيق هرمز وإن كان ورد بشكل واضح في البند الخامس، لكن مسألة آلية عمل مضيق هرمز يبدو أن الوسطاء سيحتاجون إلى جهد إضافي في وجود إما بنود تفصيلية أو ملاحق تفصيلية إضافية لضبطها، أو أن يكون هناك إجماع خليجي إيراني على صيغة معينة تتعلق بآلية عمل المضيق. ونحن نعرف أن أيضا الجانب العماني لديه مواقف يعني كانت مختلفة من وقت إلى آخر من وجهة النظر الأمريكية، وبالتالي هذا أيضا سيعني أن الوسطاء يجب أن يكونوا أكثر مشاركة وأكثر جهدا لضبط هذا الأمر أو هذا التصعيد بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي.
0: شكرا لك عبد الرحمن يوسف الزميل الصحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا من مقر الخارجية الأمريكية. إلى لبنان، حيث قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالات هاتفية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه فيه على توقيع اتفاقية الإطار مع إسرائيل، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب لبنان والعمل على توفير كل ما من شأنه تطبيق بنود الاتفاق. وقال البيان إن ترامب أكد أن واشنطن لن تدخر أي جهد لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة بقواها المسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، ووقف أي تهديد لاستقرار لبنان ودعم مواقف رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستساهم في دعم الاقتصاد اللبناني والقوى الأمنية الشرعية ليستعيد لبنان دوره الريادي في محيطه والعالم. فيما أكد عون أن الدولة اللبنانية سوف تتحمل مسؤوليتها في تنفيذ الاتفاق الإطار، متمنيا أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق لهذا الاتفاق وتأمين الوفاء بكل الالتزامات التي تم التفاهم عليها، خاصة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية. قال الأمين العام لحزب الله إن الاتفاق الإطاري المطروح بين لبنان وإسرائيل يحرم اللبنانيين من العودة إلى أراضيهم، واصفا ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة في جميع الأراضي اللبنانية بأنه طرح خطير، مضيفا أن الاتفاق منعدم الوجود، كما أشار إلى أن السلطة في لبنان تخلت عن أوراق القوة في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية داعيا إلى تطبيق مخرجاتها. ودعا أمين عام حزب الله السلطة اللبنانية إلى التعاون من أجل سيادة لبنان وتحرير أرضه والتفاهم على استراتيجية الأمن الوطني. من جانبه حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من الفتنة في البلاد، حيث دعا في بيان اللبنانيين إلى الابتعاد عن الفتنة. من جهتها أكدت حركة أمل اللبنانية أن الاتفاق الموقع مع العدو الإسرائيلي غير متوازن ويكرس في معظم بنوده وقائعة لمصلحة العدو. حذر الجيش اللبناني من أي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات محسوبة النتائج أو قطع الطرقات. وفي بيان له دعا الجيش اللبناني المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات بمختلف المناطق، مشددا على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة بلبنان. كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف الاتفاق الإطاري مع لبنان بالإنجاز السياسي والأمني الكبير لدولة إسرائيل، كما عده ضربة كبيرة لإيران وحزب الله. جاء ذلك في مؤتمر صحفي أكد خلاله الإبقاء على وجود قوات الاحتلال في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان.
2: في إطار التفاهمات، اعترفت الولايات المتحدة ولبنان بحق إسرائيل في الحفاظ على منطقة أمنية في لبنان ما دام ذلك ضروريا لأمننا، وسنواصل السيطرة عليها إلى أن ينزع سلاح حزب الله وكافة التنظيمات الإرهابية وإلى أن لا يعود هناك أي تهديد لإسرائيل من الأراضي اللبنانية. أريدكم أن تعلموا هذه ضربة كبيرة لإيران وحزب الله، إيران التي حاولت فرض انسحاب علينا من جنوب لبنان.
0: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب مما سماه المنطقة الأمنية في جنوب لبنان دون نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية في كامل لبنان على حد قوله.
3: المبدأ الأهم الذي يضمنه الاتفاق هو ألا يكون هناك أي انتشار جديد لإسرائيل في جنوب لبنان، أي لا انسحاب ما لم ينزع سلاح تنظيم حزب الله الإرهابي في كافة أنحاء لبنان ويضمن أمن سكان الشمال. هذا هو الشرط الأساسي الذي التزمنا به أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما نعمل على تحقيقه.
0: وأكد كاتس أنه وجه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي بالاستعداد للبقاء طويلا في جنوب لبنان، وصفا اتفاق الإطار الذي وقع بواشنطن بالإنجاز الأمني والسياسي لإسرائيل.
3: رئيس الوزراء وأنا وجهنا الجيش الإسرائيلي إلى الاستعداد لوجود طويل في المنطقة الأمنية والتهيؤ بناء على ذلك لحماية الجنود وإزالة التهديدات عن بلدات الشمال. سنعمل بحزم للتأكد من أن جميع الالتزامات ستنفذ فعليا. لقد وعدنا سكان الشمال بالأمن، هكذا فعلنا وهكذا سنفعل.
0: مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي نقلت عن وسائل الإعلام الإسرائيلية قولها إن الجيش الإسرائيلي سينسحب من منطقتين في محافظة النبطية جنوبية لبنان في إطار تطبيق البند المتعلق بالمناطق التجريبية الذي تضمنه الاتفاق الإطاري مع لبنان.
4: الآن الحديث هنا عن منطقتين في محافظة النبطية سوف تنسحب منهما إسرائيل وفق ما تورد هيئة البث الإسرائيلية عن مصادرها، وتقول إن قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي براد كوبر سوف يصل إلى شمال إسرائيل لمتابعة انطلاق هذا البدء الفعلي عمليا للانسحاب من المناطق التجريبية، وهو مشروع أمريكي بالأساس. ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من هذه المناطق التجريبية ثم ينتشر فيها الجيش اللبناني. كان هنالك عدم وضوح بهذا الشأن وأعلن عن ذلك بعد توقيع الاتفاق الإطاري لكن دون أي جداول زمنية.
0: هذا وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن تفاصيل بنود الاتفاق الإطاري الذي أبرمته إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية بحضور وزير الخارجية ماركو روبيو في العاصمة واشنطن. ويحدد الاتفاق وفق روبيو مسارا لاتفاق سلام مستقبلي بين لبنان وإسرائيل.
5: خمس جولات تفاوضية وأربعة أيام من المحادثات برعاية الولايات المتحدة انتهت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بتوقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل ينص في بنوده على وقف الأعمال العدائية والدخول في مفاوضات مباشرة تمهيدا لمرحلة جديدة تقوم على ترتيبات أمنية وسياسية متدرجة. أمنيا يمنح الاتفاق الدولة اللبنانية الدورة في بسط سلطتها على كامل أراضيها عبر تولي الجيش المسؤوليات الأمنية ولكن تدريجيا وفق مراحل تبدأ بمناطق محددة يجري الاتفاق عليها على أن تتوسع لاحقا لتشمل مناطق إضافية بالتوافق. ويتصدر ملف السلاح أبرز بنود الاتفاق إذ ينص بوضوح على حصر حق استخدام القوة بيد الدولة اللبنانية مع تفكيك البنى العسكرية للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتجريدها من أي قدرات قتالية أو أمنية. في المقابل تدعي إسرائيل أن عملياتها العسكرية مرتبطة بما تصفه بالتهديدات الأمنية الصادرة عن حزب الله زاعمة عدم سعيها إلى أي أطماع أو مكاسب داخل لبنان. اتفاق يمنح الولايات المتحدة الدور التنفيذي إلى جانب مشاركتها في لجنة التنسيق العسكري بما يتيح متابعة الالتزامات والإشراف على مراحل تطبيقها. اتفاق إطاري لا يقتصر على جوانب عسكرية بل يربط نجاحه بإطلاق برنامج واسع لإعادة إعمار الجنوب وتأمين عودة السكان إلى مناطقهم وحشد الدعم الدولي لتعافي الاقتصاد اللبناني. إعمار يحتاج إلى تمويل ضخم وأموال ستخضع وفق الاتفاق إلى منظومة رقابية مشددة كي لا تقع في يد حزب الله أو من يسميهم الاتفاق نصاً بالجماعات المسلحة. اتفاق لبنان وإسرائيل يحمل في ظاهره وعوداً بإرساء مرحلة جديدة لكن نجاحه يظل مرهوناً بقدرة الأطراف على ترجمة التعهدات إلى واقع عملي في مشهد لبناني شديد التعقيد حيث تبدو تحديات التنفيذ أكثر صعوبة من إنجاز الاتفاق نفسه.
0: وفي قطاع غزة قال مراسل التلفزيون العربي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أرضا في مدينة دير البلح وسط القطاع.
6: هاي الاثنين اثنين سوا. مش

0: كما أصيب 12 فلسطينيا على الأقل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مواطنين وسط مدينة غزة.
1: مش ميت عاي
0: هذا. واستشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب 7 آخرون في قصف إسرائيلي في خان يونس. وأوضحت مصادر طبية أن القصف استهدف خيمة للنازحين بمسيرة إسرائيلية.
2: أنا هنا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. في هذا المكان نفذت غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيام النازحين في هذا المخيم. أحرقت هذه الخيام وأصيب كل من فيها، حتى أنه لم يتبقى أحد من هذه العائلة لنتحدث إليه حول ما جرى. هذه ألعاب الأطفال وبعض من حاجيات هذه العائلة التي أصيبت جميع أفرادها أصيبوا في هذه الغارة، فيما استشهد 2 من المواطنين شقيقان، أحدهما طفلة، من الخيام المحيطة بهذا المكان. هذه أثار هذه الغارة، وهي واحدة من سلسلة غارات إسرائيلية لا تتوقف على قطاع غزة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. أكثر من 1020 شهيدا خلفتهم الغارات الإسرائيلية والخروقات التي لا تتوقف على خيام الفلسطينيين وعلى منازلهم، فيما يستمر الفلسطينيون بالسؤال أين هو وقف إطلاق النار من الواقع الميداني في قطاع غزة. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: يعيش آلاف النازحين في مخيم حلوة شمالي قطاع غزة تحت تهديد الموت اليومي لقرب المخيم من المواقع العسكرية الإسرائيلية المستحدثة شرقي القطاع. ويقول النازحون إن النيران من تلك المواقع تتسبب في استشهاد وإصابة فلسطينيين بشكل متكرر، فيما تمنع الظروف المعيشية الصعبة كثيرا من العائلات من مغادرة المكان.
3: الموت القادم من الشرق يتخطف النازحين دون رحمة من مواقع الاحتلال شرقي قطاع غزة. هذا مخيم إيواء حلاوة شمالي القطاع. تنظر أم أيوب إلى الموقع العسكري الذي قتل ولدها آدم داخل خيمتهم التي لا تقوى أقمشتها على صد الرصاص، تتخوف أن يختطف الرصاص مزيدا من أبنائها، وضيق الحال يمنعها من المغادرة إلى مكان آخر.
4: يعني اسمي كل يعني انقرصت أول مرة، ليش انقرصت أنا مرة؟ أنا بخاف أولادي، نفسطة بس من المكان هذا، جوني بس مكان أطلع منه بس. يعني أنا قاعدة هنا بخوف ورعب وخايفة أولادي. يعني حديت الآن بسمع الطاخ بذكر ابني كتير، بروح من بالي والله ما بروح من بالي، حتى الطلق لما بشوفه بكون تحتسي بقول حسبي الله ونعم الوكيل، الصبي ما بلاش حياته.
3: يعيش في هذا المخيم قرابة 2000 أسرة ظروفا قاسية، يجتمع عليهم النزوح وشظف العيش واحتمال الموت في أي لحظة.
5: إحنا اليوم في مجمع مخيمات حلاوة عايشين تحت الظروف الصعبة والقاسية جدا على أبناء الشعب. إحنا اليوم كل يوم في الليل صار يصير عندنا إطلاق نار، بيصير عندنا إصابات، قرابة 20 إصابة وفوق 7 شهداء في فترة معينة قصيرة جدا ما بعد الهدنة. اليوم إحنا مضطرين نقعد في هذه المنطقة اللي هي بتحد شرق جباليا بالقرب من الخط الأصفر، لأنه ما فيش حل ثاني، فيش مكان ثاني إنه إحنا نطلع عليه.
3: وفق الأمم المتحدة فإن ثلث الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار قتلوا قرب الخط الأصفر، بلغوا أكثر من 300 شهيد، فيما يتكدس أكثر من 1,700,000 نازح في نحو 1,600 مركز إيواء.
2: تحيط إسرائيل قطاع غزة بأربعين موقعا عسكريا مدججة بالسلاح والرافعات، تطلق الرصاص على المواطنين. تحتل إسرائيل من خلالها 70% من مساحة القطاع، وتستمر كذلك في جعلها أداة للإبادة المستمرة التي لا ترحم. إسلام بدر، تلفزيون العربي، من مخيم حلاوة شرقية جباليا شمال قطاع غزة.
0: تواصل المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة بالتعاون مع الصليب الأحمر حملة لانتشال جثامين شهداء ما زالت عالقة تحت الأنقاض. الحملة تستمر لمدة 400 ساعة وتنفذ بمعدات متهالكة تجعل من عمليات انتشال الشهداء معقدة.
6: قصف الاحتلال الإسرائيلي هذا المبنى من خلفه قبل ساعات قليلة من إعلان وقف إطلاق النار، تحديدا في 9 من أكتوبر 2025. قتل 42 من الشهداء، تم انتشال 35 منهم، بينما لا يزال تحت هذه الأنقاض 7 من الشهداء. طواقف من الدفاع المدني جاءت اليوم إلى هذا المبنى تستعد لانتشال هذه الجثامين، لكنها اصطدمت بأن الحفار الوحيد المتوفر لهذه المهمة به عطب شديد. الطواقم متوقفة، لا تعرف كيف يمكن أن تبدأ العمل ومتى يمكن أن تبدأ العمل. هذا طبعا يؤكد الأزمة المتكررة، أزمة تدمير الاحتلال لمعظم المعدات الثقيلة والآليات الثقيلة في قطاع غزة، مما يعقد معظم التدخلات ومعظم عمليات الاستجابة، خاصة في عمليات إزالة الركام وانتشال جثامين الشهداء. كما نلاحظ هذا الحفار تحاول الطواقم الفنية إصلاحه، لكنها أيضا هي لا تمتلك الكثير من قطع الغيار اللازمة وحتى زيوت المحركات بفعل القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول معظم الاحتياجات المنقذة للحياة. معنا هنا الأستاذ عبد الله المجدلاوي، وهو مدير العلاقات العامة والإعلام، ليحدثنا عن أزمة نقص الآليات الثقيلة لانتشال جثامين الشهداء.
7: طبعا نحن كطواقم دفاع مدني على أهبة الاستعداد، لكن حقيقة كما ترون خلف هذا الباخر الذي حدث عطل مفاجئ له، ما زالت التحديات تواجهنا، ما زالت الصعوبات تواجه طواقم الدفاع المدني. من المفترض أن يكون قد باشر هذا الباخر عمله منذ ساعة، فبالتالي انتشال جثامين الشهداء، لكن للأسف التحديات ما زالت مستمرة تجعل عملية صيانة هذا الحفالة، ربما أيضا بعد إصلاحه يحدث هناك عطل آخر، لذلك كلها تحديات تواجه طواقم الدفاع المدني.
6: نعم، هذه واحدة من الأزمات التي تواجه قطاع الخدمات داخل قطاع غزة، لكن الأزمة مستمرة في كل القطاعات الحيوية وفي قطاع انتشال جثامين عشرات الآلاف من الشهداء في قطاع غزة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: أفاد موقع العرب الجديد نقلا عن مصادر أن القوى الوطنية الإسلامية في قطاع غزة وجهت رسالة إلى لجنة إدارة القطاع، دعتها فيها للتوجه إلى غزة وممارسة مهامها. وبحسب المصادر، رفضت اللجنة الرسالة مبررة ذلك بأنها إدارة ولا تتعامل مع الفصائل أو التنظيمات الفلسطينية، فيما تتهم الفصائل الاحتلال وبلادينوف بعرقلة دخول اللجنة إلى غزة ومباشرة مهامها.
8: منذ دخول وقف إطلاق النار المخترق حيز التنفيذ، قطاع غزة لا يزال على حاله وبانتظار انفراجة. حياة الفلسطينيين هناك أصبحت معلقة بمصير لجنة إدارة القطاع المنبثقة عن مجلس السلام الأمريكي. اللجنة التي أسست قبل 5 أشهر لم تدخل غزة بعد، وتقتصر مهامها في القاهرة على ترتيب الهياكل الإدارية والتنظيمية. على الأرض بانتظار دخول اللجنة، بعض الأعمال الخجولة تنفذ بما أتيح من إمكانيات نجت من القصف الإسرائيلي. رسائل ومطالبات عدة وجهتها القوى الوطنية والإسلامية في القطاع تطالب فيها اللجنة بالتوجه إلى غزة. اللجنة ردت بأنها لا تتعامل مع التنظيمات الفلسطينية وعملها إداري فقط. الفصائل اتهمت إسرائيل والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف بالمماطلة وعرقلة دخول اللجنة لتسلم مهامها.
9: دخول الخط الأصفر إلى مناطق جديدة، إلى قلب قطاع غزة، ما رافقها من تهجير وتدمير لما تبقى من المنازل. هذه الخروقات تتطلب أولا موقف واضح من الوسطاء للضغط على الاحتلال، ثانيا العمل الجاد على إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة حتى نبدأ بإغاثة حقيقية وإعمار ونزع الذراع من الاحتلال.
8: حركة الجهاد الإسلامي قالت إن الاحتلال يواصل إغلاق المعابر ويتذرع بحجج واهية من أجل ربط الشق الإداري في غزة بفرض خطوط أمنية عازلة داخل القطاع، وبالتالي تجريد اللجنة من صلاحياتها. وعلى الرغم من جهوزيتها ووجود خريطة طريق تتضمن 15 بندا يجري بحثها، فإن الاحتلال يواصل رفع سقف شروطه في كل مرة لعرقلة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار. وللتأكيد على تذليل جميع العقبات، الجهات الحكومية في غزة أعلنت إنجاز جميع الترتيبات اللازمة لنقل إدارة العمل الحكومي إلى اللجنة، لكن المماطلات والتعنت الإسرائيلي يحولان دون ذلك.
0: شنت قوات الدعم السريع هجمات جديدة بالطائرات المسيرة على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وفق ما أوردت مصادر محلية. هذا وشن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية في إقليم النيل الأزرق جنوبي البلاد.
10: في السودان القتال يتسع والرهان على الحل السياسي يتراجع. المشهد يسير إلى مرحلة أكثر خطورة مع تصاعد العمليات العسكرية وكثافة استخدام الطائرات المسيرة. ففي ولاية شمال كردفان تعرضت مدينة الأبيض لهجمات جديدة بطائرات مسيرة أسفرت عن إصابة عدد من الأطفال والمدنيين بعد سقوط قذيفة قرب مدرسة، كما استهدفت شاحنة بضائع في مدينة الرهد في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من أن أي معركة واسعة في الأبيض قد تعرض مئات الآلاف من المدنيين لخطر مباشر. ميدانيا القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تعلن سيطرتها على منطقة أبو جمرة بولاية شمال دارفور بعد معارك مع قوات الدعم السريع، بينما يواصل الجيش تنفيذ غارات بطائرات مسيرة على مواقع الدعم السريع والحركة الشعبية في إقليم النيل الأزرق. سياسيا وزارة الخارجية السودانية نفت تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس عن رفض مجلس السيادة لمبادرة السلام، مؤكدة انفتاح الحكومة على حلول سلمية بشرط وقف الدعم الخارجي بالسلاح والمرتزقة للميليشيا، معتبرة الوضع عدوانا أجنبيا يتطلب موقفا دوليا حازما بحسب بيان للخارجية. في المقابل تتزايد التحذيرات الدولية من اتساع رقعة الحرب، مع تأكيد مسؤولين أمميين أن الاستخدام المتنامي للمسيرات والدعم العسكري الخارجي يطيل أمد النزاع ويضاعف معاناة المدنيين وسط أزمة إنسانية توصف بأنها الأسوأ عالميا. ورغم الترحيب بمبادرة أممية لتبادل الأسرى باعتبارها خطوة لبناء الثقة، فإن مواقف طرفي الصراع لا تزال متباعدة مع تمسك كل طرف بشروطه، ما يجعل فرص التوصل إلى هدنة شاملة أو تسوية سياسية في المدى القريب أكثر تعقيدا، بينما يبقى المدنيون الحلقة الأكثر تضررا من استمرار الحرب.
0: إلى تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء من فنزويلا، حيث أفادت السلطات في كاراكاس أن عدد الضحايا وصل إلى 1430 قتيلا. أشار رئيس البرلمان في فنزويلا خورخي رودريغيز إلى عدد ضحايا الزلزال إلى أن عدد ضحايا الزلزال مرشح للارتفاع. وتشهد فنزويلا أكبر عملية إنقاذ وإغاثة دولية ومحلية منذ عقود عقب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا شمال البلاد، وتتركز عمليات البحث المكثفة في العاصمة كاراكاس وولاية لاغويرا الساحلية التي تعتبر الأكثر تضررا، إذ تشير التقارير إلى وجود مئات العالقين تحت أنقاض المباني المنهارة. وهذه هي صور مباشرة مشاهدينا من كاراكاس لجهود الإغاثة المستمرة ومحاولة إنقاذ وانتشال الضحايا. طبعا لازلنا نتابع مشاهدينا هذه الصور المباشرة من كاراكاس لاستمرار جهود الإغاثة إثر الزلزال المزدوج الذي ضرب مناطق وأجزاء في فنزويلا. للتذكير فقط فإن 100 مبنى تقريبا تم يعني تعرضت للهدم الكامل وفقا لما أفاد به وزير الداخلية الفنزويلي. أيضا كان قد أشار رئيس البرلمان في فنزويلا إلى أن أعداد ضحايا هذا الزلزال مرشحة للارتفاع فيما تستمر جهود الإغاثة في المناطق المتضررة بهذا الزلزال المزدوج. وقالت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز إن بلادها ليست وحدها في مواجهة تداعيات الزلزال، مؤكدة تلقيها دعما وتضامنا من دول عدة في مواجهة الأزمة.
11: فنزويلا ليست وحدها، لقد تلقينا يد التضامن من العالم. وصل وفد عمال الإنقاذ من إيطاليا، وقبل ساعات قليلة تلقيت رسالة من رئيسة الوزراء الإيطالية أعربت فيها عن صدمتها الشديدة. قالت سيدتي الرئيسة: لقد صدمت بشدة من هذه الصور، إنها تؤلمنا بشدة.
0: وقدرت الأمم المتحدة بأن نحو 6.8 ملايين شخص قد يتأثرون بالزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا. هذا وأعلنت عدة دول توجيه مساعدات عاجلة لكاراكاس، على رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند وعدد من الدول اللاتينية. كما توافدت فرق الإنقاذ الأجنبية لفنزويلا من أجل المساعدة في انتشال الضحايا والبحث عن ناجين. وصلت الطائرة الأولى من الجسر الجوي الذي أعلنت عنه دولة قطر لدعم الجهود الدولية في إغاثة فنزويلا بعد الزلزال المزدوج. وتحمل طائرة متخصصين معتمدين دوليا لعمليات البحث والإنقاذ وكوادر طبية ومعدات متطورة لدعم المتضررين في المناطق المنكوبة.
12: حطت قبل قليل في مطار سيمون بوليفار وتحديدا في المهبط الرئاسي من المطار الطائرة الأولى القادمة من دولة قطر، الطائرة التي تمثل الجزء الأول من الجسر الجوي الذي أعلن عنه وسيستمر بين 26 يونيو لغاية 3 يوليو، وذلك بناء على توجيهات من سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمساعدة في الجهود الدولية لإغاثة فنزويلا بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء واسعة من البلاد وخلف لغاية الآن قرابة 1000 قتيل وما يقارب 390 جريح.
13: سيستمر الجسر الجوي لغاية 3/7، وتحمل الرحلات أيضا مساعدات إنسانية متنوعة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين. والمشاركة القطرية تأتي ضمن جهود دولية مشتركة لإغاثة المتضررين من الزلزال في كاراكس. تم تزويد البعثة بمعدات متطورة لدعم الإنقاذ في المناطق المتضررة والمنكوبة.
12: الطائرة القطرية تحمل حوالي 52 شخص من العناصر والكفاءات المدربة في فرق البحث والإنقاذ، معدات ثقيلة للمساعدة في إزالة الركام والوصول إلى المنكوبين، فرق الإنقاذ والكوادر الطبية، مجموعة من البحث والإنقاذ القطرية الدولية لخويا، وبالإضافة إلى طواقم طبية ومتخصصين ومعتمدين دوليا. من المقرر أن تصل بقية الطائرات من الجسر الجوي التي تحمل كذلك مستشفيات ميدانية ومساعدات إنسانية عاجلة، إرسال مواد إيواء وخيام لإيواء النازحين.
14: تأتي هذه المبادرة بناء على توجيهات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بإرسال فريق الإمداد والإغاثة تابع للأمن الداخلي الأخوية ومساعدة المتضررين في هذه الأزمة، حيث ستسهم هذه المبادرة في إثراء العلاقات بين البلدين وإلى سبل تطويرها.
12: وتأتي هذه الاستجابة العاجلة التي تتم بالتعاون بين صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري في إطار تعزيز العلاقات والتعاون والتضامن بين دولة قطر وفنزويلا، وذلك على الرغم من ألف الأميال التي تفصل بين البلدين، إلا أن قطر سجلت حضورا قويا باعتبارها من أوائل الفرق الواصلة إلى فنزويلا المنكوبة. وعاد موسى، التلفزيون العربي.
0: إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلن الجيش الأوكراني أن العاصمة كييف تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية، حيث سمع دوي عدة انفجارات. وقال رئيس بلدية كييف أن قوات الدفاع الجوي تتعامل مع هذا الهجوم، داعيا المواطنين الالتزام بالإنتاج. تفاصيل الضربات الأوكرانية على روسيا ونظرة حول العملية التي أعلنها الرئيس الأوكراني في العمق الروسي، يقدمها الزميل برال محمد في الخارطة التفاعلية.
15: توسيع الضربات في العمق الروسي عنوان المرحلة أوكرانيا. فبعد سلسلة من الضربات التي طاولت أهدافا داخل روسيا، بدءا من المناطق الحدودية وصولا حتى مناطق بعمق 2000 كيلومتر، تواصل أوكرانيا هذا النوع من الضربات. إذ استهدفت اليوم منشأة في منطقة فولغوغراد ترتبط بإنتاج مكونات عسكرية، سبقها عدة استهدافات لمنشآت الطاقة في أقاليم مثل كراسنودار وتوفاشيا وروستوف وبريانسك وكذلك موسكو. خلال 48 ساعة الماضية أعلنت روسيا إسقاط نحو 175 مسيرة أوكرانية خلال هجوم أوكراني واسع استهدف الأقاليم التي أشرنا إليها، إضافة لأخرى حدودية مثل بولغورود وكورسك وأوريول، إضافة إلى مناطق أعمق مثل تولا وكالوغا، وصولا إلى العاصمة موسكو التي قال عمدتها إن 28 مسيرة على الأقل كانت متوجهة نحوها. هذا الزخم من الاستهدافات في العمق الروسي يأتي في سياق العملية التي أعلنها الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي. لكن قبل أن نتحدث عن تفاصيلها، نشير إلى منطقة مهمة تستهدفها أوكرانيا بهذه الضربات، وأحيانا تكون أكثر من تلك الموجهة نحو العمق، وهنا الحديث عن شبه جزيرة القرم التي تقع إلى الجنوب من أوكرانيا، حيث يتم استهداف منشآت الطاقة فيها والمرافق الحيوية على غرار المناطق الروسية، بالإضافة إلى استهداف جسور وطرقات رئيسية في جزيرة القرم. فالآن في موسم الصيف تعتبر القرم منطقة سياحية من الطراز الأول، إذ أعلنت فيها حالة الطوارئ في كافة مناطقها بسبب الضربات الأوكرانية في إطار مساعي لتقليب الرأي العام الروسي، مع تشديد الجيش الأوكراني على إغلاق موسم السياحة بالنسبة للقرم. طبعا هذا ليس الهدف الوحيد لهذه الهجمات، إذ تعتبر أوكرانيا القرم قاعدة عسكرية خلفية تؤمن المعدات والأسلحة للجيش الروسي عبر خطوط الإمداد الممتدة من القرم إلى الجانب التي تسيطر عليه روسيا من خرسون وصولا إلى زابوريجيا، في سعي أوكراني لتخفيف الضربات والعمليات العسكرية التي تشنها روسيا على جبهة زابوريجيا. إذا ما عدنا إلى خطة زيلينسكي التي أعلن عنها، فما الذي نعرفه عن هذه العملية؟ هي عملية أمنية كلف بها زيلينسكي جهاز الأمن الأوكراني في فترة تمتد حتى 40 يوما، وصفها بعملية تأثير يسعى من خلالها إلى الضغط على روسيا لإنهاء هذه الحرب. هذه الحرب أو العملية التي يشنها جهاز الأمن الأوكراني تعتمد على عنصرين رئيسيين. الأول نتحدث عن الضربات بالمسيرات قصيرة وبعيدة المدى، خاصة مع إعلان الأوكرانيين بأن سلاح المسيرات بات قادرا على ضرب أهداف تصل إلى 3000 كيلومتر، بالإضافة إلى الصواريخ بعيدة المدى. وهنا نتحدث عن صاروخ FP5 فلامينغو المجنح الذي يظهر أمامنا على الشاشة، والذي استهدف به اليوم مصنع تيتان باريكادي في فولغوغراد، مع إعلان الجيش الأوكراني أن هذا المصنع يشارك في إنتاج مكونات صاروخ أورشنيك الروسي. أما بالنسبة لأهداف هذه العملية، فهنا الحديث عن ثلاثة خطوط عريضة. الخط الأول نتحدث عن ضرب شريان الطاقة الروسي كمصافي النفط ومستودعات الوقود ومحطات النقل والتخزين والموانئ النفطية وخطوط الإمداد ذات العلاقة، بالإضافة إلى ضرب المصانع الدفاعية والمنشآت العسكرية الحساسة كمصانع الصواريخ والمسيرات وإنتاجها ومكوناتها والمخازن التي يتم تخزين الذخيرة فيها، بالإضافة إلى مراكز الثقل الحيوية الأخرى. وهنا نتحدث عن الموانئ البحرية، الممرات اللوجستية المرتبطة بنقل النفط وعقد النقل والجسور المحورية، وهي مواقع استهدفت خلال الأيام الماضية.
16: مثل الجسور التي تربط شبه جزيرة

وأفادت وسائل إعلام محلية باكستانية بمقتل 3 جنود و3 مسلحين على الأقل في الهجوم والاشتباك الذي تلاه. وأعلنت جماعة الأحرار مسؤوليتها عن الهجوم. اندلع حريق هائل في ولاية يوتا الأمريكية مدفوعا بالحرارة والرياح الجافة، ما أجبر المزيد من السكان على إخلاء منازلهم وفقا لما أفاد به مسؤولون محليون. وتوقفت طائرات الإطفاء والمروحيات عن العمل مع اشتداد الرياح في حريق كوتورنوود، وهو أكبر حريق تشهده الولايات المتحدة، وبلغت سرعة الرياح 72 كيلومترا في الساعة، بينما انخفضت نسبة الرطوبة إلى ما دون الصفر، ما قلل من خيارات فرق الإطفاء في إبطاء انتشار النيران، خاصة مع تسارعها عبر قمم الأشجار.

0: بدأ الجزائريون المقيمون في الخارج عملية التصويت لاختيار ممثليهم في البرلمان بمناسبة الانتخابات البرلمانية المقررة في 2 يوليو المقبل. وبحسب السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر يشارك أكثر من 854,000 مواطن جزائري بالخارج في العملية الانتخابية لسبعة أيام لاختيار 12 نائبا يمثلون الجالية في البرلمان المقبل عبر 439 مكتبا خارج الوطن موزعة في 129 مركزا انتخابيا. أكد المدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة العراقية عباس متعب للتلفزيون العربي أن الهيئة مستمرة في ملاحقة مختلسي المال العام ومرتكبي جرائم الفساد. وأشار متعب إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عمليات نوعية لاسترداد الأموال والمتهمين من الخارج.
1: النزاهة لن تتوقف عن متابعة مختلسو المال العام أو سراق المال العام. فالأيام الجاية إن شاء الله بها البشرى بأنه مكافحة الفساد راح تكون وفق القانون وعلى أشد إجراءات.
0: أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا اعتبارا من 26 يونيو، متهما باريس بالعمل ضد مصالح البلاد ودعم ما وصفه بالشبكات التخريبية والإرهابية في منطقة الساحل. من جانبها وصفت فرنسا القرار بأنه عدائي ولا أساس له، معتبرة أنه يعكس ما سمته الانحراف المقلق للسلطات في بوركينا فاسو، ومؤكدة أنها تدرس اتخاذ إجراءات متبادلة. أعلن المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني طرد عدد من مندوبيه. وقال المؤتمر الوطني الذي يمثل برلمان الصين والهيئة العليا لسلطة الدولة التي تضم ما يقرب من 3,000 مندوب إن من بين المسؤولين 13 الذين شملهم القرار 6 جنرالات عسكريين. ولم يكشف البيان أسباب الإقالة من البرلمان الذي تم تعيين أعضائه ولا يتم انتخابهم.

حقق المنتخب الإنجليزي فوزا سهلا بهدفين دون مقابل على منتخب بنما في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية عشرة ضمن بطولة كأس العالم. وبهذا الفوز تربعت إنجلترا في قمة المجموعة الثانية عشرة محققة 7 نقاط، بينما ودع منتخب بنما بهذه الخسارة مونديال 2026 دون تسجيل أي نقطة في رصيده.

0: كما فاز منتخب كرواتيا على نظيره الغاني بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتما على ملعب فيلادلفيا. بهذا الانتصار رفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 6 نقاط وحل في المركز الثاني بالمجموعة 12 خلف منتخب إنجلترا، بينما حلت غانا في المركز الثالث برصيد يبلغ 4 نقاط. يواجه المنتخب الجزائري صباح اليوم نظيره النمساوي في قمة مصرية لمحاربي الصحراء ضمن منافسات المجموعة 10. المنتخب الجزائري يحتل المركز الثالث في المجموعة خلف النمسا بنفس عدد النقاط، ويكفيه نقطة واحدة لضمان التأهل كصاحب أفضل مركز ثالث، لكن الفائز غدا سيحتل وصافة المجموعة، ما يعني مواجهة إسبانيا في الدور المقبل.
1: أمامنا اختبار صعب ومباراة مهمة، هذه المواجهة مصيرية لتحديد أين سينتهي بنا المطاف في المجموعة، ثانية أو ثالثة ترتيب أو الإقصاء خارج البطولة. خضنا مباراتين ولعبنا بشكل جيد، مصيرنا بأيدينا الآن، وأنا متأكد أننا سنكون في أفضل أحوالنا أمام النمسا.

0: وفي ذات المجموعة يبحث المنتخب الأردني عن نتيجة إيجابية أمام بطل العالم المنتخب الأرجنتيني يختتم عبرها مشواره في المونديال. الأردن ودع المنافسات رسميا بعد خسارتين على التوالي قبل مواجهة منتخب التانغو، كما أكد مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني أن القائد ليونيل ميسي لن يشارك أمام الأردن اليوم.
1: ميسي سيبدأ المباراة أمام الأردن من على دكة البدلاء. لن أخوض في هذا الموضوع طويلا. بالنسبة لباقي التشكيلة لم أحسم الأمر بعد، قد ندفع بليو في الشوط الثاني وسأعلن عن باقي الأسماء في وقت لاحق.

0: ناقشت الصحف العالمية تداعيات الحرب على الشراكة بين الخليج وواشنطن كما تناولت تأثيرها على محور المقاومة، إضافة إلى نتائج سياسات ترامب على الداخل الأمريكي والحلفاء خاصة في أوروبا. بعد عرض الصحف تتابعون إعادة لبرنامج حوارات العربي.
1: في صحيفة البايس الإسبانية ناقش تقرير إيجانوس فاريزا وتريندا دريوس الحرب على إيران باعتبارها نقطة تحول التي صعدت التحالف الجيوسياسي القديم بين واشنطن وعواصم الخليج، إذ كشفت تآكل معادلات الأمن التقليدية بعدما تحولت القواعد الأمريكية من مظلة حماية إلى أهداف مباشرة للهجمات. وقال إن عواصم الخليج باتت تميل إلى إعادة صياغة استراتيجيتها الأمنية عبر الانفتاح على إيران وتنويع شراكاتها الدفاعية وتقليص اعتمادها على الولايات المتحدة بعد شعورها بأن واشنطن أعطت أولوية لحماية إسرائيل على حساب أمن حلفائها الخليجيين. وأضاف أن إغلاق مضيق هرمز أظهر هشاشة أمن صادرات الطاقة، ما دفع هذه الدول إلى تسريع مشاريع بديلة لنقل النفط وتعزيز التعاون العسكري مع تركيا والسعي لبناء قدرات دفاعية أكثر استقلالاً. ومع ذلك ختم الكاتبان بالقول إن التحولات التي فرضتها الحرب لا تعني فك الارتباط مع واشنطن، لكنها تؤشر إلى انتقال دول الخليج من الاعتماد الكامل على المظلة الأمريكية إلى سياسة تقوم على تنويع الشراكة وتعزيز الاستقلالية في إدارة أمنها الإقليمي. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية يرى دانيال بايمن أن إيران كانت لعقود تعتمد على محور المقاومة كعمود فقري لعقيدتها الردعية عبر تهديد متعدد الجبهات يردع أي هجوم مباشر عليها ويمنحها قدرة منخفضة الكلفة على التأثير الإقليمي، غير أن تجربة ما بعد 2023-2026 تكشف تحولا عمليا في بنية الردع. ورأى أن الحلفاء لم يعودوا قادرين على أداء وظيفة الردع الاستراتيجي في أعقاب خسائر حزب الله وتفكك بعض ساحات الإسناد مثل سوريا، ما جعل دور المحور أقرب إلى عنصر دعم محدود بدل كونه خط الدفاع الأول. في المقابل يضيف الكاتب صعدت أدوات أخرى في العقيدة الإيرانية مثل تهديد أمن الطاقة كوسيلة ضغط أسرع وأشد أثرا، لكن هذا التحول لا يعني تراجع الأيديولوجية أو التخلي عن فكرة محور المقاومة، بل يعكس إعادة ترتيب لمعادلات الردع في اعتماد مركزي على شبكة الحلفاء إلى مقاربة متعددة الأدوات حيث تصبح الشبكة جزءا من منظومة ضغط أوسع. في صحيفة فاينانشال تايمز يناقش إدموند فويس مستقبل التيار المحافظ الأمريكي بعد تراجع شعبية دونالد ترامب، ويرى أن المعركة الحقيقية لم تعد تتعلق بمستقبل ترامب السياسي بل بقدرة الترامبية على البقاء كتيار مهيمن داخل الحزب الجمهوري حتى بعد خروجه من المشهد، خاصة أن اليمين المحافظ المتشدد لم يصنعه ترامب بل سبقه بعقود. مستندا إلى خطاب قومي مناهض للليبرالية والعولمة، ما يجعل استمراره مرجحا حتى مع تراجع نفوذ ترامب الشخصي واقترابه من نهاية ولايته. ويلفت الكاتب إلى أن شخصيات جمهورية بارزة وفي مقدماتها جي دي فانس تتبنى المتركزات الفكرية نفسها، فيما يواصل هذا التيار بناء نفوذه داخل المؤسسات والسياسات بما يتجاوز الاعتماد على شخصية ترامب وحدها. لذا فإن مصير الترامبية سيتحدد بقدرتها على تقديم نتائج ملموسة في الحكم وبمدى نجاح الليبراليين في تقديم مشروع سياسي وفكري بديل قادر على منافسة خطاب اليمين المحافظ واستعادة ثقة الناخبين. مجلة ذا ويك الأمريكية التي ناقشت غضب الجمهوريين المتشددين من الاتفاق مع إيران ورأت أنه يكشف انقساما متزايدا داخل المعسكر الجمهوري بين تيار عزالي يرفض الحروب وتيار صقوري يعتبر الاتفاق تنازلا استراتيجيا، غير أن اللافتة أن جاي دي فانس نائب الرئيس أصبح الواجهة السياسية للاتفاق بعدما تولى الدفاع عنه وقيادة مساره التفاوضي في وقت يفضل فيه كثيرون من الجمهورين توجيه الانتقادات إليه بدلا من استهداف ترامب مباشرة، خاصة أن ترامب نفسه ألمح إلى أن نجاح الاتفاق سيحسب له، بينما قد يتحمل فانس مسؤولية فشله في معادلة تعزز موقع الرئيس وتحول نائبه إلى كبش فداء سياسي إذا انهار الاتفاق. وختمت بأن مستقبل فانس السياسي بات مرتبطا إلى حد كبير بمصير الاتفاق، فإن صمد وأنهى الحرب دون امتلاك إيران سلاحا نوويا قد يعزز حظوظه الرئاسية، أما انهياره فقد يهدد طموحاته في الوصول إلى البيت الأبيض. ختاما مع صحيفة الجاردين البريطانية، اعتبر الكاتب شون ووكر أن أكبر تحول استراتيجي في أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة يتمثل في تراجع اليقين بشأن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها في الناتو بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. لذا فإن بولندا ودول أوروبا الشرقية بدأت تناقش لأول مرة سيناريو احتمال امتناع واشنطن عن التدخل إذا تعرضت لهجوم روسي، وهو ما دفعها إلى إعادة تقييم عقيدتها الأمنية. واستعرض الكاتب كيف أدت تصريحات إدارة ترامب والضغوط لزيادة الإنفاق الدفاعي والتعامل مع أوكرانيا إلى تعميق الشكوك في مصداقية الضمانات الأمريكية، وفي المقابل تسعى الدول الأوروبية إلى تعزيز قدراتها العسكرية وزيادة الإنفاق الدفاعي وتوسيع التعاون الأمني الأوروبي، مع الإقرار بأن القدرات الأمريكية خصوصا في الردع النووي والاستخبارات والدفاع الجوي لا يمكن تعويضها سريعا. وخلص إلى أن المشكلة ليست في ضعف الناتو عسكريا بل في تآكل الثقة السياسية داخل الحلف، الأمر الذي قد يشجع روسيا على اختبار تماسكه عبر عمليات محدودة أو هجينة مستفيدة من الغموض حول طبيعة الرد الأمريكي.

أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي تأتيكم من العاصمة اللبنانية بيروت. منذ اللحظة التي وقع فيها الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل في واشنطن لم يعد الجدل يدور حول بند هنا أو فقرة هناك، لقد أصبح السؤال أعمق من ذلك بكثير. أي لبنان يخرج من هذه الحرب؟ وأي توازن جديد تتم صناعته في بلد عاش لعقود عند تقاطع الاحتلال والمقاومة والدولة والعجز؟ فالمؤيدون للاتفاق يرونه لحظة استعادة للدولة بعد سنوات طويلة من ازدواجية القرار الأمني والعسكري، وفرصة أخيرة لعودة الجيش إلى الجنوب وإعادة الأعمار واستعادة القرار السيادي. أما معارضوه وفي مقدمتهم حزب الله وحلفاؤه فينظرون إليه باعتباره مذلة وتنازلا عن السيادة، لأن إسرائيل وفق مقاربة حزب الله لم تحصل على ما أرادته في الميدان، فعادت لتطلبه عبر التفاوض، حيث أصبح الانسحاب الإسرائيلي مشروطا بنزع سلاح المقاومة، وأصبح الاحتلال يربط خروجه من الأرض بتحولات داخلية في لبنان نفسه. وبين هاتين الروايتين تقف مقاربة ثالثة ترى أن الاتفاق ليس نصرا لأحد ولا هزيمة كاملة لأحد، وأنه ولد أساسا من عجز الجميع. وهكذا يتحول الاتفاق من وثيقة أمنية إلى مرآة تعكس أزمة لبنان العميقة. من يملك قرار الحرب والسلم؟ ما حدود دور المقاومة؟ أين تبدأ الدولة وأين تنتهي؟ وما هو انعكاسه على المشهد الداخلي في البلاد؟ أهلا بكم إلى حوارات العربي من بيروت.

0: ولنقاش هذا الملف بمساراته المختلفة يسرني أن أرحب هنا بضيوفي الدكتورة نجاة عون صليبة نائبة عن كتلة التغيير وأيضا رئيس تحرير جريدة المدن منير الربيع عضو المكتب السياسي بحركة أمل حسن قبلان. أهلا وسهلا فيكم. بدي بلش معك دكتورة نجاة، هل تعتبر الاتفاق الإطار الذي حصل بين لبنان وإسرائيل في واشنطن فرصة يعني ومكسب للبنان؟
1: أكيد نحن وصلنا لمطرح، أول شيء كان في قرار لبناني عم بفاوض، يعني وفد لبناني عم بفاوض بالمفاوضات، وبما أنه قدروا وقفوا إطلاق النار وقدروا حصلوا على جدول أنه واتفاق أنه انسحاب إسرائيل كامل من الأراضي اللبنانية، هيدي كلها مطالب كلنا عم نطلبها. نحن بنعتبر أنه هيدي فرصة صحيح لحتى ترجع الدولة تاخد زمام الأمور ونرجع نستعيد كل نشاطنا ونرجع إعادة الإعمار، وأكيد منشدد على رجوع الأهالي كلها لكل الأراضي اللبنانية، أكيد فرصة.
0: أستاذ حسن، هل رأيك هذا الاتفاق اليوم يؤمن ما تحدثت عنه الدكتورة نجاة على أنه يؤمن إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم، والأهم هو هل يحقق الانسحاب الإسرائيلي؟
2: بداية تحيتي لك ولضيفيك الكريمين ولجميع المشاهدين. بالواقع هذا الاتفاق لم تتوضح معالمه الكاملة حتى الآن، يعني منذ هنيها هيئة البث الإسرائيلية تقول أن هذا الاتفاق له ملحق أمني سري. على فرض صحة هذا الكلام، نحن عمليا سنعود إلى تجربة اتفاقية القاهرة التي جاءت بكل الويلات، وبالتالي هذا الاتفاق يبدو أنه أيضا صيغ بذات المناخات السرية والظروف، وكأنه وقع تسللا دون أن يوضع أمام الرأي العام اللبناني بكل تفاصيله. أولا، اثنين، هذا الاتفاق شكل حبل نجاة ثخين بالثاء لنتنياهو في انتخاباته القادمة، الذي كان يعاني من أزمة سياسية كبيرة باعتراف المعارضة الإسرائيلية، باعتراف الإعلام الإسرائيلي. هذا الاتفاق هو قصف مركز وعنيف على مسار التفاوض الأمريكي الإيراني في محاولة إسرائيلية واضحة لتعطيل كل الاتفاق الذي يتعلق بالخليج. أما بالإجابة على سؤالك بشكل مباشر، واضح أن هذا الاتفاق لا يلبي أي عنوان من عناوين المصلحة اللبنانية، بدءا من موضوع تحرير الأراضي أو انسحاب العدو من الأراضي الإسرائيلية اللبنانية المحتلة، لأنه لم نلحظ به أي رزنامة أو جدول زمني لموضوع الانسحاب. كأن المفاوض اللبناني قد سلم بموضوع المنطقة الحدودية، ما سماه العدو المناطق الخط الأصفر، وعليه بالتالي هذا أمر ربط العودة به بقضية نزع سلاح حزب الله، وكلمة نزع هي كلمة تدل على العنف والميل العنفي. لم يقل
0: بالفصل هذه النقطة. أستاذ منير، بين المقاربتين كيف تنظر إلى هذا الاتفاق؟ هل هو اتفاق ضرورة؟ لم يكن أمام الحكومة والدولة اللبنانية خيار آخر، أم لا كان باستطاعتها لسيما بعد ما حصل من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تحسين شروطها بمسألة واستحصال على اتفاق أفضل من ما كان؟
3: بكل الأحوال يبقى هذا الاتفاق هو مسألة تفصيلية ضمن مشهد كبير. هذا المشهد الكبير يرتبط بصراع فيلة في المنطقة. لبنان اختار الاستعجال والذهاب إلى هذا الاتفاق اعتبارا من الدولة أو من السلطة بأن هذه الطريق الوحيد لوقاية النفس من الصراعات الكبرى أو للنأي بالنفس عن الصراعات الأكبر، ولن يتمكنوا من ذلك لأن الوقائع ستسبق الإرادة أو المسألة النظرية أولا. ثانيا، تعتبر الدولة اللبنانية أن هذا الاتفاق هو الطريق الوحيد لوقف إطلاق النار، ولكن ما الأهم هو ما بعد هذا الاتفاق، أبعاد هذا الاتفاق وأهداف إسرائيل من وراء هذا الاتفاق. لطالما كان لبنان يقول، وهو يحتاج إلى قراءة معمقة ودقيقة وتفصيلية الاتفاق بكل بنوده، لطالما كان لبنان يقول إنه يلتزم حل الدولتين والمسار العربي في هذا الاتفاق الذي
0: انتقلنا إلى مرحلة أخرى،
3: انتقلنا إلى مكان آخر. ليس هنا فقط في الاتفاق إشارة أساسية إلى أن لبنان قد يستعين بجهات عربية ودولية للعمل على تطبيق بنوده. من هي هذه الجهات العربية؟ هناك من يعتبر أننا سنعود إلى سيناريو 76. أنا لست مقتنعا بذلك.
0: نفصل هذه
3: وترامب تحدث
0: على المشهد الداخلي والمشهد،
3: ولكن بالمشهد الأوسع أيضا هناك من يعتبر أن هذا الاتفاق قد تستخدمه إسرائيل ضد سوريا والدول العربية. لماذا؟ لأن إسرائيل ضمن منطق نتنياهو وقالها اليوم قبل قليل يريد إعادة رسم مشهد المنطقة. هو استفرد بلبنان، أخرج لبنان نفسه من أي مظلة واضحة على المستوى العربي أو الإقليمي، وأخرج نفسه من مسار باكستان بغض النظر إذا كنت أؤيد هذا المسار أو لا أؤيده، ولكن بالوقائع السياسية فتمكن نتنياهو من الاستفراد بلبنان، وانطلاقا من ذلك سيبني على ما يريده لاحقا. المسألة الأساسية أن هذا الاتفاق يبقى اتفاقا نظريا، هو ليس معاهدة، هو إعلان نوايا وليس اتفاق ملزم قد يتم تعطيله لاحقا.
0: هذه النقطة تحديدا دكتورة عون، السؤال من يضمن انسحاب إسرائيل؟ استمعت إلى تصريح بنيامين نتنياهو يقول أن هذا الاتفاق هو إنجاز عظيم وسنبقى داخل المنطقة الأمنية ولن نتخلى عنها. من يضمن اليوم انسحاب إسرائيل في ظل هذا الاتفاق الذي لم يأتي على جدول زمني للانسحاب ولا يوجد ضمانات معينة؟
1: الاتفاق مثل ما كان عم بيقول رئيس الجمهورية انه بده انه يكون في تعهد بانسحاب الإسرائيليين. بالأول كان في حديث انه لا ما رح تنسحب إسرائيل، بهيدا الاتفاق مكتوب انه رح تنسحب إسرائيل وحتى من المنطقة العازلة وقت يسلم حزب الله سلاحه. هيدا مكتوب، يعني نحن عم نجزئ الكلمات. ما قال انه ما بده ينسحب من المنطقة.
0: الأمين العام لحزب الله اعتبرت مسألة السلاح هذا شأن داخلي يعني، واعتبرها تجاوز للخطوط الحمراء.
3: الاتفاق ما بيذكر انسحاب،
0: انسحاب ما
3: يتحدث عن إعادة انتشار،
0: إعادة انتشار للجيش الإسرائيلي.
2: ولم يجدول الانسحاب،
3: ولم يضع جدول زمني. صحيح،
1: قصة الوقت هيدي معروفة، يعني انه عم بيربطوها بقصة نزع سلاح حزب الله. هيدا مطلب لبناني، هيدا منه مطلب يعني غريب،
0: بس ربطوا بالانسحاب الاسرائيلي. هذا مهله مطاطه،
1: ليش اجى الاسرائيلي احتل ارضنا اصلا؟ يعني ما هو كان منسحب، كان عنده بس نقاط خمسه.
0: طيب هذه نقطه مهمه، يعني ليش الاسرائيلي اليوم احتل الارض؟ البعض يقول ان الحكومه لم يكن امامها خيار اخر نتيجه اقحام حزب الله البلاد في هذه الحرب واختلال موازين القوى. هذا افضل مما يعني افضل الموجود.
2: دولة رئيس مجلس الوزراء سيد نواف سلام قال منذ حوالي 3 أسابيع أن التفاوض ليس الخيار الوحيد لكنه الخيار الأقصر،
0: الأقل كلفة
2: أو الأقل كلفة. بالواقع لا، كان في عدد كبير من الخيارات، أو كان في خيار تاني ممكن يقدم عليه لبنان بطريقة مختلفة تماما. هذا المسار كله سوى جاء من أجل إفشال ومن أجل تعطيل كل مفاعيل مسار إسلام أباد. ونحن بإسلام أباد عندما أكد دولة الرئيس نبيه بري على التعليق على هذا الخط كان يدرك تماما أن بإسلام أباد إمكانية تحصيل موقف يدعم الوضع اللبناني والواقع اللبناني أفضل بكثير من هذه المفاوضات اللي هي بالشكل يعني بدون أي تحليل، مجرد إلقاء نظرة على طبيعة الوفد وشكل الوفد وشكل كل هذه العملية التفاوضية ينبئك أنه لن ينتج شيئا مهما على الإطلاق اليوم بالواقع. نحن
0: لكن بس نقطة بالنظام، استمسار إسلام أباد لم يتحدث على أو يشترط انسحاب إسرائيل، وقال وقف الأعمال العدائية فقط
2: وسيادة لبنان. وقال بسيادة لبنان على أرضه، لما نحكي بالسيادة يعني في انسحاب إسرائيلي. وكان اتفاق إسلام أباد عوامل القوة اللي فيه أنه الإيراني متمكن من خلال أزمة مضيق هرمز وكل الوقائع التي وجدت على المسرح الإقليمي والدولي، والأمريكيون كانوا جادين. اليوم السؤال هو التالي، أول شيء الأمريكي مدى التزامه؟ يعني هو عم يمشي بمسارين متعارضين متناقضين ويعمل على رعايتهما، وبالتالي بدهم يصطدموا. الأمريكي غدا سيكون أمام سؤال جدي، أنت مع المسار التفاوضي مع الإيرانيين بإسلام أباد، والله هذا الاستفراد بلبنان، هي أول واحدة. اثنين، أما في مقولة حزب الله وأسباب الحرب، ما نحن اتفقنا أنه ب 27 نوفمبر 2024 طويت هذه الصفحة ووافق لبنان على كل مندرجات القرار 1701 وأرسل لبنان 9500 جندي إلى جنوب الليطاني. قابلته إسرائيل ب 28 نوفمبر باستمرار الغارات وعمليات الاغتيال وعمليات التجريف في قرى الشريط الحدودي بدءا من بلدة كفركلة التي في ظل هذا الاتفاق جرفت، و500 لبناني قتلوا آنذاك بهذه الفترة لمدة 15 شهرا. وعليه نحن كلبنانيين الآن الحفر بمسببات الحرب الآن لا يجدي، على فرض لو حسمنا مسؤولية أي طرف عن الحرب، آخر شيء هذا سيقدم مزيد من الأوراق للإسرائيلي الذي يقول اليوم إعلامه وحواراته إعلاميه بأنهم دفعوا بالأزمة إلى الواقع اللبناني الداخلي ويعملون على إثارة الفتن والمشاكل الداخلية اللبنانية. وعندما نتكلم عن نزع سلاح حزب الله ونربط عودة الجنوبيين إلى قراهم،
0: بس قالت لك دكتور هذا مطلب لبناني، اليوم نزع السلاح هو مطلب لبناني وليس خارجي.
2: نحن عم نحكي بنزع سلاح مش من تنظيم، هو من دكاكين الحرب الأهلية. هذا ملف عمره من سنة 82، هذا ملف مضى وقت طويل لم يقاربه أحد، وبالتالي قضيته ما بتصير مثل نزع إبري هيك من جسم الإنسان. هذا ملف بده نقاش، بده إمكانيات.
0: وضحت الفكرة سيد منير. هل تعتبر البعض يعتبر أنه اليوم هذا الاتفاق، وإذا مهد إلى اتفاق نهائي، نحن إذا اتفاق يشابه مشابه لاتفاق 17 من أيار لتداعياته وانعكاساته، اليوم مش نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله يقول أن هذا الأمر تجاوز لكل الخطوط الحمراء، كيف تقرأ هذه المسألة وكيف تفسر أنها تجاوز لكل الخطوط الحمراء؟
3: شوف، المسألة أصبحت أبعد من 17 أيار. في 17 أيار كانت الوقائع مختلفة،
0: بمعنى انتقال مختلفة البلد إلى ضفة أخرى.
3: تمام. وربما هذا الذي دفع الشيخ نعيم قاسم لرفع الصوت إلى هذه الدرجة. اعتبر حزب الله أنه باتفاق باكستان إيران والولايات المتحدة الأمريكية أنه نجح بالاستناد إلى هذا الاتفاق بوقف الهجوم الإسرائيلي الكاسح على المنطقة وتغيير موازينها، وبالتالي أصبح بإمكان إيران والحزب إعادة تغيير موازين القوى. جاء هذا الاتفاق قطع الطريق على مسار باكستان ودفع لبنان
0: أخرج إيران من المعادلة
3: تماما، ودفع لبنان إلى مكان آخر يقود إلى مسار السلام مع إسرائيل. هذا ما يريد الحزب بحسب كل التصريحات، الرد عليه أو تعطيله. لذلك خليني أرجع الصورة الأبعد. نحن قدامنا ثلاث مشاريع عم تتصارع، كان هناك المشروع الإيراني، وهناك مشروع إسرائيلي، وهناك مشروع ثالث قيد التبلور اللي عم بتشوفه تركيا، باكستان، قطر، سعودية، مصر في محاولة بناء نوع من منظومة حماية إقليمية. الإسرائيلي يريد، وأعلن نتنياهو، يريد أن يضرب النفوذ الإيراني وينتقل إلى محاربة المحور الراديكالي السني، وبالتالي يريد تغيير وجه المنطقة وفق القواعد التي يريده. هو عم يجي بجزئ هالملفات وبيشتغل فيها، مشان هيك بيقول لك غزة معي، الضفة ما في شيء اسمه حل الدولتين، وحكاها قبل شوي، ما في شيء اسمه دولة فلسطينية أو قضية فلسطينية،
2: وجنوب سوريا
3: ما في شيء اسمه انسحاب من جنوب سوريا، ما في شيء اسمه انسحاب من جنوب لبنان.
2: بالضبط.
3: هاي عم يستخدمها نتنياهو مش لأسباب أمنية وعسكرية فقط، على الرغم من إذا إنه في مقاومة لإله، ولكن المسألة أبعد من ذلك بإعادة رسم الصورة الاستراتيجية للمنطقة. عندك خطوط نفط وغاز، عندك تحالفات، عندك مشاريع لها علاقة ببنية الاقتصاد العالمي والخروج من هرمز. خروج من هرمز تريد إسرائيل أن تكون هي الدولة التي تشكل منطلقا للتبادل التجاري على المستوى العالمي. عم بتجيب لبنان، عم بتجيب سوريا بالضغط، بالتفاوض، بالاتفاق، بالبدكة، عم بتجرب تضغط عليهم تجيبهم وتظهرهم من أي مظلة إقليمية أخرى وتقول أنا معي الجغرافيا، أنا معي شرق المتوسط، وأنا التي أعمل على تقويض الجميع. الأمريكي ما عنده مشكلة.
0: نعم.
3: الأمريكي بيمشي بمسار باكستان وبيمشي بمسار لبنان، واللي بيجيب له النتيجة بيروح عليها.
0: دكتورة نجاد، هل تؤيدين اليوم بما نتحدث عن نزع السلاح؟ هناك البعض من يقول أن على الجيش اللبناني قيام بدوره للذهاب حتى لو بالقوة نزع سلاح. كيف يعني اليوم تقدمين، ما هو تصورك لنزع السلاح أو كيفية نزع سلاح حزب الله ضمن هذا الاتفاق الإطار؟ كيف الدولة اللبنانية ستطبق في ظل رفض حزب الله له؟
1: أول شيء بس بدي أقول أنه نحن أكيد لازم نعرف كيف التطورات والتغيرات الجيوسياسية عم بتصير، لحتى نعرف قديب عم بيصير فيه تحولات. بس مش معناتها أنه لبنان بده يدل ساحة حرب وكلها تصفيات على أرضنا اللي عم بجرب يعملوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إنه يحيدوا هالبلد من كل هيدي النزاعات اللي عم بتصير الجيوسياسية كلها سوا بالمنطقة، ونقدر نبلش نحنا نشوف شو بدنا نعمل بالبلد. يعني إذا بدي دل أعرف أنا شو بده يصير بباكستان وشو بده يصير بأزبخستان.
0: طب البعض يقول إذا كان هذا التحييد ألم يكن كان من الضرورة الحوار مع حزب الله قبيل الذهاب إلى هكذا اتفاق؟ هل تؤيدين
1: هذا؟ رئيس الجمهورية من فتح أنه يتحاور مع الجميع، ولا مرة سكر بيبه وقال أنا ما بدي أتحاور مع حدا. كلنا مكونات لبنانية نحنا مرجعنا هو رئاسة الجمهورية ورئاسة والحكومة، هيك بتمشي المؤسسات والدول، بتمشي باحترام مؤسساتها وبتمشي بالتفاوض بالداخل مع المؤسسات.
0: بالحديث عن المؤسسات تؤيدين الإدراج أو نقاش اليوم اتفاق الإطار بمجلس النواب؟ يعني عرضوا على مجلس النواب
1: دستوريا هو رئيس الجمهورية المخول انه يعمل مفاوضات سلام، واذا وافقت الوزارة بيكون هن عم بيمشوا بالطريقة الدستورية المضبوطة. وقتها صار في اتفاق ب 27 تشرين الثاني بين نبيه بري والامريكان، ما كان في دستور، ما كان في طريقة دستورية مضبوطة للشغل، وما اجى حدا اعترض. نحن عم نقول لازم نحترم المؤسسات، لازم نشتغل بالطريقة الدستورية، ولازم دايما نشتغل كلنا سوا لنحيد لبنان من كل هيدي الصراعات اللي عم بتصير بالإقليم. ما فينا نكمل بهيدي الطريقة، نضل نحن ناطرين لحتى يصير في اتفاق بكل المنطقة لنرجع نقرر شو بدنا نعمل ببلدنا. هيدي المشكلة، المشكلة انه كلنا عم نراهن على الخارج اكتر ما هو بالداخل.
0: يوم استاذ حسن، ماذا قصد الرئيس نبيه بري بالتحذير من الفتنة؟ وهل كان بجو هذا الاتفاق ام ابلغ فيه بالاعلام؟
2: شوف، بكل وضوح وبدون اي يعني تزمت حزبي او انحياز بالراي العقائدي للامور، وبموضوعيه اقول ان القراءه الشامله لهذا الاتفاق صعب الدفاع عنه بطريقه متمكنه. يعني انت حضرتك لو اتيت الان باحد الذين وقعوا هذا الاتفاق او اجروه لا يستطيع أن يقدم لك ما هو مقنع أو يقنع اللبنانيين، لأنه لن يوجد لبناني يقتنع بفكرة أنه نحن الجنوبيين لن يعودوا إلى بلداتهم حتى يتم نزع السلاح. يعني شو هالفكرة التي لا تركب على خوص قزح؟ شو خصائي بهاي؟ بينما 1701 تكلم عن العودة بشكل طبيعي
0: لجنوب الإطار فقط
2: بكل هذه القضايا، وإسلام أباد حكي بنصها، هاي أول واحدة. اثنين، الرئيس نبيه بري تجاوز بشكل أو بآخر وأطلق مقولي كمان أنه يا خي نحن إذا التقت المسارات لمصلحة لبنان خلاص بيمشي الحال، لكن لم يكن يتوقع أن يكون النتاج هالقد ضخم، لم يكن يتوقع أن يكون النتاج هالقد لا يلبي مصلحة لبنان. طيب شو هالاتفاق يلي ما بيلحظ موضوع الوجود الفلسطيني في لبنان اللي أنت ناصص عنه بالدستور بمنع التوطين، لم يؤتى على ذكره على الإطلاق. طيب في بند بهذا الاتفاق بيقول وقف كل الأنشطة العدائية التي تتعلق بإسرائيل، شو يعني؟ أو أي موقف
0: يعني
2: إعلامي
0: شكاوة، غير شكاوة.
2: يعني إذا بكرة بالجامعة العربية أو بالأمم المتحدة في موقف ضد تصرف الجيش الإسرائيلي بغزة بموضوع إنساني، ممنوع لبنان يصوت ضد إسرائيل، تماما مثل باتفاق 17 أيار فرضوا على اللبنانيين أنه ما بيكون عندهم علاقة أو أي موقف مع أي دولة يتعارض مع المصلحة الإسرائيلية.
0: ما رأيك بهذا البند تحديدا دكتورة؟
2: هذا موجود،
1: هذه نقطة أكيد كلنا متفق عليها.
0: حضرتك مع إلغاء أو إعادة النظر بهذا أو في إمكانية لإعادة النظر بهذا البند؟
1: هيدي النقطة أكيد ما فينا نتفق عليها،
2: ما فينا نوافق عليها.
0: هناك لجنة رأسها نائب رئيس الحكومة صارت متري لتوثيق الجرائم ومقاضاة إسرائيل.
1: هيدي نقطة، نحن صار في جرائم إسرائيلية موجودة وانصارت على أرضنا، أكيد ما فينا نوافق عليها. هيدي مظبوط، بس يعني قصة إنه كله بدنا ننتقده لأنه رئيس الجمهورية قرر إنه يمشي ويعزل لبنان وياخذ القرار اللبناني ويشوف كيف بده يخلص لبنان، لا مش هيك. بدنا نشوف شو في اشياء ايجابيه نبني عليها وشو في اشياء فينا نصلحها لحتى نبني عليها. نحن بدنا وطن وبدنا نبني وطن، ما فينا ندل بهذه الطريقه.
2: يعني الحلقه لازم نطلع بمشتركات ومش على الطريقه اللبنانيه كله بوج بعضه. يعني هلا طلعنا بموقف ايجابي انه هيدي الماده غلط،
0: تمام،
2: مش هيك؟ نعم. نحن اللي عم نقول التالي يا اخي، دعك من راينا، رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، هو من شهرين بمقابلة مع جريدة نداء الوطن كان يوم أربعاء، قال له لفخامة الرئيس إنه هذا التفاوض لازم يمر عبر معبرين وتحت مظلتين، مظلة عربية وسمي له دول الخليج على على وجه التحديد. نحن أضفنا إنه مظلة داخلية. طب أنت تشاور اسألوا القوى الأفريقية المعنية، طيب راحوا اتفقوا الآن بهذا وأطلقوا هذه وثيقة التفاهم أو خارطة الإطار، مين بده ينفذ على الأرض؟ طيب الطرف المعني بالمباشر موضوع سلاح لم يسأل لم يحاور.
3: من شان هيك عم نقول انه هذا الاتفاق مش رح يطبق
1: كل يوم. طيب
0: شو مصير يعني حضرتك عم بتقول استاذ منير انه انتقلنا الى مرحلة جديدة، شو معالم هذه المرحلة وكيف ما رح يطبق؟ يعني اذا عم نقول ما رح يطبق يعني ما في انسحاب اسرائيلي وما في عودة للسكان الى الجنوب وما في اعادة اعمار.
3: لا خليني اقول لك شو اللي بقصده بمش رح يطبق، ولكن قبل الاسرائيلي ما يريده من هذا الاتفاق هو فرض وصاية على لبنان بالمعنى الواضح.
0: يعني أصبح الإسرائيلي لاعب داخل الآن بعد بالزبط. هذا الاتفاق
2: أكيد. والدليل
3: أكيد إما بعملية اغتيال وإما بالتحكم بمسار الجنوب
2: وإما ملف الجيش
3: وإما بالشراكة الأمنية التي ستحصل لإدارة عمل الجيش في الجنوب وهو اللي بيحدد،
2: والدخول على الملف المالي بموضوع إعادة الأعمار.
3: تماما تماما. وقبل ما نوصل لهون أنت اليوم عم تشوف الحملة اللي عم تنعمل على الجيش وعلى قائد الجيش يلي بيهددك بأنه بينفرض على عقوبات على أي شخص ما بيلتزم بهذا الاتفاق، وبالتالي أنت ستكون أمام وصاية إسرائيلية.
2: وكان عندنا استهداف للضباط بالأول.
3: تمام، كانت رسالة، هذا واحد. اثنين، هذه الوصاية ما الذي يراد منها؟ يراد منها إعادة تأطير البلد بالشكل الذي تريده إسرائيل، ولكن الطرف الأساسي المعني بهذا الاتفاق أو بتطبيقه هو لا يوافق عليه أولا. ثانيا، لا يمكن تحقيق ما يسمى بالسلام مع إسرائيل مع أهل الجنوب. أهل الجنوب هن اللي على الحدود، هن اللي ارتكبت فيهم المجازر، هن اللي هجروا، هن اللي اللي دمرت بيوتهم على مدى عقود، وبالتالي لن يكون هناك إمكانية لبناء هذا المفهوم بالسلام. لذلك الإسرائيلي اليوم يصر على عملية التهجير وعلى عملية التدمير وعلى مسألة عدم عودة السكان. أنت بدك تنطر الاتفاق ليتطبق، عيش لحتى يتطبق الاتفاق. كنا نحكي نذكرنا قصة إعادة الانتشار، كانوا بالزمان ينحكى عن إعادة الانتشار للجيش السوري بلبنان وبقيت 40 سنة ما فيهاش شيء اسمه انسحاب، مزبوط ولا لا؟ وبالتالي فيش كلمة بتقول انسحاب،
2: بيلزموا بالانسحاب.
0: طب على مدى يعني اليوم الحكومة اللبنانية تتكل لفرض هذا الانسحاب الإسرائيلي، هل هي فقط ضمانات الأمريكية مثلا؟
1: أبدا، الحكومة جادة، الحكومة عم تاخذ
0: شو أوراق القوة؟ ماذا تمتلك لفرض على إسرائيل الانسحاب اليوم من
1: بالاتفاق بيقولوا إنه في انسحاب لما حزب الله بيسلم سلاحه. هو من الأصل المعركة كلها على هيدي القصة لما موديو بال 2006
0: الشأن داخل اليوم سلاح حزب الله؟
1: لا، 1701 بيقول من 2006 إنه على حصر السلاح بإيد الدولة، 1559 بيقول نفس الشيء، رجعنا عدنا نفس الحرب ورجعنا بال 2024 قلنا تسليم السلاح للدولة. بعدنا نحن عم نبرم مطرحنا طالما في ميليشيا بهيدا البلد عم بتقول انه انا بدي استأثر بالسلاح وانا بدي دل معي سلاح، مش عارفين لشو بعد بدون يدل معهم سلاح وخاصة شمال الليطاني. طالما نحن عم نقول لكل العالم انه نحن منا قادرين نعمل دولة، مش بس هيك، نحن بدنا يكون عنا اتفاق مع الدول العربية. كل الدول العربية ايدت الاتفاق، ما حدا قال لا، كلهم تلفنوا للرئيس الجمهورية وقالوا انه بالبحرين وقطر
0: قطر ما بعطي الى من تشير استاذ من الدول العربية غير
2: مصر مسار قطر
1: هذا تمام قطر ما قبلت بس انه في كثير كل معظم الدول العربية
3: السعودية ما طلعت موقف، قطر ما طلعت موقف،
2: مصر
3: الكويت ما طلعت موقف، مصر ما طلعت موقف، ولكن
0: رئيس الحكومة
3: حصل اتصال صح.
0: هل هذا الإشارة كانت من رئيس الحكومة تعليقا على هذا الموضوع الاستدراك اليوم بالقول أن نتكل على جهد عربي لمواكبة تطبيق هذا الاتفاق؟
3: أنت ما بالآخر ما بتقدر تطلع من المظلة العربية، والمسار اللي فرض عليك ربما يكون فيه أكثر من مسار عربي، بعض هذه المسارات هو الذي دفعك بهذا الاتجاه ومسارات أخرى متحفظة. ولكن برجع بقول القصة الصورة ليست بهذا التفصيل، هذا الاتفاق لا لن يكون هناك إمكانية لتطبيقه. هذا تأبيد للصراع. حزب الله مش رح يقبل، حزب الله مش رح يسلم سلاحه، ولا أهل الجنوب رح يقبلوا، وبالتالي أنت ما عندك لا أوراق القوة ولا أوراق الإغراء ولا أوراق الحماية لحتى تأمن بديل. لذلك سيكون المسألة المرتبطة بتحديد مسار هذا الاتفاق بيبقى أو بيسقط أو بيتحول أو بيتعدل أو بيتغير، هي موازين القوى على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي وكيف ستنعكس على لبنان.
0: بعض بالنسبة لحزب الله اليوم يقول أنه بربط قراره بالكامل بإيران، أيضا هناك إشكالية كبيرة، يعني أنه يريد من الدولة اللبنانية أن تتبع بشكل مباشر إلى المسار، مسار مفاوضات إسلام أباد وسويسرا، وبالتالي ليس على أجدى بحزب الله أيضا تقديم مقاربة ومراجعة عن ما قام به.
2: من الواضح حزب الله قوة مجتمعية كاملة الأوصاف، بالعسكر، بالاقتصاد، بمؤسساته الكشفية، العلمائية، النسائية، الصحية، التربوية، وبالتالي النظرة إليه هيك نظرة سهلة وبسيطة أنا بتقديري ما بحل المشكلة. هذا ملف إلنا عمره من 44، يعني عمره 44 عام، يتطلب توسيع مدى الرؤية، اتساع التعاطي بالمسائل بعيدا عن منطق صراعات الزواريب اللبنانية والحرب الأهلية وتداعياتها نتائجها تالية. يعني عندنا ملف بتقديري كان يجب أن يكون هناك مناخ من الحوار، طاولة حوار، غرفة مغلقة بين المعنيين،
0: بس حوار على ماذا؟ هذا بيقول الشيخ نعيم قاسم اليوم السلاح لن يسلم قطعا، على ماذا ستحاوره الدولة اللبنانية؟
2: هقول الشغلة، هذا السلاح مش بإيد الطفار، هذا السلاح في وراء قيادات وكوادر ورجال مستهدفون، اغتيالات بغزة فاتوا بمسار رعاه الرئيس ترامب وبيل كلينتون رئيس وزراء بريطانيا توني بلير وعدد كبير من القادة الكبار في العالم العربي والإسلامي. حجم الاغتيالات للقادة بغزة، حجم الاغتيالات للكوادر بحماس منذ قرار وقف إطلاق حتى النار، الاستمرار بعملية التجريف بغزة والاستمرار بعملية منع إعادة الإعمار على الرغم كل الوعود، هذا بيعطي مؤشر للحزب أنه ما يروح بالإدعاءات هيك الفارغة أو الناعمة الملمس. ما حدا قاعد مع الحزب حطه بأجواء الضمانات والحمايات ومصير البلد وهوية البلد وطبيعة البلد. هيك الأستاذ منير على أنه بياخد البلد على محل تاني. أنت إذا بتقرأ هيك الاتفاق من بعيد بتشعر أنه كأنك عم تحكي عن بلد لا ينتمي لا للمنطقة ولا للعالم العربي ولا كل تفاصيله الداخلية ولا لكل توازناته، كأنه بلد منعزل عن كل هالدنيا وعم نعمل له حل. برأيي وأنا كنت مواكب وعايش بدقة بمرحلة اتفاق 17 أيار، لكن بكل موضوعية بقول
0: أفضل اتفاق صوت.
2: مش أفضل بمضمونه، لا لا على الإطلاق لا، لكن الدولة
0: لا
2: اللبنانية
0: لا ما منك اعتراف
2: لا لا لا لا, لا, لا, لا
0: بس هو أفضل إذا بدنا نقرر.
2: لا لا مش هيك عم أقول، عم أقول بوقت الدولة رجالات الدولة رجالاتها الوفد المفاوض أسماء الوفد المفاوض قدراتهم إمكانياتهم.
0: بل أنا إشارة مهمة، هل سيسعى الرئيس نبيه بري اليوم إلى أسقاط هذا الاتفاق الإطار؟
2: الرئيس نبيه بري أول شيء بيعني أن لا تكون هذه كتلة نار زت الإسرائيلي ورماها في الواقع اللبناني، من أجل ذلك امبارح كان موقفه بموضوع الفتنة أبدا، مش لازم يتحول خلافنا إلى خلاف لا سمح الله صدامي، وما في طرف آخر بالبلد يعني لازم يكون في صدام بين طرفين متعارضين، نقاشنا تحت سقف الديمقراطيات والبرلمان والتعبير الحر هذا ما بده نقاش. الآن إذا هذه الدولة تستطيع، إذا كان أول شيء بدها نية، إذا كان عندها نية بإمكانية قلب كل معاني هذا الاتفاق ووضع آليات تطمئن المواطن اللبناني ولا تعبر عن عدائية واضحة اتجاه المقاومة، كأنه كل هذا الاتفاق يجب أن يؤمن غطاء لنزاع ولشقاق عنفي لبناني في ملف السلاح، منكون بمحل آخر. لكن إذا كان نتنياهو هالقد مسيطر، له هالقد هيمني على كل مناخ هذا الاتفاق واستعماله في سياق معاركه الداخلية ورسم التوازنات بالمنطقة، ما بده يعدل.
0: أهل الجنوب أو في شريحة واسعة تعتبر أنه اليوم المقاومة نشأت نتيجة عجز الدولة ونتيجة الاحتلال الإسرائيلي. إذا سلم حزب الله سلاحه اليوم من يحمل الجنوبيين؟
2: شو الضمانات؟
1: حزب الله خلق وحيد الدولة على جنب، بعده عم بيقول
0: لم يكن نتيجة الاحتلال،
1: خلينا بعده عم بيقول حضرته من 44 سنة لهلا
0: نعم
1: صار عنده دولة. حزب الله دويلي عايش بقلب الدولة.
2: مؤسسات عنده مؤسسات.
1: نعم صار دولة، صار دويلي عايش بقلب الدولة. نحن إذا بدنا نعمل دولة بهالبلد ما فينا نعيش بدولتين، ولا في يكون عندنا سلاحين ولا جيشين. نحن بدنا الجيش اللبناني نقوي ونعطيه كل الضمانات لحتى هو يحمي المواطنين بالجنوب، ولحتى يكونوا مواطنين الجنوب متساويين قدام الجيش، مش ناس مع سلاح وناس ما مع سلاح. كلنا ربينا بالجنوب وكلنا منحب الجنوب، بس في ناس كانت عم تستقوي على ناس. هلا نحن عم نقول بدنا الجيش اللبناني ليحميهم كلهم سوا بالتساوي. بدنا نبني دولة. الدولة ما بتصير بمؤسسات تابعة لإيران ومؤسسات ما مش تابعة لإيران، أو منضعفها على حساب هديك المؤسسات. مش هيك منشتغل ومش هيك منبني دولة. الوقت اللي عم نحكي عنه اللي منه موجود بهيدي الاتفاقية، لأنه بعد ما عملوا الآليات من الطائف لهلأ بعدهم شايلين الزمن من الوجود. ما في ولا اتفاق عملوه حطوا فيه جدول زمني. نحن هلأ عشو ليش هالقد الاشياء
0: يعني رأيك ضايعة. أهمية هذا الاتفاق فقط وقف الحرب، يعني إذا
1: هيدا مثل الام او يو اللي عملوه هنيك، يعني هيدا إطار توافقي. بكرة بده آليات تنفيذ. إذا مش هالقد نحن عجبنا منروح عند رئيس الجمهورية نحكي معه منقله بأي طريقة لازم نحصلها هيدي الشغل. هيك بنبني دولة كلنا سوا، هيك بنتعاون لنبني الدولة.
0: أستاذ منير، هل برأيك في إمكانية بعد الشيخ نعيم قاسم الخطاب ما قبل الأخير، على الرغم من أنه كان خطاب عالي اللهجة، دعا إلى حوار وأن اليد ممدودة، هل بعد في إمكانية برأيك أو في معلومات على إمكانية لحوار بين الرئاسة الأولى وحزب الله بشأن السلاح؟
3: قبل الإعلان اللي صدر والتوقيع كان هناك مساعي كثيرة، وكان يتم التحضير للقاء وحصل اتصالات. وبعتقد انك سألت شغلي قبل عن الرئيس بري اذا عرف من الإعلام او مش
0: صحيح.
3: الرئيس بري كان حاطط الثوابت تبعه واللي إلها علاقة بالجدول الزمني للانسحاب، وكلمة انسحاب بشكل واضح وقف كل العمليات العسكرية وإطلاق مسار.
2: نعم. انسحاب على مستوى القضاء.
3: ايه طبعا طبعا. واطلاق مسار لإعادة الإعمار وإنشاء صندوق و كل هذه الملاحظات لم تدرج في
0: الاتفاق
3: هذا الاتفاق أو هذا الإعلان. بالتالي برجع بقول لك صرنا بمحل آخر بالبلد. أنت اليوم أمام مواجهة على المستوى السياسي كما يريد.
0: هل ممكن هل السؤال تحديدا على المستوى السياسي المواجهة أن تنتقل إلى الشارع؟ اليوم في نواب بحزب الله اعتبروا انه هذا الاتفاق هو مشروع حرب اهلية.
3: صحيح، وصفوه كذلك بالامس واليوم، ولكن كلمة الرئيس بري تريد ان تتفادى ذلك، لان هذه الحرب الاهلية هي مصلحة اسرائيلية وستكون تلبية للصالح الاسرائيلي. سنشهد على سجالات سياسية متعددة في لبنان، سنشهد على انقسامات قائمة ومستمرة، ولكن اعود واقول ما يحدد مسار هذا الاتفاق هو أرض الواقع أو ميزان القوى على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. لا وجود لأي ميزان قوى على المستوى الداخلي يتيح تطبيق هذا الاتفاق.
0: هل برأيك السؤال نفس السؤال على إمكانية بعد حوار داخلي لحل ما بين الرئاسة الأولى وحزب الله؟
2: على أكيد، يعني فكرة الحوار فكرة لبنانية أصيلة غير مرتبطة بهذا الحدث أو ذاك، بهذا الاتفاق أو تلك المعاهدة. نحن إذا نحن كلبنانيين بكل مواقعنا نتخلى عن فكرة الحوار ومنطق الحوار، فبالتالي أنا بتقديري هون بتكون الطامة الكبرى. موقع الرئاسي بيحتم أنه تفتح قنوات حوار مع كل الأطراف، مع المعترضين كما الموالين، ويقرأ تجربة اللي قبلهم كل الرؤساء اللي قبلهم. هون إذا بدي استحضر هلأ الرئيس بشير جميل لما وصل للسلطة حمل حاله ونزل لعند الرئيس صاحب إسلام اللي كان ضده وقعد يتحاور وياه، وكان في نتيجة كتير مهمة. ما فينا نحط طرف لبناني ونعاديه ونقوس علاقة ونطلق النار ونقدم كل هالاتفاق باعتباري استهدافا له، لأنه كل اليوم كل المناخ الإعلامي كل المناخ السياسي أنه هذا الاتفاق طلع إيران طلع حزب الله. طيب
0: نجح اليوم بهالاتفاق بقطع الطريق على إيران؟ يعني إيران أصبحت خارج المشهد؟
2: على أكيد بالفوق. لا على أكيد لا، سيبقى هرمز الآن وستبقى منطقة الخليج هي مركز الحدث الكبير على المستوى الإقليمي والدولي.
0: يعني سيفرض الإيراني الانسحاب الإسرائيلي؟
2: واضح. لا، الإيراني بده يعمل مع الأمريكي، بده يلزمه للأمريكي أنه نحن
0: بس انتزع ورقة لبنان. يعني بهذا الاتفاق أصبح انتزع الأمريكاني ورقة ورقة لبنان. إيه
2: بس احنا عندنا جلسة بباكستان بين الأمريكي والإيراني، الإيرانيين الآن هن والأمريكان، هذا الاتفاق اللي وضعوه واللي وقعوا عليه بسويسرا أيضا كمان شو مصيره؟ لأنه انتبه هذا الاتفاق ببنده الأول لبنان، يعني لبنان إجا بأول براس الاتفاق، أي تخلي أي سماح بالذي يجري الآن يضع كل الاتفاق.
0: البعض ينتقد أنه كمان المسألة أنتم تريدون تكريس النفوذ الإيراني وإعادة النفوذ الإيراني إلى الساحة اللبنانية من خلال ربط لبنان بهذا المسار.
2: على الإطلاق أقله موقف حركة
0: أمن، على في تمايز بينكم وبين حزب الله
2: على الإطلاق. على الإطلاق لا أحد يريد للإيرانيين أن يكونوا مفاوضين عن اللبنانيين. وبعتقد إذا نحكي بشكل موضوعي ليست إيران بحاجة الآن إلى مزيد من الأوراق، خاصة بعد الذي جرى في الخليج وتبين أن تمتلك من الأوراق ما لم تكن تعتقده بالأساس، يعني الإيرانيين بمضيق هرمز على وجه التحديد ما كان اعتقاد أنه هذا المضيق ممكن أن يعطي هذه النتائج. فبالتالي الإيراني مش هالقد طاحش والله ليفوت على تفاصيلنا اللبنانية. وعليه نحن منذ أن كانت السفارة الإيرانية هون من أيام دعك من الشاه، بأيام الشاه كانوا يتدخلوا بالتفاصيل، الإيرانيون أيام الشاه هم الذين خلقوا الحلف الثلاثي في لبنان، الحلف الثلاثي هم اللي عملوه بوجه الرئيس فؤاد الشاه. طيب منذ الثورة الإسلامية بإيران حتى اليوم مين عنده دليل أن السفير الإيراني كان يسمي وزيرا أو سفيرا أو ضابطا أو مديرا عاما؟ وين تدخل الإيرانيون بتفاصيل حياتنا السياسية اللبنانية؟ وين عنا دليل؟
1: منهم بحاجة يسموا وزير معاملين دولة بتاني ميل، منهم بحاجة، مش هيدا اللي بهمهم، بهمهم يقودوا ويلتهم. شو هيدا؟ ما هو قال، هو قال، طلع قليباف قال أنا بشكر حزب الله لأنه عمل حرب 100 يوم كرمال إيران، بينما بإيران عملوها الحرب 30 يوم. شو هالحكي هيدا؟ مين جاب الصواريخ؟ مين دفع حق الصواريخ؟ لبنان دفع حق الصواريخ، ما هربوهم كلهم سوا من المطار ومن البور ومن الحدود. مين عمل الأنفاق؟ كمان حزب الله كان معه مصاري يعمل الأنفاق، فاتوا ما خلوا شيء، خرقوا الدولة كلها سوا من أولها لآخرها، مش عايزين وزير لحتى يحطوه.
2: يا سيدتي بس ما هيدي الدولة هي من 69 كانت سابحة لقبل حزب الله بقوة كمان بالعرقوب وفتح لاند، وهي الدولة اللي كانت متخلية عن كل شيء، هي الحلقة لو بتتحمل الآن. شو هي، شو ما هو الموقف الآن من الجيش ودعم الجيش ورواتب الجيش وتسليح الجيش؟ من يرضى الآن بعودة خدمة العلم من كل أولئك الذين يدعون إلى أن يسلم الجيش؟ كل الواقع في البلد، الجيش حمل كل مسؤولية الأزمة المالية. امبارح كان في تقرير بهذا المعنى. أنا بقول لك شغلي ستنا، هناك ناس لا يريدون لا جيشا ولا مقاومة، يريدون لبنان ضعيفا وعاريا أمام الإسرائيلي، وإلا لا يوجد أي لبناني يناقش بفكرة أولوية الجيش والسيادة للجيش وحصري وكل الأمر العسكري للجيش.
0: بس جزء كبير من اللبنانيين يريد تحييد لبنان عن الصراعات، يعني
2: صرنا بنعيش تاني،
0: هذا موضوع الحياة.
2: لا هذا مش على بهاي اللحظة، هذا مش على بهاي اللحظة، موضوع الحياة هذا كمان بده طاولة حوار وطني.
0: بس انه اليوم عندما حزب الله بالاخر حرب الاسناد والحرب الاخيرة، هناك وجهة نظر بالبلد تقول هو استجلب الاحتلال هذه المرة.
2: شوف هيدي المرة نحن قلنا سكرنا الملف ب 27 نوفمبر 2024.
0: طيب
2: تاني يوم الإسرائيلي بلش بكل اعتداءاته. قبل حرب هيدي الأخيرة بأسبوع كان في مجزرة ببلدة بدنية اللبنانية، واستشهد 9 لبنانيين فيهم أطفال ونساء، ما طلع ولا موقف ولا موقف. كان في مسار اغتيالات دائم. الحزب يمكن ببيانه الأول أنه قال نحن والله انتقاما لاغتيال السيد خامنئي، لكن كل البيانات بنفس اليوم انه نحن كنا ناطرين مين مكان اي دولة بالعالم.
0: بس السبب الرئيسي لفتح الحرب يعني؟
2: لا لا، هني كانوا ناطرين لحظة انه حدا يدخل بهذه الحرب كي يتكئوا عليه لما تحملوا خلال 15 شهرا. برجع بقول التالي، نحن بلحظة وطنية صعبة وحرجة، بدنا نطلع منها كلنا سوا باقل قدر من الخسائر لمصلحة لبنان، لكن التحليل اللي قائم على فكرة استهداف طرف من الأطراف لن يؤدي إلا إلى المزيد من تعقيد المشهد.
0: موقف حزب الله اليوم، هل تعتبر أنه في حل من وقف إطلاق النار بعد الاتفاق أم لا سيتمسك بوقف إطلاق النار؟
3: هو في الأساس كان واضح بأنه يلتزم بوقف إطلاق النار بشرط عدم العودة لاثنين أدار،
0: إذا التزمت به إسرائيل بالكامل.
3: وبالتالي هو أخذ لنفسه الحق بتنفيذ عمليات ردا على العمليات. تبقى المسألة مرتبطة بالتوقيت، هذا التوقيت هو الذي سيختاره وفقا للإيقاع الذي يراه مناسبا تماما. إذا بترجع لقبل 2 أدار، قبل 2 أدار في كل موقف للشيخ نعيم قاسم كان يقول لك سنرد ونحن سنختار التوقيت، ما رح ناقش بتفصيل الارتباط بالمسألة الإيرانية، أكيد هناك ارتباط، ولكن هو اختار توقيتا اعتبره مناسبا ليضع أكس الملف اللبناني على أكس أكبر يقدر من خلاله يعمل نوع من مارج.
0: البعض يقول كان هناك 5 نقاط بعد دخول بهذه الحرب، أصبح هناك 600 كيلومتر مربع محتلة.
3: مش عم ناقش بالنتيجة، أنا عم ناقش هو كيف
0: هو وجهة نظر
3: بوجهة نظر الحزب، ولذلك هو سيحتفظ لنفسه بالتأكيد. ليش؟ لأنه هذا الاتفاق بيعطي إسرائيل حرية حركة، حرية حركة انطلاقا من الدفاع عن النفس بوجه أي تحديات أو تهديدات. واحد. اثنين، قصة آلية عمل الجيش. طيب بكرة إذا إجا الإسرائيلي قال لك نحن مشكلين غرفة عمليات عسكرية مشتركة، بدها تفوت قوة من الجيش باتجاه إحدى البلدات، أهل الضايعة أو البلدية مثل ما صار بفرون اليوم، بكرة يفترض الإسرائيليين عم بيقولوا إنه المنطقة التجريبية بدها تبلش بفرون. طيب فرون خالية من الاحتلال،
2: مش محتلة،
3: هل سيدخل الجيش؟ البلدية طلعت بيان عم تقول نحن ما بنقبل يتبلش هذا الشيء من عندنا لأنه نحن مش محتلين وغير خاضعين للخط الأصفر. فكيف سيتم التعاطي مع هذا الأمر؟ عندك مستويات متدرجة لآليات رد الحزب.
0: هل الجيش قبل بمسألة التنسيق المباشر؟
3: حتى الآن لم يقبل الجيش بذلك، ولكن
0: بس هذه أقرر اتفاق الإطار موجودة آلية التنسيق
3: تماما، ولكن له ملحق أمني لم ينشر ولن ينشر، والمسألة الأساسية ترتبط بهذا الملحق الأمني.
2: تخيل قاهرة جديدة.
3: الجيش يرفض حتى الآن، مواقف قائد الجيش واضحة. طبعا سيكون هناك الكثير من الضغوط على المستوى الداخلي وعلى المستوى

0: اللبنانية هي دا تكتيك للجيش، بس نحنا ما فينا نقول كمان، أنا ما بوافق إنه حزب الله عرف عملها هالقد تكتيكية سياسية مع إيران ومدري شو. بده يعمل تكتيك، بده يعمل حساب الربح والخسارة، ما دام هالقد كان عم يطلق صواريخ وشايف هالقد عم نخسر نحن اراضي، كان لازم يرجع يعيد حساباته. يعني ما في كمان هو يقول انه انا بدي اخذ بطار خامنئي بروح 600 كيلومتر مربع. يعني مش معقول، اذا كان عن جد هالقد كان مدرب كان لازم يعمل مثل تقييم انه اذا هيدي الشغله بتربحني ولا بتخسرني. مين الخاسر الاكبر هلا بالموضوع؟ الخاسر الاكبر هن الجنوبيين اللي خسروا ارزاقهم أموالهم وناسهم كمان. شو عملنا يعني بهيدي الطريقة؟ وين ربحنا؟ وين ربح حزب الله؟ أكثر ما هو
1: برأيك ما لازم يعمل تقييم لإيران. حزب الله بهذه المسألة مقاربة مختلفة، يعني دائما تطالب الدولة اللبنانية الحكومة بتقديم مقاربة مختلفة بمحاورة حزب الله، بس حزب الله نفسه ليس مطلوب منه مقاربة مختلفة؟
2: على الأكيد يجب الاستماع لأصوات كل اللبنانيين بمختلف مواقعهم، وضرورة إجراء تقييم لكل المرحلة الماضية، هذا أمر كمان أيضا خارج النقاش. وثلاثة، الحزب قبل هاي الحرب كان عامل ورشة داخلية طويلة عريضة
1: وعمل ورق
2: باللي صار والثغرات وأماكن الخلل. أنا اللي بناء على سؤال، نحن كمان مش بالبساطة نقول فكرة أنه الجيش اللبناني ينسق مع الجيش الإسرائيلي هيك. نعم، الميكانيزم كانت موجودة برعاية الأمم المتحدة والفرنسيين والأمريكيين، وحوار غير مباشر بين العسكريين، وطاولة كمان مش مستديرة إلى شكل لحتى ما يكونوا عتماس. هاي الأمور نعم هي شكلية لكن كتير جوهرية وأساسية. سعادة النائبة، سفيرتنا صورتها بجانب السفير الإسرائيلي للمرة الأولى كان لازم يكون تمنى بحده الأدنى، بحده الأدنى أطلاق الأسرى اللبنانيين، بحده الأدنى، كان بحده الأدنى فيها تفرض انسحاب من قضاء بالجنوب. هيدي الصورة جدا مهمة.
1: بس هذا البعض يرى في مبالغة أن الإسرائيلي اليوم يسعى، كان الأمريكي قال أنه ذهب الوفد الإسرائيلي هو بضغط أمريكانة، يعني ما كان يريد المفاوضات،
3: كان استصار إسرائيلي بالداخل قدام نتنياهو وكأنه انتصار سياسي. اليوم عم يحكي أنه أنا قدرت حقق اللي ما حدا حققه بلبنان.
2: والسفير شو قال؟ اليوم السفير
1: بأمريكا استاذ منير
2: فرض السلام بالقوة،
1: بنيامين نتنياهو يعتبر أنه هذا إنجاز يجب أن نتمسك فيه ولا نتخلى عن المنطقة الأمنية. الرئيس اللبناني يقول أيضا أنه هذا إنجاز وطريق للوصول لتثمير تضحيات اللبنانيين للعودة. يعني اليوم اللبنانيين أي تصريح يجب أن يصدقوا؟ يعني إذا عم يستمعوا أي
2: الوقائع بالدول
3: الوقائع تشير إلى أن الاتفاق لمصلحة إسرائيل
2: الإسرائيليين. بعدين اليوم السفير الإسرائيلي
1: توافق الاتفاق لمصلحة الإسرائيليين.
0: بدي أرجع أحكي عن الميكانيزم. الميكانيزم كان موجودين فيه اليونيفل وفرنسا وأمريكا
2: وإسرائيل
0: وجيش
2: اللبناني.
0: أوكي، أنا اللي قلته أنه إذا الجيش اللبناني بيشوف استراتيجية المضبوطة اللي حتى يقدر ينزل على الأرض هو
3: بس اليوم الاتفاق بيقول إسرائيل هي اللي بتحدد إذا الشغل صار صح ولا غلط.
2: مش قصة تقنية،
1: يعني هي قصة تقيم،
3: هي اللي بدها تقيم شغل الجيش.
0: الجيش هو اللي بيقرر كيف بده يمشي، مش الإسرائيل.
3: بس إسرائيل بقى تحط له علامات.
0: لا مش مزبوط
1: بهذا الاتفاق. تريد يعني إسرائيل ستقيم بهالمناطق التجريبية مدى التزام بنزع سلاح حزب الله
0: بالمرة. ايه مش عم بتقيم الجيش، عم بتقول إذا في
2: مدى نجاح الجيش بالدخول إلى هالبلدية. تقريبي بهدوء أنت لكل الاتفاقية وبيبين معي
0: في تقييم لمدى انسحاب نزع سلاح حزب الله.
2: لا، تقييم أداء الجيش،
1: أداء الجيش بنزع سلاح حزب الله. حكيت عن نقطة مهمة، بدي تعليقا أيضا على بيان الرئيس بري. هل تخشى اليوم أنه فتنة ما أو مواجهات داخلية أو إسرائيل تدخل مثل ما حضرتك قلت على الخط أمنيا بالبلد؟
3: بالتأكيد أن إسرائيل ستسعى إلى ذلك. أي عملية اغتيال ممكن تصير بلبنان اليوم ممكن تفجر الوضع، سواء
1: من أي
3: طرف كان الشخص المستهدف. واحد، اثنين، السياق الإسرائيلي، الإعلام الإسرائيلي كله كان واضح أنه نقلنا المعركة إلى داخل لبنان وإلى ما بين اللبنانيين أنفسهم، وبالتالي أنت راح تكون إذا لم يكن هناك
2: مناعة
3: إدراك لحجم الخطر ولمخاطر هذا الاتفاق وللذهاب باتجاه إعادة لملمة الوضع وإيجاد إطار داخلي لبناني متوافق عليه بين مختلف المكونات وإطار إقليمي دولي. اليوم

0: شو عندك مشكله؟ مش بس انك طلعت من العرب، ومش بس انك طلعت من مسار باكستان،
1: بس هل صحيح طلعوا من العرب يعني اليوم او تجاوزت الدوله اللبنانيه؟
0: مش كل العرب، مش كل العرب بالتاكيد.
2: العرب من اوروبا، فرنسا،
0: هذا بدي اوصل
2: عليه. نحن زتين فرنسا ورا ظهرنا،
0: فرنسا وبريطانيا والمانيا ودول عديده
2: ومتعلق كلها بتركينا،
0: يمكنك الاستناد عليها. بتعرف كم عتب بعثوا الفرنسيين انه كيف خليتوا الامريكان يستفردوا فيكم؟
2: ولو
0: كيف انت معك خبر اليوم انه كل المؤتمرات اللي كان ماكرون بده يعملها بغض النظر اذا كانت جديه او مش جديه تم منعها من قبل الامريكيين، والامريكيون ابلغوا اللبنانيين لان اي مؤتمر لاعاده الاعمار او لتقديم مساعدات او لمساعده الجيش يحصل حصرا في الولايات المتحده الامريكيه، وهي التي تحدد موعده وتوقيته وكل مساره وجدول اعماله. الان بحال تمكن لبنان من اتخاذ موقف موحد يستدعي فيه مواقف عربية داعمة ومؤيدة ويستفيد من مسارات إقليمية وصولا إلى مواقف دولية، يمكنه أن يخرج من هذا المأزق. ما دون ذلك
1: إلى سريع إسرائيلي متبقي لنا. ما يعني الناس أيضا، هل الحرب انتهت فعليا أم في خوف نتيجة أيضا هذا الكباش الداخلي أنه إسرائيل تبني على هذا الأمر ويتجدد العدوان أو تتجدد الحرب في الجنوب؟ عم نشوف وتيرة التصعيد بدأت ترتفع بي على القرى الجنوبية.
2: مرة سئل السيد الشهيد حسن نصر الله عن هالسؤال، أنه قرار الحرب والسلم بيد من؟ قال لهم بيد نتنياهو. الذي يعمل على إثارة الحروب في المنطقة هو نتنياهو، والذي يتملص من كل الحقوق المشروعة للناس نتنياهو، بضرب حقوق الفلسطينيين. سوريا الدولة، يعني هذا النظام الدولي الجديد بسوريا، قدمت أقصى ما تستطيع. شو الرد عليها؟ اليوم واحد هالقد فاتح شهيته إلى تحدي الدولة التركية والسعودية والأردن ومصر ورفع هيدي الخرائط عن إسرائيل الكبرى، فبالتالي هو صاحب مشروع الحرب المفتوحة والدائمة. هل هذا الأمر أنه نحن بلايمنا مننظر له؟ بقول لك لا، نحن دعاة سلام، دعاة أنه الناس ترجع على بيوتها، دعاة سيادة الدولة والجيش دون أدنى نقاش. لكن الظروف الموضوعية، عناصر المشهد، هل هي تؤدي إلى هذه النتيجة؟ هل نحن أمام رئيس وزراء إسرائيلي مسالم مادد يده للسلام يعترف بحقوق الناس والشعوب، أم هو هالقد عنده نوايا اقتلاعية واحتلالية؟ ليك شو عم بصير اليوم بالضفة الغربية؟ اليوم حجم التهويد بقلب الضفة الغربية وفتح مشاريع التهجير للفلسطينيين شيء مهول.
1: هل برأيك إسرائيل يعني اليوم بالمحصلة نحن هدف هذا الاتفاق الأطار ووصول إلى اتفاق سلام، هذه الدولة التي عم يتحدث عنها أستاذ حسن، ممكن السلام معه؟
3: ما حدا رح يعطينا شيء ببلاش، وما حدا بده المنيح لنا. نحن شغلتنا نقوى كدولة ويكون عنا قرار، رح نختلف بس نتناقش بالخلافات لحتى نعمل دولة قوية لنقدر نحسن حالنا. الإسرائيلي كان عدو امبارح، اليوم بدي يقبل وأنا بدي أعمل سلام. نحن عارفين إنه عنده طموح، بس كيف منوقف حمام الدم؟ كيف منوقف آلية الخراب والجرف؟ رئيس الجمهورية شاف وقال رئيس الحكومة إنه هيدي الطريق الأقل كلفة على المواطنين اللبنانيين. نحن عنا مطبات كتيرة وما رح تكون هالقد هينة كل هيدي المفاوضات، بس ما لازم ابدا نكمل
1: ليش ما
3: بالطريقه
1: وما نرجع على نفس النقاط. هي المشكله مش كيف تفاوض، او هي المشكله ماذا يعني يستحصلوا من هذه المفاوضات.
3: ما فينا نشكك كل الوقت بدون ما نكون عم نخطي خطوات لحتى نقوي الدوله اللبنانيه. كل الاشياء الثانيه اللي عم بتصير حوالينا فيها تصير معنا، يعني فينا نكون دوله قويه ونكون نحن جزء من هيدي التشكيله والصراعات او جزء من هيدي التغيرات بالمنطقه. بس اذا نحن كلنا كل واحد شقفي منا ما رح نقدر نعمل دوله ولا رح نقدر نصير بمطرح.
1: منير بالختام، كيف قرات اشاره ايضا وليد جنبلاط؟ اعتبر رجع ذكر باتفاق الهدنه واعتبر انه هذه الصيغه اليوم الاتفاق ثلاثي لكن هو احادي.
0: نعم بالتأكيد هو أحادي لأنه لمصلحة إسرائيل. الدولة اللبنانية لم تحقق.
1: هل هذا بيقودنا إلى بلور التحالف ما بالبلد ضد هذا الاتفاق؟
0: بالتأكيد أصبح قائما أساسا. سأكشف لك سرا، اليوم حصل اتصال بين جبران باسيل والرئيس نبيه بري.
1: نعم.
0: وتم الاتفاق على بلور التصور السياسي لكيفية معارضة هذا الاتفاق.
1: وليد جنبلاط، نبيه بري، جبران باسيل
0: وآخره، سليمان فرنجي، حزب الله، هناك الكثير من الأحزاب والقوى السياسية و الكتل بالبرلمان، أسامة سعد مثلا، حليمة قعقوع، هناك الكثير من المواقف النيابية التي تعارض مثل هذا الاتفاق، لذلك سيتجنبون تمريره عبر مجلس الوزراء، لن يطرحوه على التصويت.
1: حصلوا على تفويض
0: لا حصلوا على شوف صيغة ملتبسة، ولكن بالآخر أي اتفاقية لازم تمرق على مجلس وزراء وعلى مجلس نواب. لن يتم تمرير هذا الاتفاق على مجلس الوزراء
1: ولا بمجلس بعرضه على
0: ولا
1: مجلس
0: النواب.
1: هل بتأيدي عرضه على مجلس النواب؟
3: اكيد احنا لازم نناقشه بمجلس النواب.
1: عدم عرضه يعتبر مخالفه دستوريه،
3: ولا عملوا كثير اتفاقات قبل وما هالقد.
1: طب هيدي تحديدا
3: احطوا كثير اهميه في
0: 27 تشرين
3: مش اول مره،
0: وترسيم الحدود البحريه
2: بس كمان مره، كانوا معاهدات.
0: لا لا اوكي
2: هاي معاهده، لانه
0: لا في بعدها مش كمان هن معتبر،
2: بس هي فيها نص، فيها نص بيقول نهايتها باتفاقيه
0: شو اي نص من هذا الشيء مفروض يقطع.
1: وضحت الصوره. عضو المكتب السياسي في حركه امل حسن قبلان، شكرا لك. منيره الربيع رئيس تحرير جريده المدن، دكتوره نجاة عون صليبه نائبه عن التغيير، شكرا لك. شكر موصول لكم مشاهدينا، انتهت حلقه حوارات العربي، الى اللقاء.

هذه ساعة جديدة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. طائرات أمريكية على إيران ردا على استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز. الحرس الثوري يرد بقصف مواقع للجيش الأمريكي في الكويت والبحرين، وترامب يتهم طهران بانتهاك وقف إطلاق النار. حزب الله يتهم السلطات اللبنانية بالتفريط في سيادة البلاد، ويعتبر اتفاق الإطار مع إسرائيل منعدم الوجود. بري يحذر من الفتنة، والجيش اللبناني يؤكد على عدم السماح بالإخلال الأمن أو بالإخلال بالأمن، ونتنياهو يعد الاتفاق إنجازا لإسرائيل. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس ودير البلح ومدينة غزة. قوات الدعم السريع تصعد هجماتها على مدينة الأبيض وسط السودان. قوات مساندة للجيش تسيطر على منطقة في شمال دارفور. والخارجية السودانية تقول إن حديث مستشار ترامب عن رفض مجلس السيادة لورقة تقدم بها غير دقيق.

0: أهلا بكم. قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع أمريكية في المنطقة بعد قصف أمريكي على 5 مواقع إيرانية ساحلية. وقال الحرس الثوري في بيان أنه قصف بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة قاعدة علي السالم في الكويت والأسطول الخامس في ميناء سلمان بالبحرين. ويتوعد الحرس الثوري بأنه سيتم التعامل مع السفن المخالفة بحزم أكبر من ذي قبل، قائلا أنه حتى لو كان العدوان على أهداف غير مهمة كما حدث الليلة الماضية وهذه الليلة، إلا أنه سيواجه برد ساحق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده شنت غارات جوية على مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية لانتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار. وقال ترامب في منشور على منصة إكس إنه قد يأتي وقت يعجز فيه عن التحلي بالمنطق ويجبر على إكمال المهمة العسكرية التي بدأتها واشنطن بنجاح، وإذا حدث ذلك فلن تبقى إيران جمهورية قائمة وفق تعبيره. هذا وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن ضربات جوية على مواقع متعددة في إيران في رد على هجمات إيرانية استهدفت حركة الملاحة التجارية. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن القوات الإيرانية شنت هجوما بطائرة مسيرة استهدف ناقلة نفط. وبحسب بيان القيادة الأمريكية فإن الناقلة كانت ترفع علم بنما وتعبر بالقرب من مضيق هرمز محملة بأكثر من 2 مليون برميل من النفط الخام. وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية أن هذا الحادث دفعها إلى استهداف البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي ومرافق التخزين للطائرات المسيرة وقدرات زرع الألغام. وأعلن التلفزيون الإيراني وقوع هجمات على جزيرة قشم ومدينة سيريك. ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري أن عدة مقذوفات استهدفت قرية في جزيرة قشم، فيما أصابت عدة مقذوفات برج اتصالات في محيط قرية طاهروي التابعة لمنطقة سيريك جنوب البلاد. وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية قد قالت في وقت سابق إنها تلقت بلاغا عن حادث في مضيق هرمز، وأفاد ربان ناقلة نفط بتعرضها لإصابة جراء مقذوف مجهول. وأوضح الربان أن أضرارا جسيمة لحقت بالسفينة بينما لم تسجل أي خسائر بشرية ولم يتم الإبلاغ عن أي ضرر بيئي. وللمزيد من النقاش أرحب بالسيد محمد بديوي الصحفي المختص في الشأن الأمريكي من واشنطن. سيد بديوي أهلا بك معنا. في أي سياق تقرأ هذا التصعيد المستمر منذ يومين بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز؟
1: هو تصعيد متوقع لأن إيران تريد طريقة معينة في التعامل، تريد للسفن أن تمر في المسارات المحددة من قبل الجانب الإيراني، ولكن واشنطن تريد أن يخرج هذا الملف من يد طهران بشكل كامل، لا تريد أن يستمر هذا الملف في كورد ورقة ضغط إيرانية على المدى الطويل. وبالتالي هذا التصعيد من قبل واشنطن ومن قبل الجانب الإيراني إنما هو يستهدف محاولة من قبل واشنطن لإنهاء هذا الأمر، ومن محاولة من قبل إيران لتثبيت مكسبها في هذا الجانب. وبالتالي قد تستمر هذه المناوشات إذا لم يتم التوصل إلى حل لهذا الأمر، ولكن يبدو أن هذا سيكون صعبا في ظل استمرار الأوضاع الحالية، في ظل رغبة الولايات المتحدة بشكل كامل في أن يخرج هذا الملف من تحت يد طهران. ستحاول واشنطن ربما خلال الأسابيع المقبلة طوال مدة 60 يوما أن تقوم بعمليات أخرى تنجح من خلالها من إخراج هذا الملف من يد طهران، لكن يبدو أيضا أن الجانب الإيراني لا يقبل ذلك بسهولة.
0: طيب يعني هل يتعلق الخلاف بتفسير المادة الخامسة في الاتفاق أم ربما بمحاولة اختبار الردع لدى الطرفين حول المضيق؟
1: الأمر له علاقة هناك قنوات أصلاً هناك قنوات تواصل مباشر وانشئت مع الاتفاق، وبالتالي في حال وجود خلاف حول أي بنود فيمكن أن يتم التواصل بشكل مباشر بين الأطراف وحل هذه الخلافات. لكن هذا التصعيد يرغب فيه كل طرف تثبيت مواقفه وإثبات أنه قادر على النجاح في فرض ما يريد. تريد واشنطن أن يسمح للسفن بالمرور بدون أموال، بدون دفع أي أموال للجانب الإيراني، في حين يرغب الجانب الإيراني في الحصول على أموال بطريقة أو بأخرى، ربما تسمى في بعض الأحيان بخدمات، لكن هو يريد تثبيت أنه مسؤول عن مرور السفن، أنه سيطر على المضيق وأنه سيطر على الملاحة في المضيق. هذا ما لا تريده واشنطن، وما يبدو أنها لن تسمح به بسهولة، وبالتالي ستستمر هذه المعادلة وتستمر هذه الأزمة لحين النجاح أحد الطرفين في فرض ما يريد. واشنطن تعتقد وترى وتؤمن أنها منتصرة في هذه الحرب، وبالتالي يجب أن تلتزم إيران بما تريد، وبالتالي طهران على الجانب الآخر أيضا تؤمن أنها منتصرة في هذه الحرب، وبالتالي لا تريد أن تخسر هذه ورقة الضغط التي قد أنقذتها بشكل أو بآخر وسمحت باتفاق ربما يكون غير مرضي عن في واشنطن بشكل كبير، لكن تم الاتفاق عليه من أجل فتح مضيق هرمز.
0: طيب، يعني أيا كانت الأسباب، هل تعتقد أن هذا التصعيد سيبقى ربما منضبطا أم يتوسع لا سيما وأننا نلاحظ تصعيدا في اللهجة أيضا من قبل الطرفين؟
1: نعم، الرئيس دونالد ترامب يقول إن صبره ربما ينفد وربما يوجه هجمات أكثر، لكن أزمة ما يريده الرئيس دونالد ترامب يتعلق بأن العالم والولايات المتحدة في فترة الصيف، وأي تعطل في إمدادات الطاقة في هذه الفترة ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وعلى الأوضاع وعلى الطيران وعلى كل الملفات المتعلقة بالوقود والطاقة، وبالتالي لا يبدو أنه سيكون هناك تصعيد كبير من قبل واشنطن يؤدي إلى أزمة كبيرة وعودة الأوضاع. طبعا الأسعار انخفضت في الولايات المتحدة، أسعار الوقود انخفضت تحت 4 دولارات، وانخفضت في بعض الولايات إلى نحو 3.5 دولارات، وهذا أمر مهم بالنسبة للرئيس دونالد ترامب بالنسبة للولايات المتحدة، وبالتالي أي تصعيد في فترة الصيف ربما يمثل أزمة كبيرة بالنسبة لواشنطن، وبالتالي ربما يكون منخفضا طوال الفترة المقبلة.
0: طيب، هل ترى ثمة علاقة لهذا التصعيد مع نتائج المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية؟ بمعنى هل يبدو في سياق ربط أو فصل الساحات؟
1: فصلت بالفعل واشنطن ملف لبنان حتى هذه اللحظة عن الاتفاق الإيراني، هي خرجت باتفاق وافقت فيه لبنان على أنه في حال إذا هاجمت إسرائيل لبنان فإن هذا سيكون بسبب إما وجود نوايا أو تهديد مباشر. وهذا الاتفاق الذي وافقت عليه لبنان يرى الجانب الإيراني أنه اتفاق سيء للغاية، ويرى حزب الله في لبنان أنه اتفاق سيء للغاية، وبالتالي هو مرفوض من إيران ومرفوض من حزب الله. لكن بالنسبة لإسرائيل هو مكسب كبير، خاصة أنه لم يناقش اتفاق الأمم المتحدة السابق. لذا تبدو الولايات المتحدة سعيدة جدا بهذا الفصل. هذا التصعيد له علاقة بشكل أو بآخر نعم بالاتفاق، لأن الجانبين كل منهما الولايات المتحدة ترى أنها تحقق مكاسب في ملف لبنان وتريد أن تحقق مكاسب أخرى إضافية في ملف مضيق هرمز. إيران تريد التمسك بملف مضيق هرمز، ترى أنها تخسر في ملف لبنان وبالتالي تريد التمسك بشكل أكبر بمضيق هرمز.
0: وهذا قد يقودنا للسؤال حول الأثر أو الأثر المحتمل لهذا التصعيد وأيضا للملف الاتفاق بين لبنان وإسرائيل على مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، لا سيما وأن القضايا الخلافية هي أكبر من موضوع مضيق هرمز.
1: نعم، هناك عدة قضايا رئيسية، لكن ملف لبنان كان ضروريا، كان لأن إيران كانت قد أعلنت أنها ستوجه ضربات إلى إسرائيل. محاولة إخراج ملف لبنان هو فصل كامل لملف إسرائيل ولبنان، وبالتالي إخراج لبنان يمنح الجانب الأمريكي مرونة أكبر في التفاوض ووسائل ضغط أكبر. على الجانب الآخر، ملف مضيق هرمز هو الملف الأهم حاليا بالنسبة للجانب الإيراني، وأيضا الملف الآخر الملف النووي لم تكن هناك إشارات واضحة كبيرة حول ما إذا كانت إيران والولايات المتحدة قد تصلان إلى نقطة اتفاق. هناك نقاط خلاف جوهرية، الولايات المتحدة تريد في بعض تصريحات مسؤوليها عدم تخصيب اليورانيوم بشكل نهائي، الجانب الإيراني يصر على نسبة تخصيب طبقا للقانون الدولي، وبالتالي حتى عندما أعلنت الولايات المتحدة الموافقة أو التوصل لاتفاق، كان الحديث في واشنطن أننا سنفتح مضيق هرمز، كان هو الملف الأهم بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، وقد نصل إلى اتفاق نووي وقد لا نصل، وبالتالي حتى إذا لم نصل فنحن قد فتحنا مضيق هرمز. خلال مدة المفاوضات ستحاول واشنطن فصل ملف مضيق هرمز بشكل أو بآخر، حتى إذا فشل ملف المضيق النووي يمكن معاودة الهجمات بسهولة، ربما حتى خلال بضعة أشهر وليس بشكل سريع. لكن عدم قدرة الولايات المتحدة على فتح مضيق هرمز أو عدم التزام إيران بالموافقة على فتح مضيق هرمز بدون رسوم، هذا سيجعل موقف عودة الحرب صعبة بشكل كبير، لأن الولايات المتحدة لا تريد أن تتسبب في إغلاق المضيق مرة أخرى. هي ستبذل كل الوسائل والطرق خلال الأشهر المقبلة لإعادة فتح المضيق دون أي رسوم إيرانية تفرض على السفن.
0: أشكرك جزيل الشكر السيد محمد بديوي، صحفي المختص في الشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. إلى لبنان، حيث قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب لبنان والعمل على توفير كل ما من شأنه تطبيق بنود الاتفاق. وقال البيان إن ترامب أكد أن واشنطن لن تدخر أي جهد لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة بقوى المسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، ووقف أي تهديد لاستقرار لبنان ودعم مواقف رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستساهم في دعم الاقتصاد اللبناني والقوى الأمنية الشرعية ليستعيد لبنان دوره الريادي في محيطه والعالم. فيما أكد عون أن الدولة اللبنانية سوف تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق أو اتفاق الإطار، متمنيا أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق لهذا الاتفاق وتأمين الوفاء بكل الالتزامات التي تم التفاهم عليها، خاصة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية. قال الأمين العام لحزب الله إن الاتفاق الإطاري المطروح بين لبنان وإسرائيل يحرم اللبنانيين من العودة إلى أراضيهم، واصفا ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة في جميع الأراضي اللبنانية بأنه طرح خطير، وأضاف أن الاتفاق منعدم الوجود، كما أشار إلى أن السلطة في لبنان تخلت عن أوراق القوة في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية داعيا إلى تطبيق مخرجاتها. ودعا أمين عام حزب الله السلطة اللبنانية إلى التعاون من أجل سيادة لبنان وتحرير أرضه والتفاهم على استراتيجية الأمن الوطني. بدوره حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من الفتنة في البلاد، حيث دعا في بيان له اللبنانيين إلى الابتعاد عن الفتنة. من جهتها أكدت حركة أمل اللبنانية أن الاتفاق الموقع مع العدو الإسرائيلي غير متوازن ويكرس في معظم بنوده وقائع لمصلحة العدو. حذر الجيش اللبناني من أن أي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة النتائج أو قطع الطرقات. وفي بيان له دعا الجيش اللبناني المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات بمختلف المناطق، مشددا على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة بلبنان. كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف الاتفاق الإطاري مع لبنان بالإنجاز السياسي والأمني الكبير لدولة إسرائيل، كما عده ضربة كبيرة لإيران وحزب الله. جاء ذلك في مؤتمر صحفي أكد خلاله الإبقاء على وجود قوات الاحتلال في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان.
2: في إطار التفاهمات، اعترفت الولايات المتحدة ولبنان بحق إسرائيل في الحفاظ على منطقة أمنية في لبنان ما دام ذلك ضروريا لأمننا، وسنواصل السيطرة عليها إلى أن ينزع سلاح حزب الله وكافة التنظيمات الإرهابية وإلى أن لا يعود هناك أي تهديد لإسرائيل من الأراضي اللبنانية. أريدكم أن تعلموا هذه ضربة كبيرة لإيران وحزب الله، إيران التي حاولت فرض انسحاب علينا من جنوب لبنان.
0: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب مما سماه المنطقة الأمنية في جنوب لبنان دون نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية في كامل لبنان على حد قوله.
3: المبدأ الأهم الذي يضمنه الاتفاق هو ألا يكون هناك أي انتشار جديد لإسرائيل في جنوب لبنان، أي لا انسحاب ما لم ينزع سلاح تنظيم حزب الله الإرهابي في كافة أنحاء لبنان ويضمن أمن سكان الشمال. هذا هو الشرط الأساسي الذي التزمنا به أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما نعمل على تحقيقه.
0: وأكد كاتس أنه وجه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي بالاستعداد للبقاء طويلا في جنوب لبنان، واصفا اتفاق الإطار الذي وقع بواشنطن بالإنجاز الأمني والسياسي لإسرائيل.
3: رئيس الوزراء وأنا وجهنا الجيش الإسرائيلي إلى الاستعداد لوجود طويل في المنطقة الأمنية والتهيؤ بناء على ذلك لحماية الجنود وإزالة التهديدات عن بلدات الشمال. سنعمل بحزم للتأكد من أن جميع الالتزامات ستنفذ فعليا. لقد وعدنا سكان الشمال بالأمن، هكذا فعلنا وهكذا سنفعل.
0: هذا وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن تفاصيل بنود الاتفاق الإطاري الذي أبرمته إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية وبحضور وزير الخارجية ماركو روبيو في العاصمة واشنطن. ويحدد الاتفاق وفق روبيو مسارا لاتفاق سلام مستقبلي بين لبنان وإسرائيل.
4: خمس جولات تفاوضية وأربعة أيام من المحادثات برعاية الولايات المتحدة انتهت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بتوقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل ينص في بنوده على وقف الأعمال العدائية والدخول في مفاوضات مباشرة تمهيدا لمرحلة جديدة تقوم على ترتيبات أمنية وسياسية متدرجة. أمنيا يمنح الاتفاق الدولة اللبنانية الدورة في بسط سلطتها على كامل أراضيها عبر تولي الجيش المسؤولية الأمنية، ولكن تدريجيا وفق مراحل تبدأ بمناطق محددة يجري الاتفاق عليها على أن تتوسع لاحقا لتشمل مناطق إضافية بالتوافق. ويتصدر ملف السلاح أبرز بنود الاتفاق إذ ينص بوضوح على حصر حق استخدام القوة بيد الدولة اللبنانية مع تفكيك البنى العسكرية للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتجريدها من أي قدرات قتالية أو أمنية. في المقابل تدعي إسرائيل أن عملياتها العسكرية مرتبطة بما تصفه بالتهديدات الأمنية الصادرة عن حزب الله، زاعمة عدم سعيها إلى أي أطماع أو مكاسب داخل لبنان. اتفاق يمنح الولايات المتحدة الدور التنفيذي إلى جانب مشاركتها في لجنة التنسيق العسكري بما يتيح متابعة الالتزامات والإشراف على مراحل تطبيقها. اتفاق إطاري لا يقتصر على جوانب عسكرية، بل يربط نجاحه بإطلاق برنامج واسع لإعادة إعمار الجنوب وتأمين عودة السكان إلى مناطقهم وحشد الدعم الدولي لتعافي الاقتصاد اللبناني. إعمار يحتاج إلى تمويل ضخم وأموال ستخضع وفق الاتفاق إلى منظومة رقابية مشددة كي لا تقع في يد حزب الله أو من يسميهم الاتفاق نصا بالجماعات المسلحة. اتفاق لبنان وإسرائيل يحمل في ظاهره وعودا بإرساء مرحلة جديدة، لكن نجاحه يظل مرهونا بقدرة الأطراف على ترجمة التعهدات إلى واقع عملي في مشهد لبناني شديد التعقيد، حيث تبدو تحديات التنفيذ أكثر صعوبة من إنجاز الاتفاق نفسه.
0: في قطاع غزة، قال مراسل التلفزيون العربي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أرضا في مدينة دير البلح وسط القطاع، كما أصيب 12 فلسطينيا على الأقل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مواطنين وسط مدينة. هذا واستشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب 7 آخرون في قصف إسرائيلي في خان يونس. وأوضحت مصادر طبية أن القصف استهدف خيمة للنازحين بمسيرة إسرائيلية.
5: أنا هنا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. في هذا المكان نفذت غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيام النازحين في هذا المخيم. أحرقت هذه الخيام وأصيب كل من فيها، حتى أنه لم يتبقى أحد من هذه العائلة لنتحدث إليه حول ما جرى. هذه ألعاب الأطفال وبعض من حاجيات هذه العائلة التي أصيبت جميع أفرادها أصيبوا في هذه الغارة، فيما استشهد 2 من المواطنين شقيقان، أحدهما طفلة، من الخيام المحيطة بهذا المكان. هذه أثار هذه الغارة، وهي واحدة من سلسلة غارات إسرائيلية لا تتوقف على قطاع غزة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. أكثر من 1020 شهيدا خلفتهم الغارات الإسرائيلية والخروقات التي لا تتوقف على خيام الفلسطينيين وعلى منازلهم، فيما يستمر الفلسطينيون بالسؤال أين هو وقف إطلاق النار من الواقع الميداني في قطاع غزة. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: يعيش آلاف النازحين في مخيم حلاوة شمالي قطاع غزة تحت تهديد الموت اليومي لقرب المخيم من المواقع العسكرية الإسرائيلية المستحدثة شرقي القطاع. ويقول النازحون إن النيران من تلك المواقع تتسبب في استشهاد وإصابة فلسطينيين بشكل متكرر، فيما تمنع الظروف المعيشية الصعبة كثيرا من العائلات من مغادرة المكان.
6: الموت القادم من الشرق يتخطف النازحين دون رحمة من مواقع الاحتلال شرقي قطاع غزة. هذا مخيم إيواء حلاوة شمالي القطاع. تنظر أم أيوب إلى الموقع العسكري الذي قتل ولدها آدم داخل خيمتهم التي لا تقوى أقمشتها على صد الرصاص، تتخوف أن يختطف الرصاص مزيدا من أبنائها، وضيق الحال يمنعها من المغادرة إلى مكان آخر.
7: ويا ناس بيقول لك يعني انقرصت أول مرة، ليش انقرصت أنا مرة؟ أنا بخاف أولادي، نفسي أطلع بس من المكان هذا، جوني بس مكان أطلع منه بس. يعني أنا قاعدة هنا بخوف ورعب وخايفة أولادي، يعني حديت الآن بسمع الطخ بتذكر ابني كتير. وراش من بالي والله بابا روح من بالي، حتى طلق لما بشوفه بقعد احتسي بقول حسبي الله ونعم الوكيل. الصبي ما بلاش حياته.
6: يعيش في هذا المخيم قرابة 2000 أسرة ظروفا قاسية، يجتمع عليهم النزوح وشظف العيش واحتمال الموت في أي لحظة.
8: إحنا اليوم في مجمع مخيمات حلاوة عايشين تحت الظروف الصعبة والقاسية جدا على أبناء الشعب. إحنا اليوم كل يوم في الليل صار يصير عندنا أطلاق نار، ويصير عندنا إصابات قرابة 20 إصابة وفوق 7 شهداء في فترة معينة قصيرة جدا ما بعد الهدنة. اليوم إحنا مضطرين نقعد في هذه المنطقة اللي هي بتحد شرق جباليا بالقرب من الخط الأصفر، لأنه ما فيش حل ثاني، فيش مكان ثاني إحنا نطلع عليه.
6: وفق الأمم المتحدة فإن ثلث الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار قتلوا قرب الخط الأصفر، بلغوا أكثر من 300 شهيد، فيما يتكدس أكثر من 1,700,000 نازح في نحو 1,600 مركز إيواء.
9: تحيط إسرائيل قطاع غزة ب40 موقعا عسكريا مدججة بالسلاح والرافعات تطلق الرصاص على المواطنين. تحتل إسرائيل من خلالها 70% من مساحة القطاع، وتستمر كذلك في جعلها أداة للإبادة المستمرة التي لا ترحم. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من مخيم حلاوة شرقية جباليا شمال قطاع غزة.
0: تواصل المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة بالتعاون مع الصليب الأحمر حملة لانتشال جثامين شهداء ما زالت عالقة تحت الأنقاض. الحملة تستمر لمدة 400 ساعة وتنفذ بمعدات متهالكة تجعل من عمليات انتشال الشهداء معقدة.
10: قصف الاحتلال الإسرائيلي هذا المبنى من خلفه قبل ساعات قليلة من إعلان وقف إطلاق النار تحديدا في 9 من أكتوبر 2025. قتل 42 من الشهداء، تم انتشال 35 منهم، بينما لا يزال تحت هذه الأنقاض 7 من الشهداء. طواقف من الدفاع المدني جاءت اليوم إلى هذا المبنى تستعد لانتشال هذه الجثامين، لكنها اصطدمت بأن الحفار الوحيد المتوفر لهذه المهمة به عطب شديد. الطواقم متوقفة لا تعرف كيف يمكن أن تبدأ العمل ومتى يمكن أن تبدأ العمل. هذا طبعا يؤكد الأزمة المتكررة، أزمة تدمير الاحتلال لمعظم المعدات الثقيلة والآليات الثقيلة في قطاع غزة، مما يعقد معظم التدخلات ومعظم عمليات الاستجابة، خاصة في عمليات إزالة الركام وانتشال جثامين الشهداء. كما نلاحظ هذا الحفار تحاول الطواقم الفنية إصلاحه، لكنها أيضا هي لا تمتلك الكثير من قطع الغيار اللازمة وحتى زيوت المحركات بفعل القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول معظم الاحتياجات المنقذة للحياة. معنا هنا الأستاذ عبد الله المجدلاوي وهو مدير العلاقات العامة والإعلام ليحدثنا عن أزمة نقص الآليات الثقيلة لانتشال جثامين الشهداء.
11: طبعا نحن كطواقم دفاع مدني على أهبة الاستعداد، لكن حقيقة كما ترون خلف هذا الباخر الذي حدث عطل مفاجئ له، ما زالت التحديات تواجهنا، ما زالت الصعوبات تواجه طواقم الدفاع المدني. من المفترض أن يكون قد باشر هذا الباخر عمله منذ ساعة، فبالتالي انتشال جثامين الشهداء، لكن للأسف التحديات ما زالت مستمرة تجعل عملية صيانة هذا الحفالة، ربما أيضا بعد إصلاحه يحدث هناك عطل آخر، لذلك كلها تحديات تواجه طواقم الدفاع المدني.
10: نعم، هذه واحدة من الأزمات التي تواجه قطاع الخدمات داخل قطاع غزة، لكن الأزمة مستمرة في كل القطاعات الحيوية وفي قطاع انتشال جثامين عشرات الآلاف من الشهداء في قطاع غزة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: أفاد موقع العرب الجديد نقلا عن مصادر أن القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة وجهت رسالة إلى لجنة إدارة القطاع دعتها فيها للتوجه إلى غزة وممارسة مهامها. وبحسب المصادر رفضت اللجنة الرسالة مبررة ذلك بأنها إدارة ولا تتعامل مع الفصائل أو التنظيمات الفلسطينية، فيما تتهم الفصائل الاحتلال وميلادينوف بعرقلة دخول اللجنة إلى غزة ومباشرة مهامها.
12: منذ دخول وقف إطلاق النار المخترق حيز التنفيذ، قطاع غزة لا يزال على حاله. وبانتظار انفراجه. حياة الفلسطينيين هناك أصبحت معلقة بمصير لجنة إدارة القطاع المنبثقة عن مجلس السلام الأمريكي. اللجنة التي أسست قبل 5 أشهر لم تدخل غزة بعد، وتقتصر مهامها في القاهرة على ترتيب الهياكل الإدارية والتنظيمية. على الأرض بانتظار دخول اللجنة، بعض الأعمال الخجولة تنفذ بما أتيح من إمكانيات نجت من القصف الإسرائيلي. رسائل ومطالبات عدة وجهتها القوى الوطنية والإسلامية في القطاع تطالب فيها اللجنة بالتوجه إلى غزة. اللجنة ردت بأنها لا تتعامل مع التنظيمات الفلسطينية وعملها إداري فقط. الفصائل اتهمت إسرائيل والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف بالمماطلة وعرقلة دخول اللجنة لتسلم مهامها.
13: دخول الخط الأصفر إلى مناطق جديدة، إلى قلب قطاع غزة، ما رافقها من تهجير وتدمير لما تبقى من المنازل، هذه الخروقات تتطلب أولا موقف واضح من الوسطاء للضغط على الاحتلال، ثانيا العمل الجاد على إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة حتى نبدأ بإغاثة حقيقية وإعمار ونزع الذرائع من الاحتلال.
12: حركة الجهاد الإسلامي قالت إن الاحتلال يواصل إغلاق المعابر ويتذرع بحجج واهية من أجل ربط الشق الإداري في غزة بفرض خطوط أمنية عازلة داخل القطاع، وبالتالي تجريد اللجنة من صلاحياتها. وعلى الرغم من جهوزيتها ووجود خريطة طريق تتضمن 15 بندا يجري بحثها، فإن الاحتلال يواصل رفع سقف شروطه في كل مرة لعرقلة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار. وللتأكيد على تذليل جميع العقبات، الجهات الحكومية في غزة أعلنت إنجاز جميع الترتيبات اللازمة لنقل إدارة العمل الحكومي إلى اللجنة، لكن المماطلات والتعنت الإسرائيلي يحولان دون ذلك.
0: شنت قوات الدعم السريع هجمات جديدة بالطائرات المسيرة على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وفق ما أوردت مصادر محلية. هذا وشن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية في ولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد.
14: في السودان القتال يتسع والرهان على الحل السياسي يتراجع. المشهد يسير إلى مرحلة أكثر خطورة مع تصاعد العمليات العسكرية وكثافة استخدام الطائرات المسيرة. ففي ولاية شمال كردفان تعرضت مدينة الأبيض لهجمات جديدة بطائرات مسيرة أسفرت عن إصابة عدد من الأطفال والمدنيين بعد سقوط قذيفة قرب مدرسة. كما استهدفت شاحنة بضائع في مدينة الرهد في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من أن أي معركة واسعة في الأبيض قد تعرض مئات الآلاف من المدنيين لخطر مباشر. ميدانيا القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تعلن سيطرتها على منطقة أبو جمرة بولاية شمال دارفور بعد معارك مع قوات الدعم السريع، بينما يواصل الجيش تنفيذ غارات بطائرات مسيرة على مواقع الدعم السريع والحركة الشعبية في إقليم النيل الأزرق. سياسيا وزارة الخارجية السودانية نفت تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس عن رفض مجلس السيادة لمبادرة السلام، مؤكدة انفتاح الحكومة على حلول سلمية بشرط وقف الدعم الخارجي بالسلاح والمرتزقة للميليشيا، معتبرة الوضع عدوانا أجنبيا يتطلب موقفا دوليا حازما بحسب بيان للخارجية. في المقابل تتزايد التحذيرات الدولية من اتساع رقعة الحرب، مع تأكيد مسؤولين أمميين أن الاستخدام المتنامي للمسيرات والدعم العسكري الخارجي يطيل أمد النزاع ويضاعف معاناة المدنيين وسط أزمة إنسانية توصف بأنها الأسوأ عالميا. ورغم الترحيب بمبادرة أممية لتبادل الأسرى باعتبارها خطوة لبناء الثقة، فإن مواقف طرفي الصراع لا تزال متباعدة مع تمسك كل طرف بشروطه، ما يجعل فرص التوصل إلى هدنة شاملة أو تسوية سياسية في المدى القريب أكثر تعقيدا، بينما يبقى المدنيون الحلقة الأكثر تضررا من استمرار الحرب.
0: إلى تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء من فنزويلا، حيث أفادت السلطات في كاراكاس أن عدد الضحايا وصل إلى 1430 قتيلا. وأشار رئيس البرلمان في فنزويلا خورخي رودريغيز أن عدد ضحايا الزلزال مرشح للارتفاع. وتشهد فنزويلا أكبر عملية إنقاذ وإغاثة دولية ومحلية منذ عقود عقب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا شمال البلاد. وتتركز عمليات البحث المكثفة في العاصمة كاراكاس وولاية لاغوايرا الساحلية التي تعتبر الأكثر تضرراً، إذا تشير التقارير إلى وجود مئات العالقين تحت أنقاض المباني المنهارة. هذا وقالت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز إن بلادها ليست وحدها في مواجهة تداعيات الزلزال، مؤكدة تلقيها دعما وتضامنا من دول عدة في مواجهة الأزمة.
15: فنزويلا ليست وحدها، لقد تلقينا يد التضامن من العالم. وصل وفد عمال الإنقاذ من إيطاليا، وقبل ساعات قليلة تلقيت رسالة من رئيسة الوزراء الإيطالية أعربت فيها عن صدمتها الشديدة. قالت سيدتي الرئيسة: لقد صدمت بشدة من هذه الصور، إنها تؤلمنا بشدة.
0: وقدرت الأمم المتحدة بأن نحو 6.8 ملايين شخص قد يتأثرون بالزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا. هذا وأعلنت عدة دول توجيه مساعدات عاجلة لكاراكاس، على رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند وعدد من الدول اللاتينية. كما توافدت فرق الإنقاذ الأجنبية لفنزويلا من أجل المساعدة في انتشال الضحايا والبحث عن ناجين. وصلت الطائرة الأولى من الجسر الجوي الذي أعلنت عنه دولة قطر لدعم الجهود الدولية في إغاثة فنزويلا بعد الزلزال المزدوج. وتحمل الطائرة متخصصين معتمدين دوليا لعمليات البحث والإنقاذ وكوادر طبية ومعدات متطورة لدعم المتضررين في المناطق المنكوبة.
9: حطت قبل قليل في مطار سيمون بوليفار وتحديدا في المهبط الرئاسي من المطار الطائرة الأولى القادمة من دولة قطر، الطائرة التي تمثل الجزء الأول من الجسر الجوي الذي أعلن عنه وسيستمر بين 26 يونيو لغاية 3 يوليو، وذلك بناء على توجيهات من سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمساعدة في الجهود الدولية لإغاثة فنزويلا بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء واسعة من البلاد وخلف لغاية الآن قرابة 1000 قتيل وما يقارب 3900 جريح.
16: سيستمر الجسر الجوي لغاية 3/7، وتحمل الرحلات أيضا مساعدات إنسانية متنوعة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين. والمشاركة القطرية تأتي ضمن جهود دولية مشتركة لإغاثة المتضررين من الزلزال في كاراكس. تم تزويد البعثة بمعدات متطورة لدعم الإنقاذ في المناطق المتضررة والمنكوبة.
9: الطائرة القطرية تحمل حوالي 52 شخص من العناصر والكفاءات المدربة في فرق البحث والإنقاذ، معدات ثقيلة للمساعدة في إزالة الركام والوصول إلى المنكوبين، فرق الإنقاذ والكوادر الطبية، مجموعة من البحث والإنقاذ القطرية الدولية لخويا، وبالإضافة إلى طواقم طبية ومتخصصين ومعتمدين دوليا. من المقرر أن تصل بقية الطائرات من الجسر الجوي التي تحمل كذلك مستشفيات ميدانية ومساعدات إنسانية عاجلة، إرسال مواد إيواء وخيام لإيواء النازحين.
17: تأتي هذه المبادرة بناء على توجيهات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بإرسال فريق الإمداد والإغاثة تابع للأمن الداخلي الأخوية ومساعدة المتضررين في هذه الأزمة، حيث ستسهم هذه المبادرة في إثراء العلاقات بين البلدين وإلى سبل تطويرها.
9: وتأتي هذه الاستجابة العاجلة التي تتم بالتعاون بين صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري في إطار تعزيز العلاقات والتعاون والتضامن بين دولة قطر وفنزويلا، وذلك على الرغم من ألف الأميال التي تفصل بين البلدين، إلا أن قطر سجلت حضورا قويا باعتبارها من أوائل الفرق الواصلة إلى فنزويلا المنكوبة. وعاد موسى، التلفزيون العربي.
0: وننوه الآن بهذا الخبر العاجل: الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار، وعلى المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن. الداخلية البحرينية تقول إطلاق صفارات الإنذار، وعلى المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن. الآن إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلن الجيش الأوكراني أن العاصمة كييف تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية، حيث سمع دوي انفجارات عدة. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشو إن قوات الدفاع الجوي تتعامل مع هذا الهجوم، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالمبادئ. تفاصيل الضربات الأوكرانية على روسيا ونظرة حول العملية التي أعلنها الرئيس الأوكراني في العمق الروسي يقدمها لنا زميل براء المحمد من خلال الخارطة التفاعلية.
18: توسيع الضربات في العمق الروسي عنوان المرحلة أوكرانيا فبعد سلسلة من الضربات.
19: طيب أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، وحياكم الله دائما وأبدا في جولة الأخبار الصباحية الأولى عبر أثير إذاعة منبر الحرية، مع بداية نهار جديد ويوم جديد. اليوم هو الأحد 28 من الشهر السادس، شهر يونيو، حزيران من سنة 2026. هو اليوم 13 من الشهر الأول، شهر محرم من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. على ما يبدو بأن الأمور عادت كما هي كانت عليه سابقا قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، فبعد 11 يوما من توقيع هذه المذكرة وبعد 121 يوما من اندلاع الحرب، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ثماني مواقع للجيش الأمريكي في قاعدته علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين. أضاف أن الاستهداف جاء ردا على استهداف الجيش الأمريكي لخمسة مواقع ساحلية جنوبي البلاد بحجة مواجهة البحرية الإيرانية لسفينة مخالفة في مضيق هرمز. هذا وقال إن الترتيبات اللازمة للسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز بيد إيران وفق مذكرة التفاهم. هذا وأضاف الحرس الثوري الإيراني أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي إلى توقف كامل للمسار. وكانت صفارات الإنذار قد أطلقت في الكويت، وقال الجيش الكويتي إن دفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. في البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار وطلبت من السكان التوجه إلى أقرب مكان آمن. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ ومسيرات أمريكية وإيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر هذا اليوم الأحد. وحذر طهران من أن واشنطن قد تصل إلى وقت لن تكون فيه قادرة على التصرف بعقلانية، وسوف تجبر على إكمال المهمة العسكرية. هذا وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أنها نفذت ضربات إضافية ضد 10 أهداف متعددة في إيران بعد رفض طهران احترام وقف إطلاق النار واستهدافها ناقلة النفط كيكو بمسيرة. وأضافت أن حركة عبور السفن التجارية في مضيق هرمز مستمرة والقوات الأمريكية تظل على أهبة الاستعداد. هذا وقالت الحكومة الإيرانية إنها ستجري مع سلطنة عمان محادثات لتحديد إطار إدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلا. هذا وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل، فيما أعرب فيه عون عن أمله أن تسهم واشنطن في منع أي خرق للاتفاق. هذا وأضافت الرئاسة اللبنانية أن عون أعرب لترامب عن أمله أن تضغط واشنطن على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن الاتفاق مذلة وعار وتنازل عن السيادة وهو منعدم الوجود. حركة أمل من جانبها قالت إن الاتفاق غير مقبول لأنه غير متوازن ويكرس وقائع لمصلحة العدو. وقالت قيادة الجيش اللبناني إنها تحترم حرية التعبير عن الرأي ولن تسمح بأي إخلال بالأمن العام أو مساس بالسلم الأهلي عبر تحركات غير محسوبة النتائج. هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمينة جنوب لبنان، وأضاف أن حكومة لبنان بتوقيعها اتفاقا مع إسرائيل تقول لإيران وحزب الله دعوا لبنان وشأنه. هذا وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستبدأ بالانسحاب من المناطق التجريبية في زوتر الغربية وفرون في جنوب لبنان خلال الأيام القادمة.
20: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع.

0: ما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568 42 45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

طيب نحييكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة من جديد. نحيي كل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة. نتابع معكم بهذه اللحظات مجريات مباريات في كأس العالم، حيث تقام مباراة الجزائر والنمسا التي هي في دقيقتها 89، حيث تعادل الفريقان حتى هذه اللحظة، الجزائر هدفين النمسا هدفين، ونحن في الدقيقة 89. أما الأردن التي بدأت مباراتها أيضا بالتوقيت مع بداية مباراة الجزائر والنمسا، هي كانت تخوض غمار يعني اللعب ضد الأرجنتين، فحتى هذه اللحظة الأرجنتين متقدم على الأردن بهدفين، بفارق هدفين بنتيجة 1 للأردن 3 للأرجنتين في الدقيقة 89 من عمر المباراة التي تجرى الآن طبعا ضمن مباريات كأس العالم. إذن الجزائر والنمسا في الدقيقة الأخيرة من عمر هذه المباراة، أو ربما هنا في زائد 4 دقائق حسب يعني ما نشاهد من خلال معلومات المباريات، هناك 4 دقائق إضافية لمباراة الجزائر والنمسا التي في دقيقتها 90 الآن متعادلان بهدفين لكل منهما. الأردن والأرجنتين هناك 5 دقائق إضافية، لكن ب3 أهداف للأرجنتين وهدف 1 للأردن. مباشرة إلى مباراة الأردن نستمع قليلا مما تبقى من هذه، أما نستمعش خلاص بناش نستمع شايف طبعا عندي ربحي بتأشر لي. طيب عندنا الأردن، الأردن حاليا يعني هي بالدقيقة 90، في هناك 5 دقائق إضافية مضى منهم دقيقة و 25 في ثانية، الدقيقة 91 من 5 دقائق أو 4 دقائق ربما متبقية

0: من عمر المباراة. النتيجة حتى هذه اللحظة هي لصالح الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وعلى ما يبدو يعني على ما يبدو بأن هناك استبسالا واضحا من الأردن لتحقيق ربما التعادل أو حتى تحقيق هدف إضافي، لكن هي 5 دقائق أو 4 دقائق متبقية. يعني ما بعرف إذا كان في هناك معجزة ستحصل فيه أن هون ضربة ركنية ستكون لصالح الأردن في الدقيقة 2 من الوقت الإضافي بعد انتهاء الشوطين بتسعين دقيقة كاملة. تم إضافة يعني شوطين أو تم إضافة عفوا 5 دقائق. الآن يتم تنفيذ ضربة المرمى لصالح الأردن بعيدة خارج طبعا شباك الحارس أو بعيدة عن خط الدفاع أصلا، ولكن الأردن يحاول تسديد يعني ربما أي ضربة لتحقيق هدف معين أو ربما إحراز هنا شيء له علاقة بضربة جزاء، لكن ما زبطت مع الأردنية بهذا الصباح. وعلى ما يبدو أن المباراة ستنتهي على ما هو عليه من نتيجة بهذا الصباح، وهي النتيجة التي كانت يعني قد حسمت في الدقيقة 90، 3 أهداف مقابل هدف 1. تم إضافة 5 أهداف، لكن حتى هذه اللحظة يعني ميسي يعني ما إيش نسوي يعني شو بده يسوي يعني، بس ماشي الأمور منيح يعني كنتيجة إحنا مبسوطين منها، إنه الأردن يعني يتعافى دائما بقلوب محبيه أو بمن يحب ويحبه، فالأردن تحية لها هذا الصباح. مباراة الأردن كما ذكرنا في الدقيقة الأخيرة أو الدقيقتين الأخيرتين من عمرها الآن، 3 أهداف للأرجنتين هدف 1 للأردن، أو 3 أهداف لميسي وهدف 1 للنشامة حسب ما يمكن الحديث عنه. الجزائر النمسا انتهت المباراة الآن بتقدم الجزائر بهدف، والله زبطت معهم الجزائر، شوفي الجزائر زبطت معهم يعني 3 أهداف مقابل 2 انتهت مباراة الجزائر الآن، حيث أحرز هدف التقدم في الدقيقتين الأخيرتين بالوقت الإضافي، 4 أهداف أو 4 دقائق تم إضافتها الآن على في مباراة النمسا والأردن لتحرز أو عفوا النمسا والجزائر لتحرز الجزائر هدف التقدم. مبارك للجزائر هذا الفوز. نشوف الإعادة كيف كان هدف الجزائر، وفي الدقيقة الرابعة يعني بالثواني الأخيرة ربما كان من عمر المباراة وانتهت، يعني هي خلص راح يصفر الحكم الآن بعد إضافة 4 دقائق. الجزائر 3 أهداف، النمسا 2، يعني هذا إنجاز، والله إنجاز، يعني إحنا انبسطنا شوي نوعا ما إنه الجزائر بالدقائق الأخيرة اللي كان فيها يعني وقت إضافي أحرزت الهدف هدف الفوز. ما انتهت المباراة هدفين، انتهت 3-2 لصالح الجزائر. مبارك للجزائر طبعا هذا التقدم على النمسا. الأردن لم يحالفها الحظ اليوم، انتهت المباراة ما بين الأردن والنمسا أو عفوا الأردن والأرجنتين بثلاثة. طب شو فيه خربت العيارات، الجزائر 3-3 خربت كل العيارات، شو فيه جماعة الخير خلاص، يعني مش عارف أعطى 4 دقائق صارت 5 دقائق ونص. أنا بقول نروح على البرنامج اللي بعده لأنه إذا بتضل الأمور هيك رح تخلص الأمور مش زي ما بدنا. طيب 3-1 للأرجنتين على الأردن، النمسا الجزائر 3-3 بعد 5 دقائق وقت إضافي تم إحراز هدف من الجزائر وهدف من النمسا. أكيد رح تنتهي المباراة يعني خلص جاهز الموضوع، يعني مفيش مجال يزودوا بالفشك، خلص انتهت القضية. الله هدف شوي يعني نوعا ما خطير وعالمي حقيقة. صعب كان على الجزائر، صعب جدا يعني من طرف من أقصى اليسار إلى وسط المرمى مباشرة من خلال الدفاع الأرجنتين أو النمساوي ليحرز الهدف الخامس هدف التعادل ما بين الجزائر والنمسا. مباراة الأردن الأرجنتين انتهت لصالح الأرجنتين 3 أهداف مقابل هدف 1. في عنا دقيقة إضافية الآن من عمر المباراة، راح يتم يعني السنتر وخلص راح تنتهي المباراة، مباراة الجزائر والنمسا بهذا الصباح. يعني مش عارف أقولكم خلص باي، لأنه الأمور مش مستقرة حتى الآن. صفر الحكم 3-3 لصالح رونالدو. مين رونالدو؟ يلا شكرا للجميع، ويعني هارد لك للأردن وهارد لك كمان للجزائر. يعني نقطة منيحة، تعادلوا هذا الصباح مع النمسا، معنا كانت يعني فوز بالدقيقة الأخيرة، ما بعرف يعني خمس دقائق كانت 2-2، بعد خمس دقائق صارت 3-3. فيعني مش عارف، لم تزبط المعجزة الجزائرية بفرض الفوز هذا الصباح، لكن الأردن خسر 3-1 مع الأرجنتين وانتهت المباراة هذا الصباح. فاصل، بعد الفاصل نعود لمتابعة الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة حتى 8 برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية، سيكون حاضرا بعد قليل. على البدري انتهى هذا الصباح، شكرا لشركة القصراوي راعي البرنامج، وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الواوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت،
2: هنسيح بس انفسنا رونالدو رونالدو رونالدو. لك ايوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: غيرنا.
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: إذاعة منبر الحرية.
1: هو انتشار تنوع موضوعية، صوت المصداقية منبر الحرية
0: 92.7 FM.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة على 92.7 من الخليل في فلسطين. حياكم الله دائما وأبدا وأهلا بكل من انضم لمتابعتنا هذا الصباح مع بداية نهار يوم جديد وإطلالة جديدة مع إشراقة شمس جديدة. نسأل الله أن تكون أيامنا كلها خير وأوقاتنا كلها خير بإذن الله تعالى. اليوم هو الأحد 28 من الشهر السادس، شهر يونيو حزيران من سنة 2026، هو اليوم 13 من الشهر الأول، شهر محرم من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير للجميع بلا استثناء، نحن وأنتم بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. البداية هذا الصباح من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية هذا الصباح من منطقة يطا وأيضا منطقة الشرق. زيف هذا الصباح مغلق، زيف وادي السمن، لبويب، من شقحان، خلة المي، العمور، البادية، كرمة، جميعهم سالكين. البادية بني نعيم سالك، إشارة كريات 4 سالك بالاتجاهين. إلى منطقة الخليل، منطقة الوسط، فرش الهوى سالك، راس الجورة مغلق، بيت عنون سالك باتجاه سعير، مغلق باتجاه الخليل، إشارة 35 البلوط، الفحص سالكين، وادي السمن، قلقس، مغلقات هذا الصباح. إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار، ودور الرئيسية، دور الهجري، دور وادي الشاجن، السموع، السيميا، مغلقات، السموع، المرملة سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العزجة مغلق، الظاهرية أبو العرجان سالك، شويكة الإترابية سالك بالاتجاهين. إلى منطقة شمال الخليل، جسر حلحول، حسكة، الزعتري، جسر بيت كاحل سالكين، النبي يونس مغلق، إشارات النبي يونس سالك، سعير وادي الشرق، بيت أمر، الكلية، العروب، جسر بيت أمر، العروب، العجول، العروب، أبو شمعة، وإذنا مغلقة، ترقومي المصانع سالك بالاتجاهين. إلى منطقة بيت لحم، مراح، رباح، المنشية، دوار تقوع، مسلمونة، شورت الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار فرات، النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة، دي سي أو، الشغراب، بيت ساحور، الكونتينر سالكين، العزرية، كثافة مرور عالية للمتجه شمالا سالك للمتجه جنوبا، ومعالي أدوميم سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة، فلليوم الأحد ترتفع درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 3 درجات مئوية. راح يكون الطقس صيفيا حارا في الجبال وحارا جدا في بقية المناطق المنخفضة خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. الاثنين توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 4 درجات مئوية. يتواصل الطقس حارا في الجبال، حارا جدا في بقية المناطق خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. الثلاثاء بعد غد تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود 4 درجات مئوية. راح يكون الطقس حارا خلال ساعات النهار فوق الجبال، حارا جدا في بقية المناطق المنخفضة، وأثناء ساعات المساء والليل يسود طقس لطيف. الأربعاء تنخفض درجات الحرارة قليلا لتصبح حول معدلاتها العامة لتموز يوليو. راح يكون الطقس حارا خلال ساعات النهار فوق الجبال، حارا جدا في المناطق المنخفضة، وأثناء ساعات المساء والليل يسود طقس لطيف. اليوم العظمى تسجل 29 درجة مئوية تنخفض ل 19. بكرة الاثنين والثلاثاء 30-20، الأربعاء 29-20، ويوم الخميس 29-19. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
4: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا.
2: طيب اهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشره ضمن هذه التغطيه الاخباريه المستمره والمتواصله عبر اثير اذاعه منبر الحريات 92.7 من الخليل في فلسطين. نحن وانتم بضيافه شركه الجنيدي مره اخرى لهم التحيه الصباحيه، ومن شركه الجنيدي ايضا لكم تحيه صباحيه ملؤها الخير المحبه والسعاده مع بدايه نهار جديد. كانت هناك أخبار مختلفة تابعناها معكم بالجزء الأول من هذه التغطية المستمرة، وما تزال طبعا الأخبار متابعة وفي متابعتنا لها الكثير من الملفات الخاصة طبعا بالشأن المحلي الفلسطيني، هذا بالإضافة إلى متابعة الأخبار العالمية والدولية، حيث ربما هذا الصباح شهد هناك العالم ترقب حذر لما آلت إليه الأمور مؤخرا فيما يتعلق بالتصعيد الأخير ما بين طهران والولايات المتحدة، اللتان استهدفتا بعضهما البعض في غارات متعددة. على كل حال يعني ما تزال الأمور كما هي تراوح مكانها، لا جديد يذكر فيما يتعلق بملف وقف إطلاق النار، هو وقف يعني على ما يبدو بأنه يعني غير واضح المعالم أو حتى غير جدي فيما يتعلق بالحرب الأخيرة ما بين إيران وكذلك الولايات المتحدة. إسرائيل تقول بأنها لن تنسحب من جنوب لبنان، وأنها عن الاتفاق الذي يعني أبرمته مؤخرا ما بينها وبين الحكومة اللبنانية هو لصالح طبعا لبنان وأيضا إسرائيل، لكنه نحى جانبا حزب الله وكذلك طهران أو إيران على حد قول طبعا إسرائيل. صباح هذا اليوم كان في حديث عن اقتحامات متعددة، هنا أخبارنا المحلية الفلسطينية، كان في هناك اقتحامات متعددة، مستوطنون المستوطنة سوسيا هاجموا منزل المواطن أبو حمزة شنران في منطقة واد الرخيم بمسافة ريطة جنوب الخليل، واعتدوا على المنزل ومحيطه في إطار الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف بالمجمل سكان تلك المنطقة، ولم ترد أو ترد حتى الآن معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات، لكن الهجوم كان واضحا ومصور بالكاميرات، حيث كان المستوطنون قد بدأوا بعمليات تكسير وتحطيم لمحتويات هذا المنزل وتهديدات أيضا لهذا المنزل. كذلك كانت قوات الاحتلال اقتحمت منزل الصحفي خليل الذويب في بيت ساحور، اقتحام كان في بلدة الشيوخ أم الخير، كان في هناك اعتداء من قبل المستوطنين في مسافة ريطة على عدد من المواطنين، وكان الحديث عن إصابتين اثنتين نتيجة ذلك الاقتحام المتواصل طبعا والذي لا توقف من قبل المستوطنين. إلى الفقرة الثابتة اليومية، نصائح مقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياق، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل. أبو حمودة صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
3: صباح الخير،
2: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم النصيحة المقدمة للسادة المتابعين.
3: إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن موضوع الأضوية الموجودة في المركبة.
2: ألو، طيب نحاول نرجع مرة تانية إن شاء الله لأبو حمودة للحديث عن النصيحة اليومية المقدمة من
3: لحركة السير.
2: نعم، نعيد بس الفكرة مرة تانية لأنه كان في هناك خلل في الاتصال. مرة ثانية بنرحب فيك، واليوم نصحتنا المقدمة من خلالكم للسادة المتابعين، تفضل.
3: راح نتكلم اليوم إن شاء الله اللي هي في مشكلة بيننا في الخط،
2: يعني هيك الوضع إن شاء الله منيح
3: إن شاء الله. راح نتكلم اليوم عن أجهزة الإضاءة الموجودة في المركبة، من أضوية أمامية، من غمازات، من ضوء فرامل، من ضوء ليفرز. هذه الأضوية بشكل عام لازم دائما تكون شغالة في حالة عمل. يعني أنا بكثير عندنا بتلاقي ماشي حال الواحد وراء مركبة، هذه المركبة ماشي أمامنا بتلاقي لك بدعس بريك وما في أي ضوء بريك، إنه ظاهر إنه قام بالدوس على الفرامل، وهذا بسبب كمان خطورة كبير. ليش؟ لأن لاحظ أنا المركبة الأمامية أعطت إشارة بإنه ضوء الفرام ضوء، بعرف انها بخفف من السرعه.
2: نعم.
3: وبعرف في هذه العمليه انه ما انه يجب ان اقوم عمليه التخفيف ايضا، لكن لما يكون مشغل بسبب مشكله كمان، لما راح يعطي اشاره بالغماز بروح يمين او يسار والغماز ما يكون شغال برضه بسبب مشكله وارباك مروري وبسبب كمان خطر للإله والمركبات الثانيه والعابري الطريق.
2: نعم صحيح.
3: كمان انه لما يكون عندنا مثلا الاضويه الاماميه مثلا ضوء اليمين شغال وضوء الشمال مش شغال، او ضوء العالي شغال وضوء الهابط مش شغال، برضه بيسبب مشكله كبيره ويمكن يسبب الى وقوع حوادث السير، وتكون حوادث السير صعبه جدا.
2: نعم.
3: فبتمنى من إخوان السائقين انتباه لمركباتهم، انتباه للأضوية بشكل جيد، وتكون دائما شغالة وفي حالة عمل
2: إن شاء الله.
3: إلى كل الجميع إن شاء الله.
2: أشكرك جزيل الشكر، وهذه طبعا رسالة مهمة ونصيحة مهمة، إن الإضاءة بشكل عام الخارجية الخاصة طبعا بالسائقين والمركبات يعني يجب أن تكون مؤكدة أنها تعمل دائما بشكل صحيح لسلامتنا وسلامة العامة. شكرا لك أبو حمودة الأستاذ وائل الجعبة، أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة، على هذه النصيحة الصباحية. والآن مباشرة إلى فاصل مع شركة الجنيدي، نتابع بعد الفاصل البرنامج حسب يعني ما نتابع معكم من أخبار وعناوين. بعد قليل سيكون معنا الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير في المختص في الشأن الإسرائيلي لمتابعة آخر ما كتب الإعلام الإسرائيلي في ملفاته الإخبارية المختلفة. الآن إلى فاصل، بعد الفاصل نعود فابقى وإيانا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كنا
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم.

0: الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: شيبسي روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: جودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. طيب نحييكم الجديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة بالجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة معكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية. عدنا لكم بعد الفاصل لنتابع وإياكم الجزء الأخير وقراءة لأبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
2: تحياتي سيد وزي صباح تحياتي.
1: صباح الورد أهلا وسهلا فيك دائما يسعد صباحك يا رب. اليوم عن أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية ما كتب الإعلام الإسرائيلي حول ملفاته الإخبارية المختلفة.
2: أخي راضي، لا شك بأنه الاتفاق يعني التفاهمات مع لبنان كان هو الشيء الأبرز في الإعلام العبري.
1: نعم.
2: وبأنه يعني كل من منظوره الخاص بدأ يحلل ويتابع هذا الاتفاق. طبعا نتنياهو خرج يعني على غير العادة يوم الجمعة في الليل، رغم أنه هناك يعني حرمة السبت، وتحدث بشكل انتصاري على هذا عن هذا الاتفاق. طبعا الاتفاق هذا يعني وصفه بأنه هو انتصار، بأنه حصل على ما يريد، وبأنه لا يقيد ولا يكبر الجيش الإسرائيلي، وبأنه هناك بقاء في الخط الأصفر، وتحديد آليات معينة من أجل تفكيك سلاح حزب الله وما إلى ذلك، وبالتالي يريد أن يسوق هذا الاتفاق. طبعا صراحة يعني لا شك بأنه هذا الاتفاق هو مهين ومدل للبنان، ولكن لبنان الرسمية التي وقعت على هذا الاتفاق لا تملك الميدان حسب الروايات كثيرة. وبطبيعة الحال خرجت الانتقادات لهذا الاتفاق من قبل كل أركان المعارضة الإسرائيلية حتى بما فيهم بن غفير.
1: نعم.
2: انتقد هذا الاتفاق، لكن يعني الشيء بأنه هو عبارة عن اتفاق خلينا نقول استدلالي لما سيحدث، ربما لا يعني طبعا إذا لم يكون هذا ملزما لحزب الله فلن يكون ملزم، وبالتالي يمكن أن يفعل كل شيء. لكن صحيح أن الهدف من هذا الاتفاق هو هدف خبيث، وتفتيت لبنان أكثر وأكثر، والعمل على يعني ورود حرب أهلية. وقالوها بشكل واضح أنه مسألة يعني نشوب حرب أهلية في لبنان هو مسألة وقت فقط، ليس إلا. وهنا يسعون إلى تفتت لبنان وإضعاف هذه الجبهة يعني مرورا إلى سوريا من أجل إضعافها أكثر فأكثر، وبالتالي الحديث يدور عن مخطط خبيث تسعى إليه إسرائيل وأمريكا بهذا الموضوع. الغريب في القصة بأنه يعني لبنان الرسمية تحاول أن تسوق هذا الاتفاق على أنه هو اتفاق من أجل فرض سيادة، ومن أجل أنها يعني تقول أنه إسرائيل اعترفت بسيادة لبنان. طبيعي يعني في لبنان، هي لبنان في حاجة إلى اعتراف إسرائيل، غريب يعني شيء غريب. وطبعا عادوا يعني حسب الإعلام العبري إنهم عادوا يسوقوا لقوة وصلابة السفيرة اللبنانية بأنها هي كانت مفاوضة شرسة وكانت مش عارف إيش، وكانت يعني أثبتت وطنيتها لبلادها ومن هالحكي هذا. لكن في المحصلة صراحة هذا بيعتبر إنجاز لنتنياهو، يعتبر إنجاز لليمين الإسرائيلي وللجيش الإسرائيلي، لأنه الاتفاق واضح بأنه البقاء في إسرائيل في الخط الأصفر وإنشاء منطقة عازلة وإنشاء منطقة يقوم بها الجيش الإسرائيلي بحماية هذه المنطقة العازلة التي تحتلها إسرائيل. تلاحظ الديش. وبالتالي يعني يروج الإعلام العبري بأنه هذا انتصار، وبأنه حيد إيران وضربة صعبة لإيران في هذه المعادلة. طبيعة الحال هذا الاتفاق لم يكن يحدث إلا بعد إسقاطات وتداعيات التفاهم مع إيران، مع الولايات المتحدة، وإلا لما كان سيحدث هذا الاتفاق على الإطلاق.
1: نعم.
2: هذا طبعا الشيء الأول. الشيء الثاني، خليني أحكي عن موضوع الرؤية الإسرائيلية للشارع الأمريكي. السيناريوهات المطروحة في الإعلام العبري بأنه القادم أسوأ في العلاقات ما بين أمريكا وما بين إسرائيل.
1: نعم.
2: القادم الأسوأ.
1: نعم.
2: وأنا قلتك إياها قبل في مقابلات سابقة وكمان برضو حكوها في الإعلام الليبي، كل التخوف من الشارع الأمريكي، كل التخوف من الشارع الأمريكي، لأنه يعني لماذا الشارع الأمريكي؟ لأنه دافع الضرائب الأمريكي لن يصبر على ما سيحدث وما يحدث. فهناك في فلوريدا انخفاض هائل في شعبية إسرائيل. نيويورك طبعا فقدت إسرائيل هيبتها في ذلك المكان وولايات أخرى. لكن اللافت في الموضوع، وهذا ما يتماشى مع ما قلت في مقابلات سابقة أخ راضي، الآن أصحاب القرارات في الولايات المتحدة هم الرئيس الأمريكي ترامب ونائبه جيدي فانس. واضح بأنه فانس له تأثير، يعني صراحة لأول مرة في تاريخ السياسة الأمريكية بيكون في تأثير لنائب الرئيس. يعني هو طبعا مش تأثير من أثر على قرارات ترامب، ولكن له تأثير لحضور اللي هو نائب الرئيس الأمريكي. هذا نائب الرئيس الأمريكي، وقلت لك كمان في المقابلة السابقة، كان في احتفال في إسرائيل لما تم اختياره. لكن اللافت في الموضوع بأنه ترامب عندما يقرر يتماشى مع عنصرين رئيسيات، أولا بقاؤه ومصالحه الشخصية والنرجسيته، وثانيا اللوبي الصهيوني المتحكم في قرارات الإدارة الأمريكية. لكن جيدي فانس يعني ما يحرك، وما يعني العامل الأهم وما يحرك قراراته وتداعياته ورؤيته هو رأيه للشارع الأمريكي. يعني هو بيأخذ رأي الشارع الأمريكي كثير وبناء عليها بيصدر القرارات، في إشارة إلى أنه يرسم إلى أن يكون هناك المرشح القادم للحزب الجمهوري إذا يعني استطاع أن يتماشى ويرضي الشارع الأمريكي بقراراته. الشارع الأمريكي يعمل لأنه بيغلى ولأنه مش عاجبه شو اللي بيحصله، بالتالي ممكن هذا الحكي يؤثر على العلاقات الإسرائيلية الأمريكية القادمة. هذا السبب، وهذا الذي يزعج إسرائيل، بأنه جيدي فانس يعني يغلب مصلحة الشارع الأمريكي على المصلحة الحزبية.
1: نعم.
2: هذا كتير كتير مهم أخ راضي لو جينا فكرنا فيه. في طبيعة الحال موضوع كريم خان، كريم خان اللي هو المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية، طبعا من يوم ما أصدر القرارات وهم بيحاربوا فيه، واضطر أن يكشف معلومات بأنه أحد يعني السيناتورات الأمريكيين نائب أمريكي كان قد هدده هو وعائلته إذا كان قد مس في إسرائيل. يعني بقول له إذا كان أنت مسيت في إسرائيل وأسأت لإسرائيل وخاصة القيادات الإسرائيلية، مش راح لا تسلم لا أنت ولا عائلتك. طبعا هو اضطر أن يفضح هذا الموضوع، وهذا صراحة أحدث إرباك في أروقة البيت الأبيض وفي الكونغرس وحتى في المحكمة الجنائية الدولية. يعني زلمي مصمم على رأيه بأنه أنا بتهددت شو من هالحكي هذا.
1: نعم.
2: وبالتالي هذا يربك إسرائيل دوليا.
1: نعم.
2: في إسرائيل يتطلعون إلى تركيا وهي الجبهة القادمة، وهي الأمور القادمة. أولا اليوم يوم بيحكوا في الإعلام الليبي عن تصاعد اللهجة التركية تجاه إسرائيل.
1: نعم.
2: أولا لهجة أردوغان، وثانيا اللي هو وزير الخارجية التركي، اللي أنا بتوقع أنه يوما ما يكون هو الرئيس التركي بسبب قوة شخصيته وحضوره العالمي، وأيضا التصريحات من قبل الأتراك نفسهم، وبأنه إسرائيل تقول بأنه يجب العمل على ضحض التيار السني القادم، وهذا جاء على لسان جيلا جامليالي وزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية، وهي عضو في الكابينيت بالمناسبة. وبالتالي يعني يتطلعون إلى أن تكون تركيا هي الجبهة القادمة، وذلك في إشارة إلى القلق من التقارب التركي المصري في الوقت الذي كان هناك الكثير من حالة العداء نوعا ما ما بين تركيا وما بين مصر، إلا أن هناك تحالف، وسياسة تعرف سياسة التحالفات، بأنه هناك تحالف ما بين تركيا وما بين مصر، وهناك إجراء مناورات عسكرية ذات نوعية معينة لا تعلم إسرائيل عن محتوى هذه الصواريخ أو هذه الأسلحة التي يتم استخدامها في هذه المناورات. على المستوى الحزبي وعلى المستوى الانتخابي أخ راضي، هناك تهديد من نتنياهو لأعضاء حزب الليكود بأن إذا لم يتماشوا مع سياسته في فرض شخصيات معينة في تحصينات حزبية أو تحصينات انتخابية،
1: نعم،
2: فلن يكون هناك لديه وجود في هذا الحزب وسيغادر الحزب. الآن هذه المغادرة يعني ربما تكون قد أتت أكلها مع بعض أعضاء الكنيسة، ولكن هناك أعضاء الكنيسة قالوا هذه مسرحية بحاول يبتزن فيها ولن نقبل فيها، وبالتالي ربما تشهد حالة تمرد وتمزق في حزب الليكود إذا استمرت هذا السيناريو من قبل نتنياهو. ويبدو أن نتنياهو سيطر على الأمور كثيرا أكثر من ذي قبل.
1: نعم
2: نرجع نحكي عن أعضاء الانتخابات القادمين أو الأحزاب القادمة، منهم حكينا عنه قبل يومين اللي هو الجنرال الاحتياط دادي سمحي، كان قال بشكل واضح وتماشيا مع رؤية نتنياهو بأنه نتنياهو قال بالأمس سوف يكون هناك سيشكل حكومة واسعة، يعني حكومة وطنية واسعة. يعني معنى آخر له ربما يستقطب الأحزاب الأخرى اللي هي أساسا في اليمين الوسط أو المعارضة، ربما يأتي بها إلى حكومة واسعة، وهذا طبعا ما ينذر بأن هناك سيتم الإجهاد على كل مخططات الشرق الأوسط بالرؤية الإسرائيلية، وأيضا أن يكون استبعادا للعرب. وخاصة بأنه دادي سمحي نفسه امبارح قال بأنه يعني في كل الأحوال لن يكون هناك تمثيلا للأحزاب العربية لأنها تمثل الفلسطينيين ولا تمثل العرب الداخل، في إشارة إلى سلخ الهوية الفلسطينية عن العرب الداخل عرب 48. آخر خبر نحكي سيد راضي، كان في فيديو لجندي إسرائيلي مع جنود آخرين، كان قد دخل أحد المساجد في الخليل ورفع العلم الإسرائيلي. بيقولوا إنه رئيس الكتيبة أو رئيس الوحدة في الجيش الإسرائيلي قام بإيقاف هذا الجندي عن الخدمة لأنه بيقول لك هذا لا يتماشى مع أخلاقيات الجيش الإسرائيلي. بين قوسين. هاي الأخبار يا سيد راضي.
1: خلينا أشكرك على كل هذه القراءات، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك ويعطيك ألف مليون عافية. دقات الساعة وبعد ذلك نكمل وإياكم.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش الكويتي فجر هذا اليوم الأحد أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، في حين أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. في الأثناء أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أمس السبت أدانت دول خارجية هجمات بمسيرات إيرانية استهدفت مملكة البحرين في مواقف متزامنة، اعتبرت الاعتداءات انتهاكا صارخا للسيادة وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها. وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم، مؤكدة أن استمرار هذه الاعتداءات يلقي على النظام الإيراني مسؤولية تقويض السلام. تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم متجدد طوال الليل، إذ سمع دوي انفجارات وفق ما ذكرت صحف محلية في وقت مبكر حتى صباح هذا الأحد، في حين أعلنت السلطات المحلية في موسكو اعتراض مسيرات كانت متجهة نحو العاصمة. فقد أعلن الجيش الأوكراني أن العاصمة كييف تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية. وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف تايمور إتكاتشو توينيكو أن شخصا واحدا على الأقل أصيب في منطقة دارنيستيا بالمدينة. هذا وأفاد عمدة كييف فيتالي كليتشتو في منشور على تطبيق تيليجرام بأن قوات الدفاع الجوي تعمل في العاصمة فالتزموا الملاجئ، في حين أخبروا مراسلو وكالة أو في حين أخبر مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بسماعهم أو هنا أخبر مراسل الوكالة الفرنسية بسماعهم دوي انفجارات ومشاهدتهم مضادات في السماء. وكانت القوات الجوية الأوكرانية قد حذرت في وقت سابق على تطبيق تيليجرام

0: الجزائر بتعادل يعني الفريقين بهدفين أو بثلاثة أهداف لكل منهما. انتهت مباراة الأردن وكذلك الأرجنتين بفوز الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد صباح هذا اليوم ضمن مباريات كأس العالم التي يعني حصلت وتحدث حتى هذه اللحظة من خلال متابعتنا الإخبارية الصباحية الأولى. صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام المهتمين أيضا بكأس العالم واللي بيصحوا صباحا لمتابعة هذه المباريات. مع بداية صباح يوم جديد أتمنى لكم إن شاء الله الخير لكل من يتابعنا ولكل من دائما يتابعنا. طبعا مباريات هذا اليوم كانت هي ضمن دور المجموعات بداية الأسبوع الحالي أو ربما دور 32 سيكون اليوم في مباراة جنوب إفريقيا وكندا وغدا ستكون البرازيل واليابان ضمن دور 32 من مباريات كأس العالم لهذا العام. انتهت المباريات جميعا وسنبدأ ربما مشوارا جديدا عربيا ودوليا نتابع من خلاله ربحي طبعا مباريات كأس العالم. بذلك نصل وإياكم لختام حلقة اليوم من برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة. شكرا لربح برموسي هندسة الصوت، محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
6: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599 29 7729 مع عمر.

0592-182-190 وواتساب 0593-11-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
2: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
4: جمعتهما على ملعب فيلادلفيا.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
5: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
2: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
4: زميلة ريما، شلون؟ تفضلي.
6: شكرا حامد. إذن نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين: غارات أمريكية على إيران بعد استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز، والحرس الثوري يرد بقصف مواقع للجيش الأمريكي في الكويت والبحرين، ترامب يلوح باستكمال العملية العسكرية ضد طهران. حزب الله يتهم السلطات اللبنانية بالتفريط في سيادة البلاد، الرئيس عون يؤكد تحمل الدولة مسؤوليتها بتنفيذ اتفاق الإطار، ونتنياهو يعد الاتفاق إنجازا لإسرائيل. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس ودار البلح ومدينة غزة. مسؤول أمني عراقي يؤكد للتلفزيون العربي أن قوات الأمن تشن حملة اعتقالات لساسة ورجال أعمال في المنطقة الخضراء ببغداد.

قال الحدث الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع أمريكية في المنطقة بعد قصف أمريكي على 5 مواقع إيرانية ساحلية. وقال في بيان إنه قصف بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة قاعدة علي السالم في الكويت والأسطول الخامس في ميناء سلمان بالبحرين، وتوعد بأنه سيتم التعامل مع السفن المخالفة بحزم أكبر من ذي قبل، قائلا إنه حتى لو كان العدوان على أهداف غير مهمة كما حدث الليلة الماضية وهذه الليلة إلا أنه سيواجه برد ساحق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده شنت غارات جوية على مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية لانتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار. وقال ترامب في منشور على منصة إكس إنه قد يأتي وقت يعجز فيه عن التحلي بالمنطق ويجبر على إكمال المهمة التي بدأتها واشنطن بنجاح، وإذا حدث ذلك فلن تبقى إيران جمهورية قائمة وفق تعبيره.

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن ضربات جوية على مواقع متعددة في إيران في رد على هجمات إيرانية صدفت حركة الملاحة التجارية. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية أن القوات الإيرانية شنت هجوما بمسيرة صدف ناقلة نفط. وبحسب بيان القيادة الأمريكية فإن الناقلة كانت ترفع علم بنما وتعبر عبر مضيق هرمز محملة بأكثر من 2 مليون برميل من النفط الخام. وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية أن هذا الحادث دفعها إلى استهداف البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي ومرافق لتخزين المسيرات وقدرات زرع الألغام.

0: وأعلن التلفزيون الإيراني وقوع هجمات على جزيرة قشم ومدينة سيريك. ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري أن عدة مقذوفات استهدفت قرية في جزيرة قشم، فيما أصابت عدة مقذوفات برج اتصالات في محيط قرية طهروي التابعة لمنطقة سيريك جنوب البلاد. من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا بك حازم. الخارجية الإيرانية تدين الضربات الأمريكية على جنوب إيران بوصفها انتهاكا للاتفاق المؤقت. هل هناك من مواقف إيرانية متعلقة بما تقول إيران إنه انتهاك للاتفاق المؤقت، وبالتالي ما الذي ننتظره من اتصالات ستجريها طهران مع الأطراف المعنية بهذا الاتفاق؟
1: بيان مقتضب صدر عن الخارجية الإيرانية في الواقع مشابه للبيان الذي صدر أيضا يوم أمس إثر هجمات متبادلة مماثلة بين الطرفين. إيران أو الخارجية الإيرانية قالت بأن هذه الهجمات الأمريكية هي انتهاك للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة أولا، وانتهاك أيضا لمذكرة التفاهم وخاصة البند الأول منها. وذكرت بأن تكرار هذه الانتهاكات يدلل على أن الجانب الأمريكي لا يولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماته، وأن نقض الوعود جزء لا يتجزأ من طبيعة الإدارة الأمريكية. بطبيعة الحال بيان الخارجية الإيرانية كما بيان أمس طالب مجلس الأمن الدولي وطالب أمين عام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية باتخاذ موقف واضح جراء ذلك، وأكد حق إيران وعزمها في الرد على هكذا اعتداءات وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. الحرس الثوري الإيراني في تفصيل صغير أيضا في بيانه بطبيعة الحال أشار إلى أن الرد الإيراني طاول 8 مواقع أمريكية في الكويت والبحرين بشكل أساسي، ويمكن القول بأن هذه الأوضاع واستمرار تبادل النيران بين الطرفين ليس فقط مجرد تثبيت لمعادلة أمنية يسعى إليها كل طرف فيما يتعلق بمضيق هرمز، إذا أخذ بعين الاعتبار الأوضاع في لبنان والتفسيرات المختلفة المرتبطة بأموال إيران المجمدة في الخارج، هناك أوضاع صعبة جدا تواجه تنفيذ مذكرة التفاهم، وهذا ما دفع يوم أمس في وقت متأخر عدد كبير من أعضاء مجلس خبراء القيادة في إيران، وهو المجلس الأعلى في إيران بطبيعة الحال نحو 67 نائب من أصل 88، إلى إصدار بيان دعوا فيه المفاوضين الإيرانيين إلى الالتزام بالخطوط الحمر التي حددها المرشد الأعلى التي يحددها النظام الإيراني فيما يتعلق بالمفاوضات، وسط أنباء متداولة وترجيحات بأن فريق إيران المفاوض الفريق التقني الذي يرأس معاون وزير الخارجية كاظم غريب أبادي يدرس إمكانية أو احتمال عدم مشاركة الوفد في اجتماع تقني مبرمج ومقرر يوم غد كما أعلنت الخارجية الباكستانية، كرد على انتهاكات الولايات المتحدة الأمريكية لمذكرة التفاهم. بالعموم الأوضاع تبدو معقدة وصعبة، إيران عازمة على تثبيت المعادلة الأمنية فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا، وتؤكد على لسان الساسة وعلى لسان العسكر بأن أي اعتداء أمريكي سيقابل بالمثل وربما بنطاق أوسع إذا لزم الأمر.
0: نعم حازم، شكرا جزيلا لك حازم كلاس من طهران. نرحب بضيفنا الآن السيد عماد أبشناس أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. أهلا بك سيد عماد. هذه الهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم؟
2: تحياتي لك وللمشاهدين الأعزاء. في الواقع مذكرة التفاهم تنص على أمور متعددة، ولكن يجب على الطرفان أن ينفذا تعهداتهم وفقا لترتيبات هذه المذكرة. المشكلة وهناك أيضا قسم لربما غير معلن، إذا ما أردنا أن نقول يسبق مذكرة التفاهم يجب تنفيذه، ولكن
0: نعم سنحاول العودة إلى السيد عماد أبشناس لأن الصوت يتقطع من المصدر. ننتقل الآن إلى لبنان، حيث قالت الرئاسة إن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب لبنان والعمل على توفير كل ما من شأنه تطبيق بنود الاتفاق. وقال البيان إن ترامب أكد أن واشنطن لن تدخر أي جهد لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة بقواها المسلحة على الأراضي اللبنانية كافة ووقف أي تهديد لاستقرار لبنان ودعم مواقف رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستساهم في دعم الاقتصاد اللبناني والقوى الأمنية الشرعية ليستعيد لبنان دوره الريادي في محيطه والعالم. فيما أكد عون أن الدولة اللبنانية سوف تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق الإطاري، وتمنى أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق لهذا الاتفاق وتأمين الوفاء بكل الالتزامات التي تم التفاهم عليها، خاصة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية. وبالعودة إلى الملف الإيراني، مجددا أرحب بسيد عماد أبشناس. وكنا نتحدث عن مدى تأثير هذه الهجمات المتبادلة على مذكرة التفاهم.
2: يعني كما كنت أقول، فالمذكرة نستطيع أن نقول فيها بنود هي منشورة وفيها تعهدات للجانبين يجب تنفيذهم قبل المفاوضات. الولايات المتحدة وعدت بتنفيذ تعهداتها وبدأت بالفعل بتنفيذ تعهداتها، ولكن بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بدأت تتملص من تنفيذ تعهداتها، إضافة إلى أنها بدأت تقوم بأعمال يعتبرها الجانب الإيراني اختراقا لمذكرة التفاهم. يعني نرى أن الجانب الأمريكي على الرغم من أنه وقع على هذه المذكرة وبوضوح هناك في مذكرة الإطار مذكور أنه يجب أن تجبر إسرائيل على وقف الحرب في لبنان، الولايات المتحدة لم تفعل ذلك، تحول الموضوع إلى مفاوضات بين لبنان وإسرائيل، في حين أنه حتى لو كان مفاوضات بين لبنان وإسرائيل يجب وقف الحرب، وبعدها كل حادث حديث. من جهة أخرى مضيق هرمز تحاول الولايات المتحدة أن يعني تمرر سفن من طرق غير متفق عليها مع إيران، في حين أنه حسب مذكرة التفاهم إيران هي التي يجب أن تفتح قنوات المرور و يعني عمليا تسمح للسفن بالمرور، ولمدة شهر تفاوض عمان للتوصل إلى صيغة أو بروتوكول لمرور السفن، ولكن نرى أن الولايات المتحدة تفتح خطا في جنوب مضيق هرمز وتريد تمرير السفن من هذا الخط، ومن غير المعروف ما هي هذه السفن التي تمر. يعني نحن الآن في وضعية الحرب ولسنا في وضعية سلام مع الولايات المتحدة، وبالنسبة للإيراني مهم جدا أن يعرف ما هي هذه السفن التي تمر، هل فيها أسلحة، هل فيها منظومات تجسسية، هل الإسرائيليين يستخدمونها. يعني سبق والإسرائيلي استخدم السفن التجارية لتمرير أسلحة، مسيرات، أنظمة تجسسية، التجسس على إيران. إيران تريد أن تتأكد من مرور هذه السفن، الولايات المتحدة تكسر هذا البند أيضا، وإضافة إلى أن الولايات المتحدة اتفقت مع إيران وفقا للمذكرة التفاهم أن الموضوع النووي يتم بحثه بعد التوصل لاتفاق على أساس اتفاق الإطار، ولكن نرى أنها تضغط على المنظمة الدولية للطاقة الذرية كي تجد مكان اليورانيوم المخصب بنسب عالية في إيران. ولهذا ترى إيران أن الولايات المتحدة تحاول استغلال وقف إطلاق النار للحصول على إنجازات لم تستطع الحصول عليها خلال الحرب، وبعدها لربما تعود إلى الحرب مجددا.
0: نعم، طيب، الرد الإيراني سيد عماد باستهداف البحرين والكويت إلى أي مدى سيعقد الأمور أكثر، وبالتالي هذه العلاقات المتوترة بين دول الخليج وإيران إلى أين يمكن أن تصل؟ على ما يبدو فقدنا الاتصال مجددا مع السيد عماد أبشناس أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، شكرا جزيلا لك. قال الأمين العام لحزب الله إن الاتفاق الإطاري المطروح بين لبنان وإسرائيل يحرم اللبنانيين من العودة إلى أراضيهم، واصفا ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة في جميع الأراضي اللبنانية بأنه طرح خطير، وأضاف أن الاتفاق منعدم الوجود، كما أشار إلى أن السلطة في لبنان تخلت عن أوراق القوة في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية داعيا إلى تطبيق مخرجاتها. ودعا أمين عام حزب الله السلطة اللبنانية إلى التعاون من أجل سيادة لبنان وتحرير أرضه والتفاهم على استراتيجية الأمن الوطني. من جانبه حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من الفتنة في البلاد، حيث دعا في بيان له اللبنانيين إلى الابتعاد عن الفتنة. من جهتها أكدت حركة أمل أن الاتفاق الموقع مع العدو الإسرائيلي غير متوازن ويكرث في معظم بنوده وقائعة لمصلحة العدو. حذر الجيش اللبناني من أي
3: راديو الحرية من
4: 97.10
3: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: راديو الحرية
4: 97.10 FM
0: والأمني الكبير لدولة إسرائيل، كما عده ضربة كبيرة لإيران وحزب الله. جاء ذلك في مؤتمر صحفي أكد خلاله الإبقاء على وجود قوات الاحتلال في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان.
6: في إطار التفاهمات اعترفت الولايات المتحدة ولبنان بحق إسرائيل في الحفاظ على منطقة أمنية في لبنان ما دام ذلك ضروريا لأمننا، وسنواصل السيطرة عليها إلى أن ينزع سلاح حزب الله وكافة التنظيمات الإرهابية وإلى أن لا يعود هناك أي تهديد لإسرائيل من الأراضي اللبنانية. أريدكم أن تعلموا هذه ضربة كبيرة لإيران وحزب الله، إيران التي حاولت فرض انسحاب علينا من جنوب لبنان.
0: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب مما سماه المنطقة الأمنية في جنوب لبنان دون نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية في كامل لبنان على حد قوله.
7: المبدأ الأهم الذي يضمنه الاتفاق هو ألا يكون هناك أي انتشار جديد لإسرائيل في جنوب لبنان، أي لا انسحاب ما لم ينزع سلاح تنظيم حزب الله الإرهابي في كافة أنحاء لبنان ويضمن أمن سكان الشمال. هذا هو الشرط الأساسي الذي التزمنا به أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما نعمل على تحقيقه.
0: تنضم إلينا من القدس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أهلا بك كريستين. إذن نتنياهو يجدد وصف هذا الاتفاق الإطاري بأنه إنجاز لإسرائيل، كيف تتفاعل مختلف المواقف الإسرائيلية تجاه هذا الاتفاق الإطاري؟
8: التعليق في إسرائيل إيجابي ريما تجاه هذا الاتفاق الإطاري، لكن يجمع المحللون بأن الاتفاق يجب أن يظل محل اختبار لضمان تنفيذه على الأرض. يشككون في قدرة الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني على بالفعل نزع سلاح حزب الله، ويفسرون جملة كاتس بالإعاز للجيش الإسرائيلي بالبقاء طويلا في المنطقة الأمنية لهذا السبب، بأن هنالك تشكيك في قدرة الجيش اللبناني على نزع سلاح حزب الله. بالمجمل إسرائيل اعتبرت هذا الاتفاق الإطاري بأنه إنجاز سياسي وأمني ودبلوماسي لها، لأنه يحافظ على مصالحه الأمنية على حد زعم المسؤولين الإسرائيليين ومن بينهم نتنياهو وكاتس. إسرائيل تعتبر بأنه إنجاز لأنها حصلت على اعتراف من السلطة اللبنانية، وهذه تعتبر خطوة أولى على طريق اتصالات، محادثات، مفاوضات قد تفضي إلى تطور العلاقة، إلى تطبيع، إلى سلام، لكنها توضع في هذا السياق بأن هذا المسار قد بدأ. أيضا على الأرض قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تبقى على الأرض في الجنوب بشرعية أخذتها إسرائيل من الموقعين على الاتفاق من الحكومة اللبنانية، وهذا كان أيضا في إطار التعليقات الأولية لمسؤولين إسرائيليين في تعقيبهم على هذا الاتفاق وكيف أنه أو أن هذه إحدى مزاياه أو من المزايا التي تعتبر إسرائيل أنها لصالحها. أيضا تشكل هذه الاتفاقية ضربة لإيران ولحزب الله من المنظور الإسرائيلي، لأنها كانت سابقا غاضبة من الربط بين الساحات بين إيران ولبنان الذي توفر من خلال مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، مسألة البند الأول، وقف الحرب على كل الجبهات بما يشمل لبنان، واستطاعت إيران أن تفرض وقفا لإطلاق النار في لبنان، عرقلت محادثات سويسرا، الآلية التي تمخضت عنها اجتماعات سويسرا وهي آلية مراقبة لوقف إطلاق النار في لبنان لا تشمل إسرائيل، كل هذا كان مزعجا لإسرائيل، ارتاحت لاحقا بعد أن جرى توقيع هذا الاتفاق الإطاري. مسار مباشر بين إسرائيل ولبنان يحقق المصالح الأمنية بلسان إسرائيل، هذا الذي تقوله، وتستشهد بالغضب من قبل حزب الله بأن كل هذه المواقف هي دليل على أن هذا الاتفاق هو إيجابي لإسرائيل. لكن أيضا المحللون يشككون ويقولون أنه يجب مراقبة الوضع على الأرض لمعرفة إن كان هذا المسار سينجح. يفترض أن ينطلق اليوم البدء التجريبي لما يعرف بمشروع المناطق التجريبية، أن تنسحب إسرائيل من منطقتين في محافظة النبطية جنوبي لبنان. يفترض أن قائد المنطقة أو قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي براد كوبر أن يصل إلى الشمال، أن يراقب انطلاق هذه التجربة. في إسرائيل يراقبون الوضع ويقولون أنه اتفاق إيجابي ريما.
0: نعم كريستين، شكرا جزيلا لك كريستين ريناوي من القدس. نرحب بضيفنا من بيروت السيد عمار نعمي الكاتب والباحث السياسي. سيد عمار، يعني إسرائيل كما ذكرت مراسلتنا تقول إن ما حدث هو إنجاز بالنسبة لإسرائيل وأنها نجحت في فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، ماذا استفاد لبنان من هذا الاتفاق؟
9: صباح الخير وتحياتكم لقناتكم الكريمة وللمشاهدين. الحقيقة أن لبنان تعرض لضغوط هائلة في الأشهر الماضية، مثلما أنه تعرض لحرب لم يكن قرارها بيده، ولذلك فهو قدم بادرة حسن نية للأمريكيين وحاول مسك العصا من المنتصف. هو يعني حاول عدم إغضاب الأمريكيين وعدم إغضاب حزب الله، تمكن من يعني عدم إغضاب الأمريكيين ولكنه اصطدم بحزب الله.
0: نعم.
9: بما أنه اصطدم بحزبه فإن هذا الاتفاق الذي وقعه البارحة هو رك بدون رصيد. لكن هذا الأمر سيتمظهر في الأيام المقبلة، في الأشهر المقبلة، عندما
0: هل سينتظر حزب الله للأشهر المقبلة لترجمة معارضته لهذا الاتفاق؟ فقدنا الاتصال مع السيد عمار النعمي، لنعود إليه. نذهب الآن إلى قطاع غزة، حيث قال مراسل التلفزيون العربي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أرضا في مدينة دير البلح وسط القطاع. كما أصيب 12 فلسطينيا على الأقل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مواطنين وسط مدينة غزة. واستشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب 7 آخرون في قصف إسرائيلي في خان يونس. وأوضحت مصادر طبية أن القصف استهدف خيمة للنازحين بمسيرة إسرائيلية. يعيش آلاف النازحين في مخيم حلاوة شمالي قطاع غزة تحت تهديد الموت اليومي لقرب المخيم من المواقع العسكرية الإسرائيلية شرقي القطاع. ويقول النازحون إن النيران من تلك المواقع تسببت في استشهاد وإصابة فلسطينيين بشكل متكرر، فيما تمنع الظروف المعيشية الصعبة كثيرا من العائلات من مغادرة المكان.
10: الموت القادم من الشرق يتخطف النازحين دون رحمة من مواقع الاحتلال شرقي قطاع غزة. هذا مخيم إيواء حلاوة شمالي القطاع. تنظر أم أيوب إلى الموقع العسكري الذي قتل ولدها آدم داخل خيمتهم التي لا تقوى أقمشتها على صد الرصاص، تتخوف أن يختطف الرصاص مزيدا من أبنائها، وضيق الحال يمنعها من المغادرة إلى مكان آخر.
11: يا ناس بقول لك يعني انقرصت أول مرة ليش انقرصتنا مرة؟ أنا بخاف أولادي اللي مسطة بس من المكان هذا، جونا بس مكان أطلع منه بس، يعني أنا قاعدة هنا بخوف ورعب وخايفة أولادي. يعني حديت الآن بس ما أطلع بتذكر ابني كتير وراش من بالي، والله بابا روح من بالي، حتى الطلق لما بشوفه بقول تحتسي بقول حسبي الله ونعم الوكيل، الصبي ما بلاش حياته.
10: يعيش في هذا المخيم قرابة 2000 أسرة ظروفا قاسية، يجتمع عليهم النزوح وشظف العيش واحتمال الموت في أي لحظة.
12: إحنا اليوم في مجمع مخيمات حلاوة عايشين تحت الظروف الصعبة والقاسية جدا على أبناء الشعب. إحنا اليوم كل يوم في الليل صار يصير عندنا أطلاق نار ويصير عندنا إصابات، قرابة 20 إصابة وفوق 7 شهداء في فترة معينة قصيرة جدا ما بعد الهدنة. اليوم احنا مضطرين نقعد في هذه المنطقة اللي هي بتحد شرق جباليا بالقرب من الخط الأصفر، لانه ما فيش حل ثاني، فيش مكان ثاني احنا نطلع عليه.
10: وفق الأمم المتحدة فان ثلث الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة منذ وقف اطلاق النار قتلوا قرب الخط الأصفر، بلغوا اكثر من 300 شهيد، فيما يتكدس أكثر من 1,700,000 نازح في نحو 1,600 مركز إيواء.
13: تحيط إسرائيل قطاع غزة ب40 موقعا عسكريا مدججة بالسلاح والرافعات تطلق الرصاص على المواطنين. تحتل إسرائيل من خلالها 70% من مساحة القطاع وتستمر كذلك في جعلها أداة للإبادة المستمرة التي لا ترحم. إسلام بدر، تلفزيون العربي، من مخيم حلاوة شرقية جباليا شمال قطاع غزة.
0: وبالعودة إلى الملف اللبناني نرحب مجددا بالسيد عمار نعمي. سيد عمار، سألتك عن كيف يمكن أن يتصرف الآن حزب الله أو يتحرك في ظل رفضه لهذا الاتفاق الإطاري، ليس فقط حزب الله بل حركة أمل، وحتى السيد وليد جنبلاط وصف هذا الاتفاق بأنه أحادي الجانب.
9: نعم، حزب الله يرفض المفاوضات من أساسها. هو كان قبل في الماضي بمفاوضات غير مباشرة وهو ما عرف بمفاوضات ألينيزم وغض النظر يعني عليها. اليوم هو يرفض المفاوضات المباشرة بأساسها ويرفض كل ما تمخض عنها، وقامت قائمته بالأمس وسير التظاهرات التي جابت بيروت في اليومين الماضيين وخاصة أمس الأول، ولكنه سيعطي المجال للوقت ولن يعكر السلم الأهلي، خاصة أن الموقف لا يتخذه منفردا. هناك ما يعرف بثنائي الشيعي أي حزب الله وحركة أمل، كما أنه سيراعي المسألة المادية والمسألة الإقليمية. هو سيقوم بمعارضة سياسية وسيقوم بمعارضة داخل الحكومة وسيتخذ الأمور بالتدريج. إذا ثبت الحكومة والسلطة السياسية بعيدا في ما عرف بالمناطق التدريجية وفي اتفاق الإطار الذي وقعته السلطة مع إسرائيل علينا أن نشدد هنا بأن هذا الاتفاق يحرق المراحل.
3: راديو الحرية
4: 97.17 FM.
14: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سوياً بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
7: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا ترى.

0: يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش
2: راديو الحرية.
3: 97.7 FM.
4: بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية، ويتضح المشهد الإقليمي في الخليج وتبني على الشيء مقتضاه.
5: شكرا جزيلا.
4: وننظر ماذا سيحدث في منطقة الجنوب.
5: شكرا سيد عمار نعمي الكاتب والباحث السياسي من بيروت. إلى العراق، حيث أكد مسؤول أمني للتلفزيون العربي أن قوات الأمن شنت حملة اعتقالات في المنطقة الخضراء شملت سياسيين ورجال أعمال. وأغلقت قوات مكافحة الإرهاب المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد ولم تسمح بالدخول أو الخروج منها حتى على حاملي الهويات والتصاريح الخاصة. وبلغ عدد المعتقلين 7، منهم رئيس تحالف نيابي، كما اقتحمت قوات مكافحة الإرهاب منزل نائبة في تحالف الإعمار والتنمية. هذا وكان المدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة العراقية عباس متعب أكد للتلفزيون العربي أن الهيئة مستمرة في ملاحقة مختلسي المال العام ومرتكبي جرائم الفساد، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عمليات نوعية لاسترداد الأموال والمتهمين من الخارج.
6: النزاهة لن تتوقف عن متابعة مختلسو المال العام أو سراق المال العام. فالأيام الجاية إن شاء الله بها البشرى بأنه مكافحة الفساد راح تكون وفق القانون وعلى أشد إجراءات.
5: تنضم إلينا من بغداد مراسلة التلفزيون العربي منى ظاهر. أهلا بك منى، هل توفرت تفاصيل إضافية ومعلومات حول هذه العملية وكم بلغ عدد المعتقلين حتى اللحظة؟
7: ريما، قبل المشاركة بهذه المداخلة المباشرة وصلتنا معلومات خاصة للتلفزيون العربي من مسؤول أمني عراقي قال إن العملية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب العراقي بالشراكة مع وفدين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يجريان زيارة العاصمة العراقية بغداد للتحقيق مع عدد من المسؤولين المتورطين بقضايا فساد، حيث إن هنالك متهمين باستهداف الرتل الدبلوماسي الأمريكي الذي كان يقل الصحفية الأمريكية التي تم الإفراج عنها في شهر أبريل نيسان الماضي من العام الجاري. إضافة إلى ذلك إن هنالك زخم شديد، وكما تظهر الفيديوهات التي حصلنا عليها إن هنالك زخم شديد على بوابات المنطقة الخضراء، حيث إن بوابة القادسية وصل الزخم المروري لغاية ساحة عباس بن فرناس الملاصقة لمطار بغداد الدولي، وهذا بسبب إغلاق بوابات المنطقة الخضراء وتجديد الدخول لحاملي البطاقات لهذه المنطقة شديدة التحصين التي تضم ريما عدد من البعثات الدبلوماسية على رأسها الأمريكية والبريطانية ومقر الحكومة العراقية وعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والدولية التي تتواجد فيها. إضافة إلى ذلك إن الأسماء لغاية الآن متداولة ولا يوجد أي تأكيد حكومي، نحن بانتظار بيان حكومي سواء من مكتب الحكومة العراقية أو حتى من مجلس القضاء الأعلى. قمنا بالحصول على تصريح من هيئة النزاهة العراقية التي قالت إن الهيئة مستمرة بإجراءاتها في مكافحة الفساد واسترداد الأموال، وأن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد يعني عمليات نوعية في استرداد الأموال خاصة في الخارج والمطلوبين للقضاء العراقي. كذلك حصلنا على تصريحات خاصة للتلفزيون العربي من سفير الاتحاد الأوروبي في العراق الذي قال إن الاتحاد الأوروبي يعمل بالشراكة جدية مع الحكومة العراقية للقضاء على الفساد. كذلك حصلنا على تصريحات خاصة من الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة UNDP تيتون ميترا الذي قال للتلفزيون العربي إن هنالك هدر كبير في الأموال ووصل إلى مليارات من الدولارات خاصة في العشر سنوات الأخيرة، وإن هنالك عمل جاد من الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي لإيقاف هدر المال العام. ريما، كما تعرفين ويعرف السادة المشاهدين الكرام أن هنالك عمليات هدر حصلت تسببت بأضرار كبيرة خاصة على مستوى الميزانية العامة وتسديد النفقات. هنالك مصادر عراقية تتحدث الآن أن جهاز مكافحة الإرهاب قد اعتقل وكيل وزارة النفط العراقية علي معارج البهادلي. نحن نتأكد من مصادرنا الأمنية عن الأسماء التي تم اعتقالها اليوم. كذلك هنالك الحديث على أن هذه القائمة تضم عدد من الوزراء السابقين والمدراء العامين ورؤساء الهيئات والمستشارين ونائبين ونواب حاليين في مجلس النواب العراقي. أيضا هنالك وصلتني ريما مقاطع فيديوية مصورة لمركز العاصمة العراقية بغداد وتحديدا ساحة الخلاني في جانب الرصافة التي تشهد انتشارا لعجلات جهاز مكافحة الإرهاب. كذلك هنالك انتشار أمني في شرق العاصمة العراقية بغداد في مدينة الصدر، وهنالك انتشار أيضا داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين. نحن نتابع مع المصادر الحكومية العراقية للوقوف أكثر على ما يجري من هذه العملية التي تنفذها الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي وبالشراكة مع مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الرقابية المختصة للحد من الفساد المستشري في العراق. نعم
5: نعم، منا طبعا سنكون معك في مزيد من التفاصيل حول القائمة. كما نؤكد إذن بأن السلطات اعتقلت وكيل وزارة النفط العراقية، وهناك قائمة تضم وزراء سابقين ومستشارين. بالنسبة للمنطقة الخضراء منا، هل نتوقع أن تكون عملية الإجراءات الأمنية المشددة التي تحدثت عنها طويلة خلال هذا اليوم والساعات المقبلة؟
7: نعم، العملية ما تزال مستمرة. هنالك انتشار أمني لجهاز مكافحة الإرهاب في مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد في ساحة الحمزة كما تظهر الصور التي وصلتني. كذلك هنالك انتشار في ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد. ساحة الخلاني ريما هي في مركز العاصمة العراقية بغداد. كذلك ما يزال هنالك تجديد وإجراءات أمنية مشددة في الدخول للمنطقة الخضراء شديدة التحصين. أيضا هنالك يعني الكثير من الأحاديث التي تحيط الأسماء التي تم اعتقالها من قبل جهاز.
5: هل وصلتك مزيد من الأسماء التي تم اعتقالها حاليا منا؟
7: لغاية الآن لم تصل أسماء، لكن فقط أن هنالك إشارات إلى أن المعتقلين هم من مسؤولين سابقين، وزراء وكلاء وزراء، مستشارين، مدراء عامين، ونواب حاليين، وكذلك رجال أعمال أيضا. هذه العملية ريما وبحسب مختصين من الذين تواصلنا معهم قبل المشاركة بهذه المداخلة المباشرة ومع بدء العملية التي جرت في ساعات الفجر الأولى بالتوقيت المحلي للعراق، أن هذه العملية جرت وفق تنسيق عالي قامت به الحكومة العراقية. كذلك إنها هي أول عملية بعد عام 2003 بهذا الحجم، حيث استهدفت عدد كبير من المسؤولين الذي جاء بالتنسيق مع القضاء العراقي الذي يعمل جاهدا على مكافحة الفساد من خلال المحاكم المختصة. حضرنا أمس لمؤتمر إطلاق تقرير استرداد الأموال المنهوبة والأصول الذي عمل عليه البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة UNDP في العراق، وحضره عدد من الشخصيات على رأسهم هيئة النزاهة وكذلك مجلس القضاء الأعلى، والذين حصلنا منهم على تصريحات خاصة للتلفزيون العربي تحدثوا بها عن إجراءات مستقبلية كبيرة، ولربما لم تمضي 24 ساعة على حصولنا على التصريحات وبدأت هذه العمليات فعلا على أرض الواقع وتمت اعتقالات. وهنالك اعتقالات أيضا بحسب التصريحات التي حصلنا عليها واسترداد للمطلوبين من خارج العراق، وكذلك هنالك تجميد للأصول والأموال التي هربت خارج الأراضي العراقية. نعم ريما.
5: نعم منا، شكرا جزيلا لك. منا ظاهر من بغداد، نرحب بضيفنا رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية السيد مناف الموسوي. أهلا بك سيد الموسوي. أولا تتابع الآن هذه العملية التي توصف بالأكبر لمكافحة الفساد منذ سنوات، كيف تصفها وماذا عن التوقيت؟
2: يعني سيدتي في البداية دعني نجدد الترحيب بك وبجميع متابعي ومشاهدي قناة العربي. يعني أولا أصف العملية، يعني العملية مشابهة لعملية القاضي الإيطالي أنطونيو ديبيرتو والذي سميت بالأيادي النظيفة، وكانت هذه العملية أيضا شملت الكثير من يعني الفاسدين أو كبار الفاسدين في إيطاليا، وكانت عملية نوعية واستطاعت من خلالها بناء يعني الدولة الإيطالية أو التحول الكبير الذي حدث في إيطاليا بعد هذه العملية. بالتالي أنا أصف أن هذه العملية هي تقريبا مشابهة لهذه العملية من حيث الكم والنوع، وبالنتيجة يعني اليوم لاحظنا أن هنالك تغييرا واضحا هو عملية الانتقال. يعني في السابق ربما كان الحديث عن يعني اصطياد أو محاسبة ما يطلق عليهم بصغار الفاسدين، لا اليوم العملية تشمل كبار الفاسدين. كانت قبل يعني أقل من ساعة كانت هنالك تغريدة لدولة رئيس الوزراء العراقي سيد علي الزيدي أوضح فيها بأن هذه العملية سوف تطال كل الذين يعني عبثوا في المال العام، عبثوا بالمال العراقي، ولن يعني تتوقف عند محافظة معينة.
1: راديو الحرية
3: 92.7
8: الساعة الآن 9:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
2: نواب تحدثوا عبر وسائل التلفزيون وقالوا بأنهم قاموا بالحصول على استثناءات بالنتيجة هي استثناءات فيها جنبة مالية، يعني مثلا موافقة على إجازة فتح محطة للبنزين أو معمل للطحن الحنطة سايلو أو مثلا معامل الأكسدة التي تم إعطائها خلال الحكومة الماضية، وبالتالي كل هذه فيها شبهات فساد. ولاحظنا يعني ما حدث مع وكيل وزير النفط وكمية الأموال الهائلة التي تم اكتشافها في مزارع في بيوت في إلى آخره. أقول يعني هي العملية ليست عملية سهلة، وأيضا يعني ليس هم هؤلاء فقط،
5: ليست عملية سهلة ولها دلالات. ربما يعني نشير إلى هذا الخبر العاجل، وطبعا أعود إليك للتعليق عليه. مسؤول أمني عراقي للتلفزيون العربي، الاعتقالات نفذها جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الأمريكي. إذن الاعتقالات نفذها جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الأمريكي، وهذا سؤال مهم يتعلق بالتنسيق مع جهة أمريكية، ما دلالات ذلك؟
2: يعني حقيقة أنا شخصيا كنت أتمنى أن تكون عملية عراقية خالصة بدون أي تدخل خارجي، ومن المؤلم ومن المؤسف يعني أن تكون دولة خارجية هي من تقوم. طبعا هو دعم للحكومة بالتأكيد، باعتبار اليوم أن مكتب التحقيقات الفيدرالية لديه السلطة العليا ولديه القوة ولديه الإمكانية في محاسبة كبار الفاسدين، وبالتالي هو يعطي دعم حقيقة سواء كان لسيد رئيس الوزراء أو للقاضي السيد فائق زيدان وقاضي النزاهة السيد ضياء جعفر، وبالتالي يعني أنا أعتقد هذا من الممكن.

0: في ظل يعني في ظل الوضع السابق لم تكن إجراءات حقيقية يعني حقيقة، خصوصا في الحكومة السابقة يعني بمستوى الطموح. اليوم نرى أن رئيس الوزراء وأن هذه الحكومة اليوم هي جادة في عملية استرداد الأموال وفي عملية إيقاف الفساد، وبالتأكيد أيضا هنالك داعم واضح لهذه العملية مع ترشيح السيد أو مع فوز السيد علي الزيدي وهو السيد مقتدى الصدر، والذي وضع أمامه برنامجا إصلاحيا كاملا وركز فيه على عملية محاربة الفساد وأكد على هذه المسألة. وبالتالي اليوم أعتقد أن السيد الزيدي يسير بخطى سريعة وخطى جريئة، وبالتالي يعني هذه العملية فقط هي من يعني سوف يصعد رصيد السيد رئيس الوزراء بشكل
1: سوف
0: شعبي
1: يعزز
0: كبير.
1: موقف السيد علي الزيدي والحكومة العراقية. نعم شكرا جزيلا.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو

كيلو بنهاية شهر 9 وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: أسراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
4: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: وسط البلد،
2: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة رب العالمين وبركاته. أسعدتم صباحا سيداتي وسادتي، أهلا بكم، صباح الخير. أسأل الله لكم في هذا اليوم وهذا الصباح أن يغمركم بنعمه ويرزقكم من واسع فضله وأن يحفظكم بعينه التي لا تنام. من وسط البلد نحييكم ونبدأ معكم لقاء الصباح ومشوارنا اليوم عبر أثيرنا وموجتنا العاملات 92.7 FM. من خليل الرحمن نحييكم وننطلق في المشوار الذي يأتيكم بالتعاون مع شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية التي نعتز ونثق بها وبخدماتها المستمرة منذ أكثر من ربع قرن. صباح الخير لجوال، لكل العاملين في جوال صباح الخير، لكل أولئك الذين يسعون دائما لتقديم أفضل الخدمة للمشتركين رغم صعوبة الظروف في هذه البقعة من الأرض. صباح الخير لإدارة جوال والعاملين فيها جميعا، إداريين وفنيين. صباح الخير كمان لموزعيها وكلائها ولكل زبائنها. صباح الخير للحرية وطاقمها، الحرية وطاقمها الإعلامي. صباح الخير لكل الزملاء في كل المجالات، وصباح خاص لأبو رموز، أبو رموز الذي لا نستغني عنه كل صباح في هذا المشوار ربحي، يرافقني كالعادة يا سادة ويهديكم أطيب تحياته في هذا اليوم الذي يتمنى فيه لكم أيضا الخير، السعادة، السلام، الهدوء والأمان والرزق الوفير والصحة. أهم شيء الصحة، مش مديرية الصحة، الصحة العافية. صباح الخير لكل مرضانا على أسرة الشفاء كمان، ونتمنى لهم من الله الشفاء والفرج قريبا ولأسرانا كذلك. سيداتي وسادتي، هذا محمود قنيبي معكم في إعدادي وتقديم البرنامج، نحييكم وننطلق. صباح الورد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: صباح الفل والنرجس، صباح الوجوه المبتسمة والكلمات الطيبة، صباحك خير جميعا أينما كنتم. اليوم هو الأحد 28 من نيسان أبريل، عفوا 28 من يونيو حزيران للعام 2026. صباح الخير للأصدقاء، للأحبة، للمتابعين، وخاصة متابعي صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك التي عليها نتلقى بعض التعليقات من متابعي البرنامج والأصدقاء الدائمين اللي بنرحب فيهم وبنحييهم ونصبح على البعض منهم. أبو العود يسعد صباحك، تحياتي. أبو سند صباح الخير ويجعل يومك مبارك بصلاة على النبي. أبو سند عين خير قول يا الله. صباح الخير لأحمد سبيتان من حلحول، ولكل حلحول صباح الورد. رنا أحمد محمد المحتسب صباح خص نص، هذا للحبايب كلهم، ولأبو رموز ربحي المرتب، هيك بقول لي ربحي المرتب، فصباح الخير كمان من ربحي إلك يا محمد محمد المحتسب. فوزي أبو جاموس تحياتي، وفوزي أبو جاموس بقول الله يسعد صباحك يا أبو رامي يا غالي، تحياتي من قلب المواصي بير 19 من قلب مواصي خان يونس على ما يبدو. فصباح الخير إليك ولكل أهالي خان يونس وغزة بشكل عام. سهيل النجار صباح النور، وأبو يونس أبو هدوان. أم يوسف صباح الخير من الله. سيرين الأعرج كمان تحياتي ويعطيكي ألف عافية. صباح الخير لمحمد أبو حنان أبو أحمد اللي بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة ومحبة وسرور، وهنئ ابن عم الغالي عماد أبو تركي أبو راشد بمناسبة شفاء ابنه الدكتور محمد أبو تركي، وألف الحمد لله على السلامة. شروق صباح الخير تامر، شو هذا شو هذا يعني الوضع راي شو، والله ما نفهم إشي يا تامر الشيخ درة. يا ريت يا ربحي إذا اقرأ التعليق وإذا كان فهمت شو الرسالة بتقول فهمني. وحيد الطويل صباح الخير، وليد الراعي كمان تحياتي لك وليد يعطيك ألف عافية. طارق البشيتي صباح الفل، رشدي فريحة بصبع على الوالد والوالدة وأهلي حلحول كلهم، وجهاد فطافطة كمان صباح الفل والخير إلك يا جهاد. لا لا أنا بدي نص الرسالة يا ربحي مش يلا بعين الله. طبعا للمشاركة معنا في برنامجنا اليوم أرقام الهواتف والرسائل والتعليقات كلها، واليوم رح شوي نحكي عن الحركة بشكل عام. هي رايقة على رأي تامر، وهو يعني من ضمن رسالته إنه الحركة رايقة. ليش الحركة رايقة؟ وسعوا في مناكبها يا سادة، وسعوا في مناكبها، وصدقوني يعني برغم كل الظروف الحياتية الصعبة إلا إنه لازم نضل نصارع ولازم نضل نقاتل. زمان كانوا يقولوا الخفيارية اللي ببطل سباحة بيغرق، مزبوط؟ اللي ببطل سباحة بيغرق. مظاهر الحياة عنا عم تختلف شيئا فشيئا، الشوارع فاضية، المحلات فاضية، حركة الناس الشرائية قليلة جدا، وحركتنا الاجتماعية كمان قلت بشكل كبير جدا. في ناس كثير ما بتطلع من بيوتها بسبب الإحباط العام اللي عايشه المجتمع، وهذا الإحباط إحنا جزء منه، لأنه زي ما قلنا فيش كتير في قليل، وإحنا مش بعيدين عن رام الله اللي الحركة التجارية فيها نشطة ونشطة جدا، والناس لسه بتتحرك. فليش إحنا مصرين على إنه يعني نضعف حركتنا؟ حتى لو بننزل هيك يعني بنعمل حركة اجتماعية في البلد بلاش شرائية، يعني المفروض انه ننزل ونتحرك، مش المفروض نقتل الحياة في البلد بهذا الشكل. صح الاوضاع صعبة بس مش من كل نواحي، واحنا لسه بخير، احنا لسه بخير، بنقول يا رب والحمد لله، وزي ما بقولوها يعني عشان عليك يا رب، دايما متكلين على رب العالمين. ما حدا بيموت من الجوع، يعني صح في حدا بيتوجع، في حدا بيتألم، في حدا ممكن يقعد يوم واثنين بدون أكل بدون كهرباء بدون غاز، بس في النهاية ما حدا رح يموت من الجوع. فمش لازم نزيد حالة الإحباط واليأس، لازم نتحرك، ننزل نروح نجي نزور بعض، نتفقد بعض، ننزل على المحلات على الشوارع على الأسواق، خلي بلكي هالحركة التجارية ترجع تتنشط. ما هو برضو احنا يعني حتى اللي معاه قرشين مخبيهم بقول لك اوف بعرف شو بصير لقدام، يا سيدي اترك امر لقدام لقدام ربك بيفرجها. نسمع دقات الساعة عشان معانا اتصال. يلا،
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لسه الدنيا

يلا رجعنا مرة تانية. محمد الرواشدي الله يصبحك بالخير. أبو الوليد صباح الفل. يريد كل حدا يكتب لنا كمان من أي منطقة، من أي حارة، من أي قرية، من أي مدينة، من أي بلدة، من أي مخيم بحاكينا. يعني حلو محمد الرواشدي يكتب جنب اسمه السموع، مش غلط. أبو الوليد من وين يا أبو الوليد؟ صباح الخير. رفعت أستاذ رفعت طبعا من الخليل، تحياتي لك. تامر كمان من الخليل بقول: تامر يسعد صباحك أخ أبو رامي، أنا فاتح سوبر ماركت في منطقة ظهر البصة والناس بتفكرني غريب عن الحارة، الوضع رايق. لا هي مش بتفكرك غريب، الوضع رايق، الوضع رايق، لأنه إحنا كمان مروقينه بزيادة، يعني بنحب الروقان على ما يبدو. إلهام القواسمي صباح الخير. أم خضر أبو داود صباح الفل. فريد طه تحياتي، يسعد صباحك وربنا يعطيك الصحة والستر. يعني الحاج فريد مثلا يكتب من الحارة. إلهام ما بعرف من وين، يعني تكتب مثلا من حي الجامعة، من أبو دعجان، من حارة الشيخ، مش غلط. يعني مش رح نخسر إشي لو أضفنا كلمة من وين إحنا بنحكي مع بعض. بقولي سعد صباحك أبو رامي، صحيح بده يصير لعب فوتبول في الحسين؟ والله اشتقنا للعب، إن شاء الله إن شاء الله قريب يعني رح يصير إشي. رشاد يعني الأصل أقول لك، يعني أنا لو جيت إلي الأصل لازم كل الناس تعمل حركة في البلد، تتحرك بشكل أو بآخر. الله يجيب اللي فيه الخير.

0: خلينا نرجع كمان مرة ونكمل معاكو ونروح لاتصال تليفوني هالمرة. ألو، برضو فصل، يعني ثلاث مرات فصل الحج، الله يا ربي يهديه، يعني على ما يبدو اتصال من غزة وفصل أكثر من مرة. نروح لها كمان اتصال تليفوني. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: كيف حالك أبو رامي؟
0: الله يخليك، الحمد لله، يسلم حالك.
1: والله العظيم بحبك لله في لله، وبسم بالله العظيم على هالصبح.
0: إن شاء الله، يعني أحبك الله الذي أحببتني فيه.
1: أنا مواطن من غزة، من سكان غزة، بس حاليا ساكن في الجنوب في خيم.
0: بعين الله يا حجي، شو بدي أقول لك؟
1: بعين الله، بعين الله. أنا والله يا شيخ هيك إلي سنة بسمع البرنامج تبعك ومبسوط كتير كتير منك، ونفسي أشوفك قبل الممات.
0: يلا يسعدك، أول إشي الله يعطيك، الله يعطيك طولة العمر أول إشي، وإن شاء الله.
1: هذه أميتي والله. أنا إلي حبايب كتير في الخليل، كتير كتير إلي حبايب في الخليل. أنا قبل الحرب بقيت أروح واجع على الخليل، وإلي كتير حبايب في الخليل.
0: يا سيدي الله يكترهم كمان وكمان،
1: الله يحفظك، وإن شاء الله بنضل نتواصل معك.
0: ما هو من حبه
1: يأكل فرجها ويزيح الغمة عنا،
0: من حبه ربه حبب في خلقه، فإن شاء الله ربنا بحبب في كل خلقه يا سيدي.
1: الله يعزك يا أبو رامي، الله يخليك. أنا حبيت أسمع صوتك، وبقول لك أنا والله العظيم حبيتك لله في لله، أقسم بالله العظيم.
0: الله
1: ما في أي مصلحة.
0: الله يخليك ويكرمك يا رب، وإن شاء الله ربنا بيفرج هالكرب اللي بنعيشه كلنا،
1: إن شاء الله.
0: وبتفتح
1: الله
0: وبتفتح الدنيا على بعضها، وبنشوف بعض وبنزور بعض وبنتعرف على بعض.
1: إن شاء الله حياتك
0: يا رب يا رب. أشكرك جزيل الشكر على هالكلمات الطيبة الحلوة اللي يعني بترفع المعنويات على هالصبح. احنا بحاجة لكتير كلام زي هيك، احنا بحاجة لكتير دعم نفسي ومعنوي. صدقوني يعني الإنسان مش بحاجة بس ل يعني المال ولا لا، يعني أقولكم الكلمة أحيانا والله بتسوى كل مال الدنيا.

امبارح كنت حاكيها وكاتبها، قوموا اشربوا القهوة وخلوا الزعل نايم، الأيام رايحة والعمر مش دايم، فبيكسب الإنسان المحبة والكلمة الطيبة، ودائما صدقوني كلمة طيبة تحكيها لأي إنسان ممكن ترفع معنوياته لمية سنة لقدام. فدائما خليكوا دعاة خير، خليكوا مصدر أمل ومصدر ابتسامة ومصدر خير بين الناس. الله يعطيكوا الصحة والعافية جميعا، وعاملوا الناس على إنه اللي فيهم كفيهم، وما نكون إحنا والزمن عليهم. يعني فعليا الناس كلها فيها اللي مكفيها، فالكلمة الحلوة بتجبر الخاطر وبترمم القلب، وممكن تبني حياة كاملة بس بالكلمة الحلوة. ما بنسى رجوعك تعبان. الناس يا جماعة ما بتنشرها بالأموال، لا، الناس بتكسبها بالمواقف الطيبة والقلوب الصادقة، واللي بمد إيده للمحتاجين، اللي بفرج كرب إنسان مكروب، اللي بوقف مع الناس بوقت الشدة. يعني ما بيعمل هيك حتى الناس تمدحه أو تثني عليه، لا، هو بيشتري محبتهم. ف يعني هاي الصفات النادرة الحلوة حملوها معك دائما، ولا مرة يكون عندك الإمكانية إنك تساعد إنسان وتتردد في إنك تساعده وترفع معنوياته لو بكلمة. هذا الحكي موجه يعني للإخوة اللي بيسمعونا هلأ وبيشتغلوا في المجالات العامة وفي المجالات الصحية وفي المجالات الحياتية كلها بلا استثناء. يعني حتى سائق التاكسي، سائق التاكسي بيعرف كمان زباين الحارة أو الشارع اللي بيمشي فيه، إذا بتعرف إنه في زبون واقف على الشارع لأنه معوش مصاري، لأنه الزمن غدر فيه، حمله وتاخدش منه أجار. صدقني بتكون يعني عملت معاه معروف كبير كبير، مش بس معروف في الفلوس، حط الفلوس على جهة، تعملت معاه معروف في في في ذاته، في نفسيته، في شخصيته، في ثقافته. أنت ممكن تغير حياته بالكامل بتصرف حلو وكلمتين حلوات. صاحب الدكان، صاحب البقالة والسوبر ماركت والمول اللي في الحارة، وبيعرف إنه فلان تعبان، فلان غلبان، لو راعيته بالسعر، لو أعطيته شيء إضافي غير عن اللي اشتراه، لو صبرت عليه بالدين اللي عليه، لو حكيت له كلمتين حلوات، صدقني أنت بترفع معنوياته فوق في السماء. الدكتور نفس الإشي، يعني مش شرط دايما الكشفية تكون كاملة، خاصة في هالظروف. يعني مش رح تغرق المركب إذا أنت اتنازلت عن كشفية مريض أو اثنين في اليوم، ولا رح يصير إشي لو المختبر عمل فحص أو اثنين للناس الغلابة ببلاش، والله ما رح يصير إشي. الصيدلية بيجيك أحيانا أدوية بونص، هي زيادات بيعطوك إياها على سبيل الدعاية، مش غلط لو انتقيت أنت من هالشارع عندك أو من الحارة أو من الزباين، ما كل واحد بيعرف زباينه وأصدقاء أو حبايبه. لو شفت الناس الغلابة وأعطيتهم أدوية من هاي الأدوية المجانية لوجه الله تعالى، والله والله ما رح تخسر، صدقني بالعكس، يعني رح تربح وتربح كتير، ويمكن يمكن ترمم قلب إنسان فعلا على وشك الانكسار. صباح الخير لأحمد كمان، تحياتي، يعطيك العافية، والله ما نعرف شو بدي أقول لك يا أحمد، إن شاء الله خير يا رب.

0: تعرفوا من الناس اللي أنا اليوم يعني أشفق عليهم بصراحة والله، يعني الله يكون له معين والله يكون لهم معين بشكل عام، إخواننا في مديرية الصحة، يعني الناس فوق بعضها وبرغم هيك بيشتغلوا بأقصى طاقة موجودة عندهم في الظروف الحالية. طبعا احنا بنحكي على تقليص يعني رغما عنهم مش بكيفهم، هذا قرار حكومي بسبب عدم قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتهم ودفع رواتبهم كاملة، تقليص حكومي وإضرابات في بعض القطاعات لبعض المهن الصحية، هذا زاد العبء عليهم. وبتلاقي اليوم اللي بيشتغلوا فيه العدد مش مضاعف، يعني مش دبل ولا تريبل، بالعكس يعني بتلاقي بدل 10 300. فالله يكون لهم معين اليوم في دوائر وعيادات الصحة، وخاصة دكتور رامي. دكتور رامي القواسمي الله يسعد مليون تريليون صباحك يا عزيزي، والله يعطيك العافية. قد ما بنغلبه قد ما بنتواصل معه بنقول له يا دكتور الحالة الفلانية استثنائية، الحالة الفلانية مريض سرطان، الحالة الفلانية مريض ايرجنت بده تأمين، دبره بطريقتك. فيعني للأمانة الله يعطيهم العافية، يعني الوضع مش أحسن إشي وبرغم هيك شغالين بأقصى طاقة. فكل الاحترام كل التقدير لكل موظفينا في كل المجالات والقطاعات، وخاصة في القطاع الصحي اللي أكتر ناس بيعانوا، لأنه القطاع الصحي مواجهته مباشرة مع المريض، والمريض بتعرفوا شو بيكون حاله وحال اللي حواليه، يعني الحالة النفسية بتلعب دور كبير، يعني المريض وأهله بيكونوا في حالة ضغط نفسي، فهذا الضغط بينعكس على الموظف اللي قاعد بيتحمل أكتر من طاقته، والله بيتحمل أكتر من طاقته. أنا قلبي مع الموظفين عموما بالأيام هاي ومع العمال، وهدول أكتر ناس الله يكون لهم معين في مجتمعنا الغلبان، ما هو كله مجتمع غلبان. يعطيك العافية دكتور رامي أنت وكل الطاقم، تحياتي صباحك خير. ونروح هلأ لاستراحة صغيرة بعد ما كمان مرة نصبحكم بالخير جميعا، صباح الخير. لا يعني يا ريت انه فعلا اللي بكتبوا لنا يكتبوا لنا من وين بكتبوا ومن وين براسلونا. منجد صباحك خير، محمد الراعي ابو حسن تحياتي، امجد الطروي صباح الخير لك، ام رأفت من بيت عينون، هاي ام رأفت بتقول لك اسعد الله صباحكم جميعا بكل الخير والسعاده والسرور والرضا من رب العالمين، انا من بيت عينون، كل الاحترام. وجدي كاتبه، كاتب الحوز ولا وين يا وجدي؟ ليث الفروخ صباح الخير، ام همام دميري، ابو لؤي سدر صباح الفل يا ابو لؤي، بيصبح هيك بقول صباح الخير الى الجميع. اخي ابو رامي صباح الخير، لا صديقي الغالي ربحي ابو رموز صباح الخير للجميع، نفر نفر هاي رن عليك ربحي يا ابو لؤي وانت مش ردد علي، وهذه الله هذه يعني اقول لك هذه بدها تخسر عليها منسف فلافل، يعني بجد يرن عليك وما تردش، هذه بدها منسف فلافل صلحة لأخونا. تنسوكم من نسف اللحمة والجاز والإش، لا لا منسف فلافل كفاية في هالأيام الصعبة، وربحي قبلان يا عمي بالفلافل. صباح الخير لبسام العملة كمان، وعبد السلام غلمي، أبو محمد، أم يزن، ومحمود سميرة، سميرة أبو عيشة، وحسني وزبز من قلب شارع الشلالة، ماتيلدا قنيبي يسعد صباحك، وتامر الجعبي بقول صباح الخير، في لبنان نجحوا كل طلاب الثانوية عشان الحرب، برغم انه الحرب لا تقارن قصدك بغزة، نجحوا كل الطلاب هيك. لو بعرف لو وديت ربحي على لبنان يا زلمة الشهر اللي فات كان شايف، لو حكيت طب من اول يعني فكرك يا تامر انه هذا منطق، يعني انا حكي معي احد الاخوة، نروح لفاصل بس بدي احكي لكم هيك سريعا، بسبب ظروف معينة ظروف صحية هذا الطالب ما نجح ولا في مادة، تعطل كتير بسبب ظروف صحية وما نجح ولا في مادة، بيحكي معي والده او والدته والله ما نفاكر بالضبط، يعني محتجين على موضوع ترسيبه، قال رحت لمديرة المدرسة رفضت انها تنجحه، بدي اروح لمدير التربية واذا في مجال تحكي لي مع الوزير. قلت له يا زلمة انت بتحكي من عقلك ولا والله ما بعرف هو ابوه ولا امه، انتوا بتحكوا من عائلكو، يعني انجحه، يعني الموضوع مش موضوع ورقة ولا موضوع علامة في الورقة اللي بدي اخدها كشهادة، الموضوع فهمه للمواد اللي بدرسها، بتقبل انه ابنك يطلع على يترفع صف، وبتحكي عن من صف 10 لحد 11 يعني تأهيل للتوجيهي، بتقبل اذا راسب في صف 10 يدخل صف 11 وبعدها توجيهي وهو مش فاهم المواد ومش دارسها اصلا؟ يعني مش منطق. كمان على كل صباح الخير لتامر، وصباح الخير لأختنا هيفا مسودة من القدس العاصمة. فاصل، بعد الفاصل رسالة أخونا محمد المصري، رسائلك طويلة دائما نقرأها بعد الفاصل بإذن الله، خليكم معنا. تحياتي يا سادة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

اخترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
6: لويا لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح،
8: يا عيني على النظافة،
7: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: من جديد رجعنا سوا احنا وانتو على الهواء برنامج وسط البلد. صباح الخير لكل الناس. صباح الخير للمتابعين جميعا. بالنسبة للرسائل اللي وصلتنا رح نقرأها كلها. تغريد يسعد صباحك. تغريد صغير مع عمار الهيموني. تحياتي ام احمد الجعبري, ايمن عسيلي وكرم ابو عيشي كمان. صباح الفل. محمد المصري رح نتابع رسالتك بعد شوي بإذن الله تعالى. احنا اليوم يعني في نهايات شهر يونيو حزيران 2026, 28 يونيو حزيران اليوم الأحد, امبارح كان 27, الجمعة كان 26 يونيو حزيران. 26 يونيو هو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات, هذه الآفة التي تضرب المجتمعات, تنخرها وتحدث فيها الكثير من المآسي. هذه الآفة التي للأسف يعني في منها عنا, ما بنقدر ننكر أنه للأسف مجتمعنا الفلسطيني يتعرض أيضا لهجمة من أولئك الذين يروجون هذه المواد المخدرة التي تفتك بعقول أبنائنا وبناتنا. وهناك من يحاربها, هناك من يسعى لمحاربة هذه الآفة بكل السبل والوسائل. كل التحية أول شيء للشرطة الفلسطينية والعاملين في إدارات الشرطة المختلفة وخاصة إدارة مكافحة المخدرات, لأنه هاي من النوائب والمصائب التي يمكن أن تدمر المجتمعات. إلى جانب الشرطة هناك أيضا من يسعى لعلاج المدمنين وتأهيلهم وإعادتهم إلى المسار الصحيح في حياتهم الاجتماعية, ومن هؤلاء المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل في بيت لحم. دعونا نتحدث عن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وعن هذه الآفة وآثارها على المجتمع وطرق الوقاية والعلاج منها من خلال الاتصال التالي. على خط الهاتف معنا الدكتور سائد البلبيسي, مدير المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل في بيت لحم. دكتور سائد يعطيك العافية وصباح الورد.
1: الله يسعدك, يسعد صباحك, صباح المستمعين, أهلا وسهلا.
0: دكتور سائد, يعني لا شك أن آفة المخدرات آفة فتكت بمجتمعات ودمرت مجتمعات عديدة, دمرت أسر ودمرت عائلات وأحدثت الكثير من المصائب في المجتمعات, ومجتمعنا الفلسطيني هو ككل مجتمعات العالم يعني يعاني ولو جزئيا. الحمد لله يعني احنا ما عندنا هذا الانتشار الكبير لهذه الآفة, لكن علينا محاربتها لو كان المتعاطون واحد. مظبوط؟
1: نعم صحيح. يعني المجتمع الفلسطيني زي باقي المجتمعات, ولكن المجتمع الفلسطيني كمان ضروري نعرف انه هو واقع تحت الاحتلال الاسرائيلي. هون دور الاحتلال الاسرائيلي بالترويج وبانتشار بالمساعدة على انتشار آفة المخدرات بين او اوساط الشباب الفلسطيني
0: كل الاحتلال.
1: طيب. زي ما حضرتك حكيت, احنا بنحكي عن آفة المخدرات اليوم. احنا ما بنقدر نحكي عن ظاهرة, ولكن المخدرات عم تنتشر بشكل ملحوظ, عم تزايد الاعداد الاشخاص اللي بتعاطوا المواد المخدرة, وأكيد هناك عدة أسباب زي دي موجودة في فلسطين, موجودة في المجتمعات الأخرى, ولكن فلسطين هي وضع خاص إنه وضد الاحتلال الإسرائيلي اللي بيساهم أو بيساعد على انتشار آفة المخدرات.
0: ولكن على الجانب الآخر هناك من يسعى للحد من هذه الظاهرة لمكافحتها ومحاربتها, وأيضا في حال الوقوع فيها معالجتها وإعادة الشباب إلى المسار الصحيح. يعني إخواننا في الشرطة الله يعطيهم العافية, كل الاحترام لكل الإدارات المختلفة اللي بتشتغل في كل المجالات وخاصة في مكافحة المخدرات, وإنتوا كمان في المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل لكم دور كبير في علاج وإعادة تأهيل المدمنين على هذه المخدرات.
1: نعم صحيح, احنا في المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل دورنا هو دور رئيسي في موضوع علاج وإعادة تأهيل الأشخاص المتعرضين للمواد المخدرة. إحنا المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل هو عبارة عن أول مركز فلسطين بقدم هاي الخدمات, وبقدمها بشكل مجاني ودون اشتراط وجود تأمين صحي أو من عدم وجوده, وأيضا بتم تقديم الخدمات بخصوصية عالية بالحفاظ على جميع بيانات المرضى وبخصوصية المرضى.
0: طب والله دكتور اسمح لي والله أوقف عند هاي النقاط لأنها كتير مهمة وحلو كتير إنه الناس تسمعها وتفهمها. هذا المركز هو أول مركز حكومي يتبع للحكومة الفلسطينية في فلسطين كلها، ويعمل في منطقة بيت لحم ويقدم خدماته لكل محافظات الوطن ولكل أبناء الوطن. هذا العلاج والتأهيل مجاني 100%، وهناك سرية تامة في معلومات المريض، خلينا نقول بدنا نسميه مريض لأنه هو مبتلى، هناك سرية تامة وكمان مجاني، ولا يشترط وجود تأمين صحي. يعني أي حدا مدمن معاه تأمين معوش تأمين، أنتوا جاهزين لعلاجه ومتابعته وتأهيله.
1: نعم صحيح، وأضيف كمان على الحكي أنه كمان إحنا بنعالج الكل الفلسطيني، سواء كان من الضفة الغربية، سواء كان من قطاع غزة وقدر يوصل لنا، سواء كان من الداخل المحتل أخواننا وعرضنا في أراضي التمانية الغربية، وأيضا في القدس.
0: حتى يعني حتى لو كان حامل للهوية الزرقاء وإجا لعندكم، أنتوا جاهزين لاستقباله وعلاجه وتأهيله.
1: صحيح، وحتى كمان هناك بعض الأشخاص اللي بيكونوا عايشين برا ومعهم جنسيات أخرى غير الفلسطينية ومعهمش هوية، برضه بنستقبلهم كمان. نعم، لأن كل الفلسطيني هذا المركز مفتوح، والمركز الوحيد في الضفة الغربية أو في فلسطين بقدم هاي الخدمات.
0: تعرف كثير دكتور، يعني بصادفني حالات يعني بيكونوا أهالي بيعانوا من أبنائهم، مش قادرين يعالجوهم، بقول لك وين أروح فيه؟ يعني إحنا اليوم هاي رسالة لكل حدا في هذا الشهر وهذه الأيام التي يحتفل فيها العالم بمكافحة المخدرات، اللي هي آفة سيئة جدا. عم بنقولكم بشكل واضح، هناك مركز موجود في بيت لحم، المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل. هذا المركز يقدم علاج مجاني وتأهيل مجاني لأي فلسطيني، سواء كان من الضفة، من غزة، من الداخل المحتل، من القدس، أو كان فلسطيني مغترب وجاي على البلاد وصل إلى المركز يتلقى خدمات المركز. تحكي لنا يعني أول إشي دكتور، عنوانكم بالضبط وين في بيت لحم، وكيف ممكن التواصل معكم من الأهالي لو حدا حب يتواصل معكم؟
1: يعني إحنا موجودين في بيت لحم بجانب مديرية صحة بيت لحم، مقابل السوق المركزي بالضبط.
0: حلو.

0: انترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كمان. هذا يعني كتير مهم لأنه في ناس فعلا أدمنت الجلوس على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت. حلو كتير. طب شو طبيعة العلاج اللي بتقدموه دكتور للمدمنين بشكل عام؟
1: تمام. هلأ إحنا خليني بس أحكي إنه هو الإدمان عبارة عن مرض مزمن زيه زي مرض السكر وزي مرض الضغط. فبالتالي هذا المرض هو مرض مزمن انتكاسي بيأثر على دماغ الشخص اللي بتعاطى المواد المخدرة وبيأثر أيضا على صحته. فإحنا بنحكي عن شقين، بنحكي عن الشق الصحي أو العضوي الجسمي، وبنحكي عن الاضطرابات النفسية اللي ممكن تصاحب تعاطي المواد المخدرة والاضطرابات السلوكية كمان. هلأ المريض لما بيوصل لعندنا بيدخل على العيادة الخارجية، هون بتم أخذ البيانات الأولية والمعلومات وبتم إعطاءه كود أو رقم لحتى يتم التعامل معه من خلال الطواقم أو من خلال الأشخاص اللي راح يشتغلوا معه. هذا الكود بيكون عبارة عن رقم لتطلع على خصوصيته. يعني أنا اليوم ما بحكي محمد ولا خليل ولا أحمد، بحكي R15J25. يعني بتم إعطاءه كود معين. على المريض لما بيدخل عندنا على العيادة الخارجية بتم تقييمه قبل الأخصائي أو الطبيب النفسي، الطبيب العام، الأخصائي النفسي، الأخصائي الاجتماعي، التمريض. بتم عمل له فحوصات مخبرية أولية للكشف عن المواد المخدرة وبعض الفحوصات اللي بتتعلق بالوضع الصحي لتقييم الوضع الصحي. هون المريض بعد هاي الفحوصات وبعد هاي التقييمات بتم وضع الخطة العلاجية للمريض. الخطة العلاجية بتكون عبارة عن شقين، إما الشق الأول إنه يتم إدراجه في العيادات الخارجية، وهون المريض بتم بيكون بتلقي الأدوية من العيادات الخارجية وبتم الحضور للمركز بتم الحضور للمركز بشكل دوري، ممكن كل أسبوعي، ممكن كل أسبوعين برا إلى آخره. الجهة الأخرى أو المرحلة الأخرى هي التقرير الدخول للمريض. ممكن المريض يدخل عندنا على المركز وهون بدخل لقسم إزالة السمية، القسم الأول في المركز الوطني. بتم إيقاف المادة المخدرة اللي بيستخدمها، بتم علاج الأعراض الانسحاب اللي بتظهر على الشخص بعد إيقاف هاي المادة. طبعا هاي الفترة تستمر من أسبوعين لثلاث أسابيع. بعد ثلاث أسابيع بيستقر وضعه الصحي ووضعه النفسي، بتم نقل المريض لقسم التأهيل. في قسم التأهيل المريض بمر في مرحلة أطول شوي، بتكون من عبارة عن 45 يوم لشهرين. في هاي المرحلة المريض بتم عمل تدخلات فردية معاه، بتم عمل تدخلات جمعية. في عندنا برنامج كامل متكامل بتحلله العاب رياضية أو ممارسة النشاط البدني. في عندنا جيم أو قسم للرياضة كامل عندنا في المركز الوطني. في عندنا ساحات موجود، ملاعب الفولي بول، البيسبول، كرة القدم إلى آخره. في عندنا كمان مختبر الحاسوب وبياخذوا حصة حاسوب. في عندنا كمان اللي هي الحصص الدينية، خلينا نحكي إن إحنا مفتي بيت لحم مشكور بيجي كل أسبوع يوم بيعطي بعض النصائح، بيعطي بعض الإرشادات للأشخاص اللي بيعانوا من اضطرابات تعاطي المواد المخدرة. وأيضا بيتم العمل مع المريض بشكل فردي على موضوع علاج السلوك المعرفي، العلاج الديالكتي. وبعد هيك بعد ما تستمر فترة 45 يوم بتم بندخل المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة خروج المريض وإعادة تمتعه بالمجتمع. في هاي المرحلة بيجي دور الأهل هون، الطواقم اللي عندنا بتشتغل مع الأهل، أي الأهل لاستقبال المريض، لأن المريض يرجع يعيش بينهم، يرجع يمارس شغله، يمارس نشاطه وحياته. فبالتالي هناك بكون في خطة بتنحط، بكون الأهل شركة فيها، والمريض بتم إخراجه من المركز وإعادة تمتعه بالمجتمع، وفي تابع عندنا من خلال العيادات الخارجية.
0: كتير رائع، يعني بتحكي على خطة كاملة متكاملة من الألف إلى الياء لإعادة تأهيل المريض وإعادته إلى المجتمع ودمجه في المجتمع. بس بتعرف دكتور سائد، يعني احنا مجتمع محافظ نوعا ما، وموضوع الوصمة والخوف من الفضيحة وانتشار الخبر بيخلي كتير من الناس يعني تنأى عن التوجه إلى مثل هيك مراكز. كيف الإقبال؟ قديش بيستوعب عند كل مركز؟ وقديش عدد المقيمين حاليا؟ وكيف إقبال الناس على التعامل مع المركز؟
1: يعني شوف، إحنا بالنسبة لنا المركز الكفاسيتي أو الاستقبال لنا، في إحنا بنقدر نستقبل تقريبا 30 مريض. اليوم إحنا بنحكي عن تقريبا 22 مريض موجودين لنا بالقسم داخلين في العلاج. زي ما حضرتك ذكرت موضوع الوصمة، موضوع التلدد، واكبر تحدي بواجهنا في موضوع العلاج.
0: نعم.
1: الناس كثير بتعزف عن العلاج خوفا من الوصمه، خوفا

0: السمعة. وهناك بعض الناس بتحكي إنه إحنا بنبلغ للمكافحة. طبعا هون بحب أنوه من خلال من خلال دعيتكم يعني إنه إحنا ما في أي تواصل مع إدارة العامة لمكافحة المخدرات في موضوع الإبلاغ عن المرضى اللي بيجوا عنا. هناك خصوصية عالية للمريض، زي ما حكيت المريض أول ما بيدخل عنا بياخد رقم ببطل فيه له اسم، ما بنتعامل مع اسمه حتى ما يتم يعني ما يعرفوا الأشخاص مين هذا الشخص. هذا من جهة. من جهة أخرى بحب أحكي للناس إنه هذا عبارة عن مرض الإدمان، هو مرض زي السكر زي الضغط، إذا انترك وما يتعالج رح يكون فيه له مضاعفات ضخيمة. وسمعنا إحنا عن العديد من الأحداث اللي صارت، اللي قتل والديه في منطقة جنين، قتل ابنه في منطقة رام الله كمان. يعني هاي بتكون أسبابها إنه ما في تدخل أو ما في علاج مبكر. كل ما كان العلاج مبكر والتدخل مبكر، كل ما كانت المخرجات أفضل وكانت المخرجات أحسن. بس إذا ترددنا وما جبنا أبنائنا وتأخرنا، رح يكون في عندنا مضاعفات شديدة كتير، ورح تكون مضاعفات نفسية، وهون بصير في العلاج أفضل وبده وقت، وممكن تكون المخرجات مش مرضية.
1: كتير حلو. هلا يعني بس خلينا نأكد مرة تانية اللي حكاه الدكتور، واضح ما في أي تواصل مع الإدارات المختلفة للشرطة. المركز بيحفظ بيانات المريض بشكل سري، ما في أي إفصاح عن أي معلومات تخصه لا للمقيمين اللي معاه، ولا حتى يمكن لبعض الطاقم، ولا للشرطة ولا لغيره. الموضوع سري تماما، لذلك لا داعي للتردد والخوف من التوجه. وزي ما قال الدكتور، يعني عدم علاج هذا المرض كأي مرض في الدنيا يتفاقم وعواقبه ممكن تكون سيئة جدا. طيب دكتور، يعني احنا اليوم بنعيش أجواء اليوم العالمي لمكافحة هذه الآفة، آفة المخدرات والإدمان بشكل عام، شو ممكن يعني توجه رسالة للمجتمع الفلسطيني المحافظ اللي للأسف هناك من يسعى لتشتيته ونشر الفوضى فيه من خلال يعني هذه جزء كمان موضوع المخدرات جزء من نشر الفوضى والبلبلة في المجتمع، شو بتوجه رسالة للآباء للأمهات لبعض المتعاطين اللي ممكن بيسمعونا هلأ ونفسه يطلع من هالآفة؟
0: يعني أنا رسالتي اللي بدي أحكيها إنه موضوع مكافحة المخدرات أو الوقاية من المخدرات هو عبارة عن جهد كامل متكامل، بده يكون أو مسؤولية تقع على جميع أو على كل الفلسطيني، على كل المجتمع الفلسطيني. هناك دور للأهل، هناك دور للمرضى، هناك دور لنا كطواقم طبية، وهناك في دور كمان للشركاء أو الجهات المسؤولة، وكمان في دور لصناع القرار. فيما يخص الأهل، ضروري أن الأهل يكونوا على دراية أو على وعي بمضار المواد المخدرة، بالأعراض الأولية اللي ممكن تظهر على أي شخص على ابنهم أنه بيتعاطى المواد المخدرة. ضروري يكون في هناك كمان الجرأة على طلب العلاج والتواصل معنا، حتى على الأقل من تقديم النصيحة. هذا فيما يخص الأهل. فيما يخص المريض نفسه، ضروري المريض يعرف إنه عنده مشكلة وإنه بده يتعالج من هاي المشكلة، وإنه ما يتردد يتوجه لعنا. برجع بأكد إحنا على موضوع الخصوصية، على موضوع مجانية العلاج، وعلى موضوع إنه المريض بيوصل عنا من خلال مواعيد. إحنا بنعطي مواعيد للمرضى، مش كل المرضى بيجوا مع بعض، حتى نحافظ على الخصوصية قدر الإمكان. فبالتالي العلاج موجود، هذا مرض وضروري إنه جميعا نكافح الجهود مع بعض لحتى نتخلص من هاي الآفة من مجتمعنا.
1: نعم، يعني أنا فعلا بدي أشكركم، بدي أشكر كل الطاقم العامل. طبعا هو طاقم مؤهل،
0: أكيد هو طاقم مؤهل ومتدرب على أعلى المستويات، وحتى إحنا بنشتغل في بروتوكولات طبية عالمية. وأنا كمان من خلال إذاعتكم بحب أوجه شكري للطاقم اللي عم بيشتغل على مدار الساعة بقدم أفضل الخدمات لهي الفئة من المرضى. الطاقم بالرغم من الوضع اللي احنا عم بنعيش فيه، الوضع الاقتصادي والوضع المالي وقلة الرواتب ونقص الكوادر، عم يبذلوا مجهود يعني اكثر من 100% لحتى يقدموا افضل نوعيه من العلاج.
1: واكيد اكيد عندكم، اكيد عندكم قصص نجاح في هذا الموضوع.
0: نعم طبعا، احنا عندنا كل يوم قصص نجاح. انا بحب اكون متفائل وبحب الناس كمان يتفائلوا. احنا مجرد انه المريض يعترف انه عنده مشكله وانه بده يتعالج هي قصه نجاح، مجرد انه المريض يوصل عندنا وبلش العلاج من خلال برنامج العلاجات الخارجيه هي قصه نجاح، مجرد انه المريض يدخل لنا على القسم وتم وضعه في قسم إزالة السمية وإخراج المادة المخدرة من جسمه كمان، هي قصة نجاح. المريض اللي بيوصل عندنا بنحط على برنامج العلاج بالبدائل وبيتعاطى مواد إفيونية، مجرد أن نوقف شراء هاي المواد ونوفر المبلغ ويعطيه للعيلة يعني يصرف على عيلته، هي قصة نجاح. المريض لما يحب يروح ويرجع على المجتمع كمان هي قصة نجاح، الحمد لله كل يوم عندنا قصة نجاح.
1: كل الاحترام. أنا بدي أرجع وأكرر الشكر مرة تانية لكل الطاقم العامل في المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل في بيت لحم، إلك دكتور، لأخونا عصام الحسنات، لكل العاملين في هذا المركز الرائع اللي بنتمنى لكم فيه النجاح الدائم والتوفيق الدائم. وكمان مرة بأكد يا جماعة الخير اسمعونا منيح، هذا المركز هو المركز الوحيد الأول في فلسطين، المركز الحكومي الأول موجود في منطقة بيت لحم، العلاج والتأهيل فيه مجاني 100%، وهناك خصوصية تامة، ويستقبل كافة المرضى والمدمنين من كافة فئات المجتمع وأماكن تواجدهم في الضفة وغزة والداخل المحتل وحتى من الخارج. العلاج مجاني 100% من خلال صفحتهم على الفيسبوك، ممكن تاخذوا الأرقام تتواصلوا معهم. شكرا جزيلا للدكتور سائد البلبيسي مدير المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل في بيت لحم، شكرا شكرا شكرا فعلا من القلب. فاصل يا سادة وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: عكس الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لجنادي إنا كنا. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: للاشتراك في هذا البرنامج اتصل الآن 22 90 44 3. انضم هلأ لإلنا وتواصل دايما معنا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: يلا نصبحكم بالخير كمان مرة وكمان مرة وكل مرة. أكيد بنتمنى لكم الخير ولأنفسنا ولكل المسلمين. صباح الخير لكل أهل الخليل. على فكرة أنا كنت سعيد جدا باللقاء السابق مع الدكتور البلبيسي حول موضوع مركز المركز الوطني للتأهيل، لأنه في كتير ناس ما بتعرف عنه وفي كتير ناس بتعاني، فبتمنى تأخذوا الموضوع على محمل الجد و يعني نتساعد كمان في إيصال كل من يحتاج للعلاج إلى هذا المركز. رنا أبو تركي صباح الخير، عثمان دبايني وعبد الله السراحين صباح النور، صباح الورد لآية صعب ولأبو نهاد قفيشة وكمان لعبد السلام الأطرش أبو حبيب صباح الورد والفل والياسمين. أسماء الحسنات رح نحكي كمان، أو عصام عفوا، عصام الحسنات المركز الوطني للتأهيل صباحك خير، شكرا جزيلا لك. خلينا نروح هلأ لموضوع تاني. الموضوع التالي يتعلق بالتجار واحتجاج التجار هذه الأيام على الوضع الاقتصادي بشكل عام، الأداء الحكومي بشكل خاص وأداء البنوك بشكل خاص أكثر. التجار بيعانوا زيهم زي باقي قطاعات المجتمع، ووصلوا إلى مراحل متقدمة من الأزمات، سواء أزمة الشيكات، الإيداع البنكي، القيود المصرفية، كل هاي الأمور أثرت على قطاع التجارة بشكل كبير جدا، و يعني وصل التجار إلى مرحلة لا يستطيعون فيها إكمال المسيرة إذا بقيت الأحوال على ما هي عليه. الغرف التجارية أكثر من مرة قالت بأنها تعاني من عدم قدرتها على تحقيق مطالب التجار، ولذلك تضافرت الجهود وحاول الجميع، ولكن حتى الآن لم يصلوا إلى نتيجة. وعليه قرر التجار وأصحاب محلات الخليل، ولا أدري إن كان في مناطق أخرى، القيام بخطوات تصعيدية. أولها سيكون وقفة احتجاجية بعد غد الثلاثاء 30/6/2026 منتصف النهار تقريبا الساعة 11 أمام مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل. دعونا نستفسر أكثر عن هذا الاحتجاج وهذه الفعاليات من خلال الاتصال التالي بسيد يوسف أبو عيشي أبو عبد، رئيس نقابة تجار منطقة باب الزاوية والبلدة القديمة. رئيس نقابة تجار البلدة القديمة أخونا يوسف أبو عيشي معنا على خط الهاتف في هذه الأثناء. صباح الخير ويعطيك العافية.
1: يسعد صباحك، حياك الله أبو رامي.
0: يعني إلنا أشهر بنحكي في موضوع الصعوبات التي تعانيها البلد بشكل عام وباب الزاوية والبلدة القديمة بشكل خاص، التجار في هذه المناطق اللي بيعانوا أصلا من قلة الحركة والنشاط التجاري، جاء إضافة على ذلك القرارات التي اتخذت من خلال البنوك وسلطة النقد وغيره في موضوع الشيكات والإيداعات النقدية والقيود المصرفية التي فرضت على التجار، والتي تهدد بشكل جدي هذه المرة بانهيار قطاع التجارة بشكل عام في البلد. لذلك قررتم القيام بخطوات احتجاجية بعد أن نشدتم الغرف التجارية لمرات ومرات، ولكن لم تتلقوا نتائج مرضية، يعني بديش أقول تحل المشكلة، تحد من الأزمة على الأقل. فأحكي لنا شوية عن هذه الأزمات وهذه الوقفة بعد غد الثلاثاء أمام الغرف التجارية.
1: قبل 7-8 شهور قعدنا إحنا مع سلطة النقد وجمعية البنوك في الغرف التجارية يعني، وناقشنا الأمور، ويعني زي ما تقول يعني حلوا تقريبا يعني 50-60%، قلنا يعني الوضع مقبول. كان يعني مثلا انت كنت تودع مثلا في الاسبوع مثلا 30,000 شيكل، يضل زي ما انت يعني تودع، لكن في ما بعد يعني اخلوا في الاتفاق يعني 1000 شيكل 3,000 شيكل يعني اسبوعيا ممكن يودعوا لك، او اذا بدك انت تحول تحويله بقول لك جيب لنا دينار، يعني مثلا بدك تحول لك انت 100,000 دولار على مثلا على الصين، بشريهم البنك منك انت يعني، يعني بسوي تجارة ما بينك وبينه، فبيخسروا 10,000 شيكل هدول يعني تحويلات، يعني السوق السوداء أغلى من البنك يعني دينار أو دولار. طبعا أنت التاجر اللي تصنيفه مثلا ألف صار يعني زيه زي أي واحد نصاب يعني يرجع شكه مع إنه بقول لهم يا عمي خدوا هي فلوسي هي يا عمي علي اليوم دفعت شك بيرجعوا له الشك. وأهم إشي إنهم يأخذوا 50-60 شيكل رجوع الشك. هلا هون احنا بنعرف انه في يعني فائض شيكل، فائض الشيكل هم بيعرفوا وهم لازم يعرفوا منين اجى فائض الشيكل، يعني هم عارفين. احنا يا عم بالنسبه لنا متفقين معاهم انه الشغل دائما يكون حلو وبسلاسه، بس لكن التغيرات هذه يعني تغيرات قتلت الوضع التجاري الاقتصادي كاملا في الضفه الغربيه. يعني انت في عندك تجار صغار يعني طلعوا من السوق. لانه انا لما انه بيجيني انا تاجر صغير بده يشتري من التاجر الكبير اي شغله، اعطيني شيكاتك يلا. ما فيش شيكات، طيب يا عمي منين يجيب لك؟ نقدي معوش. طيب ما هو احنا متعودين انه نشتغل احنا في الشيكات. يعني انا لما اعطي واحد من الشمال يجيني لاول مره بده يشتري مني، ايه بسال عنه طيب كويس محترم، بس لكن لما انه ما يقول لي ما بيش معي شيكات بقول له لا يا عم انا زلمه مش مستعد كمان اروح في الطريق، يا ينسرقوا من محسوم يا ينسرقوا من هوني يا من هوني. انا يا عمي يعني صار خربطه. يعني اقول لك يعني كل بني ادم في الخليل تضرر من هذا الحكي، مش بس التجار. يعني انت يعني بدك تشتري سياره بدك شيكات، بدك تتجوز بدك شيكات. يعني الوضع صار متأزم وخطير، وهذا الحكي يعني جاي على انه تسكير عنا يعني مصانع، تسكير محلات تجارية، وفي ناس يعني محلات تجارية اغلقت محلاتها. فاحنا يعني بدنا نوقف، احنا اللي ندافع عن حقوق التجار والصناع.
0: طب هي الأزمة يعني لا تقتصر فقط على موضوع الشيكات يعني أخي أبو عبد، هلأ شو مطالبكم بالضبط؟ يعني بكرة رايحين بعد بكرة على الغرفة التجارية، هناك وقفة أمام الغرفة التجارية، شو المطالب اللي راح تحطوها أمام الغرف التجارية بشكل عام؟ وهل هذه الوقفة تشمل جميع الغرف التجارية ولا بس الخليل؟
1: لا، جميع الغرف التجارية، كل الغرف التجارية بنفس الوقت بنفس الساعة. يعني لازم يكونوا التجار الصناع
0: في تنسيق بينك وبين التجار في المناطق الأخرى،
1: رام الله في ريحة في طول كرم.
0: يعني هلا السؤال، في تنسيق
1: يعني لجميع الغرف التجارية،
0: في تنسيق بينك يعني بين التجار في جميع المناطق، في تواصل وتنسيق،
1: في تواصل وفي تنسيق.
0: حلو. طيب شو مطالبكم اللي راح تحطوها امام الغرف التجاريه؟ شو مطلوب من الغرف التجاريه تعمل؟
1: الغرف التجاريه احنا مطالبنا هي انه احنا يا عمي ايداع النقدي واصدار شيكات. واحنا يا عمي بالنسبه لنا يعني زينا زي اي بلد، يعني حقوقنا. هم بيقولوا يا عمي الاسرائيليين، احنا ما بخصنا يا عمي، انتوا تطبلوا انتوا الاسرائيليين، انتوا بتعرفوا اذا في عندكم فائض منين جبتوا، انتوا بتعرفوا. احنا شو خاصنا يا تجار؟ احنا بهمنا انه نسلك مصالحنا. هلا هون انت في عندك كثير ناس يعني حتى على العيد ما جابتش بضاعه لانه مش قادره، يعني بقول لك خد يعني بدي اجيب لك شكات، طيب يعني بس تجيب تعال خد. هلا هون ضلوا قاعد فاتح دكان وما جابش بضاعه. هذا الحكي يعني بأثر كثير على التجاره. احنا متعودين خد واعطي، بس لكن اللي شايفه انه احنا يعني لا التاجر الكبير عارف يشتغل ولا التاجر الصغير عارف يشتغل ولا المصنع عارف يورد ولا يعني واقف الحياه، يعني الحياه الاقتصاديه واقفه في بلادنا كلها. يعني احنا بدنا حل، يعني مش كل يوم في ازمه، يعني احنا بنصحى كل يوم بنلاقي في ازمه جديده. يعني لازم يكون في حلول للمواضيع كلها، وهذا يعني موضوع مهم جدا. يعني انت بتحكي انه يعني وضع اقتصادي سيء، يعني كل التجار يعني مش عارف كيف يشتغل، كلها واقفه بتتفرج على بعضها. يعني اقول لك يعني انت اذا بدك تحول، انا هذاك يعني قبل مده يعني قعدت انا مع تاجر قال لي والله 70,000 شيكل اليوم خسرت في تحويله، من تحويل دولار يعني من السوق السوداء للبنك 70,000 شيك بتحويلة واحدة. طيب هذا الحكي ما هو هذا طبعا أنا كمان
0: هذا دمار اقتصادي يا زلمة.
1: المعابر المعبر سألنا كم من سيارة كان يدخل قبل سنتين، كان يدخل من 500-600 حاوية يوميا على مثلا على الخليل بدك تقول.
0: نعم.
1: اليوم بدخلش 40-50 حاوية على الخليل. هذا الحكي بكرة بيأثر على المواد الغذائية. بكرة بدك تيجي تدور على كيس على كيس رز مش رايح تلاقي.
0: صحيح.
1: يعني الوضع سيء. احنا يعني هلا احنا يعني بدك تقول
0: طب يعني ابو عبد يعني مع الاحترام للوقفة غدا او بعد غد، يعني الاخوة في الغرف التجارية كمان هم قالوا مش طالع بايدنا اشي، يعني قالوا انه وبتعرف المؤتمر الصحفي الاخير اللي عقد لرؤساء اتحاد الغرف التجارية قالوا انه مش طالع بايدنا اشي امام قرارات سلطة النقد ووزارة المالية.
1: احنا بدنا نوقف ونطالب بحقوقنا يعني امام العالم كله. يعني بصحش برضو احنا يظل برضو اقتصادنا يعني يصير صفر.
0: طب شو يعني في حال انه انتهت هذه الوقفة شو الخطوة التالية؟ يعني اتحاد الغرف التجارية قال ربما نلجأ للإضراب، ربما نلجأ
1: في المرحلة الأخيرة للإضراب.
0: طيب
1: يعني احنا بدنا نطالب في وقفات، ممكن نوقف باب بنوك.
0: نعم.
1: ممكن احنا يعني نطالب يعني ساعين احنا ماشيين خطوة خطوة. يعني احنا اول يوم مثلا نوقف باب
0: الغرف التجارية، نعم،
1: يمكن بعدها بيومين ثلاثة ما استجابوش نوقف باب المحافظة، ما استجابوش بدنا نوقف باب البنوك.
0: نعم.
1: يعني بدنا ننهي هاي المشكلة. يعني هاي مشكلة يعني اقول لك في عنا تجار كثير هاجرت من هاي من مناطقنا بلعت تركيا على مصر. يعني فتحت زادة محلاتها.
0: شوف انا عندي قناعة وبعرفش يمكن اكون غلطان في قناعتي انه هذا الموضوع يعني يحتاج الى ضغط كبير وضغط دولي واقليمي. يبدأ من المحلات مرورا بالغرف التجارية وبالاتحادات، ومن ثم يعني ينقل هذا الموضوع على مستوى إقليمي وعالمي للضغط على الاحتلال، لأنه أنت يعني كلنا عارفين أنه المشكلة الأساسية عند الاحتلال. صحيح أنه البنوك يعني دورها تحل هاي الأزمة، بس المشكلة أصلا تكمن لدى الاحتلال، وبالتالي يجب الضغط على الاحتلال. بدها تحرك شعبي وتحرك رسمي كمان للضغط على الاحتلال لتغيير السياسات المتبعة حاليا من قبل وزارة المالية الإسرائيلية ومن يقودها، ومعروف يعني شو هدفه. هو أعلنه، هو يعني مش حدا راح خبى حاله، هو بقول لك صراحة أنا يعني بحارب الفلسطينيين بالمال. سموتريتش
1: كل شيء هو بس المال.
0: سموتريتش يعني
1: بس لكن احنا واحد من بنقوله انه احنا بنوصل صوتنا.
0: نعم.
1: يعني لكل العالم انه احنا يعني شو اللي بيصير عندنا. يعني احنا مش بس يعني الصبح يعني بتلاقي حواجز، الصبحيات بتلاقي يعني كل يوم انت بتمر في ازمات. يعني احنا بدنا نخلص يعني هذه اهم ازمه اليوم انها تخلص.
0: نعم.
1: لانه انا بشوف
0: لانه شلت الحركه التجاريه، وبالتالي شلت الحركه التجاريه، وهذا بينعكس على كمان المجتمع من الناحيه الاجتماعيه والناحيه الامنيه والسياسيه وغيره.
1: ابو رامي انزل انت على منطقه باب الزاويه بتلاقيش فيها 10 ماشيين
0: يا عمي. اقول لك كمان
1: شو بدل.
0: انا متفق معك ابو عبيد. انا بدي اقول لك شغله، انا متفق معك 100% انه الازمه الماليه الحاليه اللي بنمر فيها بشكل عام، سواء حجز اموال المقاصه، منع العمال، نسب الرواتب القليله، هي يعني شكلت حاله. هذه الحاله كمان احنا كمواطنين ضفنا عليها خلينا نقول بنوع من الياس والاحباط اللي صاب الناس. بتشوف الناس بطلت تطلع من بيوتها، بطلت تنزل على الشوارع. انا اليوم كنت بدأ الناس انزلوا يا اخي، انزل، روح عند جيرانك، روح عند اصحابك، روح اشرب قهوه عند فلان، تحرك في الشارع، وسعوا في مناكبها. هذا
1: والله يا ابو رامي الوضع يعني اقول لك مزعج كثير اقتصاديا يعني انت
0: واجتماعيا ما هو بيأثر اجتماعيا.
1: وبتشوف التجار واللي بيدخلوا على التجار يعني حتى اللي بده يجي يشتري من عندك يعني مثلا بتقول له القطعه ب 30 شيكل كذا بقول لك بنفعش ب 15.
0: طب انا كمان شغله تحملني فيها ابو عبد،
1: انك انت بالحرامي بنعدله ومن ايش.
0: طب تحملني معلش تحملني في شغله، انا بدي احكي في شغله يمكن مش كتير ممكن يصارحكوا هيك بوضوح ويحكي معكوا. انا للاسف انا بيجيني كتير رسائل واتصالات وغيره من مختلف يعني فئات المجتمع، من رجال الاعمال مرورا بالاطباء بالموظفين بالعمال بغيره. رام الله وغيرها من المناطق فيها حركة تجارية أنشط من عندنا، صح مش زي صح مش زي يعني مش الحركة المعتادة، لكن مع كل الوضع الاقتصادي السيء في شوية حركة لسه، وفي بيع وشراء وناس بتتحرك في الشوارع وغيره. كتير من الناس بسألهم بقول لك الأسباب يعني تعود إلينا نحن أهل الخليل للأسف، إنه إحنا يعني صار في عنا تضخم في أسعار العقارات وفي تكاليف تجهيز المحلات، وبالتالي هذا ينعكس على أسعار البضائع. الأسعار عنا أعلى من كل المناطق الأخرى، هيك البعض بيقول. طبعا أنا ما بقول إنه هذا 100% صح. وكمان بيحكوا على التعاملات، يعني طريقة تعامل التاجر والسائق و مع الزبون أو الضيف. فبقولوا إنه يجب على تجار الخليل وأهل الخليل بشكل عام تغيير النهج، تخفيض الأسعار. مش ضروري أنا تروح تشتري لي محل ب 600 ألف دينار أردني ويطلع من زي ما بنحكيها بالخليل من خناني أنا كزبون سعره. مش بالضروري تروح تجهز محلك ب 200 ألف شيكل ديكورات وفي النهاية تحطه زيادة على سعر البضائع. أنا بروح بشتري من رام الله اللي فيها المحل أرخص والديكور أقل والبضاعة فيها نفس البضاعة لكن السعر أقل. شو رأيك؟
1: أبو رامي يعني أنت بدك تقول أنت أنا وضع الخليل، يعني وضع الخليل يعني اللي بعيش في الخليل برضى بالقليل، بس لكن ربنا طارح البركة. يعني إحنا بنقول إنه إحنا في عنا مؤسسات، المؤسسات بتلاقي البنطلون أبو العشرة شيكل، وبتلاقي أنت المحل أبو الديكور بمية شيكل. طبعا هذا يختلف عن هذا، يعني مش انه يعني انه احنا يعني انا بعرف احنا طبعا احنا بلد العروضات صارت، احنا كمحلات تجارية يعني وقف حالنا يعني من العروضات اللي بتصير في المحلات وفي المؤسسات. يعني انت يعني انت بتيجي بتشري يعني بتتخيل انه هذه يعني انا رحت اشتري بدلة الي. دخلت معرض ومعرض يعني مسوي ديكور وحلو جميل، بيش وبكم؟ انا قلت يمكن بده 700 او 800، طلب مني 300. هلا هون ال 300 لما انك تلبس انت بدله يعني ثلاث قطع كمان معها سندويشه، انا بقول مش رايحين نلاقي كمان ولا في مدينه حتى بالاردن بنلاقيش بهذا السعر. يعني في الخليج الوضع خاصة احنا كمان في منطقة باب الزاوية والبلدة القديمة اسعارنا دائما بتقص من 30-40%، برضو كمان في الشيء متسوقين.
0: نعم.
1: اولا انت بتحكي انه العامل كان يعني بدك تقول يعني يدخل على يعني على البلاد 70%، الموظف كثير في موظفين خلصوا من اماكن عملهم يعني في الحكومه وصاروا يشتغلوا شيء شوفير شيء فاتح بسطه شيء هذا، لانه كونه انه مش قادر يعني لما انه يكون معاشه 5000 يعطيه 2000، ال2000 اليوم بكفوش لا كهرباء ولا تلفون. فيعني شو بده يجي ينزل المتسوق يتسوق، مش انه هي سعر السلاح فيش في جيبة المتسوق فلوس اللي ينزل يتسوق.
0: طيب ما احنا كمان يعني في عنا زوار البلد اللي صار جزء كبير منهم يتوجه للشمال كمان بسبب الاسعار وبسبب التعاملات.
1: اقول لك انت بدي يعني اقول لك احنا المشكلة انه لما انهم بيجوا عنا احنا اخواننا من داخل الخط الاخضر، يعني في كم واحد بيمسكهم يعني ممكن يسمسر عليهم. هلا هم ليش بيمشوا مع ناس؟ ليش ما ينزلوا لحالهم؟
0: طب هو هذا دوركم لتوعية
1: المنطقة هذه. تعال انا باخذ
0: معك هذا هون بيجي دوركم في توعية هذول الناس و
1: ما بتحكي لهم بس. لكن برضه منهم هو في ناس طماعين يا ابو رامي منهم. يعني بدك تقول
0: يعني بصراحة امبارح السبت عدد الباصات اللي وصل الخليل لا يذكر مع الاعداد اللي كانت توصل.
1: 6 باصات فقط وصلوا الخليل،
0: بينما وصلت مراحل كان يصل قديش يا ابو عبد؟
1: كان يصل 50 و60 باص،
0: 70 باص كان يوصل للخليل في ايام السبت، بينما امبارح 6 باصات فقط. طبعا في الداخل لا في مقاصة ولا في تقليص رواتب ولا غيره، بس في جزء كبير منهم صار يتوجه لاماكن اخرى بسبب اللي حكيته أنت، السمسرة اللي بمارسها البعض. هلا هاي ظاهرة كمان يجب محاربتها، التعاملات يجب تثقيف الناس وتوعية الناس. الشوفير صاحب المحل الموظف في أي مكان بيزوروه هدول الناس لازم يكون في توعية له في كيفية التعامل معهم وترغيبهم في العودة والزيارة مرة أخرى وتشجيع الناس الآخرين على زيارة البلد، صح ولا لا؟
1: وانا حكينا في عندك عدة امور اللي بتخليهم انهم ما يجوش.
0: نعم.
1: بعض من السائقين يمكن قال له بدي اطلع على ابو مازن مثلا المطعم، قديش بدك مني؟ كان قال له مشوارك بعيد بدي 100 شيكل.
0: نعم اها
1: يعني هذا حصل.
0: طيب
1: قال الاطفال هذول اللي بيسوقوا عربيات السلك بيجي انا حكيت، يعني انا حكيت للمسؤولين شو اللي بيصير.
0: نعم.
1: بيتفق هو إياها مثلا هو والزبون على 10 شيكل، تيصل الباص يا 50 شيكل يا بأخذ العربية هي والبضاعة. في عندك انت بيطلعوا متسولين على الباصات،
0: صحيح. هاي كمان ظاهرة سيئة،
1: هدول اللي بيبيعوا محارم، اللي بيبيعوا مية، وغصب عنك بدك تشتري. يعني فيش حل. يعني قلنا لهم يعني سووا رقابة. يعني طبعا انا لما اني بدي انا زلمه كبير اروح اوقف ما اقدرش اسوي.
0: لا ومش دورك، يعني في جهات يفترض انها صاحبه الاختصاص، مش دورك انت تعمل هذا الشغل.
1: هلا حكينا لاصحاب الاختصاص ان شاء الله خير ان شاء الله خير، بس لكن للاسف ما فيش. يعني اقول لك فيش حتى كمان مسؤولين بلاقوهم. يعني
0: شوف أخي أبو عبد، احنا لضيق الوقت أنا بدي أقول لك يعني أنه هذا الموضوع حله يكمن في تضافر الجهود في كل المجالات، مش في مجال معين. الكل لازم يتعاون مع الكل، بالإضافة لتصعيد الاحتجاجات ضد بعض القرارات اللي اتخذتها البنوك أو سلطة النقد أو غيره، كله مجتمعا يمكن يغير في الواقع الحالي. اذا الموعد بعد بكره الثلاثاء
1: ان شاء الله
0: الساعه 11.
1: احنا بنقول لكل التجار وحتى يعني اللي بحب يحضر، يعني اللي بتعامل في الشيكات وبتعامل لانه مش قادر يتذكر كان مثلا من اي قطاع.
0: نعم.
1: نتوجه للغرف التجاريه،
0: يعني مش شرط
1: اذا احنا ما وقفناش مع بعض.
0: نعم.
1: بنحل.
0: إذن مش شرط يكون تاجر، ممكن أي حدا يعني أي متضرر،
1: أي حدا تاجر، أي واحد بتعامل في البنوك ومش قادر،
0: كل حدا متضرر
1: أو يودع نقدي أهلا وسهلا فيه، يعني لأنه كلها مشكلة واحدة.
0: يعني زي ما بقول لك، يعني هي أخونا رشاد السكافي تخيل شو بقول، يعني هذه آخر رسالة بدي أقرأها. بقول أبو رامي أنا اشتريت فستان لمرتي ب700 شيكل، بعديها بأسبوع رحت سألت على نفس الفستان طلع حقه 300 شيكل، كيف صارت؟ وفي نفس المحل، مش حرام بيستغلوا في بعض الأحيان؟ بتعرف يعني موضوع الأعياد أحيانا المناسبات بيستغلوا بعض التجار، بيستغلوا هذا بيأثر كمان.
1: أبو رامي هلا أنت بدك تعرف إنه يعني في يعني أنت بتلاقي يعني 10% في هالبلد يعني يكون في طماعين، بس لكن تقدرش تضبط الكل. هلا في كل بلد موجود هذا الحكي.
0: طيب.
1: اولا انا بدي اجيب بضاعه العيد، انا كثير انا حتى دكاني بطلت اجيب فيه بضاعه، يعني قاعد يعني بس هيك بضيع وقت. ليش بطلت اجيب بضاعه؟ اولا انت بدك تجيب مثلا من نوع للزينه 12 قطع، هلا العيد بتبيع ممكن 6-7 قطع، بقديش بتربع عليك 100 قطعه بتبيعها ب 120. هلا بضلوا 5 قطع عندك انت بعد العيد بتعرفش تبيعهم، بتعرضهم بيكون عليك بمية بتبيعها ب30. هلا ممكن هذا التاجر فكر انه يربح في البداية وفي النهاية ما هو رايح يخسر، ما هو عارف حاله انه رايح يخسر. احنا كتر المحلات يا ابو يا ابو رامي، الكتر المحلات اللي عندنا احنا، يعني المحلات هذه هذه في الصين مش قدها.
0: ابو عبد يعني هذا الموضوع
1: يعني احنا اقول لك كل شارع بتلاقي لك 50 محل.
0: نعم
1: طيب نوبتي 50 محل.
0: خلينا ابو عبد يعني
1: مش منظمين حالنا يعني تجاريا
0: فعليا.
1: لكن انا بدي اقول لك يا ابو رامي يعني اعيدها للمره الالف
0: بس بسرعه لانه الوقت ادركنا وفيش وقت يا ابو عبد بسرعه.
1: بس ثواني
0: تفضل.
1: انه احنا يا عمي صار البسطات هي يعني ممكن صاحب البسطه يصير مستورد وصاحب المحل ينزل وما تقوملوش قومي.
0: نعم.
1: ليش هذا الحكي؟ لانه في مضاربات كبيره يعني
0: هذا الموضوع ابو عبيد في تفاصيل كثيره.
1: التاجر والموظف طيب. والعامل
0: هذا الموضوع في تفاصيل كثيره بحاجه انه نبحثه في وقت موسع اكثر، وانا بوعدك رح نضل متابعين معاك خلال الايام القادمه. شكرا جزيلا لاخونا يوسف ابو عيشه ابو العبد رئيس نقابه تجار باب الزاويه. في عندي اعلان سريع لبلديه الخليل وكهرباء الخليل تحديدا، اعلان جمع بيانات لشبكه الكهرباء صادر عن كهرباء الخليل، حيث اعلنت كهرباء الخليل عن قيام طواقمها بأعمال المسح الميداني وجمع البيانات الفنية لشبكة الكهرباء، وذلك ابتداء من اليوم الأحد الموافق 28/6/2026 ولغاية يوم الخميس الموافق 2/7/2026 في المناطق التالية: ضاحية الرامة، محيط مصنع الحرباوي، محيط عمارة فنون، ومحيط مدرسة ربيع الدجاني. لذا تهيب كهرباء الخليل بالمواطنين التعاون مع الطواقم العاملة وتسهيل مهمتهم. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم، والتوقيع هو لكهرباء الخليل. فاصل والجزء الأخير بعده إن شاء الله.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: غيرنا
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام.

جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: لجنادي إنا كنا.
1: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568 424 45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مصراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
3: الجزء الأخير يا سادة، نعود بكم إلى لقائنا هذا الصباح وبرنامج وسط البلد. وفي هذا الجزء ولضيق الوقت سنتناول الموضوع سريع جدا. الموضوع يتعلق بهوية الشعب وثقافته، فالفن جزء من ثقافة الشعوب يا سادة. جمعية ملتقى الفن التشكيلي بالتعاون مع ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني وتعاونا مع وزارة الثقافة الفلسطينية يقيمون اليوم معرضا للفن التشكيلي في رابطة الجامعيين في الخليل تحت رعاية وزير الثقافة الفلسطينية الأستاذ عماد حمدان. ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني بالتعاون مع جمعية ملتقى الفن التشكيلي حنين وأيضا وزارة الثقافة يدعون الجميع لحضور هذا المعرض بعنوان ولي الألوان.

0: الساعة 1 من ظهر اليوم الأحد. دعونا ننتقل للحديث مع رئيس جمعية الملتقى أو ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني البشمهندسة الأستاذة آلاء زلوم. أم يزن صباح الخير، يعطيك العافية.
1: صباحك أبو رامي، أنت وجميع المشاهدين والمستمعين.
0: الله يسعد صباحك. يعني جاهزين؟ أولا جاهزين أنتو؟
1: جاهزين، إحنا الساعة 1 بانتظاركم وانتظار مؤسساتنا وانتظار جمهورنا الكريم عشان افتتاح معرض الفنانة دعاء الصغير اللي هو الألوان حكاية.
0: طيب احكي لنا شو هذا المعرض وشو أهميته في هذا التوقيت من حياة شعبنا؟
1: هو فعليا ملتقى العلاقات العامة، احنا بنآمن انه العلاقات العامة ليست فقط تشبيك ما فقط ما بين المؤسسات وتحسين صورة ذهنية وإعلام، هو أيضا دعم للموهوبين والفنانين التشكيليين، هو أيضا تركيز على تراثنا وهويتنا وتركيز على فننا الأصيل، فهذا هو جزء من عملنا في ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني.
0: نعم.
1: اليوم فنانتنا التشكيلية حنين الصغير،
0: دعاء الصغير،
1: فنية 70 لوحة فنية رائعة بتعكس فلسطين بتراثها بهويتها بأفكارها. اليوم احنا كمان مع جمعية الفن التشكيلي حنين بنعمل شراكة ومنأكد على انه في عندنا رسالة وطنية وثقافية وإنسانية.
0: نعم، المعرض سيقام في رابطة الجامعيين في عين سارة اليوم الساعة 1، سيفتتح تحت رعاية وزير الثقافة الفلسطيني الأستاذ عماد حمدان.
1: صحيح.
0: نعم.
1: ويستمر لمدة 3 أيام من الساعة 1 اليوم، راح يظل الساعة 7.
0: نعم، يعني الدعوة موجهة للجميع لزيارة هذا المعرض كجزء من إثبات الهوية وتشجيع الموهوبين والفن والفنانين.
1: صحيح، وهي الرسالة أنا بحكي فيها، يعني إنه إحنا اليوم منتيح لجمهورنا إنه يتفاعل مع هذول الفنانين وإنه يجي يطلع على رسالتهم وقصصهم بهذا الفن. كمان نحكي إنه إحنا وزارة الثقافة وجمعية الفن التشكيلي حنين إحنا دائما شركاء وداعمين ودائما ندعم هاد الفنانين والمواهب الشابة، وندعو الجميع إنه يكون اليوم واليوم بكرة وبعده إن شاء الله برابطة الجامعين لزيارة هذا المعرض ودعم هاي الفنانة.
0: يعني احنا دائما معنيين انه فنانين بكل او مختلف المجالات كمان يظهروا ويبرزوا ويبينوا. بالنسبه لاختنا دعاء صغير هي فرصه اليوم للتعرف عليها وعلى فنها واثرها ودعمها ايضا من خلال هذا المعرض، فالدعوه موجهه للجميع اختي آلاء.
1: صحيح، هي دعوه موجهه للجميع، وراح يتفاجئ الجميع مثل ما تفاجأت انا انه ممكن فنانه واحده يطلع منها كل هذا الإبداع. يمكن أنا بالبداية قلت إنه ليش نعمل لفنانة واحدة، يعني إنه أنا بعيدة شوي عن موضوع الفن والفنانين يعني بحكم عملي.
0: نعم.
1: لكن لما شفت المعرض للأمانة إشي رائع، مبدعة، طالع منها أشياءات كتير رائعة، لوحاتها بتعكس أكتر من يمكن خلينا نقول أكتر من فن وأكتر من بعرفش بالضبط أنا في الموضوع الفن التشكيلي.
0: نعم.
1: بس هي كل لوحة بتحس إنها بتروي حكاية.
0: نعم، هي في النهاية رسالة، الفن هو رسالة تعبر عن مكنونات الشعب وعن ثقافته، وبالتالي حلو كتير انه نظهر هذا الفن للعالم مش بس للمجتمع المحلي. هي خطوة على الطريق الصحيح ان شاء الله انه بتتطور لأكبر وأكبر، وفنانتنا دعاء صغير بتوصل لمستويات عالمية كمان بتشجيعكم وتشجيع كل الداعمين زي إخواننا في جمعية الملتقى ملتقى الفن التشكيلي ووزارة الثقافة وانتو كمان في ملتقى العلاقات العامة.
1: صحيح، هي دعاء بتحكي لي أنا أول مرة بعرض لوحاتي، يعني خلينا نقول فيس تو فيس مع الجمهور، دائما أنا بعرضها من وراء الشاشة.
0: نعم.
1: من وراء الشاشة يمكن بتوصل لأبعد أماكن بالعالم، وهي فعليا لوحاتها واصلة عالميا، وأنا شفت يعني هذا الحكي على وسائل التواصل الاجتماعي. بس هي كتير مبسوطة كمان إنه هي اليوم ده تلتقي بالناس وتشرح لوحاتها للناس، فهي حاسة انه عندها يعني طاقة كبيرة لانها هي تلتقي بالناس تشرح لهم لوحاتها وتعرض فنها وابداعها.

0: جاهزين لاستقبال الجمهور. احنا بيسعدنا طبعا نكون شركاء في هذا الافتتاح وان شاء الله راح نكون متواجدين. وهي دعوة لكل الناس يعني رجالا ونساء لزيارة هذا المعرض الذي سيكون على مدار 3 أيام في رابطة الجامعيين, في قاعة رابطة الجامعيين في عين سارة. كمان الموقع مناسب للجميع, موقع متوسط من البلد وبإمكان كل حدا يزوره لو لدقائق للإطلاع على هذا الفن أو هذه الرسالة التي تؤديها إحدى بنات الخليل بصورة رائعة جدا. نتمنى التوفيق لكم في ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني وفي وزارة الثقافة وجمعية ملتقى كمان الفن التشكيلي, وللفنان دعاء صغير, ولكل فنانينا ولكل مبدعينا ومواهبنا الواعدة. شكرا جزيلا للمهندسة آلاء زلوم أم يزن رئيس ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني. انتهى الوقت, نشكركم ونشكر راعي البرنامج شركة جوال, وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال, جوال كل يوم جديد.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مصراوي عالم من التسالي.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. فيما يتعلق بماضي هرمز، فيما يتعلق بلبنان، فيما يتعلق بالكثير من التطورات التي تعتبرها إيران انتهاك أمريكي ل مذكرة التفاهم. أيضا في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران هناك حديث منذ مساء أمس بأن فريق إيران المفاوض التقني برئاسة كاظم غريب أبادي معاون وزير خارجية إيران يدرس مشاركته أو عدم مشاركته بطبيعة الحال في الاجتماع التقني الذي أعلنت عنه الخارجية الباكستانية يوم غد بين الوفدين الإيراني والأمريكي بحضور الوسيطين القطري والباكستاني. وهذا إذا ما عقد سيكون الاجتماع الثاني، ولكن ربما على خلفية هذه المناوشات العسكرية وتبعاتها السياسية، إضافة إلى التهديدات المتكررة على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا ما كانت إيران قد انتقدته بشدة حتى خلال اجتماع سويسرا، أوقفت المباحثات المباشرة داخل القاعة، داخل قاعة واحدة مع الجانب الأمريكي، واستعاضت عنها بتبادل الرسائل على خلفية هكذا تهديدات مماثلة. إيران ترى بأن هذه التهديدات وهذه التحركات الأمريكية جميعها لا تصب في صالح المسار الدبلوماسي الذي يبدو بأنه يواجه عقبات كثيرة، لكنه لم يعني لا يبدو بأن الطريق أمامه مسدود بالكامل حتى هذه اللحظة.
4: نعم، شكرا حازم كلاس من طهران. إلى لبنان، حيث قالت الرئاسة إن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأه فيها على توقيع اتفاق الإطاري مع إسرائيل، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب لبنان والعمل على توفير كل ما من شأنه تطبيق بنود الاتفاق. وقال البيان إن ترامب أكد أن واشنطن لن تدخر أي جهد لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبث سلطة الدولة بقواتها المسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، ووقف أي تهديد لاستقرار لبنان ودعم مواقف رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستساهم في دعم الاقتصاد اللبناني والقوى الأمنية الشرعية ليستعيد لبنان دوره الريادي في محيطه والعالم. فيما أكد عون أن الدولة اللبنانية سوف تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق الإطاري، وتمنى أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق لهذا الاتفاق وتأمين الوفاء بكل الالتزامات التي تم التفاهم عليها، خاصة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية. قال الأمين العام لحزب الله إن الاتفاق الإطاري المطروح بين لبنان وإسرائيل يحرم اللبنانيين من العودة إلى أراضيهم، واصفا ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة في جميع الأراضي اللبنانية بأنه طرح خطير، وأضاف أن الاتفاق منعدم الوجود. كما أشار إلى أن السلطة في لبنان تخلت عن أوراق القوة في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية داعيا إلى تطبيق مخرجاتها، ودعا السلطة اللبنانية إلى التعاون من أجل سيادة لبنان وتحرير أرضه والتفاهم على استراتيجية الأمن الوطني. من جانبه حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من الفتنة في البلاد، حيث دعا في بيان له اللبنانيين إلى الابتعاد عن الفتنة. من جهتها أكدت حركة أمل أن الاتفاق الموقع مع العدو الإسرائيلي غير متوازن ويكرس في معظم بنوده وقائعة لمصلحة العدو. هذا وحذر الجيش اللبناني من أي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات محسوبة النتائج أو قطع الطرقات. وفي بيان له دعا الجيش اللبناني المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات بمختلف المناطق، مشددا على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة بلبنان. كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف الاتفاق الإطاري مع لبنان بالإنجاز السياسي والأمني الكبير لدولة إسرائيل، كما عده ضربة كبيرة لإيران وحزب الله. جاء ذلك في مؤتمر صحفي أكد خلاله الإبقاء على وجود قوات الاحتلال في المنطقة الأمنية جنوبية البلاد.
5: في إطار التفاهمات، اعترفت الولايات المتحدة ولبنان بحق إسرائيل في الحفاظ على منطقة أمنية في لبنان ما دام ذلك ضروريا لأمننا، وسنواصل السيطرة عليها إلى أن ينزع سلاح حزب الله وكافة التنظيمات الإرهابية وإلى أن لا يعود هناك أي تهديد لإسرائيل من الأراضي اللبنانية. أريدكم أن تعلموا هذه ضربة كبيرة لإيران وحزب الله، إيران التي حاولت فرض انسحاب علينا من جنوب لبنان.
4: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب مما سماها المنطقة الأمنية في جنوب لبنان دون نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية في كامل لبنان على حد قوله.
6: المبدأ الأهم الذي يضمنه الاتفاق هو ألا يكون هناك أي انتشار جديد لإسرائيل في جنوب لبنان، أي لا انسحاب ما لم ينزع سلاح تنظيم حزب الله الإرهابي في كافة أنحاء لبنان ويضمن أمن سكان الشمال. هذا هو الشرط الأساسي الذي التزمنا به أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما نعمل على تحقيقه.
4: وأكد كاتس أنه وجه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي بالاستعداد للبقاء طويلا في جنوب لبنان، واصفا اتفاق الإطار الذي وقع بواشنطن بالإنجاز الأمني والسياسي لإسرائيل.
6: رئيس الوزراء وأنا وجهنا الجيش الإسرائيلي إلى الاستعداد لوجود طويل في المنطقة الأمنية والتهيؤ بناء على ذلك لحماية الجنوب وإزالة التهديدات عن بلدات الشمال. سنعمل بحزم للتأكد من أن جميع الالتزامات ستنفذ فعليا. لقد وعدنا سكان الشمال بالأمن، هكذا فعلنا وهكذا سنفعل.
4: ينضم إلينا من بيروت مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي، ومن القدس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أهلا بكما رامز.
2: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
1: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. ربما هناك تحركات عسكرية وتطورات ميدانية سنتابعها في طبعا في الساعات المقبلة في الجنوب.
3: بالفعل ريما، هذا الاتفاق الإطار الذي وقعت عليه الدولة اللبنانية مع إسرائيل زاد الشرخ، ويمكن القول إن الاحتدام السياسي والاشتباك السياسي وصل إلى ذروته بين الفريقين. فريق الدولة اللبنانية ممثلة بالرئاسة ورئاسة الحكومة، وما بين حزب الله الذي اعتبر ورد على هذا الاتفاق ببيان عالي اللهجة وعالي السقف من قبل أمينه العام نعيم قاسم بالأمس، حدد فيه الثوابت التي يتحرك من خلالها وسيتحرك من خلالها حزب الله في المرحلة المقبلة. هو اعتبر أن هذا الاتفاق عديم الوجود، وبالتالي هو سيتصرف معه كأنه غير قائم وغير موجود، وقال إن هذا الاتفاق الذي ذهبت إليه الدولة اللبنانية أو كما بات يسميها السلطة اللبنانية هو يشرع وقاء الاحتلال الإسرائيلي داخل الجنوب اللبناني، واعتبر أن هذا الاتفاق هو تجاوز لكل الخطوط الحمر، داعيا الدولة اللبنانية إلى التراجع عن هذا الاتفاق، والذي أكد أنه يحرم الجنوبيين من العودة إلى قراهم وبلداتهم. على العكس تماما وعلى الضفة النقيض، اعتبر الرئيس اللبناني أن هذا الاتفاق هو أول الطريق لتثمير تضحيات اللبنانيين وللعودة إلى قراهم وبلداتهم كاملة محررة بالكامل، كما قال الرئيس اللبناني. الدولة اللبنانية التي احتفت بهذا الاتفاق بوصفه إنجازا مهما للبنان وينهي هذا الصراع العسكري، تعول بشكل أساسي على الضمانات الأمريكية. هذا ما بدت أيضا معالمه من خلال الاتصال الذي تلقاه الرئيس اللبناني جوزيف عون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هو شكر لترامب جهود الولايات المتحدة للوصول إلى هذا الاتفاق ولرعايته، وأكد ترامب للرئيس اللبناني دعم الولايات المتحدة واستعدادها لدعم الاقتصاد ودعم الجيش اللبناني والعمل على تنفيذ هذا الاتفاق. من ناحيته أكد عون العمل على تنفيذ مندرجات هذا الاتفاق، متمنيا على الرئيس الأمريكي العمل والضغط على إسرائيل لعدم خرق هذا الاتفاق ولتطبيقه، لا سيما لجهة الانسحاب الإسرائيلي. ريما، ما بين هاتين المقاربتين هناك من يرى أن هذا الاتفاق لم يتضمن جدول زمني للانسحاب، ولا يوجد ضمانات فعلية للدولة اللبنانية، فقط هناك تعويل على الضامن الأمريكي للضغط على إسرائيل، وأن المهلة مفتوحة بالنسبة إلى بقاء الجيش الإسرائيلي من دون مهل زمنية. أيضا مسألة أخرى تواجه هذا الاتفاق لجهة المسار الإجرائي هي المناطق التجريبية، وأولى إشارات هذا الأمر أو المطبات بدأت بالظهور بالإعلان أو تسريب أن هناك جزء اتفاق سري أو ملحق سري لهذا الاتفاق. هو بالنسبة إلى المناطق التجريبية حدد بعض البلدات كبلدة فرون، هذه البلدة تقع في محافظة النبطية وفي قضاء النبطية على وجه الدقة، لم تتمكن القوات الإسرائيلية من الدخول إليها، وبالتالي المجلس المحلي هناك البلدية قد أصدرت بيان استنكرت إدراج فرون ضمن هذه المناطق التجريبية كونها من غير المناطق المحتلة. وهذا أيضا يأتي على عكس ما كان يطالب به رئيس البرلمان نبيه بري، وبتواصله نعم. كان مع الأمريكيين
2: شكرا لك. ننتقل الآن إلى بغداد لمتابعة مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الخارجية الإيراني والعراق،
4: وخاصة رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية، ولكن الحرب لا زالت دائرة بشكل آخر، وهناك مناوشات وعمليات عسكرية في ضيق هرمز. المعلوم أن العلاقات الإيرانية العراقية علاقات تاريخية، جغرافية، ثقافية، دينية، اقتصادية واستراتيجية، وإيران دولة جارة للعراق ودولة جارة مهمة بالنسبة للعراق. ومن المؤسف أن هذه الجارة تعرضت إلى هذه الحرب والهجمات على الجمهورية الإسلامية، وكان موقف مبدئي وينطلق من أولا وثانيا نبذ الاعتداء على أي دولة كانت. وبالنسبة للعراق والتي تعرضت إلى الحروب أو القتال الداخلي لعقود من الزمن، فلهذا أساس من أسس السياسة العراقية هو نبذ الحرب وحل المشاكل عن طريق المفاوضات. وقد كان لنا قصدي العراق دوراً مهماً في السابق في التواصل بين الجمهورية الإسلامية وطهران وواشنطن، وكان هناك حالة تفاعلية بين المواقف الإيرانية والمواقف الأمريكية، وكنا نسعى معاً لوضع أسس للمفاوضات بين الطرفين. ومع الأسف الوضع وصل إلى حالة الحرب ونحن كنا ضد هذه الحالة. في لقائنا مع معالي الوزير العزيز ناقشنا العديد من المواضيع، وأود أن أقدم شكر جزيل لمعالي الوزير الصديق العزيز، لأنه كان دوماً في اتصال مستمر معي، وكان يضعني ويضع الحكومة العراقية في الصورة حول المفاوضات أو حول وضع الحرب في الجارية في المنطقة. وأيضاً الآن شرح لنا تفاصيل المفاوضات اللي جرت في سويسرا والوصول إلى تفاهمات مع الجانب الأمريكي. وناقشنا أيضاً العلاقات الثنائية، وسوف نستمر اليوم في مناقشة العلاقات الثنائية. كما تعلمون أن الحرب الدائرة أدت إلى ضحايا كثيرة، ضحايا بشرية في العديد من الدول ومن ضمنها العراق. والعراق تعرض إلى هجمات من مختلف الجهات، هجمات في البصرة وهجمات في الأنبار وهجمات في الموصل وهجمات في كردستان العراق. والعراق أيضا تعرض إلى وضع صعب، وخاصة بالنسبة لتصدير النفط، حيث أن العمليات الحربية وغلق مضيق هرمز كان سبباً من أسباب عدم تصدير النفط العراقي، وبالتالي له أثر كبير على الوضع المالي والاقتصادي العراقي. تطرقنا بصورة واسعة حول العمليات الحالية في مضيق هرمز، ومن جانبنا أكدنا أنه من المهم الوصول إلى تطبيق التفاهمات اللي وصلت إليها الطرفان الأمريكي والإيراني لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري على إيران. وبالنسبة لعلاقاتنا مع الدول الخليجية، نحن لسنا مع توسيع رقعة الحرب، ولم نكن مع توسيع رقعة الحرب، كما لم نكن مع العدوان على إيران. وطرحنا مفاهيم تتعلق بالأيام بعد الحرب، لأن يجب أن تنتهي هذه الحرب الدائرة في المنطقة، لأن استمرارية الحرب تؤدي إلى دمار المنطقة وليس دمار دولة معينة. وأعدنا صياغة فكرة أنه وضع الأمني في المنطقة، المنطقة هي التي يجب أن تحمي نفسها، وممكن تشكيل أطر مختلفة لحماية المنطقة. إحدى النقاط اللي طرحناها أن نعود إلى فكرة الاجتماع للدول الثمانية، الدول الخليجية زائداً الجمهورية الإسلامية وجمهورية العراق، والعراق مستعد لاستقبال ممثلي هذه الدول لكي نتباحث معاً عن أمن المنطقة وحماية المنطقة، وكذلك نتباحث معاً عن العلاقات الاقتصادية في المنطقة وتطوير هذه العلاقات. نحن نؤمن بأن أمن المنطقة يجب أن يكون من قبل أهالي المنطقة، من قبل مواطني المنطقة، من قبل شعوب المنطقة. بالنسبة للعلاقات الأمريكية الإيرانية، للعراق علاقات جيدة وممتازة مع الجانب الأمريكي، بالإضافة إلى العلاقات اللي ذكرتها.
1: راديو الحرية
5: 97.10 FM.
6: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
7: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كنا راديو الحرية
2: 92.7 FM. وكذلك حصلنا على دعم كبير من الشعب العراقي لإيران والشعب الإيراني، وزيارته في الوهلة الأولى هي للشكر للحكومة والشعب العراقيين، وكذلك تقديم التهاني والتبريكات للحكومة العراقية الجديدة التي رأسها رئيس الوزراء علي الزيدي، وكذلك أقدم التهاني لنظيري فؤاد حسين لولايته لتجديد ولايته في وزارة الخارجية، وكذلك لتوطيد العلاقات أكثر فأكثر بين العراق. نحن نسعى إلى الاستمرار في تعاوننا في كل المجالات مع الإخوة العراقيين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وأقولها بصراحة وقلتها بصراحة وسوف أقولها بصراحة اليوم لأخي العزيز ونظيري في وزارة الخارجية، وكذلك سوف أقدم تحايا القائد المفدى، قائد الثورة المفدى للمسؤولين العراقيين والشعب العراقي. وفيما يخص تشييع جثمان الشهيد القائد في بغداد والنجف وكربلاء، حيث أعلن ملايين العراقيين العراقيون استعدادهم لاستضافة هذا التشييع المهيب، تشييع الجثمان المطهر في المدن العراقية ولا سيما المدن المقدسة. نحن نشكر الحكومة العراقية شكرا جزيلا الذين شكلوا لجنة خاصة بهذا الهدف، وسوف نقوم بالتنسيقات الأخيرة حول هذا الموضوع وهذا النشاط الكبير، إن شاء الله سوف يتم بكل دقة هذا التشيع. وفي الحقيقة الهدف من هذه الزيارة أيضا هو توطيد العلاقات أكثر فأكثر بيننا وبين الإخوة العراقيين، وسوف نتحدث عن هذا الموضوع في لقاءاتنا القادمة. وكان لدينا حوار ومباحثات جيدة مع نظيري فؤاد حسين في هذا اليوم، وتحدثنا عن العلاقات الاستراتيجية بين إيران والعراق. وعلاقاتنا كانت وما زالت ثمينة ووطيدة بيننا وبين العراقيين، وأكدنا ذلك مرارا وتكرارا. أنا أطلعت نظيري السيد فؤاد حسين عن آخر مستجدات الحرب والعدوان الذي شن على الشعب الإيراني، وكذلك على آخر مستجدات مذاكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يخص مضيق هرمز وجنوب لبنان، وفيما يخص مذاكرة التفاهم بين البلدين. نقول إن مضيق هرمز وتحت إدارة إيران التي ستقوم بها إيران سوف تعود أجواءها إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وسوف تقوم إيران بهذه المسؤولية. ولا يحمل أي بلد أو مؤسسة هذه المسؤولية غير إيران، وهذا ما تم التوقيع عليه بين إيران والولايات المتحدة. وأي تدخل أو اتخاذ مسؤولية جديدة سوف يعقد الأمر وسوف يؤجل فتح مضيق هرمز وسوف يزيد معدلات التوتر أكثر فأكثر، كما رأينا في الليلة الماضية توترا في منطقة مضيق هرمز. أنا أدعو جميع الأطراف أن يحترموا جميع المواقف التي تتخذها إيران تجاه مضيق هرمز، وأن يتعهد ويلتزم بجميع التعهدات والبنود التي وقعت في مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وأساسا واستنادا إلى البند أو المادة الأولى من هذه المذكرة يجب إنهاء جميع الحروب في المنطقة ولا سيما في لبنان. ولكننا مع الأسف الشديد نرى العدوان الصهيوني مستمرا على لبنان، وهذا يقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية أن تكبح جماح هذا الكيان، حيث ذكر في بنود الاتفاقية أو مذكرة التفاهم أنه يجب على الولايات المتحدة أن تمنع الكيان الصهيوني من العدوان على لبنان، وأن يتم الانسحاب الصهيوني من الأراضي اللبنانية، وهذا ما جاء في مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أنا تحدثت هذا اليوم مع نظيري الأخ فؤاد حسين، وكذلك تحدثنا عن أوضاع المنطقة حاليا وفي المستقبل، ويجب توفير الأمن في منطقة الخليج الفارسي حول من في إطار الرؤية الجديدة، وعلى دول المنطقة أن يبذلوا جهودهم من أجل استتباب الأمن في المنطقة وأن لا يتدخل في المنطقة غير هذه الدول، دول المنطقة.
3: إذن مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الخارجية العراقي والإيراني، طبعا تناول فيه وزير الخارجية العراقي العلاقات الثنائية بين البلدين ومقترح العراق لعقد اجتماع يجمع دول الخليج والعراق وإيران. ولكن من الملفت ما قاله أيضا عرقشي في هذا المؤتمر الصحفي بأن مضيق هرمز تحت إدارة إيران ولا يجب أن يتدخل أحد في ذلك. نتابع تفاصيل هذا المؤتمر الصحفي وما جاء فيه من مواقف. معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، ومن بغداد مراسل التلفزيون العربي منى ظاهر. أبدأ معك منى بأبرز ما قاله فؤاد حسين بخصوص المقترح العراقي باستضافة اجتماع لدول الخليج والعراق وإيران، وأيضا لبحث أمن المنطقة، وأيضا أن يكون العراق وسيطا بين الولايات المتحدة وإيران لحل المشكلات.
4: بداية ريما، تحدث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن أهمية هذه الزيارة للوزير الإيراني التي تأتي بعد توقيع الاتفاق الإيراني الأمريكي وكذلك المباحثات المستمرة بين الجانبين. كذلك تطرق حسين إلى أن رغم توقيع مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا إلا أن الحرب ما تزال قائمة في مضيق هرمز، وكذلك أوضح وزير الخارجية العراقي موقف العراق الرافض للحروب وهو مع الحل المشكلات عبر التفاوض. وأيضا شكر فؤاد حسين نظيره الإيراني باستمرار باستمرار تواصله مع الحكومة العراقية ووزير الخارجية العراقي والتحديثات المستمرة بشأن الحرب والمفاوضات. أيضا وزير الخارجية العراقي تحدث عن المضارة التي تعرض لها العراق بسبب مضيق هرمز وكذلك توقف تصدير النفط العراقي. أيضا قال إن هنالك علاقة ممتازة مع الجانبين الأمريكي والإيراني ونبدي الاستعداد لكي نكون مع الطرفين لإنهاء الحرب. أيضا الوزير الإيراني تحدث عن أن هذه هي الزيارة الأولى له بعد الحرب إلى العراق وأنه شكر الجانب العراقي وكذلك المساعدات العراقية التي وصلت إلى الجانب الإيراني طيلة أيام الحرب وكذلك التواصل التي تبذله وزارة الخارجية العراقية وحتى الحكومة العراقية لإنهاء الحرب. هذه الزيارة هي زيارة مهمة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الذي سوف يلتقي بها رئيس الجمهورية العراقي نزار أميدي وكذلك رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وعدد من المسؤولين العراقيين وكذلك هنالك اجتماع خاص مع مدير مكتب رئيس الحكومة العراقية لتنسيق آلية تشييع جثمان المرشد الإيراني في العتبات المقدسة سواء كانت في بغداد وفي محافظتي النجف وكربلاء وكذلك هنالك مباحثات سوف تجري بعد الظهر. أيضا بعد ختامه بلقائه بالمسؤولين العراقيين في السلطتين التنفيذية وحتى التشريعية وكذلك رئاسة الجمهورية العراقية ليعود مع نظيره وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لاستكمال المفاوضات. نعم
3: منا شكرا لك. حازم، أهداف هذه الزيارة وفق ما أعلنها وزير الخارجية الإيراني التوقيت والدلالات والأبعاد السياسية؟
5: يعني بداية لابد من الإشارة إن كما قال عباس عراقشي هذه الزيارة هي الأولى له إلى العراق منذ 28 من شباط فبراير الماضي عندما بدأ العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، رغم التواصل المستمر الذي أشار إليه أيضا وزير خارجية العراق فؤاد حسين بين الجانبين طوال تلك الفترة، نتحدث عن نحو 4 أشهر تقريبا. العنوان الأهم ربما هو ميدانيا الترتيبات الأخيرة ووضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بتشييع المرشد علي خامنئي في النجف وكربلاء تحديدا، وإضافة إلى ذلك بطبيعة الحال التشاور حول العلاقات الثنائية حول التطورات الأقليمية والدولية، ما يتعلق بمضيق هرمز، ما يتعلق بمذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ما يتعلق بعلاقة إيران ودول المنطقة وخاصة الدول الخليجية. ربما العنوان الأبرز على كل هذا الصعيد نقطتان أساسيتان. النقطة الأولى هي ما القراءة الإيرانية لمذكرة التفاهم والتي سمعناها على لسان عباس عراقشي، عدم التزام إيران الولايات المتحدة الأمريكية بتعهداتها فيما يتعلق بلبنان، مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على لبنان، عدم انسحابها، وهذا كله نقض لمذكرة التفاهم البند الأول منها، وأيضا ما يتعلق بمضيق هرمز. إشارة عباس عراقشي إلى أن مضيق هرمز هو تحت إدارة إيران وترتيب إيران، هذا ورد في البند الخامس، وهنا يكمن اعتراض إيران بشكل دقيق. إذا أردت أن أقتبس عن البند الخامس من مذكرة التفاهم، يقول هذا البند بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقوم باتخاذ الترتيبات وبذل أفضل الجهود لضمان المرور الآمن للسفن.
1: راديو الحرية. الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: من نتائج حرب الأربعين يوم هو سعي الأطراف المختلفة وإيران إلى ترتيبات أمنية إقليمية جديدة فرضها الواقع الميداني، وبالتالي إيران والعلاقة مع الدول الخليجية تحديدا دخلت منعطفا جديدا. المقترح العراقي الذي جاء على لسان وزير خارجية العراق فؤاد حسين بجمع الدول الخليجية والعراق وإيران واستعداد بغداد لاستضافة هكذا اجتماع لممثلي هذه الدول يتقاطع مع الجهود الإقليمية في هذا الإطار، ومنها جهود قطر أيضا، وأنباء تتحدث عن هكذا اجتماع محتمل بين هذه الأطراف جميعا للوقوف على هكذا ترتيبات إقليمية. كل طرف يريد أن يعني يدلي بدلوه بشأنه. إيران ترى بأنها حققت معادلة أمنية إقليمية جديدة تمتد من مضيق هرمز إلى لبنان إلى باب المندب، ولن تتخلى عنها. ترى هذا الترتيب الأمني الجديد بعيد عن التدخل الأجنبي، بعيد عن التواجد العسكري الأمريكي، وقد قالها قبل قليل وزير خارجية إيران عباس عراقشي بشكل واضح: لا مكان للولايات المتحدة الأمريكية في هكذا ترتيبات. ربما هذه هي النقاط الأبرز التي سمعناها من عباس عراقشي في هذا المؤتمر الصحفي على الصعيد السياسي. أما على صعيد ميداني فالترتيبات المرتبطة بتشيع المرشد الإيراني علي خامنئي في النجف وكربلاء يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل هي محل البحث بين الجانبين الإيراني والعراق.
3: حازم، تحدثت عن نقاط عدة، ولكن هناك أيضا ما يتم تداوله حول محاولة إيران للتباحث مع الجانب العراقي بشأن نزع سلاح الفصائل العراقية. هل هذا الملف بالفعل على جدول أعمال عراقشي في هذه الزيارة؟
5: في هذا الأمر تحديدا إيران تقول دائما، وهذا ما نسمعه من المسؤولين الرسميين في إيران، بأنه لا علاقة لها بهكذا أمور، هذه قضايا داخلية، تحديدا ما يتعلق بالحشد الشعبي والفصائل المنضوية تحت الحشد الشعبي، تقول بأنها جزء من القوات المسلحة العراقية ولا علاقة لإيران بهذه القضايا. ولكن ربما من النقاط المهمة في الجانب الأمني العسكري هو الاتفاقية الأمنية بين الجانبين، ولاحظنا أن الاستهدافات الإيرانية التي تطاول مناطق تمركز الفصائل الإيرانية الانفصالية المعارضة في إقليم كردستان كانت طوال الفترة الماضية وحتى يوم أمس دائما محل استهداف من قبل إيران. هذا جزء من الاتفاقية الأمنية بين طهران وبغداد، وبالتأكيد إيران ستركز على هذا الجانب ضمن المباحثات التي ستجريها في إطار هذه الاتفاقية التي تطالب بغداد وتعهدت فيها الحكومة العراقية بنزع سلاح هذه الفصائل الإيرانية المعارضة الانفصالية والتي تصنفها إيران إرهابية، وإبعادها عن المناطق الحدودية الإيرانية العراقية.
3: نعم، شكرا جزيلا حازم كلاس من طهران. ننوه الآن بهذه العواجل: بيان للخارجية القطرية، الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت، انتهاك سافر لسيادة البلدين وخرق فاضح للقانون الدولي. إذن بيان الخارجية القطرية تعقيبا على الهجمات الإيرانية على كل من الكويت والبحرين: الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت، انتهاك سافر لسيادة البلدين وخرق فاضح للقانون الدولي. نبقى في العراق الآن، حيث أكد مسؤول أمني للتلفزيون العربي أن قوات الأمن شنت حملة اعتقالات في المنطقة الخضراء شملت سياسيين ورجال أعمال، وأغلقت قوات مكافحة الإرهاب المنطقة الخضراء في بغداد ولم تسمح بالدخول أو الخروج منها حتى على حاملي الهويات والتصاريح الخاصة. بلغ عدد المعتقلين 7، منهم رئيس تحالف نيابي، كما اقتحمت قوات مكافحة الإرهاب منزل نائبة في تحالف الإعمار والتنمية. أيضا نتابع في هذه العواجل أيضا ما جاء في بيان الخارجية القطرية، نشدد على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الدبلوماسية. إذن نتابع في بيان الخارجية القطرية، نشدد على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الدبلوماسية. كشف مصدر رفيع لوكالة الأنباء العراقية عن اعتقال عدد من المتهمين في قضايا فساد، استنادا إلى اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي. وأضاف المصدر أن حملة الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب بعد رفع الحصانة عنهم، إلى جانب مسؤولين وردت أسماؤهم في الاعترافات، مؤكدا أن الإجراءات القانونية مستمرة بحق جميع المتورطين وفقا للتحقيقات الجارية.

0: وفق القانون وعلى أشد إجراءات.
1: وكان العراق قد عاد إلى القائمة الرمادية للدول الخاضعة للمراقبة المعززة في ملف مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، فقد أدرجت مجموعة العمل المالي الدولي فاتف العراق منذ أيام ضمن قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المشددة، لكن المجموعة قالت حينذاك إن البلد العربية سيعمل معها على تنفيذ خطة عمل لمعالجة أوجه القصور المحددة ضمن إطار زمني متفق عليه، مع متابعة دورية لما تم إحرازه من تقدم. إلى التطورات في سوريا، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات من لواء عطسيوني 6 قتلت أمس عددا من المسلحين خلال نشاط عسكري في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته ستواصل عملياتها في المنطقة، مضيفا أن الهدف هو إزالة كل تهديد يستهدف الإسرائيليين وقوات الجيش. هذا وأفادت مصادر محلية بأن قوات إسرائيلية نصبت خياما على تلة المغر غربي قرية عبدين بريف درع الغربي جنوبي سوريا، وأظهرت مشاهد مصورة تحركات لآليات وعناصر إسرائيلية خلال أعمال تجهيز الموقع، فيما قالت مصادر محلية إن هذه التحركات قد تكون تمهيدا لإنشاء نقطة عسكرية على التلة. يذكر أن تلة المغر وهي ثكنة عسكرية كانت ضمن اللواء 112 التابع للنظام السابق. ما الذي يجري في تلة المغر غربي قرية عبدين بريف درعا؟ معنا من دمشق مراسل التلفزيون العربي خالد الإدلبي. خالد، ضعنا في تفاصيل ما يجري.
2: نعم ريما، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي التي توغلت إلى تلة المغر صباح هذا اليوم موجودة على ظهر هذه التلة، وقد قامت بنصب عدد من الخيام على ظهر تلة المغر المطلة بشكل كبير جدا على منطقة عابدين وأيضا منطقة جملة وعدد من القرى في الريف الغربي لمحافظة درعا. هذا التوغل هو ليس توغل جديد من نوعه، لكن خلال الأيام الأخيرة ريما قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت من عمليات الدخول إلى مناطق ريف درعا الغربي والتوغل خصوصا من منطقة جملة وعابدين. هذا التوغل الأخير ونصب الخيام يثير مخاوف الأهالي من أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تنوي البقاء مطولا داخل هذه النقطة. هذا الأمر حصل سابقا في عدد من التلال في ريف القنيطرة عندما قامت بداية قوات الاحتلال الإسرائيلي بوضع عدد من الخيام، ثم تحولت إلى كتل إسمنتية، وثم تحولت إلى بناء قواعد مسبقة الصنع تضعها قوات الاحتلال الإسرائيلي على ظهر هذه التلال. هذا التل المطل على المنطقة يخشى الأهالي أن تستعمله قوات الاحتلال في التضييق على حياتهم المعيشية واستهداف القرى المحيطة بالرصاص كما يحصل في عدد من المناطق في
3: راديو الحرية.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضاته طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخالي لرأس الجورة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: رحناها أن نعود إلى فكرة الاجتماع للدول الثمانية، الدول الخليجية زايداً الجمهورية الإسلامية وجمهورية العراق، والعراق مستعد لاستقبال ممثلي هذه الدول لكي نتباحث معاً عن أمن المنطقة وحماية المنطقة.
7: أدانت الكويت ما وصفته بتكرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مؤكدة أن الهجوم الأخير الذي وقع فجر اليوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلاد وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين. وقالت الخارجية الكويتية في بيان إن هذه الاعتداءات تشكل خرقا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وأكدت الوزارة احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها. قالت وزارة الداخلية البحرينية إن مبنى سكنيا تضرر جراء الهجوم الإيراني الأخير دون تسجيل وفيات. وفي وقت سابق أعلنت القيادة العامة لقوة الدفاع دفاع البحرين إحباط هجوم جوي إيراني استهدف المملكة بصواريخ ومسيرات، مؤكدة أن قوات الدفاع الجوي تعاملت مع الأهداف المعادية بكفاءة عالية وتمكنت من اعتراض وتدمير عدد منها. وشدد بيان قوة الدفاع البحرينية على أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيرة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. هذا وتبادلت الولايات المتحدة وإيران ضربات جديدة وسط تهديدات متبادلة، اتهامات متبادلة بانتهاك وقف إطلاق النار الهش الموقع بين البلدين، في حين جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعده بالعودة إلى الحرب.
8: خرق جديد لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. لليلة الثانية على التوالي تبادل الطرفان الضربات والاتهامات بانتهاك الاتفاق. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف مواقع أمريكية في المنطقة ردا على قصف أمريكي على 5 مواقع إيرانية ساحلية. صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية هاجمت قاعدة علي السالم في الكويت والأسطول الخامس في ميناء سلمان بالبحرين، بحسب بيان الحرس الثوري الذي توعد بالتعامل مع السفن المخالفة بحزم أكبر من ذي قبل. جاء ذلك بعد ساعات من شن القوات الأمريكية ضربات جوية على مواقع متعددة في إيران بزعم ردها على هجمات إيرانية استهدفت حركة الملاحة التجارية. القيادة الوسطى الأمريكية ذكرت في بيان الاستهداف أن القوات الإيرانية شنت هجوماً بطائرة مسيرة على ناقلة نفط كانت ترفع علم باناما بالقرب من مضيق هرمز، بينما أعلن التلفزيون الإيراني وقوع هجمات على جزيرة قشم ومدينة سيريك جنوبي البلاد. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن غارات قواته طاولت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية، وحذر في منشور على منصة إكس من إجباره على إكمال المهمة العسكرية، وحينها لن تبقى إيران جمهورية قائمة، يضيف ترامب.
7: وينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، وكذلك من بغداد مراسلة التلفزيون العربي منى ظاهر. أهلا بكما. أبدأ معك من بغداد منى ظاهر، حيث عقد مؤتمر صحفي واستمعنا إلى تصريحات لوزيري خارجية البلدين إيران والعراق. نود منك إطلالة على أبرز ما جاء في هذه الكلمات والمؤتمر الصحفي، وأيضا كيف كان جدول الأعمال؟
0: نعم رولا، قبل قليل كان هنالك إيجاز صحفي لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الإيراني عباس عراقشي في مقر وزارة الخارجية العراقية، حيث وصل صباح اليوم الوزير الإيراني والذي كان باستقباله وزير الاتصالات العراقي ووكيل وزارة الخارجية العراقية وعدد من الدبلوماسيين العراقيين وكذلك السفير الإيراني لدى العراق. ما جاء في المؤتمر الذي ظهر فيه الوزيران العراقي ونظيره الإيراني، قال فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي إن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، خاصة بعد المفاوضات والمباحثات التي أجرتها طهران مع واشنطن وعودة التوترات إلى منطقة مضيق هرمز وتلويح دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بإعادة الحرب على إيران واستئناف الهجمات. كذلك الوزير العراقي قال إن العراق يرفض مبدأ الحروب ويتجه نحو مبدأ المفاوضات وإحلال السلام بالمنطقة، وتقدم العراق أيضا بطلب عقد اجتماع لدول الخليج العربي بالشراكة بين طهران وبغداد. أيضا قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في هذا الإيجاز الصحفي بأن العراق قد تأثر كثيرا من الحرب التي دارت في المنطقة، خاصة مع إغلاق مضيق هرمز وتأثر صادرات النفط العراقية بذلك. أيضا شكر نظيره الإيراني على إطلاع العراق على مستجدات المفاوضات وما يجري في المنطقة. كذلك جدول الأعمال للوزير الإيراني في العراق سيستمر لهذه الليلة، حيث سيلتقي برئيس الحكومة العراقية علي الزيدي وكذلك رئيس الجمهورية، وسيعقد لقاء خاصا مع مدير مكتب رئيس الحكومة العراقية بحسب ما أطلعتنا مصادر حكومية عراقية حول آلية تنسيق تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنائي، حيث سيشيع في العتبات المقدسة في بغداد وكذلك في محافظتي النجف وكربلاء. نعم،
7: شكرا لك من بغداد من ظاهر مراسلة التلفزيون العربي، ولنستطلع معك من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. التصريحات الإيرانية التي صدرت على ما يبدو حتى اللحظة، التصعيد المحدود حتى اللحظة بين الولايات المتحدة وإيران،
4: دون أن يؤدي ذلك إلى انهيار المسار الدبلوماسي، ودعوة واضحة من وزير خارجية إيران سمعناها في مؤتمره الصحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، بأن يتم احترام مذكرة التفاهم سواء ما يتعلق بلبنان وهذا البند الأول من مذكرة التفاهم، وتقع المسؤولية بحسب الخارجية الإيرانية على الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر لكبح جماح إسرائيل فيما يتعلق بسواء وقف اعتداءاتها على لبنان أو الانسحاب من المناطق المحتلة في الأراضي اللبنانية، أيضا ما يتعلق بمضيق هرمز وهذا البند الخامس، سواء الخارجية الإيرانية أو الحرس الثوري الإيراني في بيانه أو التصريحات التي صدرت على لسان المسؤولين الإيرانيين تؤكد بأن هذه التحركات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بداية ما يتعلق بفتح مسارات موازية للمسار الإيراني ما يتعلق بفتح مسارات موازية وهي جذور المشكلة أساسا في مضيق هرمز، بما يناقض البند الخامس من مذكرة التفاهم، وأيضا ما يتعلق باستهداف الأراضي الإيرانية نقاط ساحلية. تكرر هذا الأمر الليلة الماضية والليلة التي سبقتها، ورد إيران على ذلك. إيران تقول بأن التحركات الأمريكية بداية تناقض البند الخامس من مذكرة التفاهم، تناقض المادة الرابعة من الفقرة الرابعة من المادة الثانية في ميثاق الأمم المتحدة، وتؤكد بأن الرد الإيراني على القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة هو رد قانوني يستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. بالعموم يمكن القول بأن قراءة إيران هي أن العقبات كبيرة، الولايات المتحدة الأمريكية لا تلتزم بمذكرة التفاهم، دعوة للجميع إلى الالتزام بمذكرة التفاهم، وتحذير واضح سمعناه على لسان عراقشي بأن هكذا تحركات أمريكية فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا ستؤدي إلى عرقلة الجهود لفتح المضيق وتؤخر ذلك.
7: ما البند أو النقطة تحديدا حازم التي ترى إيران بأن الولايات المتحدة لا تلتزم فيها فيما يتعلق بمضيق هرمز؟
4: البند الخامس، إذا أردت أن أقتبس ما كما ورد في مذكرة التفاهم، يقول بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم باتخاذ الترتيبات وبذل أفضل الجهود لضمان المرور الآمن للسفن التجارية من دون رسوم لمدة 60 يوما فقط، وستبدأ حركة السفن مع الأخذ فورا مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة لإزالة العقبات الفنية والعسكرية وإزالة الألغام من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيتم تفعيل هذه الحركة خلال 30 يوما، وستجري إيران وسلطنة عمان حوارا لتحديد إدارة الخدمات البحرية المستقبلية في المضيق بالتشاور مع الدول الساحلية الأخرى في الخليج بما يتماشى مع القانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول المتشاطئة في مضيق هرمز. إيران تقول أنه استنادا إلى هذا البند الذي اقتبسته الآن من مذكرة التفاهم، المعني الأساسي بتنظيم حركة الحركة والمرور للسفن والناقلات عبر المضيق على الأقل في هذه المرحلة وفق مذكرة التفاهم هو إيران وليس أي جهة أخرى. إيران عليها أن تنظم ذلك، عليها أن تزيل الألغام البحرية، أن تزيل العقبات الفنية والعسكرية كما ذكر هذا البند خلال 30 يوم. هذه الفترة لم تنقضي، والولايات المتحدة مارست ضغوط وقامت بفتح مسارات موازية، إيران لم تكن على علم بها، تفاجأت، تعتبر ذلك نقض للبند الخامس من مذكرة التفاهم، وبالتالي هي لن تتخلى عن تنفيذ هذا البند بحذافيره، فضلا عن أن القراءة الإيرانية الاستراتيجية هي أن إيران تريد سيطرة كاملة على المضيق، وأشير إلى ذلك في البند من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين إيران وعمان منفتحة على التشاور مع الدول الخليجية والدول المستفيدة من مضيق هرمز. وبالتالي إيران تعتقد سواء ما يتعلق بمضيق هرمز أو ما يتعلق بلبنان أو حتى ما يتعلق بالإفراج عن أموال إيران المحتجزة في الخارج وكيف ستنفقها إيران، هناك قراءة أمريكية مغايرة تماما تتحدث عن أنها ستصرف في شراء سلع زراعية أمريكية. كل هذا يجعل تنفيذ مذكرة التفاهم أمام عقبات حقيقية، وهو ما دفع إلى الحديث في الأوساط السياسية الدبلوماسية الإعلامية في إيران منذ مساء أمس أن الفريق الإيراني التقني المفاوض يدرس عدم مشاركته في الاجتماع التقني يوم غد والذي أعلنت عنه الخارجية الباكستانية، وبالتالي الأمور تبدو معقدة وصعبة. ولكن أود أن أشير أخيرا إلى نقطة أيضا مهمة، لأن الأمور ليست مرتبطة فقط بالجانب الأمريكي وإنما بالدول الخليجية، لذلك ترحيب وزير خارجية إيران الآن في المؤتمر الصحفي الذي عقد في بغداد مع نظيره العراقي بالمبادرة العراقية بعقد اجتماع يجمع الدول الخليجية والعراق وإيران، هذا خطوة جيدة وتتقاطع حسب القراءة الإيرانية تتقاطع مع الجهود الإقليمية المبذولة في هذا الإطار خاصة من قبل وزارة الخارجية القطرية.
7: شكرا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حازم كلاس. إلى لبنان الآن، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدولة سوف تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق الإطاري، في وقت اتهم فيه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السلطة في لبنان بالتخلي عن أوراق القوة في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. في المقابل وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق بالإنجاز الأمني والسياسي الكبير.
5: في مشهد شديد التعقيد، بدت العاصمة اللبنانية وكأنها تعيش انقساما متصاعدا بعد إعلان بنود الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. الرئاسة اللبنانية قالت إن الرئيس جوزيف عون أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدولة ستتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق الإطار، مطالبا واشنطن بالضغط على إسرائيل لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية. لكن ما تراه الحكومة إنجازا ينظر إليه حزب الله على أنه تنازلات مجانية. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قال إن الاتفاق الإطاري يحرم اللبنانيين من العودة إلى أراضيهم، مشيراً إلى أن السلطة في لبنان تخلت عن أوراق القوة في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وفق تعبيره. وبينما يبلغ الانقسام ذروته، حذر الجيش اللبناني من أي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، كما حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من الفتنة في البلاد، مؤكداً أن الاتفاق الموقع مع العدو غير متوازن. على الجهة المقابلة، تبدو إسرائيل مرتاحة إلى نتائج المفاوضات وفق ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإنجاز السياسي والأمني الكبير لدولة إسرائيل.
9: في إطار التفاهمات، اعترفت الولايات المتحدة ولبنان بحق إسرائيل في الحفاظ على منطقة أمنية في لبنان ما دام ذلك ضروريا لأمننا، وسنواصل السيطرة عليها إلى أن ينزع سلاح حزب الله وكافة التنظيمات الإرهابية، وإلى أن لا يعود هناك أي تهديد لإسرائيل من الأراضي اللبنانية. أريدكم أن تعلموا، هذه ضربة كبيرة لإيران وحزب الله، إيران التي حاولت فرض انسحاب علينا من جنوب لبنان.
5: من جهته، وزير الأمن الإسرائيلي جدد تمسك بلاده بالمناطق التي يسيطر عليها.
10: المبدأ الأهم الذي يضمنه الاتفاق هو ألا يكون هناك أي انتشار جديد لإسرائيل في جنوب لبنان، أي لا انسحاب ما لم ينزع سلاح تنظيم حزب الله الإرهابي في كافة أنحاء لبنان، ويضمن أمن سكان الشمال.
5: أمام هذا التعنت الإسرائيلي، يجد لبنان نفسه مجدداً فوق صفيح ساخن بين تطمينات الرئاسة وتحذيرات الجيش اللبناني واعتراضات حزب الله، لتظل الأيام المقبلة وحدها كفيلة باختبار قدرة بيروت على الصمود في وجه هذه العاصفة من التناقضات.
7: للمزيد ينضم إلينا من بيروت مراسل تلفزيون العربي رامز القاضي. أهلا بك رامز، لنقف معك على آخر المواقف السياسية، التصريحات، ما تحدث به رئيس الجمهورية عن أنه سيضمن يعني تنفيذ بنود هذا الاتفاق الإطاري في لبنان، إضافة ما يحكى حول المناطق التجريبية الآن ومتى من الممكن أن يبدأ التنفيذ.
11: بالفعل رولا، كل المعطيات في لبنان بعيد توقيع هذا الاتفاق تقود إلى مزيد من التعقيد في المشهد اللبناني الداخلي، وكذلك أيضا هناك ترقب لإمكانية أن يبدأ هذا الانسحاب الإسرائيلي وفق هذه المناطق التجريبية، وبحسب ما جرى تسريبه أن هاتين المنطقتين تحديدا في بلدة فرون وبلدة زوتر الغربية، كثير من الخبراء العسكريين ينظرون إلى هذه المسألة أو هاتين البلدتين بكونهما هامشيتين بالنسبة للجيش الإسرائيلي، أولا لأنها بلدة فرون خارج المنطقة الأمنية بعرف الاحتلال وهي ليست محتلة، هذا ما أكدت عليه بلدية بلدة فرون المجلس المحلي الذي استنكر هذا الإعلان. أما بالنسبة إلى زوتر الغربية وهي تقع أيضا في النبطية، وصحيح أنها تطل على مجرى نهر الليطاني وهي تقع بالقرب من زوتر الشرقية، لأنها ليست محتلة بالكامل، هناك أجزاء من هذه البلدة محتلة، وينظر خبراء عسكريون إلى أنها غير ذات قيمة للجيش الإسرائيلي كون هو يسيطر على بلدات أخرى تؤمن له الغطاء بالنار لعلى زوتر وعلى باقي القرى المجاورة. أما سياسيا فاحتدمت المواجهة على خلفية توقيع هذا الاتفاق الإطار بالنسبة إلى الدولة اللبنانية، تصفه بأنه إنجاز جرى تحقيقه وهو يؤمن الانسحاب الإسرائيلي، وإن لم يكن على الفور وإن لم يكن هناك أي جدول زمني لهذا الانسحاب الإسرائيلي. هذا الأمر كان مثار بحث في الاتصال الذي تلقاه الرئيس اللبناني جوزيف عون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكره فيه على رعاية الولايات المتحدة والوصول إلى هذا الاتفاق، متمنيا عليه الضغط على إسرائيل لتنفيذ هذا الاتفاق ومنع إحداث خروقات من قبلها. من جانبه الرئيس الأمريكي أكد على دعم لبنان واستعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم المادي للجيش اللبناني، وكذلك الأمر مساعدة لبنان اقتصاديا. هذا بالنسبة إلى الرئاسة اللبنانية، وتوالت المواقف سواء لرئيس الحكومة الذي اعتبر أن هذا الاتفاق يؤمن الانسحاب الإسرائيلي ويحقق سيادة الدولة، فيما وزير الخارجية مثلا اعتبرها هذا التوقيع أو هذا الاتفاق هو انتصار دبلوماسي. في المقابل جاء الرد من قبل حزب الله على لسان أمينه العام الذي اعتبر الاتفاق هو عديم الوجود، وبالتالي حزب الله سيتعامل معه كأنه لم يكن. اعتبر أن هذا الاتفاق يشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي لأنه لا يتضمن جدول زمني للانسحاب، والأخطر بالنسبة إليه كما قال قاسم أنه ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله أو المقاومة على كامل الأراضي اللبنانية، معتبرا هذا الأمر تجاوز لكل الخطوط الحمر وأنه يحرم اللبنانيين من العودة إلى قراهم وبلداتهم. وبالتالي هذا المشهد المحتدم سياسيا. أيضا رئيس البرلمان نبيه بري حذر من الفتنة، هو وصف بشكل غير مباشر أثناء توجهه بكلمات مقتضبة إلى اللبنانيين بالقول حذاري من الفتنة. هو بشكل غير مباشر اعتبر هذا الاتفاق هو اتفاق فتنة، وأيضا فصل ببيان عن حركة أمل الحركة التي يرأسها رئيس البرلمان، معتبرا أن الاتفاق غير متوازن وهو يكرس وقائع جديدة للعدو الإسرائيلي، كما قال حرفيا وأقتبس من البيان، وينطوي على مخاطر سياسية وسيادية رافضا هذا الاتفاق برمته. أيضا بتوالت المواقف السياسية بين هاتين المقاربتين من قبل رئيس الحزب الاشتراكي سابقا وليد جملاط عندما وصفه بأنه أحدي، أي بشكل غير مباشر هو لصالح إسرائيل. وبالتالي أسئلة كثيرة الآن بالنسبة إلى أولا الدولة اللبنانية، كيف ستطبق هذا الاتفاق في ظل رفض حزب الله لهذا الاتفاق برمته؟ وأيضا سؤال آخر بالغ الأهمية، كيف سيواجه حزب الله ومن معه هذا الاتفاق سياسيا؟ هل يذهب إلى المؤسسات الدستورية لإسقاطه، للبرلمان، هل ينسحب من الحكومة؟ كلها أسئلة لا تزال بحاجة إلى أجوبة ربما تكون الساعات والأيام المقبلة مفصلية في هذا الأمر.
7: شكرا لك من بيروت مراسل تلفزيون العربي رامز القاضي. إلى التطورات في سوريا الآن، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات من لواء عصيوني 6 قتلت أمس عددا من المسلحين خلال نشاط عسكري في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته ستواصل عملياتها في المنطقة، مضيفا أن الهدف هو إزالة كل تهديد يستهدف الإسرائيليين وقوات الجيش. أفادت مصادر محلية أن قوات إسرائيلية نصبت خياما على تلة المغر غربي قرية عابدين في ريف درعا الغربي جنوبية سوريا، وأظهرت مشاهد مصورة تحركات لآليات وعناصر إسرائيلية خلال أعمال تجهيز الموقع. فيما قالت مصادر محلية إن هذه التحركات قد تكون تمهيدا لإنشاء نقطة عسكرية على التلة. يذكر أن تلة المغر هي ثكنة عسكرية كانت ضمن اللواء 112 التابع للنظام السابق. إلى العراق الآن، حيث أكد مسؤول أمني للتلفزيون العربي أن قوات الأمن شنت حملة اعتقالات في المنطقة الخضراء شملت سياسيين ورجال أعمال. وأغلقت قوات مكافحة الإرهاب المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد ولم تسمح بالدخول والخروج منها حتى على حاملي الهويات والتصاريح الخاصة. وبلغ عدد المعتقلين 7، منهم رئيس تحالف نيابي، كما اقتحمت قوات مكافحة الإرهاب منزل نائبة في تحالف الإعمار والتنمية. كشف مصدر رفيع لوكالة الأنباء العراقية عن اعتقال عدد من المتهمين في قضايا فساد استنادا إلى اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي. وأضاف المصدر أن حملة الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب بعد رفع الحصانة عنهم، إلى جانب مسؤولين وردت أسماؤهم في الاعترافات، مؤكدا أن الإجراءات القانونية مستمرة بحق جميع المتورطين وفقا للتحقيقات الجارية. هذا وكان المدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة العراقية عباس متعب قد أكد للتلفزيون العربي أن الهيئة مستمرة في ملاحقة مختلسي المال العام ومرتكبي جرائم الفساد. وأشار متعب إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عمليات نوعية لاسترداد الأموال والمتهمين من الخارج.
12: النزاهة لن تتوقف عن متابعة مختلسو المال العام أو سراق المال العام. فالأيام الجاية إن شاء الله بها البشرى بأنه مكافحة الفساد راح تكون وفق القانون وعلى أشد إجراءات.
7: إذن يعاني العراق منذ 23 عاما على الأقل من مظاهر فساد مالي انعكست على واقع معيشة مواطنيه وعلى تصنيفه في المؤشرات الدولية ذات الصلة. البلد المعروف تاريخيا بموارده الطبيعية فقد في عقدين نحو تريليون ونصف تريليون دولار بسبب أموال مفقودة أو مهدرة في مشاريع وهمية وعمليات تهريب بحسب بعض التقديرات. ملفات فساد ضخمة أهمها قضية سرقة القرن التي جرى فيها الاستيلاء على ما يعادل 2.5 مليار دولار من أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب. ومع تسلم علي فالح الزيدي رئاسة الحكومة العراقية أعلن عن إحباط محاولة استيلاء على نحو تريليون ونصف تريليون دينار عراقي من مصرفي الرشيد والرافدين في خطوة اعتبرت من بين أكبر عمليات التصدي للفساد المالي خلال الفترة الأخيرة. وعلى الرغم من حلوله في المرتبة 36% في مؤشر مدركات الفساد، فإن العراق ظل مدرجا في أسفل قائمة منظمة الشفافية الدولية. نتيجة لذلك قامت مجموعة العمل المالي الدولي فاتف بإدراج العراق في قائمتها الرمادية للدول الخاضعة للمراقبة المعززة في ملف مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية. البلد الذي يعاني من نسبة بطالة تصل إلى 13% يعاني كذلك من معدلات فقر تصل إلى 17%، نسب يرى مراقبون أنها ناتجة عن اختلال في توزيع موارد البلاد وتركزها في فئة استفادت بعض أطرافها من مظاهر تكسب غير قانونية.

0: للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو الزميل علي القيسية، محرر الشؤون الاقتصادية بالتلفزيون العربي. أهلا بك.
1: أهلا.
0: علي، إذن هذه الحملة التي نتابعها والتي ربما يعني تبدو وكأنها يعني غريبة نوعا ما، خاصة في ظل السمعة التي يعني للأسف العراق يعانيها من خلال المسؤولين والفساد والحديث عن فضائح عديدة على مدى سنوات. ما هو العنوان العريض لهذه الحملة باعتقادك، وكيف ستسري؟
1: الحقيقة هذه تأتي في سياق أعم. هذا السياق نعرف بأنه منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط تجففت منابع الإيرادات النفطية التي كانت تتأتى الحكومة العراقية، وبالتالي كانت تنفق على مشاريع الرأسمالية والجارية في البلاد. الجزئية الأخرى بأن هناك كان تحفظ من قبل الرئيس الأمريكي على المرشح إطار التنسيقي.
2: راديو الحرية
3: من
4: 97.10 FM. الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: ضابط برتبة نقيب وإصابة جندي جراء اشتباكات في جنوب لبنان. وللمزيد ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد داراوشة لنعرف معك سياق وتفاصيل هذا الخبر.
10: عنصر واحد في حزب الله هو من اشتبك مع هذه الدورية الإسرائيلية وتمكن من الانسحاب من منطقة العملية، ولا تزال عملية ملاحقته متواصلة حتى الآن. في التفاصيل، أعلن الجيش الإسرائيلي منذ قليل عن مقتل ضابط وإصابة آخر، إصابة جندي بجراح طفيفة جراء اشتباك وقع الليلة الماضية في بلدة دير سريان في الجنوب اللبناني داخل المناطق المحتلة. بحسب ما تقول القناة 12 الإسرائيلية، دخل مجموعة مكونة من ضابط وجندي إلى داخل مبنى في دير سريان عند الساعة 2 بعد منتصف الليلة الماضية من أجل تفتيش هذا المبنى، لكن أحد عناصر حزب الله كمن لهم داخل منطقة الدرج الموجودة في المبنى. بمجرد أن دخل الضابط والجندي إلى المبنى حتى خرج مقاتل حزب الله من هناك وأطلق النار، ما أدى إلى مقتل الضابط عن فوره وإلى إصابة جندي بجراح طفيفة. على الرغم من أن الجندي لم يقتل إلا أن اشتباكا دار في تلك المنطقة وتمكن مقاتل حزب الله من الانسحاب من ذلك المبنى. بطبيعة الحال أرسل جيش الاحتلال الإسرائيلي بسرعة طائرات إلى تلك المنطقة، غالبا تكون طائرات مروحية، ليس فقط من أجل الإنقاذ إنما كذلك في محاولة البحث عن مقاتل حزب الله الذي كمن لقوات الاحتلال الإسرائيلي. أغار جيش الاحتلال الإسرائيلي على دير سريان الليلة الماضية، استهرف ما زعم أنها بنية تحتية لحزب الله في تلك المنطقة، لكن حتى الآن لا يزال البحث عن منفذ هذا الكمين مستمرا بحسب ما تنقل القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر في الجيش الإسرائيلي. هذه المرة الثانية التي يعلن فيها عن اشتباك منفرد في الجنوب اللبناني خلال الأيام الماضية. يبدو أن عددا من عناصر حزب الله، هناك تقديرات متفاوتة في إسرائيل، لكن التقديرات السائدة هي أن عشرات العناصر من حزب الله وربما مئات العناصر ينتشرون في المناطق المحتلة، مناطق الخط الأصفر، ويكمنون لجنود الاحتلال الإسرائيلي إسرائيلي في تلك المنطقة. وقف إطلاق النار لا يعتبر العمليات في منطقة الخط الأصفر انتهاكا لوقف إطلاق النار. جيش الاحتلال مستمر في عمليات الهدم والتدمير، وكذلك عمليات حزب الله لا تزال متواصلة حتى الآن. في الكمين السابق أيضا أعلن عن مقتل أو عن إصابة 5 جنود إسرائيليين من بينهم ضابط بجراح خطيرة جراء هذا الاشتباك. رولا،
9: شكرا لك من القدس مراسل تلفزيون عربي أحمد داراوشة. إلى غزة الآن، حيث أدى عدم متوفر مادة بيكربونات الصوديوم في القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي إلى توقف 36 جهاز غسيل كلى، ما من أصل 52 جهازا في مستشفى الشفاء، واقع يعقد عمليات علاج المرضى ويقلل عدد جلساتهم ومدتها، مما يعرض حياة العشرات منهم للخطر.
0: كنا هنا قبل أسبوع للتحذير من خطر توقف هذه الأجهزة، أجهزة غسيل الكلى بمجمع الشفاء الطبي، وما حذرنا منه بالفعل قد حدث، لأن وزارة الصحة أعلنت عن توقف كثير من هذه الأجهزة بسبب نقص بعض المستلزمات الطبية. هذه الغرفة متوقفة تماما كما نرى، ومعنا هنا الدكتور غازي اليازجي رئيس القسم ليحدثنا عن تداعيات توقف هذه الأجهزة على المرضى.
7: نعم، يعني احنا متواجدين في قسم غسيل الكلى في مجمع شفاء الطبي، عندنا في القسم 240 مريض يعانون من قصور مزمن من الدرجة الخامسة، وبيتم عمل 3 جلسات أسبوعيا وكل جلسة 4 ساعات لكل مريض. الآن احنا بسبب نقص مادة الباي باج اللي هي بيكربونات الصوديوم اللازم لتشغيل أجهزة غسيل الكلى، اضطرينا لتقليل عدد جلسات الغسيل إلى جلسين أسبوعيا وكل جلسة بمعدل 3 ساعات، يعني المريض بيغسل 6 ساعات أسبوعيا بدل 12 ساعة أسبوعيا، وهذا بيأثر سلبا على حياة المريض وبيزيد من المضاعفات ونسبة الوفيات.
0: طبعا هذه هي المادة اللازمة بكربونات الصوديوم، الأصل أنها مادة رخيصة والأصل أنها متوافرة بكثرة، لكن القيود الإسرائيلية المشددة على دخول هذا النوع من المستلزمات الطبية يعرض حياة المرضى للخطر. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
9: إلى السودان الآن، حيث تتسع فجوة التعليم بين الأطفال النازحين في إقليم النيل الأزرق مع استمرار حرمان آلاف منهم من الالتحاق بالمدارس. ففي مخيم الكرامة 3 وحده يعيش أكثر من 1800 طفل في سن الدراسة خارج الفصول الدراسية وسط محدودية البدائل التعليمية داخل مراكز الإيواء. آمين.
8: بعيدا عن مقاعد الدراسة الرسمية، يجمع هذا الأب أبنائه وأطفال آخرين أمام خيمته في محاولة لتعويض غياب المدرسة، لكن الظروف المعيشية القاسية حال دون إلحاق أبنائه بالمدارس، واقع يعيشه آلاف الأطفال النازحين بإقليم النيل الأزرق الذين دفعتهم الحرب خارج الفصول الدراسية.
11: خالتنا خالة صعبة وقاعدين نقري فوقه وخلوة ساي بس للعيال دي، كما كده ما عندنا أي مدارس، الحمد لله ظروفنا مسيئة الحمد لله.
8: وفي مواجهة هذه التحديات تزع منظمات محلية وشركاء في المجال الإنساني إلى إيجاد حلول تسهم في إعادة الأطفال إلى العملية التعليمية في ظل تزايد أعداد المحرومين منهم من التعليم داخل معسكرات النزوح.
12: حالياً المعسكر فيه غرابة 4000 طفل وهم أصلاً ما قادرين إنه يتحصلوا على خدمة التعليم، وزي ما عارفين انه الظرف ظرف بتاع طوارئ، يا ريت الناس تتضافر جهودها مع بعض، وزارات على منظمات انه نلحق الاطفال دي برغبة التعليم.
8: وفي ظل استمرار تدفق النازحين، تتعاظم المسؤوليه الملقاه على عاتق الجهات الحكوميه والمنظمات الانسانيه لضمان ان لا يتحول النزوح الى سبب دائم لحرمان الاطفال من حقهم في التعليم.
13: حقيقه المدارس وغيرها، يعني في ظل الوضع مأزوم الأطفال يعني نزحوا من مدارسهم وكذا، لكن في مجهودات كبيرة ومقدرة بتقدم من حكومة الإقليم في مع الشركاء كلهم في معالجة أوضاع الأطفال خارج المدارس.
8: في مخيم الكرامة 3 وحدة يعيش أكثر من 3000 طفل نازح، من بينهم ما لا يقل عن 1800 طفل في سن الدراسة وجدوا أنفسهم خارج أسوار المدارس. لم تكتفي الحرب بتهجير هؤلاء الأطفال قسرا، بل دفعت بعضهم إلى سوق العمل في سن مبكرة، حيث يمارسون أعمالا تفوق قدراتهم الجسدية للمساهمة في توفير احتياجات أسرهم اليومية.
14: مع كل عام دراسي يمر وما يزال هؤلاء الأطفال النازحون خارج الفصول، يصبح خطر التسرب الدائم من التعليم ومخاطر عمالة الأطفال أكثر اقترابا من كونه واقعا لا احتمال. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
9: إلى الملف الروسي الأوكراني، حيث أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف اندلاع حريق في المدينة جراء هجوم روسي، مشيرا إلى إصابة شخص نتيجة هذا القصف. وأظهرت مشاهد متداولة تصاعد أعمدة الدخان من أحد المباني المستهدفة، فيما تواصل فرق الطوارئ جهودها للتعامل مع آثار الهجوم وتقييم حجم الأضرار. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي استهداف مصفاتي نفط داخل روسيا، مؤكدا مواصلة الضربات بعيدة المدى لتقليص قدرات موسكو على مواصلة الحرب. وأفادت مقاطع مصورة وتقارير روسية باندلاع حريق في مصفات سلافيانسك بمنطقة
15: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
16: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: سوف يتأهل إلى الأدوار الإقصائية، كنا سنكون راضيين، وهو أمر منطقي صراحة إن نظرنا إلى المجموعات التي وقعت فيها هذه المنتخبات العربية. لن نتوقع بعض النتائج الثقيلة التي منيت بها بعض المنتخبات العربية من حيث الهزيمة، تونس وقطر والعراق، ولكن المغرب تأهلت، مصر تأهلت، الجزائر تأهل الآن، فبالتأكيد يعني ثلاثة منتخبات عربية أمر جيد جدا، نتمنى لهم أن يواصلوا في الأدوار المتقدمة.
9: من خلال اللعب يعني خلال الفترة الماضية، كيف تتوقع الأداء سيكون في المرحلة المقبلة؟
8: يعني صراحة عولنا جميعا على المنتخب المغربي أن يذهب بعيدا في هذه البطولة، قدم أداء ممتاز جدا في دور المجموعات، تعادل مع البرازيل وفاز في مبارتين بعدها على اسكتلندا وعلى هايتي. نتوقع منه أن يقدم مباراة يعني كبيرة جدا أمام المنتخب الهولندي في الدور المقبل. المنتخب المصري أيضا فاجأنا بأدائه وتمكن هو الآخر من التأهل إلى الدور المقبل. الجزائر تأهلت كأفضل ثالث عن المجموعة وتفادت مواجهة إسبانيا في الدور المقبل، يعني عندما كانت النتيجة رولا التعادل بهدفين لهدفين، وعندما سجل رياض محرز الهدف الثالث لمنتخب الجزائر لم تحتفل الجماهير الجزائرية لأنهم عرفوا أن هذه النتيجة سوف تضعهم في مواجهة إسبانيا. لذلك عندما عدلت النمسا النتيجة احتفلت جماهير الجزائر بهدف النمسا لأنه سيضعهم في مواجهة سويسرا، وهذه إحدى مفارقات كرة القدم.
9: إذا ما تحدثنا عن دور 32 الآن، المباريات المنتخبات التي ستلعب،
8: بالتأكيد يعني لا يوجد فترة توقف هذه المرة بسبب نظام البطولة الجديد. مباريات الدور 32 تنطلق الليلة مباشرة

0: سوف نرى أولى مفاجآت البطولة أن يودع المنتخب البرازيلي المونديال مبكرا، وهذا أمر قد نشاهده. ثم مساء الغد أيضا هناك مباراة ألمانيا وبوروغواي. ألمانيا هي الطرف الأفضل على الورق، ولكن بإمكان منتخب بوروغواي أيضا صنع المفاجأة. بعد غد القمة المرتقبة، القمة المنتظرة بين المغرب وهولندا، صباح يعني فجر يوم بعد غد. بالتأكيد المنتخب المغربي بإمكانه مواصلة أدائه في البطولة، بإمكانه الذهاب بعيدا، ولكن يجب عليه أن يتخطى أولا المنتخب الهولندي العنيد.
1: توقعات للمغرب؟
0: توقعات مرة أخرى صراحة لا أعتقد أن هذه المباراة
1: من خلال المعطيات
0: يعني سوف تحسم في الوقت الأصلي. المغرب يعني قد نشاهد أشواط إضافية وربما ركلات ترجيح، نتمنى للمنتخب المغربي أن يحسمها في الوقت الأصلي، ولكن لن تكون مباراة سهلة بالتأكيد على المنتخبين. المنتخب المغربي تعادل أمام البرازيل في أول مباراة له في المونديال، فبالتأكيد هو بإمكانه يعني أن يواجه المنتخب الهولندي وأن يقدم أداء صلبا، لن يكون لقمة سهلة إن صح التعبير لولا أمام المنتخب الهولندي.
1: ماذا عن مصر وأستراليا؟
0: مصر وأستراليا يعني مواجهة منطقية جدا. مصر بإمكانها هي الأخرى عن الذهاب بعيدا في المونديال، يعني المنتخب الأسترالي ليس المنتخب الصعب جدا. صحيح منتخب صلب يدافع بشكل جيد، قوة بدنية، لاعبوه يمتاز بطول القامة، كل هذه الأشياء يعني تميز المنتخب الأسترالي، لكنه ليس إسبانيا، ليس بلجيكا، ليس الأرجنتين، ليس البرازيل. المنتخب المصري يعني كبير قارة إفريقيا، بإمكانه بالتأكيد أن يخرج أيضا من هذه المواجهة منتصرا.
1: سريعا الجزائر وسويسرا.
0: مرة أخرى الجزائر يعني تواجه منتخب سويسرا وتفادت إسبانيا. ربما المدرب الحالي للمنتخب الجزائري كان قد درب منتخب سويسرا، هذه أفضلية للمنتخب الجزائري، وبعد يعني تعادل وانتصار بإمكان المنتخب الجزائري أيضا أن يقدم أداء جيد. نتمنى أن نشاهد المنتخبات العربية الثلاثة في الأدوار المقبلة
1: إن شاء الله. شكرا لك عدوان محرر شؤون رياضية في التلفزيون العربي. شكرا. رأت الصحف العالمية أن غموض مذكرة التفاهم ساهم في عودة التصعيد في وقت تتحول فيه الاشتباكات إلى اختبار للخطوط الحمراء، بينما يثير الحديث عن تسوية محتملة بين إسرائيل ولبنان تساؤلات حول مقايضة وقف الحرب بمسار العدالة. بعد هذا التقرير على رأس الساعة ريم شلون.
2: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية رأت الكاتبة ياغانا تورباتي أن الغموض المتعمد في مذكرة التفاهم خصوصا بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز أصبح مصدرا مباشرا للتصعيد العسكري، بعدما فسر كل طرف بنود الاتفاق بما يخدم مصالحه، وأن صياغات الفضفاضة مثل بذل أفضل الجهود واتخاذ الترتيبات اللازمة تركت مساحة واسعة للتفسيرات المتناقضة، في حين تحاول طهران تكريس وقائع ميدانية مقابل إصرار أمريكي على منعها. وأوضحت أن طهران اعتبرت أن الاتفاق يمنحها حق تنظيم مسارات السفن وفرض قواعد المرور، بينما تؤكد واشنطن حرية الملاحة دون قيود، ما أدى إلى احتكاكات انتهت بضربات متبادلة هددت وقف إطلاق النار. لذا فإن استمرار المفاوضات
3: راديو الحرية
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
6: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتس واتساب

0: 0593-11-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان: الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
2: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 1:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
0: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

إيرال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

متابعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. نتابع أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق الفلسطينية. عاد الوعيد من جديد والتهديد ما بين إيران وأمريكا. أخبار عديدة ستكون حاضرة في سياق برنامج أطياف الوطن الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الموجة العاملة 92.7 بالعشرة. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات طيبة مفيدة نتمناها لكل من يتابع هذا الأثير.

0: نلتقي وإياكم على الهواء مباشرة ونبدأ بمتابعة الملفات الإخبارية المختلفة. بداية حول ما يجري في المنطقة الإقليمية، كانت هنالك تقارير، هذه التقارير تحدثت عن قطاع غزة. مصدر فلسطيني مطلع قال اليوم بأن الممثل السامي في مجلس السلام الخاص بغزة نيكولاي ميلادينوف قدم قبل نحو أسبوع خريطة ب15 نقطة تنسف التفاهمات السابقة حول الانسحاب الإسرائيلي المتزامن من قطاع غزة وحصر السلاح والتعديلات التي قدمتها الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت مع الوسطاء في مدينة العلمين شمالية مصر قبل أسبوعين. المصدر قال، وهو أحد الفصائل التي شاركت في الحوار، قال بأن ما قدم لنا قبل أسبوع من قبل ميلادينوف عبارة عن استسلام كامل وعرض للشروط الإسرائيلية التي ركزت على الاتفاق وحتى تسليم السلاح الشخصي للأفراد، وهذا أمر مرفوض تماما. وبحسب النقطة السادسة من الخريطة يكون الأفراد المخولون من قبل اللجنة الوطنية هم الذين يحق لهم حيازة السلاح فقط، فضلا عن رفض الخريطة المطروحة لإدماج شرطة حماس والتمسك بأفراد الشرطة الذين تم تدريبهم حديثا، ما يعني أن السلاح الفردي سيكون مشمولا، وهو ما يتناقض مع الصيغة التي تم تقديمها من حركة حماس والفصائل إلى الوسطاء قبل أسبوعين. وبحسب المصدر فإن الخريطة الجديدة التي قدمها مليئة بالإملاءات الإسرائيلية والشروط دون أي التزام إسرائيلي واحد. قال مصدر فصائلي آخر بأن ميلادينوف أخبر الوسطاء بشكل واضح بأن اللجنة الوطنية لن تدخل قطاع غزة إلا بعد موافقة حماس والفصائل على هذه النقاط بشكل كامل. إجمالا، كان موقع العرب الجديد حصل على الصيغة التي قدمها ميلادينوف الأسبوع الماضي للوسطاء، وهي جاءت كالتالي. النقطة الأولى، تؤكد كافة الأطراف مجددا على التزامها بأن تنفذ بشكل كامل خطط الرئيس دونالد ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة، والتي تشكل مع قرار مجلس الأمن 2803 لعام 2025 الإطار الدولي المتفق عليه، والذي يتم الاسترشاد به في تنفيذ هذه العملية. وتهدف الأطراف من خلال هذه العملية إنهاء دائرة الدمار وتأمين انسحاب إسرائيلي إلى محيط غزة واستعادة الحياة الطبيعية وتمكين حكم فلسطيني وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، مما سيهيئ الظروف اللازمة لوجود مسار موثوق به لحق تقرير المصير الفلسطيني وقيام الدولة. ثانياً، ستستكمل إسرائيل كافة الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ أكتوبر تشرين أول 2025 بشكل كامل وبدون تأجيل، وستوقف حماس والفصائل الفلسطينية بشكل فوري كافة الأنشطة العسكرية بما يتوافق مع خطة السلام الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ، وبالتوازي سيتم الانتهاء من الجدول الزمني وآليات التنفيذ المرفقة. ثالثا، سيكون الانتقال إلى المرحلة الثانية مرهونا بأن يتم الانتهاء بشكل يتم التحقق منه من التزامات المرحلة السابقة، وهو الأمر الذي ستتم المصادقة عليه من قبل لجنة التحقق الدولية، والتي سيتم دعمها من خلال آلية مراقبة معززة. رابعا، توافق حركة حماس والفصائل الأخرى على أن تسلم كافة وظائف الحكم المدني والأمني في غزة بما يتماشى مع البند 13 من خطة الرئيس ترامب الشاملة، كما سيؤكدون أن اللجنة الوطنية ستتمتع باستقلالية كاملة في تنفيذ مسؤولياتها، وأن الفصائل لن تتدخل في شؤون اللجنة خلال الفترة الانتقالية. خامسا، ستحافظ اللجنة الوطنية عند توليها لمسؤولياتها وكلما أمكن ذلك على استمرارية الوظائف المدنية والإدارية الأساسية وسجلات الأحوال المدنية، وسيتم التعامل مع جميع الموظفين العموميين بشكل قانوني وعادل وبكرامة وباحترام كامل لحقوقهم. ستكون اللجنة الوطنية مسؤولة فقط عن الأعباء المالية التي تنشأ اعتبارا من تاريخ توليها المسؤولية وما بعد ذلك. سادسا، سيتم حكم غزة وفقا لمبدأ سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد، وستعمل اللجنة الوطنية بما يتماشى مع القوانين الفلسطينية ذات الصلة والمعايير الدولية ذات الصلة ومبادئ الحكم الرشيد. سيكون الأفراد المخولون من قبل اللجنة الوطنية هم فقط الذين يحق لهم حيازة السلاح. سابعاً، سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وسيخضع جميع أفراد الشرطة لعملية فحص شامل، ما سيعرض على أفراد الشرطة الذين لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة لفحص أدوار غير مسلحة بديلة وتتوافق مع خبراتهم السابقة، أو يحالون على التقاعد وفقا للقانون الفلسطيني. لن يتم حرمان أي من هؤلاء من حقوقهم المالية بسبب انتماءاتهم السياسية. سيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها. أما النقاط الأخرى فسنطلعكم عليها بعد دقات الساعة.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

استكمالا لما تم نشره في النقطة الثامنة، وفق ما طرح تبدأ عملية تخزين وحصر أي جمع السلاح عند استكمال كافة الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ ودخول اللجنة الوطنية ونشر قوة الاستقرار الدولية. ستضمن هذه العملية جميع الأسلحة الثقيلة ومستودعات السلاح والأسلحة المخزنة بها والأنفاق ومواقع الإنتاج العسكري. ستخضع هذه العملية لإدارة اللجنة الوطنية ويتم تنفيذها بشكل تدريجي وتسلسلي وتوقيت زمني يرتبط بانسحاب إسرائيلي على مراحل من المناطق التي يسيطر عليها في غزة وحصر سلاح الميليشيات المسلحة، واستنادا إلى جدول زمني للتنفيذ يتم الانتهاء منه في غضون 14 يوما بعد موافقة كافة الأطراف على خريطة الطريق. ستتم مراقبة هذه العملية كما سيتم التحقق منها من قبل لجنة التحقق الدولية وبدعم من قوة الاستقرار الدولية. ستخضع هذه العملية لقيادة فلسطينية. سيتم نقل السيطرة على الأسلحة وتخزينها إلى اللجنة الوطنية وليس لإسرائيل أو لأطراف غير فلسطينية. سيشارك كافة الفلسطينيين في هذه العملية الشاملة لحصر السلاح، وفي نهاية هذه العملية لن تحتفظ حماس أو الفصائل بأي أسلحة أو تخزنها أو تسيطر عليها أو تكون قادرة على الوصول إليها. تاسعا، ستخضع الأسلحة الشخصية في غزة لأحكام القوانين الفلسطينية ذات الصلة. ستكون اللجنة الوطنية بوصفها السلطة الانتقالية في غزة، صاحبة السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وتنفيذ القانون، بما في ذلك عن طريق إعادة الدمج الاجتماعي والدعم وبرامج إعادة الشراء. تلتزم كافة الفصائل وعناصر المجتمع الفلسطيني في غزة بالتعاون بشكل كامل مع اللجنة الوطنية في هذه العملية. عاشرا، خلال جدول زمني متفق عليه، ستكون الميليشيات المسلحة مطالبة بأن يتم حصر سلاحها وتخزينه تحت سلطة اللجنة الوطنية. ستكون لجنة التحقق الدولية مسؤولة عن التوثق من تحقق هذا الأمر. البند الحادي عشر، سيتم توقيع اتفاق للسلم الاجتماعي يتماشى مع الأعراف والقوانين الفلسطينية، يتضمن التزامات ملزمة بالوقف الفوري لكافة أعمال الاقتتال الداخلي والعنف وتلاقي الأعمال الانتقام واستعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة. البند الثاني عشر، ستنتشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة بين القوات الإسرائيلية والمناطق التي تسيطر عليها اللجنة الوطنية، ولن تقوم بأي مهمة أو مهام شرطية تتعلق بالمجتمع الفلسطيني، كما أنها ستدعم عملية حصر السلاح وتدريب الشرطة الفلسطينية ودعمها ومراقبة مدى التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار، إضافة إلى تأمين دخول المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، علاوة على مساعدة العمليات الإنسانية وحمايتها. ستستكمل القوات الإسرائيلية انسحابها على مراحل من محيط غزة وفقا لجدول زمني متفق عليه يرتبط بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح وفقا لما ينص عليه البند الثامن من خريطة الطريق والبند السادس عشر من خطة السلام الشاملة في غزة. البند الرابع عشر، ستكون اللجنة الوطنية هي المسؤولة عن التعامل مع الحوادث الأمنية الداخلية. والنقطة الأخيرة، سيتم تنفيذ إعادة إعمار قطاع غزة وفقا لخطة يضعها مجلس السلام واللجنة الوطنية. هذه الصيغة التي قدمها ميلادينوف خلال الأسبوع الماضي للوسطاء والتي نقلت إلى الفصائل الفلسطينية.

0: هذا جزء من الأحداث الجارية إجمالا في جنوب لبنان. كان هنالك تطورات أيضا، من بين ذلك كان إعلان عن مقتل جندي إسرائيلي، وكانت هنالك مطالبة لبنانية من قبل الرئيس اللبناني بالضغط على إسرائيل من أجل إنهاء احتلال الجنوب اللبناني. هذه التطورات الجارية هي ما يتعلق بغزة وجنوب لبنان. أما ما يتعلق بإيران فهنالك عدة أحداث، كان من بين ذلك ضربات متبادلة إيرانية أمريكية. أمريكا ضربت بعض المواقع في جنوب إيران، وردت إيران باستهداف قواعد عسكرية وفرقة والأسطول الخامس الأمريكي خلال الساعات الماضية. ترامب قال إذا وجدنا أنفسنا مجبرين على إكمال المهمة العسكرية فإنه لن يكون لجمهورية إيران الإسلامية وجود بعد ذلك، وفق قوله. عراقجي أيضا حذر من أي ترتيبات جديدة منفصلة عن إيران في مضيق هرمز، والواضح بأن حالة التوتر أصبحت في تصاعد جديد. ننتقل إلى فاصل واستراحة قصيرة، بعد الفاصل لنعود لمواصلة المشوار في جزء جديد، فابقوا وإيانا.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
6: لويا لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
5: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

نواصل، لازلنا وإياكم نواصل المشوار على الهواء مباشرة. ننتقل قليلا إلى الجانب الاقتصادي، خاصة أنه في بعض التطورات في هذا السياق. إجمالا الجميع ينتظر إلى أسعار الهيئة العامة للبترول للمحروقات ترقبا لإعلان عن تسعيرة المحروقات لشهر تموز يوليو 2026. طبعا هذا الترقب بيأتي وسط آمال واسعة بتسجيل انخفاضات تخفف من الغلاء، وهذا كانعكاس مباشر للانخفاض الحاد اللي أقرته وزارة الطاقة الإسرائيلية على أسعار الوقود. من المعروف أنه أي تغيير في أسعار المحروقات داخل إسرائيل ينعكس بالضرورة على السوق الفلسطينية. ليش؟ لأنه في اعتماد كامل على الجانب الإسرائيلي في استيراد الاحتياجات البترولية. يأمل المستهلك الفلسطيني بأن يوازي الانخفاض المحلي حجم التراجع الإسرائيلي لتعويض قفزات الأسعار المتتالية اللي أثقلت كاهله. يباع لتر البنزين 95 أوكتان خلال شهر حزيران يوليو الحالي ب 7.70 أجورا. سعر لتر السولر 7.43 أجورا. إجمالا وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية أعلنت بأن أسعار المحروقات رح يكون فيها تراجع من منتصف ليل الثلاثة على الأربعة القادم. سينخفض سعر لتر البنزين بإسرائيل بمقدار 32 أجورا ليباع للمستهلك بحد أقصى 7.48 أجورا، هذا بمسار الخدمة الذاتية. يعد هذا التراجع 32 أجورا هو الانخفاض الشهري الأكبر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبالتالي بيصل إجمالي تراجع أسعار البنزين من شهر نيسان إلى حوالي 59 أجورا لكل لتر. هذا الانخفاض وفقا لبيانات إدارة الوقود والغاز الإسرائيلية جاء نتيجة إلى تراجع أسعار البنزين في الأسواق العالمية بنسبة بتصل ل 16%، متأثرة بانخفاض علاوة المخاطر في أسواق الطاقة وانحسار المخاوف المتعلقة باضطرابات إمدادات النفط العالمية. رغم هذا التراجع العالمي الملحوظ اللي كان من شأنه أنه يحدث انخفاض أكبر بأسعار المضخات، إلا أنه صعود سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي بنسبة بلغت حوالي 6% لعب دور عكسي أسهم في كبح وتيرة التخفيض ومنع المستهلكين من الاستفادة من تراجع أكبر في الأسعار. إجمالا سجل أيضا تراجع حاد للشيكل. الشيكل الإسرائيلي واصل تراجع الملحوظ أمام العملات الأجنبية الرئيسية، تأثر بخسائر أسهم التكنولوجيا في وول ستريت وتطورات جيوسياسية متسارعة. دولار الأمريكي سجل ارتفاع بحوالي 0.9%، وبالتالي اليوم 2.99 أجورا بعد أن لامس حاجز 3 شواكل في وقت سابق من التداولات السابقة.

وفقا للتحديثات المباشرة. فحاليا الدولار مقابل 3 شيكل، الدينار ب 4 شيكل و 23 أجورة، النفط عالميا 72 دولار، والذهب سجل اليوم ارتفاع بسيط لكن قبل كم يوم كان في انخفاض أكبر على أسعار الذهب. اليوم الذهب ب 4096 دولار.

كان هنالك تحذير هام. هذا التحذير خرج عن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني اليوم، والذي حذر من موجة حارة متوقعة تستمر لمدة 48 ساعة، مشددا على أن كل من يتسبب بإشعال النيران سيتحمل المسؤولية القانونية. أهاب الدفاع المدني بالمواطنين ضرورة الاستخدام الآمن للتيار الكهربائي وتجنب الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية، تفاديا لحدوث التماسات كهربائية وحرائق. دعا أصحاب المشاطب والأراضي الزراعية إلى توفير متطلبات الوقاية والسلامة العامة وعدم إشعال النيران في مخلفات المركبات، كما دعا القائمين على المخيمات الصيفية اقتصار الأنشطة على الغرف الصفية أو في الفترة المسائية لحماية الأطفال. أيضا حث الأهالي على الانتباه إلى الأطفال وعدم تركهم يلهون خارج المنازل في ساعات الذروة، تجنبا لتعرضهم لضربات الشمس أو لدغات الحشرات السامة، وعدم تركهم في المركبات لخطر تعرضهم لحالات اختناق. دعا المواطنين إلى الاتصال على الرقم 102 عند حصول أي طارئ، أو على الشرطة من خلال الرقم 100 والإسعاف على الرقم 101. طبعاً وفق دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، فدرجات الحرارة لأيام الأسبوع الجاري يمكن أن ترتفع بمقدار درجة أو درجتين. هذا اليوم هي تعتبر أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق. ارتفاع آخر اليوم سجل على حرارة الأجواء بساعات المساء. متوقع أن يكون الجو صافيا بوجه عام لطيف في معظم المناطق. بكرة الاثنين أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق، لا تغير على الحرارة. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، البحر بغزة خفيف ارتفاع الموج. يوم الثلاثاء رح يبقى الجو كمان دون تغير، وكذلك يوم الأربعاء، ويستمر هذا الحال حتى نهاية هذا الأسبوع. متوقع الجمعة إنه يكون في انخفاض بسيط على درجات الحرارة. حاليا 30 درجة مئوية الحرارة بالخليل، بالليل حتكون 19، بكرة 31، بالليل 20. حتضلها على هذا الحال لنهاية الأسبوع. بخان يونس 31 حاليا، بكرة حتكون 32، بالليل حتكون 25 درجة مئوية. 40 درجة مئوية الحرارة حاليا في آريحة، بكرة حتوصل بنهار ل 42 درجة مئوية. ليل آريحة مثل انهار الخليل، بمعنى انه درجة الحرارة بآريحة ليلا تصل الى 30 درجة مئوية، تقريبا مثل اجواء الخليل حاليا. هذا جزء من التطورات المحلية الميدانية. اجمالا الأحداث خلال الساعات الماضية هي في تصاعد متتالي.

اليوم كانت في مبادرة طرحت من قبل اللي هي مبادرة حقنا الجسر يكون 24/7. قد طرحت مجموعة من المقترحات العملية للتخفيف من أزمة السفر المتفاقمة من خلال جسر الملك حسين، هذا في ظل تزايد معاناة المسافرين. المبادرة بقول لك إنه لازم يكون في إنشاء أو تخصيص قاعة استقبال تتسع لما بين 1000 إلى 2000 مسافر، تكون نقطة استقبال أولى للمغادرين بدلا من انتظارهم في ظروف صعبة وتحت أشعة الشمس، واللي من شأنه التخفيف من الضغط وتحسين تجربة السفر. دعت إلى إعادة تقييم وتطوير آليات العمل لدى شركة جيت والجهات الأمنية من خلال تغيير الطواقم وتعزيز مستوى التعامل المهني والإنساني مع المسافرين، هذا في ظل شكاوى متكررة تتعلق بسوء الخدمة. أما بالنسبة لإدارة الحجوزات فشددت المبادرة على ضرورة إعادة تنظيم المنصة الإلكترونية وضمان الالتزام بالأعداد والمواعيد المعلنة، مع إمكانية إسناد إدارتها لجهة محايدة تتولى تنظيم الحجوزات وإرسال قوائم المسافرين إلكترونيا للجهات المختصة أو إلغائها بالكامل في حال استمرار اعتبارها أحد أبرز أسباب الأزمة. اقترحت المبادرة كمان فتح قاعة المغادرين في الجانب الأردني ابتداء من الساعة 7 صباحا على غرار ما هو معمول به في استراحة أريحة، مع اعتماد نظام أرقام واضح ومنظم بما يحد من الفوضى ويسهل حركة المسافر. أما بالنسبة للخدمات اللوجستية فدعت إلى تطوير آلية التعامل مع الأمتعة بحيث يتم تسليمها قبل دخول قاعة الانتظار واستلامها في الجانب الآخر، الأمر الذي يسهم في تخفيف الازدحام داخل القاعات وتحسين انسيابية الحركة. أما بالمستوى السياسي فأكدت المبادرة أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين الجانبين الفلسطيني والأردني للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل زيادة ساعات عمل الجسر وصولا إلى تشغيله على مدار الساعة أو على الأقل لتمديد ساعات العمل حتى 10 ليلا. شددت على ضرورة التواصل مع الدول العربية والغربية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية بهدف ممارسة ضغط دولي يسهم في تسهيل حركة الفلسطينيين ورفع القيود المفروضة على المعبر. قالت هاي نقطة هامة أنه تنفيذ هاي الإجراءات لا يتطلب بمعظمها تغييرات جذرية، لكنه ممكن يساهم بشكل مباشر في تخفيف الازدحام وتحسين ظروف السفر بشكل ملموس.

0: شكرا.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

الانتقال قليلا إلى مباريات كأس العالم المتواصلة والمستمرة. الجزائر مع النمسا كان في تعادل 3-3 وانتهت المباراة. الأردن لعبت مع مين؟ مع الأرجنتين. طبعا النتيجة واضحة 3-1 لصالح الأرجنتين.

حيكون في مباراة هاي الليلة بين جنوب إفريقيا وكندا. المباريات القادمة بين البرازيل واليابان، ألمانيا مع الباراغواي. يوم الثلاثاء هولندا مع المغرب، ساحل العاج مع النرويج، وفرنسا مع السويد.

امبارح كان في مباريات كتيرة موجودة في بطولة كأس العالم، من بينها مصر وإيران تعادلوا، السعودية تعادلت،

وقت البرنامج هذا اليوم انتهى. نلتقي وإياكم غدا بمشيئته تعالى في حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما

0: ما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: الساعة الآن الثانية بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: تحقيقات الفيدرالية الأمريكية.

0: وتنضم إلينا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من مراكز الأحداث. نبدأ من طهران، حازم كلاس من واشنطن، محمد بالدين من بغداد، من نظاهر من بيروت، أحمد حسين من القدس، أحمد دراوشة من دمشق، خالد الإدلبي ومن غزة، أحمد البطة، ومن كييف محمد زاوي. أهلا بكم جميعا. وأبدأ معك من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، لنقف معك على آخر التصريحات الإيرانية والمواقف الصادرة، خاصة فيما يتعلق مضيق هرمز والتصعيد الحاصل، وأيضا ما الذي خرج به وزير الخارجية الإيراني من بغداد.
1: لليوم الثاني على التوالي استفاق الجنوب الإيراني على هجمات أمريكية طاولت عدة مناطق في جزيرة قشم، في بندر لينجا، وفي سيريك. بحسب مصادر ميدانية، الاستهدافات طاولت 5 مواقع ساحلية للمراقبة الساحلية. الحرس الثوري الإيراني رد باستهدافات طاولت 8 مواقع في الكويت و البحرين، قواعد عسكرية أمريكية كما قال. وبطبيعة الحال البيانات الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني وعن الخارجية الإيرانية أكدت بأن الضربات الإيرانية كانت قانونية وردا على الضربات الأمريكية في إطار الدفاع عن النفس ووفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. إيران تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك مذكرة التفاهم فيما يتعلق بمضيق هرمز، فيما يتعلق بمواصلة الاستهدافات العسكرية والتهديدات على لسان المسؤولين الأمريكيين وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا على جبهة لبنان. وهذا كان واضحا في بيان الخارجية الإيرانية، في بيان الحرس الثوري الإيراني، وكذلك في تصريحات وزير خارجية إيران في مؤتمره الصحفي الذي عقده مع نظيره العراقي في العاصمة العراقية بغداد. بالمجمل يمكن القول، إذا أردنا أن نتحدث بالتفصيل عن مضيق هرمز، القراءة الإيرانية لبند مذكرة التفاهم، البند 5 من مذكرة التفاهم، هو أن إيران هي المعنية بإعادة الملاحة إلى وضعها الطبيعي الذي كان عليه قبل 28 من شباط فبراير الماضي عندما بدأ العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، وأنها معنية بإزالة الألغام، باتخاذ الترتيبات الأمنية والعسكرية اللازمة لإعادة مستويات وأعداد الناقلات والسفن التي تعبر المضيق إلى ما كانت عليه قبل 28 من شباط فبراير الماضي، وأيضا معنية بعدم أخذ رسوم بطبيعة الحال، وهذا يجب أن يتم خلال 30 يوما. في المرحلة اللاحقة يجب أن تتشاور إيران وسلطنة عمان كما ذكر في بند مذكرة التفاهم مع الدول الساحلية والدول المعنية الخليجية بشكل أساسي والدول المعنية بمضيق هرمز من أجل الترتيبات المستقبلية للمضيق. إيران تقول بأن كل الإجراءات الأمريكية سواء للضغط باتجاه فتح مسار موازي في المياه العمانية أو القيام بتحركات عسكرية من أجل فتح مضيق هرمز أو ما شابه، أو القيام بعمليات عسكرية عموما كما ينص البند الأول بأنه يجب أن لا يكون هناك عمليات عسكرية أو تهديدات، كل التحركات الأمريكية تناقض مذكرة التفاهم. وبالتالي إيران تؤكد بأن المضيق يجب أن يخضع للترتيبات الإيرانية، تحذر من أن عدم الالتزام بذلك سيؤخر فتح المضيق بشكل كامل عن المدة التي حددتها مذكرة التفاهم. جاء هذا بشكل واضح على لسان عباس عراقشي اليوم في بغداد. وأيضا تعرج على لبنان بطبيعة الحال والتطورات الحاصلة، وتقول بأن إسرائيل لم توقف انتهاكاتها في لبنان، لم توقف عدوانها على لبنان، لم تنسحب من الأراضي التي احتلتها في لبنان، وهذا كله يناقض البند الأول من مذكرة التفاهم. هذه هي القراءة الإيرانية، وهذا جعل تنفيذ مذكرة التفاهم أمام تحديات كبيرة. الأوساط السياسية والدبلوماسية والإعلامية في إيران تتحدث أن فريق إيران التقني المفاوض الذي من المفترض أن يعقد غدا اجتماعا تقنيا مع الجانب الأمريكي بحسب ما أعلنت الخارجية الباكستانية وبحضور الوسيطين الباكستاني والقطري، يدرس حاليا عدم مشاركته أو إمكانية عدم مشاركته اعتراضا على هذه التحركات الأمريكية ونقد الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم. بطبيعة الحال هناك أصوات في إيران كثيرة تؤكد بأنه لا يمكن الثقة بالجانب الأمريكي. ومن هذه الأصوات بيان صدر عن مجلس خبراء القيادة، 67 عضو من أصل 88 عضو أصدروا بيانا من 10 نقاط بالمجمل دعوة للالتزام بالخطوط الحمر التي حددها المرشد فيما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا المتحدث باسم الجيش الإيراني في تصريحات صحفية له اليوم أكد بأن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد، تحدث عن عتاد جديد وقطع عسكرية قطع حربية جديدة من بينها مسيرات أدخلت الخدمة، صواريخ مطورة، وأنه اليد على الزناد. والحرس الثوري الإيراني كذلك قال بأن مواصلة الولايات المتحدة لانتهاك وقف إطلاق النار ومهاجمة إيران أو مواقع في إيران سيقابل برد إيراني وربما على نطاق أوسع. بالعموم في كل هذه الأجواء يبدو بأن أيضا إيران معنية بالعلاقة مع الدول الخليجية. وزير خارجية إيران رحب بالمقترح العراقي الذي جاء على لسان فؤاد حسين وزير خارجية العراق اليوم في بغداد، وهو عقد اجتماع تحت صيغة 6+2، بمعنى الدول الخليجية، دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وإيران، من أجل التباحث حول الأوضاع الأمنية في المنطقة الخليجية ومضيق هرمز بالعموم. إيران تريد القول بأن المعادلة الأمنية في المنطقة باتت مختلفة، المفاوضات باتت بالنار، وهذا واضح تماما ونحن نعيش دخول الحرب عمليا شهرها الرابع. 120 يوم انقضت، 40 يوم كان منها حرب والباقي كان وقف إطلاق نار هش، ومن ثم مذكرة تفاهم تنفيذه يواجه تحديات كبيرة. هكذا يبدو المشهد من وجهة نظر إيران.
0: ومن وجهة نظر واشنطن نتابعها مع محمد بدين، وشكرا لك من طهران حازم كلاس. محمد، على ما يبدو هناك حالة من تبادل الاتهامات، خاصة فيما يتعلق بكيفية تنفيذ وتطبيق آلية فتح مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي أيضا أطلق تصريحات تحذيرية وفيها يعني نبرة من التهديد، والقيادة المركزية الأمريكية أيضا.
2: مزيد من الوعيد رولا من قبل الرئيس الأمريكي، وهنالك قناعة أمريكية بأن إيران هي من بدأت بالإخلال ببنود مذكرة التفاهم. اتضح ذلك ليس فقط من خلال تصريحات جي دي فانس الذي قال إن العنف سيقابل بالعنف، وبأنه إن كانت لدى الإيرانيين مشكلة في فهم بعض بنود مذكرة التفاهم فلديهم قنوات التواصل الهاتفي مع الولايات المتحدة وبالإمكان إيضاح كل شيء. لكن الرد الثاني، وليس الرد الأول وحسب، الرد الثاني الأمريكي على الاستهدافات الإيرانية للسفن التي سلكت مسارات غير المسارات التي تمر عبر التنسيق مع الجانب الإيراني كان واضحا من خلال الوعيد الذي رافقه على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن واشنطن على الأغلب الآن باتت تتعامل مع المسألة على أنها احتمال لانهيار كل شيء والعودة إلى مربع التصعيد الأول وربما الأعمال العسكرية. ترامب عاد وهدد، وإن كان قد تفادى ذلك منذ تهديده بالتزامن مع جولة سويسرا من المفاوضات، توقف ترامب تماما عن الوعيد منذ تلك اللحظة على الأقل في منشوراته حتى يوم أمس، عندما قال بأن إيران اخترقت اتفاق مذكرة التفاهم الذي تم الوصول إليه بين الطرفين قبل أسبوعين، وبأن الولايات المتحدة قد تتوجه أو قد تضربها بعنف وقوة أكبر، وحتى قد لا يصبح هنالك بلد اسمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن استمرت إيران في خرق الاتفاق واستهداف السفن العابرة لمضيق هرمز. مضيق هرمز نقطة أساسية بالنسبة لترامب، أساسية داخليا بالنسبة له، لأنه سوق هو وكبار مسؤولي إدارته مذكرة التفاهم باعتبارها إنجازا مهما، وخاصة لناحية فتح المضيق أمام صادرات الطاقة نحو أسواق العالم، وذلك يخفف من الضغط في الولايات المتحدة. وكان يفاخر أنه في غضون 24 ساعة فقط من توقيع الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ هبطت أسعار الوقود في الولايات المتحدة للجالون الواحد بنحو 60 سنتا، وهو انخفاض سريع كان يعد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومضيق هرمز أيضا نقطة ضاغطة لأن منتقدي الإدارة الأمريكية من داخل البيت السياسي الأمريكي يقولون على ما يفاخر أو بما تفاخر الإدارة الأمريكية إن كان المضيق كان مفتوحا والملاحة عبره حرة وليست هنالك أي سيطرة لإيران عليه، ثم بعد الوصول إلى مذكرة التفاهم بات المضيق يكرس تلك السيطرة الإيرانية وربما تصبح هنالك رسوم. أصوات مترددة في الولايات المتحدة أيضا تقول بأن الوصول إلى مذكرة التفاهم أو توقيعها من قبل ترامب كان خطأ من الأساس وكان عليه أن يستمر في الحملة العسكرية. لا يعرف بعد ما إذا كان ذلك له تأثير على مسار الاجتماعات التي كانت ترتقب حسب مصادر دبلوماسية ومصادر باكستانية، أن الوسيطين الباكستاني والقطري كانا يدفعان الجانبين الإيراني والأمريكي لمحاولة استئناف جلسات التفاوض في غضون الأيام القليلة المقبلة.
0: طيب، أود أن أسألك عن نقطة محمد، وعلى ما يبدو بأنه إيران مصرة على أن يكون مرور السفن عبر المضيق من المسار الذي حددته هي، وهي يعني ترفض الاعتراف بأي مسارات أخرى تمر من خلالها السفن، ولكن الولايات المتحدة يعني لا تعطي بالا لهذه النقطة. هل هو يعني سوء تفسير لبنود الاتفاق أم ماذا؟ كيف ينظر إلى هذه النقطة تحديدا والمسارات التي يجب أن تمر من خلالها السفن؟
2: هنالك ما لا نعرفه في هذا الاتفاق رولا بدون أدنى شك. لماذا؟ لأن البنود تتحدث عن حرية ملاحة بشكل واضح في مضيق هرمز، وبأنه أصلا في غضون 30 يوما يجب على إيران أن تنقي هذا المضيق من أي معيقات أو معرقلات، بما في ذلك الألغام التي قد زرعت في المسار الرئيسي للملاحة والتقليدي للملاحة في مضيق هرمز. ما دام هذا هو المبدأ، فعمليا بالنسبة للجانب الإيراني إن مرت السفن من ذلك المسار الذي كانت قد زرعت فيه الألغام أو من المسار الذي كان يوسره الحرس الثوري الإيراني أو مرت من المسار المعزز أمنيا والذي توسعه السلطات الأمريكية والبحرية الأمريكية والمحاذي للسواحل العمانية، فالأمر سيان. هذا نظريا. آلية منع التصادم التي جرى الاتفاق عليها وحتى شدد عليها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في مقابلة له قبل 3 أيام مع فاينانشال تايمز، التي تقول بأن الآلية هي لمنع الوصول إلى أي حالة من حالات سوء الفهم فيما يتعلق بمضيق هرمز، بدت غائبة تماما هذه المرة في مثل هذه الحوادث. ثم الفعل العسكري في محاولة ضبط الأمور على الطريقة التي يريدها طرف بعينه كان من قبل وجهة نظر أمريكية كان من قبل الجانب الإيراني. 4 طائرات مسيرة أحادية الاتجاه، 3 منها أسقطت، أي أن هنالك رد فعل أمريكي لأنه أسقطت 3 طائرات مسيرة، والرابعة أصابت سفينة نقل تجارية. وحتى هنالك تقديرات وتفسير أمريكي بأنه لو لم تكن الرابعة قد أصابت سفينة نقل ربما كان الأمور يمكن أن يتم تجاوزها أو استيعابها أمريكيا، لكن بما أنها أصابت سفينة نقل كان يتحتم على واشنطن أن تقوم بالرد.
0: طيب، ثم ماذا عن الخط الساخن
2: محمد؟ جلب ردا من الجانب الإيراني وهكذا
0: مع إيران.
2: هو بالضبط هذه آلية منع التصادم هي آلية الخط الساخن أو هي قناة الاتصال الساخنة التي يفترض أن الوسطاء فيها جانبان الإيراني والأمريكي فيها، وهي قناة اتصال مباشرة من أجل تفادي دخول أي أطراف أخرى حتى على الخط من أجل تعكير صفو هذا الاتفاق ولإجلاء أي سوء فهم ممكن أو محتمل بين الجانبين الأمريكي والإيراني فيما يتعلق بمرور السفن. ثم الحديث أصلا عن آلية أو عن سيطرة إيرانية هو مؤجل بناء على نص صريح في الاتفاق لما بعد الوصول إلى آلية مشتركة بعد التشاور مع الجانب العماني ومع الدول المعنية، لكن كل شيء بدأ تقريبا في التعقيد منذ البيان الخليجي الأمريكي عندما كان وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو قبل 2 يوم فقط في زيارة للخليج، وصدر ذلك البيان الخليجي الأمريكي المشترك المتعلق برفض السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز أو تقاضي رسوم لقاء المرور عبر المضيق، وهذا موقف خليجي متفق عليه، إضافة إلى أنه أيضا موقف أمريكي مبدئي ترامب عبر عنه حتى مرارا وتكرارا من أنه لن يقبل بأن تكون هنالك سيطرة إيرانية على مضيق هرمز، وإن كان نص الاتفاق يلمح إلى الآلية المشتركة، ولكن آلية مشتركة بالتشاور وهي آلية مؤجلة إلى ما بعد فترة 60 يوما، وعلى الأرجح بناء على صيغة الاتفاق مشروطة أصلا بالوصول إلى الاتفاق النهائي.
0: بمناسبة ذكرك لتعقيد المشهد بعد البيان الخليجي الأمريكي، أذهب إلى العراق وشكرا لك من واشنطن. محمد بالدين معك من نظاهر من بغداد تحديدا، ووزير الخارجية الإيراني كان متواجدا في بغداد وعقد مؤتمرا صحفيا، وتم الحديث هناك عن يعني آلية تنسيق أو مبادرة عراقية تجمع إيران والخليج والعراق.
3: نعم رولا، وما زال الوزير الإيراني في بغداد، حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي علي زيدي قبل قليل أنه التقى بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، وتباحث رئيس الحكومة العراقية مع وزير الخارجية الإيراني حول الاتفاق الذي حصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك مسألة التنسيق بشأن الاجتماع الذي سيعقد مع دول الخليج العربي وإيران والعراق الذي ترعاه بغداد، والذي أعلن عنه فؤاد حسين في الإيجاز الصحفي الذي جاء صباح اليوم عقب لقائه نظيره الإيراني في وزارة الخارجية العراقية. كذلك شكر الوزير الإيراني رئيس الحكومة العراقية على الدعم والمواقف العراقية المساندة لإيران، خاصة في فترة الحرب التي كانت تعيشها إيران. إضافة إلى ذلك، إن فؤاد حسين في المؤتمر الصحفي الذي عقد في وزارة الخارجية العراقية تحدث عن الأضرار التي أصابت العراق، خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز وتأثر الاقتصاد العراقي. هنالك الكثير من الأضرار لحقت بالاقتصاد العراقي رولا، منها عدم تصدير النفط العراقي من الموانئ الجنوبية الذي كان يصدر بنسبة 90%، تأخر رواتب الموظفين. اليوم أعلنت وزارة المالية العراقية عن بدئها بتمويل رواتب الموظفين، وهذا ما يظهر أن هنالك عجزا في تسديد النفقات، وإذا يعود هذا الأمر يعود إلى الاقتصاد العراقي وتعثر تصدير النفط، حيث يعتمد الاقتصاد العراقي على النفط بنسبة 90%، وباقي الواردات التي يجنيها العراق لا تكفي لسداد رواتب الموظفين. أيضا اليوم كانت هنالك حملات اعتقالات واسعة لسياسيين عراقيين ونواب حاليين، وقبل قليل يعني تحدثت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي عن أن هؤلاء النواب قد رفعت الحصانة عنهم وتم اعتقالهم بالتنسيق مع القضاء العراقي، حيث تحدث مسؤول أمني رفيع المستوى للتلفزيون العربي قال إن هذه العملية التي جرت فجر اليوم في المنطقة الخضراء وعدد من المناطق العراقية الأخرى وكذلك محافظة بابل وميسان جاءت بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وبإشراف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وتنفيذ كل من الفرقة الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب. أيضا حصلنا على تصريح من هيئة النزاهة العراقية قالت إن العمليات مستمرة وإن الأيام المقبلة سوف تشهد الكثير من العمليات النوعية واسترداد الأموال المنهوبة خاصة من خارج العراق، هنالك عمليات استرداد سوف تحصل. كذلك حصلنا على تصريحات من الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة في العراق UNDP تايتون ميترا، الذي قال إن هنالك أموال مليونية هدرت في العراق وحان الوقت لاسترجاعها، وإن هنالك تنسيق يجري بين البرنامج الإنمائي والقضاء العراقي من خلال فريق المحاكمات للوقوف من خلال إعداد التقارير اللازمة التي تحتاجها كل المؤسسات العراقية ذات العلاقة، إذا كانت وزارة العدل العراقية ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة العراقية. رولا، نحن نتابع وننتظر بيان رسمي بحسب ما أطلعنا مصدر حكومي عراقي قال سوف يصدر بيان حكومي يتحدث بالأرقام عن المعتقلين الذين تم إلقاء القبض عليهم في بغداد ومحافظات عراقية أخرى من مسؤولين عراقيين سواء كانوا سابقين أو حاليين. نعم
0: شكرا لك، وسنبقى بالمتابعة معك في كل التطورات من بغداد من نظاهر مراسل التلفزيون العربي. نذهب إلى بيروت معك أحمد حسين لنقرأ في ما يجري سواء من على صعيد التصريحات السياسية أو حتى ميدانيا. نتحدث عن مناطق تجريبية ولكن شمال الليطاني، نتحدث عن خروقات إسرائيلية، نتحدث عن اشتباك مباشر أيضا.
4: صحيح رولا، الواقع الميداني في الجنوب اللبناني ما زال يفرض نفسه في معادلة الاتفاقات والمفاوضات الدبلوماسية، رغم أن إطار العمل الذي جرى توقيعه في العاصمة واشنطن لم ينص بشكل صريح على أي صياغة توقف الاعتداءات الإسرائيلية، إلا أنه يبدو أن العمل ما زال جاريا بالإعلان الذي أعلنته رئاسة الحكومة الإسرائيلية من وقف عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، إلا تلك التي ترى أو تعتقد أنها تشكل تهديدا أو خطرا مباشرا على قواتها المحتلة للجنوب، وهذا يعطي استمرارية للخروقات الدائمة لوقف إطلاق النار. خلال ساعات هذا اليوم شنت غارتان، واحدة على بلدة النبطية الفوقة والأخرى كانت على محيط بلدة دير سوريان القريبة من بلدة الطيبي. وفي دير سوريان تحديدا، ويبدو أن هذه الغارة شنت في أعقاب العملية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي وأدت إلى مقتل ضابط من لواء جولاني من القوات العاملة في هذه المنطقة، والتي كانت تتوغل ليلا في أحد أحياء هذه البلدة، وكمن لها أحد عناصر حزب الله واشتبك معها بشكل مباشر، وأدى ذلك إلى مقتل ضابط وإصابة جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي. فشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف هذه البلدة خلال ساعات النهار الأولى. الخروقات لم تقف عند الغارات الجوية، امتدت أيضا لتشمل استمرار استخدام القنابل الصوتية في عدة بلدات، وأيضا استخدام القنابل الفسفورية، حيث سجل استخدام للقنابل الفسفورية في بلدة شوية وشبعة بقضاء حصبية، وأيضا سجل إحراق للمنازل وعدة تفجيرات في بلدتي الخيام والطيبة. يضاف إلى ذلك كل استمرار للتحليق الحربي اليوم في مناطق فوق بعلبك والبقاع الغربي، واستمرار التحليق المسير بكثافة في مناطق واسعة في الجنوب بصور وقضائها، وأيضا فوق أجواء الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت. حتى الآن رولا لم تتكشف المعلومات حول الموعد الذي ستنسحب منه القوات العسكرية الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين، لكن ما نعلمه هو أن القوات العسكرية الإسرائيلية متواجدة في بلدة واحدة التي أعلن عنها زوتر الغربية، والبلدة الأخرى لا يوجد بها قوات عسكرية إسرائيلية. وهو نفس ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن الانسحاب سيكون في من بلدة يعني ضمن الخط الأصفر أو المنطقة الأمنية أو خارجها أو على حدودها، والأخرى لا يوجد بها تواجد للقوات الإسرائيلية حتى الآن. قوات الجيش اللبناني لم تتلقى أي تعليمات من قيادة الجيش بالانتشار في أي مناطق ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
0: أحمد، يعني نتحدث عن منطقة جنوب الليطاني وأخرى شمال الليطاني
4: المتغير والمستمر في خروقاته، أيضا تنعكس على المستوى السياسي، ولا يزال الجدل دائرا بشكل كبير حول الاتفاق الإطاري أو إطار العمل وتداعياته السياسية. في ليلة أمس يبرز تلقي الرئيس اللبناني جوزيف عون مكالمة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهنأه فيها بتوقيع هذا الاتفاق، وأكد على الدعم الأمريكي المستمر للبنان، وبدوره طلب عون من الرئيس الأمريكي مواصلة الضغط على إسرائيل حتى إتمام انسحابها الكامل إلى حدودها الدولية. وأيضا أشار بيان رئاسة الجمهورية إلى أنه ربما يزور جوزيف عون الولايات المتحدة في وقت قريب، لكن يستمر أيضا على الناحية الأخرى الرفض الكبير من حزب الله لإطار العمل ومخرجاته، والتأكيد على أنه غير ملزم بأي صورة من الصور. ليس حزب الله فقط من يقف يعني ضد هذا الإطار، وإنما أيضا تشاركه حركة أمل، وبذلك يكون الثنائي الشيعي هم أبرز الرافضين لإطار العمل، لكن هنالك حركات وأحزاب وتوجهات سياسية ونقابية أيضا تقف في ذات الموقف، وأيضا قيادات دينية من طوائف مختلفة. على الجانب أيضا الآخر هنالك تأييد من عدد ليس بالقليل من الأحزاب السياسية اللبنانية والسياسيون السابقون ووزراء سابقون في حكومات مختلفة لهذا الاتفاق الذي يرون أنه يشكل بداية لاستعادة لبنان لسيادته.

0: هذا الأبرز رولا أيضا في مدى دستورية وقانونية توقيع إطار العمل وما إذا كان سيكون نافذا مباشرة بما أن الحكومة اللبنانية ممثلة في سفيرتها
1: تسمعني أحمد؟
0: قد وقعت عليه أم أنه سيحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء بكامل تشكيله إذا ما اعترف بهذا الإطار كوثيقة أو اتفاق دولي يضع التزامات ومسؤوليات محددة على الدولة اللبنانية.
1: وصلت الفكرة أعتقد أحمد. لا يسمعني، شكرا لك، شكرا جزيلا مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين من بيروت على كل هذه التفاصيل. وأذهب الآن إلى القدس معك أحمد دراوشة لنعرف معك ما الذي يجري هناك على الأرض، كيف هو المشهد سياسيا، كيف هو عسكريا. الحديث عن أن الانسحاب نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية كان من المفترض أن يبدأ اليوم من منطقتين في لبنان، وأيضا يعني كل ما يدور الآن في الأوساط الإسرائيلية حول هذا الاتفاق.
2: بالفعل كان من المفترض أن يبدأ انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من منطقتين في الجنوب اللبناني في ساعات الصباح. لا نعرف كيف يتقدم هذا الأمر على اعتبار أن جيش الاحتلال الإسرائيلي في العادة يحيط تحركاته وانسحاباته بغموض كبير جدا ويعلن عنها فقط بأثر رجعي خشية من أن تتعرض لاعتداءات أو لعمليات تستهرفها أثناء عملية الانسحاب. لم يصدر بطبيعة الحال أي بيان من الجانب اللبناني يوضح إن كان الجيش اللبناني تسلم تلك المواقع، لكن ستكون الصورة أوضح خلال الساعات المقبلة لمعرفة إن كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من هاتين المنطقتين أو أنها تماطل في التنفيذ خلال الساعات المقبلة. التطور الأبرز خلال الساعات الماضية كان الاشتباك الذي وقع في دير سريان بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي عند الساعة الثانية بعد منتصف الليلة الماضية، كمن عنصر من حزب الله لضابط وجندي إسرائيلي كان قد دخلا إلى داخل مبنى في دير سريان من أجل تمشيط هذا المبنى، لكن مسلحا أو عنصرا في حزب الله كان موجودا داخل المبنى وأطلق النار ما أدى إلى مقتل ضابط إسرائيلي وإلى إصابة آخر بجراح طفيفة. انسحب عنصر حزب الله من داخل هذا المبنى إلى خارجه، ومن ثم على ما يبدو غادر تلك المنطقة دون أن يتمكن الاحتلال الإسرائيلي من قتله أو إلقاء القبض عليه. شن الاحتلال الإسرائيلي بصورة انتقامية غارة على دير سريان، قال إن هدفها القضاء على بنية تحتية لحزب الله في تلك المنطقة. فيما يتعلق بالتطورات السياسية، لا شك أن بنيامين نتنياهو خلال الساعات الماضية حصل على قبلة حياة بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع لبنان. يصور أو يحاول تصوير هذا الاتفاق باعتباره اتفاقا أوسع يمهد لشيء أكبر خلال الفترة المقبلة، يوحي للبنانيين أو للإسرائيليين بأن هناك اتفاقا أكبر مع لبنان وشيكا خلال الفترة المقبلة سيتم التوصل إليه. لكن اعتدنا على هذا النوع من التصريحات لبنيامين نتنياهو كثيرا خلال الأعوام الماضية، خلال العامين الماضيين. من استمع إليه بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد كان يعتقد أن مسألة التطبيع بين إسرائيل وسوريا وشيكا بعد عامين تقريبا على السقوط، لا أحد يعتقد بهذا الأمر. نتنياهو كان يروج لأن سقوط النظام في إيران وشيك، لا أحد يعتقد هذا الأمر الآن على الأقل بحسب التصريحات العلنية، وكذلك الأمر في لبنان. فبالتالي نتنياهو يسعى لاستغلال هذا الاتفاق وحتى تحميل هذا الاتفاق أكثر مما يحتمل من الجانب الإسرائيلي لخلق مكاسب سياسية، لكن بالتأكيد أعطاه قبلة حياة وأعطاه مساحة واسعة للتحدث عن لبنان بعدما حاول تجنب هذا الأمر كثيرا خلال الفترة الماضية. رولا،
1: شكرا لك من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة. إذن ولقراءة في كل هذه التطورات ينضم إلينا من عمان اللواء المتقاعد محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية. أهلا بك لواء محمد الصمادي. لنبدأ من قراءة الكمين الذي جرى وأدى إلى مقتل ضابط وجندي إسرائيلي، كيف يعني تقرأ عسكريا هذه الخطوة والقدرة حتى اللحظة على تنفيذ هكذا كمائن؟
3: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. هذه الكمائن ستستمر وهذه تندرج ضمن معركة الاستنزاف، حتى ولو كانت بوتيرة متقطعة إلا أنها قادرة على أن توقع خسائر. وأكبر دليل بأنه مقتل ضابط بروتوت نقيب وجرح ضابط جندي آخر في منطقة دير سيريان في القاطع الشرقي في محاولة للدخول إلى أحد المنازل، ونحن هنا نتحدث عن مقاتل واحد من قبل حزب الله استطاع أن ينفذ عملية ناجحة ومن ثم ينسحب بسلام، ولذلك هذه العمليات ستستمر وسيكون هناك المزيد من عمليات الإغارة والكمائن النوعية التي تنفذها قوات حزب الله، لأنه الحزب حقيقة هو تعرض إلى خسائر كبيرة، لا يستطيع أن يقوم بمعركة تصادمية، يقتنص الفرص المناسبة لإيقاع خسائر بقوات جيش الاحتلال. نحن نتحدث عن سيطرة جوية مطلقة، نتحدث عن كثافة نارية كبيرة، نتحدث عن قدرات استخبارية ومراقبة لسماء مسرح العمليات على مدار دقيقة أستطيع أن أقول، ولذلك الظروف هي ليست مثالية، ولكن هذا لا يعني بأن إسرائيل ستنعم بالأمان، ستتعرض إلى مزيد من الخسائر، وهذه العملية مرشحة للازدياد في الساعات القادمة والأيام القادمة.
1: طيب، إذا ما أردنا الحديث عن المناطق التجريبية التي تحدثت عنها إسرائيل وبأنها تنوي الانسحاب منها ليحل محلها الجيش، أولا ماذا تعني ولماذا حزب الله معترض عليها؟
3: يعني المناطق التجريبية أستطيع أن أصفها من وجهة النظر الإسرائيلية هي أداة استراتيجية لإدارة الانسحاب، وهذا المفهوم هو ليس مفهوم جديد في يعني الفكر العسكري. هذه المناطق استخدمت عند الانتقال من عمليات قتالية إلى ترتيبات تثبيت الأمن في البوسنة والهرسك في أفغانستان في العراق، ولكن تطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان يحمل تعقيدات ويجعل نجاح هذه العمليات قليل جدا مقارنة بتجارب أخرى. إسرائيل لا تريد أن تتكرر تجربة عام 2000 حينما انسحبت من الجنوب ثم تعززت قدرات الحزب، ولذلك الآن هي تريد أن تفشل أي عملية للانسحاب، وستختلق إسرائيل الذرائع والحجج لتتثبت في العديد من المواقع. نجاح التجربة حقيقة هو يحتاج إلى ثقة متبادلة، وهذه الثقة معدومة قطعيا بسبب يعني سنوات طويلة من المواجهة بين الحزب وإسرائيل. لكن عندما نأخذ بعين الاعتبار من ناحية استراتيجية، ماذا تريد إسرائيل؟ هي تريد أن تنشئ منطقة عازلة فعلية دون احتلال دائم، تريد أن تختبر قدرة الجيش اللبناني على منع عودة البنية العسكرية للحزب وتحتفظ بحرية تدخل عسكري، لكن تحويل الإنجاز العسكري إلى مكسب سياسي هو الغرض الآن الذي يخدم نتنياهو في الانتخابات القادمة. ولذلك ما يطرح حاليا هو أوز الترتيبات الميدانية إلى أن يكون صياغة للبيئة الأمنية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
1: لماذا يعترض باعتقادك حزب الله على فكرة المناطق التجريبية عمليا على الأرض؟ كيف سيؤثر عليه إذا كنا نتحدث عن أنه الجيش اللبناني هو من سيملأ الفراغ؟ أليس أفضل من أن يكون الاحتلال الإسرائيلي هو المتواجد في هذه المناطق؟
3: طبعا هو الأفضل أن يكون الجيش اللبناني، ولكن باعتقادي ما أشرت إليه أنا قبل قليل بأنه لا يوجد ثقة في جيش الاحتلال، لأنه جيش الاحتلال يتخذ من هذه المناطق التجريبية ذريعة للبقاء، وهو صرح بأنه قد ينسحب من بعض من المناطق شمال الليطاني، ولكن جنوب الليطاني جميع الاحتلال الحاكمة إسرائيل تعلن بملء فمها بأنها ستبقى في هذه المناطق إلى أن يتم نزع سلاح حزب الله بالمطلق، وهذا غير قابل للتطبيق، ولذلك الحزب يعني يعي تماما بأن إسرائيل لا تريد لهذه المناطق التجريبية أن تكون ناجحة، ولذلك حتى وإن كان هناك انسحاب سيكون بالصبغة وبالمواصفات والقياسات الإسرائيلية التي تخدم الأمن الإسرائيلي وليس بالضرورة أن تخدم الصالح اللبناني.
1: طيب، وأيضا يعني لغاية هذه النقطة التي ذكرتها أود أيضا شرح منك تفصيلي أكثر لفهم يعني فكرة المناطق التجريبية، وإن كان كما قلت بأنه إسرائيل لا تنوي الانسحاب من باقي المناطق، ولكن يعني تسليم هذه المناطق للجيش اللبناني يصب في صالح لبنان، أليس كذلك؟
3: إذا كان هناك نية صادقة لدى إسرائيل، وإسرائيل لا يوجد لديها نية صادقة،
1: كيف ستتجلى يتجلى عدم صدق النوايا؟ ما الذي يمكن أن تفعله؟
3: إسرائيل لا تتحدث عن انسحاب شامل وإنما عن اختبار ميداني، هي تريد مراقبة ماذا سيحدث بعد الانسحاب من المنطقتين، سواء كان شمال الليطاني في زوطر الشرقية أو الجنوب الليطاني في زوطر الغربية. ولذلك إسرائيل تنتقل من مفهوم احتلال النقاط إلى مفهوم إدارة المخاطر الأمنية، ولذلك أي إخفاق سيستخدم مبرراً للإبقاء على الوجود العسكري أو العودة إليه. لذلك الانسحاب أصبح مشروط يعني بالأداء الأمني اللبناني، وليس هنا النقطة المهمة، ليس بجدول زمني. وكذلك قالت إسرائيل حسب ما أشارت يدعوت أحرانوت بأنها حددت خطوط حمراء وستلتزم إسرائيل بها، أي أن أي عنصر من القوات يقترب سيتم استهدافه. هذا يعني بأن إسرائيل لا تعتبر نفسها مقيدة بالكامل بأي تفاهم، ولذلك إسرائيل ستحتفظ لنفسها بحق الضربات الاستباقية، حرية الاشتباك، حرية الاستخبارات الجوية والميدانية. ولذلك حتى صبيحة هذا اليوم كان هناك محاولات للتوغل في العديد من المواقع في الجنوب اللبناني. العمليات العسكرية لم تتوقف، وإسرائيل مستمرة حقيقة في محاولة توسيع القضم الميداني للعديد من المواقع، حتى وإن كانت تقول بأنه هناك هدنة. وأكبر دليل محاولة التوغل في محمية بير عشيت في القطاع الأوسط، بالإضافة إلى استهداف العديد من البلدات، وما زالت لغاية هذه اللحظات تقوم بالقصف بالقذائف الانشطارية والفسفورية، والتي ترتقي إلى أن تكون نوع من جرائم الحرب بما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان.
1: شكرا لك من عمان اللواء المتقاعد محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية والاستراتيجية في التلفزيون العربي، على هذه المشاركة معنا، شكرا. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة إلغاء سفر مرضى عبر معبر رفح اليوم بذريعة عدم صدور موافقات أمنية. في الأثناء يواصل الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت خياما في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، أسفرت عن استشهاد 3 وإصابة 12 على الأقل. كما قصف الاحتلال أرضا في مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع.
4: أحداث متفرقة تسهم في تكريس المفارقة، لا حياة آمنة في غزة ولا خروج مأمول، إذ أكدت مصادر محلية بالقطاع مؤخرا إلغاء سفر المرضى والجرحى عبر معبر رفح لأسباب غير معلومة. هي رحلة واحدة يوميا، في حين أن القرار الأصلي منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي يقضي بعبور 50 مريضا يوميا بصحبة مرافقين، ما يستغرق على الورق أكثر من عامين لمرور نحو 22 ألف مريض وجريح. وتيرة يطول زمنها في ظل الإغلاق المتكرر وآلة القتل التي لا تتوقف، وآخر حصادها طفلة وشخصان وعشرات الإصابات من أسر تتجاور داخل خيام مهترئة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، لترتفع الحصيلة منذ وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1200 شهيد و3000 جريح. استهداف تتعدد أشكاله لتشمل قصف مربعات سكانية كاملة بهدف إنشاء نقاط عسكرية حديثة ومد الخط الأصفر. توسع جاء هذه المرة دون إنذار ليستهدف وسط مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع.
5: الشهيد طبعا لا له دعوة لا في تنظيمات ولا في حاجة ولا إشي، هو كان على رأس عمله بالرغم من قلة الرواتب ومن رغم من قلة هذا ووضع المادي صعب، يعني بديش أقول لك أنه يمكن كان بالعافية يوفر لقمة العيش لأولاده.
4: دماء تتفاقم معها أوجاع أهل غزة، من نقص المياه النظيفة إلى انتشار النفايات إلى غياب الأدوية الرئيسية إلى شح المساعدات في مقابل ارتفاع الأسعار في الأسواق، هو مشهد ممتد يعكس معاناة العيش بعد الإبادة.
1: أوضحت وزارة الصحة في غزة أن عدم توفر مادة بيكربونات الصوديوم في القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي أدى إلى توقف 36 جهاز غسيل كلى من أصل 52 في مستشفى الشفاء، واقع يعقد عمليات علاج المرضى ويقلل عدد جلساتهم ومدتها، مما يعرض حياة العشرات منهم للخطر.
6: كنا هنا قبل أسبوع للتحذير من خطر توقف هذه الأجهزة، أجهزة غسيل الكلى بمجمع الشفاء الطبي، وما حذرنا منه بالفعل قد حدث، لأن وزارة الصحة أعلنت عن توقف كثير من هذه الأجهزة بسبب نقص بعض المستلزمات الطبية. هذه الغرفة متوقفة تماما كما نرى. ومعنا هنا الدكتور غازي اليازجي رئيس القسم ليحدثنا عن تداعيات توقف هذه الأجهزة على المرضى.
7: نعم، يعني احنا متواجدين في قسم غسيل الكلى في مجمع شفاء الطبي، عندنا في القسم 240 مريض يعانون من قصور مزمن من الدرجة الخامسة، وبيتم عمل 3 جلسات أسبوعيا وكل جلسة 4 ساعات لكل مريض. الآن احنا بسبب نقص مادة الباي باج اللي هي بيكربونات الصوديوم اللازم لتشغيل أجهزة غسيل الكلى، اضطرينا لتقليل عدد جلسات الغسيل إلى 2 جلسات أسبوعيا وكل جلسة بمعدل 3 ساعات، يعني المريض بيغسل 6 ساعات أسبوعيا بدل 12 ساعة أسبوعيا، وهذا بيأثر سلبا على حياة المريض وبيزيد من المضاعفات ونسبة الوفيات.
6: طبعا هذه هي المادة اللازمة بكربونات الصوديوم، الأصل أنها مادة رخيصة والأصل أنها متوافرة بكثرة، لكن القيود الإسرائيلية المشددة على دخول هذا النوع من المستلزمات الطبية يعرض حياة المرضى للخطر. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: إلى التطورات في سوريا، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات من لواء عتسيوني 6 قتلت أمس عددا من المسلحين خلال نشاط عسكري في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته ستواصل عملياتها في المنطقة، مضيفا أن الهدف هو إزالة كل تهديد يستهدف الإسرائيليين وقوات الجيش.
4: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
8: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
10: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
11: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
12: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
13: راديو الحرية
1: 92.7 FM. التفاصيل من الجانب السوري حول ما تحدث عنه الجيش الإسرائيلي وقتله لمسلحين على الحدود، إضافة إلى ما يجري على تلة المغر.
14: نعم رولا، حتى الآن لا معلومات موثقة ومؤكدة حول هوية الأشخاص الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود السورية مع الجولان المحتل، لكن رولا بعض المصادر المحلية تتحدث عن إمكانية أن يكون هؤلاء الأشخاص هم من مسلحي المجموعات المحلية. هنالك مجموعات في منطقة حضر وبعض القرى القريبة فيما يسميها جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الأمنية، هنا لا تسيطر الحكومة السورية ولا يوجد قوات للحكومة السورية في هذه المنطقة، إنما هي مجموعات مسلحة محلية. بعض هذه المجموعات هي مرتبطة بالنظام السابق ومتورطة بعض هذه المجموعات بعمليات تهريب على الحدود. هذه واحدة من السيناريوهات المحتملة أن تكون قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اشتبكت مع مجموعة أو قتلت مجموعة تهريب أسلحة. كانت قد تحدثت سابقا قوات الاحتلال أنها رصدت عمليات تهريب أسلحة وألقت القبض على أشخاص من أبناء المنطقة يقومون بعمليات تهريب على طرفي الحدود. أيضا بعض المصادر الأخرى تتحدث عن إمكانية أن يكون هؤلاء الشابان أو المسلحين كانوا يقومون بعملية جمع للأخشاب أو للأشجار التي قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإزالتها في هذه المنطقة أثناء عمليات التجريف التي يقوم بها على الحدود مع الجولان السوري المحتل، لكن حتى الآن لا يوجد أي تأكيدات حول هوية هؤلاء الأشخاص. القرى المحيطة في منطقة حضر لم يرصد فيها أي حالة فقدان لأي من أبناء المنطقة، لذلك هناك احتماليات كبيرة جدا تؤكد أن هؤلاء الشخصين هم من مسلحي المجموعات المسلحة الموجودة والمجموعات المحلية الموجودة في هذه المنطقة والتي كان لها ارتباطات سابقة مع نظام الأسد وأيضا مع حزب الله في المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد اعتقل أكثر من 9 أشخاص من هذه المنطقة تحديدا بعد سقوط نظام الأسد بتهم الاتجار بالسلاح وتهريب السلاح باتجاه الأراضي المحتلة. طبعا أيضا في منطقة عابدين أو تلة المغر لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي موجودة في هذه التلة، الأهالي يرصدون وجود الجنود وأيضا الآليات العسكرية ونصب عدة خيام على هذه التلة. هذا الأمر خلال الأيام الماضية تكرر بشكل كبير خروج جيش الاحتلال الإسرائيلي على هذه التلة، لكن للمرة الأولى يقوم بنصب الخيام ويستقر لساعات طويلة منذ الصباح وحتى الآن لا تزال القوات موجودة على هذه التلة. يتخوف الأهالي من بقاء قوات الاحتلال كما حصل سابقا في ريف الحنيطرة، تمركزت قوات الاحتلال بخيام ثم قامت بإنشاء نقاط على عدد من التلال المحيطة بمنطقة ريف الحنيطرة داخل الأراضي السورية وخارج خط فض الاشتباك وأيضا خارج المنطقة منزوعة السلاح. يخشى الأهالي أن تقيد أو أن يقيد وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي حركتهم داخل القرى وأن تقوم أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف قراهم. يخشون من أن تكون هذه العملية هي عملية أو سياسة ومنهج لتهجير الأهالي وإجبارهم على الخروج. هذا التمدد لجيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا يمنع المزارعين من الوصول إلى المزيد من الأراضي. في الفترة الماضية كان الأهالي لا يستطيعون الوصول إلى الأراضي الواقعة إلى الغرب من هذه التلة، مع توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذه النقطة يخشى الأهالي أيضا من خسارتهم للأراضي الزراعية الموجودة في محيط هذه التلة. هذه التلة الموجودة في ريف درعا، هذه التوغلات تستمر وتنتشر من ريف القنيطرة إلى ريف درعا وأيضا باتجاه ريف دمشق. يخشى أيضا الأهالي أن تكون هي سياسة توسعية جديدة لقوات الاحتلال، يخشون من إقامة مستوطنات أيضا داخل ما يعرف أو ما تسميه قوات الاحتلال بالمنطقة الآمنة. حتى الآن لا يوجد أي تصريحات رسمية من قبل الحكومة السورية حول التوغلات المستمرة، حول طيب. المضايقات الكبيرة التي يتعرض لها الأهالي في المناطق المحيطة من المنطقة العازلة.
1: المضايقات التي ذكرتها خالد والمخاوف من أن تكون يعني هي مستقبلا مكان للمستوطنات، هذا يعني بأن المساحة المحتلة حتى الآن والتي تتوغل فيها قوات الاحتلال كبيرة. لو تضعنا بإيجاز في أبرز النقاط التي وصل إليها الاحتلال الإسرائيلي سواء في ريف القنيطرة أو حتى في ريف درعا، وأيضا تابعنا بفترة من الفترات بأن هناك يعني وقفات أو مطالبات من بعض الأهالي من قامت إسرائيل باعتقال أبنائهم.
14: نعم رولا، حتى الآن لا يزال أكثر من 45 من أبناء المنطقة المحيطة من ريف القنيطرة أو حتى ريف درعا أو حتى بعض المناطق في ريف دمشق لا زالوا في سجون قوات الاحتلال الإسرائيلي. يطالب الأهالي بين الحين والآخر قوات الإندوف وأيضا الحكومة السورية بإخراج هؤلاء السجناء. أيضا كشف مصيرهم، حتى الآن لا يعلم الأهالي أي معلومات أو أخبار عن أبنائهم. المشكلة رولا هي ليست فقط في النقاط التي تقدمت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدد كبير من التلال الموجودة إن كان في ريف القنيطرة أيضا داخل المنطقة العازلة ومنزوعة السلاح في منطقة الصمدانية في الحميدية أيضا بالقرب من تلة أبو قبيس وأيضا في منطقة جملة بالقرب من عابدين. كل هذه النقاط تتقدم إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن المشكلة الأكبر هي في عمليات التوغل خارج هذه النقاط وفي محيط هذه النقاط. تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي أن توسع عمليات التوغل والتقدم وأيضا عمليات التفتيش التي تقوم بها وعمليات الاعتقال، حالات اعتقال كبيرة جدا حصلت خلال الفترة الماضية. يخرج عدد من المعتقلين بعد ساعات لكن قوات الاحتلال تحتفظ بهؤلاء المعتقلين. هذه المضايقات الكبيرة جدا يخشى الأهالي أن تستمر وأن تتوسع مما قد يجبرهم على مغادرة هذه الأراضي، خصوصا في ظل عدم وجود تدخل فعلي من قبل الحكومة السورية وأيضا عدم وجود تدخل فعلي من قبل الأمم المتحدة وأيضا قوات الإندوف الموجودة في المنطقة التي يصف الأهالي وجودها بأنه وجود شكلي. لا تمنع هذه القوات قوات الاحتلال من التوغل والتقدم، إنما تتم العمليات على مرأى من قوات الإندوف.
1: شكرا لك من دمشق مراسل التلفزيون العربي على كل هذه التفاصيل. أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف اندلاع حريق في المدينة جراء هجوم روسي، مشيرا إلى إصابة شخص نتيجة هذا القصف. أظهرت مشاهد متداولة تصاعد أعمدة الدخان من أحد المباني المستهدفة، فيما تواصل فرق الطوارئ جهودها للتعامل مع آثار الهجوم وتقييم حجم الأضرار. قال رئيس أوكرانيا فولودوميرو
13: راديو الحرية
15: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول العثماني للمفروشات. نحن نصنع من أجلكم.
16: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
17: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم

0: أربعة اثنينات أربعة خمسة.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: غيرنا.
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: الطراوي عالم من التسالي.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

مساء الخير لكم متابعينا ومستمعينا في حلقة جديدة من برنامج تكات. يا هلا ومرحبا فيكم، وإن شاء الله دائما بتكون أموركم طيبة وأحسن من هيك ما تكون، فيا أهلا وسهلا فيكم. إيهاب مبسوط، إيهاب الله يبسطك يا إيهاب، يا رب يبسطك وأجوزك وأفرح فيك يا رب. فمساء الخير عليكم جميعا، مساء الخير لأصحاب التكاسي اللي بيسمعونا حاليا، كمان مساء الخير وتحياتنا للي بيسمعونا على 92.7 FM، وكمان اللي بيشاهدونا على البث المباشر على موقع HR Live على الفيسبوك. فأهلا وسهلا بكم بهاي الحلقة الجديدة، إن شاء الله مواضيع جديدة، وكمان رح نتطرق لشغلات مهمة كمان رح نحكي فيها بتكات بسيطة جداً.

أهلا وسهلا في إيهاب يلي معنا على رح يكون هو معنا بالهندسة الإذاعية. إيهاب النتشة، كل التحية لك يا إيهاب، مبارك. شفت كيف بقى يعني فال خير شيك اللي بدي أبارك لك بخطبتك الأسبوع الجاي. عاد أنا كنت بدي أحكي لك يعطيك العافية على جهودك، بس طلعت مبارك. شفت كيف؟ إيهاب النتشة رح يكون معنا بالهندسة الإذاعية، وأنا معكم ملاك برعية من خلف المايك.

في هاي الحلقة يا إيهاب بدنا نحكي طبعا زي ما حكيت لكم أنا دائما بأنه في شغلات تستوقفني، وعادة كلنا على السوشيال ميديا وإحنا يعني بنتصفح في شغلات معينة عن جد بتستوقفنا، مقولات أو قصص أو أحداث معينة. فأنا أكيد يعني من حلقة لحلقة في شغلات بتستوقفني، فبدي أحكي لكم شو الأشياء اللي استوقفتني يعني بتكات بسيطة جدا. يعني أنا وإيهاب، إيهاب أنا راح أحكي لكم رأيي في الموضوع بدون ما هو يطلع صوته. شو رأيك يا إيهاب؟ لما يضحك بكون إيهاب مبسوط على الحكي اللي أنا بحكيه، ولما هيك يبطل في أي رياكشن معناها مش عاجبه الحكي لإيهاب. مبدئيا أموره تمام.

0: كمان بدنا نمسي على الأستاذ محمد أبو شرار، أحسن محامي فيك يا بلد. كل تحية لك أستاذ محمد، والله يبعد المشاكل. مو إحنا بدنا نحكي الله يبعد المشاكل، تشتغلوش أنتو بس، يعني شو بدنا نعمل؟ يعني بدنا نحكي يعني الله يجيب المشاكل. فكل التحية لك أستاذ محمد ولكل المحاميين بهاي البلد اللي بحلوا مشاكلنا، والمحاميين بالتحديد اللي عن جد بدهم يحلوا مشاكل مش بس بدهم ياخذوا مصاري. لأنه بعيدا عن أي شيء، بعيدا عن التخصيص، في محاميين صدقا صدقا بيكون موضوعهم مادي أكثر من إنهم عن جد بدهم يحلوا مشكلة، ما بيكونوا منصفين زي ما لازم. فهي مش بس من المحاماة، بالمحاماة، بالصحافة، بالطب، في كل مجالات الحياة صدقا في ناس بتكون رؤيتهم للأمور فقط مادية، وهدول للأسف هدول الناس اللي مش كتير بتمشي أمورهم على فكرة. ففي هيك وفي هيك، فكل حدا بيشتغل بضمير بعمله وين ما كان عمله، بيشتغل بضمير وضمير وصاحي وصدقا. أنا ما بحكي يشتغل ببلاش، ما في حدا بيهون له أنه يشتغل ببلاش، بس على الأقل بيحكم ضميره وبياخد الإشي اللي هو بيستحقه، مش أكثر من ما يستحق، ولا بياخد الإشي حرام. فكل حدا بيتعب وبياخد على قد تعبه، واللي فعلا منصف وضميره صاحي كل الاحترام لهاي الناس وين ما كان عمله.
1: عين العمال عيشتهم مش عادية، مثل اللي بيرفع عثقال من الصبح للعصرية، اسأل عامل كيف الحال.
0: كمان محمود سعيد، محمود سعيد كل الاحترام لك، طبعا من المصممين والخياطين المميزين جدا بالخليل، يعني أنا من الناس اللي بتعامل معه من سنين، فهو رائع جدا. كمان هو من الناس اللي بحكم ضميره على فكرة، يعني أنا لسه كنت قبل شوي بحكي عن موضوع كيف الواحد يشتغل عن جد بضمير، يكون مبدع بعمله وياخد اللي بيستحقه. فكمان هو من هاي الأشخاص، فيسعد مساك يا محمود، مساك ومسا الوالد.
1: هاي الدنيا دوارة، وين القصير؟ ارفع ايدك القصير.
0: يعني هاب بدك تحطها بحناك، شكلك يا إيهاب، شكلك فتت بالجو. فالله يكون بعون كل حدا بيشتغل بمكانه. لسه في ناس بتشتغل وللأسف بتاخد أقل من ما تستحق لظروف معينة، بيكونوا هم يعني يا أما ظروف عملهم بتخليهم عن جد ياخذوا الإشي أقل من ما يستحقوا، أو بتكون الظروف هي هيك عكسهم.
1: كله على البلي دكاتر. شو اسمع اسمع؟ بدي إياها ارتجال صح. قول. هاي العيون البلي طاف. قول.
0: شكله يا إيهاب في حدا مش عاجبه حديثي، عشان هيك أنا لا تطلع روحي كانت.

0: كمان اللي معنا على البث مباشر بتعليقاتهم يسعد مساكم جعفر، مساء الخير. كمان ثائر، لا بدهم مصاري ما بهبهم. والله مش الكل، يعني أنا عادة ما بحب أعمم قاعدة بصراحة، لأنه عن جد في ناس لسه ضميرهم حي، في ناس بتشتغل بضمير، فما بزبط إنه إحنا نعمم قاعدة على الجميع. في ناس بتحكم ضميرها، في ناس ما لهاش ضمير أصلا، وفي ناس بتشتغل وعن جد بتاخده شي اللي بتستحقه. فخلينا ما نعمم، أفضل. أنيس خضر يسعد مساك، وربحي الحسيني كمان مساء الخير لك وللجميع.
1: يا خيتا يرضينا بيمشي بالأزمة عكسي وبتجاوز دا يرضينا للشوفير يبحس.
0: إيهاب، عشان أنا بس بدي أحكي شغلة يعني مهمة، بس لا تتناسب مع الأغنية الموجودة. في من ضمن الأشياء اللي أنا استوقفتني عادة وأنا بتصفح، بحكي لك: عندما يشاء الله فلا قيمة لقوانين الحياة، ولا وزن لتدبير البشر، ولا أهمية لحواجز المستحيل، ثق بربك وتوكل عليه. قديش إحنا يعني في منا شريحة كبيرة من الناس تفتقد موضوع التوكل. يا جماعة، إحنا المفترض نعمل اللي علينا ونتوكل على الله. فربنا لما بده يعمل إشي صدقا بيعمله، بغض النظر عن قوانين كل الحياة، وبغض النظر عن أفعال كل البشر. في أشياء لما ربنا بده يعملها بيعملها، مهما البشر عملت عكسها أو مهما تمنت عكسها، لما بده يعمله بيعمله. ففكرة التوكل هاي للأسف في ناس بتهمل هذا الموضوع بالتحديد، فبيصفي الموضوع إنه إحنا كأنه إحنا اللي ماسكين الحياة بإيدينا. عن جد إحنا مرات بنهمل موضوع إنه في رب إحنا مفترض نتوكل عليه، مفترض نعمل اللي علينا، نسعى قد ما نقدر، ولكن في رب هو تدابير الحياة كلها بإيده. فحواجز المستحيل اللي إحنا البشر عادة كثير بنحكي مستحيل، أو بنعمل ولا عمرها رح تزبط، بنسعى على أشياء نحكي بنكون متيقنين تماما إنها مش رح تزبط، ولكن لازم يكون عن جد في عندنا إيمان. يعني إحنا مش بس يعني لما بدنا نحكي توكلنا على الله، هي مش مجرد كلمة أو جملة إحنا بدنا نرددها وبس، لازم يكون في إيمان مطلق بداخلنا إنه إحنا لازم نتوكل على الله، لأنه التوكل على الله صدقا على الأقل بيريحنا إنه إحنا عملنا اللي علينا، وربنا أكيد ما رح يكتب لنا إلا الخير. بخلينا من جواتنا نشعر إنه في حكيم مدبر لهاي الحياة، إحنا بنعمل اللي علينا والباقي على رب العالمين. لازم يكون في عندنا إيمان مطلق بهذا الموضوع، لأنه صدقا المتوكلين من داخلهم على رب العالمين صدقا بتكون الأمور ميسرة. هاي من الأشياء اللي عن جد استوقفتني. رح نطلع لدقات الساعة وراجعين، خليكم معنا.
2: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان.

فدائما لنا الله دائما توكلوا على الله وكل الأم ودائما ربنا دائما بكتب الخير حتى لو احنا ما شفنا الامور انها خير حتى لو الامور تضاربت مع مصلحتنا بنظرنا طبعا ولكن بكون هو دائما اللي بيختاره ربنا هو الخيار السليم وهو الخيار الصحيح. احيانا نظرتنا احنا دنيوية بتكون للامور نظرتنا بتكون مش بالعمق اللازم لكثير من تفاصيل حياتنا من أي شيء بخص حياتنا بتكون نظرتنا يعني مش كثير بعيدة ولكن ربنا دائما اختياراته هي الأفضل لنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم. فالأمور اللي إحنا بنزعل عليها أو بنحكي ليش يا ربنا هيك بكون هو الخيار السليم ولو كان الموضوع اكتشفنا إنه هو خير لنا ولو بعد حين مش ضروري بنفس اللحظة. فتوكلوا على الله اسعوا اسعوا اسعوا كثير مش شوي. هاي الحياة بدها سعي سعي سعي كثير بدها تعب كثير ولكل مجتهد نصيب وأكيد المجتهدين واللي بتعبوا أكيد لهم نصيب كبير من الراحة ونصيب كبير من السعادة وربنا ما بنسى حدا. فاعقلوا وتوكلوا فدائماً توكلوا على الله بكل شيء ومثل ما حكيت لكم التوكل يكون بإيمان مطلق من الداخل نكون مؤمنين بداخلنا يعني من جوا مؤمنين ومتوكلين على ربنا إنه ربنا هو المدبر وهو اللي رح يحل الأمور بالشكل المناسب. أما فيما يخص اللقاءات فلا يوجد لقاءات عبثية في الحياة. كل إنسان تصادفه هو إما اختبار أو عقوبة أو هدية من السماء. كثير إحنا بنصادف ناس في حياتنا عن جد بكون لقائنا فيهم عن جد إما بكون اختبار لصبرنا اختبار لأخلاقنا اختبار لكثير أمور أو اختبار لأجابتنا يعني أو عقوبة. في ناس عن جد والله ربنا بكون بعاقبنا لما بكون عقاب من ربنا لما إحنا نصادف أي ناس أو هدية من السماء. إيهاب أنا شو يا رب ما أكون عقوبة أو أكون اختبار يعني يعني إن شاء الله أكون هدية يعني إيهاب بس والله أنت كمان يعني أكيد كمان إيهاب ما شاء الله عليه من الناس اللي عن جد معرفتهم هي هدية فمش عقوبة أبدا أبدا والله مش لأني على الهوى أبدا ولا بسحج لك أبدا لا ولا تخجل ولا على بالك الحقائق ما بتخجل يا إيهاب. فدائما عن جد إحنا بنصادف هاي الناس اللي كل حد هسه بيفكر بينه وبين حاله بصير يحدد بالناس اللي حواليه مين الناس اللي معرفتهم عن جد اختبار أو عقوبة أو هدية من السماء. وصلى ربنا دائما بيجمعنا مع الناس اللي عن جد لقاءاتنا فيهم بتكون هدية تكون راحة بال ما بتكون عقوبة لأنه يعني بكفي الزمن فبدناش كمان لقاءات.

0: في ناس لما يعني نلتقي فيهم بغض النظر وين بالعمل بأي مكان بأي مكان بالعالم صدقا بتكون لقاءاتنا فيهم عقوبة بتضلها عقوبة لحد ما نموت. ما بتكون عقوبة يعني لحظية, لا بتكون عقوبة يعني لنهاية العمر, بنضلنا نتعاقب على إنه إحنا عرفنا هاي الأشخاص. وما بننكر إنه إحنا عن جد في أشخاص بنصادفهم بحياتنا بيقلبوا حياتنا رأسنا على عقب, بتصير حياتنا بتكون حياتنا وردية, بتكون حياتنا منيحة, بتنقلب الحياة, بتصير الحياة أسوأ من ما نتخيل. يعني أهب بالله ما أنا عارف مين مش عاجبه حديثي, قسما بالله طلعت روحي. في حدا ما بعرف مين يعني. عموما شو بدي أحكي لكم, أول مرة بطلع الهوا هيك بحس صوتي مش تمام يعني. عموما هاي الناس اللي بتكون لقاءاتنا فيهم كعقوبة بيكون أصلا أحيانا بنتعاقب إحنا. هسا العقاب بيكون إما بلقاءاتنا بأشخاص أو عقاب بمال أو عقاب بعمل أو بأي شيء. فممكن هاي الأشخاص أو هاي اللقاءات بتكون هي العقاب. فالله يبعدنا عن هدول الناس اللي عن جد بتكون لقاءاتنا فيهم عقاب, ويقرب منا الناس اللي لقاءاتنا فيهم ومعرفتنا فيهم هدية. في ناس لما نتعرف على بعض الأشخاص بصير نحكي وينكم من زمان, انتو مش موجودين بحياتنا من كثر ما هي هاي الأشخاص بتكون عن جد وجودهم سلام, وجودهم أمان, وجودهم احتواء. فبكونوا عن جد هدول هدية, ربنا هيك أكرمك بهدول الناس, إنه عن جد بتكون هاي الناس أو هاي العلاقات واللقاءات بتكون إكرام من رب العالمين. هاي الناس بتكون لطيفة خفيفة على الروح, بنصير إحنا نحكي كيف إحنا كنا من قبل ما نعرفكم, أو كيف كانت حياتنا, يعني وين كنتوا أنتوا يعني عنا من زمان. فهاي الناس اللي عن جد وجودها كثير حلو بحياتنا. هاي الناس اللي بتخفف علينا من وطأة هاي الحياة, من تعب هاي الحياة. فحلو إنه إحنا عن جد يكون بحياتنا ناس لطيفة علينا كما يجب, تحتوينا أو حتى بدون ما تحتوينا, مجرد وجودهم الكلمة منهم ممكن عن جد تخفف عنا كثير من الضغوطات, لدرجة إنه إحنا منتخيلش حياتنا بدون هاي الناس. بنصير خلص إحنا بدنا ياكم أنتوا بس تضلوا بحياتنا. فهاي الناس اللي عن جد وجودهم مهم بحياتنا. مين يا إيهاب بحياتك بتعتبره هدية بحياتك؟ أنت تحفظ على الإجابة. فاهم عليك. يلا الله يفرحنا فيك يا إيهاب. بالمناسبة هاي الناس أو هاي اللقاءات ممكن تكون أصدقاء, ممكن تكون حدا بنحبه, ممكن بغض النظر إيش, ممكن يكون زمالة. فالموضوع مش مربوط بنوعية علاقة. شخص ممكن بدون أي اسم, شخص معين وجوده هدية بحياتنا بدون ما نسميه حبيب أو صديق أو زميل أو جار أو أي شيء. فعادي يعني يا إيهاب تخجلش, يعني احكي لي مين ولا خلص بدي يطلعني فاصل إيهاب عشان ما يجاوبنيش. يلا نطلع فاصل, وبعد الفاصل رح نحكي عن موضوع مهم جدا. بدنا نحكي عن موضوع التواضع. متى يكون التواضع مؤذيا؟ التواضع هو فضيلة, هو صفة لطيفة جدا, ولكن متى يكون مؤذي على الشخص؟ خليكم معنا لنحكي عن هذا الموضوع أكثر بعد الفاصل.
1: راديو الحرية 97.7 FM.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات, لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل, والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي. نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: جنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

رجعنا لكم من جديد. كمان بدنا نجدد أكيد شكرنا وتحياتنا لكل الأشخاص يلي معانا على السمع. حكيت لكم قبل الفاصل

0: يعني يا إيهاب خليتني أطلع الدرجات بسرعة يا زلمة، وانت مش عارف أخذ نفس. شكلنا ختيرنا يا إيهاب، شو بدي أحكي لك. عموما مثل ما حكيت لكم قبل الفاصل، رح نحكي عن موضوع كثير مهم. بدنا نحكي عن التواضع ومتى يكون التواضع مؤذيا. معانا على الخط على الهواء دكتورة مريم أبو تركي. يعطيك العافية دكتورة مريم.
1: يعطيك العافية حبيبتي، ويسعد مساكي ملاك ومساء المستمعين.
0: طمنينا عنك بداية، صحتك ونفسيتك ان شاء الله تمام؟
1: الحمد لله نشكر الله.
0: يعني بداية دكتورة مريم، احنا بدنا نحكي عن موضوع موضوع مهم يعني الى حد ما لبعض الاشخاص، اللي احيانا ممكن احنا كاشخاص نتعامل مع فضيلة معينة، صفة نبيلة معينة بطريقة خاطئة، ممكن يعود شيء علينا بالإيذاء رغم إنها هي صفة سليمة. اليوم بدنا نحكي عن التواضع. بداية نحكي لنا كصفة إيش يعني الشخص يكون متواضع، لأنه صدقا في بعض الناس اللي في عندها لبس في بعض تفسير المفاهيم. إيش يعني تواضع؟
1: يعني إحنا بنعرف إنه التواضع هو سمة من السمات الخلقية، واللي بتعني اللين، لين من جانب الشخص المتواضع، بتعني إنه يخفض جناحه. إحنا بنقول لا، يعني ما يطيرش الواحد كتير، ما يرفعش كتير، ما يعليش اللي هو سقف توقعه، أو معتبر إنه الآخرين أقل منه، ف يعني يخفض من جناحه، يعترف بالقدر اللي هو موجود فيه أو بالوضع اللي هو موجود فيه، دون ما يدعي اللي هو تفوق الزيف وال يعني تجميل الإشي. وهذا الإشي بنبع من إيمان الشخص العميق، من إيمانه العميق، من وعيه بذاته، وبالتالي هذه السمات بتنتج علاقات صحية، وبتقلل عند الشخص مستويات القلق، وممكن إنه بتم معالجة هذا الإشي من خلال يعني تنمية العقل والتفكير الموضوعي وهكذا. فبالتالي التواضع سمة كتير إيجابية، لكن إذا يعني إذا زادت أو راحت باتجاه الجانب السلبي، هون بتصفي في إشكالية نفسية. وهون الشخص ما بيكون واعي لنفسه، ما بيكون واعي لذاته، وبحاجة إلى تدخل. لا شك إنه في أسباب وفي دواعي لهذا الإشي، وممكن إنه بيحتاج لأكيد يعني طرق العلاج، كيف هو بده يخفض يعني عنده سمة التفوق هذا الزائف الموجود عنده.
0: طب دكتورة، يعني خلينا نحكي، بدنا نسأل سؤال الجوهري لهذا الموضوع. متى يصبح التواضع مؤذيا للإنسان، وين بيكون الحد الفاصل ما بين التواضع الحقيقي وبين التقليل من قيمة الذات؟
1: يعني طالما احنا عرفنا يعني سبب اللي هو عدم التواضع، يعني لما انا بعرف انه الشخص واعي بذاته وناضج، مدرك الانسان لنقاط قوته وضعفه بواقعية، وهذا الاشي ما بيكون بحاجة انه يثبت اللي هو تفوقه للآخرين، كمان بيكون في عنده وازع ديني واخلاقي. ليش؟ لأنه هذا الإشي بيخليه يكسب محبة الناس من خلال اللي هو مش يعني مش إنه يتكبر أو يتخيل أو يفرد جناحه يعني على الآخرين. أيضا بيكون في عنده تقدير لقيمة العلم، لأنه اللي بيكون عنده قيمة للعلم وبيدرك حجم المعرفة الواسعة، فهو بيتيقن إنه أكيد بده يتواضع، لأنه إحنا دائما يعني في قرآننا وفي سنتنا من تواضع لله رفعه.
0: أكيد أكيد.
1: وهذا الإشي بيجعل هذا الشخص أكثر تقبل للتعلم، لتجارب مع الآخرين، لمعرفة نقاط قوته، نقاط ضعفه، أخطائه. أيضا يكون عند الإنسان نوع من الامتنان، وعنده نفسه بتكون نظيفة، يعني بتكون طاهرة، وبتكون متحرر من الأنانية، متحرر من الغيرة. وطبعا يعني الامتنان هو شكر رب العالمين وسبحانه وتعالى على النعم اللي ربنا أعطاه إياها. فلما هو بيكون بتمتع بهذه الخصال وهذه الأشياء، لا شك إنه بيكون بعيد كل البعد عن الفخفخة والفشخرة والخيلاء والتكبر
0: طب في أحيانا دكتورة في ناس بيكون عندهم كفاءات، بكون عندهم كفاءة أو في عندهم قدرات كبيرة، لكنهم ما بيحصلوا على المكانة اللي هم بيستحقوها. فهل ممكن يكون السبب هون التواضع الزائد أو الجرعة الزائدة من التواضع؟ خلينا نحكي.
1: ما هو كمان إحنا يعني لا تنسي إنه كمان الإنسان يعني لا تبسط يدك كل الباسط فتقعد ملوما محسورة كمان.
0: صح
1: يعني
0: صح.
1: كمان الإنسان لازم يحط إلى حدود في العلاقات، يحط إلى حدود في التعامل مع الناس، يحط إلى حدود في موقعه، يعرف لما أنا بقول لك يعرف وين نقاط قوته وين نقاط ضعفه. كمان أنا ما بصيرش إنه أنا أتصرف بشكل هوجائي ولا بشكل ممكن بشكل عفوي بس ما يتكرر الإشي، أو ببساطة وأقل من البساطة. لا، بس أنا ما أشوف نفسي على الآخرين، ما أرفع أنفي إلى أعلى مستوى مما أنا فيه. أنا أكون على توازي من الآخرين بغض النظر شو طبيعتهم، شو طبقتهم، شو حياتهم. وكمان أنا أكون يعني مقدرة ظروف الآخرين. لما أنا بكون مقدرة ظروف الآخرين ومقدرة أيضا ظروفي، شو أنا موقعي، شو أنا نقاط القوة الموجودة عندي، شو قدراتي، أكيد بقدر أتلاشى وحاطة حدود. لما الشخص بكون حاطط حدود بحياته، أكيد يعني ما أعتقد إنه ممكن إنه يعني بتصرف صح. إحنا نقول بتصرف صح، وبالتالي لا هو بيكون أقل من يعني عنده تواضع زائد أو عارف كيف يتصرف.
0: طب أحيانا التواضع بيخلينا نتنازل عن حقوقنا. تواضع مثلا لما بده يكون بنسبة معينة هو بيسمح للناس أنها تستغلنا، أو يخلينا عن جد إحنا نتنازل عن حقوقنا.
1: هو كمان يعني عزيزتي، لما يعني من البداية أنا قلت لك إنه لما الإنسان يكون واعي بذاته، لما الإنسان يكون عنده نضج والإنسان إدراكه لنقاط ضعفه، لنقاط قوته، ويكون الإنسان واقعي، أكيد هذا الإشي بالعكس بخلي يعني تلقائي بيكون في حدود، وتلقائي ما بيكون في حدا يقلل من قدره، من قيمته، من شأنه. فلما هو بيمشي على هذا الإشي ما بيحس إنه في صراع مع ذاته ومع الآخرين، لأنه بيعمل له قلق لما هو بوصل لهذه المرحلة. فطالما هو بيكون واعي لذاته، ناضج، ما أعتقدش إنه يعني احنا الخبرات والتجارب والهي من وين بنكتسبها؟ اكتساب من خلال
0: أكيد.
1: علاقاتنا، من خلال عملنا، من خلال تعليمنا، ومن خلال كلها مكتسبات حياتيه. فبالتالي حتى التواضع ممكن كمان يعني نكتسبه في كثير من الاحيان. يعني انا كثير تعاملت مع ناس يعني كانوا يعني يظهروا لك انه هم كثير، يعني في مرات بتشوف الشخص للوهلة الأولى بتقولي هذا كتير متكبر. فإحنا مرات بنعطي أحكام، للأسف أحكام من أول لقاء، وهذا الإشي خاطئ.
0: هذا
1: يعني ما بتصير إنه أنا أحكم على الشخص إنه هذا متكبر أو هذا متواضع من أول نظرة.
0: بالضبط.
1: أو من أول مرة
0: بالضبط.
1: ما بقدر أحكم على الشخص الغير لما أنا بتعامل معاه، لما أنا لما أنا إحنا بنقول لما بنعرق هذا الشخص.
0: يعني هذا الموضوع كمان موضوع كثير مهم اللي هي الانطباعات الأولية عن الأشخاص، رح نحكي فيه بحلقة كاملة. طب أحيانا فيما يخص التواضع خلينا نحكي، في بعض الأشخاص بيمتنعوا إنهم يحكوا عن إنجازاتهم، هذا الشيء يعتبر تواضع أو الموضوع مرتبط خلينا نحكي بضعف الثقة بالنفس؟
1: هو ممكن بالجانب الثاني، يعني هو ما عندهم قدرة على اللي هي إثبات الذات، مواجهة الناس، إنه أنا أحكي عن إنجازاتي، إنه أحكي طالما إنجازاتي يعني حلوة ورائعة وتركت أثر وتركت بصمة، شو اللي بمنعني إنه أنا ما أحكي؟ وكمان يعني في كتير من الأحيان مرات مش أنا اللي بحكي، إنجازي بيحكي عني.
0: صح.
1: بالتالي مش بحاجة إنه أنا أحكي، بس في شغلات كتير ممكن الشخص إنه يعملها. كتير حلو إنه إحنا يعني نقدر هذا الإشي في هذا الإنسان، ونخليه إذا هو ما بيقدر لسبب أو لآخر، ممكن ضعف ثقة بالنفس، ممكن خجل، ممكن خوف، ممكن في عنده رهاب أمام الآخرين، رهاب اجتماعي، فبالتالي ممكن إنه إحنا نساعده، ممكن إنه ندعمه، ممكن بطرق عديدة ومتعددة، وأولها ممكن الإعلام أحد الوسائل اللي ممكن إنه أنا يعني أخلي هذا الشخص يحكي. هلا في ناس كتير بترفض إنها تطلع الإعلام وتحكي.
0: صح.
1: بدواعي خوف، بدواعي قلق، بدواعي مثلا أنا بخاف إذا بحكي بقعد أرج، بقعد مثلا أرجف وهكذا. فبالتالي حلو لو هو ما قدر يحكي، خلينا إحنا ندعمه ونساعده.
0: بالضبط.
1: ونخليه يعني إما يحكي بدعمنا إله ومساندتنا إله ومساعدتنا، وبالتالي بس يعني مجرد أول مرة بعديها بتصير تلقائي يحكي أو إحنا نحكي عنه.
0: أها أكيد. دكتورة مريم، في سؤال كثير مهم رح أسألك إياه، ولكن بعد دقات الساعة، حول إنه إحنا كيف نحافظ على تواضعنا وإمتى نكون متواضعين بالوقت المناسب، لأنه هاي النقطة اللي صدقا مش الكل مدركها. بس بعد دقات الساعة خليك معنا.
2: راديو الحرية
3: 97.10 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: رجعنا لكم. دكتورة مريم، هل ما زلتي معنا على الخط؟
1: نعم تفضل عزيز.
0: دكتورة مريم، في نهاية حديثنا يعني علشان الناس تستفيد أكثر من هذا الموضوع، كيف ممكن أنه الإنسان يحافظ جد على تواضع؟ يعني إحنا أحيانا كثير بنتواضع مع أشخاص، وفي أماكن بينفهم تواضعنا غلط. ممكن مثل ما حكينا سابقا، ممكن التواضع إذا كان في غير مكانه أو مش مع الشخص اللي فعلا بيقدر إنه أنا حدا متواضع، مش أنا حدا بلا قيمة، ولا أنا حدا ما عندي إشي، ولا أنا حدا بلا شخصية، لأنه في ناس بتفهم عن جد هذا الموضوع بشكل خاطئ. فاحكي لنا كيف إنه إحنا عن جد متى نتواضع ومع مين نتواضع، وكيف إحنا نكون متواضعين بشكل صحي بحيث لا نتأذى من هاي الصفة.
1: يعني أنا كلها بدي أزملك إياها في بعض، يعني حتى إحنا نحافظ على تواضعنا بتطلب منا إنه نكون واعيين بشكل مستمر وندرب ذواتنا. وهذا الإشي يعني ما بيجي من فراغ، بيجي من خلال إنه نعترف بشكل دائما بفضل الآخرين. أكيد لا شك إنه لهم فضل، خاصة الناس القريبين منا، أسرتنا، أولياء أمورنا، أهلينا، الداعمين، أصدقاء، زملاء، فنعترف بفضلهم بشكل دائم. كمان يعني نمتن للظروف اللي وصلتنا لهذه النجاحات. والإشي الأساسي للأسف إنه نتقبل الاختلاف. إحنا للأسف مجتمع ما بتقبل الاختلاف. فلما أنا بكون بتقبل ملاك باختلافها، حتى لو هي اختلفت معي بآرائها بتوجهاتها، إنه أنا أحترمها وأتقبل هذا الاختلاف. بينما أنا أتقبلها وأتقبل اختلافها، هي كمان تتقبلني وتحترم
0: صح.
1: وتتقبل وأيضا يعني يكون في امتنان لرب العالمين وللناس المحيطة فينا. والإشي الآخر إنه نعترف ونتقبل أخطائنا بصدر رحب. لأنه تقبل الأخطاء بتكون في فرصة قدامنا إنه نتطور ونتغير.
0: صح.
1: لأنه لما أنا بيجي بقول لملاك ملاك والله في إشي، لأنه أنا بحبك وبحترمك، يعني في غلطة ممكن غلطيها ما بدي تغلطيها مرة تانية. بالعكس لازم تتقبل هذا الخطأ، لأنه هي بتعرف إنه أنا بحترمها، أنا بحبها، بحبش تغلط، بحبش مثلا تتهور مرة تانية. فبالتالي هذا الإشي بيساعد أيضا على اللي هو على موضوع التواضع. وبحافظ على تواضعه. أيضا من الأشياء اللي لازم إحنا كمان حتى نحافظ على تواضعنا إنه نفصل ما بين ذواتنا وما بين إنجازاتنا.
0: صح.
1: ما بيصير يكون في تداخل، يعني احتكار هذا الإشي أنا أنجزته واحتكار إلي، لا. يعني هذا الإنجاز هو إحنا بنعرف إنه نتيجة جهد، نتيجة تعب، نتيجة ظروف وتوفيق من رب العالمين، ومش انعكاس لأنه أنا متفوقة تفوق مطلق. بالعكس، يمكن أنا الظروف سمحت لي، وفي غيري ممكن يكونوا متفوقين وممكن يكونوا مبدعين أكثر مني، لكن الظروف ما سمحت لهم
0: تماما،
1: ما يعني ما أعطتهم الفرصة زي ما أعطتني إياها
0: تماما.
1: الشيء الآخر إنه إحنا نستمع، إحنا دائما نحكي أكثر مما نسمع، عشان هيك توصلناش الرسالة بشكل سريع. فاترك الآخرين واستمع للآخرين واهتم، اظهر لهم الاهتمام الحقيقي للإشي اللي بقولوه، بدل من انه انت تبرز حالك وتبرز حضورك طول الوقت. فأعطي مساحة للآخرين. تعزيز الشعور بالامتنان إشي كتير حلو، انه نشكر ونمتن للنعم اللي حصلنا عليها. هذا بخلينا يعني يعني بيساعدنا على انه نكون اقل تركيز على الذات. يعني لما انا بكون عندي امتنان، أنا بمتن لرب العالمين ولأسرتي ولأصدقائي ولناس بعرفهم، للي درسوني واللي علموني واللي
0: أكيد.
1: واللي كانوا معي واللي ما كانوا.
0: أكيد.
1: هذا الإشي كتير بيساعد.
0: يعني
1: أيضا دائما نحط نفسنا أو نحيط نفسنا بالأشخاص الملهمين، الواعيين، المتعلمين، اللي بيكون إلهم يعني وجود وإلهم حضور. اللي عندهم خبرات، عندهم تجارب، هدولك أصحاب العلم والمعرفة، هدول بيساعدونا. ليش؟ لأنه بنكتسب منهم خبرة وعلم، وبذكرونا دائما إنه في هناك المزيد إنه نتعلمه، وهذا اللي بيساعدنا إنه نوقف صلبين على الأرض.
0: أكيد. يعني هو دائما يعني أنا من الناس وكثير في ناس زيي، أحيانا التواضع بغير مكانه صدقا ممكن يقلل من قيمتنا. فإحنا دائما نكون مركزين بس شوي على أنه حتى التواضع يعني إذا زاد بطريقة أكثر من الحد المسموح فيه فممكن يأذينا، فلازم إحنا نكون حريصين جدا بأنه إحنا نحدد الأشخاص اللي إحنا لازم نكون معهم متواضعين، الأماكن اللي إحنا نكون متواضعين فيها، لأنه أحيانا منفهم غلط وأحيانا نتأذى إذا إحنا استخدمنا صفة نبيلة مثل التواضع بغير مكانها أو بغير وقتها، فممكن إحنا نتأذى. دكتورة مريم شكرا كثير لك، شكرا لوقتك.
1: شكرا لك حبيبتي.
0: وإن شاء الله دائما نتشرف فيك في مواضيع مهمة جدا. شكرا
1: حبيبتي.
0: شكرا لك. فإذا كثير مهم إنه إحنا عن جد نركز، يعني هي مش زي ما لازم بس

0: انبسطوا بسرعة واستنونا إن شاء الله بتكات جديدة وبمواضيع جديدة يوم الثلاثاء الجاي إن شاء الله بنفس الموعد. شكرا لإيهاب النتشي اللي كان معنا من الهندسة الإذاعية. شكرا، أنا معكم كنت ملاك أبو رعية من خلف المايك. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-20، وواتساب 0593-11-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، صيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
0: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: بين أمريكا وإيران، وزير خارجية إيران من بغداد يحذر من أن أي تجاوز للمسارات المحددة في مضيق هرمز المتفق عليها سيزيد من التوتر الإقليمي، ونظيره العراقي يدعو إلى اجتماع خليجي إيراني لبحث أمن المنطقة. القبض على 47 نائبا ومسؤولا عراقيا ضمن حملة اعتقالات واسعة على خلفية ملفات فساد. ومسؤول أمني يؤكد للتلفزيون العربي أن الحملة جرت بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالية. شهدان بغارة إسرائيلية في بيت لاهيا شمالي غزة، وإسرائيل تلغي سفر مرضى عبر معبر رفح في إطار تعميقها للأزمة الإنسانية في القطاع.

0: كشفت القناة 15 الإسرائيلية عن تفاصيل جديدة في الملحق الأمني السري لاتفاق الإطار مع لبنان. وبحسب القناة يقضي الملحق بأن يعاود الجيش الإسرائيلي الدخول إلى المناطق التجريبية للتأكد من عمليات نزع سلاح حزب الله التي يجريها الجيش اللبناني. وأضافت القناة أن الجيش الإسرائيلي اتهم الجانب اللبناني خلال الأشهر الماضية بالكذب فيما يتعلق بالدخول إلى بعض المواقع ونزع سلاح حزب الله منها، ليتضح أنه لم يدخل إليها لاحقا وفق القناة الإسرائيلية. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جندي في كمين بدير سريان جنوبي لبنان. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن ضابطا برتبة نقيب في كتيبة تابعة للواء جولان قتل في اشتباكات جنوبية لبنان، إضافة إلى إصابة جندي بجراح طفيفة. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عنصر حزب الله الذي نصب الكمين للجنديين الإسرائيليين تمكن من الانسحاب. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للأعلام بشأن طائرات إسرائيلية غارت على بلدة دير سريان في قضاء النبطية، كما استهدفت المسيرات الإسرائيلية منزلا بقنبلتي صوت في بلدة برعشيت. وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة وهمية في أجواء مدينة الهرمل في البقاع شرقي لبنان. سياسيا، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدولة ستتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق الإطاري، في وقت اتهم فيه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السلطة في لبنان بالتخلي عن أوراق القوة في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية.
1: في مشهد شديد التعقيد، بدت العاصمة اللبنانية وكأنها تعيش انقساما متصاعدا بعد إعلان بنود الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. الرئاسة اللبنانية قالت إن الرئيس جوزيف عون أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدولة ستتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق الإطار، مطالباً واشنطن بالضغط على إسرائيل لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية. لكن ما تراه الحكومة إنجازاً ينظر إليه حزب الله على أنه تنازلات مجانية. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قال إن الاتفاق الإطاري يحرم اللبنانيين من العودة إلى أراضيهم، مشيراً إلى أن السلطة في لبنان تخلت عن أوراق القوة في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وفق تعبيره. وبينما يبلغ الانقسام ذروته، حذر الجيش اللبناني من أي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، كما حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من الفتنة في البلاد، مؤكدا أن الاتفاق الموقع مع العدو غير متوازن. على الجهة المقابلة، تبدو إسرائيل مرتاحة إلى نتائج المفاوضات وفق ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإنجاز السياسي والأمني الكبير لدولة إسرائيل.
2: في إطار التفاهمات، اعترفت الولايات المتحدة ولبنان بحق إسرائيل في الحفاظ على منطقة أمنية في لبنان ما دام ذلك ضروريا لأمننا، وسنواصل السيطرة عليها إلى أن ينزع سلاح حزب الله وكافة التنظيمات الإرهابية، وإلى أن لا يعود هناك أي تهديد لإسرائيل من الأراضي اللبنانية. أريدكم أن تعلموا، هذه ضربة كبيرة لإيران وحزب الله، إيران التي حاولت فرض انسحاب علينا من جنوب لبنان.
1: من جهته، وزير الأمن الإسرائيلي جدد تمسك بلاده بالمناطق التي يسيطر عليها.
3: المبدأ الأهم الذي يضمنه الاتفاق هو ألا يكون هناك أي انتشار جديد لإسرائيل في جنوب لبنان، أي لا انسحاب ما لم ينزع سلاح تنظيم حزب الله الإرهابي في كافة أنحاء لبنان، ويضمن أمن سكان الشمال.
1: أمام هذا التعنت الإسرائيلي، يجد لبنان نفسه مجدداً فوق صفيح ساخن بين تطمينات الرئاسة وتحذيرات الجيش اللبناني واعتراضات حزب الله، لتظل الأيام المقبلة وحدها كفيلة باختبار قدرة بيروت على الصمود في وجه هذه العاصفة من التناقضات.
0: للمزيد ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوش. أهلا بك أحمد، لنقف معك على آخر ما يرشح حول الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وخاصة ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية حول المناطق التجريبية وحرية الجيش الإسرائيلي للتدخل فيها ومراقبة أداء الجيش ومراقبة نزع السلاح. ماذا في التفاصيل؟
4: حتى الآن كان قد نشر أن مسألة نزع سلاح حزب الله في المناطق التجريبية ستكون من مسؤولية الجيش اللبناني، من تنفيذ الجيش اللبناني، لكن تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما نشر أكثر من مرة خلال الفترة الماضية. لكن القناة 15 الإسرائيلية تكشف عن بند في الملحق الأمني. هذا البند يقضي بأن لإسرائيل الحق في معاورة الدخول إلى هذه المواقع من أجل التأكد من عمليات الجيش اللبناني، وإن كان بالفعل قد نزع سلاح حزب الله في تلك المنطقة. الادعاء الإسرائيلي هو أن الجيش اللبناني كذب، وهذه العبارة هي من اختيار المسؤولين الإسرائيليين خلال الفترة الماضية على الجانب الإسرائيلي. كان قد أعلن الجيش اللبناني أنه دخل إلى أكثر من منطقة في الجنوب اللبناني لنزع سلاح حزب الله، لكن كان يتضح في نهاية المطاف أن الجيش اللبناني لم يدخل إلى هذه المواقع. خلال الفترة الماضية كان هناك تحريض إسرائيلي واسع على الجيش اللبناني وعلى جهات داخل الجيش اللبناني. التحريض بدأ من الأعلى، استهرف قائد الجيش رودولف هيكل. أكثر من وسيلة إعلام إسرائيلية سربت خلال الفترة الماضية أن إسرائيل تعتبر هيكل غير متعاون معها فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله. لكن أيضا كان هناك تحريض على مستوى ضباط الميدان وعلى مستوى الجنود وعلى مستوى محاولة تفكيك الجيش اللبناني طائفيا وتصوير الجنود اللبنانيين بأنهم ذوي خلفية طائفية وليسوا جنودا في الجيش الوطني اللبناني. وكانت توجه اتهامات إلى أن بعض الأوساط داخل الجيش اللبناني قد تكون متواطئة مع حزب الله، ومن هنا جاء هذا البند الإسرائيلي. بحسب الرواية الإسرائيلية بطبيعة الحال بأن الجيش جيش الاحتلال سيدخل إلى المناطق التجريبية ليتأكد من عمليات نزع السلاح فيها، ولن يكتفي بالتقارير التي سيقدمها الجيش اللبناني وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. لازلنا حتى الآن نجهل معظم بنود هذا الملحق، لكن ما كشف عنه هو أكثر بكثير مما كانت تروج له إسرائيل.
0: شكرا لك من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دروش على كل هذه التفاصيل. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي تجاوزات لترتيبات مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز ستزيد التوتر إقليميا، وذلك عقب ليلة ثانية من التوترات والضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران. وقال عراقجي الذي يزور بغداد اليوم إن الترتيبات الخاصة بإعادة فتح مضيق هرمز تنفذ حاليا وتقع مسؤوليتها على عاتق إيران، محذرا من أن أي تدخل فيها سيؤدي إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة تشغيل المضيق وزيادة التوتر.
5: ستعود حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طاقتها التي كانت عليها قبل الحرب خلال 30 يوما بعد إزالة العوائق من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق يجري تنفيذها حاليا وتقع مسؤوليتها على عاتق إيران وحدها، وأي تدخل أو محاولة لفرض ترتيبات أخرى لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة فتح المضيق وزيادة منسوب التوتر.
0: فيما دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى إعادة صياغة مفهوم الأمن، مؤكدا أن على دول المنطقة أن تتولى أمنها، واقترح عقد اجتماع يضم دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وإيران لبحث الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي، معلنا استعداد بغداد لاستضافة الاجتماع.
6: إحدى النقاط اللي طرحناها أن نعود إلى فكرة الاجتماع للدول الثمانية، الدول الخليجية زائداً الجمهورية الإسلامية وجمهورية العراق، والعراق مستعد لاستقبال ممثلي هذه الدول لكي نتباحث معاً عن أمن المنطقة وحماية المنطقة.
0: هذا وتبادلت الولايات المتحدة وإيران ضربات جديدة وسط اتهامات متبادلة بانتهاك وقف إطلاق النار الهش الموقع بين البلدين، في حين جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعده بالعودة إلى الحرب.
7: خرق جديد لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. لليلة الثانية على التوالي تبادل الطرفان الضربات والاتهامات بانتهاك الاتفاق. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف مواقع أمريكية في المنطقة ردا على قصف أمريكي على 5 مواقع إيرانية ساحلية. صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية هاجمت قاعدة علي السالم في الكويت والأسطول 5 في ميناء سلمان بالبحرين بحسب بيان الحرس الثوري الذي توعد بالتعامل مع السفن المخالفة بحزم أكبر من ذي قبل. جاء ذلك بعد ساعات من شن القوات الأمريكية ضربات جوية على مواقع متعددة في إيران بزعم ردها على هجمات إيرانية استهدفت حركة الملاحة التجارية. القيادة الوسطى الأمريكية ذكرت في بيان الاستهداف أن القوات الإيرانية شنت هجوماً بطائرة مسيرة على ناقلة نفط كانت ترفع علم بنما بالقرب من مضيق هرمز، بينما أعلن التلفزيون الإيراني وقوع هجمات على جزيرة قشم ومدينة سيريك جنوبي البلاد. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن غارات قواته طاولت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية، وحذر في منشور على منصة إكس من إجباره على إكمال المهمة العسكرية، وحينها لن تبقى إيران جمهورية قائمة، يضيف ترامب.
0: خليجيا، أدانت الكويت ما وصفته بتكرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مؤكدة أن الهجوم الأخير الذي وقع فجر اليوم يشكل خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وأكدت الوزارة احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها. قالت وزارة الداخلية البحرينية إن مبنى سكني تضرر جراء الهجوم الإيراني الأخير دون تسجيل وفيات. وفي وقت سابق أعلنت قوة دفاع البحرين إحباط هجوم جوي إيراني استهدف المملكة بصواريخ ومسيرات، مؤكدة أنها تمكنت من اعتراض وتدمير عدد منها، كما شددت على أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة بالصواريخ والمسيرات يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. من جهتها، أدانت دولة قطر الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت، واعتبرت الخارجية القطرية في بيان استهداف دول المنطقة انتهاكا سافرا للسيادة وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات ما وصفتها بالهجمات غير المبررة، ودعت إلى الاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم. للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر. إذن هرمز تحت إدارة إيران ولا يجب أن يتدخل أحد في ذلك، هكذا يقول وزير الخارجية الإيراني، وهو الموقف الإيراني في هذه المرحلة. ماذا سيعني ذلك وكيف تنظر إيران الآن إلى الاتهامات الموجهة من الولايات المتحدة باستهداف السفن في المضيق؟
8: ولا كل ما يجري الحديث عنه هنا على لسان عسكري وكذلك من الخارجية الإيرانية، وكما ذكرت وزير الخارجية أيضا يتحدث في هذا الصعيد، أقصد بالخارجية في بيانها، كل ما يجري التأكيد عليه بأن المسارات للعبور السفن لعبور السفن عبر مضيق هرمز هي تلك التي حددتها طهران، وتحديدا الملاحة الإيرانية والبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ولا غير لها. وكل ما يتم تحديده من مسارات وإن كانت موازية في الجانب خاصة الجنوبي ينظر لها هنا إيرانيا انتهاك لما جرى الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم، وبالتالي لن يتم ضمان.
9: راديو الحرية
10: 7:10 FM. الساعة الآن 4:15.
9: بتوقيت بن زحيمان.
10: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
11: راديو الحرية
12: 92.7 FM.
8: لن يتم ضمان أمنها لطهران أن تتنازل عن ما جرى التفاهم بشأنه في على صعيد مضيق هرمز، وهي ماضية بإصرار وعزيمة على أن تتم هذه الترتيبات مستقبلا، والتنسيق مع الجانب العماني وكذلك بطبيعة الحال بالمشاورة مع دول الجوار. لا حديث هنا سوى عن هذه الزاوية التي ينظر إليها الإيرانيون، ربما حتى يرقى ذلك رولا إلى أن طهران قد تدرك ذلك بأنه قد يؤدي إلى إفشال المسار الدبلوماسي الذي جرى العمل عليه خلال الشهرين الماضيين، وتم التوصل إلى مذكرة التفاهم. ولكن تدرك طهران بأنها في حال تخلت عن ورقة مضيق هرمز وبدأت حركة السفن بما تريده الولايات المتحدة الأمريكية وإخراج هذه الورقة من يد الإيرانيين، سينتزع الجانب الأمريكي الكثير من الأوراق الأخرى. والكلام هنا أيضا عن الملف اللبناني الذي يجري حتى التأكيد على ذلك من قبل الخارجية الإيرانية قبل قليل، والمتحدث باسمها إسماعيل بقائي بشكل خاص يقول بأن على الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ البند المتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ووقف عدوانها، وأن يتم ذلك بشكل متسارع، وأن تجبر الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل بالتزامها. وهذا بالطبع كان تعليقا على الاتفاق الذي جرى ما بين لبنان وإسرائيل بالرعاية الأمريكية أو الإطار الاتفاق الإطاري الذي جرى. ما يجري الحديث عنه إيرانيا هو أن هناك مسار تم ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وتم التوقيع عليه، وأن في حال عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية فلا يعني طهران مواصلته، وبالتالي هي أرادت أن يتم ذلك خطوة مقابل خطوة. وهنا الكلام يأتي حتى من قبل المستشاري ومساعد المرشد الإيراني، عندما نتحدث عن محمد مخبر وهو مساعد المرشد الإيراني، يقول بأن ما دامت مضيق هرمز تحت السيادة الإيرانية أو الورقة هذه بقيت بيد طهران، فلن يتمكن الأعداء. والكلام هنا بالطبع عن الولايات المتحدة الأمريكية من تحقيق أطماعها في الهيمنة عن المنطقة، وبالتالي هي تنظر إلى هذه الورقة نظرة استراتيجية مستقبلية لا تقف عند حدود الأسابيع القادمة، وهي بإمكانها أن تحدد التزام الولايات المتحدة بباقي النقاط التي تطالب بها طهران، من بينها تحرير الأموال الإيرانية المجمدة. وهي تدرك أن هذه الورقة هي التي شكلت ضغطا على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي ما دعته لمنح إيران كل هذه الامتيازات وفقا بطبيعة الحال للتقديرات الإيرانية. وفي حال عدم أو في حال تنازل إيران عن هذه الورقة سيؤدي ربما مجددا إلى عدم التزام الولايات المتحدة بالعديد من النقاط الأخرى، ومن بينها ما اعتبرته مكتسبات وإنجازات على الصعيد الدبلوماسي والتفاوضي.
0: شكرا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. للمزيد من النقاش ينضم إلينا من الكويت حسين جمال الكاتب الصحفي. أهلا بك سيد حسين. لما يجري الآن حول مضيق هرمز بين الولايات المتحدة وإيران، هل باعتقادك هو نابع من اختلاف حول طريقة تفسير بنود مذكرة التفاهم بين الطرفين، أم أن هناك محاولة لفرض وتكريس أمر واقع جديد في المضيق؟
13: كل واحد من الأطراف يريد أن يكون له موقع أكبر في المحادثات. الإيرانيون يضغطون والأمريكيون يضغطون. الإيرانيون يريدون أن يحقق مصالحهم من خلال ذلك، من خلال الضغط والحصول على مكاسب أكبر. الأمريكيون لن يسمحوا لهم بذلك. لكن نحن في دول الخليج نستغرب السلوك الإيراني المستمر منذ بدء الحرب حتى اليوم تجاه دول الخليج.
0: تستغربون السلوك الإيراني تجاه دول الخليج، ولكن ما هي الأوراق التي يمتلكها الخليج الآن للتعاطي مع هذه المرحلة؟ نحن نتحدث عن فترة 60 يوم من يعني تطبيق خطوات تتعلق بمذكرة التفاهم. بعد هذه 60 يوما سيكون هناك واقع آخر ربما قد لا يتناسب مع ما تريده دول الخليج.
13: مشكلة الإيرانيين وهو فعلا لا يتناسب مع دول الخليج، مشكلة الإيرانيين أنهم يتعاملون مع دول الخليج بحالة مختلفة، يعني مستغربة على العلاقات الدولية، أشبه بشيزوفرينيا سياسية. هناك من يتحدث بلغة الحوار والمصالح والعلاقات الحسنة، وهناك من يستخدم السلاح والصواريخ والمسيرات التي توجه إلى دول الخليج وبالأخص الكويت والبحرين. يعني استيقظنا صباح اليوم على صواريخ إيرانية في الوقت الذي تقول فيه إيران أنها تريد واقعا جديدا، واقعا تستثمر فيه دول الخليج. وأنا أتكلم عن الكويت مثلا، أحد أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم التي تستثمر في شركات عالمية وفي دول عديدة، لكنها لا يمكن لها أن تستثمر في بلد مثل إيران وهي لم تضع لبنة واحدة للثقة بين الكويت وإيران، لا زالت تستمر باستخدام القوة والسلاح والصواريخ والمسيرات وترويع المواطنين والمقيمين والاعتداءات التي لم تتوقف حتى اليوم. اعتقدنا بأن هناك نهجا جديدا وأن إيران ستتجه إلى الدبلوماسية والحوار والنهج الدبلوماسي، لكنها يبدو أنها هناك وجهان للعملة الإيرانية، هناك اتجاه يريد الحوار وهناك اتجاه لا يريد للحوار أن يكون له مكانا، بل أن من مصلحته أن تستمر الأزمة وتستمر الحرب. أنا أعتقد أن هذا يخدم إسرائيل، يخدم قوة ودولة عميقة داخل إيران، والمتضرر الإيرانيون أنفسهم ودول الخليج في نفس الوقت.
0: طيب سيد حسين، إذا ما اتفقنا على أن عوامل عديدة تلعب دور في طريقة تكوين أي علاقة يعني بين الدول، وخاصة في ظل هذه المرحلة الحرجة في العلاقة بين إيران ودول الخليج، ومن بين هذه العوامل هي المصالح وأوراق القوة، إيران دائما تقول بأنه غايتها الأساسية هي الولايات المتحدة، يعني الضغط على الولايات المتحدة وإن كان ذلك من خلال الضغط على دول الخليج. وهنا عندما نتحدث عن المصالح وأوراق القوة، ما الذي يمكن للخليج أن يفعل؟
11: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
9: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الجنادي قلنا كنا
1: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية 97.7 FM.
2: في قضايا فساد استنادا إلى اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميري، وأضاف المصدر أن حملة الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب بعد رفع الحصانة عنهم، إلى جانب مسؤولين وردت أسماؤهم في الاعترافات، مؤكدا أن الإجراءات القانونية مستمرة بحق جميع المتورطين وفقا للتحقيقات الجارية. هذا وكان المدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة العراقية عباس متعب قد أكد للتلفزيون العربي أن الهيئة مستمرة في ملاحقة مختلسي المال العام ومرتكبي جرائم الفساد، وأشار متعب إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عمليات نوعية لاسترداد الأموال والمتهمين من الخارج.
3: النزاهة لن تتوقف عن متابعة مختلسو المال العام أو سراق المال العام، فالأيام الجاية إن شاء الله بها البشرى
2: لمعالجة أوجه القصور المحددة ضمن إطار زمني متفق عليه، مع متابعة دورية لما تم إحرازه من تقدم. ويحتل العراق موقعا متأخرا في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فبحسب التصنيف الأخير الصادر عن المؤسسة حل العراق في المرتبة 136، وفي الترتيب ذاته مع بوليفيا ومالي وليبيريا. ويراقب هذا المؤشر على نطاق واسع من قبل المؤسسات الدولية، فضلا عن الجهات الاستثمارية العالمية التي تدرس الأسواق قبل اتخاذ قرار بالاستثمار فيها. للمزيد ينضم إلينا من بغداد مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. أهلا بك حسام، نريد أن نقف معك على آخر تفاصيل هذه الحملة، حملة مكافحة الفساد، الحديث عن 47 من تم اعتقالهم في هذا السياق، ردود الفعل أيضا في العراق حولها.
4: رولا، دعيني أحدث عدد الذين ألقي القبض عليهم اليوم منذ فجر اليوم. بحسب مصادر حكومية عراقية في حديثها للتلفزيون العربي، العدد ارتفع إلى أكثر من 50 مطلوب أو متهم بالفساد. الحملة التي بدأت فجر اليوم طالت العديد من الشخصيات السياسية، منها رؤساء تحالفات وكتل نيابية عراقية. الحكومة العراقية ممثلة بالمتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي كان قد أكد للتلفزيون العربي أن حملة مكافحة الفساد مستمرة وستطال جميع المتهمين مهما بلغت عناوينهم، بمعنى أن هناك إصرار حكومي على استمرار هذه الحملة التي انطلقت منذ فترة واليوم بلغت أوجها. هناك أيضا تأكيدات حكومية بأن هذه الحملة ستستمر وستمتد. بحسب معلومات حكومية هناك قوائم لعشرات المتهمين بالفساد الذين سلم القضاء العراقي أو سلمت الحكومة العراقية ملفاتهم إلى مجلس القضاء الأعلى، ونفذت عمليات الإلقاء قبض عليهم من قبل هيئة النزاهة بمعية ومساندة جهاز مكافحة الإرهاب وأيضا أجهزة أمنية أخرى. أيضا رولا، هناك سيكون من المقرر أن يكون هناك جلسة لمجلس الوزراء العراقي، ومن المتوقع أو من المحتمل أن يكون فيها كلمة لرئيس الوزراء العراقي للحديث عن هذه الحملة الحكومية. حتى الآن الحكومة العراقية ممثلة برئيس الوزراء لم تعلق على الحملة، هناك ترقب بأن يكون هناك تعليق من رئيس الوزراء على ما شن اليوم من عمليات دهم طالت العشرات من المتهمين والمطلوبين. أيضا الحملة رولا لم تقتصر على المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، ولم تقتصر على العاصمة العراقية، أيضا وصلت إلى محافظة صلاح الدين، وأيضا هناك معلومات تشير إلى أنها امتدت إلى أقليم كردستان، وبالتعاون بين الحكومة الاتحادية وأيضا حكومة أقليم كردستان، وبدعم بحسب بيان لهيئة النزاهة العراقية بدعم لا محدود من مجلس القضاء الأعلى وكذلك مجلس النواب العراقي. المجلس النواب العراقي اليوم نفذ سابقة لم تحدث سابقا، حيث تم بطلب من القضاء العراقي رفع حصانة عن عدد من النواب. القانون يتيح لمجلس النواب العراقي رفع الحصانة عن النواب أثناء العطلة التشريعية، لكن أثناء عمل مجلس النواب يتطلب ذلك تصويت نيابي. اليوم كان هناك بحسب المعلومات كان قبل 48 ساعة هناك تواصل مع رئيس مجلس النواب العراقي ورئاسة البرلمان العراقي لرفع الحصانة عن نواب متهمين بالفساد، وهو بالفعل اليوم تم اعتقال العديد منهم في الحملة الحكومية التي تقول الحكومة العراقية أنها ستستمر ولن تتوقف. وبحسب مصادر حكومية عراقية فأن الأعداد زادت عن 47 وارتفعت إلى أكثر من 50 متهم مطلوب القضاء العراقي بتهم الفساد خلال الساعتين الماضيتين. رولا،
2: شكرا لك من بغداد مراسل تلفزيون عربي حسام محمد علي. للمزيد من النقاش انضم إلينا من بغداد الدكتور طالب محمد كريم، أستاذ الفكر السياسي في جامعة المستنصرية. أهلا بك دكتور طالب. هذه الحملة، حملة مكافحة الفساد التي تجري في العراق، ما هو العنوان العريض لها؟ هل هي حملة فعلا لمكافحة الفساد وتهيئة أرضية لمرحلة جديدة نظيفة في العراق، أم هي حملة سياسية؟
1: شكرا جزيلا، تحياتي لك وللمشاهدين. نعم، أعتقد سؤال مهم جدا. لماذا؟ لأن باعتبار ربما هذه الشعارات رفعت في فترة سابقة وتم المحاولة، وربما يعني وصل إلى مستوى نسبي بسيط جدا، لم يرضي حقيقة لا مكافحة الفساد ولا الجمهور ولا فئات العراقية ولا نظرة المجتمع الدولي. لكن ميزة اليوم، ميزة الحكومة الحالية، أنه هناك مشاريع اقتصادية. يعني يفترض العراق أن ينتقل من منطقة كانت هي احتدام سياسي أو صراع مسلح إلى منطقة توازن ومنطقة وتندمج في منطقة اقتصادية. سيدتي الكريمة، الاقتصاد لا يمكن أن ينمو ولا ينهض وهو يجاور منظومة فساد، شبكات من الفساد. يعني العراق لا يتكلم عن شخصيات فاسدة أو لربما موظف هنا أو هناك، وإنما الشبكات، هذه الشبكات ربما لها حماية سياسية وتمتلك الحصانات. ولاحظتم حتى أنه البعض احتاج إلى رفع الحصانة عنه في سبيل أن يتم القبض عليه. بالتالي نحن أمام مرحلة مهمة وخطوة ضرورية. لماذا أقول ضرورية؟ لأنه ربما طريقين ليس لهما ثالث، أما انهيار النظام السياسي بسبب تراكم وتنمية شبكات الفساد، أو القضاء عليها أو تحديدها ومن ثم الحفاظ على النظام السياسي. وأعتقد الفقرة الثانية هي الأهم، ولا بد أن يكون هناك تحرك حقيقي. هذا من جانب. من جانب آخر، أعتقد أنه اليوم أيضا السيد رئيس الوزراء هناك لقاء مرتقب في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب، بالتالي أعتقد جدولة من الملفات، وواحدة من أهم الملفات أنه ملف الفساد، لأن هناك طبعا المكتب الفيدرالي هو يراقب، يمتلك معلومات التحويلات المالية، كثيرة من التعقيدات، بالتالي هي مطلعة على هذه الأمور. ما الإجراءات التي تحرك من خلالها الحكومة أو السيد رئيس الوزراء في سبيل أن حقيقة يرضي المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة؟ لماذا؟ لأن حينما يريد السيد رئيس الوزراء أن يعقد صفقات استثمارية ويجذب شركات استثمارية كبيرة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، يفترض أن تهيئ لها الأمور. واحدة منها أنه ليس هناك فساد مالي، ليس هناك أتوات، ليس هناك استفزاز، وهناك حاضنة أمنية. طيب، وأعتقد أنه السيد رئيس الوزراء عندما بادر
2: ما تتحدث به دكتور طالب هو المبتغى أن يكون، يعني هي الأماني والأمال بأن تكون هذه العملية يعني بشكل الكافي لأن يصل العراق إلى هذه المرحلة، وأرضية يعني صلبة ويعني قادر على استيعاب الاستثمارات الخارجية وخاصة الأمريكية. ولكن هل هذا يحل يعني جذر المشكلة؟ أليس المشكلة الأساسية هي في شكل النظام السياسي؟ بمعنى طالما فكرة المحاصصة موجودة وطالما التركيبة السياسية بهذه الطريقة، وبالتالي الفساد دائما سيجد الأرضية لكي يتسلل إلى العراق، هناك شيء جذري بحاجة لأن يتغير، أليس كذلك؟
1: هو سؤال عميق ويحتاج وقت طبعا لأن أفسره وأحلله. أنا أتفق ضمنيا مع هذا الموضوع، لكن سيدتي الكريمة، النظام السياسي العراقي بني على مفهوم التوافق وليس المحاصصة، لكن عندما كثرت أذرع الفساد بدأ التحول من توافق، يعني بمعنى تتوافق الكتل السياسية نحو القرارات، قرارات السيادية للدولة العراقية، لا ولكن تحولت إلى محاصصة بتوزيع كل شيء ما بين الأفرقاء السياسيين المشاركين بالعملية السياسية، وهذا مما ولد مفهوم جديد أنه كيف نحصن، يعني بلسانهم نحصن من ينتمي إلى الجهة الفلانية أو الحزب الفلاني. وكل حكومة عندما تريد أنه تقترب خطوة في مكافحة أي جهة معينة يقال لها أيضا هذه الجهة تمتلك فساد، ملفات عليها مؤشرات وملفات فساد. بالتالي ما هو الحل؟ هل الحل في تفكيك النظام السياسي أم نبدأ من ربما من ملف مهم جدا وملف خطير؟ أنا أستطيع القول الآن باعتبار أنا في بغداد، ومن الساعات الأولى أعتقد هناك شعور غبطة كبيرة عند المواطن العراقي، لكنه مصحوب حقيقة بريبة. لماذا؟ هو سعيد جدا عندما سمع هذه الأخبار، لكن قلق أنه قد تتوقف عند نقطة معينة. هذا طبعا أعتقد السؤال الخطير، ولذلك عندما نجد هناك عزيمة للحكومة العراقية، هذه العزيمة لم ترتبط فقط بالرغبة الداخلية، يعني الوضع الداخلي، وإنما هناك أمور محتمة. المجتمع الدولي يريد من العراق أنه يأخذ دورا في الإجراءات التنفيذية بدور أقوى حتى يدعم سياسيا، يدعم اقتصاديا. ولذلك أنا قلت أمام خيارين لا ثالث لهما. بالتالي القوى السياسية أيضا هي تدرك خطورة الفساد أين وصلت، لكن يفترض أن تدعم الحكومة. لا زال لحد اللحظة أجد أنه هناك دعم ما، ولكن العبرة ليس فقط بعدد المعتقلين أو تم القبض عليهم، وإنما العبرة في استدامة هذه العملية والعدالة بحيث يلوح جميع الأسماء المقدمة. نتكلم عن 31 ألف ملف فقط في 2025، فما بالك ما بعد هذا التاريخ، وهناك ملفات ربما على شخصيات تمتلك حصانة عالية جدا، يعني أرفع مستوى من الشخصيات التي تم طرحها اليوم في الإعلام العربي. وأعتقد أن الخطوات وحسب ما سمعنا تسريب،
2: هل الحكومة والمؤسسات التنفيذية،
1: الحكومة تمتلك القدرة حينما
2: تمتلك القدرة التنفيذية، يعني مهما على شأن الجهات المستهدفة في حملة الفساد.
0: راديو الحرية
5: 97.7 FM. الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل، ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
1: 97.7 FM. الفساد واضرب بيد من حديد، هذه عبارته. لماذا لم يستثمروا هذه الفرصة؟ هذا من جانب. من جانب آخر، حتى المجتمع العراقي، المرجعية من الشعب العراقي، أعتقد هذا عامل مهم ويكفي، فضلا عن أن هناك تأييدات دولية وإقليمية ودول مجاورة، فضلا عن أن هناك النخب اليوم المثقفة والفكرية هي داعمة لهذا الاتجاه. إذن أعتقد أنه إذا ما تم المسار ولم يكن طبعا، بالمناسبة عندما تسألين هل هناك ضغوطات، أنا أعتقد الضغوطات هي لم تبتعد بالتأكيد، لربما بعد أيام سنجد هناك اتصالات من الجهة الفلانية في سبيل أن ينظمها، لكن هذا متوقع. لكن غير المتوقع هي الخطوات، أو لربما البرنامج المرسوم لرئيس الوزراء وتوقيتاته والغايات اللي جنابك أشارت إلى كيف نصل إلى الغاية المبتغى الغايات النهائية في سبيل أنه ربما نضرب أهم الشخصيات وأهم حقيقة الرؤساء الكبار لقيادة الفساد بالعراق.
2: شكرا لك من بغداد الدكتور طالب محمد كريم، أستاذ الفكر السياسي في جامعة المستنصرية، على هذه المشاركة معنا. إلى قطاع غزة الآن، حيث استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخر في قصف مسيرة إسرائيلية على منطقة السلاطين غربية بيت لاهيا شمالية قطاع غزة، كما أصيب طفل في رأسه برصاص قوات الاحتلال بمنطقة القصاصيب في جباليا شمالية القطاع. في الأثناء، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة إلغاء سفر مرضى عبر معبر رفح اليوم بذريعة عدم صدور موافقات أمنية.
10: أحداث متفرقة تسهم في تكريس المفارقة. لا حياة آمنة في غزة ولا خروج مأمول، إذ أكدت مصادر محلية بالقطاع مؤخرا إلغاء سفر المرضى والجرحى عبر معبر رفح لأسباب غير معلومة. هي رحلة واحدة يوميا، في حين أن القرار الأصلي منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي يقضي بعبور 50 مريضا يوميا بصحبة مرافقين، ما يستغرق على الورق أكثر من عامين لمرور نحو 22 ألف مريض وجريح. وتيرة يطول زمنها في ظل الإغلاق المتكرر وآلة القتل التي لا تتوقف، وآخر حصادها طفلة وشخصان وعشرات الإصابات من أسر تتجاور داخل خيام مهترئة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، لترتفع الحصيلة منذ وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1200 شهيد و3000 جريح. استهداف تتعدد أشكاله لتشمل قصف مربعات سكانية كاملة بهدف إنشاء نقاط عسكرية حديثة ومد الخط الأصفر. توسع جاء هذه المرة دون إنذار ليستهدف وسط مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع.
11: الشهيد طبعا لا له دعوة لا في تنظيمات ولا في حاجة ولا إشي، هو كان على رأس عمله بالرغم من قلة الرواتب ومن رغم من قلة هذا ووضع المادي صعب، يعني بديش أقول لك إنه يمكن كان بالعافية يوفر لقمة العيش لأولاده.
10: دماء تتفاقم معها أوجاع أهل غزة، من نقص المياه النظيفة إلى انتشار النفايات إلى غياب الأدوية الرئيسية إلى شح المساعدات في مقابل ارتفاع الأسعار في الأسواق، هو مشهد ممتد يعكس معاناة العيش بعد الإبادة.
2: إلى تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء من فنزويلا، حيث ذكرت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز أن 24 دولة قدمت مساعدات لبلادها. وفي بيان لها قالت رودريغيز إن المجتمع الدولي قدم حتى الآن 521 طن من إمدادات الإغاثة، ونشر 86 فريقا متخصصا للبحث عن الضحايا، بالإضافة إلى نحو 3000 فرد من أفراد البحث والإنقاذ.

0: وينضم إلينا من كاراكاس مراسل تلفزيون العربي معاذ موسى. أهلا بك معاذ، لنقف معك على تبعات هذه الكارثة وعمليات الإنقاذ التي تجري، وأيضا هل ما زال هناك أمال بأن يكون هناك يعني من هم أحياء تحت الأنقاض؟
1: نعم رولا، حقيقة الجهود التي تبذلها فرق الإغاثة سواء الدفاع المدني الفنزويلي أو تلك التي وصلت من 24 دولة حسب إعلان الرئيس الفنزويلي بالوكالة لا تفقد الأمل، تواصل العمل بجهود كبيرة رغم الظروف الميدانية المعقدة، انقطاع الاتصالات، تضرر شبكة المواصلات البرية في عديد من المناطق وصعوبة الوصول إليها حقيقة. رغم ذلك هناك إعلانات متتالية عن إنقاذ العديد من الأفراد، بعضهم أطفال بعضهم من كبار السن. هنا تحديدا في هذه البلدية حيث نتواجد خلفنا مخيم استحدث على عجل من أجل إيواء المتضررين، العديد من هؤلاء يباتون منذ مساء الأربعاء في الساحات العامة، فقدوا منازلهم، آخرين تضررت منازلهم، ونظرا لوجود هزات ارتدادية متكررة بعضها يشعر بها بقوة هنا تحديدا في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، يفضلون البقاء في الساحات العامة. كما يمكننا مشاهدة أطفال نساء كبار في السن، البلدية والحكومة قدمت ما يمكنها تقديمه في هذه اللحظات من أجل دعم هؤلاء. الجهود الدولية التي وصلت إلى ولاية لاغوايرا تحديدا تشير إلى أن لغاية الآن تم إنقاذ حوالي 50 شخص موثق من تحت الركام، لا تزال العمليات جارية مع وصول المعدات الثقيلة التي كان من الصعب حقيقة إيصالها إلى المنطقة. نتذكر أن ولاية لاغوايرا هي منطقة على الساحل، شريط ساحلي ضيق حقيقة، الوصول إليه صعب جدا نظرا للطبيعة الجغرافية والجبلية التي تربطها مع العاصمة الفنزويلية كاراكاس. العديد من الجسور والأنفاق التي كانت تربطها تضرر بشدة نتيجة الزلزال، لكن فرق الهندسة قامت بترميم ما يمكنها ترميمه، السماح للمركبات والمعدات الثقيلة بالوصول إلى تلك المناطق. الرئيس الفنزويلي بالوكالة اجتمعت البارحة مع فرق الإنقاذ الدولية، 24 دولة، 521 طن من المساعدات وصلت بالفعل، وحوالي 2800 عنصر من فرق البحث والإنقاذ انتشرت في عموم الجغرافيا الفنزويلية، لكن تحديدا في ولاية لاغوايرا وولاية كاربوبو وولاية والعاصمة الفنزويلية كاراكاس في المناطق المتضررة والأكثر تضررا من الزلزال. الواقع الميداني صعب معقد بحسب وصف الرئيس الفنزويلية بالوكالة، شكرت المجتمع الدولي لكنها طالبت في ذات الوقت أن ينظر إلى الواقع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، ويبدو أنها كانت تشير إلى مسألة العقوبات الأمريكية. نشير أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصا لمدة 180 يوما يسمح لفنزويلا بتلقي المساعدات الإنسانية، ترخيص حقيقة قابله الشارع الفنزويلي والعديد من المراقبين بسخرية، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاخر بأن جهود فرقه والجهود الأمريكية كانت من أوائل الواصلين، لكن الجانب الآخر من الحقيقة الذي لا تبرزه الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية هي أنها كانت جزءا من تحضير الواقع الفنزويلي وتحضير البيئة التحتية الحيوية المتهالكة كي لا تكون قادرة على الصمود أمام الكارثة الطبيعية التي تمر بها فنزويلا الآن. العديد من الذين تحدثنا معهم الآن يرحبون بجهود الدولية، يطالبون بالمزيد بالسرعة، سباق محموم حقيقة مع الزمن لإخراج العالقين.

0: الصحفيين وعمال البحث والإنقاذ أن يتحلوا بالمسؤولية أمام الكارثة الكبيرة خاصة. وأن
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: أسراها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات.

0: سلا مقابل البنك العربي. تليفون 322-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 5:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: إطار تعميقها للأزمة الإنسانية في القطاع،

0: ونبدأ من الجنوب اللبناني، حيث كشفت القناة 15 الإسرائيلية عن تفاصيل جديدة في الملحق الأمني السري لاتفاق الإطار مع لبنان. بحسب القناة، يقضي الملحق بأن يعاود الجيش الإسرائيلي الدخول إلى المناطق التجريبية للتأكد من عمليات نزع سلاح حزب الله.
1: قتل في اشتباكات جنوبي لبنان، إضافة إلى إصابة جندي بجراح طفيفة. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عنصر حزب الله الذي نصب الكمين للجنديين الإسرائيليين تمكن من الانسحاب. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشن طائرات إسرائيلية غارة على بلدة دير سريان في قضاء النبطية، كما استهدفت المسيرات الإسرائيلية منزلا بقنبلتي صوت في بلدة برعشيت. وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة وهمية في أجواء مدينة الهرمل في البقاع شرقي لبنان. أكد عضو كتلة حزب الله النيابية حسن فضل الله أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة اللبنانية لن يطبق، وأن الحزب مستمر في الدفاع عن الشعب اللبناني.
2: اتفاق الذل والعار الذي وقعته السلطة لن يبصر النور ولن يطبق، ويدنا ستبقى على الزناد، وسنكمل طريقنا في المقاومة من أجل تحقيق أهدافنا، وسنمارس حقنا المشروع في الدفاع عن شعبنا وصون دماء شهدائنا، ونمتلك عناصر القوة في الداخل.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن إنهاء الحرب في لبنان هو البند الأول من التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. وأضاف في مكالمة هاتفية مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن هدف إيران هو إنهاء الحرب في لبنان وإعادة النازحين إلى ديارهم وقراهم، وإنهاء الاحتلال وانسحاب الكيان الصهيوني من أرض لبنان. من القدس ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي أحمد دروشة. التفاصيل فيما نقلته القناة 15 بخصوص الملحق الأمني أحمد، وأيضا في حال صدرت أي مواقف وتوضيحات أخرى.
3: بكل بساطة، جيش الاحتلال الإسرائيلي سيكون قادرا على إعادة الدخول إلى المواقع التي انسحب منها، وهنا الحديث عن الموقعين التجريبيين لتأكد من عمل الجيش اللبناني. كان من المفترض أن تكون عمليات الجيش اللبناني في تلك المنطقة تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بحسب الملحق فإن الاحتلال الإسرائيلي هو الجهة التي ستتولى الإشراف على عمليات الجيش اللبناني، عمليات نزع السلاح في تلك المنطقة. الاتفاق نفسه كان قد أعطى إسرائيل الحق في أن تحدد إن كان بالفعل تم نزع سلاح حزب الله من هاتين المنطقتين التجريبيتين قبل الانتقال إلى مناطق تجريبية أوسع. فبالتالي إسرائيل هي من تحدد مسألة التقدم في هذه المفاوضات والتقدم في تطبيق الاتفاق، وليس لجنة ثلاثية على سبيل المثال أو قوات أممية على ما كان من المفترض أن يكون بحسب مراقبين قانونيين خلال الفترة الماضية. يفترض أن تقيم على سبيل المثال الولايات المتحدة إن كان الجيش اللبناني بالفعل كان قد نزع السلاح أو اليونيفيل أو أي جهة أخرى، لكن إسرائيل أصرت على أن تقيم هي إن كان الجيش اللبناني بالفعل هو من نزع تمكن من نزع سلاح حزب الله أو لا، مع إمكانية الدخول إلى تلك المواقع، بمعنى عدم الاكتفاء بإعطاء إحداثيات للجيش اللبناني بالوصول إلى منطقة معينة. الخلفية أمران: الأمر الأول، إسرائيل تتهم الجيش اللبناني بالخداع، تدعي وسائل الإعلام الإسرائيلية ومنها القناة 15 الإسرائيلية أن الجيش اللبناني كان في السابق قد أبلغ الجيش الإسرائيلي أنه فحص منطقة معينة لحزب الله، سحب السلاح منها، ليتضح لاحقا بحسب المزاعم الإسرائيلية بطبيعة الحال أن هذه المنطقة لم يدخل إليها الجيش اللبناني بتاتا. بالإضافة إلى الأمر الثاني أو المسألة الثانية، وهي البعد الطائفي، إسرائيل لا تتعامل مع جيش لبنان باعتباره جيشا وطنيا لبنانيا، إنما تحاول الترويج لخلافات طائفية داخل الجيش اللبناني. وعلى سبيل المثال القول إن الجنود الشيعة داخل الجيش اللبناني قد يكونون موالين لحزب الله أكثر من موالاتهم للجيش اللبناني. أعتذر عن هذه المصطلحات الطائفية، لكن هذا ما يجري الحديث عنه في وسائل إعلام إسرائيلية، بالإضافة إلى التحريض على قائد الجيش رودولف هيكل بادعاء أنه منحاز إلى حزب الله، لا يريد مواجهة حزب الله، بالأحرى لا يريد نزع سلاح حزب الله. كل هذه الأمور تستغلها إسرائيل، وفي المحصلة تريد أن تعاود الدخول هي إلى المناطق التي انسحبت منها بادعاء التأكد من نزع سلاح حزب الله في هذه المواقع. وهناك طبعا خشية من استمرار التحريض الطائفي الإسرائيلي داخل لبنان.
0: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد دروشي. الآن إلى ملف إعادة الملاحة في مضيق هرمز، حيث حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي تجاوزات لترتيبات مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز ستزيد التوتر إقليميا، وذلك عقب ليلة ثانية من التوترات والضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. وقال عراقشي الذي يزور بغداد إن الترتيبات الخاصة بإعادة فتح مضيق هرمز تنفذ حاليا وتقع مسؤوليتها على عاتق إيران، محذرا من أن أي تدخل فيها سيؤدي إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة تشغيل المضيق وزيادة التوتر.
4: ستعود حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طاقتها التي كانت عليها قبل الحرب خلال 30 يوما بعد إزالة العوائق من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق يجري تنفيذها حاليا وتقع مسؤوليتها على عاتق إيران وحدها، وأي تدخل أو محاولة لفرض ترتيبات أخرى لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة فتح المضيق وزيادة منسوب التوتر.
0: فيما دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى إعادة صياغة مفهوم الأمن، مؤكدا أن على دول المنطقة أن تتولى أمنها، واقترح عقد اجتماع يضم دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وإيران لبحث الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي، معلنا استعداد بغداد لاستضافة الاجتماع.
5: إحدى النقاط اللي طرحناها أن نعود إلى فكرة الاجتماع للدول الثمانية، الدول الخليجية زائدا الجمهورية الإسلامية وجمهورية العراق، والعراق مستعد لاستقبال ممثلي هذه الدول لكي نتباحث معا عن أمن المنطقة وحماية المنطقة.
0: هذا وتبادلت الولايات المتحدة وإيران ضربات جديدة وسط اتهامات متبادلة بانتهاك وقف إطلاق النار الهش الموقع بين البلدين، في حين حدد أو جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعده بالعودة إلى الحرب.
6: خرق جديد لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. لليلة الثانية على التوالي تبادل الطرفان الضربات والاتهامات بانتهاك الاتفاق. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف مواقع أمريكية في المنطقة ردا على قصف أمريكي على 5 مواقع إيرانية ساحلية. صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية هاجمت قاعدة علي السالم في الكويت والأسطول 5 في ميناء سلمان بالبحرين، بحسب بيان الحرس الثوري الذي توعد بالتعامل مع السفن المخالفة بحزم أكبر من ذي قبل. جاء ذلك بعد ساعات من شن القوات الأمريكية ضربات جوية على مواقع متعددة في إيران بزعم ردها على هجمات إيرانية استهدفت حركة الملاحة التجارية. القيادة الوسطى الأمريكية ذكرت في بيان الاستهداف أن القوات الإيرانية شنت هجوماً بطائرة مسيرة على ناقلة نفط كانت ترفع علم باناما بالقرب من مضيق هرمز، بينما أعلن التلفزيون الإيراني وقوع هجمات على جزيرة قشم ومدينة سيريك جنوبي البلاد. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن غارات قواته طاولت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية، وحذر في منشور على منصة إكس من إجباره على إكمال المهمة العسكرية. وحينها لن تبقى إيران جمهورية قائمة، يضيف ترامب.
0: خليجيا، أدانت الكويت ما وصفته بتكرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مؤكدة أن الهجوم الأخير الذي وقع فجر اليوم يشكل خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها. كذلك وزارة الداخلية البحرينية قالت إن مبنى سكني تضرر جراء الهجوم الإيراني الأخير دون تسجيل وفيات. وفي وقت سابق أعلنت قوة دفاع البحرين إحباط هجوم جوي إيراني استهدف المملكة بصواريخ ومسيرات، مؤكدة أنها تمكنت من اعتراض وتدمير عدد منها. كما شددت على أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة بالصواريخ والمسيرات يمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني. ومن جهتها، أدانت دولة قطر الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت. واعتبرت الخارجية القطرية في بيان استهداف دول المنطقة انتهاكا سافرا للسيادة وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات ما وصفتها بالهجمات غير المبررة، ودعت إلى الاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم. إلى العراق الآن، حيث أفاد مسؤول أمني عراقي للتلفزيون العربي باعتقال أكثر من 50 شخصا من نواب ومسؤولين بتهم فساد. وبدوره أكد مسؤول أمني للتلفزيون العربي أن قوات الأمن شنت حملة اعتقالات في المنطقة الخضراء شملت سياسيين ورجال أعمال، مشيرا إلى أن الحملة جرت بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي. هذا وأكدت هيئة النزاهة العراقية للتلفزيون العربي أن الهيئة مستمرة في ملاحقة مختلسي المال العام ومرتكبي جرائم الفساد.
7: النزاهة لن تتوقف عن متابعة مختلسو المال العام.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM
10: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM العراقية. وأيضا إن كان هناك ردود فعل على الأسماء وبعض الأسماء التي أعلن عن اعتقالها، سواء من نواب سابقين أو نواب حاليين رفعت عنهم الحصانة.
3: ديما، هناك ترحيب سياسي وشعبي بحملة مكافحة الفساد التي تشنها الحكومة العراقية مدعومة بالقضاء العراقي. هناك تعليقات داعمة، حتى الآن لم تبدي أي جهة سياسية أو رسمية اعتراضها على هذه الحملة. الجديد في هذه الحملة ما حصلنا عليه من مصدر حكومي عراقي ديما، بأن قوائم الملقى القبض عليهم أعدادهم ارتفعت لأكثر من 50. أيضا المصدر الحكومي نفى صحة الأنباء التي جرى تداولها في الدقائق السابقة بإطلاق سراح عدد من المتهمين ممن ألقي القبض عليهم. أيضا المصادر الحكومية أشارت إلى صدور قرارات منع سفر، وأيضا عممت على جميع المنافذ الحدودية العراقية وكذلك المنافذ البرية والجوية والبحرية لمنع هروب أي من المطلومين ممن صدرت عليهم أوامر قبض من القضاء العراقي. أيضا هناك نفي من المصدر الحكومي العراقي في حديث للتلفزيون العربي بصحة الأنباء التي أشارت إلى إغلاق مطارات عراقية. أيضا المصادر الحكومية أشارت إلى أن هناك تنسيقا عاليا مع حكومة إقليم كردستان بشأن المطلوبين ممن يخشى من هربهم إلى الإقليم أو محاولة هروبهم إلى خارج العراق. هناك قوائم بحسب المصادر الحكومية العراقية سلمت إلى إقليم كردستان، وهناك تعاون أفضى بحسب المصادر الحكومية عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بالفساد اليوم بالذات. أيضا الحملة تنفذ ديما حسب ما هو معلوم بدعم القضاء العراقي، وهي الحملة الأولى التي يصدر فيها مجلس النواب العراقي قرارات برفع الحصانة عن نواب متهمين بالفساد. هي المرة الأولى منذ العام 2003 تصدر فيها قرارات من رئاسة مجلس النواب العراقي برفع الحصانة عن نواب حاليين وليسوا سابقين. المصادر النيابية أشارت إلى أن مجلس النواب يحق له رفع الحصانة عن النواب خلال العطلة التشريعية. حاليا مجلس النواب العراقي يمر بعطلة تشريعية ما سمح بإصدار قرارات رفع حصانة عن النواب دون انتظار التصويت على هذا الأمر داخل مجلس النواب. أيضا المصادر الحكومية تشير إلى أن الحملة ستستمر للقبض على جميع المتهمين بالفساد مهما بلغت عناوينهم ومواقعهم، وليست هناك استثناءات أو حصانة لأي من متهم بالفساد أو من تثبت عليهم ملفات فساد بحسب الحكومة العراقية، وأن الحملة مستمرة. وهناك توقعات بحسب المصادر الحكومية أن تشهد الساعات المقبلة إلقاء القبض على مزيد من المتهمين بالفساد. هناك أيضا جلسة متوقعة لمجلس النواب العراقي، مجلس الوزراء العراقي مساء اليوم، يتوقع أن تكون فيها كلمة لرئيس الوزراء العراقي لتتطرق إلى الحملة المستمرة، والتي تقول الحكومة العراقية أنها لن تتوقف حتى القبض على جميع المتهمين بالفساد ديما.
2: شكرا جزيلا لك. من بغداد مراسل تلفزيون العربي حسام محمد علي. إلى قطاع غزة الآن، حيث استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية على منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، كما أصيب طفل في رأسه برصاص قوات الاحتلال بمنطقة القساسي في جباليا شمالي القطاع. وأفاد مراسل تلفزيون العربي بغارة إسرائيلية جديدة من مسيرة استهدفت مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة إلغاء سفر مرضى عبر معبر رفح اليوم بذريعة عدم صدور موافقات أمنية.
4: أحداث متفرقة تسهم في تكريس المفارقة. لا حياة آمنة في غزة ولا خروج مأمول، إذ أكدت مصادر محلية بالقطاع مؤخرا إلغاء سفر المرضى والجرحى عبر معبر رفح لأسباب غير معلومة. هي رحلة واحدة يوميا، في حين أن القرار الأصلي منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي يقضي بعبور 50 مريضا يوميا بصحبة مرافقين، ما يستغرق على الورق أكثر من عامين لمرور نحو 22 ألف مريض وجريح. وتيرة يطول زمنها في ظل الإغلاق المتكرر. وآلة القتل التي لا تتوقف، وآخر حصادها طفلة وشخصان وعشرات الإصابات من أسر تتجاور داخل خيام مهترئة في مواسي خان يونس جنوبي القطاع، لترتفع الحصيلة منذ وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1200 شهيد و3000 جريح. استهداف تتعدد أشكاله لتشمل قصف مربعات سكانية كاملة بهدف إنشاء نقاط عسكرية حديثة ومد الخط الأصفر. توسع جاء هذه المرة دون إنذار ليستهدف وسط مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع.
1: الشهيد طبعا لا له دعوة لا في تنظيمات ولا في حاجة ولا إشي، هو كان على رأس عمله بالرغم من قلة الرواتب ومن رغم من قلة هذا ووضع المادي صعب، يعني بديش أقول لك إنه يمكن كان بالعافية يوفر لقمة العيش لأولاده.
4: دماء تتفاقم معها أوجاع أهل غزة، من نقص المياه النظيفة إلى انتشار النفايات إلى غياب الأدوية الرئيسية إلى شح المساعدات في مقابل ارتفاع الأسعار في الأسواق، هو مشهد ممتد يعكس معاناة العيش بعد الإبادة.
2: في السودان تتسع فجوة التعليم بين الأطفال النازحين في إقليم النيل الأزرق مع استمرار حرمان آلاف منهم من الالتحاق بالمدارس. ففي مخيم الكرامة لوحده يعيش أكثر من 1800 طفل في سن الدراسة خارج الفصول الدراسية وسط محدودية البدائل التعليمية داخل مراكز الإيواء. آمين.
5: بعيداً عن مقاعد الدراسة الرسمية، يجمع هذا الأب أبنائه وأطفال آخرين أمام خيمته في محاولة لتعويض غياب المدرسة، لكن الظروف المعيشية القاسية حالت دون إلحاق أبنائه بالمدارس، واقع يعيشه آلاف الأطفال النازحين بإقليم النيل الأزرق الذين دفعتهم الحرب خارج الفصول الدراسية.
6: خالتنا خالة صعبة وقاعدين نقري فوقه وخلوة صعبة للليال ديل، كما كده ما عندنا أي مدارس، الحمد لله ظروفنا مسيئة الحمد لله.
5: وفي مواجهة هذه التحديات تزعى منظمات محلية وشركاء في المجال الإنساني إلى إيجاد حلول تسهم في إعادة الأطفال إلى العملية التعليمية في ظل تزايد أعداد المحرومين منهم من التعليم داخل معسكرات النزوح.
7: حالياً المعسكر فيه غرابة 4000 طفل وهم أصلاً ما قادرين إنه يتحصلوا على خدمة التعليم، وزي ما عارفين انه الظرف ظرف بتاع طوارئ، يا ريت الناس تتضافر جهودها مع بعض، وزارات على منظمات انه نلحق الاطفال دي برغبة التعليم.
5: وفي ظل استمرار تدفق النازحين تتعاظم المسؤوليه الملقاه على عاتق الجهات الحكوميه والمنظمات الانسانيه لضمان ان لا يتحول النزوح الى سبب دائم لحرمان الاطفال من حقهم في التعليم.
8: حقيقه المدارس وغيرها يعني في ظل الوضع مأزوم الأطفال يعني نزحوا من مدارسهم وكذا، لكن في مجهودات كبيرة مقدرة تقدم من حكومة الإقليم في مع الشركاء كلهم في معالجة أوضاع الأطفال خارج المدارس.
5: في مخيم الكرامة ثلاثة وحدة يعيش أكثر من 3000 طفل نازح، من بينهم ما لا يقل عن 1800 طفل في سن الدراسة وجدوا أنفسهم خارج أسوار المدارس. لم تكتفي الحرب بتهجير هؤلاء الأطفال قسراً، بل دفعت بعضهم إلى سوق العمل في سن مبكرة حيث يمارسون أعمالاً تفوق قدراتهم الجسدية للمساهمة في توفير احتياجات أسرهم اليومية. مع كل عام دراسي يمر وما يزال هؤلاء الأطفال النازحون خارج الفصول يصبح خطر التسرب الدائم من التعليم ومخاطر عمالة الأطفال أكثر اقتراباً من كونه واقعاً لا احتمال. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
2: قتل شخص وأصيب آخر جراء هجوم أوكراني واسع بالطائرات المسيرة استهدف جنوب روسيا، أدى إلى اندلاع حريق في مصفات سلافيناسك وتضرر بنى تحتية، في حين أعلنت موسكو إسقاط 213 مسيرة. ومن جانبه أكد الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي استهداف مصفاتين داخل روسيا، قائلا إن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة موسكو على مواصلة الحرب.
9: من سماء جنوب روسيا لم تعد صفارات الإنذار تحذر من صواريخ ثقيلة فحسب، بل من أسراب مسيرات صغيرة تبحث عن هدف واحد، النفط. المشهد الذي تظهره هذه اللقطات ليس مجرد حريق جديد في مصفاة روسية، بل فصل جديد من حرب باتت تعرف في الأوساط العسكرية والاقتصادية بحرب المصافي. استهداف أوكراني متكرر لمنشآت التكرير ومستودعات الوقود وخطوط الإمداد في محاولة لحرمان موسكو من أحد أهم مصادر تمويل حربها وإرباك منظومة الوقود داخل روسيا. في كراسنودار جنوب روسيا اشتعلت مصفاة سلافيانسك بعد هجوم ليلي بمسيرات أوكرانية، فيما تحدثت السلطات الروسية عن مقتل شخص وأضرار طالت شبكة الكهرباء وخط غاز وعددا من المنازل. بحسب زيلينسكي فإن الهدف واضح، تقليص الموارد التي تغذي آلة الحرب الروسية. وموسكو بدورها لا تكتفي بتلقي الضربات، فهذه المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية تقول إنها توثق ضربة بمسيرات استهدفت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميغ 29 داخل قاعدة فوزنسنيك الجوية. وفي الميدان تواصل روسيا هجماتها بالصواريخ والمسيرات على المدن الأوكرانية، فيما تؤكد كييف أن القصف الروسي لا يتوقف وأن ردها سيستمر في العمق الروسي.
2: ومشاهدينا، من فرنسا غربا إلى بولندا شرقا، يواجه الأوروبيون موجة حر شديدة ارتبطت بعشرات الوفيات. وهذه الصور ترصد موجة الحر، حيث يشتد اللون الأحمر تكون أقصى في تلك المناطق. ألمانيا وغرب أوروبا من المناطق التي تعاني بشكل كبير من موجة الحر التي تضرب القارة الأوروبية.
10: من الشمال الإسكندنافي إلى قمم الألب، عانت أوروبا جراء صيف استثنائي، حيث تمددت موجة حر قياسية لامست حاجز 40 درجة مئوية، تاركة خلفها تحذيرات من تداعيات صحية خطرة وخسائر بشرية، خصوصا بين الفئات الأكثر هشاشة. ومع تصاعد مخاطر موجة الحر لا سيما على المسنين الذين يعيشون بمفردهم، لجأت إيطاليا إلى التكنولوجيا كخط دفاع جديد عبر سوار ذكي يوفر مراقبة صحية مستمرة ويتيح التدخل السريع عند الطوارئ. وبفضل هذا الجهاز لم تعد المسنة الإيطالية دينا غازيلا تواجه وحدتها، فالسوار الذي ترتديه مثل الساعة يعمل كرفيق افتراضي يتابع نبضها وحركتها ويرصد حالات السقوط مانحاً إياها شعورا بالأمان. جهاز يأتي ضمن برنامج دعم بقيمة 400 مليون يورو أطلقته بلدية روما بتمويل أوروبي، ويستفيد منه حاليا نحو 700 مسن.
11: السوار ضروري لكبار السن خلال هذه الفترة الحارة، خاصة لأن ضغط الدم لديهم ينخفض ولأن معدل ضربات القلب يكون أقل قليلا من المعتاد، وهم يعانون كثيرا.
10: وفي فرنسا تحولت موجة الحر إلى أزمة متعددة الأوجه، وفيات غير مسبوقة وانقطاعات في الكهرباء وحدائق مغلقة. هيئة الإسعاف سجلت مئات الوفيات، في حين ضاعفت انقطاعات الكهرباء في مناطق فرنسية من معاناة السكان، وأجبرت توقعات مخاطر العواصف الرعدية السلطات على غلق الحدائق والمنتزهات والمعالم السياحية، تاركة الباحثين عن نسمة هواء أو بقعة ظل أمام أبواب موصدة.
12: كنت أريد الذهاب إلى الحديقة للجلوس والقراءة، لكن قيل لي أن هناك خطر العواصف الرعدية ولذلك أغلقت الحديقة. كنت أبحث عن بعض البرودة والظل تحت الأشجار لأن الجو حار جدا في منزلي.
10: موجة حر لم تتوقف عند فرنسا وإيطاليا، إذ أظهرت بيانات أولية تسجيل مستويات قياسية للحرارة في ألمانيا والدنمارك والتشيك وسويسرا، في حين أكدت السلطات انتشال عدد من الضحايا من أنهار وبحيرات في مانهايم وهاسن وفرانكفورت.
13: راديو الحرية
14: 97.7 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك فاطمئن. مع تحيات الحرية FM،
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: عاتي المدججة بالأسلحة إلى المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد. داهمت القوات الأمنية منازل ساسة كبار ونواب في البرلمان وألقت القبض عليهم، فيما تولت فرق أخرى مهمة إغلاق المنطقة الخضراء بالكامل إلى إشعار آخر. طبعا لمن لا يعرف المنطقة الخضراء، أقول إنها منطقة مهمة في بغداد وتضم كافة المؤسسات الرسمية العراقية من رئاسة الوزراء والقصر الجمهوري ومقرات البعثات الدبلوماسية والسفارات وأغلبية الشركات الأجنبية المهمة ومنازل كبار رجال الأعمال المرتبطين بمنظومة الحكم، يعني منطقة محصنة. هلأ ممكن تسألوني، طيب كيف منطقة محصنة وفيها مقرات الحكم وبتقتحمها الدبابات؟ فعلا مشاهدينا، الكلام صحيح والعملية تستحق الوقوف عندها، إذ لم يسبق أبدا أن اقتربت عجلات مسلحة من المنطقة. طبعا واضحة الدبابات. لحد الساعة لم تصرح السلطات العراقية في هذا الخصوص، ولكن مصادر إعلامية قالت أن جهاز مكافحة الفساد اعتقل شخصيات سياسية بارزة بناء على أوامر قضائية. خلونا نشوف مشهد مداهمة منازلهم.

ذات المصادر التي تحدثنا عنها مشاهدينا ذكرت أن نواب البرلمان المعتقلين رفعت عنهم قبل أسبوع الحصانة الدبلوماسية بأوامر مباشرة من رئيس البرلمان هيبة الحلبوسي إثر إدراج أسمائهم في قائمة فاسدين قدمها وكيل وزارة النفط المعتقل عدنان الجميلي. مشاهدينا، إعادة طرح ملفات الفساد في العراق ليست وليدة الساعة، فعلى مدى العقود الماضية نوقش الملف تحت قبة البرلمان ورفعت دعاوى ضد مسؤولين في محاكم الدولة، لكنها لم تكن بهذه الجدية ولم تأتي بنتائج ملحوظة. أما الآن فيبدو الأمر مختلفا نوعا ما، وهذا بحسب ما يقول خبراء في الشأن العراقي الذين يعزون ما يجري إلى أسرار رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي على تنفيذ وعوده في الحد من ظاهرة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. وكان الزيدي قد أمر بتأسيس المجلس السيادي للنزاهة والرقابة واسترداد الأموال العامة لضمان تحويل مذكرات الاعتقال إلى أحكام قضائية نهائية والتركيز على البعد المالي واسترداد الأصول محليا. دعونا الآن ننتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي لرصد آراء المغردين في هذا الشأن. المدون فلاح المشعل كتب: نفذت القوات الأمنية حملة اعتقالات في المنطقة الخضراء ومناطق أخرى، فيما تتداول وسائل إعلام غير رسمية أسماء عدد من المسؤولين والوزراء والنواب يقال إنها واردة في قوائم المعتقلين. ننتظر بيانا حكوميا رسميا يوضح حقيقة ما جرى ويضع حدا للتسريبات والشائعات بكشف الأسماء والتهم للرأي العام. الصحفي أمير كتب: الفساد في العراق متجذر من أبسط موظف إلى قمة الهرم. وليد علي يقول: نتمنى أن تشمل الحملة كل السياسيين الفاسدين بدون استثناء. وأخيرا كتب صلاح الزيدي: أملنا أنه تستمر تلك الحملات بثبات وعدالة متوازنة بلا تمييز عرقي أو طائفي أو حزبي، فاستمرارها وثباتها يؤدي إلى ردع مرتكبي الفساد ويمنع من تسول له نفسه السرقة أو الفساد، يعني بمحصله.

يا جماعة، فعلتها الجزائر. منتخب الجزائر تأهل للدور 32 من بطولة كأس العالم بعد تعادله مع النمسا بنتيجة 3 أهداف لمثلها. صعود الجزائر تسبب في رقم قياسي إفريقي جديد. تا يا عزيزي ويا عزيزتي، نحكي لكم عن الإثارة الاستثنائية في مباراة الجزائر والنمسا، وكيف أن الأهداف الجزائرية 3 سكنت في شباك جاتوتزو المدرب السابق للمنتخب الإيطالي. منتخب الإيطالي بس بيطلع. سيناريو درامي. المنتخب النمساوي افتتح التسجيل في الدقيقة 28 عبر أول تسديدة له على المرمى. الجزائر أدركت التعادل عن طريق رفيق بالغالي قبل نهاية الشوط الأول، لكن النمساويين استعادوا التقدم من جديد بالدقيقة 55. المنتخب الجزائري رد بعد 5 دقائق فقط بهدف التعادل الثاني، لكن الإثارة الحقيقية بدأت في الوقت بدلاً من الضائع. حتى هنا كانت نتيجة التعادل تصعد بالمنتخبين الجزائري والنمساوي، ولكن بارقة أمل عادت لإيران التي كانت تنتظر فوز المنتخب الجزائري لتصعد ضمن أفضل الفرق في المركز الثالث بدلاً من النمسا. إيران تأهلت بالفعل للدور الثاني بس لمدة 3 دقائق بس. قاد المنتخب الجزائري رياض محرز قائد المنتخب سجل هدفاً ظنه الجميع هدف الفوز. المنتخب النمساوي شن هجوماً أخيراً خطف منه التعادل برأسية ساسا كالادزيتش في الدقيقة 96 بعد ثوان معدودة من دخوله أرضية الملعب. دغري على السريع فات وسجل. هذا الهدف لم يكن في مرمى الجزائر، الهدف كان في مرمى إيران، النتيجة التي أنهت أمال المنتخب الإيراني بالتأهل. حلت النمسا بالمركز الثاني لتضرب موعداً مع إسبانيا في الدور المقبل، بينما تأهلت الجزائر كأحد أفضل المنتخبات اللي احتلت المركز الثالث لتواجه سويسرا. تعالوا نشوف احتفالات الجزائرية بالفوز أو في الانتقال.

0: الاحتفالات ليست في الجزائر وحدها يا عزيزي ويا عزيزتي، قارة إفريقيا كلها تحتفل. ليه؟ لأنه 9 منتخبات إفريقية تأهلت من إجمالي 10 إلى مرحلة 32 من المسابقة بنسبة نجاح بلغت 90%. أما قارة أوروبا فتأهل منها 13 منتخب من إجمالي 16 شاركت في دوري المجموعات بنسبة نجاح 81%. أما قارة أمريكا الجنوبية فصعد منها 5 منتخبات مع من إجمالي 6 بنسبة نجاح بلغت أيضا 83%. باختصار، الانتصار الجزائري الأخير جعل إفريقيا تتصدر المشهد. النتائج الإفريقية توجهت إلى صدور جينارو جاتوزو الذي فشل بالوصول بالمنتخب الإيطالي إلى نهائيات كأس العالم. جاتوزو المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا انتقد عدد المقاعد اللي منحها الفيفا لقارة إفريقيا ببطولة كأس العالم 2026 مطالبا بتغيير نظام التصفيات لصالح أوروبا، وقال كان الفريق صاحب المركز الثاني في المجموعات الأوروبية يتأهل مباشرة إلى كأس العالم. بعام 1994 كان هناك فريقان إفريقيان فقط، والآن أصبح هناك 9، يجب تغيير النظام، ويبدو أن الوقت قد حان ليدرك جاتوزو خطأه. وإن كانت فرق إفريقيا كلها تأهلت باستثناء فريق واحد للأسف، يعني هو تونس، وبعرف زعلانين حوالي من تونس، ففرق أمريكا الجنوبية أيضا تأهلت كلها للدور الثاني باستثناء فريق واحد. المفاجأة أنه هذا الفريق سيعود أفراد بعثته تخيلوا من الولايات المتحدة على نفقتهم الخاصة. اتحاد كرة القدم في الأوروغواي ألغى رحلة الطيران الخاصة التي كانت مقررة لعودة بعثة المنتخب إلى البلاد بعد الخروج مبكرا من دور المجموعات. القرار الآن واضح، يغادر كل لاعب بشكل منفصل عبر رحلات طيران تجارية سواء لا بلاده أو إلى النادي اللي هو بيلعب معه. وأخيرا فالخبر الأهم لمحبي كرة القدم وطبعا عشاق ميسي، إنه هو اللاعب الأرجنتيني عزز تصدره للقائمة التاريخية لهدفي كأس العالم. ميسي وصل ل 18 هدف مونديالي متقدما على كلوزا يلي سجل 16 هدف، وذلك تتويجا لمسيرة طويلة امتدت عبر 6 نسخ من البطولة. ميسي بدأ بعام 2006 كما أصبح ليونيل ميسي أول لاعب يهز الشباك بسبع مباريات متتالية. دعونا ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي ونشوف التعليقات على الموضوع. من أبو صلاح بيقول من أكثر مباريات المونديال جنونا، 3 دقائق قلبت مصير 3 منتخبات. بيتر بيقول مباراة خيالية انتهت بثاني تأهل في تاريخ الجزائر إلى الأدوار الإقصائية ومبروك يا أبطال. عندنا حفيظ الدراجي بيقول العاصمة الجزائرية لم تنم الجزائريون عندما يتعلق الأمر بمنتخبهم، لا تعترف أفراحهم بساعة، الخطوة الأولى تحققت والقادم أجمل. أشرف الشريف بيقول يوم أفريقي رائع في المونديال، توج بتأهل 9 فرق من أصل 10. المنتخبات الأوروبية تركيا واسكتلندا والتشيك خرجت، ده معناه أنه نظام التصفيات الأوروبي بيطلع فرق ربما لم تكن لتستحق لولا أن الحصة الأوروبية تتيح ذلك لضخامتها. محمد خير بيقول إفريقيا صعد منها 9 فرق من أصل 10، منتخبان من 9 المتأهلة إلى دور 32 غانا وكابا فيردي لم يتمكنا حتى من التأهل إلى كأس إفريقيا. المنتخبات 10 الإفريقية في كأس العالم ليس منها الكاميرون ونيجيريا. دعونا نستقبل معنا أيضا الزميل حسان الشعري مدير موقع الوين وين. أهلا وسهلا فيك. نحن من امبارح بعدنا قاعدين عم نحضر مباريات ما عم نعمل شيء. صحيح، إجا المونديال إجا شغلنا، بدنا نحكي وبدنا نحلل. أول شيء مبروك للجزائر، صعدنا
1: مبروك بتعادل للجزائر اللي ينضم لبقية البلدان العربية مثل المغرب ومصر للدور الثاني. وأكيد اليوم كانت مباراة هيتشكوكية بأتم معنى الكلمة. أنت كنت تحكي في 3 دقائق تقريبا،
0: صحيح قلبت يعني قلبت موازين فرق تانية
1: بالفعل، لأنه المنتخب هو المنتخب الجزائري احنا نقوله الله يعينه، لأنه المنتخب الجزائري
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
1: هو ملاقي المنتخب الإسباني،
0: الله،
1: بينما الخسارة تجعل المنتخب الإيراني يصعد كأحسن منتخب.
0: يعني
1: هذه أعطيتك تقريبا الوضعية ملخص. اللي كانت صعبة وصعبة جدا، ربما تفسر الجدل اللي تخل في الأخير في الدقائق محرز سجل النمسا عدلت، لأنه كانت وضعية صعبة للنمسا وكذلك منتخب الجزائري. لكن الطريف أنه ربما هذه من حتى في الفيسبوك أنه كانت هناك أفراح في المقاهي الجزائرية عندما سجل هدف التعادل منتخب النمساوي. لأول مرة تحصل تقريبا منتخب المنافس متاعك يسجل وانت تفرح. ليش؟ لأنه جماهير الجزائرية لو لم يسجل منتخب النمساوي
0: لكانوا فكروا مع مين حيلعبوا بعدين،
1: كانوا مش يلعبوا مع المنتخب الإسباني، فتعديل للمنتخب النمساوي
0: صار لصالحهم
1: لصالحهم.
0: طب هل الجزائر في طريقها لصناعة إنجاز أم أن المهمة والصعوبة الحقيقية هلأ بلشت؟
1: منتخب الإسباني فيها حصص إضافية وفيها ركلات ترجيحية، ما فيهاش ولا حياة ولا موت، يعني
0: قاتل أو مقتول
1: بالرياضة.
0: هل أثبتت اليوم، طبعا بالرياضة أكيد، بس الفكرة هل أثبتت اليوم أفريقيا بصعود الجزائر وصاروا 9 فرق من أصل 10 طلعوا اليوم أو تأهلوا، هل أثبتت أنه كانت تستحق المقاعد الإضافية أم أنها تستحق المزيد؟ وشو سر هذا التحول؟ أو برأيك يمكن خلينا نقول الصرف الاقتصادي والتطور الفني اللي طرع على هيدي المنتخبات خليها تكون مستحقة لهيدي؟
1: هو صراحة تصريح جاتوزو ما كانش في محله، يبين بين قوسين ميز عنصري.
0: يعني
1: بالضبط. لا أكيد، يعني أنك تقول أفريقيا، ما دخل أفريقيا، أنت خرجت في أوروبا، أوروبا التي ترشح عنها يعني النرويج وبقية بلدان وسويسرا وتركيا، أنت ما تأهلتش، هذه مشكلتك مش مشكلة أفريقيا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، البنية التحتية تحسنت بشكل كبير في أفريقيا، يعني تشوف ملاعب في السنغال، تشوف الملاعب في أوغندا، تشوف الملاعب الآن في تنزانيا تحسنت
0: يعني
1: بشكل.
0: يعني الدور الاقتصادي لعب دور،
1: الدور الاقتصادي
0: يعني
1: الجانب
0: شغله.
1: الثاني، المحترفين اللي أصبحوا يعني يملؤون كل العواصم الأوروبية والبطولات الأوروبية أفارقة. موجود أفارقة. الثالث نقطة اللي حسب رأيي الخاص، تكتيكيا اللاعب الافريقي تحسن جدا جدا جدا، لانه شاهدنا قبل منتخب كاميروني قوي ومنتخب نيجيري وكذا كذا، لكن كانت فما يسميوها بالفرنسي نايفيتي او السذاجه، السذاجه التكتيكيه. الان تشوف كابفيردي كيفاش تعامل في مباراه اسبانيا والاوروغواي، ويعني ممتاز جدا
0: ممتاز. طيب بعد 18 هدف ننتقل، لانه عندنا كذا موضوع ما نحكي فيهم. بعد 18 هدف مونديالي، هل انتهى النقاش حول اعظم لاعب بالتاريخ بسجل 18 هدف؟ لأنه إحنا ممكن نشهد بالمونديالات الجاية.
1: وانثبتوا 18 ولا 19؟ أنا يبدو لي اليوم
0: 19 سجل هدف اليوم،
1: بس سجل اليوم. أنا عارف أنك كتبته قبل خبر،
0: صاروا 19
1: اليوم مخالفة مباشرة، ميسي بمجرد تخل، يعني تخل سجل مخالفة مباشرة،
0: صاروا يفتحوا الطريق.
1: فميسي بصراحة أصبح هو أسطورة، ولكن قاعد يصعد بشكل كبير، ولو أنه معلومة نقولها، مش معلومة هي أكيد الناس كل تعرفها، لكن زمنا نشوف الأمور من زوايا أخرى. ميسي هو الهدف التاريخي لكأس العالم، لكن هل ميسي سيبقى الهدف التاريخي لأنه هناك مبابي حظوظه كبيرة
0: هذيك اليوم؟ صحيح،
1: أنه سيشارك في بقية
0: بعد الكؤوسة. في عنده مونديالات يشارك فيها، هو عمره صغير.
1: بالضبط.
0: صحيح. طيب شو قصة الأوروغواي، وما أصعب على اللاعب أنه يطلع من المونديال؟ رجع على طائرة تجارية، ممكن يرجع على بلده كمنفرد مش كفريق، رجعين كلهم على بلدهم، هذا الشيء بيأثر عليهم.
1: الأوروغواي 2010 كانت سيمي فاينل في كأس العالم. الأوروغواي متحصلة على 2 كؤوس عالمية. الأوروغواي تاريخ، يعني لا يجب أن ننسى ذلك. الأوروغواي لها من اللاعبين أبرزهم يعني لاعبين في الريال مدريد ولاعبين ممتازين جدا، لكن هناك خلافات كبيرة بين المدرب وبين نجوم الفريق وحجرات الملعب.
0: هذا بيأثر على الفريق؟
1: أكيد يأثر، وخلى الأجواء سيئة وسيئة جدا، ودخوله للمونديال كان سيء، يعني التعادل من المنتخب السعودي ثم ما عرفش كيف يجاري تقدمه مرتين أمام منتخب الكابفيردي، كل هذه الظروف كانت سيئة. وكانت النتيجة أنه يرجع مش على الطائرة الخاصة.
0: يرجع مش على الطائرة الخاصة يعني.
1: هي كرسالة يعني عقاب للاعبين وكل الإطار.
0: هذا عقاب يعني نفسياً حيكون سيء عليهم كلهم. إحسان الشعري زميلنا شكراً لك على حضورك معنا بتواصل وعلى هذه المعلومات القيمة. شكراً لحضورك.

مشاهدينا، قصتنا هيدي المرة من غزة تبدأ بمغامرة مخيفة لكنها تختتم بنهاية سعيدة الحمد لله. طبعاً ما في داعي نحكي عن شو صار بغزة، فعلى مدار عامين حاولنا في برنامج تواصل أن نمر قدر الإمكان على حكايات الناس هناك كيف عاشوا في زمن الإبادة، وقد ما حكينا حيكون قليل أكيد. اليوم رح نحكي لكم حكاية أب وابنه تجاوزا مرحلة الإبادة. في هذه الصورة يظهر رجل يبلغ من العمر 42 عاماً مع ابنه الشاب في العشرينات من عمره. كان الرجلان ضمن المصابين في حرب غزة وتم إجلاؤهم العام الماضي إلى مصر لتلقي العلاج. بعد الانتهاء من مرحلة الاستشفاء قررا خوض مغامرة غريبة بهدف الوصول إلى أوروبا. طيب شو صار؟ توجها في بادئ الأمر إلى تركيا، بقيا هناك لفترة وجيزة، ثم قررا عبور البحر سباحة إلى اليونان، وفعلا نجحا في بلوغ جزيرة كوس داخل الأراضي اليونانية. رحلتهم كانت المحفوفة بالمخاطر، استغرقت نحو 7 ساعات، قطعا خلالها نحو 8 كيلومترات، عم تتخيلوا 8 كيلومترات سباحة، مسافة طويلة جدا ومجازفة حقيقية، بس الحمد لله الحمد لله وصلا إلى المرحلة الأولى من هدفهما بسلام. قصة الرجلين انتشرت بوسائل الإعلام لغرابتها، فتهافتت عليها الصحفيون لمعرفة تفاصيل المغامرة، ومن خلال حديثهما تبين أنهما قررا خوض المغامرة رغم افتقارهما إلى وسائل الأمان، واعترفا أنهما لم يكن بحوزتهما سوى زعانف السباحة وعوامات مطاطية وقضيا الساعات 7 في السباحة تحت جنح الظلام قبل أن يصل أخيراً إلى شواطئ باراديسو بعد شروق الشمس. بعد بلوغ اليابسة اتصل الرجلان بمنظمة إيجيان بوت ريبورت التي تعمل كمرصد مستقل ويعمل على إنقاذ الأرواح وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة بحر إيجا بين تركيا واليونان لمساعدتها في هذه المرحلة، مساعدتهما. المنظمة ردت على مناشدة الرجلين وأصدرت فيما بعد بياناً قالت فيه كان الأب وابنه خائفين من السلطات فاختبأ بالقرب من الشاطئ، لكننا تمكننا من إقناعهما بالخروج والتوجه سيراً على الأقدام إلى مكان قريب حيث يمكنهما انتظار المساعدة بأمان. المنظمة عدت مشاهدينا قصة الغزاويين غريبة ومن بين الحالات النادرة التي رصدتها لأشخاص حاولوا الوصول إلى جزر اليونانية سباحة رغم الخطورة البالغة على حياتهما. الحمد لله أنه ما صار لهم شيء. أما منظمة هاتف الإنذار المعنية بخدمة اللاجئين والمهاجرين فدخلت أيضا على الخط ونشرت هذه الصورة يلي عم نشوفها هلأ على صفحتها الرسمية، وطالبت خفر السواحل اليونانية والشرطة اليونانية بتقديم الرعاية للرجلين اللذين كانا يعانيان إنهاكا شديدا وجفافا في الجسم. بعد منا إجت الشرطة اليونانية عثرت عليهما، اقتادتهما إلى وجهة غير معلومة ولا يعرف إن كان قد نقلا إلى مستشفى أو مراكز مغلقة خاضعة للمراقبة. دعونا الآن نستطلع بعض آراء المغردين على المنصات الرقمية ونتمنى أن يكونوا بخير وما في عليهم أي شيء. لورنس بيقول

0: الاكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو اكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
0: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 6:00.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة
3: التفاهم الموقع مع الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز ستزيد التوتر إقليميا، وذلك عقب ليلة ثانية من التوترات والضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران. وقال عراقجي الذي يزور بغداد اليوم إن الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق تنفذ حاليا وتقع مسؤوليتها على عاتق إيران، محذرا من أن أي تدخل فيها سيؤدي إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة تشغيل المضيق وزيادة التوتر.
4: ستعود حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طاقتها التي كانت عليها قبل الحرب خلال 30 يوما بعد إزالة العوائق من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق يجري تنفيذها حاليا وتقع مسؤوليتها على عاتق إيران وحدها، وأي تدخل أو محاولة لفرض ترتيبات أخرى لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة فتح المضيق وزيادة منسوب التوتر.
3: فيما دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى إعادة صياغة مفهوم الأمن، مؤكدا أن على دول المنطقة أن تتولى أمنها، واقترح عقد اجتماع يضم دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وإيران لبحث الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي، معلنا استعداد بغداد لاستضافة الاجتماع.
5: إحدى النقاط اللي طرحناها أن نعود إلى فكرة الاجتماع للدول الثمانية، الدول الخليجية زائداً الجمهورية الإسلامية وجمهورية العراق، والعراق مستعد لاستقبال ممثلي هذه الدول لكي نتباحث معاً عن أمن المنطقة وحماية المنطقة.
3: هذا وتبادلت الولايات المتحدة وإيران ضربات جديدة وسط اتهامات متبادلة بانتهاك وقف إطلاق النار الهش الموقع بين البلدين، في حين جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعده بالعودة إلى الحرب.
6: خرق جديد لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. لليلة الثانية على التوالي تبادل الطرفان الضربات والاتهامات بانتهاك الاتفاق. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف مواقع أمريكية في المنطقة ردا على قصف أمريكي على 5 مواقع إيرانية ساحلية. صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية هاجمت قاعدة علي السالم في الكويت والأسطول الخامس في ميناء سلمان بالبحرين، بحسب بيان الحرس الثوري الذي توعد بالتعامل مع السفن المخالفة بحزم أكبر من ذي قبل. جاء ذلك بعد ساعات من شن القوات الأمريكية ضربات جوية على مواقع متعددة في إيران بزعم ردها على هجمات إيرانية استهدفت حركة الملاحة التجارية. القيادة الوسطى الأمريكية ذكرت في بيان الاستهداف أن القوات الإيرانية شنت هجوما بطائرة مسيرة على ناقلة نفط كانت ترفع علم باناما بالقرب من مضيق هرمز، بينما أعلن التلفزيون الإيراني وقوع هجمات على جزيرة قشم ومدينة سيريك جنوبي البلاد. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن غارات قواته طاولت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية، وحذر في منشور على منصة إكس من إجباره على إكمال المهمة العسكرية، وحينها لن تبقى إيران جمهورية قائمة، يضيف ترامب.
3: خليجيا، أدانت الكويت تم وصفته بتكرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مؤكدة أن الهجوم الأخير الذي وقع فجر اليوم الأحد يشكل خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها. قالت وزارة الداخلية البحرينية إن مبنى سكني تضرر جراء الهجوم الإيراني الأخير دون تسجيل وفيات. وفي وقت سابق أعلنت قوة دفاع البحرين إحباط هجوم جوي إيراني استهدف المملكة بصواريخ ومسيرات، مؤكدة أنها تمكنت من اعتراض وتدمير عدد منها، كما شددت على أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة بالصواريخ والمسيرات يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. من جهتها أدانت دولة قطر الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت، واعتبرت الخارجية القطرية في بيان استهداف دول المنطقة انتهاكا سافرا للسيادة وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات ما وصفتها بالهجمات غير المبررة، ودعت إلى الاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم. ينضم إلينا من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود، وكذلك من واشنطن محمد بالدين. أهلا بكما. أبدأ معك من طهران ياسر مسعود، لنقف معك على آخر ما رشح إيرانيا فيما يتعلق بالموقف من ما يجري ووضع مضيق هرمز، وأيضا زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى العراق.
1: فيما يتعلق بآخر المواقف، هي تلك التي جاءت من المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية إبراهيم عزيزي، يقول فيها رولا على نقطة في غاية الأهمية، وهي أن هناك دعم لأعلن عن دعم هذه اللجنة، وهي المعنية كما ذكرت بالسياسات الخارجية والأمن القومي، إلى ما قام به الحرس الثوري من رد على الولايات المتحدة الأمريكية، وما صنف واعتبر إيرانيا بأنه انتهاك بالطبع لمذكرة التفاهم ووقف الحرب. يضاف إلى ذلك أعلن بأن مضيق هرمز لن يعود، جدد الموقف الإيراني، لن يعود إلى ما كان عليه سابقا، وعلى الآخرين على حد قوله الخضوع إلى توجيهات إيران في المضيق. والكلام هنا موجه مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. سبقه أيضا رولا تصريحات من مساعد المرشد الإيراني محمد مخبر، وعندما نتحدث عن هذه التصريحات رولا، هي واضح محاولة لتوحيد الموقف ما بين المرشد الإيراني ودائرته إلى البرلمان وصولا إلى الخارجية، ما يصدر منها وآخرها من قبل وزير الخارجية. هناك تأكيد على أن سيبقى مضيق هرمز تحت السيادة الإيرانية، ولن يكون هناك مأمن لأي مرور لمسارات جديدة تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضها. وكما يقول مخبر وهو مساعد المرشد الإيراني، بأن طالما بقي مضيق هرمز تحت السيادة الإيرانية فلن يحقق أعداء البلاد أطماعهم في الهيمنة على المنطقة، وبالتالي هم ينظرون إلى هذا الملف، هو ملف استراتيجي في ضبط إيقاع تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية للبنود الأخرى المتعلقة بمذكرة التفاهم. وهناك جانبان أساسيان أيضا إلى جنب هذا الملف، وكما تعلمين ملف لبنان الذي أيضا يجري التأكيد على أن لابد تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية خطواتها في إجبار إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، وهذا ما جاء بالطبع خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى ما بين قاليباف رئيس البرلمان الإيراني ونظيره اللبناني. جرى التأكيد على أن مذكرة التفاهم تناولت بشكل خاص ملف لبنان ووضعته في أولوياتها، وأيضا دعا إلى تطبيق وتنفيذ ضبط النزاع ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ولبنان، وتشكيل هذه اللجنة بأسرع وقت ممكن من أجل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. يضاف إلى ذلك هناك تأكيد إيراني بأن هناك أعداد من السفن الإيرانية تعبر من هذا المضيق، وهذا يأتي بالتنسيق مع الجانب الإيراني وتحديدا بحرية الحرس الثوري. فيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية إلى العراق، ينظر لها هنا بأهمية، خاصة وأن هناك عدة لقاءات آخرها وما جرى مع رئيس مجلس النواب العراقي، ما طرح من ملفات الأبرز من بينها وما يتعلق بالملف الإقليمي وإجراء تنسيقات في ظل المقترح العراقي العراقي من أجل إجراء تنسيقات ومشاورات ما بين دول الخليج والعراق وإيران. هذا ينظر له مهم وأن يكون هناك دور للعراق على هذا الصعيد.
3: شكرا لك من طهران ياسر مسعود على كل هذه التفاصيل. لنرى المشهد من واشنطن معك محمد بالدين. وأيضا مضيق هرمز يحتل دائرة الاهتمام سواء من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي أو حتى القيادة المركزية الأمريكية، والسفير الأمريكي بالأمم المتحدة أيضا يوجه تحذير لإيران.
7: وهذا هو أحدث تصريح على قلة التصريحات الأمريكية فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة والتصعيد الذي كان على مدى اليومين الماضيين. السفير تيم والدز المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة يقول بأن على الجانب أو على النظام الإيراني أن يفهم بأن الضربات الأمريكية الأخيرة هي تحذير واضح، وبأن الرئيس الأمريكي لن يتردد في أن يوجه عملا عسكريا أو ضربات أخرى إذا واصل النظام الإيراني اختراق أو خرق اتفاقية مذكرة التفاهم، وعليهم أن يفهموا بأنهم يجب أن يلتزموا وإلا فإن الولايات المتحدة سوف تقوم بالرد. وهذا جزء من مفهوم أعرض تقدمه القيادة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية بأشخاصها ومسؤوليها بمن فيهم وزير الخارجية وزير الحرب، من أن ترامب عندما يهدد بأنه قد يشن عملا عسكريا فإنه جاد تماما في ذلك. مضيق هرمز شهد تطورات متصاعدة خلال اليومين الماضيين، خاصة بعدما تصف واشنطن بخرق اتفاقية مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بحرية الملاحة عبر مضيق هرمز. والنقطة الأهم بالنسبة لواشنطن هو أنها توسع المسار الجنوبي المعزز أمنيا والذي كانت ترافق فيه السفن والناقلات أثناء فترة تبادل المقترحات والأوراق بين الجانبين الإيراني والأمريكي. سرا كانت تقوم بذلك، ثم بناء على مذكرة التفاهم واشنطن تعتقد أن المضيق مفتوح بالكامل، وبأنه حتى في أوقات التهديد الإيراني أو الإعلان الإيراني بإغلاق المضيق أمام حركة الملاحة فإنه كان مفتوحا وقت ذلك، وكانت واشنطن قادرة على تأمينه لأن الإيرانيين لم يعد لديهم ما يمكن أن يهدد الملاحة عبر المضيق. نقطة أن السفن
0: راديو الحرية الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: راديو الحرية
7: 97.7 FM. نحن شهدنا يومين من رد الفعل على ما وصف بالخرق من قبل الجانب الإيراني عسكريا. نقطة مضيق هرمز ضاغطة سياسيا واقتصاديا بالنسبة للرئيس الأمريكي في عام انتخابي كهذا، وهي نقطة من النقاط التي سوقتها إدارته على أنها نصر جلي لها من خلال مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين قبل أسبوعين من الآن. على كل حال لا يعرف بعد ما الذي تتوجه إليه الإدارة الأمريكية. يوم أمس كانت تصريحات بعض المسؤولين الذين تحدثوا على قلتهم لبعض وسائل الإعلام الأمريكية تقلل من احتماليات أن تتطور الأمور إلى تصعيد أو أن تعود إلى مواجهة مباشرة عسكرية من جديد، لكن ترامب هدد صراحة يوم أمس ربما لأول مرة منذ جولة سويسرا يهدد بهذه الطريقة بالقول إنه إن واصلت إيران خرق مذكرة التفاهم الموقعة فإنه ربما يعود إلى العمل العسكري الأعنف ولن يكون هنالك بلد اسمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
3: شكرا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بالدين. إلى الجنوب اللبناني، حيث كشفت القناة 15 الإسرائيلية عن تفاصيل جديدة في الملحق الأمني السري لاتفاق الإطار مع لبنان. وبحسب القناة يقضي الملحق بأن يعاود الجيش الإسرائيلي الدخول إلى المناطق التجريبية للتأكد من عمليات نزع سلاح حزب الله التي يجريها الجيش اللبناني. وأضافت القناة أن الجيش الإسرائيلي اتهم الجانب اللبناني خلال الأشهر الماضية بالكذب فيما يتعلق بالدخول إلى بعض المواقع ونزع سلاح حزب الله منها، ليتضح أنه لم يدخل إليها لاحقا وفق القناة الإسرائيلية. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جندي في كمين بدير سريان جنوبي لبنان. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن ضابطا برتبة نقيب في كتيبة تابعة للواء جولان قتل في اشتباكات جنوبية لبنان، إضافة إلى إصابة جندي بجراح طفيفة. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عنصر حزب الله الذي نصب الكمين للجنديين الإسرائيليين تمكن من الانسحاب. قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على البلاد ارتفعت إلى أكثر من 4200، بينما تخطى عدد الجرحى 12190. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشأن طائرات إسرائيلية غارة على بلدة دير سريان في قضاء النبطية، كما استهدفت المسيرات الإسرائيلية منزلا بقنبلتي صوت في بلدة برعشيت. أكد عضو كتلة حزب الله النيابية حسن فضل الله أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة اللبنانية لن يطبق، وأن الحزب مستمر في الدفاع عن الشعب اللبناني.
9: اتفاق الذل والعار الذي وقعته السلطة لن يبصر النور ولن يطبق، ويدنا ستبقى على الزناد، وسنكمل طريقنا في المقاومة من أجل تحقيق أهدافنا، وسنمارس حقنا المشروع في الدفاع عن شعبنا وصون دماء شهدائنا، ونمتلك عناصر القوة في الداخل.
3: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن إنهاء الحرب في لبنان هو البند الأول من التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. وأضاف في مكالمة هاتفية مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن هدف إيران هو إنهاء الحرب في لبنان وإعادة النازحين إلى ديارهم وقراهم وإنهاء الاحتلال وانسحاب الكيان الصهيوني من أرض لبنان. ينضم إلينا من بيروت مراسل تلفزيون العربي أحمد حسين، وكذلك من القدس أحمد دراوشة. أهلا بكما أحمد وأحمد من بيروت والقدس. أبدأ معك من بيروت أحمد حسين، لنقف معك على آخر تطورات المشهد، المواقف والتصريحات السياسية وأيضا ميدانيا على الأرض في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية. هل من شيء يرشح حول ما تتحدث عنه إسرائيل والمناطق التجريبية؟
10: نعم رولا، حتى الآن لم يعلم الجيش اللبناني أو يتم توجيه تعليمات من قبل قيادة الجيش لأي وحدات بالانتقال والتحرك إلى المنطقة أو البلدة التي يفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي كأولى المناطق التجريبية، وهو كما نشر في هيئة البث الإسرائيلية ستكون بلدة زوتر الغربية. لكن المعطيات على المستوى الميداني تستمر مع الخروقات الإسرائيلية المتكررة بشكل يومي. اليوم شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة دير سريان، وهي البلدة التي شهدت في ساعة مبكرة من صباح اليوم توغلا إسرائيليا قوبل بكمين لأحد عناصر حزب الله، وأدى ذلك إلى مقتل ضابط وإصابة جندي كما أعلن الجيش الإسرائيلي. صباحا شن الجيش الإسرائيلي غارة على أطراف هذه البلدة، وكانت هنالك غارة أخرى على بلدة النبطي الفوقة، وهي البلدة التي تتعرض إلى غارات يومية منذ أكثر من أسبوع، وفي بعض الأيام تتعرض لعدة غارات في نفس اليوم. يستمر أيضا تحليق الطيران الحربي على مناطق مختلفة. اليوم كان هنالك تحليق على مناطق في بعلبك والبقاع الغربي، وأيضا تحليق دائم للمسير على ارتفاعات منخفضة في صور وقضائها، وأيضا الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت. ويستمر أيضا مشهد ومسلسل التفجيرات الإسرائيلية للبنى التحتية ومنازل المواطنين، وسجلت اليوم تفجيرات في الصباح لعدد من المنازل داخل بلدتي الخيام والطيبي. ويضاف إلى ذلك أيضا استخدام للقنابل الفوسفورية المحرم استخدامها دوليا، وهي التي استخدمتها إسرائيل بشكل موسع خلال حرب 26 وأيضا حرب العام 2024. اليوم أيضا سجل استخدام هذه القنابل في بلدتي شوية وشبعة بقضاء حصبية. على المستوى السياسي حتى الآن لا جديد في مستوى الجدال والانقسام بشأن إطار العمل الذي وقعته لبنان. الإعلام الإيراني أعلن عن مكالمة هاتفية بين محمد باقر قليباف رئيس البرلمان ونظيرها اللبناني نبيه بري، لكن حتى الآن لا معلومات رسمية حول هذا الاتصال من المكتب الإعلامي لبري، لكن هو اتصال متوقع في إطار استمرار التنسيق بين قليباف وبري على مدار الأسابيع الماضية، خاصة بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي والاتفاق أو إطار العمل الذي وقعته لبنان مع إسرائيل.
3: شكرا لك من بيروت أحمد حسين. ونذهب إلى القدس معك أحمد روشة لنستطلع معك يعني صدى هذا الاتفاق وما الذي يدور حوله، خاصة بأنه يجري الحديث الآن عن أن هناك ملحق أمني لهذا الاتفاق يحدد يعني كيفية العمل في بعض الخطوات ومنها المناطق التجريبية ودور الجيش الإسرائيلي فيها.
11: بالفعل، وتفاصيل هذا الاتفاق لا تزال تتكشف حتى الآن، خصوصا في الملحق الأمني الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ اللحظة الأولى. بحسب ما كشفت القناة 15 الإسرائيلية اليوم، فإن هذا الملحق أو بندا في هذا الملحق يقضي بأن الجيش الإسرائيلي سيعاول الدخول إلى المناطق المحتلة التي انسحب منها، والحديث عن المنطقتين التجريبتين للتأكد من سير عمليات الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله في تلك المنطقة بحسب ما تزعم القناة. وهذا الأمر يترافق مع تحريض إسرائيلي واسع على الجيش اللبناني، على يترافق مع اتهامات للجيش اللبناني بأنه كذب خلال الفترة الماضية على الجانب الإسرائيلي بأنه دخل إلى مواقع كان قد طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي الدخول إليها لنزع سلاح حزب الله منها، لكن اتضح في نهاية المطاف بحسب المزاعم الإسرائيلية بأن الجيش اللبناني لم يدخل إلى تلك المنطقة أبدا. أيضا هناك اتهامات كانت داخل إسرائيل لقائد الجيش اللبناني رودولف هيكل بأنه يمتنع عن مواجهة حزب الله وعن تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والمقصود فيه طبعا نزع سلاح حزب الله. وهناك أيضا تحريض طائفي من داخل إسرائيل على الجيش اللبناني، وهناك ادعاءات إسرائيلية طائفية بأن الجنود الشيعة داخل الجيش اللبناني قد يكونون غير موالين للجيش، إنما قد يكونون موالين لحزب الله، وغيرها من التحريض الطائفي الذي يأتي من إسرائيل ويروج بشكل واسع جدا. على العموم، إسرائيل وضعت هذا البند من أجل التأكد من سير عمليات نزع سلاح حزب الله. كان يفترض أن تكون هذه العملية تحت مراقبة كثيفة من الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى عبر تزويد الجيش اللبناني بالأسلحة بمزيد من الأسلحة خلال الفترة المقبلة، لكن هذا الأمر لم يحدث، ويبدو أن إسرائيل دخلت على الخط مباشرة، تريد أن تشرف هي على سير العمليات وتراقب أداء الجيش اللبناني في الجنوب. رولا،
3: شكرا لك من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة. إلى العراق الآن، حيث أفادت وكالة الأنباء العراقية باعتقال أكثر من 50 شخصا من نواب ومسؤولين بتهم فساد. من جهته، أكد مسؤول أمني للتلفزيون العربي أن قوات الأمن شنت حملة اعتقالات في المنطقة الخضراء شملت سياسيين ورجال أعمال، مشيرا إلى أن الحملة جرت بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي. هذا وأكدت هيئة النزاهة العراقية للتلفزيون العربي أن الهيئة مستمرة في ملاحقة مختلسي المال العام ومرتكبي جرائم الفساد.
12: النزاهة لن تتوقف عن متابعة مختلسو المال العام أو سراق المال العام. فالأيام الجاية إن شاء الله بها البشرى بأنه مكافحة الفساد راح تكون وفق القانون وعلى أشد إجراءات.
3: على المستوى الرسمي، كشف مصدر رفيع لوكالة الأنباء العراقية عن اعتقال عدد من المتهمين في قضايا فساد استنادا إلى اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي. وأضاف المصدر أن حملة الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب بعد رفع الحصانة عنهم، إلى جانب مسؤولين وردت أسماؤهم في الاعترافات، مؤكدا أن الإجراءات القانونية مستمرة بحق جميع المتورطين وفقا للتحقيقات الجارية. وينضم إلينا من بغداد مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. لنقف معك حسام على آخر ما يرشح حول هذه الحملة، حملة مكافحة الفساد، في ظل الحديث حتى اللحظة عن 50 ممن تم القبض عليهم.
13: نعم، حتى الآن الحملة الحكومية وصلت إلى نحو 50 أو أكثر من 50 متهما بالفساد، بناء على اعترافات عدد من ممن ألقي القبض عليهم بتهم فساد، وخاصة ممن لديهم صلة بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي الذي تم إلقاء القبض عليه في وقت سابق وكان يعمل في شركة نفط الشمال. الحكومة العراقية تقول إلى أن هناك شبكة من الفساد متورطة مع الجميلي، وأن التحقيقات دعمت بأدلة أدت إلى إلقاء القبض على العديد من المتهمين بهذه القضية وأيضا بقضايا أخرى. حملة مكافحة الفساد الحكومية تشير المصادر الحكومية إلى أنها تستهدف متهمين ليسوا فقط في هذه القضية بل بقضايا أخرى، وأن قوائم المطلوبين تصل إلى العشرات، يعني أسماء تحوي العشرات. وهناك أيضا بحسب مصادر حكومية عراقية صدرت أوامر منع سفر للعشرات من هؤلاء من هم متهمون بالفساد، وعممت على المنافذ البرية والبحرية وكذلك الجوية لمنع هروبهم لخارج العراق. درجة العادة رولا إلى أن الكثير من المتهمين بالفساد تسرب أسماءهم قبل صدور الأوامر القضائية، وبالتالي يهربون إلى خارج العراق في الحكومات السابقة. لكن الآن الحكومة العراقية يبدو أنها مصرة واستعدت جيدا لهذه الحملة التي تشير الحكومة العراقية إلى أنها تستهدف جميع المتهمين مهما بلغت عناوينهم ومواقعهم. أيضا المصادر الحكومية أشارت إلى أن هناك تنسيقا مع إقليم كردستان سواء لتسليم المتهمين المطلوبين المقيمين في الإقليم أو ممن يحاولون الهرب إلى الإقليم في محاولة منهم أيضا للهرب خارج العراق. تشير المصادر الحكومية العراقية إلى أن هذا التنسيق أفضى اليوم بالذات إلى إلقاء القبض على عدد من المتهمين بالفساد. أيضا رولا الملاحظ، يعني في الساعات الماضية هناك الكثير من الإشاعات والأنباء المتضاربة بشأن يعني أو المزاعم باتهام شخصيات سياسية بالفساد، لكن المصادر الحكومية تشير إلى أن العديد من هذه الأسماء ليست صحيحة، وربما يدخل هذا الموضوع في جانب التصفيق السياسي. لكن القوائم الحقيقية التي يصدرها القضاء وتتمتع بالسرية التامة تنفذ على قدم وساق من قبل الأجهزة الأمنية العراقية مدعومة بهيئة النزاهة العراقية، والتي أسفرت حتى الآن بحسب المصادر الحكومية العراقية عن القبض على أكثر من 50 متهما. أيضا تشير المصادر الحكومية العراقية إلى أن الحملة ستستمر ولا تتوقف.
3: هل نشرت أسماءهم بشكل رسمي؟
13: رولا حتى الآن الأسماء التي نشرت فقط نشرت لبعض من القيادات السياسية وأيضا مسؤولين عراقيين عبر الوكالة الرسمية. حتى الآن لا الحكومة العراقية أصدرت بيانا بالأسماء ولا هيئة النزاهة. بحسب مصادر في هيئة النزاهة أشارت إلى أن المتهمين الحاليين البعض منهم ربما ستسير التحقيقات بشأنهم إلى مسار آخر وربما يبرأوا، لكن هناك أدلة على العديد منهم وهم متهمون بالفساد بناء على أدلة موثقة. أيضا مجلس الوزراء العراقي ينتظر منه أن يجتمع مساء اليوم ويبحث هذا الملف بالذات، وهناك توقعات أيضا بحسب مصادر حكومية أن تكون هناك كلمة لرئيس الوزراء العراقي بشأن الحملة الحكومية التي بدأت فجر اليوم وأطلقت عليها الحكومة العراقية اسم صولة الفجر. هذه الحملة بدأت بمنطقة الخضراء التي يتواجد فيها مسؤولون عراقيون ورؤساء قوائم وكتل سياسية، ثم توسعت إلى العديد من المحافظات العراقية. هناك أيضا شهدت العديد من الأرتال العسكرية التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، وهي تجوب محافظات عدة للقبض على مطلوبين، وبالفعل تم إلقاء القبض على العديد منهم في محافظات عراقية.
3: ربما. هل حدث أي يعني حوادث عرضية ربما أو مواجهات، أم تتم العملية بشكل سلس لأنه طبعنا بأنه تم الاستعانة بمدرعات عسكرية؟
0: راديو الحرية
14: 97.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك ايوه، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: عزيز المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية FM،
6: راديو الحرية.
7: الحكومة العراقية الغطاء الجيد عندما تجلس مع المستثمرين من الذين تريد أن تجذبهم إلى الساحة العراقية مجددا، وخصوصا في مجال الطاقة ومجال الإنتاج النفطي، أنها بدأت فعلا بخطوات عملية ملموسة على أرض الواقع، وليس حديثا إعلاميا أو إجراءات تطبق بشكل مؤقت وتترك نهاياتها.
8: على الرغم من أنك تقول بأنه يعني على الرغم من أنه تتحدث عنها بإيجابية، ولكن ألمس بعض الكلمات لديك التي وكأني يعني لمست فيها نوع من التشكيك أو المخاوف، دعني أقول. قلت بأنه يعني إن كانت مستمرة وليست مؤقتة، ذكرت بأنه يعني ألا تكون إجراء معين قبل الزيارة إلى واشنطن، والآن ما ذكرته في هذا السياق، وبالتالي هل هناك مخاوف من أن فعلا تكون هي حملة مؤقتة، أن تكون لأهداف سياسية تسبق الزيارة إلى واشنطن من أجل موضوع الاستثمار الاقتصادي؟
7: ما تحدثت به لجنابك هي هواجس الشارع العراقي التي نتابعها ونتحدث بها ونلمسها منذ ساعات الفجر الأولى. هناك هواجس واضحة والجميع يعلمها لدى الشارع العراقي بأن تكون هذه الإجراءات هي كسابقاتها، ولكن حتى هذه اللحظة واضح أن هذه الإجراءات هي إجراءات جادة، والجميع خصوصا في الشارع، نتحدث عن الرأي الشعبي، هذا الرأي الذي يتمنى أن يوسع نطاق هذه العملية وأن تكون عملية مستمرة وأن لا تكون مؤقتة كسابقاتها، خصوصا كما قلت سابقا بأن هذه العملية هي حتى هذه اللحظة لا توجد فيها نهايات سائبة، بمعنى أن هناك قضية وهناك متهم خلف القضبان تم إيداعه فعلا، وهناك اعترافات وهناك مبرزات جرمية تم التحفظ عليها واستردادها. كل هذه الإجراءات، نعم هناك هواجس لدى الشارع العراقي أنها إجراءات مؤقتة، الجميع يأمل بل ويطالب الحكومة والقضاء بأن تكون هذه الإجراءات هي إجراءات مستمرة، ونتوقع أن تكون هي فعلا إجراءات مستمرة، على اعتبار أن اللجنة التي شكلت لمراجعة العقود السابقة بالتأكيد سوف تفتح ملفات جديدة، وهذه الملفات سوف تؤدي إلى استمرارية عملية الملاحقة لمكافحة الفساد.
8: دكتور غالب الدعمي، ما العوامل التي يعني تجعلنا نقول بأن هذه المرة عملية مكافحة الفساد عملية جدية بالنظر إلى يعني التركيبة العراقية، إلى حالة الفساد في العراق، إلى يعني مؤشرات العراق بالنسبة لي يعني منظمات الشفافية ومنظمات الفساد ومكانه؟ كيف يمكن أن نقول بأنه فعلا هذه المرة هناك شيء ما يجري حقيقي على الأرض؟
9: مساء الخير وتحية لك ولضيفك وشكرا على الاستضافة. واقع الحال هناك اشتراطان رئيسان على الحكومة العراقية مقابل دخول الشركات الكبرى، هو الفساد والسلاح. الحكومة العراقية من يوم تأسيسها، يوم تشكيلها، ذهبت باتجاه تجفيف منابع السلاح والسيطرة عليه، والنقطة الأخرى هي بدأت في مكافحة الفساد، وأنا قريب جدا من ملف مكافحة الفساد وأعرف كل حيثياته. اللي صار اليوم، وهذا الكلام أقوله وأنا متابع لعمل هيئة النزاهة والحكومات العراقية من عام 2003 لليوم، لم يحصل أن قامت حكومة بهذا مثل هذا العمل بهذه الصدمة. اليوم في بغداد، في العراق تماما، هناك صدمة إيجابية، الناس صحت صباح اليوم وهي مصدومة من حجم الإجراءات الفاعلة القوية التي اصطادت حيتان للفساد، حيتان حقيقية. يعني خلال السنوات الماضية لم تترك شيئا لم تعبث فيه، فساد، مقاولات، رشا، تأخير مشاريع، السيطرة على الأموال، السيطرة على الأراضي، عقارات هائلة ملايين الدولارات، كلها ذهبت إلى مثل هؤلاء، هؤلاء ومثلهم. لذلك صار أمام الحكومة وأمام الاشتراطات الدولية بأن يكون العراق ضمن معايير منظمة فاتف، مجموعة العمل المالي ومنظمة الشفافية. العراق اليوم خارج المنطقة البيضاء في القائمة الرمادية، وهذا مؤشر سلبي غير إيجابي. لذا فما قامت به حكومة بغداد أنا بتقدير هو تنفيذا وامتثالا للقوانين الدولية، حتى تأتي الشركات الكبرى، حتى تأتي شركات الولايات المتحدة تستثمر في الغاز، في النفط، في الكهرباء، في كل شيء. العراق أرض بكر. لذا هذه الحملة ستطال شخصيات أخرى بغض النظر عن انتمائها المذهبي، القومي، الديني، المناطقي. لا جدال، هناك أدلة، اعترافات،
8: حتى الرموز ممكن لحكومة بغداد أن تسير وفق هذا النبي. لأنه يعني نتابع المشهد اليوم وما يحدث من صدى حول كل ذلك. هناك أحاديث عن رموز فساد في العراق معروفة بفسادها، وهناك من يرى بأنه ما يجري لن يطالها، وبأنه في جزء منه وكأنما تحدث عملية تصفية سياسية لخصوم ضد آخرين.
9: ابدا. العمليه الاولى اللي قبل اسبوع تقريبا، اكثر من اسبوع، اللي طالت وكيل وزير النفط الجميلي عدنان الجميلي ومدير عام في وزاره الكهرباء، كانت من الباب الثالث او الرابع بالنسبه لحجم المسؤوليه. الان وصلت الى المسؤول الاول. انت تصور الشخص رئيس حزب السيد مثنى او المتهم مثنى السامرائي، وايضا رئيس عشيره قبيله عراقيه كبيره اللي هو الصيهود، وهناك نواب. تصوري كان مجرد أن تقولي لنائبة مثل عالية نصيف، النائبة التي اعتقلت صباح هذا اليوم الساعة الخامسة، أنك كذا مخالفة لديك، تنهال عليه بآلاف بآلاف الكلمات من التهم. إذن اليوم هيئة النزاهة، القضاء العراقي، مثلث مكافحة الفساد، هكذا نصفه في العراق، مثلث المبني على أساسه القضاء، ركنيه النزاهة والحكومة، يتعاونان بشكل استثنائي. في السنوات السابقة لم يحصل هذا التفاهم مطلقا. لذا نحن يحدون الأمل، بل نعتقد أننا فعلا أمام فجر جديد، وأمام نظام جديد، وأمام دولة جديدة، وأمام تأسيس لنظام عراقي يخلو من الفساد وأدرانه.
8: طيب، هذه الجملة سأنتقل بها للسيد حيدر الأسدي. أمام فجر جديد، دولة جديدة، نظام جديد، ولكن باعتقادك هل يمكن لهكذا نوع من الحملات بالقبض على الأشخاص الفاسدين أن تحمي العراق الذي عانى طويلا، سنوات طويلة، والعراق يعاني من الفساد؟ لأن هناك من يرى بأنه أساس الفساد ليس أشخاص محددين، ولكن هو بنية آلية، شكل نظام سياسي، طبيعة النظام الذي تحول إلى شكل من أشكال المحاصصة.
7: بالتأكيد مثل هكذا حملات هي ليست كافية، هي ضرورية البداية فيها، نعم، هي بداية الخطوة ضمن رحلة الألف ميل لمكافحة واستئصال الفساد المستشري في العراق، وبالتالي هي خطوة ضرورية ومهمة لكنها غير كافية. هناك أسماء كثيرة وهناك ملفات عديدة فيما يتعلق بمكافحة الفساد. نحن نتحدث اليوم عن ملفات فتحت في وزارتين فقط، في وزارة أو جزء من وزارتين، وزارة النفط ووزارة الكهرباء، وهما المعتقلين الأساسيين الآن اللذين يقبعان خلف القضبان، ومن بعدها بدأت عمليات الاعتراف وعمليات إلقاء القبض. لكن عندما نتحدث عن ملف شامل مع بقية الوزارات بالتأكيد سوف يكون الأمر مختلف. اليوم هذه الحملة كما قلت هي مهمة وضرورية وبداية، ولكنها ليست كافية. ما يطمح له الشعب العراقي اليوم هو استمرار هذه الحملة وأن لا تكون مؤقتة. أيضا الحكومة العراقية كما أكد ضيفك الكريم الدكتور غالب مطالبة بأن ترسل رسائل واضحة، رسائل اطمئنان إلى المجتمع الدولي، إلى الشركات العالمية خصوصا في مجال الطاقة وإنتاج الكهرباء، بأن العراق لم يعد بيئة حاضنة للمبتزين والفاسدين من الحلقات الوسطى داخل وزارات الدولة العراقية، وهم الذين يكونون دائما هم بأقل من درجة وزير وأعلى من درجة مدير عام أو بدرجة مدير عام. وبالتالي عندما يرسل السيد الزيدي أو الحكومة العراقية بهذه الرسائل الإيجابية إلى المجتمع الدولي ورسائل اطمئنان إلى الشركات العالمية المختصة في مجال الطاقة ومجال التنقيب، بالتأكيد سوف يكون العراق في المرحلة المقبلة بجاذبة للمستثمرين. هؤلاء المستثمرين هم في المرحلة الحالية مهمين جدا للعراق. العراق يعاني من أزمة طاقة كهربائية، عليه أن ينجز العديد من المشاريع وخصوصا مشروع الربط العراقي الخليجي هذا أولا. ثانيا اليوم العراق يعاني من أزمة مالية، وبالتالي عدم وجود أو أن يكون العراق بيئة طاردة للمستثمرين لن يؤدي إلى نتائج إيجابية لعملية الخروج من عنق زجاجة الأزمة المالية التي تسببت بها الحرب الدائرة في المنطقة. لهذا كله نقول بأن حملة مكافحة الفساد بدأت، ونتمنى أن تستمر وأن لا تكون مجرد بداية مقدمات لزيارة السيد علي الزيدي إلى واشنطن، وإنما زيارة واشنطن تعطي زخما لرئيس الحكومة في مواصلة فتح هذه الملفات، خصوصا وأن الرجل اليوم بات يتمتع بدعم شعبي كما شاهدنا منذ صباح اليوم بأن هناك استبشارا من قبل الشارع العراقي بهذه الإجراءات، وهو الآن يحظى أيضا بدعم دولي قد يؤدي إلى أن يخرج العراق على الأقل متعافيا من الأزمة الاقتصادية الحالية التي تسببت فيها عملية توقف صادراته النفطية، خصوصا وأنه بلد ريعي يعتمد على بيع النفط بنسبة أكثر من 90%. أيضا هناك مسألة مهمة، مسألة إعادة جسور الثقة بين المواطن والحكومة. اليوم المواطن بدأ يلمس عمليات وإجراءات حقيقية في مكافحة الفساد، استمرارها سوف يعيد جسور الثقة التي تقطعت وهدمت بين المواطن العراقي وبين الحكومات السابقة التي تعاقبت ولم تتخذ إجراءات حقيقية في ملف مكافحة الفساد. وبالتالي اليوم المواطن عندما يجد أن هناك حكومة بدأت فعلا بإجراءات مكافحة الفساد باسترداد الأموال المنهوبة التي أثرت على موازنة المواطن وعلى المشاريع العامة، بالتأكيد سوف تعود جسور الثقة بينه وبين حكومته، وتبدأ هذه الحكومة بأولى خطوات الاتجاه الصحيح على مسار مكافحة الفساد ومسار البدء بحكومة جديدة وبلد خالي على الأقل من الفساد في هذه المرحلة.
8: دكتور غالب، ما المعطيات التي تغيرت ويمكن القول بأنها ستشكل أرضية لمرحلة جديدة في العراق فعلا، يعني خالية من الفساد أو في أدنى درجاته مثل أي دولة طبيعية؟
9: لدينا دولتان، الدولة الأولى الدولة الرسمية المتمثلة بدولة مكافحة الفساد التي ننتمي إليها نحن، وهناك دولة الفساد كانت أقوى من الفساد لغاية من الدولة الحقيقية الرسمية لغاية تشكيل هذه الحكومة. لها أعوان، عندها وسائل إعلام، شبكات تواصل، مدونون وغيرهم. اليوم اهتزت دولة الفساد، وبتقديري هاي الوجبة الثانية من عمليات الاعتقال. الوجبة الأولى كانت قبل أكثر من أسبوع اللي اختصت بوكيل وزير النفط، وهاي الوجبة الثانية اللي شملت نواب ورؤساء كتل. الوجبة الثالثة نأمل أن تشمل وزراء ورؤساء كتل أخرى ومحافظون أيضا. هذا تحقق هنا الردع. نحن الذين نعمل في مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة نعرف جيدا أن الإفلات من العقوبة يسهم في تعزيز الفساد، والمعاقبة يعني عدم الإفلات من العقاب هو يحقق ردع حقيقي. أمس ليلة الفجر، ليلة سقوط غرناطة، ليلة سقوط الفساد في العراق، حققت ردع استثنائي. أنا اليوم وأنا جزء من هذا المشهد أقولها مرة أخرى، لم أشهد عملية عراقية بهذا الحجم وهذا المستوى وهذا وهذه القوة. وبالتالي اليوم وجدت الكثير كثير من الناس من المسؤولين يخشون على نفسهم. إذن هناك ردع كبير تحقق على مستوى الشارع العراقي ورغبة جامعة كبيرة من الشعب بدعم هذه الإجراءات حتى تستقيم الأمور في العراق. العراق لا يستحق هؤلاء الذين يحكمون بأسماء متعددة يفسدون ويفعلون كل شيء من أجل تنمية مشاريعهم.
8: شكرا لك الدكتور غالب الدعمي، أكاديمي وباحث سياسي وأستاذ الصحافة الاستقصائية في الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد من بغداد. كما أشكر حيدر الأسدي الباحث السياسي أيضا من بغداد. إلى قطاع غزة الآن، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مواصي خان يونس جنوبي القطاع. كذلك استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخر في قصف مسيرة إسرائيلية على منطقة السلاطين غربية بيت لهيا شمالي القطاع. كما أصيب طفل في رأسه برصاص قوات الاحتلال بمنطقة القصاصيب في جباليا شمالي قطاع غزة. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بإلغاء سفر مرضى عبر معبر رفح اليوم بذريعة عدم صدور موافقات أمنية.
0: أحداث متفرقة تسهم في تكريس المفارقة، لا حياة آمنة في غزة ولا خروج مأمول، إذ أكدت مصادر محلية بالقطاع مؤخرا إلغاء سفر المرضى والجرحى عبر معبر رفح لأسباب غير معلومة. هي رحلة واحدة يوميا، في حين أن القرار الأصلي منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي يقضي بعبور 50 مريضا يوميا بصحبة مرافقين، ما يستغرق على الورق أكثر من عامين لمرور نحو 22 ألف مريض وجريح. وتيرة يطول زمنها في ظل الإغلاق المتكرر وآلة القتل التي لا تتوقف، وآخر حصادها طفلة وشخصان وعشرات الإصابات من أسر تتجاور داخل خيام مهترئة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، لترتفع الحصيلة منذ وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1200 شهيد و3000 جريح. استهداف تتعدد أشكاله لتشمل قصف مربعات سكانية كاملة بهدف إنشاء نقاط عسكرية حديثة ومد الخط الأصفر. توسع جاء هذه المرة دون إنذار ليستهدف وسط مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع.
6: الشهيد طبعا لا له دعوة لا في تنظيمات ولا في حاجة ولا إشي، هو كان على رأس عمله بالرغم من قلة الرواتب ومن رغم من قلة هذا ووضع المادي صعب، يعني بديش أقول لك أنه يمكن كان بالعافية يوفر لقمة العيش لأولاده.
0: دماء تتفاقم معها أوجاع أهل غزة، من نقص المياه النظيفة إلى انتشار النفايات إلى غياب الأدوية الرئيسية إلى شح المساعدات في مقابل ارتفاع الأسعار في الأسواق، هو مشهد ممتد يعكس معاناة العيش بعد الإبادة.
8: أوضحت وزارة الصحة في غزة أن عدم توفر مادة بيكربونات الصوديوم في القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي أدى إلى توقف 36 جهاز غسيل كلى من أصل 52 في مستشفى الشفاء، واقع يعقد عمليات علاج المرضى ويعمل يقلل من جلساتهم من عدد جلساتهم ومدتها، مما يعرض حياة العشرات منهم للخطر.
10: كنا هنا قبل أسبوع للتحذير من خطر توقف هذه الأجهزة، أجهزة غسيل الكلى بمجمع الشفاء الطبي، وما حذرنا منه بالفعل قد حدث، لأن وزارة الصحة أعلنت عن توقف كثير من هذه الأجهزة بسبب نقص بعض المستلزمات الطبية. هذه الغرفة متوقفة تماما كما نرى، ومعنا هنا الدكتور غازي اليازجي رئيس القسم يحدثنا عن تداعيات توقف هذه الأجهزة على المرضى.
11: نعم، يعني احنا متواجدين في قسم غسيل الكلى في مجمع شفاء الطبي، عندنا في القسم 240 مريض يعانون من قصور مزمن من الدرجة الخامسة، وبيتم عمل 3 جلسات أسبوعيا وكل جلسة 4 ساعات لكل مريض. الآن احنا بسبب نقص مادة الباي باج اللي هي بيكربونات الصوديوم اللازم لتشغيل أجهزة غسيل الكلى، اضطرينا لتقليل عدد جلسات الغسيل إلى جلسين أسبوعيا وكل جلسة بمعدل 3 ساعات، يعني المريض بيغسل 6 ساعات أسبوعيا بدل 12 ساعة أسبوعيا، وهذا بيأثر سلبا على حياة المريض وبيزيد من المضاعفات ونسبة الوفيات.
10: طبعا هذه هي المادة
12: راديو الحرية
13: 92.7 FM.
12: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
13: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
14: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
15: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
14: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
16: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة

0: تحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر.

0: الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-65-6564، مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية، تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: مع ملف الملاحة في مضيق هرمز، حيث حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي تجاوزات لترتيبات
4: مضيق هرمز إلى طاقتها التي كانت عليها قبل الحرب خلال 30 يوما بعد إزالة العوائق من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق يجري تنفيذها حاليا، وتقع مسؤوليتها على عاتق إيران وحدها، وأي تدخل أو محاولة لفرض ترتيبات أخرى لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة فتح المضيق وزيادة منسوب التوتر.
3: فيما دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى إعادة صياغة مفهوم الأمن، مؤكدا أن على دول المنطقة أن تتولى أمنها، واقترح عقد اجتماع يضم دول مجلس التعاون الخارجي والعراق وإيران لبحث الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي، معلنا استعداد بغداد لاستضافة الاجتماع.
5: إحدى النقاط اللي طرحناها أن نعود إلى فكرة الاجتماع للدول الثمانية، الدول الخليجية زائداً الجمهورية الإسلامية وجمهورية العراق، والعراق مستعد لاستقبال ممثلي هذه الدول لكي نتباحث معاً عن أمن المنطقة وحماية المنطقة.
3: هذا وتبادلت الولايات المتحدة وإيران ضربات شديدة وسط اتهامات متبادلة بانتهاك وقف إطلاق النار الهش الموقع بين البلدين، في حين جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعده بالعودة إلى الحرب.
6: خرق جديد لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. لليلة الثانية على التوالي تبادل الطرفان الضربات والاتهامات بانتهاك الاتفاق. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف مواقع أمريكية في المنطقة ردا على قصف أمريكي على 5 مواقع إيرانية ساحلية. صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية هاجمت قاعدة علي السالم في الكويت والأسطول الخامس في ميناء سلمان بالبحرين، بحسب بيان الحرس الثوري الذي توعد بالتعامل مع السفن المخالفة بحزم أكبر من ذي قبل. جاء ذلك بعد ساعات من شن القوات الأمريكية ضربات جوية على مواقع متعددة في إيران بزعم ردها على هجمات إيرانية استهدفت حركة الملاحة التجارية. القيادة الوسطى الأمريكية ذكرت في بيان الاستهداف أن القوات الإيرانية شنت هجوماً بطائرة مسيرة على ناقلة نفط كانت ترفع علم باناما بالقرب من مضيق هرمز، بينما أعلن التلفزيون الإيراني وقوع هجمات على جزيرة قشم ومدينة سيريك جنوبي البلاد. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن غارات قواته طولت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية، وحذر في منشور على منصة إكس من إجباره على إكمال المهمة العسكرية، وحينها لن تبقى إيران جمهورية قائمة، يضيف ترامب.
3: إلى الجنوب اللبناني، حيث كشفت القناة 15 الإسرائيلية عن تفاصيل جديدة في الملحق الأمني السري لاتفاق الإطاري مع لبنان. بحسب القناة يقضي الملحق بأن يعاود الجيش الإسرائيلي الدخول إلى المناطق التجريبية للتأكد من عمليات نزع سلاح حزب الله التي يجريها الجيش اللبناني. أضافت القناة أن الجيش الإسرائيلي اتهم الجانب اللبناني خلال الأشهر الماضية بالكذب فيما يتعلق بالدخول إلى بعض المواقع ونزع سلاح حزب الله منها، ليتضح أنه لم يدخل إليها لاحقا وفق القناة الإسرائيلية. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جندي في كمين بدير سريان جنوب لبنان. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن ضابطا برتبة نقيب من كتيبة تابعة للواء جولاني قتل خلال اشتباكات في جنوب لبنان، إضافة إلى إصابة جندي بجراح طفيفة. وفي وقت لاحق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على منفذ الاشتباك الذي أسفر عن مقتل الضابط في دير سريان. قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على البلاد ارتفعت إلى أكثر من 4200، بينما تخطى عدد الجرحى إلى 12190. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشن طائرات إسرائيلية غارة على بلدة دير سريان في قضاء النبطية، كما استهدفت المسيرات الإسرائيلية منزلا بقنبلتي صوت في بلدة برعشيت. وأكد عضو كتلة حزب الله النيابية حسن فضل الله أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة اللبنانية لن يطبق، وأن الحزب مستمر في الدفاع عن الشعب اللبناني.
2: اتفاق الذل والعار الذي وقعته السلطة لن يبصر النور ولن يطبق، ويدنا ستبقى على الزناد، وسنكمل طريقنا في المقاومة من أجل تحقيق أهدافنا، وسنمارس حقنا المشروع في الدفاع عن شعبنا وصون دماء شهدائنا، ونمتلك عناصر القوة في الداخل.
3: إلى العراق، حيث أفادت وكالة الأنباء العراقية باعتقال أكثر من 50 شخصا من نواب ومسؤولين بتهم فساد. بدوره أكد مسؤول أمني للتلفزيون العربي أن قوات الأمن شنت حملة اعتقالات في المنطقة الخضراء شملت سياسيين ورجال أعمال، مشيرا إلى أن الحملة جرت بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي. هذا وأكدت هيئة النزاهة العراقية للتلفزيون العربي أن الهيئة مستمرة في ملاحقة مختلسي المال العام ومرتكبي جرائم الفساد.
7: النزاهة لن تتوقف عن متابعة مختلسو المال العام أو سراق المال العام. فالأيام الجاية إن شاء الله بها البشرى بأنه مكافحة الفساد راح تكون وفق القانون وعلى أشد إجراءات.
3: إلى قطاع غزة، حيث أفاد مراسل تلفزيون العربي بوقوع جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مواصي خان يونس جنوبي القطاع. كذلك استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخر في قصف مسيرة إسرائيلية على منطقة السلاطين غربي بيت لاهيا شمالي القطاع، كما أصيب طفل في رأسه برصاص قوات الاحتلال في منطقة القصاصيب في جباليا شمالي القطاع. وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة إلغاء سفر مرضى عبر معبر رفح اليوم بذريعة عدم صدور موافقات أمنية.
8: أحداث متفرقة تسهم في تكريس المفارقة، لا حياة آمنة في غزة ولا خروج مأمول، إذ أكدت مصادر محلية بالقطاع مؤخرا إلغاء سفر المرضى والجرحى عبر معبر رفح لأسباب غير معلومة. هي رحلة واحدة يوميا، في حين أن القرار الأصلي منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي يقضي بعبور 50 مريضا يوميا بصحبة مرافقين، ما يستغرق على الورق أكثر من عامين لمرور نحو 22,000 مريض وجريح، وتيرة يطول زمنها في ظل الإغلاق المتكرر وآلة القتل التي لا تتوقف، وآخر حصادها طفلة وشخصان وعشرات الإصابات من أسر تتجاور داخل خيام مهترئة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، لترتفع الحصيلة منذ وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1200 شهيد و3000 جريح. استهداف تتعدد أشكاله لتشمل قصف مربعات سكانية كاملة بهدف إنشاء نقاط عسكرية حديثة ومد الخط الأصفر، توسع جاء هذه المرة دون إنذار ليستهدف وسط مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاعة.
9: الشهيد طبعا لا له دعوة لا في تنظيمات ولا في حاجة ولا إشي، هو كان على رأس عمله بالرغم من قلة الرواتب ومن رغم من قلة هذا ووضعه المادي صعب، يعني بديش أقول لك إنه يمكن كان بالعافية يوفر لقمة العيش لأولاده.
8: دماء تتفاقم معها أوجاع أهل غزة، من نقص المياه النظيفة إلى انتشار النفايات إلى غياب الأدوية الرئيسية إلى شح المساعدات في مقابل ارتفاع الأسعار في الأسواق، هو مشهد ممتد يعكس معاناة العيش بعد الإبادة.
3: أوضحت وزارة الصحة في غزة أن عدم توفر مادة كربونات الصوديوم في القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي أدى إلى توقف 36 جهاز غسل كلى من أصل 52 في مستشفى الشفاء، وواقع يعقد عمليات علاج المرضى ويقلل عدد جلساتهم ومدة الجلسات، مما يعرض حياة العشرات منهم للخطر.
10: كنا هنا قبل أسبوع للتحذير من خطر توقف هذه الأجهزة، أجهزة غسيل الكلى بمجمع الشفاء الطبي، وما حذرنا منه بالفعل قد حدث، لأن وزارة الصحة أعلنت عن توقف كثير من هذه الأجهزة بسبب نقص بعض المستلزمات الطبية. هذه الغرفة متوقفة تماما كما نرى، ومعنا هنا الدكتور غازي اليازجي رئيس القسم ليحدثنا عن تداعيات توقف هذه الأجهزة على المرضى.
11: نعم، يعني احنا متواجدين في قسم غسيل الكلى في مجمع شفاء الطبي، عندنا في القسم 240 مريض يعانون من قصور مزمن من الدرجة الخامسة، وبيتم عمل 3 جلسات أسبوعيا وكل جلسة 4 ساعات لكل مريض. الآن احنا بسبب نقص مادة الباي باج اللي هي بيكربونات الصوديوم اللازم لتشغيل أجهزة غسيل الكلى، اضطرينا لتقليل عدد جلسات الغسيل إلى جلسين أسبوعيا وكل جلسة بمعدل 3 ساعات، يعني المريض بيغسل 6 ساعات أسبوعيا بدل 12 ساعة أسبوعيا، وهذا بيأثر سلبا على حياة المريض وبيزيد من المضاعفات ونسبة الوفيات.
10: طبعا هذه هي المادة اللازمة بكربونات الصوديوم، الأصل أنها مادة رخيصة والأصل أنها متوافرة بكثرة، لكن القيود الإسرائيلية المشددة على دخول هذا النوع من المستلزمات الطبية يعرض حياة المرضى للخطر. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
3: في السودان تتسع فجوة التعليم بين الأطفال النازحين في إقليم النيل الأزرق مع استمرار حرمان آلاف منهم من الالتحاق بالمدارس، ففي مخيم الكرامة لوحده يعيش أكثر من 1800 طفل في سن الدراسة خارج فصول الدراسية وسط محدودية البدائل التعليمية داخل مراكز الإيواء. آمين.
12: بعيداً عن مقاعد الدراسة الرسمية، يجمع هذا الأب أبنائه وأطفال آخرين أمام خيمته في محاولة لتعويض غياب المدرسة، لكن الظروف المعيشية القاسية حال دون إلحاق أبنائه بالمدارس واقع يعيشه آلاف الأطفال النازحين بإقليم النيل الأزرق الذين دفعتهم الحرب خارج الفصول الدراسية.
13: خالتنا خالة صعبة وقاعدين نقري فوقه وخلوة سايبة للليال ديل، كما كده ما عندنا أي مدارس، الحمد لله ظروفنا مسيئة الحمد لله.
12: وفي مواجهة هذه التحديات تزعى منظمات محلية وشركاء في المجال الإنساني إلى إيجاد حلول تسهم في إعادة الأطفال إلى العملية التعليمية في ظل تزايد أعداد المحرومين منهم من التعليم داخل معسكرات النزوح.
14: حالياً المعسكر فيه غرابة 4000 طفل وهم أصلاً ما قادرين إنه يتحصلوا على خدمة التعليم، وزي ما عارفين انه الظرف ظرف بتاع طوارئ، يا ريت الناس تتضافر جهودها مع بعض، وزارات على منظمات انه نلحق الاطفال دي برغبة التعليم.
12: وفي ظل استمرار تدفق النازحين تتعاظم المسؤوليه الملقاه على عاتق الجهات الحكوميه والمنظمات الانسانيه لضمان ان لا يتحول النزوح الى سبب دائم لحرمان الاطفال من حقهم في التعليم.
15: حقيقه المدارس وغيرها يعني في
1: راديو الحرية
16: 97.7 بالعشرة FM.
17: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: ناسا وجدوا أنفسهم خارج أسوار المدارس. لم تكتفي الحرب بتهجير هؤلاء الأطفال قسرا، بل دفعت بعضهم إلى سوق العمل في سن مبكرة، حيث يمارسون أعمالا تفوق قدراتهم الجسدية للمساهمة في توفير احتياجات أسرهم اليومية. مع كل عام دراسي يمر وما يزال هؤلاء الأطفال النازحون خارج الفصول يصبح
4: 86 فريقا متخصصا للبحث عن الضحايا، إضافة إلى نحو 3000 فرد من أفراد البحث والإنقاذ. تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر حزب روسيا الموحدة، تعهد بضمان أمن روسيا وحماية حدودها، مؤكدا قدرة بلاده على تجاوز جميع التحديات، وذلك في ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية على أهداف داخل الأراضي الروسية.
5: أجل، نحن نرى هذه المشكلات ونتعامل معها، وسنضمن بالتأكيد أمن البلاد ومواطنيها وسلامة حدود روسيا، ولا شك أننا سنتغلب على جميع التحديات بما في ذلك الهجمات التي تستهدف أراضينا ومنشآت البنية التحتية.
4: هذا وقتل شخص وأصيب آخر إثر هجوم أوكراني واسع بالطائرات المسيرة استهدف جنوب روسيا، أدى إلى اندلاع حريق في مصفاة سلافيانسك وتضرر بنى تحتية، في حين أعلنت موسكو إسقاط 213 مسيرة. من جانبه أكد الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي استهداف مصفاتين داخل روسيا، قائلا إن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة موسكو على مواصلة الحرب.
5: من سماء جنوب روسيا لم تعد صفارات الإنذار تحذر من صواريخ ثقيلة فحسب، بل من أسراب مسيرات صغيرة تبحث عن هدف واحد: النفط. المشهد الذي تظهره هذه اللقطات ليس مجرد حريق جديد في مصفاة روسية، بل فصل جديد من حرب باتت تعرف في الأوساط العسكرية والاقتصادية بحرب المصافي. استهداف أوكراني متكرر لمنشآت التكرير ومستودعات الوقود وخطوط الإمداد في محاولة لحرمان موسكو من أحد أهم مصادر تمويل حربها وإرباك منظومة الوقود داخل روسيا. في كراسنودار جنوب روسيا اشتعلت مصفاة سلافيانسك بعد هجوم ليلي بمسيرات أوكرانية، فيما تحدثت السلطات الروسية عن مقتل شخص وأضرار طالت شبكة الكهرباء وخط غاز وعددا من المنازل. بحسب زيلينسكي فإن الهدف واضح: تقليص الموارد التي تغذي آلة الحرب الروسية. وموسكو بدورها لا تكتفي بتلقي الضربات، فهذه المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية تقول إنها توثق ضربة بمسيرات استهدفت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميغ 29 داخل قاعدة فوزنسنيك الجوية. وفي الميدان تواصل روسيا هجماتها بالصواريخ والمسيرات على المدن الأوكرانية، فيما تؤكد كييف أن القصف الروسي لا يتوقف وأن ردها سيستمر في العمق الروسي.
4: من فرنسا غربا إلى بولندا شرقا، يواجه الأوروبيون موجة حر شديدة ارتبطت بعشرات الوفيات. منظمة الصحة العالمية من جهتها أعلنت عن أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر، بعدما تجاوزت درجات الحرارة في بعض المناطق 40 درجة مئوية، مسجلة أرقاما قياسية جديدة.
6: من الشمال الإسكندنافي إلى قمم الألب، عانت أوروبا جراء الصيف الاستثنائي، حيث تمددت موجة حر قياسية لامست حاجز 40 درجة مئوية، تاركة خلفها تحذيرات من تداعيات صحية خطرة وخسائر بشرية، خصوصا بين الفئات الأكثر هشاشة. ومع تصاعد مخاطر موجة الحر لا سيما على المسنين الذين يعيشون بمفردهم، لجأت إيطاليا إلى التكنولوجيا كخط دفاع جديد عبر سوار ذكي يوفر مراقبة صحية مستمرة ويتيح التدخل السريع عند الطوارئ. وبفضل هذا الجهاز لم تعد المسنة الإيطالية دينا غازيلا تواجه وحدتها، فالسوار الذي ترتديه مثل الساعة يعمل كرفيق افتراضي يتابع نبضها وحركتها ويرصد حالات السقوط مانحا إياها شعورا بالأمان. جهاز يأتي ضمن برنامج دعم بقيمة 400 مليون يورو أطلقته بلدية روما بتمويل أوروبي، ويستفيد منه حاليا نحو 700 مسن.
1: السوار ضروري لكبار السن خلال هذه الفترة الحارة، خاصة لأن ضغط الدم لديهم ينخفض ولأن معدل ضربات القلب يكون أقل قليلا من المعتاد، وهم يعانون كثيرا.
6: وفي فرنسا تحولت موجة الحر إلى أزمة متعددة الأوجه، وفيات غير مسبوقة وانقطاعات في الكهرباء وحدائق مغلقة. هيئة الإسعاف سجلت مئات الوفيات، في حين ضاعفت انقطاعات الكهرباء في مناطق فرنسية من معاناة السكان، وأجبرت توقعات مخاطر العواصف الرعدية السلطات على غلق الحدائق والمنتزهات والمعالم السياحية، تاركة الباحثين عن نسمة هواء أو بقعة ظل أمام أبواب موصدة.
2: كنت أريد الذهاب إلى الحديقة للجلوس والقراءة، لكن قيل لي أن هناك خطر العواصف الرعدية ولذلك أغلقت الحديقة. كنت أبحث عن بعض البرودة والظل تحت الأشجار لأن الجو حار جدا في منزلي.
6: موجة حر لم تتوقف عند فرنسا وإيطاليا، إذ أظهرت بيانات أولية تسجيل مستويات قياسية للحرارة في ألمانيا والدنمارك والتشيك وسويسرا، في حين أكدت السلطات انتشال عدد من الضحايا من أنهار وبحيرات في مانهايم وهاسن وفرانكفورت ودورتموند وهانوفر. مشهد يعكس صيفا استثنائيا يفرض تحديات متزايدة على السكان والسلطات في ظل موجة حر تبدو أبعد من أن تكون عابرة.
4: هذا وسجلت ألمانيا مستوى قياسي جديد لدرجات الحرارة، إذ بلغت درجة الحرارة 41.7 وفق بيانات أولية صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية. كذلك سجلت جمهورية التشيك رقما قياسيا أيضا، إذ بلغت درجة الحرارة فيها 41.1 في دوكساني في شمال براغ. وكذلك الدنمارك سجلت درجة حرارة قياسية بلغت 37، وقال معهد الأرصاد الجوية في الدنمارك إن هذا يعد أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد منذ بدء تدوين السجلات عام 1874. تشير البيانات إلى تعافي قطاع السياحة في العاصمة الصينية بكين بعد عدة سنوات عانى فيها من تداعيات جائحة كورونا وتراجع الأداء الاقتصادي في العديد من الدول. تعرف بكين بأنها مقصد للسياح الأجانب من جميع أنحاء العالم لما تضمه من أماكن سياحية وثقافية وأسواق بأسعار مناسبة.
7: إلى بكين يستمر تدفق السياح الأجانب مدفوعين بشغفهم للتعرف على مدينة غنية بالمعالم، حيث تأخذهم الصورة هنا إلى عمق التاريخ. كثيرة هي الأسباب التي دفعت السياح لزيارة بكين بعد 3 سنوات شهدت فيها العاصمة الصينية إجراءات وقائية قاسية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
2: أعتقد أن بكين مدينة جميلة ولا بد أن أتذوق طعاما صينيا تقليديا كالمعكرونة، فأنا أحب الطعام عموما لأنني إيطالية، ثم هذه هي بكين. أحب المعالم الأثرية، المعالم التاريخية بألوانها، اللون الأخضر واللون الأزرق عموما، وأحب الصين.
7: وعلى الرغم من خشية السياح من بعض العقبات أثناء وجودهم في بكين، فيبدو أن التكنولوجيا ساعدتهم في تجاوز بعضها.
8: أعتقد أن حاجز اللغة هو أحد العقبات الرئيسية، لكن مع وجود العديد من برامج الترجمة لن يمثل ذلك مشكلة.
7: استقبلت العاصمة الصينية أكثر من 2.5 مليون سائح خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، بزيادة سنوية تجاوزت 35%. فبالإضافة إلى شغفهم بهذه المدينة التاريخية، فإن الصين وفرت لهم تسهيلات لاستقطابهم.
9: يتمتع العديد من السياح من أوروبا وأمريكا وجنوب شرق آسيا حالياً بإمكانية دخول الصين بدون تأشيرة، كما تم رفع قيود السفر بعد جائحة كورونا، مما سهل السفر إلى بكين.
7: تشكل أسواق بكين ببضائعها المختلفة وأسعارها المنافسة متعة للسياح الوافدين. أما ما يحاذيها من مطاعم ومقاهي فيمثل واحة لتقديم مشروبات ومأكولات تقليدية وعالمية تناسب سياحاً جاءوا من شتى أرجاء المعمورة.
10: يربط كثيرون بين انتعاش السياحة في بكين وجهود الصين المتواصلة للانفتاح وتخفيف سياسات دخول الزوار الأجانب، ويشكل ارتفاع عدد الوافدين من الدول الأخرى إلى مدن الصين الرئيسية مؤشراً على تزايد اهتمامهم باكتشاف بلد لا تمتد جذور ثقافته عميقاً في التاريخ فحسب، بل بات مركزاً لعجائب التكنولوجيا الحديثة. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، بكين.
4: وأنوه مشاهدينا للعاجل ننقله عن وول ستريت جورنال، تقول بأن المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن التي كانت مقررة هذا الأسبوع في سويسرا علقت بسبب تجدد القتال. إذن وول ستريت جورنال تقول بأن المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن التي كانت مقررة هذا الأسبوع في سويسرا قد علقت بسبب تجدد القتال. تسببت موجة من الذعر بشأن الذكاء الاصطناعي في تهاوي أسهم التكنولوجيا في الأسواق المالية العالمية، والتي تكبدت خسارة تناهز 4 تريليونات دولار الأسبوع الماضي.
11: سبب جديد للقلق في قطاع الذكاء الاصطناعي يدفع الأسواق المالية إلى الهبوط من جديد. هذه المرة غضب شعبي اتجاه التكنولوجيا، وبخاصة في الولايات المتحدة، يعزز المخاوف بشأن استدامة أسهم شركات الذكاء الاصطناعي. لا يقتصر الأمر على القلق تجاه مستقبل الوظائف، لكنه يمتد إلى أمور معيشية حسب ما يفيد تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية، حيث أثارت فواتير الكهرباء المرتفعة في أنحاء الولايات المتحدة موجة من الاستياء، بينما تواجه مشاريع مراكز البيانات معارضة متزايدة من حكومات الولايات والسلطات المحلية. الأسبوع الماضي فقط أقر مشرعون في ولاية فرجينيا موازنة تتضمن ضريبة على استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات، وتعرضت هذه المراكز لانتقادات حيث يحملها البعض مسؤولية ارتفاع أسعار الكهرباء، كما أوقفت حكومات محلية في ولايات تمتد من كاليفورنيا إلى جورجيا بناء مراكز بيانات جديدة. وسط كل هذه الأجواء خسرت القيمة السوقية للأسهم العالمية 3.7 تريليون دولار في غضون الجلسات الخمس الأسبوع الماضي، وصولا إلى 163.5 تريليون دولار. وسجل مؤشر ستاندرد أند بورز الذي يضم نخبة من أكبر 500 شركة أمريكية، سجل أطول سلسلة خسائر له في 10 أشهر. مخاوف جدية وخسائر فادحة في أسواق تخشى كل ما قد يكون سبب فقاعة تهوي بأسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
4: نهاية هذه النشرة. الآن
12: راديو الحرية
13: 92.7 FM.
12: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: نادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM
5: الأسود. ولعل انتشار أخبار البطولات الأوكرانية المضللة التي غزت وسائل التواصل الاجتماعي استند إلى وقائع جديدة، حيث قامت كييف مؤخرا بهجمات متتالية ضد شبه جزيرة القرم، ما دفع شبه الجزيرة إلى إعلان حالة الطوارئ. وجمهورية القرم ومياه البحر الأسود وبحر أزوف. وبعدما خرج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتصريح قوي أعلن فيه أنه وجه قواته المسلحة إلى شن حملة قصف عنيف على أهداف مختلفة في روسيا لأربعين يوما متواصلة لإجبار نظيره الروسي فلاديمير بوتين على إنهاء الحرب، فرد أصحاب بعض الحسابات عضلاتهم الإبداعية نصرة لبوتين، فنشروا دليلا دامغا على أن زيلينسكي نال جزاءه، وكان الدليل مقطعا مصورا أرفقه بخبر يقول: عاجل الآن، مصنع طائرات الدرونز الخاص بزيلينسكي لم يعد موجودا لنشاهد.

0: فندر ذاتك يا زيلينسكي، هذا خبر زائف والفيديو المرفق به لا علاقة له بمسيرات أو طائرات أو صواريخ، بل ليس من أوكرانيا أصلا، كما أنه قديم ومعاد نشره، يرجع تاريخه إلى 28 من شهر مايو الماضي، يوثق اندلاع حريق ضخم التهم مجمعا سكنيا كاملا في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية إثر انفجار عنيف ناجم عن تسرب الغاز. وقلنا لكم الغاز خطير، لا تلعبوا بالغاز. احتفالات، لا شك أن شر البلية ما يضحك، غير أنه جاء في الأمثال أيضا، ارحموا عزيز قوم ذل. وهذا ما كان على البعض الالتزام به بدلا من تداول مقطع ساخر وهو مضحك بالفعل. قالوا إنه يوثق ردة فعل البريطانيين بعد إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر الاستقالة. نشاهد سويا.
1: Has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: طب مين هيدفع الحساب؟ دقيق الملاحظة، لك لا شك أنهم انتبهوا أن الذين شاهدناهم كانوا من مشجعي كرة القدم، ولا علاقة لهتافهم وصراخهم باستقالة كير ستارمر، خصوصا وأن الشاشة التي كانوا يشاهدون فيها ستارمر كانت ترقص هي أيضا. وقد أظهر البحث العكسي عن الفيديو أنه ليس حديثا، فعمره 10 سنوات بالضبط. فالفيديو يوثق فرحة جماهير المنتخب الإنجليزي والأسود الثلاثة بتسجيل بلادهم هدفا في الدقيقة 92 من مباراته مع منتخب ويلز في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم في 16 من شهر يونيو من عام 2016. وإنجليز فازوا على ويلز يا معلم، وش يرقصوا برك؟ يلا شفت البديع من اللغة، تفترس الجيش السوداني. من بريطانيا ننتقل إلى القارة السمراء وحرب مستعرة في السودان تراجع ذكرها في عناوين نشرات الأخبار، حيث تداولت صفحات إخبارية يفترض أنها جادة ورصينة مقطعا مصورا مع تعليق باللغتين الإنجليزية والعربية قالت فيهما: السودان أسقطت الدفاعات الأرضية التابعة للقوات المسلحة بمدينة الأبيض في شمال كوردوفان صباح اليوم مسيرة استراتيجية معادية كانت تحلق في أجواء المدينة. يأتي ذلك في ظل استمرار محاولات استهداف مواقع وأعيان داخل الولاية، فيما تواصل القوات المسلحة تعزيز جاهزيتها للتصدي لأي تهديدات جوية. نشاهد.
2: شفت انقسمت، شفت انقسمت دي بالبيوت والله
3: عليك الله،
2: والله
3: دي غريبة، دي غريبة والله،
2: طبعا في البيوت والله
0: والله. صراحة العالم تغير كثيرا، من كان يتوقع أن نشاهد كل هذه الصور من كل أراضينا السودان. المشروع مضلل أعزائي، مع أن الفيديو صحيح فهو يوثق بالفعل إسقاط الدفاعات الجوية للجيش السوداني لمسيرة تابعة لقوات الدعم السريع فوق مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، إلا أن المقطع يعود إلى 2 مارس الماضي، وذلك في ذروة حملة قصف بالمسيرات شنتها قوات الدعم السريع على المدينة بداية من شهر فبراير. وقد أفادت تقارير ووسائل إعلام محلية ومصادر طبية عن سقوط الضحايا مدنيين وإصابة آخرين، بينهم 12 شخصا في المستشفى البريطاني من بينهم 5 من الكوادر الطبية، إلى جانب أضرار في البنية التحتية والمرافق الخدمية. بشأن ما يحدث في السودان هناك كلمة واحدة تقال: لو سمحتم توقفوا. ودائما في السودان والانتهاكات المنسوبة إلى قوات الدعم السريع، وفيديو أقل ما يمكن وصفه به هو كلمة فظيع. الصفحات والحسابات التي روجت للخبر ليست سودانية، وقد أرفقت هذا الخبر بتعليق يقول: في السودان يدفنون الناس أحياء في الأرض، أيديهم تبرز من التراب وهم يصارعون الموت، متى يحاسب العالم هؤلاء المجرمين؟ لنشاهد.

هذا الفيديو ليس حقيقيا. تمكننا من الوصول إلى النسخة الأصلية وتبين أنها من منشورات صفحة اسمها On This World، أي في هذا العالم، وقد أوردته تحت عنوان مؤثر هو الأيدي أو هانس. الصفحة متخصصة في نشر مقاطع تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي، وهي تقول أن محتواها ليس حقيقيا أو واقعيا في خانة التعريف بما تقدمه من مواد، فهي ليست صفحة كاذبة. ولعل ما ساهم في انتشار الفيديو هو التقارير التي تتحدث عن ارتكاب قوات الدعم السريع لفظائع ومجازر، خصوصا في مدينة الأبيض التي تحاول محاصرتها. فقد حذرت الولايات المتحدة ومجلس الأمن من وقوع فظائع جماعية هناك، وطالبت بوقف أي تصعيد يهدد المدنيين. المهم أنه عمل فني بالاي اي يجسد معاناة الناس، وطبعا الرسالة وصلت بكل تأكيد، لكن لا يجب أن يتم الاقتطاع من السياق ثم اعتباره أنه أمر حقيقي، لأنه يعني نتمنى أن لا نشاهده حقيقيا. بعدما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوجود تحركات عسكرية وإعادة انتشار للقوات السورية في عدد من المناطق الحدودية ونقل أسلحة وآليات عسكرية إلى مواقع محاذية للحدود اللبنانية، تداولت حسابات مختلفة على منصات التواصل الاجتماعي وفي كل مرة مقطعا مختلفا يوحي بأن سوريا تستعد لغزو لبنان. يا لطيف. من ذلك ما روجته صفحات عراقية يفترض أنها إخبارية، حيث نشرت مقطعا مصورا مع خبر يقول عاجل: حشود عسكرية سورية ضخمة وأسلحة ثقيلة تدفع الآن إلى الحدود مع لبنان، استنفار وتحركات متسارعة على طول الجبهة الحدودية اللبنانية. لنشاهد الفيديو.

0: قام مسبار بعمله، فاكتشفنا أن المنشور مضلل، والبحث العكسي عن الفيديو أظهر لنا أنه ليس حديثا ولا علاقة له بلبنان من قريب أو من بعيد. الفيديو يعود إلى 20 من شهر يناير، شهر 1 الماضي، ويظهر تحرك الجيش السوري أو تحريكه لمدرعاته من منطقة رأس العين الحدودية مع تركيا باتجاه مدينة الحسكة. أما الخبر الدقيق فهو ما نقلته صحيفة النهار اللبنانية عن مصدر أمني سوري قوله إن ما يجري يندرج ضمن الانتشار العسكري الطبيعي ولا يعكس أي استعدادات غير اعتيادية، هذا بخصوص أي تحركات قد تكون شهدت على حدود سوريا ولبنان. وعلى أي حال هناك تاريخ سيء جدا ومخيف لن يتكرر إن شاء الله. من الحروب ننتقل إلى الكوارث الطبيعية، وتحديدا الزلزال المدمر الذي ضرب فنزويلا الأسبوع الماضي، حيث وللأسف استغلته كالعادة حسابات غير مسؤولة لتحقيق الرواج، فنشرت مقطعا مصورا أرفقته بتعليق يقول: عاجل، فنزويلا تضربها هزتان أرضيتان قويتان بلغت قوة الأولى 7.1 درجة بينما قوة الهزة الثانية 7.5 درجة. لنشاهد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
0: ياسر أختر وخلف أكثر من 3600 قتيل وألاف المصابين، وكان واحدا من أعنف الكوارث الطبيعية التي شهدتها ميانمار خلال السنوات الأخيرة. وقع الزلزال عند الساعة 12:50 بالتوقيت المحلي، وتمركز على بعد نحو 16 كيلومترا شمال غرب مدينة ساجينغ بالقرب من ماندالاي، ثاني أكبر مدن البلاد. هذه معلومات خاصة طبعا بزلزال ميانمار الذي شاهدنا صوره. أما زلزال فنزويلا فبالتأكيد سمعتم ورأيتم فيديوهاته الحقيقية، وإذا اعترضتنا في إحدى بأداة هايف مودريشن فكانت النتيجة أنها زائفة بنسبة 95%. أما لماذا أتحفنا المخترعون بهذه القصة وحملوا الأرجنتين ثقل وجود نتنياهو فيها؟ فهو ببساطة لأن الأرجنتين تحوي أكبر تجمع يهودي في أمريكا اللاتينية، يقدر ب 300,000 شخص يعيش معظمهم في بيونس آيرس، كما وأن الأرجنتين برزت كحليف كبير موثوق لإسرائيل منذ اعتلى خافيير ميلي منصبه رئيسا للبلاد في عام 2023. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولن أزيد أي تعليق عن هذا الأمر. مستمرون معكم بالتأكيد في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع في مسبار: ترامب سيطعم إيران الفول. فول مش فول. بعد الفاصل نخبركم.

0: أهلا بكم من جديد في مصباح. طرح الهجوم الإيراني على سفينة الحاويات إيفر لوفلي يوم 25 من شهر يونيو الحالي أسئلة لم تنتهي بعد حول التحديات التي تواجه استعادة حركة المرور عبر المضيق إلى ما كانت عليه قبل الحرب. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فإن سفينة إيفر لوفلي كانت تستخدم مسارا مدعوما من الولايات المتحدة قبالة الساحل العماني. هذا المسار أو التكتيك الأمريكي لضمان عبور سفن عبر المضيق رصده فريق مسبار عبر صور الأقمار الصناعية وفصله في هذا التقرير.
1: في 10 من حزيران الماضي كشف الرئيس الأمريكي ما قال إنه مهمة سرية لمساعدة سفن عالقة في مضيق هرمز على العبور سرا رغم السيطرة الإيرانية. 100 سفينة عبرت، قال في منشوره. إن برى فريق مسبار لكشف ما وصفه ترامب بالمهمة السرية التي بالمناسبة وصفتها صحيفة نيويورك تايمز بالمهمة المكشوفة. وباستخدام المصادر المفتوحة وبيانات الحركة الملاحية من مارين ترافيك تتبع الفريق بعض ناقلات النفط غير الإيرانية التي لم تكن ضمن السفن المستهدفة بالحصار الأمريكي. أظهرت بيانات أن الناقلات استطاعت في الفترة بين مايو ويونيو عبور مضيق هرمز وفق نمط متكرر يقوم على اختفاء الناقلة من بيانات التتبع الملاحي في أثناء اجتيازها المضيق قبل الظهور من جديد في خليج عمان قبالة السواحل العبانية والإماراتية. وبالنظر إلى مواقع السفن يظهر لنا أنها تتمركز في منطقتين أساسيتين في خليج عمان قبالة سواحل الفجيرة في الإمارات وصحار في عمان. وتظهر هذه التجمعات في صور الأقمار الاصطناعية على هيئة عقدتين بحريتين تتداخل فيهما حركة السفن في نمط يمكن تفسيره بعاملين: الأول إغلاق أو اضطراب أنظمة التتبع الملاحي، والثاني تنفيذ عمليات نقل بين السفن أو ما يعرف بشيب تو شيب، وهي مرحلة تبدو مرتبطة بتحويل مسار الحمولات خارج منطقة الخطر في مضيق هرمز. تدعم صور الأقمار الاصطناعية هذا المسار إذ تظهر لقطات متتابعة من سنتينل 1 بين 3 و 6 من يونيو عقدتي تجمع واضحتين للسفن قبالة السواحل الإماراتية والعمانية، تبدوان في الموقعين نفسيهما اللذين أشارت إليهما ريترز أمام الفجيرة وصحار، حيث تتركز الناقلات في نمط يتقاطع مع عمليات النقل بين السفن المرصودة خلال الفترة نفسها. بين الناقلات التي تتبع فريق مسبار حركتها عند هاتين النقطتين جي دريم وتحمل الرقم التسلسلي IMO 9783899 وأتوكوس ورقمها التسلسلي IMO 1037048. وتظهر البيانات الملاحية للناقلتين حركة غير معتادة بين مضيق هرمز وخليج عمان بين 2 و 9 من يونيو في نمط يرجح إغلاق نظام التتبع الملاحي AIS أو التلاعب بإشاراته في أثناء العبور. تظهر البيانات الملاحية أيضاً عبر مارين ترافيك عبور بعض الناقلات في 10 من يونيو في مسار غير طبيعي من هرمز إلى خليج عمان عند نقطة التجمع أمام صحار. تشير المعطيات إلى أن المرور الخفي من مضيق هرمز إلى خليج عمان جرى ضمن عملية أمريكية اعتمدت على الرصد والتوجيه بمشاركة طائرات مسيرة ومروحيات أباتشي استهدفت إحداها في 9 من يونيو الجاري بمسيرة إيرانية قرب سواحل عمان، ما عدته وكالة رويترز محاولة لعرقلة هذا المسار. عمليات الإبحار المظلم، أي الإبحار مع إغلاق أنظمة التعرف الآلي إلى جانب عمليات النقل بين السفن شيب تو شيب، من أبرز تكتيكات أساطيل الظل ومنها الأسطول المرتبط بإيران منذ سنوات للالتفاف على العقوبات على صادرات النفط. وبدا أن المهمة الأمريكية أعادت توظيف التكتيكات نفسها لكن في اتجاه معاكس لتقليل مخاطر عبور الناقلات غير الإيرانية من منطقة هرمز ثم نقل حمولات في نقاط تجمع داخل خليج عمان. في 6 من يونيو رصد مسبار عبر صور الأقمار الاصطناعية تكدساً لناقلات نفط قبالة ميناء صحار العماني، حيث أجريت 9 عمليات نقل بين السفن بشكل مكثف. وأظهرت بيانات الحركة الملاحية من مارين ترافيك استمرار عمليات النقل بين السفن قبالة صحار إلى 14 من يونيو الجاري على الأقل، وفي حالات كثيرة كانت إحدى السفينتين قد أغلقت نظام التتبع الملاحي الخاص بها. ورصد فريق مسبار ناقلات عدة يرجح أنها استخدمت لاستلام النفط أو المواد البترولية من ناقلات أخرى عبر مضيق هرمز قبل نقل الحمولات إلى وجهات التصدير، منها مينيرفا بيسز التابعة لشركة مينيرفا مارين INC اليونانية ورقمها التسلسلي IMO 941017. وصلت الناقلة إلى خليج عمان قادمة من شرق إفريقيا في 30 مايو، وتظهر بيانات مارين ترافيك أنها نفذت اليوم نفسه عملية نقل بين السفن مع الناقلة أبو ظبي 3 قبل المغادرة محملة نحو تايوان. في ظل حالة الشك التي تحيط بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية في جنيف والأسئلة التي لم تلقى أجوبة بعد حول مضيق هرمز، يرجح أن العملية قد تستمر ولو لفترة محدودة. يعزز هذا الاحتمال ما تظهره صور الأقمار الاصطناعية في 21 من الشهر ذاته، إذ تكشف استمرار عمليات نقل بين السفن في المنطقتين ذاتهما قبالة الفجيرة الإماراتية وصحار العمانية، بما يشير إلى أن مسار نقل الحمولات خارج مضيق هرمز لم يتوقف.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
0: من حصار المضيق
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
0: كان التفاوض بالنار ربما ما زال يطول شوية، رب يستر.
4: الله أكبر الله أكبر.
0: حنطعميكم فول، وي ويل فيد يو فول بدبل اف بوليسي فيدينج فول. الى فقره التصريحات المتناقضه التي نتناول فيها في هذه الليله مصير الاموال الايرانيه المجمده، فبعدما وعد دونالد ترامب باعاده الاموال

0: 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر. كانت وكالة رويترز بثت صورا من الأقمار الصناعية تظهر حجم الدمار الذي ألم بالبلاد مقارنة بما كانت عليه قبل أيام ثلاث من الزلزالين. ولكم أن تشاهدوا الفرق في الصورتين. لكن لعل بارقة الأمل في هذه الواقعة لأن البعض يقول
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين
0: جديدا وجيدا رغم فضاحة الزلزالين.
2: عزيزي المستمع عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية
0: كاملة.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك هو زيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-4845.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان خلطة متعارفة وسير لا يقلل.
1: جرت بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.
2: الثامنة بتوقيت مركز بيترلايف الطبي.
1: شهيدان بغارة
3: هل تعانون من آلام الديسك؟ الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيترلايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-65-65-64. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون

0: نتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة. مضيق هرمز صد ضاعف التوتر إقليميا.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتس أب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: وزيادة منسوب التوتر.
0: فيما دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى إعادة صياغة مفهوم الأمن، مؤكدا أن على دول المنطقة أن تتولى أمنها.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بعلمك؟ من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
2: للأوضاع وتأخير إعادة فتح المضيق وزيادة منسوب التوتر.
6: الدول الخليجية زايدا الجمهورية الإسلامية.
0: فيما دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى إعادة صياغة مفهوم الأمن.
6: العراق مستعد.

0: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
1: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM
4: أو أن إيران ضربت بعض القواعد الأمريكية، ولكن أنا لا أرى أنها تختلف عن الحرب التي جرت، وهي في الواقع امتداد لتلك الحرب. ما وقع دعني أقول أنه يعني هناك خلل، ينبع عن وجود خلل في مذكرة التفاهم، في تفسير مذكرة التفاهم. إيران لا تزال تصر على أنه من حقها اعتراض السفن التي يعني لا تسير وفق لا تمر وفق الممرات التي حددتها إيران. ولا شك أنه الولايات المتحدة تبرر ضرباتها لإيران بأنها يعني انتهكت الاتفاق بضرب السفن المارة عبر مضيق هرمز، ولكن في الواقع سواء ما تقوله إيران أو ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية، علينا أن نعرف أنه يعني القضية لا تزال في إطار يعني التفاوض في المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم. إيران وعلى لسان يعني وزير الخارجية الإيراني قبل أن يعني أو في أثناء توقيع مذكرة التفاهم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، قال بصراحة بعبارة صريحة بأننا لن ننتقل إلى المرحلة الثانية من المفاوضات إن لم ننجز وننتهي بنجاح من المرحلة الأولى.
5: معي سيد صالح، سأعود إليك لنستكمل هذا النقاش أنت وسيد توماس بورك، لكن نشير إلى هذه الأخبار العاجلة. هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر أن تأخير الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين في جنوبي لبنان والذي كان يفترض أن يحدث اليوم لم يحدث بسبب عدم استكمال الاستعدادات. هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر أن تأخير الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين جنوبي لبنان والذي كان يفترض أن ينفذ اليوم لم يحدث بسبب عدم استكمال الاستعدادات. هذه الأخبار تنقلها هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر بشأن الاتفاق في لبنان. عودة مرة أخرى لمناقشة الاتفاق الأمريكي الإيراني مع ضيفي تلفزيون العربي سيد صالح قزويني الكاتب والباحث السياسي من طهران وسيد توماس بورك من واشنطن. سيد توماس، مسألة مضيق هرمز هي في الأساس أهم جزء في الاتفاق الذي أبرم ما بين الولايات المتحدة وإيران. إذا كان هذا التفسير الذي نراه ما بين واشنطن وإيران لهذه وطهران لهذه البنود، فما مستقبل هذه المفاوضات وبقية البنود؟
6: كما قال الدكتور القزويني، المشكلة ترتبط بتأويل البند الخامس من مذكرة التفاهم، وهنا نتحدث طبعا عن اللغة الفارسية واللغة الإنجليزية، وكل طرف يعترف بموثوقية هذه النسخة دون الأخرى، وهناك بطبيعة الحال سماح لمرور السفن التجارية من قبل إيران، ومجهة نظر أمريكي هذا يعني وقف إطلاق النار عليها، ولكن إيران تعتقد أن هذه الترتيبات ترتبط بسيطرة إيران على المضيق. الوثيقة طبعا ضبابية في هذه الجزئية، وبالتالي الطرفان يجب أن يتفقا بشأن الترتيبات المسموح بها، أو على الأرجح أن نرى انهيارا للمذكرة، وربما سنعود إلى الحرب الباردة والحصار. وبالتالي هذا هو التحدي الذي يعترض سبيل الطرفين ويجب التصدي له بطريقة مباشرة، لأن هناك بالفعل تأويلين مختلفين لهاتين النسختين اللتان نسختا بالفارسية والإنجليزية.
5: ساعة سأبقى معك سيد بورك. هذا التحرك في السياسة الخارجية كان بدافع مما يحدث في السياسة الداخلية الأمريكية واقتراب الانتخابات النصفية. الآن مع استمرار التأثير مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي واقتصاد الولايات المتحدة، ما الخيارات التي ستكون أمام الرئيس الأمريكي خلال هذه الشهور المتبقية وفرص عودة التصعيد بشكل أكبر؟
6: الولايات المتحدة الأمريكية تستورد قليلا من النفط من مضيق هرمز. الكثير من النفط يذهب إلى دول شرق آسيا والصين خصوصا، لذا الولايات المتحدة الأمريكية تحملت إغلاق مضيق هرمز ولفترة طويلة على مدى أسابيع أكثر من أي دولة أخرى، وهذا ينسحب على هذه الحالة الآنية. ترامب طبعا يريد فتح مضيق هرمز لأن هذا يخفض من أسعار النفط في الأسواق الدولية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة لربما رؤية استئناف للعمليات العسكرية وأيضا ضرب الحصار على إيران إذا ما صممت إيران على اتباع المسار الإيراني ودفع رسوم لمرور السفن من المضيق.
5: سيد صالح، جزء من التطورات أيضا هو ما قاله اليوم وزير الخارجية العراقي خلال هذا المؤتمر الصحفي مع نظيره الإيراني من دعوة لبحث مستقبل الأمن في المنطقة، وأن يكون ذلك باجتماعات ما بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران وتستضيفها العراق. كيف سيكون الموقف الإيراني من دعوة كهذه بعد إتمام هذا الاتفاق؟
4: يعني أنا أعتقد أنه إيران في الواقع كانت تسير بهذه الخطة، يعني تسير باتجاه أنه التفاهم مع دول المنطقة فيما يتعلق بقضية مضيق هرمز. إيران لا تزال تصر على أنه قضية إدارة المضيق قضية محسومة ولا يمكن التراجع عنها. كيفية هذه الإدارة أنا أعتقد تركت تفاصيلها للمفاوضات وتركت تفاصيلها للتشاور مع دول المنطقة. يعني إيران تدرك جيدا أنها لا يمكنها أن يعني تنفذ هذه الإدارة وتطبق هذه الإدارة بدون التشاور وبدون الاتفاق مع دول المنطقة. وأساسا يعني هذا الموضوع يرتبط بشكل عام مع يعني ما تسعى إليه إيران بفتح صفحة جديدة مع دول المنطقة. ولكن الزيارة التي قام بها يعني وزير الخارجية الأمريكي أثرت على هذا المسار، يعني تركت بصمة تصعيدية على مسار التشاور ومسار مسار التفاهم بين إيران وبين دول المنطقة للاتفاق على صيغة معينة في قضية إدارة المضيق. طبعا هذه الصيغة كان يمكن أن تكون وأن تنتقل إلى يعني مفاوضات دولية، والمفاوضات مفاوضات مذكرة التفاهم، ولكن للأسف الشديد يعني التصعيد الذي قام به روبيو في المنطقة والبيان المشترك الذي صدر إثر هذه الزيارة لعب دور في توتير الأوضاع، ولنقل أنه وضع العراقيل أو وضع يعني عصا في مسيرة هذه المشاورات التي لو كانت يعني تستمر يمكن أنه نقول أنه يتم الاتفاق وتواصل الاتفاق في هذا الإطار. زيارة عراقشي ويعني التصريحات التي أطلقها عراقشي في بغداد أنا أعتقد أنها تصب في هذا الإطار، خاصة وأنه يعني نظيره العراقي فؤاد حسين أبدأ ترحيبه بقضية يعني عقد لقاء لنقل أنه سداسي بين إيران والعراق ودول المنطقة لحل هذه المشكلة.
5: سيد توماس ورك، كيف سيكون تعامل واشنطن مع هذه الاجتماعات والصيغة إن جرت، خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز ومستقبل الأمن مع تجدد هذه الاعتداءات على مناطق وعلى دول في المنطقة؟
6: نص مذكرة التفاهم يعتبر في واشنطن على أنه يميل إلى صالح إيران، وترامب لاقى نقدا من قبل الديمقراطيين وبعض الجمهوريين لأنه لم يأخذ الكثير ولكنه أعطى الكثير. وإيران تحاول بطبيعة الحال أن تفرض رسوما وضرائب على مرور السفن، وهذا ما ستحصل عليه بطبيعة الحال بعيدا عن فهم واشنطن للنص، وبذلك هذا يجعل الأمور صعبة، وترامب لا يستطيع أن يوافق على تفسير إيران لمذكرة التفاهم، لأن ذلك سوف يجعله أو يبدو وكأنه خاسر، وهو طبعا مطلقا هو لا يريد ذلك ولا يريد أن يرى وكأنه خاسر. هذا يعني أنه إذا لم تغير إيران من موقفها فإن العودة إلى الحرب ربما مرجح جدا، لأن الرئيس ترامب سوف يشعر بأنه ما من خيار أمامه إلا العودة إلى الحرب للوصول ربما إلى فرض شروط في حدها الأدنى اعتقد الأمريكيون أنه قادر على التفاوض بشأنها.
5: كل الشكر لضيفي التلفزيون العربي سيد توماس بوارك مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق من واشنطن، ومن طهران دكتور صالح قزويني الكاتب والباحث السياسي على هذه القراءة والتحليل. في أخبارنا أيضا، أعلنت الداخلية القطرية استشهاد مواطن قطري جراء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة. أوضحت الوزارة أن فرقها أجرت عمليات بحث بعد تأخر إحدى الوسائط البحرية كان على متنها شخصان عن موعد عودتها المحدد، أسفرت عن التأكد من استشهاد أحد المواطنين القطريين، بينما أصيب مقيم من جنسية عربية جرى نقله لتلقي العلاج وهو بحالة صحية مستقرة. وأكدت الداخلية القطرية مواصلة استكمال الإجراءات والتحقيقات في الحادث وفق الأطر القانونية المعتمدة. إلى لبنان، حيث وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري اتفاق الإطار بين بلاده وإسرائيل بأنه ضد نفسه ولا يمكن تطبيقه. وفي حوار مع جريدة المدن أكد بري أن الأهم لديه هو إعادة الاعتبار للوحدة الداخلية ومنع أي انقسام أو تشرذم أو فتنة، مشيرا إلى أن الاتفاق خارج سياق المواقف العربية والدولية وأن المشروع الإسرائيلي يمثل خطرا على الدول العربية. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي قضاءه على منفذ الاشتباك في بلدة دير سريان جنوبي لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل ضابط وإصابة جندي في كمين بدير سريان جنوبي لبنان. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن ضابطا برتبة نقيب في كتيبة تابعة للواء جولاني قتل في اشتباكات جنوبي لبنان، إضافة إلى إصابة جندي بجراح طفيفة. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين جنوبي لبنان الذي كان يفترض أن يحدث اليوم لم يقع، مضيفة أن تأخير الانسحاب بسبب عدم اكتمال الاستعدادات. وكشفت القناة 15 الإسرائيلية عن تفاصيل جديدة في الملحق الأمني السري لاتفاق الإطار مع لبنان. وبحسب القناة يقضي الملحق بأن يعاود الجيش الإسرائيلي الدخول إلى المناطق التجريبية للتأكد من عمليات نزع سلاح حزب الله التي يجريها الجيش اللبناني. قالت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على البلاد ارتفعت إلى أكثر من 4200، بينما تخطى عدد الجرحى 12190. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشن طائرات إسرائيلية غارة على بلدة دير سريان في قضاء النبطية، كما استهدفت المسيرات الإسرائيلية منزلا بقنبلتي صوت في بلدة براشيت. وللمزيد ينضم إلينا من بيروت مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. أهلا ومرحبا بك رامز. نبدأ أولا بهذه التطورات الميدانية، ما قيل عما جرى في دير سريان وهذه الحصيلة، تفاصيل ما قالته وزارة الصحة.
2: بالنسبة إلى ما حصل في دير سريان، واضح أنه في سياق المحاولات الإسرائيلية للتوغل داخل الأراضي اللبنانية وتحديدا في المنطقة التي باتت تعرف بعرف الاحتلال بالمنطقة الصفراء. لكن حتى هذه اللحظة حزب الله لم يصدر أي بيان أو تعليق على ما حصل هناك. كان هناك غارة استهدفت هذه البلدة، بلدة دير سريان، التي بالمناسبة هي تبعد كيلومترات قليلة عن بلدة فرون التي وضعت من ضمن المناطق التجريبية والتي كشف عنها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. واضح أن الجيش الإسرائيلي إضافة إلى هذه التحركات أيضا كان هناك تحليق مكثف اليوم للطيران الحربي وصولا إلى شرقي لبنان فوق بعلبك، وأيضا للطيران المسير الإسرائيلي. واضح أنها تحمل كثير من الرسائل والضغط، وتريد إسرائيل تكريس ما تعتبره حرية الحركة والتفوق الجوي. لم يسجل غارات، بالأمس كان هناك غارة على النبطية الفوقة أدت إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى. واضح أن هذه المنطقة تحديدا في النبطية باتت عرضة للغارات سواء من المسيرات أو الطيران الحربي الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. هذا الأمر يترافق أيضا وترقب في الشارع اللبناني وفي الجنوب عن بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذه المناطق التجريبية التي حددها وكشف عنها أنها فرون وأيضا بلدة زوتر الشرقية والغربية، وهاتين المنطقتين هما ليستا محتلتين من قبل الجيش الإسرائيلي، وبالتالي هذا خلق إشكالية كبيرة إضافة إلى إشكالية أخرى أيضا بالنسبة إلى التنسيق وآلية التنسيق ودخول الجيش اللبناني، وكذلك أيضا ما كشفه الإعلام الإسرائيلي عن أن الجيش الإسرائيلي سيدخل إلى هذه البلدات للتحقق من قيام الجيش بمهامه، وبالتالي هذا محط إشكال لي
5: نعم رامز، هذه التفاصيل الخاصة بما أعلن من الجيش الإسرائيلي سنسأل عنها لاحقا أحمد راوشة. لكن فيما يخص الموقف السياسي، هذه التصريحات من رئيس مجلس النواب، ما تفاصيل ما قال فيها وما تقوله عن موقف مجلس النواب وحركة أمل من هذا الاتفاق وتداعياته؟
2: واضح من خلال الحراك السياسي والاتصالات التي يقوم بها رئيس البرلمان نبيه بري، والذي منذ اللحظة الأولى حدد سقف
3: راديو الحرية
7: 97.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: أن هذا الاتفاق وافق لبنان والولايات
7: عنها، لماذا وما تفاصيل ما نشر حتى الآن؟
8: بطبيعة الحال إسرائيل تنشر بعض من البنود السرية في هذا الملحق. الاتفاق بشكل عام نشر في موقع وزارة الخارجية الأمريكية، لكنه كان ناقصا. ما كان ناقص هو الملحق الأمني الذي ينشر الآن. بحسب ما تكشف القناة 12 الإسرائيلية، فإن لبنان وافق في الملحق الأمني السري بأن الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني أيضا من المنطقتين التجريبيتين سيكون ليس بناء على جدول زمني، إنما بناء على تطور الأحداث على الأرض. بمعنى الاحتلال الإسرائيلي يستطيع الآن عرقلة هذا الاتفاق، القول أنه لم يتم القضاء على البنية التحتية لحزب الله في هذين الموقعين، وأن يماطل دون أي سقف زمني، لا أسبوعين ولا شهرين ولا عامين ولا عقدين حتى بحسب ما جاء في وسائل إعلام إسرائيلية. بالإضافة إلى هذا الأمر، فالملحق السري يقضي بعدم زيادة المناطق التجريبية خلال الفترة المقبلة. من توقع أن نبدأ بزوتر كما شرح الزميل رامز منذ قليل وبالمنطقة الأخرى، ثم نتوسع نحو مناطق أهم فيها عدد كبير من السكان لإتاحة عودة المهجرين والنازحين اللبنانيين إلى تلك المناطق، فهذا الأمر لن يحدث قريبا. سيتم الانتهاء أولا من هاتين المنطقتين التجريبيتين دون سقف زمني واضح، ومن ثم سيتم بحث النقاط المقبلة، وإن كانت إسرائيل ستنسحب من مزيد من المواقع ومن غيرها من أمور. أيضا يقضي الملحق السري بحسب القناة 12 الإسرائيلية بموافقة الحكومة اللبنانية على حرية عمل عسكرية إسرائيلية في المناطق المحتلة المسمى بمناطق الخط الأصفر. ورأينا ما الذي يعني حرية عمل عسكرية إسرائيلية، يعني استمرار هدم المنازل وقرى اللبنانيين بزعم محاربة أو القضاء على بنية تحتية عسكرية إسرائيلية. إن كان هذا الأمر يوصف بين خريف العام 2024 والثاني من أذار العام 2026 باعتباره خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداء إسرائيليا، فهو الآن جزء من ملحق أمني سري ملحق بالاتفاق بحسب ما تزعم المصادر الإسرائيلية. بطبيعة الحال هذه مزاعم إسرائيلية حتى الآن لم تؤكد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لم تؤكد من الجانب اللبناني. لكن عن سبب التسريب أحمد، هناك احتفاء من قبل المسؤولين الإسرائيليين بهذه الإنجازات التي لم تكن متوقعة، فبالتالي يريد المفاوض الإسرائيلي من رئيس الوزراء وحتى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الخروج بهذه التفاصيل من أجل التباهي أمام الإسرائيليين بأنهم حققوا إنجازات كبيرة في هذه المفاوضات. وأكثر من ذلك، تحاول إسرائيل إحراج الحكومة اللبنانية. على سبيل المثال، القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الحكومة اللبنانية هي من طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية عدم نشر الملحق الأمني. كعادة إسرائيل تجتمع بالمسؤولين العرب ثم تخرج لإحراج هؤلاء المسؤولين.
7: من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد راوشة، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المعلومات. إلى العراق، حيث أفادت وكالة الأنباء الرسمية باعتقال أكثر من 50 شخصا من نواب ومسؤولين بتهم فساد، فيما أكد مسؤول أمني للتلفزيون العربي أن قوات الأمن شنت حملة اعتقالات في المنطقة الخضراء شملت سياسيين ورجال أعمال، مشيرا إلى أن الحملة جرت بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي. أكدت هيئة النزاهة العراقية للتلفزيون العربي أن الهيئة مستمرة في ملاحقة مختلسي المال العام ومرتكبي جرائم الفساد.
9: النزاهة لن تتوقف عن متابعة مختلسو المال العام أو سراق المال العام، فالأيام الجاية إن شاء الله بها البشرة بأنه مكافحة الفساد راح تكون وفق القانون وعلى أشد إجراءات.
7: وعلى المستوى الرسمي، كشف مصدر رفيع لوكالة الأنباء العراقية عن اعتقال عدد من المتهمين في قضايا فساد استنادا إلى اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط. أضاف المصدر أن حملة الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب بعد رفع الحصانة عنهم، إلى جانب مسؤولين وردت أسماؤهم في الاعترافات، مؤكدا أن الإجراءات القانونية مستمرة بحق جميع المتورطين وفق التحقيقات الجارية. وللمزيد ينضم إلينا من بغداد مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. أهلا ومرحبا بك حسام، ما أحدث ما نشر بشأن هذه الحملة وإن ما وردت تعليقات من الأحزاب التي ينتمي إليها من اعتقل؟
4: أحمد، هناك ترحيب سياسي كبير بنتائج هذه الحملة، ترحيب رحب بها رئيس ائتلاف ذروة القانون نوري المالكي، وكذلك رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وكذلك زعامات سنية رحبت أبدت ترحيبها الشديد، وحتى وزراء رئيس رؤساء وزراء سابقين من بينهم مصطفى الكاظمي رحبوا بالحملة ودعوا إلى استمرارها وتعضيدها بالمزيد من عمليات إلقاء القبض على المتورطين بالفساد، خاصة ممن ثبتت عليهم تهم الفساد في وقت سابق. أيضا هذه الحملة ما زالت مستمرة أحمد، هناك أيضا في هذه اللحظات جلسة لمجلس النواب لمجلس الوزراء العراقي، يتوقع أن تشهد إشارة إلى هذه الحملة وأهم نتائجها، ويتوقع أيضا أن تكون هناك كلمة لرئيس الوزراء أثناء جلسة مجلس الوزراء العراقي التي تعقد في هذه الأثناء. أيضا الجديد بالحملة أن حالات الاعتقال أو عدد من اعتقلوا حتى الآن بحسب مصادر حكومية عراقية في حديثها للتلفزيون العربي تجاوز 53، يعني وصل ربما إلى 55 متهما بالفساد. تقدمت الحكومة العراقية أدلة إدانتهم إلى القضاء العراقي الذي أصدر أوامر قبض، وكذلك تعاونت معه السلطة التشريعية مجلس النواب العراقي الذي أصدر أيضا قرارات برفع حصانة عن نواب متهمين بالفساد، وهي سابقة تحدث لأول مرة أن يصدر مجلس النواب العراقي قرارات على نواب حاليين برفع الحصانة، خاصة وأن هذا الموضوع تم أثناء العطلة التشريعية، وهو ما بررته مصادر نيابية بأنه سمح لمجلس النواب العراقي أو رئاسة البرلمان العراقي بإصدار تلك الأوامر دون الحاجة إلى تصويت نيابي. أيضا هناك تأكيدات حكومية عراقية بعدم إطلاق سراح أي من المتهمين بالفساد، تواردت أنباء بأن هناك عمليات إطلاق سراح أو كفالات دفعها البعض من أجل عدم استكمال الإجراءات القانونية. المصادر الحكومة العراقية نفت، وكذلك نفت إغلاق مطارات عراقية. المطارات العراقية ما زالت مفتوحة ولم تغلق، باستثناء المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة العراقية بغداد، ما زال يسمح فقط لحملة الباجات أو بطاقات الهوية التعريفية الخاصة بالمنطقة الخضراء بالدخول. وهناك أيضا ما زال هناك انتشار أمني بحسب الصور التي وردتنا. أيضا هناك إشارة حكومية بأن هذه الحملة ستستمر عبر الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي، بأن هذه الحملة ستستمر وتمتد ولن تتوقف، وأنها ستطال جميع المتهمين بالفساد أو من عليهم شبهات فساد مهما بلغت عناوينهم ومواقعهم في الدولة العراقية. هذا ما يشير الحكومة تشير إلى أن هذا الأمر مستمر وأن إجراءاتها ستستمر دون توقف. جلسة مجلس الوزراء العراقي حاليا تعقد في بغداد، ومن المتوقع
10: راديو الحرية
11: 92.7 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
12: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
13: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
14: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
15: راديو الحرية
16: 92.7 FM.
17: منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي يقضي بعبور 50 مريضا يوميا بصحبة مرافقين، ما يستغرق على الورق أكثر من عامين لمرور نحو 22 ألف مريض وجريح. وتيرة يطول زمنها في ظل الإغلاق المتكرر وآلة القتل التي لا تتوقف، وآخر حصادها طفلة وشخصان وعشرات الإصابات من أسر تتجاور داخل خيام مهترئة في مواسخ يونس جنوبي القطاع، لترتفع الحصيلة منذ وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1200 شهيد و3000 جريح. استهداف تتعدد أشكاله لتشمل قصف مربعات سكانية كاملة بهدف إنشاء نقاط عسكرية حديثة ومد الخط الأصفر. توسع جاء هذه المرة دون إنذار ليستهدف وسط مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع.
18: الشهيد طبعا لا له دعوة لا في تنظيمات ولا في حاجة ولا إشي، هو كان على رأس عمله بالرغم من قلة الرواتب ومن رغم من قلة هذا ووضع المادي صعب، يعني بديش أقول لك إنه يمكن كان بالعافية يوفر لقمة العيش لأولاده.
17: دماء تتفاقم معها أوجاع أهل غزة، من نقص المياه النظيفة إلى انتشار النفايات إلى غياب الأدوية الرئيسية إلى شح المساعدات في مقابل ارتفاع الأسعار في الأسواق، هو مشهد ممتد يعكس معاناة العيش بعد الإبادة.
7: وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن عدم توفر مادة بيكربونات الصوديوم في القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي أدى إلى توقف 36 جهاز غسيل كلى من أصل 52 في مستشفى الشفاء، واقع يعقد عمليات علاج المرضى ويقلل عدد جلساتهم ومدتها، ما يعرض حياة العشرات للخطر.
19: كنا هنا قبل أسبوع للتحذير من خطر توقف هذه الأجهزة، أجهزة غسيل الكلى بمجمع الشفاء الطبي، وما حذرنا منه بالفعل قد حدث، لأن وزارة الصحة أعلنت عن توقف كثير من هذه الأجهزة بسبب نقص بعض المستلزمات الطبية. هذه الغرفة متوقفة تماما كما نرى، ومعنا هنا الدكتور غازي اليازجي رئيس القسم يحدثنا عن تداعيات توقف هذه الأجهزة على المرضى.
20: نعم، يعني احنا متواجدين في قسم غسيل الكلى في مجمع شفاء الطبي، عندنا في القسم 240 مريض يعانون من قصور مزمن من الدرجة الخامسة، وبيتم عمل 3 جلسات أسبوعيا وكل جلسة 4 ساعات لكل مريض. الآن احنا بسبب نقص مادة الباي باج اللي هي بيكربونات الصوديوم اللازم لتشغيل أجهزة غسيل الكلى، اضطرينا لتقليل عدد جلسات الغسيل إلى جلسين أسبوعيا وكل جلسة بمعدل 3 ساعات، يعني المريض بيغسل 6 ساعات أسبوعيا بدل 12 ساعة أسبوعيا، وهذا بيأثر سلبا على حياة المريض وبيزيد من المضاعفات ونسبة الوفيات.
19: طبعا هذه هي المادة اللازمة بيكربونات الصوديوم، الأصل أنها مادة رخيصة والأصل أنها متوافرة بكثرة، لكن القيود الإسرائيلية المشددة على دخول هذا النوع من المستلزمات الطبية يعرض حياة المرضى للخطر. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
7: في السودان تتسع فجوة التعليم بين الأطفال النازحين في إقليم النيل الأزرق مع استمرار حرمان آلاف منهم من الالتحاق بالمدارس، ففي مخيم الكرامة وحده يعيش أكثر من 1800 طفل في سن الدراسة خارج الفصول الدراسية وسط محدودية في البدائل التعليمية داخل مراكز الإيواء. آمين.
21: بعيدا عن مقاعد الدراسة الرسمية، يجمع هذا الأب أبنائه وأطفال آخرين أمام خيمته في محاولة لتعويض غياب المدرسة، لكن الظروف المعيشية القاسية حال دون إلحاق أبنائه بالمدارس واقع يعيشه آلاف الأطفال النازحين بإقليم النيل الأزرق الذين دفعتهم الحرب خارج الفصول الدراسية.
22: خالتنا خالة صعبة وقاعدين نقري فوقه وخلوا وسائي بس لليال ديل، كما كده ما عندنا أي مدارس الحمد لله، ظروفنا مسيئة الحمد لله.
21: وفي مواجهة هذه التحديات تزعى منظمات محلية وشركاء في المجال الإنساني إلى إيجاد حلول تسهم في إعادة الأطفال إلى العملية التعليمية في ظل تزايد أعداد المحرومين منهم من التعليم داخل معسكرات النزوح.
0: حاليا المعسكر فيه غرابة 4000 طفل وهم أصلا ما قادرين أنه يتحصلوا على خدمة التعليم، وزي ما عارفين انه الظرف ظرف بتاع طوارئ، يا ريت الناس تتضافر جهودها مع بعض، وزارات على منظمات انه نلحق الاطفال دي برغبة التعليم.
21: وفي ظل استمرار تدفق النازحين تتعاظم المسؤولية الملقاة على عاتق الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لضمان ان لا يتحول النزوح الى سبب دائم لحرمان الاطفال من حقهم في التعليم.
1: حقيقة المدارس وغيرها يعني في ظل الوضع مأزوم، الأطفال يعني نزحوا من مدارسهم وكذا، لكن في مجهودات كبيرة مقدرة تقدم من حكومة الإقليم في مع الشركاء كلهم في معالجة أوضاع الأطفال خارج المدارس.
21: في مخيم الكرامة 3 وحدة يعيش أكثر من 3000 طفل نازح، من بينهم ما لا يقل عن 1800 طفل في سن الدراسة وجدوا أنفسهم خارج أسوار المدارس. لم تكتفي الحرب بتهجير هؤلاء الأطفال قسرا، بل دفعت بعضهم إلى سوق العمل في سن مبكرة، حيث يمارسون أعمالا تفوق قدراتهم الجسدية للمساهمة في توفير احتياجات أسرهم اليومية.
16: مع كل عام دراسي يمر وما يزال هؤلاء الأطفال النازحون خارج الفصول، يصبح خطر التسرب الدائم من التعليم ومخاطر عمالة الأطفال أكثر اقترابا من كونه واقعا لا احتمال. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
7: وإلى تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء من فنزويلا، حيث ذكرت رئيسة البلاد المؤقتة دالسي رودريغيز أن 24 دولة قدمت مساعدات لبلادها. وفي بيان قالت إن المجتمع الدولي قدم حتى الآن 521 طنا من إمدادات الإغاثة، ونشر 86 فريقا متخصصا للبحث عن الضحايا، بالإضافة إلى نحو 3000 فرد من أفراد البحث والإنقاذ. وما تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين في فنزويلا تحت ركام الأبنية المدمرة جراء الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد. ومع مرور الوقت تتراجع فرص العثور على ناجين، بينما سجلت السلطات نحو 1500 قتيل وفقدان 50,000 شخص.
23: تحت الركام كان هذا الرضيع بين الموت والحياة، مشهد هز مشاعر الملايين بعدما نجح رجال الإنقاذ في انتشاله سالما من بين أنقاض مبنى مدمر في ولاية لاغويرا شمال فنزويلا. زلزالان قويان ضربا فنزويلا في 24 يونيو، بلغت قوتهما 7.2 و7.5، خلفا دمارا واسعا في المدن الساحلية وأجزاء من العاصمة كاراكاس. ومع مرور الأيام ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1400 قتيل، ولا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين. ووسط هذا المشهد القاسي، وصلت فرق إنقاذ متخصصة من عشرات الدول مدعومين بكلاب بوليسية ومعدات بحث متطورة، لتنضم إلى آلاف أفراد الإنقاذ الذين يعملون ليلا ونهارا رغم مئات الهزات الارتدادية التي تعرقل عمليات البحث. وفي مدينة كارابابيدا تمكن المنقذون هناك من إخراج شاب من بين الأنقاض بعد 72 ساعة كاملة قضاها تحت الأنقاض. عائلات بأكملها تنتظر أي خبر عن أحبائها، بينما يواصل متطوعون إزالة الركام بأيديهم في ظل نقص المعدات الثقيلة، مطالبين بتسريع وصول الآليات لإنقاذ من قد يكونون على قيد الحياة.
24: أنا هنا وآمل أن يعثر عليها تحت الأنقاض، آمل أن تكون على قيد الحياة. أبذل كل ما بوسعي لتأمين بعض الآليات الثقيلة. لقد وعدني مشغلوها بأن يأتوا ويبدأوا العمل، لكنهم لم يحضروا.
25: في فنزويلا لا تقاس المأساة فقط بعدد الضحايا،
23: بل بعدد الأرواح العالقة بين الأنقاض التي ما زالت تنتظر فرصة للنجاة، فمع كل ناج تكتب قصة حياة جديدة.
2: تعهد رئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر حزب روسيا الموحدة، تعهد بضمان أمن روسيا وحماية حدودها، مؤكدا قدرة بلاده على تجاوز جميع التحديات في ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية على أهداف داخل الأراضي الروسية.
24: أجل، نحن نرى هذه المشكلات ونتعامل معها، وسنضمن بالتأكيد أمن البلاد ومواطنيها وسلامة حدود روسيا. ولا شك أننا سنتغلب على جميع التحديات بما في ذلك الهجمات التي تستهدف أراضينا ومنشآت البنية التحتية.
15: راديو الحرية.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM.
3: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
6: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM.
9: بدأ بقصف إسرائيلي على غزة، وإسرائيل تلغي سفر مرضى عبر معبر رفح في إطار تعميقها للأزمة الإنسانية في القطاع. الخارجية الإيرانية عباس عرقتشي من أن أي تجاوزات لترتيبات مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز ستزيد التوتر إقليميا، وذلك عقب ليلة ثانية من التوترات والضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران. وقال عرقتشي الذي يزور بغداد اليوم أن الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق تنفذ حاليا وتقع مسؤوليتها على عاتق إيران، محذرا من أن أي تدخل فيها سيؤدي إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة تشغيل المضيق وزيادة التوتر.
10: ستعود حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طاقتها التي كانت عليها قبل الحرب خلال 30 يوما بعد إزالة العوائق من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

0: الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق يجري تنفيذها حالياً، وتقع مسؤوليتها على عاتق إيران وحدها، وأي تدخل أو محاولة لفرض ترتيبات أخرى لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة فتح المضيق وزيادة منسوب التوتر.
1: فيما دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى إعادة صياغة مفهوم الأمن، مؤكدا أن على دول المنطقة أن تتولى أمنها، واقترح عقد اجتماع يضم دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وإيران لبحث الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي، معلنا استعداد بغداد لاستضافة الاجتماع.
2: إحدى النقاط اللي طرحناها أن نعود إلى فكرة الاجتماع للدول الثمانية، الدول الخليجية زائداً الجمهورية الإسلامية وجمهورية العراق، والعراق مستعد لاستقبال ممثلي هذه الدول لكي نتباحث معاً عن أمن المنطقة وحماية المنطقة.
1: هذا وتبادلت الولايات المتحدة وإيران ضربات جديدة وسط اتهامات متبادلة بانتهاك وقف إطلاق النار الهش الموقع بين البلدين، في حين جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعده بالعودة إلى الحرب.
3: خرق جديد لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. لليلة الثانية على التوالي تبادل الطرفان الضربات والاتهامات بانتهاك الاتفاق. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف مواقع أمريكية في المنطقة رداً على قصف أمريكي على 5 مواقع إيرانية ساحلية. صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية هاجمت قاعدة علي السالم في الكويت والأسطول 5 في ميناء سلمان بالبحرين، بحسب بيان الحرس الثوري الذي توعد بالتعامل مع السفن المخالفة بحزم أكبر من ذي قبل. جاء ذلك بعد ساعات من شن القوات الأمريكية ضربات جوية على مواقع متعددة في إيران بزعم ردها على هجمات إيرانية استهدفت حركة الملاحة التجارية. القيادة الوسطى الأمريكية ذكرت في بيان الاستهداف أن القوات الإيرانية شنت هجوما بطائرة مسيرة على ناقلة نفط كانت ترفع علم باناما بالقرب من مضيق هرمز، بينما أعلن التلفزيون الإيراني وقوع هجمات على جزيرة قشم ومدينة سيريك جنوبي البلاد. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن غارات قواته طاولت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية، وحذر في منشور على منصة إكس من إجباره على إكمال المهمة العسكرية، وحينها لن تبقى إيران جمهورية قائمة، يضيف ترامب.
1: ينضم إلينا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، ومن واشنطن مراسلنا عماد الرواجدة. أهلا بكم معنا. أبدأ معك ياسر عن آخر تصريحات الإيرانية فيما يتعلق بهذا التصعيد.
4: ما يجري التأكيد عليه حتى الآن سونيا هو أن طهران تريد مواصلة ردودها على الولايات المتحدة الأمريكية أو ما تصفه بالانتهاك ولمذكرة التفاهم، خاصة البند الأول منها، وهذا ما جرى بطبيعة الحال من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني. التصريحات اليوم كلها جاءت تأييدا ودعما لما قامت به قوات البحرية التابعة للحرس الثوري من ردود على الجيش الأمريكي واستهداف مواقعه في المنطقة. وهذه التأييدات الأبرز من بينها هي ما جاءت من قبل لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني، وهي تأتي بالطبع بالتزامن مع ما جاء من بيانات إن كان من قبل الخارجية الإيرانية وكذلك من على مستويات وجوه عسكرية. نتحدث عن أساسا ما جاء من قبل الحرس الثوري من بيان سرد ما حدث ليلة أمس وأكد بأن قوات الحرس الثوري سترد بشكل أوسع إذا ما واصلت الولايات المتحدة الأمريكية لانتهاكاتها لمذكرة التفاهم. ما يجري التأكيد عليه في سياق معادلة مضيق هرمز بالدقة سونيا هو أن المسارات مفتوحة أمام مرور السفن لعبور مضيق هرمز، ولكن شريطة أن لا تتخذ مسارات موازية، خاصة وأن هذا يأتي وفقا للرؤية الإيرانية برغبة أمريكية، وتريد أن تفرض ذلك الولايات المتحدة الأمريكية لانتزاع ورقة مضيق هرمز من اليد الإيرانية. ما يجري التأكيد عليه إيرانيا من أن الخطوة ستقابل بخطوة، التصعيد سيقابل بالتصعيد، وعدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالطبع سيقابل بعدم التزام إيراني على صعيدين: الأول هو استهداف للشريط الحدودي الإيراني في المياه على المياه الجنوبية، وأيضا مواصلة عدوان إسرائيل على الأراضي اللبنانية.
1: شكرا لك ياسر مسعود من طهران. عماد، في آخر التصريحات والتطورات، وول ستريت جورنال تتحدث عن تعليق المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن بسبب طبعا تجدد القتال. ماذا نعرف من تصريحات أمريكية فيما يتعلق بتعليق هذه المحادثات؟
5: طبعا ليس هناك أي بيان رسمي للتعليق حتى الآن، الأمر ليس رسميا، لكن المفاوضات التي يفترض أن تبدأ مع نهاية الأسبوع إلى الآن وضعها غير معروف، لا يعرف إن كان الوفود إن كانت ستسافر إلى سويسرا أم لا، لأن من المفترض أن تستكمل الجولات في سويسرا. طبعا هذا مفهوم لأن الوضع حاليا تقريبا وكأنه لا يوجد وقف إطلاق نار، الولايات المتحدة قصفت في إيران، إيران تزعم طبعا الولايات المتحدة بأن إيران قصفت بعض السفن في المضيق، الطرف الإيراني لم يؤكد ذلك رسميا، ثم قصفت الولايات المتحدة وردت إيران في الكويت والبحرين، مسؤولون أمريكيون يقولون بأن موجودات أمريكية أو جنود لم يتأثروا بسبب هذا القصف. لكن قبل قليل المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والز يقول بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران ولن تقف على الحياد وتنظر إلى إيران وهي تقصف السفن في المضيق، وأن الولايات المتحدة سترد بالقوة العسكرية. الآن الخلاف سونيا هو على نص الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، هل ينص الاتفاق على أن إيران هي من تدير المضيق أم لا ينص على ذلك؟ هناك بند طبعا واضح يقول بأن إيران هي من ستدير هذا المضيق بالتشاور مع دول المنطقة وستقرر أفضل الترتيبات لإدارة هذا المضيق وستضمن العبور الآمن للسفن، لكن بند آخر يقول بأن إيران عليها مسؤولية إزالة كل العوائق العسكرية الخطرة من المضيق، والمقصود هنا الألغام. الإيرانيون يبدو كما يسرب بعض مسؤوليهم للصحافة الأمريكية وبعض خبرائهم يقولون بأن نص الاتفاق يعطي الحق لإيران وأن هذا أحد امتيازات إيران التي أخذتها نتيجة هذه الحرب. الإدارة الأمريكية رغم أن هذا النص واضح ويقول بأن إيران لها الحق بعد التشاور مع المنطقة في إيجاد أفضل السبل لإدارة المضيق، تعتقد بأن إيران عليها أن تفتح المضيق بشكل كامل وليس من ممرات محددة، وأن تسمح لكل السفن بالخروج والدخول كما يجب عليه الحال. في حالتنا مضيق هرمز هو ممر دولي كما تراه الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك عماد رواجد، مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. أعلنت الداخلية القطرية استشهاد مواطن قطري جراء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة. أوضحت الوزارة أن فرقها أجرت عمليات بحث بعد تأخر إحدى الوسائط البحرية، كان على متنها شخصان عن موعد عودتهما المحدد، أسفرت عن التأكد من استشهاد أحد المواطنين القطريين، بينما أصيب مقيم من جنسية عربية جرى نقله لتلقي العلاج وهو بحالة صحية مستقرة. وأكدت الداخلية القطرية مواصلة استكمال الإجراءات والتحقيقات في الحادث وفق الأطر القانونية المعتمدة. الآن إلى ملف لبنان، حيث وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري اتفاق الإطار بين بلاده وإسرائيل بأنه ضد نفسه ولا يمكن تطبيقه. وفي حوار مع جريدة المدن أكد بري أن الأهم لديه هو إعادة الاعتبار للوحدة الداخلية ومنع أي انقسام أو تشرذم أو فتنة، مشيرا إلى أن الاتفاق خارج سياق المواقف العربية والدولية وأن المشروع الإسرائيلي يمثل خطرا على الدول العربية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن إنهاء الحرب في لبنان هو البند الأول من التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. وأضاف في مكالمة هاتفية مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن هدف إيران هو إنهاء الحرب في لبنان وإعادة النازحين إلى ديارهم وقراهم وإنهاء الاحتلال وانسحاب الكيان الصهيوني من أرض لبنان. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي قضاءه على منفذ الاشتباك في بلدة دير سريان جنوبية لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مقتل ضابط وإصابة جندي في كمين بدير سريان جنوبية لبنان. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن ضابطا برتبة نقيب في كتيبة تابعة للواء جولاني قتل في اشتباكات جنوبية لبنان، إضافة إلى إصابة جندي بجراح طفيفة. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين جنوبية لبنان الذي كان يفترض حدوثه اليوم لم يقع، مضيفة أن تأخير الانسحاب سببه عدم اكتمال الاستعدادات. هذا وكشفت القناة 15 الإسرائيلية عن تفاصيل جديدة في الملحق الأمني السري لاتفاق الإطار مع لبنان.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أوردر

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. وسام نصيف ياسين أكاديمي وباحث سياسي ينضم إلينا من بيروت، وأيضا من بيروت الأستاذ أسعد بشار الكاتب والباحث السياسي. أستقبل ضيفي من الجليل الدكتور إبراهيم الخطيب، أستاذ إدارة النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بكم جميعا معنا. وبما أننا يعني كنا نتحدث عن هذه الخروقات الميدانية والاستهدافات التي تطاول الجنوب اللبناني، أبدأ معك أستاذ أسعد بشارة، ما جدوى هذا الاتفاق إن كانت إسرائيل بداية تستهدف لبنان يعني دون أي التزام بأي اتفاق؟
3: ما جدوى الحرب بالأساس؟ هذا هو السؤال. ما جدوى حرب الإسناد التي أورثت كل ما تحاول الدولة اللبنانية اليوم أن تمسح آثاره الكارثية؟ الاتفاق هو واضح المعالم، البداية من المناطق التجريبية، وينص على الانسحاب الكامل وسحب السلاح الكامل بالتوازي والتزامن. إذا كان ثمن الانسحاب الإسرائيلي التام وعودة الجنوبيين إلى قراهم وبدء الأعمار هو مقابل سحب السلاح خارج الدولة، فإن هذا الثمن يصبح ثمنا رخيصا إلا لمن يريد أن يعتبر أن السلاح هو مقدس وأبدي ومستمر، وأنه جزء من استراتيجية إيران لمد
2: نفوذها
3: في المنطقة.
2: الأجندة الوطنية اللبنانية ما هو الثمن الرخيص؟
3: نعم،
2: ما هو الثمن الرخيص؟
3: الثمن الرخيص إذا كان تسليم السلاح إلى الدولة، سلاح حزب الله إلى الدولة، مقابله السحب الكامل للاحتلال الإسرائيلي، يصبح ثمنا رخيصا وليس يستأهل أن نقول أن هذا السلاح أبدي ونعطيه صفة المقاومة الدائمة والحروب الدائمة. أقصد أن أقول أن الأجندة الوطنية اللبنانية التي معنية فقط بسحب الاحتلال الإسرائيلي وعودة اللبنانيين وأعمار القرى وضمان أمن الحدود لمصلحة لبنان وإعادة إنماء الاقتصاد، هذه هي الأجندة اللبنانية الحقيقية.
2: الجيش الإسرائيلي
3: إذا أراد هذا السلاح أن يكون هوية،
2: يقول الجيش الإسرائيلي أنه سيعود للمناطق التجريبية. يعني ونحن نتحدث يعني حتى يكون النقاش أكثر تفاعلية، الجيش الإسرائيلي يقول أنه سيعود للمناطق التجريبية لتقييم أداء الجيش اللبناني، ويعني الحكومة تحدثت وربما
3: ليس مثبتا. لا لا،
2: هذا ما أشارت إليها القناة الخامسة عشر.
3: ليس مثبتا هذا الأمر، فلتشر كما تشر، انسحاب إسرائيلي تام من المناطق التجريبية، حضور تام ووحيد أحادي للجيش اللبناني في المناطق التجريبية، يعني تحرير مصغر يمكن أن يتلوه مرحلة وراء مرحلة وراء مرحلة إذا سارت الأمور على ما يجب أن تسير عليه. الجيش اللبناني عندما يكون على الأرض وهو يمسك قراره بيده لا يشاركه أي أحد، لا احتلال ولا أي سلاح أي آخر رديف. هذا هو الاتفاق، ومضمون الاتفاق واضح تماما ولا يحتمل أي تأويل. الإسرائيليين إذا أرادوا أن يعني طبعا هناك أصوات في إسرائيل عن يمين نتنياهو تريد تقيم أن هذا الاتفاق هو استسلام وهو اتفاق خسارة كبرى لإسرائيل. نحن ما يهمنا في لبنان أن هذه الدولة اللبنانية التي تفاوض من دون أي أبعاد إقليمية، التي تفاوض حرصا على المصلحة اللبنانية للمرة الأولى لكي تقول أن هناك أن لبنان هو دولة طبيعية وليس ساحة لتبادل اللكمات لا بين إيران وإسرائيل ولا بين أي دول أي مركز نفوذ إقليمي آخر. هذا هو المهم.
2: طيب،
3: بالمبدأ لبنان يسترد ورقة تفاوض عن نفسه لكي يحقق أجندته الوطنية، هذا هو خلاصة التفاوض.
2: دكتور ياسين، هل يعني بهذا الطرح وبما يجري الآن يحقق لبنان أجندته الوطنية كما قال أستاذ بشارة؟
4: تحية لحضرتك ولضيوفك والمشاهدين الكرام. بكل بساطة مضمون الاتفاق هو
1: شرعنة الاحتلال باعتبار أن قبل الاتفاق هو يعتبر الإسرائيلي محتل. مع هذا الاتفاق يصبح الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان بناء للاتفاقية غير احتلال. اثنين، جعل المشكلة سلاح المقاومة، والمشكلة الأساسية هي وجود الإسرائيلي في جنوب لبنان. ثلاثة، جرد لبنان من حقه بالشكاوى ورفع الدعاوى القضائية والسياسية في المحافل الدولية، وهذا لا يوجد دولة في العالم تتخلى عن هذا الموضوع. هذا ليس فقط يعفي إسرائيل من جرائمها السابقة وسيعفيها من جرائمها اللاحقة. أربعة، يمنع لبنان من الاستفادة من الفرص الإقليمية كما حصل بوقف إطلاق النار من إسلام أباد أو من سويسرا. خمسة، لا يوجد جدول زمني للانسحاب. ستة، الإسرائيلي نتنياهو يقول لن ننسحب. كاتس البارحة بعد التوقيع قال سنبقى في المرتفعات وفي لبنان بما فيها مرتفعات الشقيف وسنحتفظ بحرية الحركة. يعني الاتفاق يشرعن القتل الإسرائيلي المستمر. وسموتريتش وزير المالية يقول أننا سنفعل الاستيطان في الضفة وغزة وجنوبي لبنان، هؤلاء الذين تم توقيع الاتفاق معهم. 8 أو 9 أو التي هي الإسرائيلي بعد توقيع الاتفاق قام بتدمير منازل في بلدة الطيري التي هي من ضمن الاحتلال، قام بإحراق منازل اليوم في الخيام، قام بغارات البارحة واليوم على منطقة النبطية ولم يوقف إطلاق النار. يعني ما قدمه إسلام أباد وسويسرا أهم بكثير، لا يمكن المقارنة. يعني إسلام أباد أو سويسرا قدم وقف إطلاق نار كلي غير مشروط، هذا الاتفاق مشروط بتسليم السلاح.
4: واضح.
1: قدم انسحاب خلال شهرين، هذا الاتفاق لا يعطي فترة زمنية. أكثر من ذلك، الاتفاق يربط تسليم السلاح بالانسحاب. وأخيرا وليس آخرا، المناطق التجريبية، بدأ الإسرائيلي كمن يسخر من الدولة اللبنانية أن المنطقة التجريبية في فرون وفي زوتر الغربية، هذه بلدتان أصلا لم يدخل الإسرائيلي إليها. اليوم كان هناك مراسلين إعلاميين يبثون من هناك. يعني السخرية التي وضعت نفسها بها الدولة اللبنانية لا يمكن أن تطاق، فضلا عن أنه سيكرس، سيضع الجيش اللبناني مقابل المقاومة، فضلا عن أنه سيكرس احتلال أمريكي، لأن في الملحق واضح العسكري سيكون هناك ضباط وجنود أمريكيون من المارينز في للتحقق.
4: واضح واضح دكتور ياسين،
1: ويوجد الكثير، سأكتفي بذلك. يعني
4: دكتور الخطيب، عندما يعني يتم الحديث من قبل القناة 15 الإسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي، يعني وهي وسيلة إعلام إسرائيلية، الجيش الإسرائيلي سيعود أو ينوي العودة إلى المناطق التجريبية لتقييم أداء الجيش اللبناني، هنا هل فعلا يعني السبب هو عدم الثقة في الجيش اللبناني أم أنها جزء من استراتيجية إسرائيلية أوسع، خاصة عند التأكيد والتشديد الإسرائيلي عن عدم الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان؟
5: يعني من المهم أن نضع الأمور في سياقها. إسرائيليا طبعا لا تثق إسرائيل لا في حزب الله ولا في الدولة اللبنانية ولا تثق بأي طرف. إسرائيل كما ترى نفسها هي التي يجب أن تحافظ على أمنها وفق الرؤية الإسرائيلية، وهي التي يجب أن تقوم بالخطوات هي بنفسها، إلا إذا شعرت أن هناك إمكانية من قبل الدولة اللبنانية لمواجهة حزب الله، وهذا وفقا للرأي العام الإسرائيلي وفقا للقياديين الإسرائيليين والسياسيين الإسرائيليين هذا غير ممكن. يعني الدولة اللبنانية لا تستطيع أو الجيش اللبناني لا يستطيع الوقوف أمام حزب الله، هذا هدف الرؤية الإسرائيلية، من المهم تجد على ذلك هذه الرؤية الإسرائيلية. وإسرائيل يعني من المهم لها أو حتى من المفيد لها أن يكون لبنان في حالة حرب أهلية يتنازع به الجيش اللبناني واللبنانيين الواحد مع الآخر، وهذا مريح إسرائيليا وهذا يخفف من وطأة الجبهة اللبنانية على إسرائيل. وبالتالي الرؤية الإسرائيلية متجهة بثلاثة اتجاهات: أولا الحفاظ على ما تسميها المنطقة، احتلالها للمنطقة الأمنية حتى الخط الأصفر. ثانيا هو التشديد على نزع سلاح حزب الله. وبالمناسبة يعني إسرائيليا هناك إشارات على أن لم تحقق هدفها بنزع سلاح حزب الله ولا تدمير سلاحه، وبالتالي هذه الأهداف لم تتحقق في الحرب. وبالتالي هذا الاتفاق الذي يتم الآن يحاول التعامل مع هذه الملفات، وإن كان من خلال استمرار احتلاله لمناطق في جنوب لبنان واستمرار ودفع قدما في يعني الاستمرار في الاحتلال مع عدم نزع السلاح. وبالتالي هناك حالة من الربط وفق بنود هذا الاتفاق بنزع سلاح حزب الله مع الانسحاب. إذا لم يتم نزع سلاح حزب الله، فإسرائيل ستقول طيلة الوقت أنه لم يتم نزع سلاح حزب الله والاتفاق يعطيني الشرعية لأن أستمر في احتلالي لمناطق في جنوب لبنان، وبالتالي هذا سيضع اللبنانيين أمام سؤال داخلي صعب حول التعامل في الملف الداخلي حول موضوع سلاح حزب الله والمناطق المحتلة، وكأن يعني الشأن الداخلي اللبناني صار مرتعا للسياسيين الإسرائيليين والقرار السياسي الإسرائيلي. الأمر الثالث الذي تريده إسرائيل في لبنان هو فصل الجبهات. إسرائيل بالفعل تسعى إلى حالة فصل الجبهات، فصل الجبهة الإيرانية عن جبهة لبنان، والاستمرار في السيطرة على الجبهة اللبنانية مقابل سيطرة الولايات المتحدة على الجبهة الإيرانية. ودعينا نكون واضحين، يعني وقف إطلاق النار الآن في لبنان إن كان وفق وقف إطلاق النار مع إيران وإن كان وفق لوقف إطلاق النار وفقا للاتفاق مع لبنان، مستمرة إسرائيل في التعامل وفق ما تراه تهديدات أمنية تصيبها، والولايات المتحدة تعطيها الشرعية للتعامل مع هذا الأمر. اتفاق طهران واضح لم ينجز مع عملية الانسحاب، ولا اتفاق واشنطن لم ينجز كذلك عملية الانسحاب، وإن كان اتفاق واشنطن أعطى شرعية لاستمرار الاحتلال إذا لم يكن هناك نزع لسلاح حزب الله، فيما اتفاق طهران حتى الآن لم يعطي أي يعني انسحابا إسرائيليا من الجنوب، والسؤال هل سيكون ذلك في الاتفاق النهائي، وهذا سيكون سؤالا مهما لإيران في المرحلة المقبلة.
4: واضح. أستاذ بشارة، تحدث الدكتور الخطيب عن محاولة إسرائيل شرعنة احتلالها للأراضي اللبنانية بربطها الانسحاب من الجنوب اللبنان بنزع سلاح حزب الله. أولا، هل الحكومة اللبنانية قادرة على نزع سلاح حزب الله الشرط الإسرائيلي من أجل تحقيق النتيجة وهي الانسحاب الإسرائيلي؟ وثانيا، هل فعلا في حال كانت غير قادرة فهي تعطي شرعية للاحتلال من أجل البقاء في أراضي لبنان؟
3: إذا كانت غير قادرة فإن استمرار وجود السلاح بدعم إيراني هو الذي يعطي شرعية الاحتلال، لا سيما أن شرعنة الاحتلال لم يتضمن الاتفاق عليها ولا بأي شكل من الأشكال، بل على العكس تماما، إقرار نحن لدينا وثيقة بأن لا أطماع إسرائيلية في الأراضي اللبنانية، نحن لدينا وثيقة بالانسحاب الإسرائيلي التام متى استطاعت الدولة اللبنانية أن تمسك حدودها وأراضيها، وبالتالي من يكون المسؤول؟ أليس المسؤول هو من يحاول من طهران أن يقول ورقة لبنان في جيبي وأنا أفاوض عن لبنان؟ مختصرا دولته ورئيسه وجيشه وحكومته، أليس هذا هو المسؤول؟ لبنان يفاوض، أنا قلت الأجندة الوطنية التي تختلف تماما عن أجندة وحدة الساحات ويقدس قادمون وغيرها، هذه أنا أعتقد سقطت من المفاجئ أن يستمر حزب الله وتستمر إيران بنفس السياسة وكأنها تقاتل بلبنان وأهله. إذا كان الهدف التحرير وعودة الناس إلى الجنوب فإن الحكومة اللبنانية هي التي تفاوض من أجل هذا الهدف. أما عن وقف إطلاق النار والانسحاب الذي المزعوم الذي ورد في اتفاق أمريكا إيران، لم يرد انسحاب، كلمة انسحاب، هناك وقف الحرب على كل الجبهات في هذا الاتفاق. أما كلمة انسحاب لم ترد في اتفاق إيران أمريكا. من يفاوض على الانسحاب هو الحكومة اللبنانية، وأريد أن أقول ذلك أكثر من ذلك. إن من أتى باتفاق وقف إطلاق النار الأول هو الرئيس جوزيف عون من خلال اتصال مع الرئيس ترامب بعد توقيع الاتفاق الإيراني الأمريكي. استمرت إسرائيل 9 أيام بالقصف وقصفت بيروت بطريقة مرعبة. من أتى بالهدنة الأولى هو الرئيس جوزيف عون وليس إيران كما تدعي إيران بعد حصول التفاوض. لذا
4: نعم، لنشخص الأمور كما بشارة. هي
3: يعني من يصدق 14 بند في الاتفاق؟
4: يعني أعذرني، من يصدق أن لا أطمع لإسرائيل في أراضي لبنان وإسرائيل؟
6: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
7: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: لبنان الرسمي عند توقيعه لهذا الاتفاق الإطاري قال إنه سيحقق أو سيحفظ سيادة لبنان. أين يحفظ أو تحفظ سيادة لبنان في النقاط أو بنود الاتفاق؟ أين تحديدا تحفظ هذه السيادة؟
4: قرأت البنود 14 بليا وطبعا عملنا عليها مقالات ويعني مقابلات كتير. بالبنود الأولى كلها سيادة لبنان سيادة لبنان سيادة لبنان، ولكن طبعا تحفظ أن لا يحصل عمليات من لبنان على إسرائيل، هذا أمر طبيعي. إذا كان لبنان يريد أن يتبنى استراتيجية وحدة الساحات والممانعة ويقودس قادمون، أهلا وسهلا فليكن، فلنقولها صراحة. أما أن نختبئ وراء أننا أن إسرائيل هي التي تعتدي ثم نحن في الأساس نجاهر بأن خطتنا هي دخول إلى الجليل وهي كذا، نكون قد نمارس ازدواجية طيب. مكشوفة ومفضوحة. فلنحدد، هناك الآن دولة لبنانية أهدافها تقف عند حد التحرير الكامل، وضع الجيش على الحدود، حفظ أمن لبنان، منع أي اعتداء إسرائيلي، عودة المدنيين. هذه هي للمرة الألف أقولها الأجندة اللبنانية. أريد فقط أن أعلق على كلام الضيف من فلسطين وأثني الصراحة على هذا الكلام، أن إسرائيل تتحين الفرصة إذا لم يكن هناك دولة قوية تحفظ حدودها لكي تفرض أمرا واقعا، وهنا هذا هو الخطر. فأذن دولة قوية بجيش واحد بقرار واحد بدون ازدواجية سلاح، لا سيما أن هذا السلاح يفاخر ويجاهر أنه بأمر طهران، بأمر دولة إقليمية لها مصالحها ونفوذها، كيف يمكن أن يتوافق ذلك مع مصلحة لبنان؟ مصلحة لبنان هي في الوصول إلى سحب إسرائيل، حماية الحدود، عودة الناس، تنمية الاقتصاد، دولة طبيعية لها جيشها الواحد على الأرض وليس ازدواجية سلاح تحت عنوان المقاومة. أريد أيضا لو سمحت لي عن حرية الحركة. لا يوجد شيء اسمه حرية حركة في الاتفاق. حرية الحركة صديقي من لبنان، حرية الحركة هي التي أمنها اتفاق 2024 الذي صاغه الرئيس نبيه بري. سنة ونصف وإسرائيل تغتال دون رد لأن كان لها حرية الحركة. هذا التفاهم الجديد لا يعطي إسرائيل لا حرية حركة ولا بركة، هو طيب. ينص على انسحاب متزامن وسحب سلاح متزامن.
3: واضح.
4: إذا كان حزب الله جاهزا هذا الأمر يتم بالتنسيق مع الدولة اللبنانية ونحقق كل الأهداف
3: فقط. يعني
4: إذا لم يكن جاهزا الاحتلال يمكن أن يطول.
3: يعني أريد فقط التعقيب، يعني حضرتك في مرتين ذكرت يا قدس قادمون في إجابتين على سؤالين مختلفين، وهنا يعني أحلتني إلى سؤال. إسرائيل تريد أن تضع لبنان في مسار سلام لا يحدد مسألة حل الدولتين، وهو ما يتنافى مع التوجه اللبناني أساسا، مع الدستور اللبناني، مع التوجه العربي بصفة عامة. في حال ذهبت لبنان صحيح. وذهب لبنان الرسمي في هذا الاتجاه، سيكون يعني هذا البلد العربي يخرج عن مسار عربي بأكمله. يعني ما يعني رأيك في هذا تحديدا، في هذا المسار، وأنت تردد يا قدس قادمون؟
4: يا قدس قادمون، إذا مقابل دولة نووية وأنت لا تعرف إمكاناتك ستسحقك، هكذا أقول أنا. يعني أما عن مسار السلام، في المعلومات رئيس ترامب طلب في الاتصال الأول أيام الهدنة، عندما أقرت الهدنة، طلب من الرئيس جوزيف عون اللقاء نتنياهو، قال له لا، أولا لبنان ليس همه الآن لا سلام ولا غير سلام، همه أن يخرج الجيش الإسرائيلي، يوقف الحرب ويعود. هذا أمر سابق لأوانه ويطرح بالتنسيق مع الدول العربية الأخيرة ضمن المبادرة العربية والتنسيق مع دول الخليج العربي ومصر وغيرها من الدول. الهم الأول الآن هو وقف الحرب، وقف الكارثة، وإزالة الاحتلال. أما موضوع السلام وغير السلام ليس مطروحا على الأجندة. ورد موضوع عدم الاعتداء، نعم عدم الاعتداء، كيف يمكن أن تنهي الحرب إذا أنت تريد أن تفتح جبهة دائمة على إسرائيل من لبنان؟ لا يمكن.
3: نعم دكتور،
4: لبنان عليه أن يلتزم بحدوده وبالقرارات الدولية.
3: دكتور ياسين، دور المقاومة اللبنانية الآن كيف يجب أن يكون على أي شكل، على أي صورة يجب أن يكون، خاصة عندما نسمع للتصريحات اللبنانية مثلا الرئيس نبيه بري يقول أن الأولوية الآن إلى ضمان عدم الانقسام الداخلي، إلى العودة إلى الوحدة الداخلية ومنع الفتنة.
1: يعني بكل بساطة دور المقاومة هو دور أي مقاومة، الدفاع عن الأرض، عدم الرضا بوجود احتلال، قتال المحتل طالما هو يتمتع الآن بحرية الحركة. يعني إذا كانت حرية الحركة أو حرية القتل غير موجودة في الوثيقة فبيحصل الآن هو خرق. ماذا عن الدولة اللبنانية؟ صامتة. أما إذا كان من داخل الاتفاق وهو ضمنا من داخل الاتفاق فالدولة اللبنانية موافقة على ذلك. هذه نقطة. النقطة الثانية، اتفاق 27 تشرين الثاني لا يوجد ولا بند فيه له علاقة بحريات الحركة، وإنما كان هناك ورقة جانبية لا تلزم لبنان بين الأمريكي والإسرائيلي. الأمريكي ضمن للإسرائيلي من خارج السيادة اللبنانية، وهذا لبنان غير معني به، وبالتالي لا يمكن تحميل لبنان هذه المسألة. فضلا عن أن الدولة السيادية الآن اتفاق 27 تشرين الثاني يضمن حق الطرفين في الدفاع عن نفسيهما. بيان الخارجية الأمريكية في الجولة الرابعة للمفاوضات الذي وافقت عليه الدولة اللبنانية يكرس حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وهي محتلة ومعتدية وتقتل وتدمر في لبنان، وشطب حق لبنان في الدفاع عن نفسه وهو أرضه محتلة ويعتدى عليه ويجزر بأهله. هذا ما تقدمه الدولة اللبنانية، هذا ما تقدمه هذه السلطة للبنان، وهذه وقائع. يعني لا يمكن تكذيب الوقائع. أما مسألة يا قدس قادمون وهذه السردية التي صراحة أقل من أن يرد عليها، يعني المقاومون في لبنان يقاتلون الآن عن القدس أم عن جنوب لبنان؟ الإسرائيلي حينما التزمت المقاومة 15 شهرا والدولة اللبنانية، رئيس الجمهورية كان يتفاخر بأنه لم يطلق طلقة في هذه 15 شهرا بعهده من جنوب لبنان، علما أنه استشهد 500 مواطن لبناني ودمرت حوالي وتضررت حوالي 10,000 وحدة سكنية، ولم يكن هناك لا يقدس نحن قادمون ولا شيء، كان هناك دولة متخاذلة وكان هناك إسرائيلي يتغول. هذا ما حصل، ما حصدناه من مسار الدبلوماسية. 10,000 خرق إسرائيلي، لم تتابع الدولة شكوى واحدة في الأمم المتحدة. معدل الشكاوى للخروقات 1 على 1,700. هذا ما قدمته الدولة، وبالتالي لا يمكن الركون إلى الدولة، كما لا يمكن الركون إلى عدم أطماع إسرائيل في المحيط.
3: دكتور إبراهيم الخطيب، هل تعتبر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وإسرائيل بشكل عام أنها حققت ما تريده من هذا الاتفاق؟
2: فقط الإشارة إلى ما تفضل به ضيفاك. أولا، فكرة أن الخروج العربي من القضية الفلسطينية بمعناها على الأقل التعبيري أنه نحن الآن في خضم وضع معقد وأنه القضية الفلسطينية يجب أن نضعها جانبا، هذا مهم للإسرائيليين بمعنى محاولة فصل القضية الفلسطينية عن الإطار العربي. صحيح. العام على الأقل على مستوى التصريح والقول على أننا
3: نحن الآن منشغلين في قضايا. أنا لم أتراجع عن هذه المسألة.
2: لا فقط للإشارة إلى حالة التفكير
3: الإسرائيلي أنه تشبث بيا قدس نحن قادمون بها فقط. هذا موقف أستاذ بشارة، شاء من شاء وأبى من أبى. واضح الأفكار، واضح
2: عن هذا الموضوع. نعم، الفكرة أن إسرائيل هي تحاول فصل الجبهات، والقول أن القضية الفلسطينية باتت عبئاً على العالم العربي. وأنا أدرك تماماً حالة التعقيدات العربية التي تمر فيها الدول العربية، حالة لبنان، حالة سوريا، التعقيدات تمر بها كل الدول العربية، ولكن الخطاب السياسي العربي وحالة التشابك مع القضية الفلسطينية وأهمية القضية الفلسطينية كقضية أولى للعرب هي أمر مهم، وبالتالي إسرائيل تراهن على محاولة فصل العرب من هذه القضية وجعل القضية الفلسطينيين قضية خاصة بالفلسطينيين وليست قضية للعرب. النقطة الأخرى، طبعا كمان مرة أؤكد على الحالة الصعبة التي تمر بها الدول العربية وضرورة حالة زيادة التنسيق العربي والتعامل مع الخطوات الإسرائيلية في المنطقة، وهذا أمر جدا مهم. الأمر الثاني هو موضوع أن إسرائيل كما أشرت سابقا هي تريد دولة قوية، وأنا أؤكد على ذلك. بالفعل كان مهم لها أن تكون دولة مسيطرة على حدودها، ولكن هذه الدولة المسيطرة على حدودها ودولة قوية وقادرة على فرض قدراتها داخل الدولة مهم لإسرائيل إذا لم يكن هذا موجها لإسرائيل، بمعنى أن إسرائيل محتلة الآن لمناطق في جنوب سوريا، وهي تدرك أن الدولة السورية مع الناشئة الآن مع تغيير النظام في سوريا هي قادرة إلى حد معين للسيطرة على الدولة، ولكن هي تخشى من أن هذه الدولة القوية ممكن أن تشكل تهديدا على إسرائيل، حتى لو كانت قوي دولة قادرة على السيطرة على حدودها وعلى الأمن داخلها، لأنها لم تطبع مع إسرائيل ولا حتى الآن وفقا لما يرشح. وبالتالي تريد دولة قادرة على السيطرة على أرضها ودولة قوية، ولكن دولة يعني بتطبيع أو بعلاقة سلام مع إسرائيل، أو على الأقل في حالة من الترتيبات مع إسرائيل.
3: هذا ما تريد إسرائيل. الأسد. نعم.
2: صحيح، هذا ما تريد إسرائيل وهذا الرؤية الإسرائيلية.
3: واضح. شكرا إسرائيل. شكرا جزيلا.
2: سونيا، سؤالك المرتبط بالرؤية الأمنية الإسرائيلية بعجالة. طبعا الدائرة الأمنية الإسرائيلية تدرك أنها لم تحقق ما تريده من موضوع القضاء على حزب الله ونزع قدرات حزب الله، ولكن من خلال هذا الاتفاق هي تدرك أنه هناك هامش تستطيع المناورة فيه من خلال استمرار احتلالها بهذه المناطق، وتضع الكرة الآن في الملعب اللبناني. السؤال المركزي، هل سيستمر اللبنانيون في حالة الشجار الداخلي وحالة الاتهامات الداخلية، أم سيصلوا إلى حالة توافقات للتعامل مع أهداف إسرائيل في لبنان؟
3: شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم الخطيب، وأشكر أيضا دكتور وسام نصيف ياسين والأستاذ أسعد بشارة، أشكركم جزيل الشكر على مشاركتي في هذا النقاش. أطلقت الحكومة العراقية حملة أمنية واسعة باسم صولة الفجر، واستهدفت مسؤولين حكوميين وشخصيات حزبية، ورفع الحصانة عن عشرات النواب الذين تهموا بالفساد بناء على تحقيقات هيئة النزاهة بملفات فساد وهدر للمال العام.
5: صولة الفجر اسم أطلقته الحكومة العراقية على حملتها لمكافحة الفساد في واحدة من أكبر العمليات التي يشهدها العراق منذ سنوات. استهدفت مسؤولين حكوميين وشخصيات حزبية في تحرك وصفته أوساط سياسية بأنه قد يكون نقطة تحول في مسار ملاحقة ملفات الفساد الكبرى.
6: عملية هدر المال العام وعملية الفساد وعملية الاستغناء من خلال استغلال المنصب، وبالتالي أسماء كبيرة، عملية عابرة للطائفية، لم تحدد جنسا معينا ولم تحدد مكونا معينا، وإنما شملت كل الفاسدين من كل الجهات ومن كل المكونات ومن كل الأحزاب.
5: الحملة الأولى لحكومة علي الزيدي جاءت بأوامر قضائية مبنية على تحقيقات هيئة النزاهة الاتحادية في ملفات فساد، لتسفر عن اعتقال أكثر من 50 مسؤولا حكوميا وبرلمانيا بعد رفع الحصانة القانونية عن النواب المتورطين في قضايا هدر للمال العام.
7: الدستور العراقي بالمادة 27 يقول للأموال العامة حرمة، والحفاظ عليها واجب وطني وواجب قانوني. هذه الحملة تختلف عن سابقاتها لأنها ابتدأت بتنظيف السلم من الأعلى، وهو الصحيح، هذا سيحقق لك الردع والعدالة الاجتماعية.
5: مصادر سياسية نكدت أن اعترافات وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي كشفت عن شبكة فساد تضم أكثر من 120 اسماً، أصدرت في حقهم أوامر منع سفر وحجز على الأموال والممتلكات، لكن كثيرا من العارفين في الشأن العراقي يرون أن نجاح الحملة لن يقاس بعدد المعتقلين، وإنما بقدرة الدولة على استكمال التحقيقات واسترداد الأموال المنهوبة وتفكيك شبكات الفساد. عملية مستمرة لاعتقال وملاحقة المتهمين بملفات فساد، هكذا تقول الحكومة العراقية، شملت حتى الآن عشرات النواب السابقين والحاليين، فيما فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في المطارات والمنافذ الحدودية لمنع هروب المطلوبين. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
3: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء إلى 3 جراء القصف الإسرائيلي على القطاع. هذا واستشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخر في قصف لمسيرة إسرائيلية على منطقة السلاطين غربية بيت لاهية شمالية القطاع. كما أصيب طفل في رأسه برصاص قوات الاحتلال بمنطقة القصاصيب في جبالية شمالية قطاع غزة. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بإلغاء سفر مرضى عبر معبر رفح اليوم بذريعة عدم صدور موافقات أمنية.
8: أحداث متفرقة تسهم في تكريس المفارقة، لا حياة آمنة في غزة ولا خروج مأمول، إذ أكدت مصادر محلية بالقطاع مؤخراً إلغاء سفر المرضى والجرحى عبر معبر رفح لأسباب غير معلومة. هي رحلة واحدة يومياً، في حين أن القرار الأصلي منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي يقضي بعبور 50 مريضاً يومياً بصحبة مرافقين، ما يستغرق على الورق أكثر من عامين لمرور نحو 22 ألف مريض وجريح. وتيرة يطول زمنها في ظل الإغلاق المتكرر وآلة القتل التي لا تتوقف، وآخر حصادها طفلة وشخصان وعشرات الإصابات من أسر تتجاور داخل خيام مهترئة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، لترتفع الحصيلة منذ وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1200 شهيد و3000 جريح. استهداف تتعدد أشكاله لتشمل قصف مربعات سكانية كاملة بهدف إنشاء نقاط عسكرية حديثة ومد الخط الأصفر. توسع جاء هذه المرة دون إنذار ليستهدف وسط مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع.
9: الشهيد طبعا لا له دعوة لا في تنظيمات ولا في حاجة ولا إشي، هو كان على رأس عمله بالرغم من قلة الرواتب ومن رغم من قلة هذا ووضعه المادي صعب، يعني بديش أقول لك أنه يمكن كان بالعافية يوفر لقمة العيش لأولاده.
8: دماء تتفاقم معها أوجاع أهل غزة، من نقص المياه النظيفة إلى انتشار النفايات إلى غياب الأدوية الرئيسية إلى شح المساعدات في مقابل ارتفاع الأسعار في الأسواق، هو مشهد ممتد يعكس معاناة العيش بعد الإبادة.
3: إلى تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء من فنزويلا، حيث ذكرت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز أن 24 دولة قدمت مساعدات لبلادها. وفي بيان لها قالت رودريغيز أن المجتمع الدولي قدم حتى الآن 521 طنا من إمدادات الإغاثة، ونشر 86 فريقا متخصصا للبحث عن الضحايا، بالإضافة إلى نحو 3000 فرد من أفراد البحث والإنقاذ.
10: تحت الركام كان هذا الرضيع بين الموت والحياة، مشهد هز مشاعر الملايين بعدما نجح رجال الإنقاذ في انتشاله سالما من بين أنقاض مبنى مدمر في ولاية لاغويرا شمال فنزويلا. زلزالان قويان ضربا فنزويلا في 24 من يونيو، بلغت قوتهما 7.2 و7.5، خلف دمارا واسعا في المدن الساحلية وأجزاء من العاصمة كاراكاس. ومع مرور الأيام ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1400 قتيل، ولا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين. ووسط هذا المشهد القاسي وصلت فرق إنقاذ متخصصة من عشرات الدول مدعومين بكلاب بوليسية ومعدات بحث متطورة لتنضم إلى آلاف أفراد الإنقاذ الذين يعملون ليلا ونهارا رغم مئات الهزات الارتدادية التي تعرقل عمليات البحث. وفي مدينة كارابابيدا تمكن المنقذون هناك من إخراج شاب من بين الأنقاض بعد 72 ساعة كاملة قضاها تحت الأنقاض. عائلات بأكملها تنتظر أي خبر عن أحبائها، بينما يواصل متطوعون إزالة الركام بأيديهم في ظل نقص المعدات الثقيلة، مطالبين بتسريع وصول الآليات لإنقاذ من قد يكونون على قيد الحياة.
11: أنا هنا وآمل أن يعثر عليها تحت الأنقاض، آمل أن تكون على قيد الحياة، أبذل كل ما بوسعي لتأمين بعض الآليات الثقيلة. لقد وعدني مشغلوها بأن يأتوا ويبدأوا العمل لكنهم لم يحضروا.
10: في فنزويلا لا تقاس المأساة فقط بعدد الضحايا، بل بعدد الأرواح العالقة بين الأنقاض التي ما زالت تنتظر فرصة للنجاة، فمع كل ناج تكتب قصة حياة جديدة.
3: تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر حزب روسيا الموحدة بضمان أمن روسيا وحماية حدودها، مؤكدا قدرة بلاده على تجاوز جميع التحديات، وذلك في ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية على أهداف داخل الأراضي الروسية.
11: أجل، نحن نرى هذه المشكلات ونتعامل معها، وسنضمن بالتأكيد أمن البلاد ومواطنيها وسلامة حدود روسيا. ولا شك أننا سنتغلب على جميع التحديات بما في ذلك الهجمات التي تستهدف أراضينا ومنشآت البنية التحتية.
3: من فرنسا غربا إلى بولندا شرقا، يواجه الأوروبيون موجة حر شديدة ارتبطت بعشرات الوفيات. منظمة الصحة العالمية من جهتها أعلنت عن أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر، بعدما تجاوزت درجات الحرارة في بعض المناطق 40 درجة مئوية، مسجلة أرقاما قياسية جديدة.
12: من الشمال الإسكندنافي إلى قمم الألب، عانت أوروبا جراء صيف استثنائي، حيث تمددت موجة حر قياسية لامست حاجز 40 درجة مئوية، تاركة خلفها تحذيرات من تداعيات صحية خطرة وخسائر بشرية، خصوصا بين الفئات الأكثر هشاشة. ومع تصاعد مخاطر موجة الحر لا سيما على المسنين الذين يعيشون بمفردهم، لجأت إيطاليا إلى التكنولوجيا كخط دفاع جديد عبر سوار ذكي يوفر مراقبة صحية مستمرة ويتيح التدخل السريع عند الطوارئ. وبفضل هذا الجهاز لم تعد المسنة الإيطالية دينا غازيلا تواجه وحدتها، فالسوار الذي ترتديه مثل الساعة يعمل كرفيق افتراضي يتابع نبضها وحركتها ويرصد حالات السقوط، مانحا إياها شعورا بالأمان. جهاز يأتي ضمن برنامج دعم بقيمة 400 مليون يورو أطلقته بلدية روما بتمويل أوروبي، ويستفيد منه حاليا نحو 700 مسن.
13: السوار ضروري لكبار السن خلال هذه الفترة الحارة، خاصة لأن ضغط الدم لديهم ينخفض ولأن معدل ضربات القلب يكون أقل قليلا من المعتاد، وهم يعانون كثيرا.
12: وفي فرنسا تحولت موجة الحر إلى أزمة متعددة الأوجه، وفيات غير مسبوقة وانقطاعات في الكهرباء وحدائق مغلقة. هيئة الإسعاف سجلت مئات الوفيات، في حين ضاعفت انقطاعات الكهرباء في مناطق فرنسية من معاناة السكان، وأجبرت توقعات مخاطر العواصف الرعدية السلطات على غلق الحدائق والمنتزهات والمعالم السياحية، تاركة الباحثين عن نسمة هواء أو بقعة ظل أمام أبواب موصدة.
14: كنت أريد الذهاب إلى الحديقة للجلوس والقراءة، لكن قيل لي أن هناك خطر العواصف الرعدية ولذلك أغلقت الحديقة. كنت أبحث عن بعض البرودة والظل تحت الأشجار لأن الجو حار جدا في منزلي.
12: موجة حر لم تتوقف عند فرنسا وإيطاليا، إذ أظهرت بيانات أولية تسجيل مستويات قياسية للحرارة في ألمانيا والدنمارك والتشيك وسويسرا، في حين أكدت السلطات انتشال عدد من الضحايا من أنهار وبحيرات في مانهايم وهاسن وفرانكفورت ودورتموند وهانوفر. مشهد يعكس صيفاً

0: الأوراق المالية إلى الهبوط من جديد. هذه المرة غضب شعبي اتجاه التكنولوجيا، وبخاصة في الولايات المتحدة، يعزز المخاوف بشأن استدامة أسهم شركات الذكاء الاصطناعي. لا يقتصر الأمر على القلق تجاه مستقبل الوظائف، لكنه يمتد إلى أمور معيشية، حسب ما يفيد تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية، حيث أثارت فواتير الكهرباء المرتفعة في أنحاء الولايات المتحدة موجة من الاستياء، بينما تواجه مشاريع مراكز البيانات معارضة متزايدة من حكومات الولايات والسلطات المحلية. الأسبوع الماضي فقط أقر مشرعون في ولاية فرجينيا موازنة تتضمن ضريبة على استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات، وتعرضت هذه المراكز لانتقادات، حيث يحملها البعض مسؤولية ارتفاع أسعار الكهرباء. كما أوقفت حكومات محلية في ولايات تمتد من كاليفورنيا إلى جورجيا بناء مراكز بيانات جديدة. وسط كل هذه الأجواء، خسرت القيمة السوقية للأسهم العالمية 3,700,000,000,000,000 دولار في غضون الجلسات الخمس الأسبوع الماضي، وصولا إلى 163,500,000,000 دولار. وسجل مؤشر ستاندرد أند بورز الذي يضم نخبة من أكبر 500 شركة أمريكية، سجل أطول سلسلة خسائر له في 10 أشهر. مخاوف جدية وخسائر فادحة في أسواق تخشى كل ما قد يكون سبب فقاعة تهوي بأسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
1: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بأبرز العناوين. تأجيل انسحاب إسرائيلي من المناطق التجريبية جنوبي لبنان كان مقررا اليوم، ومقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان. وول ستريت جورنال تقول إن المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن علقت بسبب تجدد القتال. طهران تجدد تحذيرها من تجاوز المسارات المحددة للملاحة في مضيق هرمز. 3 شهداء بقصف إسرائيلي على غزة، وإسرائيل تلغي سفر مرضى عبر معبر رفح في إطار تعميقها للأزمة الإنسانية في القطاع. القبض على أكثر من 50 نائبا ومسؤولا عراقيا ضمن حملة اعتقالات واسعة على خلفية تهم فساد. ومسؤول أمني يؤكد للتلفزيون العربي أن الحملة جرت بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

0: نبدأ من ملف لبنان، حيث وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري اتفاق الإطار بين بلاده وإسرائيل بأنه ضد نفسه ولا يمكن تطبيقه. وفي حوار مع جريدة المدن أكد بري أن الأهم لديه هو إعادة الاعتبار للوحدة الداخلية ومنع أي انقسام أو تشرذم أو فتنة، مشيرا إلى أن الاتفاق خارج سياق المواقف العربية والدولية وأن المشروع الإسرائيلي يمثل خطرا على الدول العربية. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الانسحاب المفترض من المنطقتين التجريبيتين جنوبي لبنان لم يحدث، وتدخل المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل حيز الاختبار في خطوة تسبقها وترافقها أسئلة حول آليات التنفيذ ودور الملحق الأمني الذي لم يكشف عنه رسمياً.
1: الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية لا يثير انقساماً حاداً في الداخل اللبناني فحسب، بل يطرح أسئلة أكثر مما يقدم أجوبة، ولا سيما بشأن ملحق أمني لم يعلن رسمياً حتى الآن رغم توقيع الاتفاق المؤلف من 14 بنداً وسط تسريبات إسرائيلية حول مضمونه من دون أي تعليق لبناني. خلافاً للجدول الزمني المقرر، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين لم يحدث بسبب عدم اكتمال الاستعدادات. قبل ذلك قالت وسائل أعلام إسرائيل

0: إسرائيلية إن الملحق الأمني يرسم آلية تنفيذ الاتفاق ويحدد طبيعة ما يسمى المناطق التجريبية. بحسب القناة 15 الإسرائيلية، يمنح الملحق الأمني الجيش الإسرائيلي حق الدخول إلى تلك المناطق للتحقق من تفكيك البنى العسكرية لحزب الله قبل الانتقال إلى أي مرحلة إضافية من الانسحاب، وبالتالي لا يصبح الانسحاب تلقائياً بل يرتبط بتقييم إسرائيلي لمدى نجاح الجيش اللبناني. وتذهب صحيفة يديعوت أحرونوت أبعد من ذلك، إذ تقول في تسريباتها إن توسيع التجربة إلى مناطق أخرى سيبقى مشروطاً بما تعتبره إسرائيل نجاح المرحلة الأولى في زوطر الغربية وفرون، وهما خارج ما يسمى الخط الأصفر. لكن هاتين المنطقتين التجريبيتين تثيران بدورهما التساؤلات، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلية ليست موجودة أساساً فيهما. يقدم نتنياهو الاتفاق باعتباره انتصارا كبيرا على قاعدة أن بقاء الجيش الإسرائيلي داخل ما تسميه إسرائيل المنطقة الأمنية، يعني أن تل أبيب لم تجبر على الانسحاب تحت الضغط. وفي الميدان لا تزال تداعيات الاتفاق موضع اختبار، فقد واصل جيش الاحتلال عملياته في جنوب لبنان، وكان آخرها في بلدة دير سريان، حيث أعلن لاحقاً مقتل منفذ العملية التي أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة جندي. لذلك لا تبدو المناطق التجريبية مجرد خطوة أولى لتنفيذ اتفاق الإطار، بل تمثل أول اختبار عملي للملحق الأمني غير المعلن وآلية تطبيقه ولطبيعة الدور الذي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى الاحتفاظ به في جنوب لبنان.
1: ومن القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد راوشة. أهلا ومرحبا بك أحمد. ما الذي قيل عن هذه البنود ومسألة التأجيل أيضا؟
2: إسرائيل تتباهى بطبيعة الحال بما أنجزتها في هذا الاتفاق، وتسرب إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية بعضا من البنود السرية، والتي بموجب هذه البنود فإن السلطات اللبنانية توافق على عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة المحتلة، في المناطق المحتلة كما تسمى مناطق الخط الأصفر، بادعاء تدمير البنية التحتية هناك والقضاء على محاولات لحزب الله إعادة بناء قدراته العسكرية. هناك مزيد من التفاصيل، منها أن الانسحاب الإسرائيلي لن يكون بناء على جداول زمنية محددة سلفا، إنما بناء على التطورات على الأرض. لا يوجد أي سقف زمني، يمكن أن تستمر العمليات الإسرائيلية أسبوعين أو 4 أسابيع أو شهرين أو عامين أو عقدين في أسوأ الحالات. هذا الأمر قائم، لا يوجد أي سقف زمني يضبط الاحتلال الإسرائيلي، والأخطر بطبيعة الحال أن هذا البقاء الدائم أو الذي قد يطول في الجنوب اللبناني يأتي بموافقة الحكومة اللبنانية. لكن ليس هذا فقط، في وقت سابق اليوم كشفت القناة 15 الإسرائيلية أنه بموجب الاتفاق سيتأكد الجيش الإسرائيلي هو من سير عمليات نزع سلاح حزب الله، وسيعود إلى المناطق التي انسحب منها لصالح الجيش اللبناني. ولكن يبدو أن المسألة التي هي أخطر هي ما أعلن عنه بنيامين نتنياهو بالأمس في المؤتمر الصحفي، ومرت دون انتباه كبير. عدت إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده نتنياهو بالأمس، وقال بالحرف إن هناك جهات جهادية على حد تعبيره متطرفة داخل الجيش اللبناني، والجيش اللبناني سيزيل هذه الجهات من داخل الجيش، وإسرائيل ستفحص ذلك، ستتأكد من ذلك على حد تعبيره. يبدو أن ما يتحدث عنه إسرائيل نتنياهو يتجاوز بطبيعة الحال المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني إلى درجة التدخل في تركيبة الجيش اللبناني والعناصر الموجودين هناك. تتعامل إسرائيل مع الجيش اللبناني ومع السلطات اللبنانية كما لو أنها تتعامل مع السلطة واقعة تحت احتلال، كما لو أنها تتعامل مع الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغيرها بطبيعة الحال من تصرفات إسرائيلية.
1: من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد راوشة، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المعلومات. ونشير إلى هذا الخبر العاجل، نيويورك تايمز تنقل عن مسؤول أمريكي رفيع إن المحادثات الفنية مع إيران لا تزال مقررة خلال الأيام المقبلة. نيويورك تايمز تنقل عن مسؤول أمريكي رفيع أن المحادثات الفنية مع إيران لا تزال مقررة خلال الأيام المقبلة بعد أن تحدثت وول ستريت جورنال عن تأجيلها بسبب تبادل الضربات ما بين الجانبين. سنناقش ونتابع هذا التطور في ساعاتنا الإخبارية اللاحقة. لكن في أخبارنا أيضا، أكدت وزارة الصحة اللبنانية سقوط جريحين بسبب قنبلة صوتية ألقاها الجيش الإسرائيلي في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. وأكدت وزارة الصحة في بيان أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على البلاد ارتفعت إلى أكثر من 4200، بينما تخطى عدد الجرحى 12190. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشن طائرات إسرائيلية غارة على بلدة دير سريان في قضاء النبطية، كما استهدفت المسيرات الإسرائيلية منزلا بقنبلتي صوت في بلدة برعشي. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي رفيع تأكيده أن المحادثات الفنية مع إيران لا تزال مقررة خلال الأيام المقبلة، بعد أن كانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مصادر توقف المحادثات الأمريكية الإيرانية التي كانت مقررة هذا الأسبوع في سويسرا بسبب تجدد القتال. وأطلقت إيران صواريخ ومسيرات على مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين في وقت مبكر من اليوم، بعد وقت قصير من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقضاء على القيادة الإيرانية إذا لم تلتزم بالاتفاق المؤقت لوقف الحرب. بينما حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقي من أن أي تجاوزات لترتيبات مذكرة تفاهم موقعة مع الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز ستضاعف التوتر إقليمياً، وذلك عقب ليلة ثانية من التوترات والضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. وقال عراقشي الذي زار بغداد اليوم أن الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق تنفذ حاليا وتقع مسؤولياتها على عاتق بلاده، محذرا من أي تدخل فيها وأن ذلك سيؤدي إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة تشغيل المضيق وزيادة التوتر.
3: تنجي هرمز،
4: ستعود حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طاقتها التي كانت عليها قبل الحرب خلال 30 يوما بعد إزالة العوائق من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق يجري تنفيذها حاليا وتقع مسؤوليتها على عاتق إيران وحدها، وأي تدخل أو محاولة لفرض ترتيبات أخرى لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة فتح المضيق وزيادة منسوب التوتر.
1: بينما دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى إعادة صياغة مفهوم الأمن، مؤكدا أن على دول المنطقة أن تتولى أمنها، واقترح عقد اجتماع يضم دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وإيران لبحث الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي، معلنا استعداد بلاده لاستضافة الاجتماع.
5: إحدى النقاط اللي طرحناها أن نعود إلى فكرة الاجتماع للدول الثمانية، الدول الخليجية زائداً الجمهورية الإسلامية وجمهورية العراق، والعراق مستعد لاستقبال ممثلي هذه الدول لكي نتباحث معاً عن أمن المنطقة وحماية المنطقة.
1: وتبادلت الولايات المتحدة وإيران ضربات جديدة وسط اتهامات متبادلة بانتهاك وقف إطلاق النار الهش الموقع بين البلدين، في حين جدد الرئيس الأمريكي توعده بالعودة إلى الحرب.
6: خرق جديد لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. لليلة الثانية على التوالي تبادل الطرفان الضربات والاتهامات بانتهاك الاتفاق. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف مواقع أمريكية في المنطقة رداً على قصف أمريكي على 5 مواقع إيرانية ساحلية. صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية هاجمت قاعدة علي السالم في الكويت والأسطول 5 في ميناء سلمان بالبحرين، بحسب بيان الحرس الثوري الذي توعد بالتعامل مع السفن المخالفة بحزم أكبر من ذي قبل. جاء ذلك بعد ساعات من شن القوات الأمريكية ضربات جوية على مواقع متعددة في إيران بزعم ردها على هجمات إيرانية استهدفت حركة الملاحة التجارية. القيادة الوسطى الأمريكية ذكرت في بيان الاستهداف أن القوات الإيرانية شنت هجوماً بطائرة مسيرة على ناقلة نفط كانت ترفع علم باناما بالقرب من مضيق هرمز، بينما أعلن التلفزيون الإيراني وقوع هجمات على جزيرة قشم ومدينة سيريك جنوبي البلاد. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن غارات قواته طاولت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية، وحذر في منشور على منصة إكس من إجباره على إكمال المهمة العسكرية، وحينها لن تبقى إيران جمهورية قائمة، يضيف ترامب.
1: وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربية سير مسعود، ومن واشنطن مراسل التلفزيون العربية عماد الرواشدة. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك عماد، بين ما تقوله وول ستريت جورنال عن تأجيل هذه الجولات من المحادثات الفنية وما تؤكده نيويورك تايمز عن استمرارها في موعدها، ما الذي تقوله المصادر الرسمية بشأن سير التفاوض وتأثير ما جرى من تبادل للضربات على ذلك؟
7: أحمد، للآن لا يوجد أي تصريح رسمي بأن المفاوضات علقت لا من الطرف الإيراني ولا من الطرف الأمريكي رغم تبادل إطلاق النار منذ يوم الخميس. الآن هناك تسريبات في الاتجاهين أن هذه المفاوضات تبدو في حالة ضبابية، الآن لا نعرف إن كانت ستعقد مع نهاية الأسبوع المفترض أن تعقد في سويسرا أم أنها لن تعقد. طبعا المصادر بعضها لنيويورك تايمز كما أشرت في بداية الخبر تشير إلى أنها باقية على ما هي عليه، هي باقية على ما هي عليه، لكن لا نعلم إن كانت التطورات الأخيرة ستؤدي إلى إلغائها في قابل الأيام، هذا سيتبين لاحقا. لكن واضح أن هناك خلاف على نص الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، هناك بند في الاتفاق يقول بأن إيران مسؤولة عن فتح المضيق وستعمل على وضع ترتيبات ملائمة لإدارة الملاحة فيه، لكن بالتشاور مع الدول الخليجية دول المنطقة. الإيرانيون يعتقدون بأن هذا ما يقولونه لوسائل الإعلام الأمريكية، يعتقدون بأن هذا تصريح واضح داخل الاتفاق بأن هذا المضيق وكل ما يمر من خلاله هو مسؤولية إيرانية، وهي من ستحدد المسارات التي يجب على هذه السفن أن تمر فيها، وأي سفن تخالف التعليمات الإيرانية سيجري التعامل معها عسكريا. الإدارة الأمريكية في المقابل على لسان مايك والز اليوم المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة تقول بأنها لن تقف على الحياد وترى الإيرانيين وهم يقصفون سفنا تحاول المرور عبر المضيق وأن القوة العسكرية ستكون هي الرد. طبعا هذا يؤشر على أن المفاوضات التي بدأ وكأنها ستسير بشكل سلس حتى نهاية 60 يوما وصولا لاتفاق كامل واتفاق دائم بين البلدين يبدو أنها ستواجه الكثير من المطبات والعثرات على امتداد 60 يوما، ولا يعلم إن كانت بالفعل ستنتهي باتفاق كبير، خصوصا أن هناك أيضا جبهة أخرى مشتعلة هي لبنان، والجيش الإسرائيلي لا يزال ينفذ عمليات اغتيال لقادة من حزب الله، والمذكرة الأخيرة التي وقعت وفق الفهم على الأقل وفق فهم جزء من الإدارة الأمريكية ممثلة بوزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو ترى بأن الموضوعين منفصلين تماما، فيما يبدو جي دي فانس على الطرف الآخر يعتقد بأن بالإمكان دمج الملفين معا ومحاولة التوصل لحل ما، وكان شديد الخشونة في تصريحاته ضد إسرائيل عكس تماما ماركو روبيو. هذا الانقسام يبدو في وجهات النظر بين جي دي فانس وماركو روبيو أجنحة الإدارة الأمريكية يعقد الموضوع أكثر على المراقبين، والصورة تماما غير واضحة إن كان بالنهاية سيصل الطرفان الأمريكي والإيراني لاتفاق دائم أم لا بعد 60 يوما. أحمد،
1: من واشنطن مراسل التلفزيون العربية عماد الرواشدة، شكرا جزيلا لك عماد على هذه المعلومات. ونذهب إلى ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي من طهران. إيرانيا، ما مصير هذه الجولة من المحادثات الفنية بعد هذا التقرير عن التعليق والإشارة اللاحقة إلى استمرارها في موعدها، وكيف تقيم إيران ما جرى من ضربات متبادلة في الساعات الماضية؟
8: فيما يتعلق أحمد، هل ستعقد هذه الجولة الفنية أم لا؟ لا يوجد هناك تصريحات رسمية. في مساحة المصادر كانت هناك وسائل إعلام إيرانية قبل جولة الاستهدافات وتبادل هذه الاستهدافات ليلة أمس، قد أفادت بأن مصادر تشير إلى أن هناك مشاورات ونقاشات داخل الوفد الإيراني المفاوض بشأن اتخاذ موقف إزاء التصعيد الأمريكي في الليلة التي سبقت، وتحدث هنا عن الأمس الأول الذي جرى أيضا استهداف للشريط الحدودي، الشريط الساحلي الإيراني في المياه الجنوبية، وأيضا رد طهران عليه بطبيعة الحال. قبل تبادل الاستهدافات ليلة أمس، المصادر الإيرانية ووسائل الإعلام تشير إلى أن هذه المشاورات تجري داخل الوفد المفاوض الإيراني بشأن إمكانية تعليق الجولة الفنية، وذلك يأتي ردا على ما وصفته طهران بخرق وانتهاك لمذكرة التفاهم والبند الأول تحديدا منه، والذي يتمثل بالعدوان الأمريكي تحديدا على الأراضي الإيرانية وتحديدا منطقة سيريك وجزيرة قشم. وأيضا هناك الآن تتحدث بعض المصادر على أن هذا الموقف لا يزال الإيراني، لم يتخذ القرار حتى الآن. ولكن الرؤية بالعموم أحمد، طهران تنظر، وفي ظل المواقف التي سمعناها اليوم بعد الرد الذي تمثل للحرس الثوري الإيراني على المواقع كما سماها للجيش الأمريكي في المنطقة، هناك دعم من البرلمان، هناك بيان من الخارجية، هناك تأييد من رجال دين في مدينة قم خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى مدينة قم جنوب العاصمة، الجميع دعم الموقف العسكري، واعتبر أن مضيق هرمز ورقة لا يمكن أن تتنازل عنها طهران. وفي ذات الوقت أيضا حتى آخر تصريح من قبل مساعد المرشد الإيراني محمد مخبر أشار إلى أن مضيق هرمز في ظل سيطرة إيران عليه لن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من فرض إرادتها وتحقيق غاياتها على صعيد هيمنتها في المنطقة كما يقول. وبالتالي تريد طهران فرض هذه المعادلة، وتعتبر أن معادلة مضيق هرمز بشكل خاص أحمد هي التي أدت إلى أن تكون هناك مذكرة تفاهم كما توصف هنا وفقا للمقاسات الإيرانية، وجاءت بموافقة أمريكية على معظم المطالب التي تقدمت بها طهران، ومطالبها تلك المتعلقة بالإفراج عن الأموال، وقف الحرب في جميع الجبهات، وصولا إلى معادلة مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي. النقطة الأخرى والتي لا تزال أيضا عالقة، وتلك المتعلقة بالملف اللبناني ومواصلة العدوان الإسرائيلي الذي تعتبره طهران هو يمثل انتهاك واضح للبند الأول كما ذكرت فيما يتعلق بمضيق هرمز، والبند الخامس فيما يتعلق بالملف اللبناني.
1: طهران، مراسل التلفزيون العربية ياسر مسعود، شكرا جزيلا لك ياسر على هذه المعلومات. وللمزيد من القراءة والتعليق على هذه التطورات ينضم إلينا من عمان دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور حسن. علقت أو في موعدها هذه المفاوضات الفنية التي كانت مرتقبة في سويسرا، ما الذي يقوله ذلك عن مصير هذا الاتفاق لوقف الحرب وما تبقى فيما يتعلق بالملف النووي؟
9: نعم، الإعلان عن احتمال تأجيل المفاوضات أو اللقاءات الفنية هو أنا بتقديري يقع في سياق الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية أكثر منه توجه حقيقي لإيران، لأن إيران بحاجة أيضا لتنفيذ بنود هذا الاتفاق، مذكرة التفاهم، لما فيه من مكاسب إيرانية كما تقول على الأقل الرواية الإيرانية أن هناك العديد من المكاسب التي تريد أن تتحصل عليها، وهذا لا يتم إلا من خلال الاستمرار بهذه المذكرة. لكن أيضا إيران بدأت تتوجس من الولايات المتحدة الأمريكية، وربما تقرأ تحركات أمريكا في المنطقة وتقول بأنها تقوم بذلك بسوء نية، وهنا الحديث عن فتح مسار جديد قريب من المياه أو في المياه الإقليمية العمانية لسلطنة عمان، وهذا أمر بالنسبة لدولة إيران ربما يكون يعني لا يكون أمرا مبشرا بالنسبة لهم، لأنهم خبروا في هذه الحرب أن مضيق هرمز هو الذي منحهم الورقة التي دفعت الولايات المتحدة لتغيير مواقفها وربما الامتثال لبعض الشروط الأمريكية. من هنا هناك توجس، وهذا طبعا مرد إلى الفجوة الهائلة في الثقة بين الطرفين، وكل طرف يقارب هذه المذكرة بعقلية أنه انتصر في هذه المنازلة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد بأنها انتصرت وأن على إيران أن تستجيب، في حين أن إيران تعتقد بأنها خرجت منتصرة وأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقبل بالمطالب الإيرانية التي تعتقد بأنها مطالب عادلة، وخاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. نحن ما زلنا لغاية هذه اللحظة ننتظر تأكيدات، ربما هناك تكهنات وهناك الحديث في الإعلام، يعني هناك وبخاصة في إيران هناك متحدثون كثر ينطقون بأسماء مختلفة، لكن في حقيقة الأمر هناك وسطاء، هناك مسار. أنا بتقديري أن التوتر سيستمر وسيستمر التفاوض تحت التوتر وتحت الضغط، هنا الحديث عن الضغط العسكري.
1: الضغط يواجهه أيضا مماطلة تستفيد فيها إيران من مسألة اقتراب الانتخابات النصفية، كيف يتعامل الجانبان مع ذلك؟
9: يعني إيران لها قراءة، المشهد الأمريكي ربما تكون قراءة دقيقة بأن الحزب الجمهوري قد لا يفوز في الانتخابات المنتصبة النصفية، وحتى قبل الحرب بالمناسبة، يعني قبل البدء ب 28 فبراير في هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، كانت القراءات واستطلاعات الرأي تشير إلى أن فرص الحزب الجمهوري كانت صعبة، والآن ازدادت لأن الحرب لم يكن عليه إجماع أمريكي. الحزب الديمقراطي عرض الحرب وانتقدها، وحتى حركة ماجا التي تؤيد الرئيس ترامب أيضا لها موقف أو جزء منهم له موقف سلبي من الحرب. أكثر من 62% من الأمريكان وفق الاستطلاعات جالوب أيضا تعارض الحرب، فبالتالي الحرب أيضا لم تحقق النتائج المعلنة أمريكيا. عندما أعلن ترامب عن مجموعة من الأهداف لم يحقق هذه الأهداف، من هنا بدأ وكأن الاتفاق الذي وقع هو على حساب الأمريكان وعلى حساب إسرائيل. طبعا وهناك معارضة شديدة في إسرائيل، هناك نقد كبير جدا على اعتبار أن ترامب باع الإسرائيليين وباع القضية الإسرائيلية والمطالب الإسرائيلية في سبيل أن يخرج من هذا الفخ الاستراتيجي الذي أوجد نفسه به. فإيران تقرأ كل هذه المؤشرات على اعتبار أن ترامب في نهاية المطاف سيضطر لتقديم التنازل والامتثال، لأنه يريد أن يتجنب الهزيمة أو على الأقل التخفيف من وطأة هذه الهزيمة. لكن قراءة إلى حد ما سطحية، يعني بمعنى أن الرئيس ترامب لا يمكن له أن يوقع أي اتفاق، هو يستعجل الاتفاق، وهو ربما يعتقد أن الاتفاق الجيد سيساعد حزبه، لكنه في نهاية المطاف سينحاز إلى التركة. تركة ترامب هي في هذا الاتفاق، فبالتالي إن وافق على اتفاق أسوأ من اتفاق أوباما لن يستطيع أن يبرره قبل الانتخابات النصفية ولا حتى بعد الانتخابات النصفية، وستبقى وصمة في تاريخ الرجل الذي يحرص كثيرا على الليجاسي، على التركة.
1: لكن ما يحدث في لبنان مؤثر بشكل كبير، كيف ترى تعامل الجانبين مع ذلك خصوصا بعد توقيع هذه المذكرة الأخرى في واشنطن؟
9: هي ورقة، يعني لبنان بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ورقة، تريد أن تجرد، يعني أمريكا تريد أن تجرد إيران من الورقة اللبنانية من خلال المسار واشنطن إسرائيل لبنان، أي المسار الحكومة اللبنانية، وأنت تعرف أنه توصل إلى اتفاق، وهذا الاتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق النار على الأقل هذا المكتوب. هناك بنود سرية في هذا الاتفاق، بنود أمنية لا نعرف لغاية الآن، هناك تسريبات من الإسرائيليين لكن لا يوجد هناك إعلانات رسمية، وهي ليست لصالح لبنان، فهو اتفاق مفروض على الحكومة اللبنانية. الهدف هو إخراج لبنان من مسار إسلام أباد، بمعنى أن لا يكون لإيران فيتو على ما يجري في لبنان. لكن أيضا هناك مضيق هرمز بالنسبة للأمريكان، يريدون أيضا أن يسحبوا من الإيرانيين، والإيران يراقب ويرى بأنه لا يمكن له أن يتنازل عن مضيق هرمز. أما في لبنان فهو من خلال تشجيعه لحزب الله ويعارض هذا الاتفاق، ويصف هذا الاتفاق بأنه استسلام للإملاءات الإسرائيلية الأمريكية. فبالتالي هناك ترابط بين المسارين، إسلام أباد وبين لبنان. لكن أيضا الجانب اللبناني يعول على أن الرئيس ترامب هو وإن كان بدأ مترددا فهو مع دمج المسارين، يعني هو يرى بأنه التهدئة في جنوب لبنان أو التوصل إلى اتفاق هو يؤدي إلى تيسير عملية التفاهم مع إيران. فبالتالي أنا أعتقد أن إيران كما هي مضيق رمز، هي أوراق تفاوضية بين الجانبين.
1: أشكرك دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية من عمان، على هذه القراءة والتعليق. نشير إلى هذا الخبر العاجل، مراسل التلفزيون العربي يفيد بوقوع غارات إسرائيلية على قرى النبطية جنوبية لبنان. مراسل التلفزيون العربي يفيد بغارات إسرائيلية على قرى النبطية في جنوب لبنان. سنتابع تفاصيل هذه الأخبار العاجلة في ساعاتنا اللاحقة. لكن في قطاع غزة أفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء إلى 3 جراء القصف الإسرائيلي على القطاع. استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخر في قصف لمسيرة إسرائيلية على منطقة السلاطين غربية بيت لاهيا شمالي القطاع، كما أصيب طفل في رأسه برصاص قوات الاحتلال بمنطقة القصاصيب في جباليا شمالي غزة. أفادت وزارة الصحة في غزة بإلغاء سفر مرضى عبر معبر رفح اليوم بذريعة عدم صدور موافقات أمنية.
10: أحداث متفرقة تسهم في تكريس المفارقة. لا حياة آمنة في غزة ولا خروج مأمول، إذ أكدت مصادر محلية بالقطاع مؤخراً إلغاء سفر المرضى والجرحى عبر معبر رفح لأسباب غير معلومة. هي رحلة واحدة يومياً، في حين أن القرار الأصلي منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي يقضي بعبور 50 مريضاً يومياً بصحبة مرافقين، ما يستغرق على الورق أكثر من عامين لمرور نحو 22 ألف مريض وجريح. وتيرة يطول زمنها في ظل الإغلاق المتكرر وآلة القتل التي لا تتوقف، وآخر حصادها طفلة وشخصان وعشرات الإصابات من أسر تتجاور داخل خيام مهترئة في مواسخ خان يونس جنوبي القطاع، لترتفع الحصيلة منذ وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1200 شهيد وثلاثة آلاف جريح. استهداف تتعدد أشكاله لتشمل قصف مربعات سكانية كاملة بهدف إنشاء نقاط عسكرية حديثة ومد الخط الأصفر. توسع جاء هذه المرة دون إنذار ليستهدف وسط مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع.
11: الشهيد طبعا لا له دعوة لا في تنظيمات ولا في حاجة ولا إشي، هو كان على رأس عمله بالرغم من قلة الرواتب ومن رغم من قلة هذا ووضع المادي صعب، ويعني بديش أقول لك أنه يمكن كان بالعافية يوفر لقمة العيش لأولاده.
10: دماء تتفاقم معها أوجاع أهل غزة، من نقص المياه النظيفة إلى انتشار النفايات إلى غياب الأدوية الرئيسية إلى شح المساعدات في مقابل ارتفاع الأسعار في الأسواق، هو مشهد ممتد يعكس معاناة العيش بعد الإبادة.
1: وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن عدم توفر مادة بيكربونات الصوديوم في القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي أدى إلى توقف 36 جهاز غسيل كلى من أصل 52 في مستشفى شفاء، واقع يعقد عمليات علاج المرضى ويقلل عدد جلساتهم ومدتها، ما يعرض حياة العشرات للخطر.
12: كنا هنا قبل أسبوع للتحذير من خطر توقف هذه الأجهزة، أجهزة غسيل الكلى بمجمع الشفاء الطبي، وما حذرنا منه بالفعل قد حدث، لأن وزارة الصحة أعلنت عن توقف كثير من هذه الأجهزة بسبب نقص بعض المستلزمات الطبية. هذه الغرفة متوقفة تماما كما نرى، ومعنا هنا الدكتور غازي اليازجي رئيس القسم ليحدثنا عن تداعيات توقف هذه الأجهزة على المرضى.
13: نعم، يعني احنا متواجدين في قسم غسيل الكلى في مجمع شفاء الطبي، عندنا في القسم 240 مريض يعانون من قصور مزمن من الدرجة الخامسة، وبيتم عمل 3 جلسات اسبوعيا وكل جلسة 4 ساعات لكل مريض. الان احنا بسبب نقص مادة الباي باج اللي هي بيكربونات الصوديوم اللازم لتشغيل اجهزة غسيل الكلى، اضطرينا لتقليل عدد جلسات الغسيل الى جلسين اسبوعيا وكل جلسة بمعدل 3 ساعات، يعني المريض بيغسل 6 ساعات اسبوعيا بدل 12 ساعة اسبوعيا، وهذا بيأثر سلبا على حياة المريض وبيزيد من المضاعفات ونسبة الوفيات.
12: طبعا هذه هي المادة اللازمة بكربونات الصوديوم، الأصل أنها مادة رخيصة والأصل أنها متوافرة بكثرة، لكن القيود الإسرائيلية المشددة على دخول هذا النوع من المستلزمات الطبية يعرض حياة المرضى للخطر. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: أطلقت الحكومة العراقية حملة أمنية واسعة استهدفت مسؤولين حكوميين وشخصيات حزبية، ورفع الحصانة عن عشرات النواب الذين اتهموا بالفساد بناء على تحقيقات هيئة النزاهة بملفات فساد وهدر للمال العام.
14: صولة الفجر، اسم أطلقته الحكومة العراقية على حملتها لمكافحة الفساد في واحدة من أكبر العمليات التي يشهدها العراق منذ سنوات، استهدفت مسؤولين حكوميين وشخصيات حزبية في تحرك وصفته أوساط سياسية بأنه قد يكون نقطة تحول في مسار ملاحقة ملفات الفساد الكبرى.
15: عملية هدر المال العام وعملية الفساد وعملية الاستغناء من خلال استغلال المنصب، وبالتالي أسماء كبيرة، عملية عابرة للطائفية، لم تحدد جنسا معينا ولم تحدد مكونا معينا، وإنما شملت كل الفاسدين من كل الجهات ومن كل المكونات ومن كل الأحزاب.
14: الحملة الأولى لحكومة علي الزيدي جاءت بأوامر قضائية مبنية على تحقيقات هيئة النزاهة الاتحادية في ملفات فساد، لتسفر عن اعتقال أكثر من 50 مسؤولاً حكومياً وبرلمانياً بعد رفع الحصانة القانونية عن النواب المتورطين في قضايا هدر للمال العام.
16: الدستور العراقي بالمادة 27 يقول للأموال العامة حرمة والحفاظ عليها واجب وطني وواجب قانوني. هذه الحملة تختلف عن سابقاتها لأنها ابتدأت بتنظيف السلم من الأعلى، وهو الصحيح، هذا سيحقق لك الردع والعدالة الاجتماعية.
14: مصادر سياسية نكدت أن اعترافات وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي كشفت عن شبكة فساد تضم أكثر من 120 اسماً، أصدرت في حقهم أوامر منع سفر وحجز على الأموال والممتلكات، لكن كثيراً من العارفين في الشأن العراقي يرون أن نجاح الحملة لن يقاس بعدد المعتقلين، وإنما بقدرة الدولة على استكمال التحقيقات واسترداد الأموال المنهوبة وتفكيك شبكات الفساد. عملية مستمرة لاعتقال وملاحقة المتهمين بملفات فساد، هكذا تقول الحكومة العراقية، شملت حتى الآن عشرات النواب السابقين والحاليين، فيما فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في المطارات والمنافذ الحدودية لمنع هروب المطلوبين. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
1: في السودان تتسع فجوة التعليم بين الأطفال النازحين في إقليم النيل الأزرق مع استمرار حرمان آلاف منهم من الالتحاق بالمدارس، ففي مخيم الكرامة وحده يعيش أكثر من 1800 طفل في سن الدراسة خارج الفصول الدراسية وسط محدودية البدائل التعليمية داخل مراكز الإيواء. آمين.
7: بعيداً عن مقاعد الدراسة الرسمية، يجمع هذا الأب أبنائه وأطفالاً آخرين أمام خيمته في محاولة لتعويض غياب المدرسة، لكن الظروف المعيشية القاسية حال دون إلحاق أبنائه بالمدارس واقع يعيشه آلاف الأطفال النازحين بإقليم النيل الأزرق الذين دفعتهم الحرب خارج الفصول الدراسية.
17: خالتنا خالة صعبة وقاعدين نقري فوقه وخلوا وسائل، بس لليال ديل كما كده ما عندنا أي مدارس، الحمد لله ظروفنا مسيئة الحمد لله.
7: وفي مواجهة هذه التحديات تزعى منظمات محلية وشركاء في المجال الإنساني إلى إيجاد حلول تسهم في إعادة الأطفال إلى العملية التعليمية في ظل تزايد أعداد المحرومين منهم من التعليم داخل معسكرات النزوح.
18: حالياً المعسكر فيه غرابة 4000 طفل وهم أصلاً ما قادرين إنه يتحصلوا على خدمة التعليم، وزي ما عارفين انه الظرف ظرف بتاع طوارئ، يا ريت الناس تتضافر جهودها مع بعض، وزارات على منظمات انه نلحق الاطفال دي برغبة التعليم.
7: وفي ظل استمرار تدفق النازحين تتعاظم المسؤوليه الملقاه على عاتق الجهات الحكوميه والمنظمات الانسانيه لضمان ان لا يتحول النزوح الى سبب دائم لحرمان الاطفال من حقهم في التعليم.
19: حقيقه المدارس وغيرها يعني في ظل الوضع مأزوم الأطفال يعني نزحوا من مدارسهم وكذا، لكن في مجهودات كبيرة مقدرة تقدم من حكومة الإقليم في مع الشركاء كلهم في معالجة أوضاع الأطفال خارج المدارس.
7: في مخيم الكرامة 3 وحده يعيش أكثر من 3000 طفل نازح، من بينهم ما لا يقل عن 1800 طفل في سن الدراسة وجدوا أنفسهم خارج أسوار المدارس. لم تكتفي الحرب بتهجير هؤلاء الأطفال قسراً، بل دفعت بعضهم إلى سوق العمل في سن مبكرة حيث يمارسون أعمالاً تفوق قدراتهم الجسدية
20: للمساهمة في توفير احتياجات أسرهم اليومية.
21: مع كل عام دراسي يمر وما يزال هؤلاء الأطفال النازحون خارج الفصول يصبح خطر التسرب الدائم من التعليم ومخاطر عمالة الأطفال أكثر اقتراباً من كونه واقعاً لا احتمال. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
1: إلى تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء من فنزويلا، حيث ذكرت رئيسة البلاد المؤقتة دالسي رودريغيز أن 24 دولة قدمت مساعدات لبلادها، وفي بيان لها قالت إن المجتمع الدولي قدم حتى الآن 521 طنا من إمدادات الإغاثة، ونشر 86 فريقا متخصصا للبحث عن الضحايا، بالإضافة إلى نحو 3000 فرد من أفراد البحث والإنقاذ. نتابع هذه الصور المباشرة لعمليات الإنقاذ في مدينة لاغويرا الفنزويلية، والتي تظهر استمرار جهود الإغاثة التي تقوم بها فرق محلية وفرق قديمة من دول مختلفة للمساعدة في هذه الجهود.
22: تحت الركام كان هذا الرضيع بين الموت والحياة، مشهد هز مشاعر الملايين بعدما نجح رجال الإنقاذ في انتشاله سالما من بين أنقاض مبنى مدمر في ولاية لاغويرا شمال فنزويلا. زلزالان قويان ضربا فنزويلا في 24 يونيو، بلغت قوتهما 7.2 و7.5، خلفا دمارا واسعا في المدن الساحلية وأجزاء من العاصمة كاراكاس. ومع مرور الأيام ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1400 قتيل، ولا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين. ووسط هذا المشهد القاسي، وصلت فرق إنقاذ متخصصة من عشرات الدول مدعومين بكلاب بوليسية ومعدات بحث متطورة، لتنضم إلى آلاف أفراد الإنقاذ الذين يعملون ليلا ونهارا رغم مئات الهزات الارتدادية التي تعرقل عمليات البحث. وفي مدينة كارابابيدا تمكن المنقذون هناك من إخراج شاب من بين الأنقاض بعد 72 ساعة كاملة قضاها تحت الأنقاض. عائلات بأكملها تنتظر أي خبر عن أحبائها، بينما يواصل متطوعون إزالة الركام بأيديهم في ظل نقص المعدات الثقيلة، مطالبين بتسريع وصول الآليات لإنقاذ من قد يكونون على قيد الحياة.
23: أنا هنا وآمل أن يعثر عليها تحت الأنقاض، آمل أن تكون على قيد الحياة. أبذل كل ما بوسعي لتأمين بعض الآليات الثقيلة. لقد وعدني مشغلوها بأن يأتوا ويبدأوا العمل، لكنهم لم يحضروا.
22: في فنزويلا لا تقاس المأساة فقط بعدد الضحايا، بل بعدد الأرواح العالقة بين الأنقاض التي ما زالت تنتظر فرصة للنجاة، فمع كل ناج تكتب قصة حياة جديدة.
1: تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر حزب روسيا الموحدة، تعهد بضمان أمن روسيا وحماية حدودها، مؤكدا قدرتها على تجاوز جميع التحديات، وذلك في ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية على أهداف داخل الأراضي الروسية.
23: أجل، نحن نرى هذه المشكلات ونتعامل معها، وسنضمن بالتأكيد أمن البلاد ومواطنيها وسلامة حدود روسيا. ولا شك أننا سنتغلب على جميع التحديات بما في ذلك الهجمات التي تستهدف أراضينا ومنشآت البنية التحتية.
1: وأكد الرئيس الروسي أن مشكلات إمدادات الوقود تسببت في حدوث نقص في بعض مناطق البلاد، وأن فريقا يعمل على ضمان توفير كميات كافية في أنحاء روسيا.
23: أنتم تدركون جيدا أن المشكلات المتعلقة بالسائقين والشركات لا تزال قائمة، وللأسف ما زالت هناك طوابير عند محطات الوقود أيضا. علينا أن نقلص إلى أدنى حد تأثير الهجمات الإرهابية على أهدافنا المدنية وبنيتنا التحتية.
1: قتل شخص وصيب آخر إثر هجوم أوكراني واسع بالمسيرات استهدف جنوب روسيا، أدى إلى اندلاع حريق في مصفاة سيلفانسك وتضرر بنى تحتية، في حين أعلنت موسكو إسقاط 213 مسيرة فيما أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي استهداف مصفاتين داخل روسيا قائلا إن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة موسكو على مواصلة الحرب.
0: من سماء جنوب روسيا لم تعد صفارات الإنذار تحذر من صواريخ ثقيلة فحسب، بل من أسراب مسيرات صغيرة تبحث عن هدف واحد، النفط. المشهد الذي تظهره هذه اللقطات ليس مجرد حريق جديد في مصفات روسية، بل فصل جديد من حرب باتت تعرف في الأوساط العسكرية والاقتصادية بحرب المصافي. استهداف أوكراني متكرر لمنشآت التكرير ومستودعات الوقود وخطوط الإمداد في محاولة لحرمان موسكو من أحد أهم مصادر تمويل حربها وإرباك منظومة الوقود داخل روسيا. في كراسنودار جنوب روسيا اشتعلت مصفات سلافيانسك بعد هجوم ليلي بمسيرات أوكرانية، فيما تحدثت السلطات الروسية عن مقتل شخص وأضرار طالت شبكة الكهرباء وخط غاز وعددا من المنازل. بحسب زيلينسكي فإن الهدف واضح، تقليص الموارد التي تغذي آلة الحرب الروسية، وموسكو بدورها لا تكتفي بتلقي الضربات. فهذه المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية تقول إنها توثق ضربة بمسيرات استهدفت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميغ 29 داخل قاعدة فوزنسنيك الجوية. وفي الميدان تواصل روسيا هجماتها بالصواريخ والمسيرات على المدن الأوكرانية، فيما تؤكد كييف أن القصف الروسي لا يتوقف وأن ردها سيستمر في العمق الروسي.
1: من فرنسا غربا إلى بولندا شرقا، يواجه الأوروبيون موجة حر شديدة ارتبطت بعشرات الوفيات. منظمة الصحة العالمية من جهتها أعلنت أن أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر، بعدما تجاوزت درجات الحرارة في بعض المناطق 40 درجة مئوية، مسجلة أرقاما قياسية جديدة.
2: من الشمال الإسكندنافي إلى قمم الألب، عانت أوروبا جراء صيف استثنائي، حيث تمددت موجة حر قياسية لامست حاجز 40 درجة مئوية، تاركة خلفها تحذيرات من تداعيات صحية خطرة وخسائر بشرية، خصوصا بين الفئات الأكثر هشاشة. ومع تصاعد مخاطر موجة الحر لا سيما على المسنين الذين يعيشون بمفردهم، لجأت إيطاليا إلى التكنولوجيا كخط دفاع جديد عبر سوار ذكي يوفر مراقبة صحية مستمرة ويتيح التدخل السريع عند الطوارئ. وبفضل هذا الجهاز لم تعد المسنة الإيطالية دينا غازيلا تواجه وحدتها، فالسوار الذي ترتديه مثل الساعة يعمل كرفيق افتراضي يتابع نبضها وحركتها ويرصد حالات السقوط، مانحا إياها شعورا بالأمان. جهاز يأتي ضمن برنامج دعم بقيمة 400 مليون يورو أطلقته بلدية روما بتمويل أوروبي، ويستفيد منه حاليا نحو 700 مسن.
3: السوار ضروري لكبار السن خلال هذه الفترة الحارة، خاصة لأن ضغط الدم لديهم ينخفض ولأن معدل ضربات القلب يكون أقل قليلا من المعتاد، وهم يعانون كثيرا.
2: وفي فرنسا تحولت موجة الحر إلى أزمة متعددة الأوجه، وفيات غير مسبوقة وانقطاعات في الكهرباء وحدائق مغلقة. هيئة الإسعاف سجلت مئات الوفيات، في حين ضاعفت انقطاعات الكهرباء في مناطق فرنسية من معاناة السكان، وأجبرت توقعات مخاطر العواصف الرعدية السلطات على غلق الحدائق والمنتزهات والمعالم السياحية، تاركة الباحثين عن نسمة هواء أو بقعة ظل أمام أبواب موصدة.
4: كنت أريد الذهاب إلى الحديقة للجلوس والقراءة، لكن قيل لي أن هناك خطر العواصف الرعدية ولذلك أغلقت الحديقة. كنت أبحث عن بعض البرودة والظل تحت الأشجار لأن الجو حار جدا في منزلي.
2: موجة حر لم تتوقف عند فرنسا وإيطاليا، إذ أظهرت بيانات أولية تسجيل مستويات قياسية للحرارة في ألمانيا والدنمارك والتشيك وسويسرا، في حين أكدت السلطات انتشال عدد من الضحايا من أنهار وبحيرات في مانهايم وهسن وفرانكفورت ودورتموند وهانوفر. مشهد يعكس صيفا استثنائيا يفرض تحديات متزايدة على السكان والسلطات في ظل موجة حر تبدو أبعد من أن تكون عابرة.
1: وللمزيد من النقاش والتعليق ينضم إلينا من باريس دكتور حسن عبيد، الأستاذ والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور حسن. ما حجم اختلاف هذه الموجة هذا العام عن ما شهدته القارة في السنوات الماضية؟
5: تحياتي لك عزيزي وللمشاهدين الكرام. يعني بالحقيقة هذه حجمها من ناحية درجات الحرارة هي بيك، يعني حجم استوريك أو تاريخي يصيب أوروبا. ففي العام 2003 مثلا أصيبت أوروبا بموجة حر، ولكن هذه المرة كانت موجة الحر مرتفعة جدا أكثر من 2003. هلأ من الضروري القول أن هناك يعني نوع من الاستجابة السريعة لبعض الحالات الطارئة مختلفة عن العام 2003. فقد تعلمت أوروبا من 2003، حيث كان عدد الوفيات يومها حوالي 70,000 ضحية. اليوم تختلف الأمور لأن هناك استجابة سريعة، وهناك بعض الأمور التي وضعت على الطاولة وبدأت الدول والمدن في الدول تطبيقها.
1: تبدو فئة كبار السن الأكثر عرضة لتأثير هذه الموجة هذا العام، لكن إلى أي مدى الإجراءات المتخذة كافية لحماية هذه الفئة؟ رأينا في التقرير مثالا له علاقة بالأساورة الذكية التي يمد بها، لكن إلى أي مدى هذا كافي؟ وكيف يختلف من دولة أوروبية إلى أخرى؟
5: نعم، سؤال في العمق. يعني بالحقيقة الدول الأوروبية وضعت أوروبا منذ العام 1980 حتى 2024 أكثر من 800 مليار دولار للاستجابة للتغير الطاقي، 25% منها بين 2021 و 2024. يعني هذا رقم مهم جدا يجب أن نعرفه، أن أوروبا تحاول الاستجابة وتأخذ بعين الاعتبار أكثر من غيرها، تأخذ بعين الاعتبار الكبير السن. هلأ تختلف الأمور من دولة وأخرى حسب الإمكانيات المادية، وتختلف حسب التقدم التكنولوجي وحسب كيفية التعامل مع الكبار في السن. ففي فرنسا مثلا تم تجهيز يعني ما يسمى الإيباد أو مساكن الكبار السن بالمكيفات حيث يجب. يعني ما أكيد في شمال فرنسا لا يتم تجهيزها لأنه ليس أمر متوقع، ولكن في الأمور الحارة عادة تم تجهيزها بالمكيفات. اليوم بدنا نأخذ بعين الاعتبار شيء كمان مهم كتير، إنه أوروبا منذ أن يعني تم إنشاء المدن الأوروبية وهندسة المدن الأوروبية تم تصميمها، هذا مهم لازم نعرفه، تم تصميمها لامتصاص الحرارة لأنها مناطق باردة. اليوم يعني منذ العام 2003، صحيح الموضوع طويل ولكن ليس مئات السنين، بدأنا نشعر بتغير حراري، وخاصة مع 2023 24 25 اليوم 26. فالموضوع ليس بكبسة زر، بينما يعني تم بناء اليوم أتكلم يعني عن البنايات، أتكلم عن الشقق، أتكلم عن المنازل، الموضوع ليس سهل. هلأ البناء الجديد مثلا، تصور أنه الأبنية الجديدة بدأ يعني يتم تعمير القرميد الأبيض يعني لكي يعكس الشمس، وهذا ما نشاهده يعني أصبحت ظاهرة تقريبا موجودة في فرنسا نحو العمارة الحديثة بهذا الموضوع. بدأنا نأخذ أيضا العمارات الحديثة تأخذ بعين الاعتبار ليس فقط امتصاص الحرارة امتصاص الشمس، بل أيضا عدم امتصاص الحرارة يعني حسب مكانها وحسب الفصل في السنة. وأيضا أيضا أيضا وأيضا بدأنا نأخذ بعين الاعتبار تركيب المكيفات. فتم مثلا يمكن أن أعطيك بعض الأمثلة، لأن البنايات القديمة مثلا لا يمكن ليس هناك مكان لكي تضع مكيف في الشقة. فالبنايات كانت مصممة بهذه الطريقة والشقة كانت مصممة بهذه الطريقة. الموضوع يختلف من مدينة لأخرى، ويختلف من منزل لآخر، ويختلف من دولة لأخرى. فعندما يكون عندك منزلك الخاص يمكن لك أن تركب مكيف، لكن عندما تكون تسكن في شقة لست أنت صاحب القرار في هذه الشقة فلا يمكن لك أن تركب مكيف. يعني هذه أمور. أيضا أعطيك أمثلة أخرى، أن بعض البنايات مثلا ومنها أهم الجامعات في باريس هي مصممة بشكل زجاجي، فالزجاج يمتص الحرارة. وتم اتخاذ قرار يعني من إدارة الجامعة بأن لا يذهب الأساتذة إلى الجامعة، يعني إلى هذا الحد. طبعا بطريقة طارئة، ولكن عندما صمم هذه العمارات وصممت الطرقات وصممت المدن صممت بطريقة مختلفة. عملية التغيير لا تأتي بين ليلة وضحاها.
1: أشكرك دكتور حسن عبيد، أستاذ العلاقات الدولية والبحث في الاقتصاد، على هذه القراءة. قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي مارك فان مولن أن على المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة والذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة السعي للحصول على الإقامة الدائمة أو مغادرة البلاد والعودة إلى بلادهم. جاءت التعليقات لشبكة CNN بعد قرار مثير للانقسام أصدرته المحكمة العليا سمح بتجريد مئات الآلاف من المهاجرين من هايتي وسوريا من وضع إنساني يوفر لهم الحماية من الترحيل.
23: وضع الحماية المؤقتة بحسب المحاكم ومثل ما يشير اسمه نفسه ليس وضعا دائما. سنعطيكم تذكرة طائرة إضافة إلى نحو $2,100 لمساعدتكم على الاستقرار عندما تصلون إلى هناك، إما أن تملأوا الاستمارات وتبقوا في الولايات المتحدة بموجب وضع إقامة دائمة، أو سنساعدكم على العودة إلى أوطانكم.
1: دلع حريق هائل في ولاية يوتا الأمريكية مدفوعا بالحرارة والرياح الجافة ما أجبر كثيرا من السكان على إخلاء منازلهم وفق ما أفاد به مسؤولون محليون. وتوقفت طائرات الإطفاء والمروحيات عن العمل مع اشتداد الرياح في الحريق وهو الأكبر الذي تشهده الولايات المتحدة. أعلنت استراليا رفع الحد الأقصى للغرامات المفروضة على شركات التكنولوجيا التي لا تلتزم بحظر إنشاء حسابات لمن دون سن 16 على منصات التواصل الاجتماعي لتصل إلى $68 مليون أمريكي. كما وسعت الحكومة صلاحيات مفوضية السلامة الإلكترونية لإجبار المنصات على تقديم أدلة على الإجراءات التي تتخذها لمنع استخدام الأطفال للخدمات، في وقت تحقق فيه الهيئة في احتمال عدم التزام منصات مثل إنستغرام وفيسبوك ويوتيوب وسناب شات وتيك توك. تأتي الخطوة وسط انتقادات تشير إلى أن الحظر لم يحقق تأثيرا كبيرا على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. رأت الصحف العالمية أن مذكرة تفاهم تجاهلت مخاوف الحلفاء في وقت تدفع فيه الضربات المتبادلة بالاتفاق نحو الحافة، كما سلطت الضوء على سعي واشنطن لمحاكاة نموذج صناعة الصواريخ. بعد هذا التقرير تصحبكم سونيا الوافي في الأخيرة.
3: في صحيفة الجاردين البريطانية أبرز الكاتب جيسون بيرك فجوة الثقة بين واشنطن وحلفائها في المنطقة، حيث يرى الخليج أن مذكرة تفاهم ركزت على الملف النووي وأغفلت الخطر الأهم والمباشر على أمنهم وهو شبكة النفوذ الإيراني العابر للحدود، خاصة أن المواجهة العسكرية لم تضعف استراتيجية إيران الإقليمية بقدر ما عززت قناعتها بالاعتماد على الوكلاء، ما يجعل نفوذها في المنطقة مرشحا للاستمرار رغم أي تفاهمات نووية أو سياسية مع واشنطن. ولفت الكاتب إلى أن الاعتماد على الوكلاء والميليشيات ليس حكراً على طهران وحدها، بل وظفها الجميع بلا استثناء في هذه الحرب، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة في إيران وسوريا وغزة، لكنها لم تحقق نتائج حاسمة. ختم بالقول إن أي تسوية دائمة في الشرق الأوسط لن تتحقق بمجرد الاتفاق، بل تتطلب دعم مؤسسات الدول وتقليص دور الميليشيات، لأن سياسة الاعتماد على الوكلاء من جميع الأطراف أثبتت أنها تطيل الأزمات أكثر مما تنهيها. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية رأت في تقرير لمراسليها أن وقف إطلاق النار دخل مرحلة اختبار حقيقية بعدما عاد الطرفان إلى تبادل الضربات العسكرية في مضيق هرمز، بما يهدد بإفشال الاتفاق قبل الانتقال إلى مفاوضات القضايا الأكثر تعقيدا. واعتبرت أن الخلاف يتمحور حول تفسير بنود الاتفاق، إذ تعتبر طهران أن لها حق تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز وفرض رسوم عليه، بينما ترفض واشنطن ذلك وتعد أي استهداف للسفن التجارية انتهاكا مباشرا لتفاهمات يستوجب الرد العسكري. كما أن استمرار القتال في لبنان، تضيف الصحيفة، يزيد من تعقيد المفاوضات ويجعل التوصل إلى اتفاق نهائي أكثر صعوبة رغم استمرار قنوات التواصل بين الجانبين. ومع ذلك فإن طهران وواشنطن حريصتان على احتواء التصعيد وعدم العودة إلى حرب شاملة، لكن استمرار الاشتباكات والخلافات حول هرمز والبرنامج النووي قد يجعل أي خطأ ميداني كفيلا بنسف مسار السلام الهش. في صحيفة التايمز البريطانية يسلط بيتر كونرادي وفينتان هوغان الضوء على محاكمة مسؤولين سابقين في نظام بشار الأسد أمام القضاء النمساوي باعتبارها خطوة غير مسبوقة في ملاحقة جرائم النظام السوري خارج البلاد. الجنايات. ولفتا إلى أن أهمية المحاكمة لا تكمن في مصير المتهمين فقط، بل في أنها تمثل أول محاكمة في أوروبا لضابط سوري رفيع المستوى، وتفتح الباب أمام مسألة قانونية عن جرائم النظام استنادا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، إذ أن غياب محكمة دولية خاصة بسوريا بسبب الانقسامات الدولية ويجعل المحاكم الأوروبية تؤدي دورا متزايدا في ملاحقة المتهمين الموجودين.

ذلك. ختاماً، في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية يرى جايكوب جودا أن الولايات المتحدة تسعى إلى إحداث تحول جذري في صناعة الصواريخ عبر إنتاج أسلحة رخيصة وسريعة التصنيع وقابلة للإنتاج الكمي، بعدما كشفت الحروب الأخيرة محدودية المخزونات الأمريكية وارتفاع كلفة الأسلحة التقليدية. وأوضح أن البنتاغون يتجه إلى دعم شركات ناشئة تعتمد تصاميم بسيطة ومكونات تجارية متوافرة، بما يسمح بإنشاء خطوط إنتاج مرنة يمكن توسيعها سريعاً وقت الحرب، بدل الاعتماد على مصانع معقدة وإنتاج محدود للأسلحة باهظة الثمن. خاصة أن الحربين في أوكرانيا وإيران عززتا قناعة المؤسسة العسكرية بأن الحروب المستقبلية ستحسم بقدرة الدول على إنتاج ألاف الصواريخ والمسيرات بسرعة واستدامة، وليس فقط بامتلاك أسلحة فائقة تطور. ختم بالقول إن نجاح هذا التحول لن يعتمد على الابتكار الصناعي وحده، بل أيضاً على استعداد البنتاغون لتعديل متطلباته التقليدية وقبول أسلحة أقل كلفة وأبسط تقنياً مقابل امتلاك قدرة إنتاجية ضخمة تعزز الردع وتدعم أي حرب طويلة الأمد.

الأخيرة من التلفزيون العربي في روسيل، معي أنا سونيا الوافي، وهذه ملفات الليلة. تجدد القتال يضع مصير المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن على المحك، فما سبب عودة القصف والاستهدافات؟ وهل فقدان الثقة بين الطرفين يشعل المنطقة من جديد؟ في لبنان، بعد تسريبات عن منح إسرائيل حرية العودة إلى المناطق التجريبية جنوبية لبنان للتأكد من نزع سلاح حزب الله، الجيش الإسرائيلي يؤجل انسحابه من منطقتين تجريبيتين. في ملفنا الثالث، حملة اعتقالات واسعة في العراق تستهدف عشرات النواب والمسؤولين على خلفية ملفات فساد، فإلى أي حد تعد هذه الحملة جدية، وما علاقة واشنطن بالموضوع؟

0: لا يهدأ التوتر بين طهران وواشنطن. مصير مجهول يلف المحادثات التي كانت مقررة في سويسرا. المسار التفاوضي يهتز أمام اختبار الميدان. الهجمات العسكرية المتبادلة عادت لتفرض نفسها على الدبلوماسية، لا العكس. ومضيق هرمز يتحول مرة أخرى من ممر ملاحي إلى ساحة لرسائل سياسية وعسكرية مفتوحة. هل سقطت فرصة التهدئة قبل أن تبدأ فعلياً؟ وهل ما يجري مجرد ضغط تفاوضي أم انزلاق نحو مواجهة أوسع؟ وأي الطرفين ما زال يملك زمام المبادرة في لحظة الإقليم الأكثر هشاشة؟ في ظل تصاعد متسارع للتوتر بين طهران وواشنطن، تدخل الأزمة مرحلة أكثر حساسية مع دخول المحادثات التي كانت مقررة هذا الأسبوع في سويسرا في نفق مظلم، وذلك على وقع تجدد الاشتباكات العسكرية. المشهد الراهن يعكس انتقال العلاقة بين طهران وواشنطن من اختبار تهدئة هش إلى مواجهة مفتوحة بضوابط غير مستقرة. فبعد أيام فقط من اتفاق مبدئي وقع في 17 من يونيو، كان يفترض أن يمهد لمسار تفاوضي أوسع. عادت العمليات العسكرية لتفرض إيقاعها على السياسة وتدفع بالمحادثات إلى التعليق. ووفق ما يسميه الخبراء بالتصعيد المضبوط، المنطقة شهدت سلسلة من الهجمات المتبادلة على سفن تجارية ومنشآت عسكرية. 3 ضربات أمريكية استهدفت مواقع رادار ومخازن صواريخ على الساحل الإيراني، وردود إيرانية شملت استهداف قواعد ومصالح أمريكية في الخليج. في قلب هذا التصعيد يبرز ملف مضيق هرمز باعتباره العقدة الأخطر. فوزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أكد أن إدارة الملاحة في المضيق حق حصري لطهران بموجب التفاهم المبدئي، محذرا من أن أي تجاوزات لترتيبات مذاكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة بشأن المضيق ستزيد التوتر. نستمع.
1: تانجي هرمز.
2: ستعود حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طاقتها التي كانت عليها قبل الحرب خلال 30 يوماً بعد إزالة العوائق من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق يجري تنفيذها حالياً.

0: وتقع مسؤوليتها على عاتق إيران وحدها، وأي تدخل أو محاولة لفرض ترتيبات أخرى لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة فتح المضيق وزيادة منسوب التوتر.
1: في المقابل تؤكد الإدارة الأمريكية أن حرية الملاحة الدولية تخضع للقانون الدولي، مشددة على رفضها المطلق لخضوع الممرات المائية الحيوية لسيادة أو سيطرة طرف واحد أو محاولات فرض رسوم وقيود أحادية على حركة السفن التجارية العابرة. لكن ماذا في الخلفية السياسية؟ بالتأكيد مشاهدينا، ووفق ما يرشح من الميدان، الحسابات معقدة. فواشنطن تريد ضمان أمن الملاحة دون انخراط مباشر في حرب شاملة، بينما تسعى طهران إلى تعزيز موقعها التفاوضي عبر إظهار قدرتها على التأثير في الممرات الحيوية دون الوصول إلى إغلاق كامل. من جهة أخرى، تشير التطورات إلى أن مذاكرة التفاهم لم تغلق الملفات الجوهرية بل أجلتها فقط. فالقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي والعقوبات والنفوذ الإقليمي كلها لا تزال معلقة. فهل تشكل هذه المسائل فتيلاً كافياً لإشعال ما يجعل أي حادث ميداني كفيلاً بإعادة فتح دائرة المواجهة؟ أما الوسطاء فيحاولون منع انهيار المسار بالكامل عبر اتصالات إقليمية مكثفة تهدف إلى إعادة الطرفين إلى طاولة الحوار، لكن نجاح هذه الجهود يبقى غير مضمون في ظل تسارع الأحداث على الأرض. فهل نحن أمام أزمة قابلة للاحتواء عبر تفاوض جديد؟ أم أنها بداية مسار تصعيدي طويل؟ وهل يستطيع الطرفان الفصل بين الرسائل العسكرية والمفاوضات السياسية قبل فقدان السيطرة على الإيقاع؟ وهل أيضاً يبقى مضيق هرمز ساحة ضغط محسوبة؟ أم يتحول إلى شرارة مواجهة إقليمية أوسع؟

0: لنقاش ينضم إلينا الآن من ناشفيل في ولاية تينيسي الأمريكية الأستاذ ستيف جيل، مستشار سابق في البيت الأبيض، وينضم إلينا من طهران الدكتور حسين الرويران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. أهلا بكما معنا. أبدأ معك أستاذ جيل، في حال تأكد تعليق المفاوضات نظرا للتصريحات التي تتحدث عن ذلك، هل تعتبر فرصة التهدئة قد سقطت قبل أن تبدأ فعلا؟
1: Well, I think the truth has started. The question is, can it continue? And thank you for having me.
2: الهدنة سوف تستمر كما بدأت، وشكرا لهذه الدعوة وتحياتي لجمهوركم. ولكن الإيرانيون أرادوا أن يستفزوا الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الهجوم على سفن في مضيق هرمز، سفن مدنية. وأعتقد أن ترامب أوضح وقال أن ثمة رد على ذلك من قبل الولايات المتحدة، وفي كل مرة تطلق هذه الصواريخ وتستهدف تستهدف السفن التجارية أو تستهدف الكويت أو البحرين أو أي مكان آخر، فإيران تكشف عن مكان انطلاق الصواريخ، وبالتالي ترد الولايات المتحدة الأمريكية وتستهدف تلك المواقع. وأعتقد أن تلك الصواريخ أطلقت من أحياء مدنية ومن مستشفيات ومدارس، وإيران اعتقد أن أمريكا لن ترد. ولكن هناك اختفاء للحشد الثوري خلف النساء والأطفال، وهذا ما يجعل الأهداف في عين العاصفة.
0: أستاذ الرويران، استهدف سفن في مضيق هرمز، هل كان ردا أم استفزازا كما قال ضيفي أستاذ جيل؟
3: تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن مذكرة التفاهم يعني في بندها من البند الثاني هي تفرض على إيران أنه فتح المضيق ونزع الألغام. إيران فتحت المضيق وهي تقوم بنزع الألغام في الأماكن التي توجد فيها. من هنا إيران تقول أن الطرق السالكة واضحة والطرق الأخرى، بما أن هناك عمل على نزع الألغام، لا يجب أن تمر السفن. يعني بعض السفن أرادت أن تقتحم المنطقة وهناك عمل عسكري تحت الماء، طبيعي إيران أوقفت هذا الموضوع. هذا تقريبا هو المشهد الذي حدث. أما أن تقوم أمريكا بقصف يعني الجزر الإيرانية، وهذه بعض الجزر، يعني الضيف يقول أنه الحرس أنه تمترس بال... هذه جزر عسكرية وليست ليس فيها مدني حتى يتمترس الحرس خلف هؤلاء. وبالمناسبة إنه أمريكا في جزيرة مثل سونيك، هي جزيرة صغيرة جدا. لحد الآن ادعاء الجيش الأمريكي الأكبر في العالم أنه قام أكثر من 10 مرات بضرب الرادار، لا أدري كم عدد الرادارات في هذه الجزيرة حتى تقوم أمريكا يعني بضرب الرادارات في هذه الجزيرة. يعني هناك مبالغة أولا أمريكية، ثانيا ما قامت به أمريكا هو يتناقض بالكامل مع البند الأول، يعني وقف إطلاق النار. ومع الأسف منذ اليوم الأول أمريكا لا زالت تهدد وتعربد، والسيد ترامب يهدد، في حين أن البند الأول ينص على عدم التهديد.
0: طيب.
3: يعني وهذا كله يعني يجعل إيران غير متفائلة بتطبيق مذكرة التفاهم على أرض الواقع مع كل هذا النقض الأمريكي له.
0: أستاذ جيل، هل ترى واشنطن أنها فعلا خالفت بنود الاتفاق ما استدعى ردا إيرانيا، أم أن يعني للقرار الأمريكي الحق في التصرف في مضيق هرمز حتى وإن كان خلافا لبنود المذكرة؟
2: السفينة التي استهدفت ليست سفينة أمريكية وليست سفينة عسكرية، ولكنها حاملة نفط، ولذلك هذا انتهاك لمذكرة التفاهم وأيضا الملاحة الحرة من خلال مضيق هرمز. وهذا أحد الأسباب التي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تعزف عن الإفراج عن الأصول المجمدة الإيرانية، لأن هذا يعتمد على إيران لكي تحول النظرية إلى أفعال. وعندما تطلق النيران على السفن وتطلق الصواريخ على الكويت والبحرين، هذا يعني أن ذلك لا يتماشى مع وقف إطلاق النار. وبينما بعض الضربات التي استهدفت هذه السفن في مضيق هرمز قد انطلقت من دول الخليج مباشرة للمضيق، ولكن القيادة والسيطرة تأتي من أماكن مختلفة من إيران. والصواريخ التي أطلقت على البحرين والكويت أطلقت من إيران بالفعل. ومع كامل الاحترام للضيف، الإيرانيون هم الذين وضعوا أهداف جديدة بينما يطلقون الصواريخ.
0: أستاذ رويران، يعني هناك حديث عن تعليق المحادثات التي ممكن أن تنهي الحل بشكل سلمي وعلى طاولة سياسية، يعني هل إيران قادرة على الفصل بين هذه التطورات العسكرية والتصعيد في مضيق هرمز وردها أيضا على دول الجوار، على دول الخليج، وبين المسار السياسي، أم أننا أمام انزلاقا فعلا نحو يعني تصعيد عسكري سيكون هو الفيصل؟
3: يعني أولا في تصوري أن الخيار العسكري استنفذ، يعني 40 يوم وأمريكا لم تستطع أن تحقق أيا من أهدافها، مع أنها استعملت أكثر من 500 طائرة عسكرية في الهجوم الغادر ضد إيران. من هنا يعني هذا التهديد الأمريكي هو تهديد أجوف، يعني أن أمريكا تريد إنهاء المهمة إلى آخره. يعني ترامب بعد التوقيع على الاتفاق قال أن يعني لو كان مضيق هرمز استمر بعد شهر كان العالم دخل في حالة ركود، وأن الاحتياط النفط الأمريكي وصل إلى أدنى مستوى منذ 1982. يعني هذا كله ظهر بعد ذلك. على أي حال، أنا أتصور لحد الآن رغم كل ما حدث لا زال الاتفاق متماسك، لا زال الوسطاء يعملون على تجاوز هذه الأمور. وفي تصوري إذا كان من حسن نية لدى الطرف الأمريكي يمكن يعني استئناف المفاوضات بشكل أو بآخر. ولكن لحد الآن يعني في كل يوم، ليس هناك يوم يمر إلا وأمريكا تخرج بأسطوانة جديدة. يعني مثلا الآن أحد ما هو مترتب على أمريكا هو إطلاق أو رفع التجبيد عن أموال إيرانية مجمدة 14 مليار دولار. وإذا بالرئيس الأمريكي يطالب بأن تقوم إيران بشراء السلع الزراعية من أمريكا من خلال هذه الأموال. يعني هذه أموال سيادية، يمكن يعني ليس يعني كما قال رئيس البنك المركزي، قال إذا كانت الأسعار الأمريكية هي تنافسية فإيران ستشتري من أمريكا وليس هناك أي مشكلة في هذا الإطار. ولكن هذا ليس ضمن إطار أن يفرض الرئيس الأمريكي، لأنه بحاجة إلى مشهدية أن يعيش عقدة ترامب، أن ترامب سلم أموال وأنا سلمت سلع وأوجدت فرص للمزارعين الأمريكيين. يعني هذا الكلام في تصوري لحد الآن نحن أمام سلوك مختل على مستوى يعني الرئاسة الأمريكية.
0: ما رأيك سيد جيل في كلام ضيف في سيد رويران؟
2: نعم، أتفق مع السيد الدكتور حسين. الإيرانيون يجب أن يصلوا إلى صفقة لشراء البضائع الزراعية، ليس فقط وفقا للسعر ولكن وفقا للجودة، لكي تصل هذه المنتوجات الزراعية بطريقة حسنة وفي وقت مواتٍ. ونحن نتفق مع السيد، ولكن الإفراج عن الأصول المجمدة لا أعتقد أنه سيتم إذا ما عكفت إيران على مهاجمة جاراتها في دول الخليج. هذا ربما لن يحرف مسار المفاوضات عن المسار المعني، ولكن ربما يؤخر ذلك. ولكن يحدون الأمل أن تستمر المفاوضات للوصول إلى اتفاق. إن مذكرة التفاهم مذكرة ضعيفة، هي طبعا اتفاق لبدء المفاوضات وهي ليست صفقة، ليست اتفاق العراق، وبينما احرزنا تقدم يجب ان نقطع شوطا اضافيا، والاهم من ذلك ان توقف ايران افعالها العسكريه التي تستهدف السفن التجاريه المدنيه وايضا دول الخليج.
0: يعني اشرت الى يعني امن دول الخليج، ما هي أولوية دول الخليج وأمنها في الحسابات الأمريكية؟
2: نعم، هي أولوية عالية بالنسبة لترامب، لذلك ثمة انخراط وتواصل مع دول الخليج وإخبار هذه الدول تماشيا مع المعلومات التي ترشح وماذا يحصل وإلى ما هنالك. ومستقبل هذه المنطقة سيكون مستقبلا عظيما بفضل التحالف، ليس فقط فيما بينها ولكن أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية. وعندما ينحى جانبا تهديد إيران من فوق رؤوسهم، فإن الإيرانيين طبعا لا يستطيعون أن يستمروا في التنمر عليهم. عندما ينحى ذلك فستكون هناك العلاقات سلمية والتجارة والتنمية والتشييد وإعادة إعمار إيران أيضا. أعتقد أن المستقبل يمكن أن يكون بالفعل زاهرا جدا في المنطقة بما في ذلك في إيران، إذا ما كان أولئك الذين لم يريدوا يصلوا إلى صفقة من الحاس الثوري يتوقف عن ذلك ويتوقف عن تعطيل إحراز التقدم والإتيان بإيران لكي تكون دولة جيدة تعتمد على اقتصاد جيد.
0: دكتور رويبران، يعني الآن هل أصبح مضيق هرمز ساحة للضغط من الطرفين، للضغط العسكري من أجل تحقيق ربما مكاسب على طويلة السياسة، أم أن الأمر يبقى متعلق فقط بالأولويات الإيرانية الأخرى؟
3: لا، ورقة مضيق هرمز الآن هي الورقة الأكثر سخونة بين الطرفين. إيران يعني لا يمكن أن تسلم هذه الورقة لأمريكا، لأنها الضمانة الأساسية لتنفيذ. يعني إيران لا تثق بأمريكا بالمناسبة، يعني إيران اتفقت مع أمريكا عام 1981 لم تلتزم أمريكا، إيران اتفقت مع أمريكا عام 2015 انقلبت ترامب عليه، إيران خلال سنة واحدة كانت مرتان على طاولة التفاوض انقلبت أمريكا وذهبت إلى الحرب. من هنا إيران يعني تفتقد إلى عنصر الثقة، ومضيق هرمز هو الورقة التي تستطيع إيران من خلالها ضبط السلوك الأمريكي. أمريكا تريد يعني أخذ هذه الورقة من إيران، ومن هنا مضيق هرمز اليوم هو قد يكون محور التنافس بين الطرفين. ولكن واضح أن إيران
0: هل هو ورقة
3: بحكم الجغرافيا؟
0: دكتور حسين، يعني هل هو ورقة تفاوضية من أجل الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، أم فعليا هي ورقة من أجل أو تضغط بها إيران من أجل إعادة موضوعها الجيوسياسي في المنطقة؟
3: يعني كلا الأمرين، يعني هو ورقة تفاوضية، ورقة جيو استراتيجية أيضا في نفس الوقت. إيران تستعمل يعني المضيق، ولا تنكر ذلك، كورقة لتطبيق ورقة التفاهم. يعني الآن رأينا الضيف يقول نعم أمريكا إيران يجب أن تشتري، يجب من أين جاءت هذه كلمة يجب أن تشتري سلع غذائية من أمريكا؟ أو أين في ورقة التفاهم هناك شيء يقول أن إيران مجبرة على شراء شيء من أمريكا؟ هذا غير موجود. يعني هذه الإملاءات التي يعني وبعض السلوكيات الخاصة بالرئيس الأمريكي غير مقبولة إيرانيا. من هنا ورقة مضيق هرمز هي الورقة التي يمكن أن يعني تشذب السلوك الأمريكي في مرحلة التفاوض 60 يوما.
0: أستاذ جيل، يعني هل ترى أن هذه الإملاءات كما أسماها دكتور حسين ربما تعرقل المسار التفاوضي ويعني تجعل الوضع ينزلق نحو تصعيد عسكري؟
2: مجددا أتفق مع صديقي الدكتور حسين، مذكرة التفاهم اتفاق للتفاوض على بقية الشروط ولا تنضوي على بيع وشراء المنتجات الزراعية الأمريكية، ولكن هذا يرتبط بالمفاوضات المستقبلية، والأمر يرتبط أيضا بالإفراج عن الأموال المجمدة متى وكيف وبأي شروط. هذا ما سيتم التفاوض بشأنه، والمفاوضون يتحدثون عن هذه الأموال لتصل إلى الشعب الإيراني. وأنا من ناشفيل من تينيسي أتيت إلى هنا، ويحدوني الأمل أن تشتروا لحم البقر والذرة من تينيسي. أدعو الدكتور حسين لكي يشجع زملائه على شراء لحم البقر من تينيسي. وكما قال الضيف بالفعل، بطريق هرمز هو طبعا بطاقة تستخدم، ولكن لا يمكن لإيران أن تصوب المسدس أو البندقية على رأس الولايات المتحدة الأمريكية أو رؤوس دول الخليج وتهدد بمضيق هرمز كأداة فاعلة. لا يمكن فعل ذلك لأن هذا غير منصف.
0: ما رأيك الدكتور الويوران؟
3: يعني في تصوري أن المفاوضات لها إطار، وهناك ما يسمى خارطة طريق واضحة مع آليات. يعني كل هذه الفترة التي استغرقتها ورقة التفاهم هي كانت لتكون الأمور عند التطبيق سالكة وواضحة. لحد الآن يعني مثلا موضوع الإفراج عن الأموال، يعني أمريكا تتفاوض مع الحكومة الإيرانية ولكن تقول أنها تريد تسليم الأموال للشعب الإيراني. يعني هذا الكلام كيف نفهمه؟ كيف يمكن أن نفهم أن هذه الأموال يجب أن تصل إلى الشعب وليس إلى الحكومة؟ هذه الحكومة منتخبة من الشعب،
0: طيب.
3: وأنت تفاوض هذه الحكومة ويجب تسليم الأموال لهذه الحكومة التي تمثل السيادة الإيرانية. يعني هناك مماطلة، هناك ألفاظ تستعمل مطاطة في التفاوض، وفي تصوري أن هذا لا يمكن القبول به. إذا كانت أمريكا حقا يعني
0: جادة
3: صادقة، في تصوري أن الوصول إلى اتفاق ممكن من دون شك.
0: هل هو ممكن أستاذ جيل؟ هل انتهت صلاحيات الخيارات العسكرية بعد يعني 40 يوما من الحرب التي لم تأتي بنتائج بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟
2: كلا، ثمة الكثير من الأهداف العسكرية، ما تزال جسور ربما غير محصنة، وأيضا محطات لتوليد الطاقة الكهربائية يمكن ضربها. لذلك لا أعتقد أن هناك شح في الأهداف أو عدم قدرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تفعل ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية لديها طبعا سيطرة كاملة جوا، وأيضا ليس ثمة أسطول إيراني يدافع عن إيران. ومجددا أتفق مجددا مع الدكتور حسين، مذكرة التفاهم هي خارطة الطريق، ويحدون الأمل أن نصل إلى اتفاق أخير يمكن تنفيذه ومقبول من قبل المفاوضين الإيرانيين اللي يطبقونه. الإيرانيون لا يثقون بالولايات المتحدة الأمريكية، والعكس صحيح، وبالتالي المفاوضات عسيرة. ولكن أعتقد أن ثمة خارطة طريق، ولأنه هناك خارطة طريق نتحدث عن الكثير من المطبات. طبعا هذه الطريق ليست يسيرة.
0: شكرا جزيلا لكما الأستاذ ستيف جيل، مستشار سابق في البيت الأبيض، وكذلك الدكتور حسين الويوران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. شكرا جزيلا لكما على مشاركتي في هذا النقاش.

0: نشير الآن إلى هذا الخبر العاجل. أكسيوس تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الضربات وعقد اجتماع هذا الأسبوع. موقع أكسيوس إذن يشير إلى أن الولايات أو ينقل عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اتفقتا على وقف الضربات وعقد اجتماع هذا الأسبوع. إلى لبنان. كان يفترض أن يشهد جنوب لبنان اليوم أول خطوة عملية لتنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل الذي يثير انقساما حادا داخل لبنان، لكن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين لم يحصل. تأجيل يسلط الضوء على ملحق أمني لم يعلن رسميا حتى الآن، كما لم تعلق السلطات اللبنانية عليه، وسط تسريبات إسرائيلية تقول أن الانسحاب لن يكون تلقائيا بل سيبقى مشروطا بآلية تحقق ميدانية وبقاء دور للجيش الإسرائيلي خلال مرحلة التنفيذ. خلافا للجدول الزمني المعلن، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين الذي كان يفترض أن يبدأ اليوم لم يحصل بسبب عدم اكتمال الاستعدادات. بذلك واجه الاتفاق أول تعثر عملي منذ توقيعه في 26 يونيو. يأتي ذلك فيما لا يزال الملحق الأمني للاتفاق خارج الأعلان الرسمي عن مضامينه، ورغم أن الاتفاق يتألف من 14 بندا فإن النقاش يتركز اليوم على ما لم ينشر أكثر مما يتركز على البنود المعلنة والمكاسب الأمنية التي حققتها إسرائيل من هذا الاتفاق كما يقول مسؤولوها. بحسب القناة 15 الإسرائيلية، يمنح الملحق الأمني الجيش الإسرائيلي حق الدخول مجددا إلى المناطق التجريبية للتحقق من تفكيك البنى العسكرية لحزب الله قبل الانتقال إلى أي مرحلة إضافية من الانسحاب. تعني هذه الآلية وفق القراءة الإسرائيلية أن الانسحاب لا يصبح تلقائيا بمجرد انتشار الجيش اللبناني، بل يبقى مرتبطا بتقييم إسرائيلي لمدى تنفيذ الالتزامات الأمنية ومنع عودة أي بنية عسكرية داخل تلك المناطق. صحيفة يديعو تحرنوت تقول إن توسيع التجربة إلى مناطق أخرى يبقى مشروطا بما تعتبره إسرائيل نجاح المرحلة الأولى في زوتر الغربية وفرون، لكن اختيار هاتين المنطقتين يثير بدوره علامات استفهام لكونهما غير محتلتين، فيما يؤكد خبراء عسكريون أن فرون وزوتر الغربية لا تشكلان هدفين استراتيجيين بالنسبة لإسرائيل. في المقابل ينص الاتفاق على أن يتولى الجيش اللبناني تدريجياً المسؤولية الأمنية في المناطق التجريبية على أن يجري تنفيذ مراحل الانسحاب بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله. في السياسة، وصف حليف حزب الله رئيس مجلس النواب نبيه بري وصف الاتفاق بأنه ضد نفسه ولا يمكن تطبيقه، معتبراً في حديثه مع صحيفة المدن أن الأولوية تبقى للحفاظ على الوحدة الداخلية ومنع الانقسام، ومحذرا من مخاطر المشروع الإسرائيلي على لبنان والمنطقة. هكذا لم تعد المناطق التجريبية مجرد خطوة أولى في تنفيذ الاتفاق، بل أصبحت نقطة الاختبار الأساسية لملحقه الأمني وكذلك لطبيعة الدور الذي ستحتفظ به إسرائيل خلال مرحلة التنفيذ ولحدود الانسحاب الذي تتحدث عنه بنوده من دون جدول زمني واضح. للنقاش ينضم إلينا الآن من بيروت ضيفي الكاتب والباحث السياسي جوني منير. أهلا بك معنا أستاذ منير. يعني الاتفاق اللبناني الإسرائيلي يتعثر في أول أيامه، بداية قصف إسرائيلي مستمر في عدم احترام لهذا الاتفاق الموقع بين الطرفين، وثانيا ما يسرب حول الملحق الأمني من اشتراط الانسحاب الكامل بالتقييم الإسرائيلي بالعودة الإسرائيلية للمنطقتين التجريبيتين.
1: مساء الخير. أولا يعني حضرتك تحدثتي عن بعض هذه المشاكل. هذا الاتفاق لا يبدو حتى الآن واضحا بتفاصيله بآليته التطبيقية، وهنالك مشاكل عدة البعض ذكرتها والبعض يعني سأريدها لك. بداية في موضوع المناطق. نعم هذه المنطقة فرون مثلا ليست محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي يعني. رغم أن لبنان أو دعيني أكون أكثر تحديدا القيادة العسكرية في الجيش اللبناني كانت قد قالت أن يعني أريد منطقة أن تكون منطقة تجريبية لمنطقة تحتل إسرائيل بشكل واضح وأن تكون داخل الخط الأصفر، وهذا ما لم يحصل لأن إسرائيل يعني انقلبت مرات عدة على ما كان يجري الاتفاق عليها. على سبيل المثال في المنطقة التجريبية والتي أخذت الكثير من الجدل كان قد جرى الاتفاق، يعني كانت تريد هي منطقة علي الطاهر وهو ما رفضه لبنان، ما رفضه الجيش، ولكن في نهاية المطاف جرى الاستقلال يعني التركيز على منطقة يعني البياضة بجنوب سور، وجرى التوافق عليها على أساس أنها منطقة ساحلية وما إلى ذلك. لكن فجأة أيضا يوم الخميس انقلبت إسرائيل وقالت لا، هذه لم توافق للمسألة السياسية، واستعيد لاحقا وجرى الاتفاق على فرون وعلى زوتر.
0: لماذا توافق الحكومة على هاتين المنطقتين؟
1: دعيني أقول لك أن المفاوضات كانت صعبة جدا، وبالتالي كان في نهاية المطاف المنطق دعنا نبدأ بموضوع أنه إسرائيل تحاول العرقلة ولا تريد الاتفاق ولا تريد التفاوض، ولذلك من مصلحتنا هكذا كان المنطق أن نلزم إسرائيل بالذهاب بالبدء بما عملية المناطق التجريبية كي تشكل انطلاقة لما يمكن أن يحصل له. لذلك جرى الإقرار بمنطقة فرون وزوطة الغربية. زوطة الغربية جزء منها محتل من إسرائيل، جزء وليست كلها، والباقي لا. هلا اليوم حتى يعني قالوا يعني قيل بأنه يجب التطبيق اليوم، ثم قيل أن إسرائيل لم تبدأ بعملية الانسحاب فعليا. يعني الانسحاب عنده يعني إعلان وليس على الأرض كما قلنا. لكن ليست هذه المشكلة الوحيدة. في السابق خلال المفاوضات حاولت إسرائيل التركيز على أنها تريد تواصل مباشر مع الجيش اللبناني، وإذا العصي طبعا الجيش اللبناني كان يرفض ذلك، كان لديه تعليمات بثلاث لقاءات: لا سلام مع الوفد الإسرائيلي، لا كلام مباشر يعني تفاوض كان يحصل على الوفد العسكري، أقول كان يحصل يعني من خلال الوفد الأمريكي، واللا الثالثة هي لا صورة، وهذا ما حصل. هلا خلال بالورقة البنود 14 العصي لم تذكر كلمة ميكانيزم، لم تذكر أبدا وكأنها غير موجودة. صحيح. ما أهمية ذلك؟ أنه في السابق عندما كان يجري التفاوض أو التخاطب ما بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي كان يحصل عبر رئيس لجنة الميكانيزم الأمريكي، وبالتالي هو من كان ينقل ويقول إسرائيل تقول كذا هنا ماذا تفعلون، كان الجواب العسكري الميداني اللبناني، لأن الجيش اللبناني لا يتعاطى في السياسة لكنه يتحدث عمليا ما يحصل على الأرض. الآن ليس يعني لم يجري ذكر الميكانيزم، وبالتالي كان لغاية اليوم يعني توصلت،
0: ولكن هناك حديث عن هيئة مراقبة أو هيئة تقييم أخرى.
1: تقصدين موضوع خلية سويسرا؟
0: لا، أتحدث عن هيئة تريدها إسرائيل تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية وجزء أو لواء من داخل الجيش اللبناني لمراقبة يعني سير العملية،
1: وهذا ما لم توافق عليه القيادة العسكرية. أقول دعيني أقول لك التفاصيل في الملحق سربتها إسرائيل ولم يجري إعلانها أو إعلان من قبل لبنان،
0: وهذا مشكل آخر. لماذا لا يعلن على الملحق؟
1: لا بالتأكيد أنا لست أدري، لكن أنا ما أعرفه أن قيادة الجيش ترفض أي تواصل مباشر ورفضت أي تواصل مباشر. لذلك عندما سألت اليوم عن موضوع الانسحاب من هاتين المنطقتين الإسرائيلية قيل لنا، كان الجواب أننا نحن لم نتبلغ شيء، نحن نتبلغ هذه المسائل نقول بالمستوى العسكري من خلال الميكانيزم، الميكانيزم غير موجود يعني في الاتفاق غير موجود. غدا سيزور لبنان قائد المنطقة الوسطى، ربما سيجري في هذا الاجتماع، وهو ما يعني لذلك قيل اليوم أن إسرائيل ولو نظريا أو ولو إعلاميا قالت أنا لم أنسحب. أعتقد أن قائد المنطقة الوسطى الذي سيزور برات كوتر براد طيب. كوبر الذي سيزور لبنان غدا سيحمل معه الآلية التي يمكن أن تحصل من خلالها كيفية التنسيق حول الموضوع في الجنوب.
0: ولكن أستاذ منير أكرر، ولكن الجيش اللبناني أظني لا يتخذ قرارات منفردا، وهناك تنسيق إن لم يكن بين المستوى العسكري اللبناني والإسرائيلي، لكن هناك تنسيق بين المستوى العسكري اللبناني والمستوى السياسي اللبناني، والمستوى السياسي على تفاوض مباشر مع المستوى السياسي الإسرائيلي، فهناك تنسيق. إذن ما جدوى هذا الاتفاق إن لم يحقق كما تقول أو يقول لبنان الرسمي السيادة اللبنانية ويحفظها؟
1: لا، المستوى السياسي هنا يعني هنالك يعني لابد من التمييز، والمسألة حساسة بعض الشيء، هي غامضة، هي غريبة. العسكر يأتمر بما تقرره السياسة، المستوى السياسي هذا منطقي. ولذلك إذا لاحظت كانت المفاوضات التي حصلت سابقا على المستوى العسكري بين الوفود الثلاثة لم تكن مريحة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. لذلك في هذه المفاوضات جرى وضع الجيش اللبناني في اجتماعات مشتركة. ليش؟ لأنه في هذا الوضع يصبح رئيس الوفد الدبلوماسي اللبناني هو رئيس الوفد حكما رئيس الوفد العسكري. في السابق الوفد العسكري عندما كان لوحده لم تكن النتيجة مرضية، وبالتالي هذا ما يقرره رئيس الوفد الدبلوماسي. أما في موضوع السيادة، الموضوع المستوى السياسي هو قال بأنه أنا أتفاوض بشكل مباشر مع الجانب الإسرائيلي، لكن العسكر بقي على لآته الثلاث، ولذلك مثلا لم يظهر في الصورة المشتركة التي كانت قائمة. تقولين كيف الذي يأمره هو موجود وهو قابل؟ نعم، وأنا سألت هذا الموضوع وكان الجواب لدينا هذا الهامش نحن كقيادة الجيش، ولا نريد أن نظهر في صورة واحدة مع الوفد العسكري أو السياسي الإسرائيلي، نحن لدينا الحرية وهذا هامش يتعلق بقرار.
0: طيب جميل أن لا يظهر الجانب العسكري. الجيش اللبناني إلى جانب الوفد الإسرائيلي، جميل هذا ومنطقي، ولكن أن يتخذ قرار بعقد اتفاق مع إسرائيل لا يضمن أو لا يأتي بأي إيجابيات للبنان. يعني ما هي الإيجابيات التي أتى بها هذا الاتفاق؟ إن كانت إسرائيل يعني تستبيح الأراضي اللبنانية، لا تريد الخروج منها، تريد العودة لتقييم أصلا أداء الجيش اللبناني، وهذا غير منطقي أيضا، وكذلك الاستهدافات والغارات المستمرة.
1: هنا نتحدث الآن في السياسة وسأجيبك في السياسة. ما يحصل اليوم في لبنان هو صراع ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على كيفية الاستحواذ على الموضوع اللبناني. أيضا في مفاوضات سويسرا لم يكن هنالك سيادة أيضا في موضوع إقرار وقف إطلاق النار. كيف يجري وقف إطلاق نار من دون أن تكون الدولة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية على علم به؟ وكيف يمكن تشكيل خلية ليس للسلطة اللبنانية علم بها، وبالتالي هي من تقرر كيف تشرف على الموضوع في جنوب لبنان، وهذا خال بالكامل من موضوع السيادة. إذن المشكلة كي نكون واقعيين وكي نكون نقرأ جيدا في السياسة، هناك صراع يحصل على موضوع النفوذ في لبنان، وبالتالي إيران تقاتل كي يبقى نفوذها في لبنان في مقابل الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل بطبيعة الحال من أجل إخراج النفوذ إيراني في لبنان، وبالتالي أخذ يعني أن تكون المسألة في مكان آخر. تقولين أن هذا لا علاقة له بالسيادة؟ أقول نعم، لا هنا ولا هناك، يعني المسألة ليست محصورة بجانب واحد وهذا هو صحيح. هلا بالنسبة لهذا الملف يراد منه تصحيح يعني ما قيل حول يعني الطرق التنفيذية لما جاء على مستوى مفاوضات أو ورقة النوايا الأمريكية الإيرانية. قيل بأن ورقة النوايا هذه أقرت أو جرت تفاهم جنتلمان أجريمنت حصل، يقال جنوب الليطاني من دون سلاح لكن سلاح حزب الله يبقى شمال الليطاني، وهذا يخضع لاحقا لمفاوضات أو لترتيبات ما بين السلطة اللبنانية وحزب الله. الاتفاق الذي حصل الآن في واشنطن والذي الحكومة اللبنانية قامت به رضيت بالقول بأن هذا السلاح هو مقابل الأرض، السلاح على مستوى كامل لبنان، وبالتالي المعادلة التي كان يمكن رسمها أو التي جرى العمل على رسمها في السابق، السلاح مقابل أثمان دستورية ربما أو أثمان في السلطة، جرى استبدالها أو نصفها من خلال المعادلة الجديدة الأرض مقابل السلاح، وهذه مشكلة. يعني أنا لا أقول يعني. أن هذا حل، لكن قد تؤدي إلى مشكلة.
0: واضح.
1: نعم، هو انسحاب مشروط.
0: ورغم ذلك إسرائيل في تصريحات أخرى تصر على عدم الخروج وعدم الانسحاب حتى مشروط أو غير مشروط.
1: صحيح.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ جني الناير، كاتب والباحث السياسي، كنت معنا من بيروت. أشكرك جزيل الشكر.

0: بين وعود الإصلاح وواقع الفساد، العراق أمام حملة غير مسبوقة تستهدف شخصيات نافذة وملفات ظلت مغلقة لسنوات. لكن هل تمثل هذه الإجراءات بداية معركة حقيقية ضد الفساد أم أنها لحظة سياسية فرضتها ضغوط الداخل والخارج؟ وهل تستطيع الحكومة الوصول إلى الرؤوس الكبيرة أم أن حدود السياسة ستبقى أقوى من سلطة القانون؟ في بلد تشير تقديرات غير رسمية إلى أن الفساد استنزف مئات مليارات الدولارات منذ عام 2003، تبدو بغداد اليوم أمام واحدة من أكثر الحملات إثارة للجدل في تاريخها الحديث، حملة تقول الحكومة العراقية أنها تستهدف تفكيك شبكات الفساد، بينما يترقب العراقيون ما إذا كانت ستتحول إلى نقطة تحول حقيقية أم ستبقى مجرد محطة أخرى في سجل طويل من الوعود. السلطات العراقية بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي أطلقت حملة أمنية وقضائية واسعة شملت تنفيذ أوامر قبض بحق عشرات الشخصيات السياسية والبرلمانية والحكومية بعد استكمال الإجراءات القانونية ورفع الحصانة عن عدد من النواب، بينما تشير التحقيقات إلى ملفات فساد تتعلق بوزارتي النفط والكهرباء تقدر قيمتها بأكثر من 3 مليارات دولار. بحسب المعطيات المتداولة فإن الحملة جاءت بعد اعترافات أدلى بها مسؤولون موقوفون في قضايا فساد كشفت عن مسارات مالية معقدة وشبكات يشتبه بتورطها في تمويل حملات انتخابية وعمليات غسل أموال، فيما تؤكد السلطات أن جميع الإجراءات تستند إلى أوامر قضائية وأن التحقيقات لا تزال مستمرة، بما يعني أن المسؤولية الجنائية النهائية تبقى مرهونة بأحكام القضاء. نستمع للمدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة العراقية.
1: النزاهة لن تتوقف عن متابعة مختلسو المال العام أو سراق المال العام، فالأيام الجاية إن شاء الله بها البشرى بأنه مكافحة الفساد راح تكون وفق القانون وعلى أشد إجراءات.
0: اللافت أن التحرك لم يقتصر على الاعتقالات بل ترافق مع قرارات بمنع سفر عدد من الشخصيات المشمولة بالتحقيقات واستمرار ملاحقة مطلوبين في محافظات عدة، في رسالة تعكس رغبة الحكومة في إظهار جدية غير مسبوقة في التعامل مع هذا الملف. في موازاة ذلك اتخذت الحكومة خطوة لا تقل أهمية، تمثلت في تشكيل لجنة لإعادة تقييم أصحاب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة من المديرين العامين فما فوق. هذه الخطوة تتجاوز البعد الإداري لأنها تمس أحد أكثر ملفات الدولة العراقية حساسية والذي يتعلق بشبكات النفوذ التي تشكلت داخل مؤسسات الدولة خلال العقدين الماضيين. لكن ما هي معايير نجاح هذه الإجراءات بحسب مراقبين عراقيين؟ هذا الأمر يعتمد على قدرة الدولة في استكمال التحقيقات باستقلالية واسترداد الأموال العامة وتقديم المتهمين إلى محاكمات عادلة تستند إلى الأدلة بعيدا عن الضغوط السياسية أو منطقة تسويات، أيضا دون التأثر بالمزاج الإقليمي الحالي. وعلاوة على ذلك كله فإن هذه التطورات تتزامن مع حديث عن اهتمام أمريكي متزايد بملفات الفساد وتمويل الجماعات المسلحة، فهل من الممكن أن تضفي على الحملة أبعادا تتجاوز الشأن الداخلي لتتصل بطبيعة العلاقات العراقية مع شركائها الدوليين وبالرسائل التي تسعى بغداد أيضا إلى إيصالها قبل الاستحقاقات السياسية والدبلوماسية المقبلة؟ المشهد لم يحسن بعد، فكل ما جرى حتى الآن هو بداية لمسار قضائي وسياسي ستكون نتائجه المعيار الحقيقي للحكم على هذه الحملة. فهل تنجح الحكومة في استكمال التحقيقات بعيدا عن الضغوط والتسويات؟

0: ينضم إلينا الآن من بغداد الدكتور عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية. دكتور الفيلي، أهلا بك معنا. يعني جدية الحكومة العراقية فيما اتخذته من إجراءات تبدو واضحة، ولكن السؤال هنا، ما هي معايير نجاح هذه الإجراءات فعليا؟
1: نعم، في البداية تحية لك سيدتي ولكل المشاهدين الكرام. أنا أعتقد واحدة من أهم مرتكزات هذه العملية من حيث التقييم الأداء يكاد يكون، نحن لأول مرة منذ عام 2003 نشهد هذا المستوى العالي من التحرك من قبل أعلى سلطة في البلد، وبالتالي هذا يعطي انطباع أن هنالك جدية واضحة في هذا الاتجاه، سواء كان من حيث طبيعة التحرك بعنصر المفاجأة وطبيعة الشخصيات التي تم استهدافها، على فكرة أن طبيعة الإجراءات التي كانت اليوم هي لم تنتهي، قبل أقل من نصف ساعة قطعت أحد أكبر الطرق الكبيرة في بغداد، هنا أتحدث عن شارع منطقة كرادة داخل، وقطع من قبل الأجهزة الأمنية، ويبدو أن الصولات هي لا تشمل فقط المنطقة الخضراء، امتدت إلى المناطق الفارهة في بغداد. وبالتالي هذا يعطينا رسالة بأن اليوم مساء غدا، يعني من الآن لغاية الفجر، هناك عمليات وما بعده، أمام تأكيدات أن هناك أكثر من 1000 شخصية متهمة في الفساد، لا تشمل بغداد بل تحركت قوى من جهاز مكافحة الإرهاب إلى المحافظات الوسطى والجنوبية وكذلك بعض المحافظات الأخرى. إذن نحن أمام تحرك حقيقي، لكن هذا التحرك يرتبط بطبيعة المنجز. هل سيكون هنالك إطاحة بكبار الشخصيات التقليدية التي تمترست خلف عناوين قد تكون ثورية أو تاريخ نضالي، أو حتى القسم منها يكاد يكون مدعوم من الخارج؟
0: هذا هو السؤال، هذا السؤال، يعني هل ستطاول هذه الإجراءات الرؤوس الكبيرة، أم ربما يكون للسياسة قدرة على تجاوز القانون؟
1: يعني حقيقة سيدتي أشكرك على هذا السؤال. أنا أعتقد أن الذي أطاح بالأسماء التي تم إلقاء القبض عليها هو الذي ألقي عليه القبض السيد عدنان الجميلي، وبالتالي قاضي النزاهة أعلن أن طبيعة المتابعة لم تكن وليدة هذا اليوم، بل كانت متابعة سرية منذ شهر تشرين الثاني من عام 2025. بالتالي هؤلاء الذين يتم إلقاء القبض عليهم، نعم هنالك شخصيات اليوم لم يكن أحد يتوقع إلقاء القبض عليه، ولكن من يتم إلقاء القبض عليه من الأذرع الوسطى أو القواعد المتدنية سيقدمون الاعترافات، وسيكون معها هنا أقولها صولات. لكن علينا أن نتذكر، نعم، أن بعض القوى السياسية الموجودة في العراق هي مدعومة بالسلاح، والسيد الزيدي ذهب اليوم بخطوة استباقية، ألقى القبض على أحد الوكلاء الوزارات الذي هو على لائحة العقوبات والمدعوم من قبل فصائل مسلحة، كذلك ذهابه إلى أحد الشخصيات الذي ينتمي إلى كبار الفصائل المسلحة التي ترفض تسليم السلاح، بمعنى أن الموضوع هو جدي وحتمي، وهذا ما يقلق الطبقة السياسية التي أعتقد تعيش حالة قلق وجودي اليوم.
0: وبإشارتك للجماعات المسلحة، يعني أحلتني إلى السؤال الأخير معك حول الدور الأمريكي، خاصة في ظل الاهتمام الأمريكي بقضايا الفساد المرتبطة ب يعني جماعات مسلحة، هل الولايات المتحدة تدور في هذا، ممكن أن ينتقل هذا الملف إلى يعني إلى ما أبعد من الحدود العراقية؟
1: بالتأكيد، أولا لأن الولايات المتحدة الأمريكية تفكر أنه يكون العراق هو فرصته الاستثمارية الكبرى. أتحدث الشركات العالمية الأمريكية في مجال الطاقة، في مجال النفط، وبالتالي تريد أن تعمل في بيئة يمتاز بها الشفافية، في منطقة عالية الشفافية، خاصة أن القانون الأمريكي يجعل من الشركات القابضة عالمية تخضع إلى مساءلة النطاق القانون الأمريكي، بمعنى أي فساد سواء كان دفع عمولة أو كوميشن تحت ضغط التهديد والابتزاز من قبل الجماعات المسلحة، سواء كان جماعات مسلحة أقولها بعنوان رسمي، بعنوان غير رسمي، ببعد اجتماعي عشائري، فإنه من الثابت والبديهي لا تعمل فيها هذه هذه الشركات. لذلك أقول أن الاستراتيجية الأمريكية توافقت مع نهج الزيدي، ويبدو أنه أرسل رسالة قوية إلى كثير من الفصائل بأنه جاهز، خاصة أنه اعتمد على جهاز مكافحة الإرهاب.
0: نعم،
1: الذي يعد واحد من أفضل الأجهزة الموجودة في العراق، والتي نشأت بدعم أمريكي في لحظة التأسيس قبل 20 عام.
0: شكراً جزيلاً لك دكتور عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية، كنت معنا من بغداد، أشكرك جزيل الشكر. يعيش المهاجرون غير النظاميين ظروفاً حياتية صعبة في تونس في انتظار مغادرتهم نحو الشواطئ الأوروبية، حيث شهدت تونس مؤخراً تظاهرات تطالب بطرد المهاجرين غير النظاميين وأخرى تتضامن معهم وتطالب بحمايتهم من الحملات العنصرية وتصاعد خطاب الكراهية، في حين لا تزال محاكم البلاد تشهد ملاحقات بحق نشطاء في مكافحة العنصرية وحماية اللاجئين بتهم جنائية، وهي محاكمات يصفها النشطاء حقوقيون بأنها كيدية وجائرة.
2: كثيرا ما يلحظ، نادرا ما يرى، قليلا ما اطمأن، كثيرا ما شقى، وهذا ليس يومه الأول مع العربة الثقيلة، وقطعا ليس هو الأخير. وكأنه يحاكي في سيرته أسطورة سيزيف مع الصخرة، سيعيد علي القادم من الكاميرون مرارا حواره مع العربة، وعن أعوامه المبددة في محاولات ركوب الموج لن يفتش علي ولا شقيقه إسماعيل في أكداس القمامة عن المعنى. حسبهما أن يبحثا عن البقاء، ويكفيهما أن يجدا سبيلا للبحر وطريقا لأوروبا.
3: على كل رجل الاعتناء بعائلته، لكل منا عائلة. كان بالإمكان أن نبقى في الكاميرون، لكن هناك لا يدفع لنا بشكل مجزٍ. نحن مضطرون إلى المغادرة وإلى تجاوز الصحراء والبحر. كثير من إخوتنا ماتوا هناك، لكن لا خيار لدينا. لقد ذهبنا جميعا من أجل تحقيق الحلم.
2: بعض الأحلام يعلق في دائرة من التكرار الأبدي، كحال علي العالق في تونس منذ 5 سنوات. يفضل أن يحيا حياة صعبة على العودة من حيث جاء فارغ اليدين. أما من خيروا العودة على البقاء فيأتون هنا، مركز للعودة الطوعية بإشراف السلطات التونسية. هنا غذاء وماء ودواء وسقف يؤويهم، وهذه آخر أيامهم قبل العودة إلى ديارهم. لا فائدة من الخيارات بالنسبة لبرانسيس، لقد قررت العودة.
4: بالنظر إلى ظروف بلدنا، فكرت بأن الانتقال إلى بلد آخر لضمان مستقبل طفلي من خلال التفكير في العبور نحو أوروبا. الآن لم تسر الأمور كما كان متوقعاً، وأعتقد أن اللحظة مواتية لأعود إلى بلدي.
2: في قيد رحلة الهجرة، لا كثير من الظلال، العودة هي أيضاً خيار الضرورة لمن لا يملكون طرف الاختيار. هنا تضيق الحقائب على الأحلام فلا تسع إلا خيبة. لقد كانت المعاناة اليومية أكبر من طاقة موسى على الاحتمال.
5: نحن مضطرون إلى مغادرة تونس، الاعتداءات كانت كثيرة، كان يعتدى علينا، كنا نضرب ونرجم بالحجارة ولا نقول شيئاً. الدولة التونسية لا تريدنا أن نبقى، كثير من الرجال هنا فقط للعبور، نحن لسنا هنا للبقاء في تونس.
2: هؤلاء يضطرون موسى وأمثاله إلى المغادرة، طيف من الشارع التونسي لا يحب المهاجرين من دول جنوب الصحراء، يراهم عبئاً وتهديداً ديموغرافياً.
6: أن أتوجه إلى كل المسؤول.
2: موقف تغذيه سردية رسمية حذرت صراحة من محاولات تغيير ديموغرافي تستهدف تونس من خلال المهاجرين. بصفة
6: قانونية، القضية وراءها من وراءها من ترتيب لتغيير التوازنات الديموغرافية.
2: غير المقتنعين بالرواية الرسمية من الناشطين في الإحاطة باللاجئين ومكافحة العنصرية، وجدوا أنفسهم في مواجهة سيل من قضايا ترتبت عنها أحكام ثقيلة. بعضهم لا يزال يضع أسطرا كثيرة تحت ما يوصف رسميا بالتعامل الإنساني مع المهاجرين.
7: مفهوم العودة الطوعية هو مفهوم يمكن اعتباره شكل من أشكال القمع الرحيم يتمارس السلطات ضد المهاجرين. القمع الرحيم هذا كيفاش يتم؟ وهو رحيم فقط في مراحله الأخيرة ربما اللي عينتها. القمع هذا يتم أولاً عبر منع المهاجرين من كل أشكال الولوج إلى الحقوق، يمنع من السكن، يمنع من التنقل، يمنع من الحق في الصحة ومن حق التعليم لأبنائه، يتم مطاردته في الفضاءات العامة في الشوارع، يتم اعتقاله تعسفياً، ثم يتم تصوير منفذ وحيد له للحرية أو لتغيير وضعه اللي هو العودة الطوعية.
2: ليس التضامن الإنساني مع المهاجرين وحده ما يدفع بقضيتهم إلى واجهة النقاش العام. هؤلاء يرون السلوك الرسمي تجاه المهاجرين تطبيقا لبنود مذكرة التفاهم مع أوروبا بشأن الهجرة. تقول شعاراتهم إن المذكرة نالت من إنسانية المهاجرين ومن إنسانية الدولة ولم تقدم لتونس إلا فتاتة. تنامي خطاب الكراهية والتزايد التحريض على المختلفين لم يكن إلا وجه

0: تونس.
1: الأخيرة لهذه الليلة انتهت، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، والآن ساعة إخبارية جديدة مع أحمد خيرت. إلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. اتفاق أمريكي إيراني على وقف متبادل للضربات العسكرية وعقد اجتماع فني هذا الأسبوع. غارات إسرائيلية على النبطية جنوبية لبنان، وجيش الاحتلال يؤجل الانسحاب من المناطق التجريبية بالجنوب. 3 شهداء بقصف إسرائيلي على غزة، وإسرائيل تلغي سفر مرضى عبر معبر رفح في إطار تعميقها للأزمة الإنسانية في القطاع. القبض على أكثر من 50 نائبا ومسؤولا عراقيا ضمن حملة اعتقالات واسعة على خلفية اتهامات فساد. ومسؤول أمني يؤكد للتلفزيون العربي أن الحملة جرت بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

0: نقل موقع أكسس عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن والطهران اتفقتا على وقف الضربات وعقد اجتماع فني هذا الأسبوع. وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع تأكيده أن المحادثات الفنية مع إيران لا تزال مقررة خلال الأيام المقبلة ولم تلغى بسبب تجدد القتال.
1: من الميدان التطورات بين طهران وواشنطن في تصاعد، فالمشهد يزداد تعقيداً مع كل ساعة. مسار التهدئة المعلن عنه قبل أيام يتعرض لاهتزازات تحت وطأة التصعيد العسكري. ففي تطور يعكس انتقال الأزمة من غرفة التفاوض إلى ساحة المواجهة المباشرة، المحادثات الفنية التي كانت مقررة هذا الأسبوع في سويسرا تدخل في نفق مظلم بعد تضارب الأنباء حول مصيرها. ففي الوقت الذي تؤكده مصادر دبلوماسية بحسب ما تنقله وول ستريت جورنال حول تعليقها، يؤكد مسؤول أمريكي لنيويورك تايمز أنه لم تلغى أي محادثات رغم الضربات، وتبادل الرسائل مستمر عبر قنوات لتجنب التصعيد. الساعات الأخيرة كانت قد شهدت تبادلاً للضربات بين طهران وواشنطن، شمل استهداف سفن ومنشآت عسكرية في محيط مضيق هرمز، ما أعاد خلط أوراق التهدئة الهشة المبنية بعد مذكرة التفاهم الأخيرة. في هذا السياق ومن العراق، جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني لتضيف بعداً سياسياً شديد الحساسية، بعدما شدد على أن إدارة الملاحة في مضيق هرمز هي مسؤولية إيرانية حصرية، معتبراً أن أي محاولة لتجاوز هذا الواقع قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.
2: ستعود حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طاقتها التي كانت عليها قبل الحرب خلال 30 يوماً بعد إزالة العوائق من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق يجري تنفيذها حالياً، وتقع مسؤوليتها على عاتق إيران وحدها، وأي تدخل أو محاولة لفرض ترتيبات أخرى لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة فتح المضيق وزيادة منسوب التوتر.
1: السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة خرج على قناة فوكس نيوز الأمريكية وقال إن واشنطن لن تتسامح مع أي هجمات أخرى على السفن.
3: حسناً، لن يدوم صبر الرئيس إلى الأبد. لا تزال المناقشات جارية، لا سيما على المستوى التقني، بشأن كيفية إدخال المفتشين وخفض نسبة الوقود وغيرها من الجوانب التي تركز على ضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً. لكن عليهم أن يدركوا أن نفوذهم يتضاءل يوماً بعد يوم.

0: ما يجري هنا لا يقرأ فقط كتصعيد عسكري، بل كتعليق فعلي لمسار تفاوضي لم يختبر بعد في بيئة مستقرة. فكل طرف ما زال يتمسك بخطابه السياسي، لكنه يتحرك على الأرض بمنطق الرد والرد المقابل.
1: أعلنت الداخلية القطرية استشهاد مواطن قطري جراء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة. وأوضحت الوزارة أن فرقها أجرت عمليات بحث بعد تأخر إحدى الوسائط البحرية كان على متنها شخصان عن موعد عودتها المحدد، أسفرت عن التأكد من استشهاد أحد المواطنين القطريين، بينما أصيب مقيم من جنسية عربية جرى نقله لتلقي العلاج وهو بحالة صحية مستقرة. أكدت الداخلية القطرية مواصلة استكمال الإجراءات والتحقيقات في الحادث وفق الأطر القانونية المعتمدة. من واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عماد الرواجدة. أهلا ومرحبا بك عماد. بعدما نقلته وول ستريت جورنال ثم نيويورك تايمز هذا التقرير الأحدث من أكسوس، ما الذي يقوله وما التأكيدات الرسمية بشأن سير التفاوض على المستوى الفني ووقف هذه الضربات المتبادلة؟
2: أحمد، دعني أبدأ من آخر التسريبات لموقع أكسيوس عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، يقول بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الضربات العسكرية على أن يستأنف الحوار بينهما بخصوص تهدئة الأوضاع في قطر. لا نعلم إن كان أو إن كانت تلك هي جولة المفاوضات الجديدة بينهما. المفروض أن جولة الخبراء الجديدة من التفاوض ستكون في سويسرا مرة أخرى، كان من المفترض أن تكون مع نهاية هذا الأسبوع، لكن يبدو أن هناك اجتماع آخر في قطر ربما يكون حول تهدئة وفض النزاع الحاصل حاليا أكثر مما هو حول المسائل التقنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والاتفاق النهائي المزمع المفروض أن يصل له الطرفان مع نهاية الستين يوما. ما دون ذلك كان هناك حديث عن أن هذه المفاوضات ربما توقفت كما قالت وول ستريت جورنال، لكن لم يصدر حتى الآن أي بيان صحفي من الإدارة الأمريكية يقول بأن هذه المفاوضات ألغيت. هذا يبقى احتمالا قائما في النظر إلى الهجمات المتبادلة بين البلدين منذ يوم الخميس. الولايات المتحدة قصفت في الداخل الإيراني، إيران قصفت في الخليج أيضا. ربما يؤدي ذلك إلى زعزعة هذا الاتفاق أو تعرقل هذه المفاوضات، لكن أحمد معظم المراقبين قالوا بأن هذا الاتفاق ستشوبه الكثير من التوقفات ومن التعطيل ومن العراقيل، لأن الكثير من القضايا الحساسة لم يرد ذكرها في الاتفاق، كما أن حتى القضايا التي ورد ذكرها هناك خلاف على تفسيرها، ومن بينها إدارة مضيق هرمز. إيران تقول هناك مادة واضحة، وبالفعل هناك مادة واضحة في المذكرة تقول بأن إيران تدير المضيق وتحاول إيجاد ترتيب مناسب له مع دول الخليج، لكن الولايات المتحدة تقول بأن إيران لا يحق لها إدارة هذا المضيق، هذا مضيق دولي وممر مائي دولي، عليها أن تفتح كل المسارات. إيران تصر على فتح مسار معين، وأي سفن تمر من مسار آخر ستقوم إيران بقصفها. هذا الخلاف حول مادة موجودة داخل الاتفاق، يضاف له الخلافات الكثيرة أحمد حول قضايا لم يرد ذكرها في الاتفاق مثل الصواريخ الباليستية والعلاقة بالحلفاء، وطبعا موضوع لبنان كما تعلم.
1: من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواجدة، شكرا جزيلا لك عماد على هذه المعلومات التي أناقشها مع ضيف التلفزيون العربي من نيويورك الصحفي المختص في الشأن الأمريكي محمد السطوحي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمد. إذا بدأت جولة التصعيد وانتهت، كان هذا ارتباكا في تحديد الأولويات أم أنها مرة أخرى وسيلة للضغط في إطار التفاوض المستمر؟
3: هو نتيجة منطقية وطبيعية، لأنه هناك مذكرة تفاهم بها مجموعة مبادئ تعتمد على لغة مبهمة، لأنه في مثل هذه المذكرات هم لا يستطيعون أن يضعوا تفصيلات بالنسبة لأي اتفاق، لأنه هذا معناه الفشل، هذا يحتاج إلى وقت طويل للوصول إلى اتفاق. فهم يضعون مجموعة من المبادئ العامة تحتمل أكثر من تفسير، بحيث أنه كل طرف يستطيع أن يوقع عليها دون أن ينتقد في الداخل بأنه قدم تنازلات. ومن هنا يأتي الاختبار الحقيقي عند التنفيذ، كل طرف يفسر الاتفاق أو المبادئ التي وقع عليها بالطريقة التي يراها، وبالتالي يحدث الصدام كما رأينا خلال الأيام الأخيرة. لا أتصور أنه حتى لو تم التفاهم على وقف إطلاق النار، وحتى لو تم التفاهم على عودة المفاوضات خصوصا على المستوى الفني، هذا لن يحل المشكلة الأساسية. إيران تريد أن تبقي سيطرتها على مضيق هرمز. واشنطن كل ما تفعله الآن خصوصا فيما يتعلق بالممر الجديد لمرور السفن والقصف العسكري عندما تقوم إيران باستهداف تلك السفن، هو أيضا لفرض المعادلة الجديدة وواقع يجب أن تقبل به إيران من وجهة نظر واشنطن، بأنه لا تستطيع أن تعوق الملاحة في المضيق. ومن هنا الصدام حتمي، لابد وأن يكون هناك تفاهم ضمني. والحقيقة أنا استمعت إلى كثير من الأمريكيين الذين يقولون أن هناك أمر واقع جديد على واشنطن أن تعترف به، بأنه إيران لن تتخلى عن تلك السيطرة في مضيق هرمز، لكن واضح أنه هذا مرفوض لا يزال بالنسبة للإدارة الأمريكية، ويحاولون الضغط قدر الإمكان لإنهاء تلك السيطرة.
1: عدم النجاح في الملف الأبرز الذي شملته مذكرة التفاهم هذه، وهو حركة الملاحة ومضيق هرمز، ما الذي يقوله عن بقية البنود التي سيتم التفاوض عليها لاحقا، وعن استقبال الداخل الأمريكي الذي أشرت إليه لنتيجة هذه الحرب التي بدأت ثم توقفت، وكان أبرز نتائج هذا الاتفاق هو حل أمر كان لم يكن مشكلة قبل بداية هذه الحرب؟
3: هذا أحد العناصر التي تجعل الكثيرين هنا في الولايات المتحدة حتى من مؤيدي الرئيس ترامب يعتبرون أن هذه الحرب فاشلة وأنها أدت إلى هزيمة استراتيجية، وأن النتائج النهائية لها كانت سلبية بوجود مشكلة أكبر لم تكن موجودة من قبل، هي مضيق هرمز. علينا فقط أن نعلم أن المفاوضات الفنية التي كان من المفترض أن تدور هذا الأسبوع وتم تأجيلها، والآن يقال أنها ستعود يوم الثلاثاء، هذه المفاوضات الأساس فيها كانت مركزة على البرنامج النووي الإيراني. الآن سوف تتجه لبحث قضية مضيق هرمز وكيفية التعامل مع المشكلة القائمة. إذن فترة 60 يوما التي كان من المتصور أنها يتم في خلالها تسوية قضية كبيرة مثل البرنامج النووي، لم يستطيعوا حتى أن يبدأوا في المفاوضات بشأنها، لأن هناك قضايا أخرى عالقة لا تزال قائمة ولها الأولوية وأكثر إلحاحا خصوصا من ناحية التوقيت. البرنامج النووي يستطيعون تأجيله 2-3 أو حتى سنة، لأنه لا يوجد ما يشير إلى أن إيران في عجلة من أمرها أو أنها من الممكن أن تستعيد تنشيط هذا البرنامج النووي خصوصا من الناحية العسكرية. المشكلة الأكبر هي في مضيق هرمز حاليا وكيفية الوصول إلى تسوية. المشكلة الحقيقية هي أنه لا يمكن تسوية مضيق هرمز بدون تسوية قضية الأموال الإيرانية المجمدة، بدون الوصول إلى تحقيق تقدم أيضا في البرنامج النووي الإيراني، وأيضا دخل البعد الإسرائيلي فيما يتعلق بقضية لبنان، وإيران تريد الضغط الآن من خلال المسار الإيراني الأمريكي والمفاوضات القائمة من أجل أن تضغط واشنطن على إسرائيل بالنسبة لقضية الانسحاب، خصوصا أنه الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الذي تم التوقيع عليه مؤخرا بوساطة وإشراف أمريكي كان مرفوضا جدا من جانب الإيرانيين ومن جانب حزب الله، وبالتالي ستستمر تلك الجهود في التصاعد، والمشكلة أنها من الممكن أن تؤدي كما رأينا في الأيام الأخيرة إلى الصدامات.
1: هذا التأخير والتعقيد في هذه الملفات يؤخر أيضا حسم هذا الملف قبل نتائج الانتخاب، قبل بداية الانتخابات النصفية التي كانت من أسباب دفع الرئيس الأمريكي لتوقيع مذكرة التفاهم ووقف الحرب. إلى أي مدى قد يختفي التأثير الاقتصادي لهذه الحرب، وإلى أي مدى قد يحقق الرئيس الأمريكي ويصل إلى اتفاق ينفي به ما كان يريده أن يحقق اتفاقا أفضل مما حصل عليه الرئيس الأسبق باراك أوباما قبل هذا الموعد؟
3: مسألة أنه يصل إلى اتفاق أنا أستبعده بشدة، لأن هناك قضايا كثيرة معلقة ومعقدة. لكن الرئيس الأمريكي سيكون راضيا أنه أسعار البنزين في الشوارع الأمريكية قد بدأت تنخفض بالفعل، وهناك يمكن ملاحظة ذلك، وهذا سيؤثر على نسبة التضخم بشكل عام في الولايات المتحدة التي كانت بدأت تزداد خلال الأشهر الأخيرة وتجاوزت 4%. فهذا كان يقلق جدا الإدارة، يقلق ترامب بالنسبة للانتخابات القادمة في نوفمبر. لا أعتقد إنه معدلات التضخم سوف تنخفض بقوة قبل الانتخابات، لكن على الأقل لا تزداد، وهذا شيء مهم يجعل على الأقل نسبة الخسارة أقل. هل يستطيعون تسوية المشاكل القائمة قبل الانتخابات؟ ربما يكون ذلك صعب التحقيق، لكن على الأقل أن تكون هناك تهدئة. المشكلة هي إنه التهدئة تمثل صعوبة حقيقية، خصوصا إنه إيران تدرك إنه الجانب الأمريكي ربما يريد تجاوز تلك الانتخابات ثم العودة إلى التصعيد مع إيران، فربما يصعدون من جانبهم خلال الأشهر القادمة القليلة حتى يحصلون على أي تنازلات من الممكن أن يضغطوا بها قبل الانتخابات، لأنه إذا لم تقدم واشنطن تنازل حقيقي خلال الأسابيع القادمة فإنها لن تقدمه أبدا بعد الانتخابات النصفية، ومن هنا إيران ستكون حريصة على الضغط أكثر من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من التنازلات، خصوصا فيما يتعلق بالأموال المجمدة. تأثير ذلك انتخابيا، هذا أنا اعتقادي أنه ما دام التضخم يظل محكوما فإنه التأثير السلبي لن يكون كبيرا. المشكلة هي أنه الأسعار تستمر في الصعود، هذا يضغط بشدة على الجمهوريين، خصوصا أنه حتى بين الجمهوريين بدأت الاستطلاعات تشير إلى أنه هناك رفض متزايد لتلك الحرب خصوصا بين الشباب، وحوالي 40% منهم نظرتهم الآن صارت سلبية لإسرائيل. نحن نتحدث هنا عن الحزب الجمهوري الذي به النسبة الأكبر من داعمي إسرائيل، فعندما يقوم الشباب ب50 سنة وأقل يعبرون عن مواقف سلبية تجاه إسرائيل، هذا يضغط أيضا حتى على السياسيين داخل الحزب الجمهوري.
1: أشكرك أستاذ محمد السطوحي، صحفي المختص بشأن الأمريكي، على هذه القراءة والتعليق. شنت إسرائيل غارتين على حي المسلخ وعلى أطراف بلدة ميفدون في النبطية جنوبية لبنان، كما فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفق وادي حسن بقضاء صور. وذكر بيان مشترك صدر عن رئيس الوزراء ووزير الأمن الإسرائيليين أن الجيش دمر بنية تحتية كان يستخدمها حزب الله، وورد في البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بالهجوم الذي استهدف نفقا يبلغ طوله 200 متر في مجدل زون. أكدت وزارة الصحة اللبنانية سقوط جريحين بسبب قنبلة صوتية ألقاها الجيش الإسرائيلي على قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. وكانت وزارة الصحة أكدت في بيان أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على البلاد ارتفعت إلى أكثر من 4200، بينما تخطى عدد الجرحى 12190. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشن طائرات إسرائيلية غارة على بلدة دير سريان في قضاء نبطية، كما استهدفت المسيرات الإسرائيلية منزلا بقنبلتي صوت في بلدة براشين. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين جنوبي لبنان والذي كان من المفترض أن يحدث أمس لم يحدث، وتدخل المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل حيز الاختبار في خطوة تسبقها وترافقها أسئلة حول آليات التنفيذ ودور الملحق الأمني الذي لم يكشف عنه رسميا.
4: الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية لا يثير انقساما حادا في الداخل اللبناني فحسب، بل يطرح أسئلة أكثر مما يقدم أجوبة، ولسيما بشأن ملحق أمني لم يعلن رسميا حتى الآن رغم توقيع الاتفاق المؤلف من 14 بندا وسط تسريبات إسرائيلية حول مضمونه من دون أي تعليق لبناني. خلافا للجدول الزمني المقرر، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين لم يحدث بسبب عدم اكتمال الاستعدادات. قبل ذلك قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن الملحق الأمني يرسم آلية تنفيذ الاتفاق ويحدد طبيعة ما يسمى المناطق التجريبية، بحسب القناة 15 الإسرائيلية، يمنح الملحق الأمني الجيش الإسرائيلي حق الدخول إلى تلك المناطق للتحقق من تفكيك البنى العسكرية لحزب الله قبل الانتقال إلى أي مرحلة إضافية من الانسحاب، وبالتالي لا يصبح الانسحاب تلقائياً بل يرتبط بتقييم إسرائيلي لمدى نجاح الجيش اللبناني. وتذهب صحيفة يديعوت أحرونوت أبعد من ذلك، إذ تقول في تسريباتها إن توسيع التجربة إلى مناطق أخرى سيبقى مشروطاً بما تعتبره إسرائيل نجاح المرحلة الأولى في زوطر الغربية وفرون، وهما خارج ما يسمى الخط الأصفر. لكن هاتين المنطقتين التجريبيتين تثيران بدورهما التساؤلات، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلية ليست موجودة أساساً فيهما. يقدم نتنياهو الاتفاق باعتباره انتصارا كبيرا على قاعدة أن بقاء الجيش الإسرائيلي داخل ما تسميه إسرائيل المنطقة الأمنية، يعني أن تل أبيب لم تجبر على الانسحاب تحت الضغط. وفي الميدان لا تزال تداعيات الاتفاق موضع اختبار، فقد واصل جيش الاحتلال عملياته في جنوب لبنان، وكان آخرها في بلدة دير سريان، حيث أعلن لاحقاً مقتل منفذ العملية التي أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة جندي. لذلك لا تبدو المناطق التجريبية مجرد خطوة أولى لتنفيذ اتفاق الإطار، بل تمثل أول اختبار عملي للملحق الأمني غير المعلن وآلية تطبيقه ولطبيعة الدور الذي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى الاحتفاظ به في جنوب لبنان.
1: ووصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وصف الاتفاق الذي وقع بين بلاده وإسرائيل بأنه ضد نفسه ولا يمكن تطبيقه. وفي حوار مع جريدة المدن أكد بري أن الأهم لديه هو إعادة الاعتبار للوحدة الداخلية ومنع أي انقسام أو تشرذم أو فتنة، مشيرا إلى أن الاتفاق خارج سياق المواقف العربية والدولية، وأن المشروع الإسرائيلي يمثل خطراً على الدول العربية. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء إلى 3 جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، واستشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخر في قصف لمسيرة إسرائيلية على منطقة السلاطين غربية بيت لاهيا شمالي القطاع، كما أصيب طفل في رأسه برصاص قوات الاحتلال بمنطقة القصاصيب في جباليا شمالي قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بإلغاء سفر مرضى عبر معبر رفح بذريعة عدم صدور موافقات أمنية.
5: أحداث متفرقة تسهم في تكريس المفارقة، لا حياة آمنة في غزة ولا خروج مأمول، إذ أكدت مصادر محلية بالقطاع مؤخراً إلغاء سفر المرضى والجرحى عبر معبر رفح لأسباب غير معلومة. هي رحلة واحدة يومياً، في حين أن القرار الأصلي منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي يقضي بعبور 50 مريضاً يومياً بصحبة مرافقين، ما يستغرق على الورق أكثر من عامين لمرور نحو 22 ألف مريض وجريح، وتيرة يطول زمنها في ظل الإغلاق المتكرر وآلة القتل التي لا تتوقف، وآخر حصادها طفلة وشخصان وعشرات الإصابات من أسر تتجاور داخل خيام مهترئة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، لترتفع الحصيلة منذ وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1200 شهيد وثلاثة آلاف جريح. استهداف تتعدد أشكاله لتشمل قصف مربعات سكانية كاملة بهدف إنشاء نقاط عسكرية حديثة ومد الخط الأصفر. توسع جاء هذه المرة دون إنذار ليستهدف وسط مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع.
6: الشهيد طبعا لا له دعوة لا في تنظيمات ولا في حاجة ولا إشي، هو كان على رأس عمله بالرغم من قلة الرواتب ومن رغم من قلة هذا ووضع المادي صعب، يعني بديش أقول لك أنه يمكن كان بالعافية يوفر لقمة العيش لأولاده.
5: دماء تتفاقم معها أوجاع أهل غزة، من نقص المياه النظيفة إلى انتشار النفايات إلى غياب الأدوية الرئيسية إلى شح المساعدات في مقابل ارتفاع الأسعار في الأسواق، هو مشهد ممتد يعكس معاناة العيش بعد الإبادة.
1: وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن عدم توفر مادة بيكربونات الصوديوم في القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي أدى إلى توقف 36 جهاز غسيل كلى من أصل 52 في مستشفى الشفاء، واقع يعقد عمليات علاج المرضى ويقلل عدد جلساتهم ومدتها، ما يعرض حياة العشرات للخطر.
7: كنا هنا قبل أسبوع للتحذير من خطر توقف هذه الأجهزة، أجهزة غسيل الكلى بمجمع الشفاء الطبي، وما حذرنا منه بالفعل قد حدث، لأن وزارة الصحة أعلنت عن توقف كثير من هذه الأجهزة بسبب نقص بعض المستلزمات الطبية. هذه الغرفة متوقفة تماما كما نرى، ومعنا هنا الدكتور غازي اليازجي رئيس القسم يحدثنا عن تداعيات توقف هذه الأجهزة على المرضى.
8: نعم، يعني احنا متواجدين في قسم غسيل الكلى في مجمع شفاء الطبي، عندنا في القسم 240 مريض يعانون من قصور مزمن من الدرجة الخامسة، وبيتم عمل 3 جلسات أسبوعيا وكل جلسة 4 ساعات لكل مريض. الآن احنا بسبب نقص مادة الباي باج اللي هي بيكربونات الصوديوم اللازم لتشغيل أجهزة غسيل الكلى، اضطرينا لتقليل عدد جلسات الغسيل إلى جلسين أسبوعيا وكل جلسة بمعدل 3 ساعات، يعني المريض بيغسل 6 ساعات أسبوعيا بدل 12 ساعة أسبوعيا، وهذا بيأثر سلبا على حياة المريض وبيزيد من المضاعفات ونسبة الوفيات.
7: طبعا هذه هي المادة اللازمة بيكربونات الصوديوم، الأصل أنها مادة رخيصة والأصل أنها متوافرة بكثرة، لكن القيود الإسرائيلية المشددة على دخول هذا النوع من المستلزمات الطبية يعرض حياة المرضى للخطر. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: أطلقت الحكومة العراقية حملة أمنية واسعة استهدفت مسؤولين حكوميين ونواب وشخصيات حزبية ورفع الحصانة عن عشرات النواب الذين تهموا بالفساد على تحقيقات هيئة نزاهة بملفات فساد وهدر للمال العام.
9: صولة الفجر اسم أطلقته الحكومة العراقية على حملتها لمكافحة الفساد في واحدة من أكبر العمليات التي يشهدها العراق منذ سنوات، استهدفت مسؤولين حكوميين وشخصيات حزبية في تحرك وصفته أوساط سياسية بأنه قد يكون نقطة تحول في مسار ملاحقة ملفات الفساد الكبرى.
10: عملية هدر المال العام وعملية الفساد وعملية الاستغناء من خلال استغلال المنصب، وبالتالي أسماء كبيرة، عملية عابرة للطائفية، لم تحدد جنسا معينا ولم تحدد مكونا معينا، وإنما شملت كل الفاسدين من كل الجهات ومن كل المكونات ومن كل الأحزاب.
9: الحملة الأولى لحكومة علي الزيدي جاءت بأوامر قضائية مبنية على تحقيقات هيئة النزاهة الاتحادية في ملفات فساد، لتسفر عن اعتقال أكثر من 50 مسؤولا حكوميا وبرلمانيا بعد رفع الحصانة القانونية عن النواب المتورطين في قضايا هدر للمال العام.
11: الدستور العراقي بالمادة 27 يقول للأموال العامة حرمة والحفاظ عليها واجب وطني وواجب قانوني. هذه الحملة تختلف عن سابقاتها لأنها ابتدأت بتنظيف السلم من الأعلى، وهو الصحيح، هذا سيحقق لك الردع والعدالة الاجتماعية.
9: مصادر سياسية نكدت أن اعترافات وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي كشفت عن شبكة فساد تضم أكثر من 120 اسماً، أصدرت في حقهم أوامر منع سفر وحجز على الأموال والممتلكات، لكن كثيراً من العارفين في الشأن العراقي يرون أن نجاح الحملة لن يقاس بعدد المعتقلين، وإنما بقدرة الدولة على استكمال التحقيقات واسترداد الأموال المنهوبة وتفكيك شبكات الفساد. عملية مستمرة لاعتقال وملاحقة المتهمين بملفات فساد، هكذا تقول الحكومة العراقية، شملت حتى الآن عشرات النواب السابقين والحاليين، فيما فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في المطارات والمنافذ الحدودية لمنع هروب المطلوبين. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
1: توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عابدين بريف درعا الغربي وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، وأطلقت النار خلال تنفيذ العملية وفق ما أفادت به مصادر محلية. أظهرت مقاطع مصورة لحظات التوغل فيما عمد عدد من سكان القرية إلى وضع الحجارة على الطريق في محاولة لعرقلة تقدم القوة ومنعها من التوغل داخل البلدة. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً على الطريق المؤدية إلى قرية جملة وأجرت عمليات تفتيش للمواطنين، كما وثقت المشاهد لحظات إطلاق النار قبل انسحاب القوات من المنطقة. في السودان تتسع فجوة التعليم بين الأطفال النازحين في إقليم النيل الأزرق مع استمرار حرمان آلاف منهم من الالتحاق بالمدارس. ففي مخيم الكرامة وحده يعيش أكثر من 1800 طفل في سن الدراسة خارج الفصول الدراسية وسط محدودية البدائل التعليمية داخل مراكز الإيواء. آمين.
12: بعيداً عن مقاعد الدراسة الرسمية، يجمع هذا الأب أبنائه وأطفالاً آخرين أمام خيمته في محاولة لتعويض غياب المدرسة، لكن الظروف المعيشية القاسية حال دون إلحاق أبنائه بالمدارس، واقع يعيشه آلاف الأطفال النازحين بإقليم النيل الأزرق الذين دفعتهم الحرب خارج الفصول الدراسية.
13: خالتنا خالة صعبة وقاعدين نقري فوقه وخلوا وسائل بس للعيال دي، كما كده ما عندنا أي مدارس. الحمد لله ظروفنا مسيئة الحمد لله.
12: وفي مواجهة هذه التحديات تزعى منظمات محلية وشركاء في المجال الإنساني إلى إيجاد حلول تسهم في إعادة الأطفال إلى العملية التعليمية في ظل تزايد أعداد المحرومين منهم من التعليم داخل معسكرات النزوح.
14: حالياً المعسكر فيه غرابة 4000 طفل وهم أصلاً ما قادرين إنه يتحصلوا على خدمة التعليم. وزي ما عارفين انه الظرف ظرف بتاع طوارئ، يا ريت الناس تتضافر جهودها مع بعض، وزارات على منظمات انه نلحق الاطفال دي برغبة التعليم.
12: وفي ظل استمرار تدفق النازحين تتعاظم المسؤوليه الملقاه على عاتق الجهات الحكوميه والمنظمات الانسانيه لضمان ان لا يتحول النزوح الى سبب دائم لحرمان الاطفال من حقهم في التعليم.
15: حقيقه المدارس وغيرها يعني في ظل الوضع مأزوم الأطفال يعني نزحوا من مدارسهم وكذا، لكن في مجهودات كبيرة ومقدرة بتقدم من حكومة الإقليم في مع الشركاء كلهم في معالجة أوضاع الأطفال خارج المدارس.
12: في مخيم الكرامة ثلاثة وحدة يعيش أكثر من 3000 طفل نازح، من بينهم ما لا يقل عن 1800 طفل في سن الدراسة، وجدوا أنفسهم خارج أسوار المدارس. لم تكتفي الحرب بتهجير هؤلاء الأطفال قسراً، بل دفعت بعضهم إلى سوق العمل في سن مبكرة، حيث يمارسون أعمالاً تفوق قدراتهم الجسدية للمساهمة في توفير احتياجات أسرهم اليومية.
16: مع كل عام دراسي يمر وما يزال هؤلاء الأطفال النازحون خارج الفصول، يصبح خطر التسرب الدائم من التعليم ومخاطر عمالة الأطفال أكثر اقتراباً من كونه واقعاً لا احتمال. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
1: أعلن باكستان تنفيذ عملية برية مدعومة بضربات استهدفت مواقع على امتداد الحدود مع الجارة أفغانستان، مؤكدة مقتل 29 مسلحا خلال العملية. ونقلت وكالة أسوشيتد براس عن السلطات الباكستانية أن العملية جاءت في إطار الجهود الأمنية لملاحقة ما وصفته بالجماعات المسلحة التي تنشط في المناطق الحدودية. إلى تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء من فنزويلا، حيث ذكرت رئيسة البلاد المؤقتة ديلسي رودريغيز أن 24 دولة قدمت مساعدات لبلادها. وفي بيان قالت إن المجتمع الدولي قدم حتى الآن 521 طنا من إمدادات الإغاثة، ونشر 86 فريقا متخصصا للبحث عن الضحايا، بالإضافة إلى نحو 3000 فرد من أفراد البحث والإنقاذ.
17: تحت الركام كان هذا الرضيع بين الموت والحياة، مشهد هز مشاعر الملايين بعدما نجح رجال الإنقاذ في انتشاله سالما من بين أنقاض مبنى مدمر في ولاية لاغويرا شمال فنزويلا. زلزالان قويان ضربا فنزويلا في 24 يونيو، بلغت قوتهما 7.2 و7.5، خلفا دمارا واسعا في المدن الساحلية وأجزاء من العاصمة كاراكاس. ومع مرور الأيام ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1400 قتيل، ولا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين. ووسط هذا المشهد القاسي، وصلت فرق إنقاذ متخصصة من عشرات الدول مدعومين بكلاب بوليسية ومعدات بحث متطورة لتنضم إلى آلاف أفراد الإنقاذ الذين يعملون ليلا ونهارا رغم مئات الهزات الارتدادية التي تعرقل عمليات البحث. وفي مدينة كارابابيدا تمكن المنقذون هناك من إخراج شاب من بين الأنقاض بعد 72 ساعة كاملة قضاها تحت الأنقاض. عائلات بأكملها تنتظر أي خبر عن أحبائها، بينما يواصل متطوعون إزالة الركام بأيديهم في ظل نقص المعدات الثقيلة، مطالبين بتسريع وصول الآليات لإنقاذ من قد يكونون على قيد الحياة.
18: أنا هنا وآمل أن يعثر عليها تحت الأنقاض، آمل أن تكون على قيد الحياة. أبذل كل ما بوسعي لتأمين بعض الآليات الثقيلة. لقد وعدني مشغلوها بأن يأتوا ويبدأوا العمل، لكنهم لم يحضروا.
17: في فنزويلا لا تقاس المأساة فقط بعدد الضحايا، بل بعدد الأرواح العالقة بين الأنقاض التي ما زالت تنتظر فرصة للنجاة، فمع كل ناج تكتب قصة حياة جديدة.
1: تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر حزب روسيا الموحدة، تعهد بضمان أمن بلاده وحماية حدودها، مؤكدا قدرتها على تجاوز جميع التحديات في ظل تصاعد الهجمة الأوكرانية على أهداف داخل الأراضي الروسية.
18: أجل، نحن نرى هذه المشكلات ونتعامل معها، وسنضمن بالتأكيد أمن البلاد ومواطنيها وسلامة حدود روسيا. ولا شك أننا سنتغلب على جميع التحديات بما في ذلك الهجمات التي تستهدف أراضينا ومنشآت البنية التحتية.
1: وأكد رئيس روسيا أن مشكلات إمدادات الوقود تسببت في حدوث نقص في بعض مناطق البلاد، وأن فريقا يعمل على ضمان توفير كميات كافية في أنحاء روسيا.
18: أنتم تدركون جيدا أن المشكلات المتعلقة بالسائقين والشركات لا تزال قائمة، وللأسف ما زالت هناك طوابير عند محطات الوقود أيضا. علينا أن نقلص إلى أدنى حد تأثير الهجمات الإرهابية على أهدافنا المدنية وبنيتنا التحتية.
1: قتل شخص وأصيب آخر إثر هجوم أوكراني واسع بالمسيرات استهدف جنوب روسيا، أدى إلى اندلاع حريق في مصفاة نفط والتضرر بنى تحتية، في حين أعلنت موسكو إسقاط 213 مسيرة. وأكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي استهداف مصفاتين داخل روسيا، وقال إن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة موسكو على مواصلة الحرب.
19: من سماء جنوب روسيا لم تعد صفارات الإنذار تحذر من صواريخ ثقيلة فحسب، بل من أسراب مسيرات صغيرة تبحث عن هدف واحد، النفط. المشهد الذي تظهره هذه اللقطات ليس مجرد حريق جديد في مصفاة روسية، بل فصل جديد من حرب باتت تعرف في الأوساط العسكرية والاقتصادية بحرب المصافي. استهداف أوكراني متكرر لمنشآت التكرير ومستودعات الوقود وخطوط الإمداد في محاولة لحرمان موسكو من أحد أهم مصادر تمويل حربها وإرباك منظومة الوقود داخل روسيا. في كراسنودار جنوب روسيا اشتعلت مصفاة سلافيانسك بعد هجوم ليلي بمسيرات أوكرانية، فيما تحدثت السلطات الروسية عن مقتل شخص وأضرار طالت شبكة الكهرباء وخط غاز وعددا من المنازل. بحسب زيلينسكي فإن الهدف واضح، تقليص الموارد التي تغذي آلة الحرب الروسية. وموسكو بدورها لا تكتفي بتلقي الضربات، فهذه المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية تقول إنها توثق ضربة بمسيرات استهدفت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميغ 29 داخل قاعدة فوزنسنيك الجوية. وفي الميدان تواصل روسيا هجماتها بالصواريخ والمسيرات على المدن الأوكرانية، فيما تؤكد كييف أن القصف الروسي لا يتوقف وأن ردها سيستمر في العمق الروسي.
1: قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي مارك فان مالين أن على المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة أن يسعوا للحصول على الإقامة دائمة أو مغادرة البلاد والعودة إلى بلادهم. جاءت التعليقات لشبكة CNN بعد قرار مثير للانقسام أصدرته المحكمة العليا سمح بتجريد مئات الآلاف من المهاجرين من هايتي وسوريا من وضع إنساني يوفر لهم الحماية من الترحيل.
20: وضع الحماية المؤقتة بحسب المحاكم ومثل ما يشير اسمه نفسه ليس وضعا دائما. سنعطيكم تذكرة طائرة إضافة إلى نحو $2,100 لمساعدتكم على الاستقرار عندما تصلون إلى هناك، إما أن تملأوا الاستمارات وتبقوا في الولايات المتحدة بموجب وضع إقامة دائمة أو سنساعدكم على العودة إلى أوطانكم.
1: يعيش المهاجرون غير النظاميين ظروفاً حياتية صعبة في تونس في انتظار مغادرتها نحو الشواطئ الأوروبية، إذ شهدت تونس مؤخراً تظاهرات تطالب بطرد المهاجرين غير النظاميين وأخرى تتضامن معهم وتطالب بحمايتهم من الحملات العنصرية وتصاعد خطاب الكراهية، في حين لا تزال محاكم البلاد تشهد ملاحقات بحق النشطاء في مكافحة العنصرية وحماية اللاجئين بتهم جنائية، محاكمات يصفها حقوقيون بالكيدية والجائرة.
21: كثيرا ما يلحظ، نادرا ما يرى، قليلا ما اطمأن، كثيرا ما شقى، وهذا ليس يومه الأول مع العربة الثقيلة، وقطعا ليس هو الأخير. وكأنه يحاكي في سيرته أسطورة سيزيف مع الصخرة، سيعيد علي القادم من الكاميرون مرارا حواره مع العربة، وعن أعوامه المبددة في محاولات ركوب الموج لن يفتش علي ولا شقيقه إسماعيل في أكداس القمامة عن المعنى. حسبهما أن يبحثا عن البقاء، ويكفيهما أن يجدا سبيلا للبحر وطريقا لأوروبا.
22: على كل رجل الاعتناء بعائلته، لكل منا عائلة. كان بالإمكان أن نبقى في الكاميرون، لكن هناك لا يدفع لنا بشكل مجزٍ. نحن مضطرون إلى المغادرة وإلى تجاوز الصحراء والبحر. كثير من إخوتنا ماتوا هناك، لكن لا خيار لدينا. لقد ذهبنا جميعاً من أجل تحقيق الحلم.
21: بعض الأحلام يعلق في دائرة من التكرار الأبدي، كحال علي العالق في تونس منذ 5 سنوات. يفضل أن يحيا حياة صعبة على العودة من حيث جاء فارغ اليدين. أما من خيروا العودة على البقاء فيأتون هنا، مركز للعودة الطوعية بإشراف السلطات التونسية. هنا غذاء وماء ودواء وسقف يؤويهم، وهذه آخر أيامهم قبل العودة إلى ديارهم. لا فائدة من الخيارات بالنسبة لبرانسيس، لقد قررت العودة.
23: بالنظر إلى ظروف بلدنا فكرت بأن الانتقال إلى بلد آخر لضمان مستقبل طفلي من خلال التفكير في العبور نحو أوروبا. الآن لم تسر الأمور كما كان متوقعا، وأعتقد أن اللحظة مواتية لأعود إلى بلدي.
21: في قيد رحلة الهجرة لا كثير من الظلال، العودة هي أيضا خيار الضرورة لمن لا يملكون طرف الاختيار. هنا تضيق الحقائب على الأحلام فلا تسع إلا خيبة. لقد كانت المعاناة اليومية أكبر من طاقة موسى على الاحتمال.
0: نحن مضطرون إلى مغادرة تونس، الاعتداءات كانت كثيرة، كان يعتدى علينا، كنا نضرب ونرجم بالحجارة ولا نقول شيئا. الدولة التونسية لا تريدنا أن نبقى، كثير من الرجال هنا فقط للعبور، نحن لسنا هنا للبقاء في تونس.
21: هؤلاء يضطر ناموس وأمثاله إلى المغادرة، طيف من الشارع التونسي لا يحب المهاجرين من دول جنوب الصحراء، يراهم عبئا وتهديدا ديموغرافيا.
2: أن أتوجه إلى كل المسؤول.
21: موقف تغذيه سردية رسمية حذرت صراحة من محاولة تغيير ديموغرافي تستهدف تونس من خلال المهاجرين.
2: بصفة قانونية القضية وراءها من وراءها من ترتيب لتغيير التوازنات الديموغرافية.
21: غير المقتنعين بالرواية الرسمية من الناشطين في الإحاطة باللاجئين ومكافحة العنصرية وجدوا أنفسهم في مواجهة سيل من قضايا ترتبت عنها أحكام ثقيلة. بعضهم لا يزال يضع أسطرا كثيرة تحت ما يوصف رسميا بالتعامل الإنساني مع المهاجرين.
3: مفهوم العودة الطوعية هو مفهوم يمكن اعتباره شكل من أشكال القمع الرحيم يتمارسه السلطات ضد المهاجرين. القمع الرحيم هذا كيفاش يتم؟ وهو رحيم فقط في مراحله الأخيرة ربما اللي عينتها. القمع هذا يتم أولا عبر منع المهاجرين من كل أشكال الولوج إلى الحقوق، يمنع من السكن، يمنع من التنقل، يمنع من الحق في الصحة ومن حق التعليم لأبنائه، يتم مطاردته في الفضاءات العامة في الشوارع، يتم اعتقاله تعسفيا، ثم يتم تصوير منفذ وحيد له للحرية أو لتغيير وضعه اللي هو العودة الطوعية.
21: ليس التضامن الإنساني مع المهاجرين وحده ما يدفع بقضيتهم إلى واجهة النقاش العام. هؤلاء يرون السلوك الرسمي تجاه المهاجرين تطبيقا لبنود مذكرة التفاهم مع أوروبا بشأن الهجرة. تقول شعاراتهم إن المذكرة نالت من إنسانية المهاجرين ومن إنسانية الدولة ولم تقدم لتونس إلا فتاتة. تنامي خطاب الكراهية والتزايد التحريض على المختلفين لم يكن إلا وجها آخر لتلك المذكرة. يتجاوز ذلك المهاجرين كفئة مستضعفة فيمس بحسب هؤلاء من جوهر الحقوق والحريات. لكل ذلك يغضبون همود المهاجرين ويغضبون لأنفسهم.
4: لا يقتصر الموقف من مهاجري جنوب الصحراء في تونس في الرافضين لهم، ولا يقتصر على الغاضبين من وجودهم في تونس وإن علت أصواتهم. جزء من الشارع ممثلا في هؤلاء متضامن تماما مع المهاجرين، متحرر كليا من سردية رسمية ترى في وجودهم خطرا. خليك داعي التلفزيون العربي تونس.
1: من فرنسا غربا إلى بولندا شرقا، يواجه الأوروبيون موجة حر شديدة ارتبطت بعشرات الوفيات. منظمة الصحة العالمية أعلنت عن أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر بعدما تجاوزت درجات الحرارة في بعض المناطق 40 درجة مئوية، مسجلة أرقاما قياسية جديدة.
24: من الشمال الإسكندنافي إلى قمم الألب، عانت أوروبا جراء صيف استثنائي حيث تمددت موجة حر قياسية لامست حاجز 40 درجة مئوية، تاركة خلفها تحذيرات من تداعيات صحية خطرة وخسائر بشرية خصوصا بين الفئات الأكثر هشاشة. ومع تصاعد مخاطر موجة الحر لا سيما على المسنين الذين يعيشون بمفردهم، لجأت إيطاليا إلى التكنولوجيا كخط دفاع جديد عبر سوار ذكي يوفر مراقبة صحية مستمرة ويتيح التدخل السريع عند الطوارئ. وبفضل هذا الجهاز لم تعد المسنة الإيطالية دينا غازيلا تواجه وحدتها، فالسوار الذي ترتديه مثل الساعة يعمل كرفيق افتراضي يتابع نبضها وحركتها ويرصد حالات السقوط مانحا إياها شعورا بالأمان. جهاز يأتي ضمن برنامج دعم بقيمة 400 مليون يورو أطلقته بلدية روما بتمويل أوروبي، ويستفيد منه حاليا نحو 700 مسن.
25: السوار ضروري لكبار السن خلال هذه الفترة الحارة، خاصة لأن ضغط الدم لديهم ينخفض ولأن معدل ضربات القلب يكون أقل قليلا من المعتاد وهم يعانون كثيرا.
24: وفي فرنسا تحولت موجة الحر إلى أزمة متعددة الأوجه، وفيات غير مسبوقة، وانقطاعات في الكهرباء، وحدائق مغلقة. هيئة الإسعاف سجلت مئات الوفيات، في حين ضاعفت انقطاعات الكهرباء في مناطق فرنسية من معاناة السكان، وأجبرت توقعات مخاطر العواصف الرعدية السلطات على غلق الحدائق والمنتزهات والمعالم السياحية، تاركة الباحثين عن نسمة هواء أو بقعة ظل أمام أبواب موصدة.
5: كنت أريد الذهاب إلى الحديقة للجلوس والقراءة، لكن قيل لي أن هناك خطر العواصف الرعدية ولذلك أغلقت الحديقة. كنت أبحث عن بعض البرودة والظل تحت الأشجار لأن الجو حار جدا في منزلي.
24: موجة حر لم تتوقف عند فرنسا وإيطاليا، إذ أظهرت بيانات أولية تسجيل مستويات قياسية للحرارة في ألمانيا والدنمارك والتشيك وسويسرا، في حين أكدت السلطات انتشال عدد من الضحايا من أنهار وبحيرات في مانهايم وهاسن وفرانكفورت ودورتموند وهانوفر. مشهد يعكس صيفا استثنائيا يفرض تحديات متزايدة على السكان والسلطات في ظل موجة حر تبدو أبعد من أن تكون عابرة.
1: وسجلت ألمانيا مستوى قياسيا جديدا لدرجات الحرارة، إذ بلغت درجة الحرارة 41.7 وفق بيانات أولية صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية. وسجلت جمهورية التشيك رقما قياسيا أيضا، إذ بلغت درجة الحرارة فيها 41.1 في شمال براغ. كذلك سجلت الدنمارك درجة حرارة قياسية بلغت 37، وقال معهد الأرصاد الجوية في البلاد إن هذا يعد أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد منذ بدء تدوين السجلات في عام 1874. تشير البيانات إلى تعافي قطاع السياحة في العاصمة الصينية بكين بعد عدة سنوات عانى فيها من تداعيات الجائحة وتراجع الأداء الاقتصادي في العديد من الدول. وتعرف بكين بأنها مقصد للسياح الأجانب من جميع أنحاء العالم لما تضمه من أماكن سياحية وثقافية وأسواق بأسعار مناسبة.
6: إلى بكين يستمر تدفق السياح الأجانب مدفوعين بشغفهم للتعرف على مدينة غنية بالمعالم، حيث تأخذهم الصورة هنا إلى عمق التاريخ. كثيرة هي الأسباب التي دفعت السياح لزيارة بكين بعد 3 سنوات شهدت فيها العاصمة الصينية إجراءات وقائية قاسية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
5: أعتقد أن بكين مدينة جميلة، ولا بد أن أتذوق طعاما صينيا تقليديا كالمعكرونة، فأنا أحب الطعام عموما لأنني إيطالية، ثم هذه هي بكين. أحب المعالم الأثرية، المعالم التاريخية بألوانها، اللون الأخضر واللون الأزرق عموما، وأحب الصين.
6: وعلى الرغم من خشية السياح من بعض العقبات أثناء وجودهم في بكين، فيبدو أن التكنولوجيا ساعدتهم في تجاوز بعضها.
7: أعتقد أن حاجز اللغة هو أحد العقبات الرئيسية، لكن مع وجود العديد من برامج الترجمة لن يمثل ذلك مشكلة.
6: استقبلت العاصمة الصينية أكثر من 2.5 مليون سائح خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، بزيادة سنوية تجاوزت 35%. فبالإضافة إلى شغفهم بهذه المدينة التاريخية، فإن الصين وفرت لهم تسهيلات لاستقطابهم.
8: يتمتع العديد من السياح من أوروبا وأمريكا وجنوب شرق آسيا حالياً بإمكانية دخول الصين بدون تأشيرة، كما تم رفع قيود السفر بعد جائحة كورونا، مما سهل السفر إلى بكين.
6: تشكل أسواق بكين ببضائعها المختلفة وأسعارها المنافسة متعة للسياح الوافدين. أما ما يحاذيها من مطاعم ومقاهي فيمثل واحة لتقديم مشروبات ومأكولات تقليدية وعالمية تناسب سياحا جاءوا من شتى أرجاء المعمورة.
9: يربط كثيرون بين انتعاش السياحة في بكين وجهود الصين المتواصلة للانفتاح وتخفيف سياسات دخول الزوار الأجانب، ويشكل ارتفاع عدد الوافدين من الدول الأخرى إلى مدن الصين الرئيسية مؤشراً على تزايد اهتمامهم باكتشاف بلد لا تمتد جذور ثقافته عميقاً في التاريخ فحسب، بل بات مركزاً لعجائب التكنولوجيا الحديثة. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، بكين.
1: أعلنت استراليا رفع الحد الأقصى للغرامات المفروضة على شركات التكنولوجيا التي لا تلتزم بحظر إنشاء حسابات لمن دون سن 16 على منصات التواصل الاجتماعي لتصل إلى 68 مليون دولار أمريكي. كما وسعت الحكومة صلاحيات مفوضية السلامة الإلكترونية لإجبار المنصات على تقديم أدلة على الإجراءات المتخذة لمنع استخدام الأطفال للخدمات في وقت تحقق فيه الهيئة بشأن احتمال عدم التزام منصات مثل إنستغرام وفيسبوك ويوتيوب وسناب شات وتيك توك. تأتي الخطوة وسط انتقادات تشير إلى أن الحظر لم يحقق تأثيرا كبيرا على استخدام الأطفال لوسائل التواصل.

0: رأت الصحف العالمية أن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران تجاهلت مخاوف الحلفاء في وقت تدفع فيه الضربات المتبادلة بالاتفاق نحو الحافة إلى جانب رصد محاكمة رموز نظام الأسد في أوروبا. بعد هذا التقرير تصحبكم سونيا الوافي في الأخيرة.
1: في صحيفة الجاردين البريطانية أبرز الكاتب جيسون بيرك فجوة الثقة بين واشنطن وحلفائها في المنطقة، حيث يرى الخليج أن مذكرة تفاهم ركزت على الملف النووي وأغفلت الخطر الأهم والمباشر على أمنهم، وهو شبكة النفوذ الإيراني العابر للحدود، خاصة أن المواجهة العسكرية لم تضعف استراتيجية إيران الإقليمية بقدر ما عززت قناعتها بالاعتماد على الوكلاء، ما يجعل نفوذها في المنطقة مرشحا للاستمرار رغم أي تفاهمات نووية أو سياسية مع واشنطن. ولفت الكاتب إلى أن الاعتماد على الوكلاء والميليشيات ليس حكرا على طهران وحدها، بل وظفها الجميع بلا استثناء في هذه الحرب، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة في إيران وسوريا وغزة، لكنها لم تحقق نتائج حاسمة. ختم بالقول إن أي تسوية دائمة في الشرق الأوسط لن تتحقق بمجرد الاتفاق، بل تتطلب دعم مؤسسات الدول وتقليص دور الميليشيات، لأن سياسة الاعتماد على الوكلاء من جميع الأطراف أثبتت أنها تطيل الأزمات أكثر مما تنهيها. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية رأت في تقرير لمراسليها أن وقف إطلاق النار دخل مرحلة اختبار حقيقية بعدما عاد الطرفان إلى تبادل الضربات العسكرية في مضيق هرمز، بما يهدد بإفشال الاتفاق قبل الانتقال إلى مفاوضات القضايا الأكثر تعقيدا. واعتبرت أن الخلاف يتمحور حول تفسير بنود الاتفاق، إذ تعتبر طهران أن لها حق تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز وفرض رسوم عليه، بينما ترفض واشنطن ذلك وتعد أي استهداف للسفن التجارية انتهاكا مباشرا لتفاهمات يستوجب الرد العسكري. كما أن استمرار القتال في لبنان، تضيف الصحيفة، يزيد من تعقيد المفاوضات ويجعل التوصل إلى اتفاق نهائي أكثر صعوبة رغم استمرار قنوات التواصل بين الجانبين. ومع ذلك فإن طهران وواشنطن حريصتان على احتواء التصعيد وعدم العودة إلى حرب شاملة، لكن استمرار الاشتباكات والخلافات حول هرمز والبرنامج النووي قد يجعل أي خطأ ميداني كفيلا بنسف مسار السلام الهش. في صحيفة التايمز البريطانية يسلط بيتر كونرادي وفينتان هوغان الضوء على محاكمة مسؤولين سابقين في نظام بشار الأسد أمام القضاء النمساوي باعتبارها خطوة غير مسبوقة في ملاحقة جرائم النظام السوري خارج البلاد، ولفتا إلى أن أهمية المحاكمة لا تكمن في مصير المتهمين فقط، بل في أنها تمثل أول محاكمة في أوروبا لضابط سوري رفيع المستوى، وتفتح الباب أمام مسألة قانونية عن جرائم النظام استنادا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، إذ أن غياب محكمة دولية خاصة بسوريا بسبب الانقسامات الدولية ويجعل المحاكم الأوروبية تؤدي دورا متزايدا في ملاحقة المتهمين الموجودين على أراضيها مستفيدة منها هذا المبدأ لسد فراغ العدالة. وأوضحت شهادات الناجين ومن بينهم أيهم الحسي تقدم روايات تفصيلية عن التعذيب والانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز، بينما يعتمد الادعاء على مبدأ مسؤولية القيادة لمحاسبة القادة حتى إن لم يثبت حضورهم المباشر أثناء ارتكاب الجرائم. ختما بالقول إن هذه المحاكمة قد تشكل نموذجا لمحاسبة أوسع على جرائم النظام السوري، وتمنح الضحايا فرصة طال انتظارها لتحقيق العدالة، كما قد تمهد الطريق لمحاكمات مماثلة داخل سوريا مستقبلا عندما تسمح الظروف بذلك. ختاما، في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية يرى جايكوب جودا أن الولايات المتحدة تسعى إلى إحداث تحول جذري في صناعة الصواريخ عبر إنتاج أسلحة رخيصة وسريعة التصنيع وقابلة الإنتاج الكمي، بعدما كشفت الحروب الأخيرة محدودية المخزونات الأمريكية وارتفاع كلفة الأسلحة التقليدية. وأوضح أن البنتاغون يتجه إلى دعم شركات ناشئة تعتمد تصاميم بسيطة ومكونات تجارية متوافرة، بما يسمح بإنشاء خطوط إنتاج مرنة يمكن توسيعها سريعا وقت الحرب، بدل الاعتماد على مصانع معقدة وإنتاج محدود للأسلحة باهظة الثمن، خاصة أن الحربين في أوكرانيا وإيران عززتا قناعة المؤسسة العسكرية أن الحروب المستقبلية ستحسم بقدرة الدول على إنتاج آلاف الصواريخ والمسيرات بسرعة واستدامة، وليس فقط بامتلاك أسلحة فائقة التطور. ختم بالقول إن نجاح هذا التحول لن يعتمد على الابتكار الصناعي وحده، بل أيضا على استعداد البنتاغون لتعديل متطلباته التقليدية وقبول أسلحة أقل كلفة وأبسط تقنيا مقابل امتلاك قدرة إنتاجية ضخمة تعزز الردع وتدعم أي حرب طويلة الأمد.

قصف إسرائيلي على غزة، وإسرائيل تلغي سفر مرضى عبر معبر رفح في إطار تعميقها للأزمة الإنسانية في القطاع. القبض على أكثر من 50 نائبا ومسؤولا عراقيا ضمن حملة اعتقالات واسعة على خلفية ملفات فساد. ومسؤول أمني يؤكد لتلفزيون العربي أن الحملة جرت بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

0: نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات وعقد اجتماع فني هذا الأسبوع. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي رفيع تأكيده أن المحادثات الفنية مع إيران لا تزال مقررة خلال الأيام المقبلة ولم تلغى بسبب تجدد القتال.
1: من الميدان التطورات بين طهران وواشنطن في تصاعد، فالمشهد يزداد تعقيداً مع كل ساعة. مسار التهدئة المعلن عنه قبل أيام يتعرض لاهتزازات تحت وطأة التصعيد العسكري. ففي تطور يعكس انتقال الأزمة من غرفة التفاوض إلى ساحة المواجهة المباشرة، المحادثات الفنية التي كانت مقررة هذا الأسبوع في سويسرا تدخل في نفق مظلم بعد تضارب الأنباء حول مصيرها. ففي الوقت الذي تؤكده مصادر دبلوماسية بحسب ما تنقله وول ستريت جورنال حول تعليقها، يؤكد مسؤول أمريكي لنيويورك تايمز أنه لم تلغى أي محادثات رغم الضربات، وتبادل الرسائل مستمر عبر قنوات لتجنب التصعيد. الساعات الأخيرة كانت قد شهدت تبادلاً للضربات بين طهران وواشنطن، شمل استهداف سفن ومنشآت عسكرية في محيط مضيق هرمز، ما أعاد خلط أوراق التهدئة الهشة المبنية بعد مذكرة التفاهم الأخيرة. في هذا السياق ومن العراق، جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني لتضيف بعداً سياسياً شديد الحساسية، بعدما شدد على أن إدارة الملاحة في مضيق هرمز هي مسؤولية إيرانية حصرية، معتبراً أن أي محاولة لتجاوز هذا الواقع قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.
2: ستعود حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طاقتها التي كانت عليها قبل الحرب خلال 30 يوماً بعد إزالة العوائق من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق يجري تنفيذها حالياً، وتقع مسؤوليتها على عاتق إيران وحدها، وأي تدخل أو محاولة لفرض ترتيبات أخرى لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة فتح المضيق وزيادة منسوب التوتر.
1: السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة خرج على قناة فوكس نيوز الأمريكية وقال إن واشنطن لن تتسامح مع أي هجمات أخرى على السفن.
3: حسناً، لن يدوم صبر الرئيس إلى الأبد. لا تزال المناقشات جارية، لا سيما على المستوى التقني، بشأن كيفية إدخال المفتشين وخفض نسبة الوقود وغيرها من الجوانب التي تركز على ضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً. لكن عليهم أن يدركوا أن نفوذهم يتضاءل يوماً بعد يوم.
1: ما يجري هنا لا يقرأ فقط كتصعيد عسكري، بل كتعليق فعلي لمسار تفاوضي لم يختبر بعد في بيئة مستقرة. فكل طرف ما زال يتمسك بخطابه السياسي، لكنه يتحرك على الأرض بمنطق الرد والرد المقابل.
0: أعلنت الداخلية القطرية استشهاد مواطن قطري جراء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة. وأوضحت الوزارة أن فرقها أجرت عمليات بحث بعد تأخر أحدى الوسائط البحرية كان على متنها شخصان عن موعد عودتهما المحدد، أسفرت عن التأكد من استشهاد أحد المواطنين القطريين، بينما أصيب مقيم من جنسية عربية جرى نقله لتلقي العلاج وهو بحالة صحية مستقرة. وأكدت الداخلية القطرية مواصلة استكمال الإجراءات والتحقيقات في الحادث وفق الأطر القانونية المعتمدة. شنت

0: إسرائيل غارتين على حي المسلخ وعلى أطراف بلدة ميفادون في النبطية جنوبية لبنان، كما فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفق وادي حسن في بلدة مجدلزون بقضاء صور. وذكر بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء وزير الأمن الإسرائيلي أن الجيش دمر بنية تحتية كان يستخدمها حزب الله. وورد في البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالهجوم الذي استهدف نفقا يبلغ طوله 200 متر في مجدلزون. أكدت وزارة الصحة اللبنانية سقوط جريحين بسبب قنبلة صوتية ألقاها العدو الإسرائيلي على بلدة برج قلوي قضاء بنت جبيل جنوبية لبنان. وزارة الصحة أكدت في بيان أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على البلاد ارتفعت إلى أكثر من 4200، بينما تخطى عدد الجرحى 12190. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للأعلام بشن طائرات إسرائيلية غارة على بلدة دير سريان في قضاء النبطية، كما استهدفت المسيرات الإسرائيلية منزلا بقنبلتي صوت في بلدة براشيت. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين جنوبية لبنان الذي كان يفترض أن يحصل أمس لم يحدث. هذا وتدخل المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل حيز الاختبار في خطوة تسبقها وترافقها أسئلة حول آليات التنفيذ ودور الملحق الأمني الذي لم يكشف عنه رسميا.
1: الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية لا يثير انقساما حادا في الداخل اللبناني فحسب، بل يطرح أسئلة أكثر مما يقدم أجوبة، ولا سيما بشأن ملحق أمني لم يعلن رسميا حتى الآن رغم توقيع الاتفاق المؤلف من 14 بندا وسط تسريبات إسرائيلية حول مضمونه من دون أي تعليق لبناني. خلافا للجدول الزمني المقرر، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين لم يحدث بسبب عدم اكتمال الاستعدادات. قبل ذلك قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن الملحق الأمني يرسم آلية تنفيذ الاتفاق ويحدد طبيعة ما يسمى المناطق التجريبية. بحسب القناة 15 الإسرائيلية، يمنح الملحق الأمني الجيش الإسرائيلي حق الدخول إلى تلك المناطق للتحقق من تفكيك البنى العسكرية لحزب الله قبل الانتقال إلى أي مرحلة إضافية من الانسحاب، وبالتالي لا يصبح الانسحاب تلقائياً بل يرتبط بتقييم إسرائيلي لمدى نجاح الجيش اللبناني. وتذهب صحيفة يديعوت أحرونوت أبعد من ذلك، إذ تقول في تسريباتها إن توسيع التجربة إلى مناطق أخرى سيبقى مشروطاً بما تعتبره إسرائيل نجاح المرحلة الأولى في زوطر الغربية وفرون، وهما خارج ما يسمى الخط الأصفر. لكن هاتين المنطقتين التجريبيتين تثيران بدورهما التساؤلات، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلية ليست موجودة أساساً فيهما. يقدم نتنياهو الاتفاق باعتباره انتصارا كبيرا على قاعدة أن بقاء الجيش الإسرائيلي داخل ما تسميه إسرائيل المنطقة الأمنية، يعني أن تل أبيب لم تجبر على الانسحاب تحت الضغط. وفي الميدان لا تزال تداعيات الاتفاق موضع اختبار، فقد واصل جيش الاحتلال عملياته في جنوب لبنان، وكان آخرها في بلدة دير سريان، حيث أعلن لاحقاً مقتل منفذ العملية التي أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة جندي. لذلك لا تبدو المناطق التجريبية مجرد خطوة أولى لتنفيذ اتفاق الإطار، بل تمثل أول اختبار عملي للملحق الأمني غير المعلن وآلية تطبيقه ولطبيعة الدور الذي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى الاحتفاظ به في جنوب لبنان.
0: الآن إلى ملف لبنان، حيث وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري اتفاق الإطار بين بلاده وإسرائيل بأنه ضد نفسه ولا يمكن تطبيقه. وفي حوار مع جريدة المدن أكد بري أن الأهم لديه هو إعادة الاعتبار للوحدة الداخلية ومنع أي انقسام أو تشرذم أو فتنة، مشيرا إلى أن الاتفاق خارج سياق المواقف العربية والدولية وأن المشروع الإسرائيلي يمثل خطرا على الدول العربية. الآن إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء إلى 3 جراء القصف الإسرائيلي على القطاع. هذا واستشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخر في قصف لمسيرة إسرائيلية على منطقة السلاطين غربية بيت لاهيا شمالي القطاع، كما أصيب طفل في رأسه برصاص قوات الاحتلال بمنطقة القصاصيب في جباليا شمالي قطاع غزة. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بإلغاء سفر مرضى عبر معبر رفح اليوم بذريعة عدم صدور موافقات أمنية.
1: أحداث متفرقة تسهم في تكريس المفارقة، لا حياة آمنة في غزة ولا خروج مأمول، إذ أكدت مصادر محلية بالقطاع مؤخرا إلغاء سفر المرضى والجرحى عبر معبر رفح لأسباب غير معلومة. هي رحلة واحدة يوميا، في حين أن القرار الأصلي منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي يقضي بعبور 50 مريضا يوميا بصحبة مرافقين، ما يستغرق على الورق أكثر من عامين لمرور نحو 22 ألف مريض وجريح، وتيرة يطول زمنها في ظل الإغلاق المتكرر وآلة القتل التي لا تتوقف، وآخر حصادها طفلة وشخصان وعشرات الإصابات من أسر تتجاور داخل خيام مهترئة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، لترتفع الحصيلة منذ وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1200 شهيد و3000 جريح. استهداف تتعدد أشكاله لتشمل قصف مربعات سكانية كاملة بهدف إنشاء نقاط عسكرية حديثة ومد الخط الأصفر. توسع جاء هذه المرة دون إنذار ليستهدف وسط مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع.
2: الشهيد طبعا لا له دعوة لا في تنظيمات ولا في حاجة ولا إشي، هو كان على رأس عمله بالرغم من قلة الرواتب ومن رغم من قلة هذا ووضع المادي صعب، يعني بديش أقول لك أنه يمكن كان بالعافية يوفر لقمة العيش لأولاده.
1: دماء تتفاقم معها أوجاع أهل غزة، من نقص المياه النظيفة إلى انتشار النفايات إلى غياب الأدوية الرئيسية إلى شح المساعدات في مقابل ارتفاع الأسعار في الأسواق، هو مشهد ممتد يعكس معاناة العيش بعد الإبادة.
0: أوضحت وزارة الصحة في غزة أن عدم توفر مادة بيكربونات الصوديوم في القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي أدى إلى توقف 36 جهاز غسيل كلى من أصل 52 في مستشفى الشفاء، واقع يعقد عمليات علاج المرضى ويقلل عدد جلساتهم ومدتها، مما يعرض حياة العشرات منهم للخطر.
3: كنا هنا قبل أسبوع للتحذير من خطر توقف هذه الأجهزة، أجهزة غسيل الكلى بمجمع الشفاء الطبي، وما حذرنا منه بالفعل قد حدث، لأن وزارة الصحة أعلنت عن توقف كثير من هذه الأجهزة بسبب نقص بعض المستلزمات الطبية. هذه الغرفة متوقفة تماما كما نرى، ومعنا هنا الدكتور غازي اليازجي رئيس القسم ليحدثنا عن تداعيات توقف هذه الأجهزة على المرضى.
4: نعم، يعني احنا متواجدين في قسم غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي، عندنا في القسم 240 مريض يعانون من قصور مزمن من الدرجه الخامسه، وبيتم عمل 3 جلسات اسبوعيا وكل جلسه 4 ساعات لكل مريض. الان احنا بسبب نقص ماده الباي باج اللي هي بيكربونات الصوديوم اللازمه لتشغيل اجهزه غسيل الكلى، اضطرينا لتقليل عدد جلسات الغسيل الى جلستين اسبوعيا وكل جلسه بمعدل 3 ساعات، يعني المريض بيغسل 6 ساعات اسبوعيا بدل 12 ساعه اسبوعيا، وهذا بياثر سلبا على حياه المريض وبيزيد من المضاعفات ونسبه الوفيات.
3: طبعا هذه هي الماده اللازمه بيكربونات الصوديوم، الأصل أنها مادة رخيصة والأصل أنها متوافرة بكثرة، لكن القيود الإسرائيلية المشددة على دخول هذا النوع من المستلزمات الطبية يعرض حياة المرضى للخطر. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: أطلقت الحكومة العراقية حملة أمنية واسعة باسم صولة الفجر، واستهدفت مسؤولين حكوميين وشخصيات حزبية، ورفع الحصانة عن عشرات النواب الذين تهموا بالفساد بناء على تحقيقات هيئة النزاهة بملفات فساد وهدر للمال العام.
5: صولة الفجر اسم أطلقته الحكومة العراقية على حملتها لمكافحة الفساد في واحدة من أكبر العمليات التي يشهدها العراق منذ سنوات، استهدفت مسؤولين حكوميين وشخصيات حزبية في تحرك وصفته أوساط سياسية بأنه قد يكون نقطة تحول في مسار ملاحقة ملفات الفساد الكبرى.
6: عملية هدر المال العام وعملية الفساد وعملية الاستغناء من خلال استغلال المنصب، وبالتالي أسماء كبيرة، عملية عابرة للطائفية، لم تحدد جنسا معينا ولم تحدد مكونا معينا، وإنما شملت كل الفاسدين من كل الجهات ومن كل المكونات ومن كل الأحزاب.
5: الحملة الأولى لحكومة علي الزيدي جاءت بأوامر قضائية مبنية على تحقيقات هيئة النزاهة الاتحادية في ملفات فساد، لتسفر عن اعتقال أكثر من 50 مسؤولاً حكومياً وبرلمانياً بعد رفع الحصانة القانونية عن النواب المتورطين في قضايا هدر للمال العام.
7: الدستور العراقي بالمادة 27 يقول للأموال العامة حرمة والحفاظ عليها واجب وطني وواجب قانوني. هذه الحملة تختلف عن سابقاتها لأنها ابتدأت بتنظيف السلم من الأعلى، وهو الصحيح، هذا سيحقق لك الردع والعدالة الاجتماعية.
5: مصادر سياسية نكدت أن اعترافات وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي كشفت عن شبكة فساد تضم أكثر من 120 اسماً، أصدرت في حقهم أوامر منع سفر وحجز على الأموال والممتلكات، لكن كثيراً من العارفين في الشأن العراقي يرون أن نجاح الحملة لن يقاس بعدد المعتقلين، وإنما بقدرة الدولة على استكمال التحقيقات واسترداد الأموال المنهوبة وتفكيك شبكات الفساد. عملية مستمرة لاعتقال وملاحقة المتهمين بملفات فساد، هكذا تقول الحكومة العراقية، شملت حتى الآن عشرات النواب السابقين والحاليين، فيما فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في المطارات والمنافذ الحدودية لمنع هروب المطلوبين. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
0: وكان العراق قد عاد إلى القائمة الرمادية للدول الخاضعة للمراقبة المعززة في ملف مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، فقد أدرجت مجموعة العمل المالي الدولي العراق منذ أيام ضمن قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المشددة، لكن المجموعة قالت حينذاك إن البلد العربي سيعمل معها على تنفيذ خطة عمل لمعالجة أوجه القصور المحددة ضمن إطار زمني متفق عليه، مع متابعة دورية لما تم إحرازه من تقدم. ويحتل العراق موقعا متأخرا في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فبحسب التصنيف الأخير الصادر عن المؤسسة حل العراق في المرتبة 136، وفي الترتيب ذاته مع بوليفيا ومالي وليبيريا، ويرقب هذا المؤشر على نطاق واسع من قبل المؤسسات الدولية، فضلا عن الجهات الاستثمارية العالمية التي تدرس الأسواق قبل اتخاذ قرار بالاستثمار فيها. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عابدين بريف درعا الغربي وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، وأطلقت النار خلال تنفيذ العملية وفق ما أفادت به مصادر محلية. وأظهرت مقاطع مصورة لحظات التوغل، فيما عمد عدد من سكان القرية إلى وضع الحجارة على الطريق في محاولة لعرقلة تقدم القوة ومنعها من التوغل داخل البلدة. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا على الطريق المؤدي إلى قرية جملة، وأجرت عمليات تفتيش للمواطنين، كما وثقت المشاهد لحظات إطلاق النار قبل انسحاب القوة من المنطقة. في السودان تتسع فجوة التعليم بين الأطفال النازحين في إقليم النيل الأزرق، مع استمرار حرمان آلاف منهم من الالتحاق بالمدارس. ففي مخيم الكرامة وحده يعيش أكثر من 1800 طفل في سن الدراسة خارج الفصول الدراسية وسط محدودية البدائل التعليمية داخل مراكز الإيواء. آمين.
8: بعيداً عن مقاعد الدراسة الرسمية، يجمع هذا الأب أبنائه وأطفال آخرين أمام خيمته في محاولة لتعويض غياب المدرسة، لكن الظروف المعيشية القاسية حال دون إلحاق أبنائه بالمدارس، واقع يعيشه آلاف الأطفال النازحين بإقليم النيل الأزرق الذين دفعتهم الحرب خارج الفصول الدراسية.
9: خالتنا خالة صعبة وقاعدين نقري فوقه وخلوة ساي بس للليال ديل كما كده ما عندنا أي مدارس. الحمد لله ظروفنا مسيئة الحمد لله.
8: وفي مواجهة هذه التحديات تزعى منظمات محلية وشركاء في المجال الإنساني إلى إيجاد حلول تسهم في إعادة الأطفال إلى العملية التعليمية في ظل تزايد أعداد المحرومين منهم من التعليم داخل معسكرات النزوح.
10: حالياً المعسكر فيه غرابة 4000 طفل وهم أصلاً ما قادرين إنه يتحصلوا على خدمة التعليم. وزي ما عارفين انه الظرف ظرف بتاع طوارئ، يا ريت الناس تتضافر جهودها مع بعض، وزارات على منظمات انه نلحق الاطفال دي برغبة التعليم.
8: وفي ظل استمرار تدفق النازحين تتعاظم المسؤوليه الملقاه على عاتق الجهات الحكوميه والمنظمات الانسانيه لضمان ان لا يتحول النزوح الى سبب دائم لحرمان الاطفال من حقهم في التعليم.
11: حقيقه المدارس وغيرها يعني في ظل الوضع مأزوم الأطفال يعني نزحوا من مدارسهم وكذا، لكن في مجهودات كبيرة مقدرة بتقدم من حكومة الإقليم في مع الشركاء كلهم في معالجة أوضاع الأطفال خارج المدارس.
8: في مخيم الكرامة 3 وحدة يعيش أكثر من 3000 طفل نازح، من بينهم ما لا يقل عن 1800 طفل في سن الدراسة وجدوا أنفسهم خارج أسوار المدارس. لم تكتفي الحرب بتهجير هؤلاء الأطفال قسرا، بل دفعت بعضهم إلى سوق العمل في سن مبكرة حيث يمارسون أعمالا تفوق قدراتهم الجسدية للمساهمة في توفير احتياجات أسرهم اليومية.
12: مع كل عام دراسي يمر وما يزال هؤلاء الأطفال النازحون خارج الفصول يصبح خطر التسرب الدائم من التعليم ومخاطر عمالة الأطفال أكثر اقترابا من كونه واقعا لا احتمال. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
0: أعلنت باكستان تنفيذ عملية برية مدعومة بضربات استهدفت مواقع على امتداد الحدود مع أفغانستان، مؤكدة مقتل 29 مسلحا خلال العملية. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن السلطات الباكستانية أن العملية جاءت في إطار الجهود الأمنية لملاحقة الجماعات المسلحة التي تنشط في المناطق الحدودية. الآن إلى تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء من فنزويلا، حيث ذكرت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز أن 24 دولة قدمت مساعدات لبلادها. وفي بيان لها قالت رودريغيز أن المجتمع الدولي قدم حتى الآن 521 طنا من إمدادات الإغاثة، ونشر 86 فريقا متخصصا للبحث عن الضحايا، بالإضافة لنحو 3000 فرد من أفراد البحث والإنقاذ. وهذه الصور التي نتابعها الآن مشاهدينا هي صور لعمليات الإنقاذ في مدينة لاغوايرا الفنزويلية.
13: تحت الركام كان هذا الرضيع بين الموت والحياة، مشهد هز مشاعر الملايين بعدما نجح رجال الإنقاذ في انتشاله سالما من بين أنقاض مبنى مدمر في ولاية لاغويرا شمال فنزويلا. زلزالان قويان ضربا فنزويلا في 24 من يونيو، بلغت قوتهما 7.2 و7.5، خلفا دمارا واسعا في المدن الساحلية وأجزاء من العاصمة كاراكاس. ومع مرور الأيام ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1400 قتيل، ولا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين. ووسط هذا المشهد القاسي وصلت فرق إنقاذ متخصصة من عشرات الدول مدعومين بكلاب بوليسية ومعدات بحث متطورة لتنضم إلى آلاف أفراد الإنقاذ الذين يعملون ليلا ونهارا رغم مئات الهزات الارتدادية التي تعرقل عمليات البحث. وفي مدينة كارابابيدا تمكن المنقذون هناك من إخراج شاب من بين الأنقاض بعد 72 ساعة كاملة قضاها تحت الأنقاض. عائلات بأكملها تنتظر أي خبر عن أحبائها، بينما يواصل متطوعون إزالة الركام بأيديهم في ظل نقص المعدات الثقيلة، مطالبين بتسريع وصول الآليات لإنقاذ من قد يكونون على قيد الحياة.
14: أنا هنا وآمل أن يعثر عليها تحت الأنقاض، آمل أن تكون على قيد الحياة. أبذل كل ما بوسعي لتأمين بعض الآليات الثقيلة. لقد وعدني مشغلوها بأن يأتوا ويبدأوا العمل، لكنهم لم يحضروا.
13: في فنزويلا لا تقاس المأساة فقط بعدد الضحايا، بل بعدد الأرواح العالقة بين الأنقاض التي ما زالت تنتظر فرصة للنجاة. فمع كل ناج تكتب قصة حياة جديدة.
0: تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر حزب روسيا الموحدة، تعهد بضمان أمن روسيا وحماية حدودها، مؤكدا قدرة بلاده على تجاوز جميع التحديات، وذلك في ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية على أهداف داخل الأراضي الروسية.
14: أجل، نحن نرى هذه المشكلات ونتعامل معها، وسنضمن بالتأكيد أمن البلاد ومواطنيها وسلامة حدود روسيا. ولا شك أننا سنتغلب على جميع التحديات بما في ذلك الهجمات التي تستهدف أراضينا ومنشآت البنية التحتية.
0: بوتين أكد بأن مشكلات إمدادات الوقود تسببت في حدوث نقص في بعض مناطق البلاد، وأن فريقا يعمل على ضمان توفير كميات كافية في أنحاء روسيا.
14: أنتم تدركون جيدا أن المشكلات المتعلقة بالسائقين والشركات لا تزال قائمة، وللأسف ما زالت هناك طوابير عند محطات الوقود أيضا. علينا أن نقلص إلى أدنى حد تأثير الهجمات الإرهابية على أهدافنا المدنية وبنيتنا التحتية.
0: قتل شخص وأصيب آخر إثر هجوم أوكراني واسع بالطائرات المسيرة استهدف جنوب روسيا، أدى إلى اندلاع حريق في مصفاة سلافيانسك وتضرر بنى تحتية، في حين أعلنت موسكو إسقاط 213 مسيرة. من جانبه أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف مصفاتين داخل روسيا، قائلا إن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة موسكو على مواصلة الحرب.
15: من سماء جنوب روسيا لم تعد صفارات الإنذار تحذر من صواريخ ثقيلة فحسب، بل من أسراب مسيرات صغيرة تبحث عن هدف واحد، النفط. المشهد الذي تظهره هذه اللقطات ليس مجرد حريق جديد في مصفاة روسية، بل فصل جديد من حرب باتت تعرف في الأوساط العسكرية والاقتصادية بحرب المصافي. استهداف أوكراني متكرر لمنشآت التكرير ومستودعات الوقود وخطوط الإمداد في محاولة لحرمان موسكو من أحد أهم مصادر تمويل حربها وإرباك منظومة الوقود داخل روسيا. في كراسنودار جنوب روسيا اشتعلت مصفاة سلافيانسك بعد هجوم ليلي بمسيرات أوكرانية، فيما تحدثت السلطات الروسية عن مقتل شخص وأضرار طالت شبكة الكهرباء وخط غاز وعددا من المنازل. بحسب زيلينسكي فإن الهدف واضح، تقليص الموارد التي تغذي آلة الحرب الروسية. وموسكو بدورها لا تكتفي بتلقي الضربات، فهذه المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية تقول إنها توثق ضربة بمسيرات استهدفت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميغ 29 داخل قاعدة فوزنسنيك الجوية. وفي الميدان تواصل روسيا هجماتها بالصواريخ والمسيرات على المدن الأوكرانية، فيما تؤكد كييف أن القصف الروسي لا يتوقف وأن ردها سيستمر في العمق الروسي.
0: قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركوين مولين أن على المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة والذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة أن يسعوا للحصول على الإقامة الدائمة أو مغادرة البلاد والعودة إلى بلادهم. وجاءت تعليقات مولين لشبكة CNN بعد قرار مثير للانقسام أصدرته المحكمة العليا، وسمح بتجريد مئات الآلاف من المهاجرين من هايتي وسوريا من وضع إنساني يوفر لهم الحماية من الترحيل.
14: وضع الحماية المؤقتة بحسب المحاكم، ومثل ما يشير اسمه نفسه، ليس وضعا دائما. سنعطيكم تذكرة طائرة إضافة إلى نحو $2,100 لمساعدتكم على الاستقرار عندما تصلون إلى هناك، إما أن تملأوا الاستمارات وتبقوا في الولايات المتحدة بموجب وضع إقامة دائمة، أو سنساعدكم على العودة إلى أوطانكم.
0: من فرنسا غربا إلى بولندا شرقا، يواجه الأوروبيون موجة حر شديدة ارتبطت بعشرات الوفيات. منظمة الصحة العالمية من جهتها أعلنت عن أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر، بعدما تجاوزت درجات الحرارة في بعض المناطق 40 درجة مئوية وسجلت أرقاما قياسية جديدة.
16: من الشمال الإسكندنافي إلى قمم الألب، عانت أوروبا جراء صيف استثنائي، حيث تمددت موجة حر قياسية لامست حاجز 40 درجة مئوية، تاركة خلفها تحذيرات من تداعيات صحية خطرة وخسائر بشرية، خصوصا بين الفئات الأكثر هشاشة. ومع تصاعد مخاطر موجة الحر، لا سيما على المسنين الذين يعيشون بمفردهم، لجأت إيطاليا إلى التكنولوجيا كخط دفاع جديد عبر سوار ذكي يوفر مراقبة صحية مستمرة ويتيح التدخل السريع عند الطوارئ. وبفضل هذا الجهاز، لم تعد المسنة الإيطالية دينا غازيلا تواجه وحدتها، فالسوار الذي ترتديه مثل الساعة يعمل كرفيق افتراضي يتابع نبضها وحركتها ويرصد حالات السقوط، مانحاً إياها شعورا بالأمان. جهاز يأتي ضمن برنامج دعم بقيمة 400 مليون يورو أطلقته بلدية روما بتمويل أوروبي، ويستفيد منه حاليا نحو 700 مسن.
17: السوار ضروري لكبار السن خلال هذه الفترة الحارة، خاصة لأن ضغط الدم لديهم ينخفض، ولأن معدل ضربات القلب يكون أقل قليلا من المعتاد، وهم يعانون كثيرا.
16: وفي فرنسا، تحولت موجة الحر إلى أزمة متعددة الأوجه، وفيات غير مسبوقة، وانقطاعات في الكهرباء، وحدائق مغلقة. هيئة الإسعاف سجلت مئات الوفيات، في حين ضاعفت انقطاعات الكهرباء في مناطق فرنسية من معاناة السكان، وأجبرت توقعات مخاطر العواصف الرعدية السلطات على غلق الحدائق والمنتزهات والمعالم السياحية، تاركة الباحثين عن نسمة هواء أو بقعة ظل أمام أبواب موصدة.
18: كنت أريد الذهاب إلى الحديقة للجلوس والقراءة، لكن قيل لي أن هناك خطر العواصف الرعدية، ولذلك أغلقت الحديقة. كنت أبحث عن بعض البرودة والظل تحت الأشجار، لأن الجو حار جدا في منزلي.
16: موجة حر لم تتوقف عند فرنسا وإيطاليا، إذ أظهرت بيانات أولية تسجيل مستويات قياسية للحرارة في ألمانيا والدنمارك والتشيك وسويسرا، في حين أكدت السلطات انتشال عدد من الضحايا من أنهار وبحيرات في مانهايم وهاسن وفرانكفورت ودورتموند وهانوفر. مشهد يعكس صيفا استثنائيا يفرض تحديات متزايدة على السكان والسلطات في ظل موجة حر تبدو أبعد من أن تكون عابرة.
0: هذا وسجلت ألمانيا مستوى قياسي جديد لدرجات الحرارة، إذ بلغت درجة الحرارة 41.7 وفق بيانات أولية صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية. كذلك سجلت جمهورية تشيك رقما قياسيا، إذ بلغت درجة الحرارة فيها 41.1 في دوكساني في شمال براغ. الدنمارك أيضا سجلت درجة حرارة قياسية بلغت 37، وقال معهد الأرصاد الجوية بالدنمارك أن هذا يعد أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد منذ بدء تدوين السجلات في عام 1874. أعلن مصدر في وزارة الطاقة السعودية سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة صباح اليوم، ما أسفر عن استشهاد جميع ركابها البالغ عددهم 14 شخصا وجميعهم مواطنون سعوديون. وأوضح المصدر لوكالة الأنباء السعودية أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات لكشف أسباب سقوط وتحطم المروحية. يعيش المهاجرون غير النظاميين ظروفا حياتية صعبة في تونس في انتظار مغادرتهم نحو الشواطئ الأوروبية، حيث شهدت تونس مؤخرا تظاهرات تطالب بطرد المهاجرين غير النظاميين وأخرى تتضامن معهم وتطالب بحمايتهم من الحملات العنصرية وتصاعد خطاب الكراهية، في حين لا تزال محاكم البلاد تشهد ملاحقات بحق نشطاء في مكافحة العنصرية وحماية اللاجئين بتهم جنائية، وهي محاكمات يصفها نشطاء حقوقيون بأنها كيدية وجائرة.
19: كثيرا ما يلحظ، نادرا ما يرى، قليلا ما اطمأن، كثيرا ما شقى، وهذا ليس يومه الأول مع العربة الثقيلة، وقطعا ليس هو الأخير. وكأنه يحاكي في سيرته أسطورة سيزيف مع الصخرة، سيعيد علي القادم من الكاميرون مرارا حواره مع العربة، وعن أعوامه المبددة في محاولات ركوب الموج لن يفتش علي ولا شقيقه إسماعيل في أكداس القمامة عن المعنى. حسبهما أن يبحثا عن البقاء، ويكفيهما أن يجدا سبيلا للبحر وطريقا لأوروبا.
20: على كل رجل الاعتناء بعائلته، لكل منا عائلة. كان بالإمكان أن نبقى في الكاميرون، لكن هناك لا يدفع لنا بشكل مجزٍ. نحن مضطرون إلى المغادرة وإلى تجاوز الصحراء والبحر. كثير من إخوتنا ماتوا هناك، لكن لا خير لدينا. لقد ذهبنا جميعا من أجل تحقيق الحلم.
19: بعض الأحلام يعلق في دائرة من التكرار الأبدي، كحال علي العالق في تونس منذ 5 سنوات. يفضل أن يحيا حياة صعبة على العودة من حيث جاء فارغ اليدين. أما من خيروا العودة على البقاء فيأتون هنا، مركز للعودة الطوعية بإشراف السلطات التونسية. هنا غذاء وماء ودواء وسقف يؤويهم، وهذه آخر أيامهم قبل العودة إلى ديارهم. لا فائدة من الخيارات بالنسبة لبرانسيس، لقد قررت العودة.
18: بالنظر إلى ظروف بلدنا، فكرت بأن الانتقال إلى بلد آخر لضمان مستقبل طفلي من خلال التفكير في العبور نحو أوروبا. الآن لم تسر الأمور كما كان متوقعاً، وأعتقد أن اللحظة مواتية لأعود إلى بلدي.
19: في قيد رحلة الهجرة لا كثير من الظلال، العودة هي أيضاً خيار الضرورة لمن لا يملكون طرف الاختيار. هنا تضيق الحقائب على الأحلام فلا تسع إلا خيبة. لقد كانت المعاناة اليومية أكبر من طاقة موسى على الاحتمال.
21: نحن مضطرون إلى مغادرة تونس، الاعتداءات كانت كثيرة، كان يعتدى علينا، كنا نضرب ونرجم بالحجارة ولا نقول شيئاً. الدولة التونسية لا تريدنا أن نبقى، كثير من الرجال هنا فقط للعبور، نحن لسنا هنا للبقاء في تونس.
19: هؤلاء يضطرون موسى وأمثاله إلى المغادرة، طيف من الشارع التونسي لا يحب المهاجرين من دول جنوب الصحراء، يراهم عبئاً وتهديداً ديموغرافياً.
22: أن أتوجه إلى كل المسؤول.
19: موقف تغذيه سردية رسمية حذرت صراحة من محاولات تغيير ديموغرافي تستهدف تونس من خلال المهاجرين. بصفة
22: قانونية، القضية وراءها من وراءها من ترتيب لتغيير التوازنات الديموغرافية.
19: غير المقتنعين بالرواية الرسمية من الناشطين في الإحاطة باللاجئين ومكافحة العنصرية وجدوا أنفسهم في مواجهة سيل من قضايا ترتبت عنها أحكام ثقيلة. بعضهم لا يزال يضع أسطرا كثيرة تحت ما يوصف رسميا بالتعامل الإنساني مع المهاجرين.
23: مفهوم العودة الطوعية هو مفهوم يمكن اعتباره شكل من أشكال القمع الرحيم يتمارسه السلطات ضد المهاجرين. القمع الرحيم هذا كيفاش يتم؟ وهو رحيم فقط في مراحله الأخيرة ربما اللي عينتها. القمع هذا يتم أولاً عبر منع المهاجرين من كل أشكال الولوج إلى الحقوق، يمنع من السكن، يمنع من التنقل، يمنع من الحق في الصحة ومن حق التعليم لأبنائه، يتم مطاردته في الفضاءات العامة في الشوارع، يتم اعتقاله تعسفياً، ثم يتم تصوير منفذ وحيد له للحرية أو لتغيير وضعه اللي هو العودة الطوعية.
19: ليس التضامن الإنساني مع المهاجرين وحده ما يدفع بقضيتهم إلى واجهة النقاش العام. هؤلاء يرون السلوك الرسمي تجاه المهاجرين تطبيقا لبنود مذكرة التفاهم مع أوروبا بشأن الهجرة. تقول شعاراتهم إن المذكرة نالت من إنسانية المهاجرين ومن إنسانية الدولة ولم تقدم لتونس إلا فتاتة. تنامي خطاب الكراهية وتزايد التحريض على المختلفين لم يكن إلا وجها آخر لتلك المذكرة. يتجاوز ذلك المهاجرين كفئة مستضعفة فيمس بحسب هؤلاء من جوهر الحقوق والحريات. لكل ذلك يغضبون همود المهاجرين ويغضبون لأنفسهم.
23: لا يقتصر الموقف من مهاجري جنوب الصحراء في تونس في الرافضين لهم، ولا يقتصر على الغاضبين من وجودهم في تونس وإن علت أصواتهم. جزء من الشارع ممثلا في هؤلاء متضامن تماما مع المهاجرين، متحرر كليا من سردية رسمية ترى في وجودهم خطرا. خليك داعي التلفزيون العربي تونس.
0: تشير البيانات إلى تعافي قطاع السياحة في العاصمة الصينية بكين بعد عدة سنوات عانى فيها من تداعيات جائحة كورونا وتراجع الأداء الاقتصادي في العديد من الدول. تعرف بكين بأنها مقصد للسياح الأجانب من جميع أنحاء العالم لما تضمه من أماكن سياحية وثقافية وأسواق بأسعار مناسبة.
1: إلى بكين يستمر تدفق السياح الأجانب مدفوعين بشغفهم للتعرف على مدينة غنية بالمعالم، حيث تأخذهم الصورة هنا إلى عمق التاريخ. كثيرة هي الأسباب التي دفعت السياح لزيارة بكين بعد 3 سنوات شهدت فيها العاصمة الصينية إجراءات وقائية قاسية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
2: أعتقد أن بكين مدينة جميلة ولا بد أن أتذوق طعاما صينيا تقليديا كالمعكرونة، فأنا أحب الطعام عموما لأنني إيطالية، ثم هذه هي بكين. أحب المعالم الأثرية، المعالم التاريخية بألوانها، اللون الأخضر واللون الأزرق عموما، وأحب الصين.
1: وعلى الرغم من خشية السياح من بعض العقبات أثناء وجودهم في بكين، فيبدو أن التكنولوجيا ساعدتهم في تجاوز بعضها.
3: أعتقد أن حاجز اللغة هو أحد العقبات الرئيسية، لكن مع وجود العديد من برامج الترجمة لن يمثل ذلك مشكلة.
1: استقبلت العاصمة الصينية أكثر من 2.5 مليون سائح خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، بزيادة سنوية تجاوزت 35%. فبالإضافة إلى شغفهم بهذه المدينة التاريخية، فإن الصين وفرت لهم تسهيلات لاستقطابهم.
4: يتمتع العديد من السياح من أوروبا وأمريكا وجنوب شرق آسيا حالياً بإمكانية دخول الصين بدون تأشيرة، كما تم رفع قيود السفر بعد جائحة كورونا، مما سهل السفر إلى بكين.
1: تشكل أسواق بكين ببضائعها المختلفة وأسعارها المنافسة متعة للسياح الوافدين. أما ما يحاذيها من مطاعم ومقاهي فيمثل واحة لتقديم مشروبات ومأكولات تقليدية وعالمية تناسب سياحا جاءوا من شتى أرجاء المعمورة. يربط كثيرون بين انتعاش السياحة في بكين وجهود الصين المتواصلة للانفتاح وتخفيف سياسات دخول الزوار الأجانب، ويشكل ارتفاع عدد الوافدين من الدول الأخرى إلى مدن الصين الرئيسية مؤشراً على تزايد اهتمامهم باكتشاف بلد لا تمتد جذور ثقافته عميقاً في التاريخ فحسب، بل بات مركزاً لعجائب التكنولوجيا الحديثة. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، بكين.
0: تسببت موجة من الذعر بشأن الذكاء الاصطناعي في تهاوي أسهم التكنولوجيا في الأسواق المالية العالمية التي تكبدت خسارة تناهز 4 تريليونات دولار الأسبوع الماضي.
3: سبب جديد للقلق في قطاع الذكاء الاصطناعي يدفع الأسواق المالية إلى الهبوط من جديد. هذه المرة غضب شعبي اتجاه التكنولوجيا وبخاصة في الولايات المتحدة يعزز المخاوف بشأن استدامة أسهم شركات الذكاء الاصطناعي. لا يقتصر الأمر على القلق تجاه مستقبل الوظائف، لكنه يمتد إلى أمور معيشية حسب ما يفيد تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية، حيث أثارت فواتير الكهرباء المرتفعة في أنحاء الولايات المتحدة موجة من الاستياء، بينما تواجه مشاريع مراكز البيانات معارضة متزايدة من حكومات الولايات والسلطات المحلية. الأسبوع الماضي فقط أقر مشرعون في ولاية فرجينيا موازنة تتضمن ضريبة على استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات، وتعرضت هذه المراكز لانتقادات حيث يحملها البعض مسؤولية ارتفاع أسعار الكهرباء، كما أوقفت حكومات محلية في ولايات تمتد من كاليفورنيا إلى جورجيا بناء مراكز بيانات جديدة. وسط كل هذه الأجواء خسرت القيمة السوقية للأسهم العالمية 3 تريليونات و700 مليار دولار في غضون الجلسات الخمس الأسبوع الماضي، وصولا إلى 163.5 تريليون دولار. وسجل مؤشر ستاندرد أند بورز الذي يضم نخبة من أكبر 500 شركة أمريكية سجل أطول سلسلة خسائر له في 10 أشهر. مخاوف جدية وخسائر فادحة في أسواق تخشى كل ما قد يكون سبب فقاعة تهوي بأسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
0: لن إلى أخبار كأس العالم 2016.

السعودية على نظيره الجنوب أفريقي بهدف دون رد في أول مباريات الأدوار الإقصائية بكأس العالم 2026، وجاء الهدف الكندي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن استمرت شباك المنتخبين دون تلقي أي هدف على طوال المباراة، ليغادر بذلك منتخب جنوب أفريقيا البطولة بعد تأهله للأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه. من جهته تأهل المنتخب الكندي المشارك في تنظيم البطولة لدور 16 للمرة الأولى في تاريخه، حيث سيلتقي الفائز في مباراة المغرب وهولندا. وضمن مباريات غدا الاثنين أو اليوم الاثنين من الدوري ذاته، يقابل المنتخب البرازيلي نظيره الياباني في مواجهة مرتقبة على ملعب هيوستن. بطل العالم 5 مرات بلغ الأدوار الإقصائية بعدما تصدر المجموعة الثالثة بفارق الأهداف أمام المغرب، بينما احتلت اليابان وصافت المجموعة السادسة خلف هولندا بعد فوزين وتعادل. هذا وكان العشرات من مشجعي منتخب السامبا في استقبال فريقهم في هيوستن قبل مباراة الغد المرتقبة.

0: أمارك هيوستن؟
1: أنا أعيش هنا في هيوستن منذ 10 سنوات، لكنني دائما أكون في البرازيل، والآن إنها فرصة سعيدة لرؤية أصدقائي البرازيليين. وجود المنتخب البرازيلي في كأس العالم أمر رائع جدا.
2: أتوقع معركة صعبة بين الفريقين، لكنني أعتقد أن البرازيل ستتأهل، ونأمل أن يسجل نيمار.
3: أعتقد أن البرازيل بدأت ببطء نوعا ما ولم تقدم أداء جيدا، لكنها تحسنت كثيرا، وأنا واثق جدا من أننا نستطيع الفوز على اليابان.
4: طرح الهجوم الإيراني على سفينة الحاويات إيفر لوفلي الخميس الماضي أسئلة لم تنتهي بعد بشأن تحديات استعادة حركة المرور عبر مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الحرب.
5: في 10 حزيران الماضي كشف الرئيس الأمريكي ما قال إنه مهمة سرية لمساعدة سفن عالقة في مضيق هرمز على العبور سرا رغم السيطرة الإيرانية. 100 سفينة عبرت، قال في منشوره. انبرى فريق مسبار لكشف ما وصفه ترامب بالمهمة السرية، التي بالمناسبة وصفتها صحيفة نيويورك تايمز بالمهمة المكشوفة. وباستخدام المصادر المفتوحة وبيانات الحركة الملاحية من مارين ترافيك، تتبع الفريق بعض ناقلات النفط غير الإيرانية التي لم تكن ضمن السفن المستهدفة بالحصار الأمريكي. أظهرت بيانات أن الناقلات استطاعت في الفترة بين مايو ويونيو عبور مضيق هرمز وفق نمط متكرر يقوم على اختفاء الناقلة من بيانات التتبع الملاحي في أثناء اجتيازها المضيق قبل الظهور من جديد في خليج عمان قبالة السواحل العبانية والإماراتية. وبالنظر إلى مواقع السفن يظهر لنا أنها تتمركز في منطقتين أساسيتين في خليج عمان قبالة سواحل الفجيرة في الإمارات وصحار في عمان. وتظهر هذه التجمعات في صور الأقمار الاصطناعي على هيئة عقدتين بحريتين تتداخل فيهما حركة السفن في نمط يمكن تفسيره بعاملين: الأول إغلاق أو اضطراب أنظمة التتبع الملاحي، والثاني تنفيذ عمليات نقل بين السفن أو ما يعرف بشيب تو شيب، وهي مرحلة تبدو مرتبطة بتحويل مسار الحمولات خارج منطقة الخطر في مضيق هرمز. تدعم صور الأقمار الاصطناعية هذا المسار، إذ تظهر لقطات متتابعة من سنتينل 1 بين 3 و 6 يونيو عقدتي تجمع واضحتين للسفن قبالة السواحل الإماراتية والعمانية، تبدوان في الموقعين نفسيهما اللذين أشارت إليهما ريترز أمام الفجيرة وصحار، حيث تتركز الناقلات في نمط يتقاطع مع عمليات النقل بين السفن المرصودة خلال الفترة نفسها. بين الناقلات التي تتبع فريق مسبار حركتها عند هاتين النقطتين جي دريم وتحمل الرقم التسلسلي IMO 9783899 وأتوكوس ورقمها التسلسلي IMO 10370048. وتظهر البيانات الملاحية للناقلتين حركة غير معتادة بين مضيق هرمز وخليج عمان بين 2 و 9 يونيو في نمط يرجح إغلاق نظام التتبع الملاحي AIS أو التلاعب بإشاراته في أثناء العبور. تظهر البيانات الملاحية أيضاً عبر مارين ترافيك عبور بعض الناقلات في 10 يونيو في مسار غير طبيعي من هرمز إلى خليج عمان عند نقطة التجمع أمام صحار. تشير المعطيات إلى أن المرور الخفي من مضيق هرمز إلى خليج عمان جرى ضمن عملية أمريكية اعتمدت على الرصد والتوجيه بمشاركة طائرات مسيرة ومروحيات أباتشي استهدفت إحداها في 9 يونيو الجاري بمسيرة إيرانية قرب سواحل عمان، ما عدته وكالة رويترز محاولة لعرقلة هذا المسار. عمليات الإبحار المظلم، أي الإبحار مع إغلاق أنظمة التعرف الآلي إلى جانب عمليات النقل بين السفن شيب تو شيب، من أبرز تكتيكات أساطيل الظل ومنها الأسطول المرتبط بإيران منذ سنوات للالتفاف على العقوبات على صادرات النفط. وبدا أن المهمة الأمريكية أعادت توظيف التكتيكات نفسها لكن في اتجاه معاكس لتقليل مخاطر عبور الناقلات غير الإيرانية من منطقة هرمز ثم نقل حمولات في نقاط تجمع داخل خليج عمان. في 6 يونيو رصد مسبار عبر صور الأقمار الاصطناعية تكدسا لناقلات نفط قبالة ميناء صحار العماني، حيث أجريت 9 عمليات نقل بين السفن بشكل مكثف. وأظهرت بيانات الحركة الملاحية من مارين ترافيك استمرار عمليات النقل بين السفن قبالة صحار إلى 14 من يونيو الجاري على الأقل، وفي حالات كثيرة كانت إحدى السفينتين قد أغلقت نظام التتبع الملاحي الخاص بها. ورصد فريق مسبار ناقلات عدة يرجح أنها استخدمت لاستلام النفط أو المواد البترولية من ناقلات أخرى عبرت مضيق هرمز قبل نقل الحمولات إلى وجهات التصدير، منها مينيرفا بيسز التابعة لشركة مينيرفا مارين INC اليونانية ورقمها التسلسلي IMO 941017. وصلت الناقلة إلى خليج عمان قادمة من شرق إفريقيا في 30 مايو. وتظهر بيانات مارين ترافيك أنها نفذت اليوم نفسه عملية نقل بين السفن مع الناقلة أبو ظبي 3 قبل المغادرة محملة نحو تايوان. في ظل حالة الشك التي تحيط بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية في جنيف والأسئلة التي لم تلقى أجوبة بعد حول مضيق هرمز، يرجح أن العملية قد تستمر ولو لفترة محدودة. يعزز هذا الاحتمال ما تظهره صور الأقمار الاصطناعية في 21 من الشهر ذاته، إذ تكشف استمرار عمليات نقل بين السفن في المنطقتين ذاتهما قبالة الفجيرة الإماراتية وصحار العمانية، بما يشير إلى أن مسار نقل الحمولات خارج مضيق هرمز لم يتوقف.
4: والآن جولة في أبرز الصحف العالمية، يلقاكم بعدها زميلي حسام تكالي في ساعة أخبارية جديدة على رأس الساعة.
1: في صحيفة الغاردين البريطانية أبرز الكاتب جيسون بيرك فجوة الثقة بين واشنطن وحلفائها في المنطقة، حيث يرى الخليج أن مذكرة تفاهم ركزت على الملف النووي وأغفلت الخطر الأهم والمباشر على أمنهم، وهو شبكة النفوذ الإيراني العابر للحدود، خاصة أن المواجهة العسكرية لم تضعف استراتيجية إيران الإقليمية بقدر ما عززت قناعتها بالاعتماد على الوكلاء، ما يجعل نفوذها في المنطقة مرشحا للاستمرار رغم أي تفاهمات نووية أو سياسية مع واشنطن. ولفت الكاتب إلى أن الاعتماد على الوكلاء والميليشيات ليس حكرا على طهران وحدها، بل وظفها الجميع بلا استثناء في هذه الحرب، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة في إيران وسوريا وغزة، لكنها لم تحقق نتائج حاسمة. ختم بالقول إن أي تسوية دائمة في الشرق الأوسط لن تتحقق بمجرد الاتفاق، بل تتطلب دعم مؤسسات الدول وتقليص دور الميليشيات، لأن سياسة الاعتماد على الوكلاء من جميع الأطراف أثبتت أنها تطيل الأزمات أكثر مما تنهيها. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية رأت في تقرير لمراسليها أن وقف إطلاق النار دخل مرحلة اختبار حقيقية بعدما عاد الطرفان إلى تبادل الضربات العسكرية في مضيق هرمز، بما يهدد بإفشال الاتفاق قبل الانتقال إلى مفاوضات القضايا الأكثر تعقيدا. واعتبرت أن الخلاف يتمحور حول تفسير بنود الاتفاق، إذ تعتبر طهران أن لها حق تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز وفرض رسوم عليه، بينما ترفض واشنطن ذلك وتعد أي استهداف للسفن التجارية انتهاكا مباشرا لتفاهمات يستوجب الرد العسكري. كما أن استمرار القتال في لبنان، تضيف الصحيفة، يزيد من تعقيد المفاوضات ويجعل التوصل إلى اتفاق نهائي أكثر صعوبة رغم استمرار قنوات التواصل بين الجانبين. ومع ذلك فإن طهران وواشنطن حريصتان على احتواء تصعيد وعدم العودة إلى حرب شاملة، لكن استمرار الاشتباكات والخلافات حول هرمز والبرنامج النووي قد يجعل أي خطأ ميداني كفيلا بنسف مسار السلام الهش. في صحيفة تايمز البريطانية يسلط بيتر كونرادي وفينتان هوغان الضوء على محاكمة مسؤولين سابقين في نظام بشار الأسد أمام القضاء النمساوي باعتبارها خطوة غير مسبوقة في ملاحقة جرائم النظام السوري خارج البلاد، ولفتا إلى أن أهمية المحاكمة لا تكمن في مصير المتهمين فقط، بل في أنها تمثل أول محاكمة في أوروبا لضابط سوري رفيع المستوى، وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية عن جرائم النظام استنادا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، إذ أن غياب محكمة دولية خاصة بسوريا بسبب الانقسامات الدولية ويجعل المحاكم الأوروبية تؤدي دورا متزايدا في ملاحقة المتهمين الموجودين على أراضيها مستفيدة منها هذا المبدأ لسد فراغ العدالة. وأوضحت شهادات الناجين ومن بينهم أيهم الحسي تقدم روايات تفصيلية عن التعذيب والانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز، بينما يعتمد الادعاء على مبدأ مسؤولية القيادة لمحاسبة القادة حتى إن لم يثبت حضورهم المباشر أثناء ارتكاب الجرائم. ختما بالقول إن هذه المحاكمة قد تشكل نموذجاً لمحاسبة أوسع على جرائم النظام السوري، وتمنح الضحايا فرصة طال انتظارها لتحقيق العدالة، كما قد تمهد الطريق لمحاكمات مماثلة داخل سوريا مستقبلاً عندما تسمح الظروف بذلك. ختاماً، في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية يرى جايكوب جودا أن الولايات المتحدة تسعى إلى إحداث تحول جذري في صناعة الصواريخ عبر إنتاج أسلحة رخيصة وسريعة التصنيع وقابلة للإنتاج الكمي، بعدما كشفت الحروب الأخيرة محدودية المخزونات الأمريكية وارتفاع كلفة الأسلحة التقليدية. وأوضح أن البنتاغون يتجه إلى دعم شركات ناشئة تعتمد تصاميم بسيطة ومكونات تجارية متوافرة، بما يسمح بإنشاء خطوط إنتاج مرنة يمكن توسيعها سريعا وقت الحرب، بدل الاعتماد على مصانع معقدة وإنتاج محدود للأسلحة باهظة الثمن. خاصة أن الحربين في أوكرانيا وإيران عززتا قناعة المؤسسة العسكرية بأن الحروب المستقبلية ستحسم بقدرة الدول على إنتاج آلاف الصواريخ والمسيرات بسرعة واستدامة، وليس فقط بامتلاك أسلحة فائقة تطور. ختم بالقول إن نجاح هذا التحول لن يعتمد على الابتكار الصناعي وحده، بل أيضا على استعداد البنتاغون لتعديل متطلباته التقليدية وقبول أسلحة أقل كلفة وأبسط تقنيا مقابل امتلاك قدرة إنتاجية ضخمة تعزز الردع وتدعم أي حرب طويلة الأمد.
0: نشرة أخبارية مشاهدينا من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعناوين. اتفاق أمريكي إيراني على وقف متبادل للضربات العسكرية وعقد اجتماع فني هذا الأسبوع. غارات إسرائيلية على النبطية جنوبية لبنان، وجيش الاحتلال يؤجل الانسحاب من المناطق التجريبية في الجنوب. 4 شهداء بقصف إسرائيلي على غزة.

0: حياكم الله. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات وعقد اجتماع فني هذا الأسبوع. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي رفيع تأكيده أن المحادثات الفنية مع إيران لا تزال مقررة خلال الأيام المقبلة ولم تلغى بسبب تجدد القتال.
1: من الميدان التطورات بين طهران وواشنطن في تصاعد، فالمشهد يزداد تعقيدا مع كل ساعة. مسار التهدئة المعلن عنه قبل أيام يتعرض لاهتزازات تحت وطأة التصعيد العسكري. ففي تطور يعكس انتقال الأزمة من غرفة التفاوض إلى ساحة المواجهة المباشرة، المحادثات الفنية التي كانت مقررة هذا الأسبوع في سويسرا تدخل في نفق مظلم بعد تضارب الأنباء حول مصيرها. ففي الوقت الذي تؤكده مصادر دبلوماسية بحسب ما تنقله وول ستريت جورنال حول تعليقها، يؤكد مسؤول أمريكي لنيويورك تايمز أنه لم تلغى أي محادثات رغم الضربات، وتبادل الرسائل مستمر عبر قنوات لتجنب التصعيد. الساعات الأخيرة كانت قد شهدت تبادلاً للضربات بين طهران وواشنطن، شمل استهداف سفن ومنشآت عسكرية في محيط مضيق هرمز، ما أعاد خلط أوراق التهدئة الهشة المبنية بعد مذكرة التفاهم الأخيرة. في هذا السياق ومن العراق، جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني لتضيف بعدا سياسيا شديد الحساسية، بعدما شدد على أن إدارة الملاحة في مضيق هرمز هي مسؤولية إيرانية حصرية، معتبرا أن أي محاولة لتجاوز هذا الواقع قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.
2: ستعود حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طاقتها التي كانت عليها قبل الحرب خلال 30 يوما، بعد إزالة العوائق من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق يجري تنفيذها حاليا، وتقع مسؤوليتها على عاتق إيران وحدها، وأي تدخل أو محاولة لفرض ترتيبات أخرى لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة فتح المضيق وزيادة منسوب التوتر.
1: السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة خرج على قناة فوكس نيوز الأمريكية وقال إن واشنطن لن تتسامح مع أي هجمات أخرى على السفن.
3: حسناً، لن يدوم صبر الرئيس إلى الأبد. لا تزال المناقشات جارية، لا سيما على المستوى التقني، بشأن كيفية إدخال المفتشين وخفض نسبة الوقود وغيرها من الجوانب التي تركز على ضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً. لكن عليهم أن يدركوا أن نفوذهم يتضاءل يوماً بعد يوم.
1: ما يجري هنا لا يقرأ فقط كتصعيد عسكري، بل كتعليق فعلي لمسار تفاوضي لم يختبر بعد في بيئة مستقرة. فكل طرف ما زال يتمسك بخطابه السياسي، لكنه يتحرك على الأرض بمنطق الرد والرد المقابل.
0: إلى لبنان، حيث شنت إسرائيل غارتين على حي المسلخ وعلى أطراف بلدة ميفدون في النبطية جنوبي البلاد، كما فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفق وادي حسن في بلدة مجد الزون بقضاء صور. وذكر بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء ووزير الأمن الإسرائيليين أن الجيش دمر بنية تحتية كان يستخدمها حزب الله. وورد في البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالهجوم الذي استهدف نفقا يبلغ طوله 200 مترا في مجد الزون. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين جنوبي لبنان الذي كان يفترض أن يحصل اليوم لم يحدث. هذا وتدخل المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل حيز الاختبار، في خطوة تسبقها وترافقها أسئلة حول آليات التنفيذ ودور الملحق الأمني الذي لم يكشف عنه رسمياً.
4: الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية لا يثير انقساماً حاداً في الداخل اللبناني فحسب، بل يطرح أسئلة أكثر مما يقدم أجوبة.

0: ولاسيما بشأن ملحق أمني لم يعلن رسميا حتى الآن رغم توقيع الاتفاق المؤلف من 14 بندا وسط تسريبات إسرائيلية حول مضمونه من دون أي تعليق لبناني. خلافا للجدول الزمني المقرر، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين لم يحدث بسبب عدم اكتمال الاستعدادات. قبل ذلك قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن الملحق الأمني يرسم آلية تنفيذ الاتفاق ويحدد طبيعة ما يسمى المناطق التجريبية. بحسب القناة 15 الإسرائيلية، يمنح الملحق الأمني الجيش الإسرائيلي حق الدخول إلى تلك المناطق للتحقق من تفكيك البنى العسكرية لحزب الله قبل الانتقال إلى أي مرحلة إضافية من الانسحاب، وبالتالي لا يصبح الانسحاب تلقائياً بل يرتبط بتقييم إسرائيلي لمدى نجاح الجيش اللبناني. وتذهب صحيفة يديعوت أحرونوت أبعد من ذلك، إذ تقول في تسريباتها إن توسيع التجربة إلى مناطق أخرى سيبقى مشروطاً بما تعتبره إسرائيل نجاح المرحلة الأولى في زوطر الغربية وفرون، وهما خارج ما يسمى الخط الأصفر. لكن هاتين المنطقتين التجريبيتين تثيران بدورهما التساؤلات، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلية ليست موجودة أساساً فيهما. يقدم نتنياهو الاتفاق باعتباره انتصارا كبيرا على قاعدة أن بقاء الجيش الإسرائيلي داخل ما تسميه إسرائيل المنطقة الأمنية، يعني أن تل أبيب لم تجبر على الانسحاب تحت الضغط. وفي الميدان لا تزال تداعيات الاتفاق موضع اختبار، فقد واصل جيش الاحتلال عملياته في جنوب لبنان، وكان آخرها في بلدة دير سريان، حيث أعلن لاحقاً مقتل منفذ العملية التي أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة جندي. لذلك لا تبدو المناطق التجريبية مجرد خطوة أولى لتنفيذ اتفاق الإطار، بل تمثل أول اختبار عملي للملحق الأمني غير المعلن وآلية تطبيقه ولطبيعة الدور الذي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى الاحتفاظ به في جنوب لبنان.
1: إلى قطاع غزة، حيث وفدت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء إلى 4 جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، هذا واستشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخر في قصف لمسيرة إسرائيلية على منطقة السلاطين غربية بيت لاهيا شمالية القطاع، كما أصيب طفل في رأسه برصاص قوات الاحتلال بمنطقة القصاصيب في جباليا شمالية قطاع غزة. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن سلطات الاحتلال ألغت سفر مرضى عبر معبر رفح أمس بذريعة عدم صدور موافقات أمنية.
2: أحداث متفرقة تسهم في تكريس المفارقة، لا حياة آمنة في غزة ولا خروج مأمول، إذ أكدت مصادر محلية بالقطاع مؤخراً إلغاء سفر المرضى والجرحى عبر معبر رفح لأسباب غير معلومة. هي رحلة واحدة يومياً، في حين أن القرار الأصلي منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي يقضي بعبور 50 مريضاً يومياً بصحبة مرافقين، ما يستغرق على الورق أكثر من عامين لمرور نحو 22 ألف مريض وجريح، وتيرة يطول زمنها في ظل الإغلاق المتكرر وآلة القتل التي لا تتوقف، وآخر حصادها طفلة وشخصان وعشرات الإصابات من أسر تتجاور داخل خيام مهترئة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، لترتفع الحصيلة منذ وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1200 شهيد و3000 جريح. استهداف تتعدد أشكاله لتشمل قصف مربعات سكانية كاملة بهدف إنشاء نقاط عسكرية حديثة ومد الخط الأصفر. توسع جاء هذه المرة دون إنذار ليستهدف وسط مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع.
3: الشهيد طبعا لا له دعوة لا في تنظيمات ولا في حاجة ولا إشي، هو كان على رأس عمله بالرغم من قلة الرواتب ومن رغم من قلة هذا ووضع المادي صعب، ويعني بديش أقول لك إنه يمكن كان بالعافية يوفر لقمة العيش لأولاده.
2: دماء تتفاقم معها أوجاع أهل غزة، من نقص المياه النظيفة إلى انتشار النفايات إلى غياب الأدوية الرئيسية إلى شح المساعدات في مقابل ارتفاع الأسعار في الأسواق، هو مشهد ممتد يعكس معاناة العيش بعد الإبادة.
1: أطلقت الحكومة العراقية حملة أمنية واسعة باسم صولة الفجر، واستهدفت مسؤولين حكوميين وشخصيات حزبية ورفع الحصانة عن عشرة، والذين اتهموا بالفساد بناء على تحقيقات هيئة النزاهة بملفات فساد وهدر للمال العام.
4: صولة الفجر اسم أطلقته الحكومة العراقية على حملتها لمكافحة الفساد في واحدة من أكبر العمليات التي يشهدها العراق منذ سنوات. استهدفت مسؤولين حكوميين وشخصيات حزبية في تحرك وصفته أوساط سياسية بأنه قد يكون نقطة تحول في مسار ملاحقة ملفات الفساد الكبرى.
5: عملية هدر المال العام وعملية الفساد وعملية الاستغناء من خلال استغلال المنصب، وبالتالي أسماء كبيرة، عملية عابرة للطائفية، لم تحدد جنسا معينا ولم تحدد مكونا معينا، وإنما شملت كل الفاسدين من كل الجهات ومن كل المكونات ومن كل الأحزاب.
4: الحملة الأولى لحكومة علي الزيدي جاءت بأوامر قضائية مبنية على تحقيقات هيئة النزاهة الاتحادية في ملفات فساد، لتسفر عن اعتقال أكثر من 50 مسؤولاً حكومياً وبرلمانياً بعد رفع الحصانة القانونية عن النواب المتورطين في قضايا هدر للمال العام.
6: الدستور العراقي بالمادة 27 يقول للأموال العامة حرمة والحفاظ عليها واجب وطني وواجب قانوني. هذه الحملة تختلف عن سابقاتها لأنها ابتدأت بتنظيف السلم من الأعلى، وهو الصحيح، هذا سيحقق لك الردع والعدالة الاجتماعية.
4: مصادر سياسية نكدت أن اعترافات وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي كشفت عن شبكة فساد تضم أكثر من 120 اسماً، أصدرت في حقهم أوامر منع سفر وحجز على الأموال والممتلكات، لكن كثيرا من العارفين في الشأن العراقي يرون أن نجاح الحملة لن يقاس بعدد المعتقلين، وإنما بقدرة الدولة على استكمال التحقيقات واسترداد الأموال المنهوبة وتفكيك شبكات الفساد. عملية مستمرة لاعتقال وملاحقة المتهمين بملفات فساد، هكذا تقول الحكومة العراقية، شملت حتى الآن عشرات النواب السابقين والحاليين، فيما فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في المطارات والمنافذ الحدودية لمنع هروب المطلوبين. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
1: توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عبدين بريف درعا الغربي وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، وأطلقت النار خلال تنفيذ العملية وفق ما أفادت به مصادر محلية. وأظهرت مقاطع مصورة لحظات التوغل، فيما عمد عدد من سكان القرية إلى وضع الحجارة على الطريق في محاولة لعرقلة تقدم القوة ومنعها من التوغل داخل البلدة. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً على الطريق المؤدي إلى قرية جملة وأجرت عمليات تفتيش للمواطنين، كما وثقت المشاهد لحظات إطلاق النار قبل انسحاب القوة من المنطقة. في السودان تتسع فجوة التعليم بين الأطفال النازحين في إقليم النيل الأزرق، مع استمرار حرمان آلاف منهم من الالتحاق بالمدارس. ففي مخيم الكرامة 3 وحده يعيش أكثر من 1800 طفل في سن الدراسة خارج الفصول الدراسية وسط محدودية البدائل التعليمية داخل مراكز الإيواء. آمين.
7: بعيدا عن مقاعد الدراسة الرسمية، يجمع هذا الأب أبنائه وأطفال آخرين أمام خيمته في محاولة لتعويض غياب المدرسة، لكن الظروف المعيشية القاسية حال دون إلحاق أبنائه بالمدارس، واقع يعيشه آلاف الأطفال النازحين بإقليم النيل الأزرق الذين دفعتهم الحرب خارج الفصول الدراسية.
8: حالتنا خالة صعبة، وقاعدين نقري فوقه وهلو وساي بس للعيال دي، كما كده ما عندنا اي مدارس الحمد لله، ظروفنا مسيئه الحمد لله.
7: وفي مواجهة هذه التحديات تسعى منظمات محلية وشركاء في المجال الإنساني إلى إيجاد حلول تسهم في إعادة الأطفال إلى العملية التعليمية في ظل تزايد أعداد المحرومين منهم من التعليم داخل معسكرات النزوح.
9: حالياً المعسكر فيه غرابة 4000 طفل وهم أصلاً ما قادرين إنه يتحصلوا على خدمة التعليم. وزي ما عارفين انه الظرف ظرف بتاع طوارئ، يا ريت الناس تتضافر جهودها مع بعض، وزارات على منظمات انه نلحق الاطفال دي برغبة التعليم.
7: وفي ظل استمرار تدفق النازحين تتعاظم المسؤولية الملقاة على عاتق الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لضمان ان لا يتحول النزوح الى سبب دائم لحرمان الاطفال من حقهم في التعليم.
10: حقيقة المدارس وغيرها يعني في ظل الوضع مأزوم، الأطفال يعني نزحوا من مدارسهم وكذا، لكن في مجهودات كبيرة مقدرة بتقدم من حكومة الإقليم في مع الشركاء كلهم في معالجة أوضاع الأطفال خارج المدارس.
7: في مخيم الكرامة 3 وحدة يعيش أكثر من 3000 طفل نازح، من بينهم ما لا يقل عن 1800 طفل في سن الدراسة، وجدوا أنفسهم خارج أسوار المدارس. لم تكتفي الحرب بتهجير هؤلاء الأطفال قسرا، بل دفعت بعضهم إلى سوق العمل في سن مبكرة، حيث يمارسون أعمالا تفوق قدراتهم الجسدية للمساهمة في توفير احتياجات أسرهم اليومية.
11: مع كل عام دراسي يمر وما يزال هؤلاء الأطفال النازحون خارج الفصول، يصبح خطر التسرب الدائم من التعليم ومخاطر عمالة الأطفال أكثر اقترابا من كونه واقعا لا احتمالا. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
1: إلى تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء من فنزويلا، حيث ذكرت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغاز أن 24 دولة قدمت مساعدات لبلادها. وفي بيان لها قالت رودريغاز إن المجتمع الدولي قدم حتى الآن 521 طنا من إمدادات الإغاثة، ونشر 86 فريقا متخصصا للبحث عن الضحايا، بالإضافة إلى نحو 3000 فرد من أفراد البحث والإنقاذ.
12: تحت الركام كان هذا الرضيع بين الموت والحياة، مشهد هز مشاعر الملايين بعدما نجح رجال الإنقاذ في انتشاله سالما من بين أنقاض مبنى مدمر في ولاية لاغويرا شمال فنزويلا. زلزالان قويان ضربا فنزويلا في 24 من يونيو، بلغت قوتهما 7.2 و7.5، خلفا دمارا واسعا في المدن الساحلية وأجزاء من العاصمة كاراكاس. ومع مرور الأيام ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1400 قتيل، ولا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين. ووسط هذا المشهد القاسي، وصلت فرق إنقاذ متخصصة من عشرات الدول مدعومين بكلاب بوليسية ومعدات بحث متطورة لتنضم إلى آلاف أفراد الإنقاذ الذين يعملون ليلاً ونهاراً رغم مئات الهزات الارتدادية التي تعرقل عمليات البحث. وفي مدينة كارابابيدا تمكن المنقذون هناك من إخراج شاب من بين الأنقاض بعد 72 ساعة كاملة قضاها تحت الأنقاض. عائلات بأكملها تنتظر أي خبر عن أحبائها، بينما يواصل متطوعون إزالة الركام بأيديهم في ظل نقص المعدات الثقيلة، مطالبين بتسريع وصول الآليات لإنقاذ من قد يكونون على قيد الحياة.
13: أنا هنا وآمل أن يعثر عليها تحت الأنقاض، آمل أن تكون على قيد الحياة. أبذل كل ما بوسعي لتأمين بعض الآليات الثقيلة، لقد وعدني مشغلوها بأن يأتوا ويبدأوا العمل لكنهم لم يحضروا.
12: في فنزويلا لا تقاس المأساة فقط بعدد الضحايا، بل بعدد الأرواح العالقة بين الأنقاض التي ما زالت تنتظر فرصة للنجاة، فمع كل ناج تكتب قصة حياة جديدة.
1: تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر حزب روسيا الموحدة، تعهد بضمان أمن روسيا وحماية حدودها، مؤكدا قدرة بلاده على تجاوز جميع التحديات، وذلك في ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية على أهداف داخل الأراضي الروسية.
13: أجل، نحن نرى هذه المشكلات ونتعامل معها، وسنضمن بالتأكيد أمن البلاد ومواطنيها وسلامة حدود روسيا. ولا شك أننا سنتغلب على جميع التحديات بما في ذلك الهجمات التي تستهدف أراضينا ومنشآت البنية التحتية.
1: الرئيس الروسي أكد بأن مشكلات إمدادات الوقود تسببت في حدوث نقص في بعض مناطق البلاد، وأن فريقا يعمل على ضمان توفير كميات كافية في أنحاء روسيا.
13: أنتم تدركون جيدا أن المشكلات المتعلقة بالسائقين والشركات لا تزال قائمة، وللأسف ما زالت هناك طوابير عند محطات الوقود أيضا. علينا أن نقلص إلى أدنى حد تأثير الهجمات الإرهابية على أهدافنا المدنية وبنيتنا التحتية.
1: يعيش المهاجرون غير النظاميين ظروف حياة صعبة في تونس في انتظار مغادرتها نحو الشواطئ الأوروبية، حيث شهدت تونس مؤخرا تظاهرات تطالب بطرد المهاجرين غير النظاميين، وأخرى تتضامن معهم وتطالب بحمايتهم من الحملات العنصرية وتصاعد خطاب الكراهية، في حين لا تزال محاكم البلاد تشهد ملاحقات بحق نشطاء في مكافحة العنصرية وحماية اللاجئين بتهم جنائية، وهي محاكمات يصفها نشطاء حقوقيون بأنها كيدية وجائرة.
14: كثيرا ما يلحظ، نادرا ما يرى، قليلا ما اطمأن، كثيرا ما شقى، وهذا ليس يومه الأول مع العربة الثقيلة، وقطعا ليس هو الأخير. وكأنه يحاكي في سيرته أسطورة سيزيف مع الصخرة، سيعيد علي القادم من الكاميرون مرارا حواره مع العربة، وعن أعوامه المبددة في محاولات ركوب الموج. لن يفتش علي ولا شقيقه إسماعيل في أكداس القمامة عن المعنى، حسبهما أن يبحثا عن البقاء، ويكفيهما أن يجدا سبيلا للبحر وطريقا لأوروبا.
15: على كل رجل الاعتناء بعائلته، لكل منا عائلة. كان بالإمكان أن نبقى في الكاميرون، لكن هناك لا يدفع لنا بشكل مجزٍ. نحن مضطرون إلى المغادرة وإلى تجاوز الصحراء والبحر. كثير من إخوتنا ماتوا هناك، لكن لا خيار لدينا. لقد ذهبنا جميعا من أجل تحقيق الحلم.
14: بعض الأحلام يعلق في دائرة من التكرار الأبدي، كحال علي العالق في تونس منذ 5 سنوات. يفضل أن يحيا حياة صعبة على العودة من حيث جاء فارغ اليدين. أما من خيروا العودة على البقاء فيأتون هنا، مركز للعودة الطوعية بإشراف السلطات التونسية. هنا غذاء وماء ودواء وسقف يؤويهم، وهذه آخر أيامهم قبل العودة إلى ديارهم. لا فائدة من الخيارات بالنسبة لبرانسيس، لقد قررت العودة.
2: بالنظر إلى ظروف بلدنا، فكرت بأن الانتقال إلى بلد آخر لضمان مستقبل طفلي من خلال التفكير في العبور نحو أوروبا. الآن لم تسر الأمور كما كان متوقعا، وأعتقد أن اللحظة مواتية لأعود إلى بلدي.
14: في قيد رحلة الهجرة، لا كثير من الظلال. العودة هي أيضا خيار الضرورة لمن لا يملكون طرف الاختيار. هنا تضيق الحقائب على الأحلام فلا تسع إلا خيبة. لقد كانت المعاناة اليومية أكبر من طاقة موسى على الاحتمال.
16: نحن مضطرون إلى مغادرة تونس. الاعتداءات كانت كثيرة، كان يعتدى علينا، كنا نضرب ونرجم بالحجارة ولا نقول شيئا. الدولة التونسية لا تريدنا أن نبقى، كثير من الرجال هنا فقط للعبور، نحن لسنا هنا للبقاء في تونس.
14: هؤلاء يضطرون موسى وأمثاله إلى المغادرة. طيف من الشارع التونسي لا يحب المهاجرين من دول جنوب الصحراء، يراهم عبئا وتهديدا ديموغرافيا.
17: أن أتوجه إلى كل المسؤول.
14: موقف تغذيه سردية رسمية حذرت صراحة من محاولات تغيير ديموغرافي تستهدف تونس من خلال المهاجرين. بصفة
17: قانونية القضية وراءها من وراءها من ترتيب لتغيير التوازنات الديموغرافية.
14: غير المقتنعين بالرواية الرسمية من الناشطين في الإحاطة باللاجئين ومكافحة العنصرية وجدوا أنفسهم في مواجهة سيل من قضايا ترتبت عنها أحكام ثقيلة. بعضهم لا يزال يضع أسطرا كثيرة تحت ما يوصف رسميا بالتعامل الإنساني مع المهاجرين.
18: مفهوم العودة الطوعية هو مفهوم يمكن اعتباره شكل من أشكال القمع الرحيم يتمارس السلطات ضد المهاجرين. القمع الرحيم هذا كيفاش يتم؟ وهو رحيم فقط في مراحله الأخيرة ربما لي عينتها. القمع هذا يتم أولا عبر منع المهاجرين من كل أشكال الولوج إلى الحقوق، يمنع من السكن، يمنع من التنقل، يمنع من الحق في الصحة ومن حق التعليم لأبنائه، يتم مطاردته في الفضاءات العامة في الشوارع، يتم اعتقاله تعسفيا، ثم يتم تصوير منفذ وحيد له للحرية أو لتغيير وضعه اللي هو العودة الطوعية.
14: ليس التضامن الإنساني مع المهاجرين وحده ما يدفع بقضيتهم إلى واجهة النقاش العام. هؤلاء يرون السلوك الرسمي تجاه المهاجرين تطبيقا لبنود مذكرة التفاهم مع أوروبا بشأن الهجرة. تقول شعاراتهم إن المذكرة نالت من إنسانية المهاجرين ومن إنسانية الدولة ولم تقدم لتونس إلا فتاتة. تنامي خطاب الكراهية وتزايد التحريض على المختلفين لم يكن إلا وجها آخر لتلك المذكرة. يتجاوز ذلك المهاجرين كفئة مستضعفة فيمس بحسب هؤلاء من جوهر الحقوق والحريات. لكل ذلك يغضبون همود المهاجرين ويغضبون لأنفسهم.
19: لا يقتصر الموقف من مهاجري جنوب الصحراء في تونس في الرافضين لهم، ولا يقتصر على الغاضبين من وجودهم في تونس وإن علت أصواتهم. جزء من الشارع ومثلا في هؤلاء متضامن تماما مع المهاجرين، متحرر كليا من سردية رسمية ترى في وجودهم خطرا. خليك في عين التلفزيون العربي تونس.
1: من فرنسا غربا إلى بولندا شرقا، واجه الأوروبيون موجة حر شديدة ارتبطت بعشرات الوفيات. منظمة الصحة العالمية من جهتها أعلنت عن أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر.
20: من الشمال الإسكندنافي إلى قمم الألب عانت أوروبا جراء صيف استثنائي، حيث تمددت موجة حر قياسية لامست حاجز 40 درجة مئوية، تاركة خلفها تحذيرات من تداعيات صحية خطرة وخسائر بشرية خصوصا بين الفئات الأكثر هشاشة. ومع تصاعد مخاطر موجة الحر لا سيما على المسنين الذين يعيشون بمفردهم، لجأت إيطاليا إلى التكنولوجيا كخط دفاع جديد عبر سوار ذكي يوفر مراقبة صحية مستمرة ويتيح التدخل السريع عند الطوارئ. وبفضل هذا الجهاز لم تعد المسنة الإيطالية دينا غازيلا تواجه وحدتها، فالسوار الذي ترتديه مثل الساعة يعمل كرفيق افتراضي يتابع نبضها وحركتها ويرصد حالات السقوط مانحا إياها شعورا بالأمان. جهاز يأتي ضمن برنامج دعم بقيمة 400 مليون يورو أطلقته بلدية روما بتمويل أوروبي، ويستفيد منه حاليا نحو 700 مسن.
21: السوار ضروري لكبار السن خلال هذه الفترة الحارة، خاصة لأن ضغط الدم لديهم ينخفض ولأن معدل ضربات القلب يكون أقل قليلا من المعتاد، وهم يعانون كثيرا.
20: وفي فرنسا تحولت موجة الحر إلى أزمة متعددة الأوجه، وفيات غير مسبوقة وانقطاعات في الكهرباء وحدائق مغلقة. هيئة الإسعاف سجلت مئات الوفيات في حين ضاعفت انقطاعات الكهرباء في مناطق فرنسية من معاناة السكان، وأجبرت توقعات مخاطر العواصف الرعدية السلطات على غلق الحدائق والمنتزهات والمعالم السياحية، تاركة الباحثين عن نسمة هواء أو بقعة ظل أمام أبواب موصدة.
21: كنت أريد الذهاب إلى الحديقة للجلوس والقراءة، لكن قيل لي أن هناك خطر العواصف الرعدية ولذلك أغلقت الحديقة. كنت أبحث عن بعض البرودة والظل تحت الأشجار لأن الجو حار جدا في منزلي.
20: موجة حر لم تتوقف عند فرنسا وإيطاليا، إذ أظهرت بيانات أولية تسجيل مستويات قياسية للحرارة في ألمانيا والدنمارك والتشيك وسويسرا، في حين أكدت السلطات انتشال عدد من الضحايا من أنهار وبحيرات في مانهايم وهاسن وفرانكفورت ودورتموند وهانوفر. مشهد يعكس صيفا استثنائيا يفرض تحديات متزايدة على السكان والسلطات في ظل موجة حر تبدو أبعد من أن تكون عابرة.
1: الآن إلى برنامج مسبار.
0: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد لكم الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله في مسبارنا اليوم. إسرائيل تخرق هدنة لبنان، والدب الروسي يحرق أوكرانيا، والقصير هكذا ستدخل القوات السورية لبنان. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

رغم توصل لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية إلى اتفاق إطار اعتبرته إسرائيل إنجازاً كبيراً وأثار بلبلة حقيقة في الداخل اللبناني حيث رفضه حزب الله، وإذ تأكد أن أي من بنود الاتفاق لا تنص على انسحاب إسرائيل من المنطقة الصفراء التي تحتلها، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تل أبيب ستحتفظ لنفسها بحرية الحركة في لبنان، نشرت صفحات وحسابات مختلفة مقطعاً مصوراً أرفقته بخبر يقول: تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تشن طائرات حربية إسرائيلية غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وتأتي هذه العملية بعد أن استهدفت إيران سفينة تجارية قرب مضيق هرمز في المياه الدولية. لنشاهد. هذا منشور مضلل والخبر زائف، فإلى لحظة إعداد وتقديم هذه الفقرة لم تشن إسرائيل غارات بهذا العنف على لبنان. الأهم هو أن الفيديو ليس من لبنان أصلا بل من إيران، وهو فيديو معاد نشره يوثق غارات إسرائيلية وأمريكية على منطقة مطار مهر أباد غربي العاصمة طهران في 6 مارس الماضي بان حرب 40 يوما. خرق الهدنة لم يكن على الجبهة اللبنانية بل على الجبهة الإيرانية، حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بضرب إيران ردا على هجوم على سفينة في مضيق هرمز. وقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن الضربات التي نفذت يوم الجمعة انتهت بعد حوالي 90 دقيقة، وشملت ضربات من طائرات مقاتلة أمريكية على 4 مواقع إيرانية على مضيق هرمز وجزيرة قشم، ونرجو أن تكون الضربات الأخيرة من الطرفين حتى ينتهي كابوس هذه الحرب. من لبنان ننتقل شمالا إلى حرب أخرى مستعرة بين روسيا وأوكرانيا، ومنشور رائج جدا على منصة إكس تداولته صفحات إخبارية أوكرانية، وهو عبارة عن فيديو وخبر يقول: هاجمت مسيرة بحرية أوكرانية ناقلة النفط داشان في البحر الأسود بينما كانت تبحر رافعة على ماغامبيا ومتجهة إلى ميناء نوفو روسيسكا. فلنشاهد.

تعيشوا معي مود الأخبار الزائفة. مخرج أعطيني ضوء أحمر على وجهي لو سمحت. أوبا، هذا النيجرول ذو العلامة الصفراء ذو شعار النجمة السداسية الصفراء، شفتوه؟ انتبهوا، هذا حساب المفبرك. المنشور مضلل أعزائي والخبر زائف، حيث أظهر بحثنا العكسي في فريق مسبار في التلفزيون العربي أن المقطع قديم، فهو يعود إلى 11 من شهر ديسمبر من العام الماضي 2025، وقد تناولته أو تداولته أيضا وسائل الإعلام الدولية نقلا عن جهاز الأمن الأوكراني SBU، والذي قال إنه يظهر استهداف ناقلة نفط تابعة لما يعرف بالأسطول الروسي غير الرسمي أو أسطول الظل في البحر الأسود. ولعل انتشار أخبار البطولات الأوكرانية المضللة التي غزت وسائل التواصل الاجتماعي استند إلى وقائع جديدة، حيث قامت كييف مؤخرا بهجمات متتالية ضد شبه جزيرة القرم، ما دفع شبه الجزيرة إلى إعلان حالة الطوارئ. ضربات، قالت صحيفة نيويورك تايمز، إنها هزت الحياة اليومية في القرم إلى حد لم يسبق له مثيل منذ ضمت روسيا شبه جزيرة القرم بشكل وصف بغير القانوني عام 2014. وصل الأمر حد قطع الكهرباء عن الأحياء المدنية عن شبه جزيرة القرم تماما في سابقة لهذه المنطقة. بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصديها، واحفظوا مع الرقم، ل 660 مسيرة أوكرانية فوق أراضي بيلغورود وبريانسك وكورسك، وصولا حتى منطقة موسكو وجمهورية القرم ومياه البحر الأسود وبحر أزوف. وبعدما خرج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتصريح قوي أعلن فيه أنه وجه قواته المسلحة إلى شن حملة قصف عنيف على أهداف مختلفة في روسيا لأربعين يوما متواصلة لإجبار نظيره الروسي فلاديمير بوتين على إنهاء الحرب، فرد أصحاب بعض الحسابات عضلاتهم الإبداعية نصرة لبوتين، فنشروا دليلا دامغا على أن زيلينسكي نال جزاءه، وكان الدليل مقطعا مصورا أرفقه بخبر يقول: عاجل الآن، مصنع طائرات الدرونز الخاص بزيلينسكي لم يعد موجودا، لنشاهد.

0: فندر ذاتك يا زيلينسكي، هذا خبر زائف والفيديو المرفق به لا علاقة له بمسيرات أو طائرات أو صواريخ، بل ليس من أوكرانيا أصلا، كما أنه قديم ومعاد نشره، يرجع تاريخه إلى 28 من شهر مايو الماضي، يوثق اندلاع حريق ضخم التهم مجمعا سكنيا كاملا في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية إثر انفجار عنيف ناجم عن تسرب الغاز. وقلنا لكم الغاز خطير، لا تلعبوا بالغاز. احتفالات، لا شك أن شر البلية ما يضحك، غير أنه جاء في الأمثال أيضا، ارحموا عزيز قوم ذل. وهذا ما كان على البعض الالتزام به بدلا من تداول مقطع ساخر وهو مضحك بالفعل. قالوا إنه يوثق ردة فعل البريطانيين بعد إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر الاستقالة. نشاهد سويا.
1: Has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: طب مين هيدفع الحساب؟ دقيقوا الملاحظة، لا شك أنهم انتبهوا أن الذين شاهدناهم كانوا من مشجعي كرة القدم، ولا علاقة لهتافهم وصراخهم باستقالة كير ستارمر، خصوصا وأن الشاشة التي كانوا يشاهدون فيها ستارمر كانت ترقص هي أيضا. وقد أظهر البحث العكسي عن الفيديو أنه ليس حديثا، فعمره 10 سنوات بالضبط. فالفيديو يوثق فرحة جماهير المنتخب الإنجليزي والأسود الثلاثة بتسجيل بلادهم هدفا في الدقيقة 92 من مباراته مع منتخب ويلز في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم في 16 من شهر يونيو من عام 2016. وإنجليز فازوا على ويلز يا معلم، مش يرقصوا برك. يلا شفت البديع من اللغة، تفترس الجيش السوري. من بريطانيا ننتقل إلى القارة السمراء وحرب مستعرة في السودان تراجع ذكرها في عناوين نشرات الأخبار، حيث تداولت صفحات إخبارية يفترض أنها جادة ورصينة مقطعا مصورا مع تعليق باللغتين الإنجليزية والعربية قالت فيهما: السودان أسقطت الدفاعات الأرضية التابعة للقوات المسلحة بمدينة الأبيض في شمال كوردوفان صباح اليوم مسيرة استراتيجية معادية كانت تحلق في أجواء المدينة. يأتي ذلك في ظل استمرار محاولات استهداف مواقع وأعيان داخل الولاية، فيما تواصل القوات المسلحة تعزيز جاهزيتها للتصدي لأي تهديدات جوية. نشاهد.
2: شفتها انقسمت، شفتها انقسمت دي البيوت. والله
3: عليك الله،
2: والله
3: دي غريبة،
2: دي غريبة والله. طبعا في البيوت والله.
0: صراحة العالم تغير كثيرا، من كان يتوقع أن نشاهد كل هذه الصور من كل أراضينا السودان. المنشور مضلل أعزائي، مع أن الفيديو صحيح فهو يوثق بالفعل إسقاط الدفاعات الجوية للجيش السوداني لمسيرة تابعة لقوات الدعم السريع فوق مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، إلا أن المقطع يعود إلى 2 مارس الماضي، وذلك في ذروة حملة قصف بالمسيرات شنتها قوات الدعم السريع على المدينة بداية من شهر فبراير. وقد أفادت تقارير ووسائل إعلام محلية ومصادر طبية عن سقوط الضحايا مدنيين وإصابة آخرين، بينهم 12 شخصا في المستشفى البريطاني من بينهم 5 من الكوادر الطبية، إلى جانب أضرار في البنية التحتية والمرافق الخدمية. بشأن ما يحدث في السودان هناك كلمة واحدة تقال: لو سمحتم توقفوا. ودائما في السودان والانتهاكات المنسوبة إلى قوات الدعم السريع، وفيديو أقل ما يمكن وصفه به هو كلمة فظيع. الصفحات والحسابات التي روجت للخبر ليست سودانية، وقد أرفقت هذا الخبر بتعليق يقول: في السودان يدفنون الناس أحياء في الأرض، أيديهم تبرز من التراب وهم يصارعون الموت، متى يحاسب العالم هؤلاء المجرمين؟ لنشاهد.

هذا الفيديو ليس حقيقيا. تمكننا من الوصول إلى النسخة الأصلية وتبين أنها من منشورات صفحة اسمها On This World، أي في هذا العالم، وقد أوردته تحت عنوان مؤثر هو الأيدي أو هانس. الصفحة متخصصة في نشر مقاطع تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي، وهي تقول أن محتواها ليس حقيقيا أو واقعيا في خانة التعريف بما تقدمه من مواد، فهي ليست صفحة كاذبة. ولعل ما ساهم في انتشار الفيديو هو التقارير التي تتحدث عن ارتكاب قوات الدعم السريع لفظائع ومجازر، خصوصا في مدينة الأبيض التي تحاول محاصرتها. فقد حذرت الولايات المتحدة ومجلس الأمن من وقوع فظائع جماعية هناك، وطالبت بوقف أي تصعيد يهدد المدنيين. المهم أنه عمل فني بالاي اي يجسد معاناة الناس، وطبعا الرسالة وصلت بكل تأكيد، لكن لا يجب أن يتم الاقتطاع من السياق ثم اعتباره أنه أمر حقيقي، لأنه يعني نتمنى أن لا نشاهده حقيقيا. بعدما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوجود تحركات عسكرية وإعادة انتشار للقوات السورية في عدد من المناطق الحدودية ونقل أسلحة وآليات عسكرية إلى مواقع محاذية للحدود اللبنانية، تداولت حسابات مختلفة على منصات التواصل الاجتماعي وفي كل مرة مقطعا مختلفا يوحي بأن سوريا تستعد لغزو لبنان. يا لطيف. من ذلك ما روجته صفحات عراقية يفترض أنها إخبارية، حيث نشرت مقطعا مصورا مع خبر يقول: عاجل، حشود عسكرية سورية ضخمة وأسلحة ثقيلة تدفع الآن إلى الحدود مع لبنان، استنفار وتحركات متسارعة على طول الجبهة الحدودية اللبنانية. لنشاهد الفيديو.

قام مسبار بعمله، فاكتشفنا أن المنشور مضلل، والبحث العكسي عن الفيديو أظهر لنا أنه ليس حديثا ولا علاقة له بلبنان من قريب أو من بعيد. الفيديو يعود إلى 20 من شهر يناير، شهر واحد الماضي، ويظهر تحرك الجيش السوري أو تحريكه لمدرعاته من منطقة رأس العين الحدودية مع تركيا باتجاه مدينة الحسكة. أما الخبر الدقيق فهو ما نقلته صحيفة النهار اللبنانية عن مصدر أمني سوري قوله إن ما يجري يندرج ضمن الانتشار العسكري الطبيعي ولا يعكس أي استعدادات غير اعتيادية، هذا بخصوص أي تحركات قد تكون شهدت على حدود سوريا ولبنان. وعلى أي حال هناك تاريخ سيء جدا ومخيف لن يتكرر إن شاء الله. من الحروب ننتقل إلى الكوارث الطبيعية، وتحديدا الزلزال المدمر الذي ضرب فنزويلا الأسبوع الماضي، حيث وللأسف استغلته كالعادة حسابات غير مسؤولة لتحقيق الرواج، فنشرت مقطعا مصورا أرفقته بتعليق يقول: عاجل، فنزويلا تضربها هزتان أرضيتان قويتان بلغت قوة الأولى 7.1 درجة بينما قوة الهزة الثانية 7.5 درجة. لنشاهد.

حدث زلزال، لكن المنشورة مضل لأي شخص دقيق الملاحظة انتبه أن السيدات في الفيديو ملامحهن آسيوية صرفة ولسنا فنزويليات، وهن كذلك بالفعل. فالمقطع التقطته كاميرا تصوير داخلي في أحد محلات ميانمار أو بورما سابقا في شهر مايو من العام الماضي، وهو يوثق اللحظة التي ضرب فيها زلزال عنيف ذلك البلد الآسيوي. وقد بلغت قوة زلزال رقما مشابها لما وقع في فنزويلا 7.7 درجة على مقياس ريختر، وخلف أكثر من 3600 قتيل وألاف المصابين، وكان واحدا من أعنف الكوارث الطبيعية التي شهدتها ميانمار خلال السنوات الأخيرة. وقع زلزال عند الساعة 12:50 دقيقة بالتوقيت المحلي، وتمركز على بعد نحو 16 كيلومترا شمال غرب مدينة ساجينغ بالقرب من ماندالاي، ثاني أكبر مدن البلاد. هذه معلومات خاصة طبعا بزلزال ميانمار الذي شاهدنا صوره، أما زلزال فنزويلا فبالتأكيد سمعتم ورأيتم فيديوهاته الحقيقية، وإذا اعترضتنا في إحدى الفبركات فسنكشف لكم عن الحقيقة. الآن نصل إلى القصص التي يفترض أنها خفيفة ولطيفة، فهي عن الساحرة المستديرة وبطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك هذه الأيام. ورغم ذلك سمح الله فريق بحثنا فقد ابتلونا بهذه التغريدة التي تقول إن رئيس وزراء دولة الاحتلال القميء بنيامين نتنياهو حضر مباراة الأرجنتين والنمسا مرتديا قميص المنتخب الأرجنتيني. وبالطبع الخبر زائف، فالصورة معدلة رقميا، فلو حضر نتنياهو المباراة لانطبق عليه قول الشاعر ساب الجيوش والإنجليز والمماليك وحضر ماتش ويمضي على طبق. وقد حللنا صورة على أي حال بأداة هايف مودريشن، فكانت النتيجة أنها زائفة بنسبة 95%. أما لماذا أتحفنا المخترعون بهذه القصة وحملوا الأرجنتين ثقل وجود نتنياهو فيها؟ فهو ببساطة لأن الأرجنتين تحوي أكبر تجمع يهودي في أمريكا اللاتينية، يقدر ب 300,000 شخص يعيش معظمهم في بيونس آيرس، كما وأن الأرجنتين برزت كحليف كبير موثوق لإسرائيل منذ اعتلى خافيير ميلي منصبه رئيسا للبلاد في عام 2023. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولن أزيد أي تعليق عن هذا الأمر. مستمرون معكم بالتأكيد في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع في مسبار: ترامب سيطعم إيران الفول. فول مش فول. بعد الفاصل نخبركم.

0: أهلا بكم من جديد في مصباح. طرح الهجوم الإيراني على سفينة الحاويات إيفر لوفلي يوم 25 من شهر يونيو الحالي أسئلة لم تنتهي بعد حول التحديات التي تواجه استعادة حركة المرور عبر المضيق إلى ما كانت عليه قبل الحرب. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فإن سفينة إيفر لوفلي كانت تستخدم مسارا مدعوما من الولايات المتحدة قبالة الساحل العماني. هذا المسار أو التكتيك الأمريكي لضمان عبور السفن عبر المضيق رصده فريق مسبار عبر صور الأقمار الصناعية وفصله في هذا التقرير.
1: في 10 من حزيران الماضي كشف الرئيس الأمريكي ما قال إنه مهمة سرية لمساعدة سفن عالقة في مضيق هرمز على العبور سرا رغم السيطرة الإيرانية. 100 سفينة عبرت، قال في منشوره. إن برى فريق مسبار لكشف ما وصفه ترامب بالمهمة السرية التي بالمناسبة وصفتها صحيفة نيويورك تايمز بالمهمة المكشوفة. وباستخدام المصادر المفتوحة وبيانات الحركة الملاحية من مارين ترافيك تتبع الفريق بعض ناقلات النفط غير الإيرانية التي لم تكن ضمن السفن المستهدفة بالحصار الأمريكي. أظهرت بيانات أن الناقلات استطاعت في الفترة بين مايو ويونيو عبور مضيق هرمز وفق نمط متكرر يقوم على اختفاء الناقلة من بيانات التتبع الملاحي في أثناء اجتيازها المضيق قبل الظهور من جديد في خليج عمان قبالة السواحل العمانية والإماراتية. وبالنظر إلى مواقع السفن يظهر لنا أنها تتمركز في منطقتين أساسيتين في خليج عمان قبالة سواحل الفجيرة في الإمارات وصحار في عمان. وتظهر هذه التجمعات في صور الأقمار الاصطناعي على هيئة عقدتين بحريتين تتداخل فيهما حركة السفن في نمط يمكن تفسيره بعاملين: الأول إغلاق أو اضطراب أنظمة التتبع الملاحي، والثاني تنفيذ عمليات نقل بين السفن أو ما يعرف بشيب تو شيب، وهي مرحلة تبدو مرتبطة بتحويل مسار الحمولات خارج منطقة الخطر في مضيق هرمز. تدعم صور الأقمار الاصطناعية هذا المسار إذ تظهر لقطات متتابعة من سنتينل 1 بين 3 و 6 من يونيو عقدتي تجمع واضحتين للسفن قبالة السواحل الإماراتية والعمانية، تبدوان في الموقعين نفسيهما اللذين أشارت إليهما ريترز أمام الفجيرة وصحار، حيث تتركز الناقلات في نمط يتقاطع مع عمليات النقل بين السفن المرصودة خلال الفترة نفسها. بين الناقلات التي تتبع فريق مسبار حركتها عند هاتين النقطتين جي دريم وتحمل الرقم التسلسلي IMO 9783899 وأتوكوس ورقمها التسلسلي IMO 1037048. وتظهر البيانات الملاحية للناقلتين حركة غير معتادة بين مضيق هرمز وخليج عمان بين 2 و 9 من يونيو في نمط يرجح إغلاق نظام التتبع الملاحي AIS أو التلاعب بإشاراته في أثناء العبور. تظهر البيانات الملاحية أيضاً عبر مارين ترافيك عبور بعض الناقلات في 10 من يونيو في مسار غير طبيعي من هرمز إلى خليج عمان عند نقطة التجمع أمام صحار. تشير المعطيات إلى أن المرور الخفي من مضيق هرمز إلى خليج عمان جرى ضمن عملية أمريكية اعتمدت على الرصد والتوجيه بمشاركة طائرات مسيرة ومروحيات أباتشي استهدفت إحداها في 9 من يونيو الجاري بمسيرة إيرانية قرب سواحل عمان، ما عدته وكالة ريترز محاولة لعرقلة هذا المسار. عمليات الإبحار المظلم، أي الإبحار مع إغلاق أنظمة التعرف الآلي إلى جانب عمليات النقل بين السفن شيب تو شيب، من أبرز تكتيكات أساطيل الظل ومنها الأسطول المرتبط بإيران منذ سنوات للالتفاف على العقوبات على صادرات النفط. وبدا أن المهمة الأمريكية أعادت توظيف التكتيكات نفسها لكن في اتجاه معاكس لتقليل مخاطر عبور الناقلات غير الإيرانية من منطقة هرمز ثم نقل حمولات في نقاط تجمع داخل خليج عمان. في 6 من يونيو رصد مسبار عبر صور الأقمار الاصطناعية تكدسا لناقلات نفط قبالة ميناء صحار العماني، حيث أجريت 9 عمليات نقل بين السفن بشكل مكثف. وأظهرت بيانات الحركة الملاحية من مارين ترافيك استمرار عمليات النقل بين السفن قبالة صحار إلى 14 من يونيو الجاري على الأقل، وفي حالات كثيرة كانت إحدى السفينتين قد أغلقت نظام التتبع الملاحي الخاص بها. ورصد فريق مسبار ناقلات عدة يرجح أنها استخدمت لاستلام النفط أو المواد البترولية من ناقلات أخرى عبرت مضيق هرمز قبل نقل الحمولات إلى وجهات التصدير، منها مينيرفا بيسز التابعة لشركة مينيرفا مارين من INC اليونانية ورقمها التسلسلي IMO 941179. وصلت الناقلة إلى خليج عمان قادمة من شرق إفريقيا في 30 مايو. وتظهر بيانات مارين ترافيك أنها نفذت اليوم نفسه عملية نقل بين السفن مع الناقلة أبو ظبي 3 قبل المغادرة محملة نحو تايوان. في ظل حالة الشك التي تحيط بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية في جنيف والأسئلة التي لم تلقى أجوبة بعد حول مضيق هرمز، يرجح أن العملية قد تستمر ولو لفترة محدودة. يعزز هذا الاحتمال ما تظهره صور الأقمار الاصطناعية في 21 من الشهر ذاته، إذ تكشف استمرار عمليات نقل بين السفن في المنطقتين ذاتهما قبالة الفجيرة الإماراتية وصحار العمانية، بما يشير إلى أن مسار نقل الحمولات خارج مضيق هرمز لم يتوقف.
0: من حصار المضيق إلى العبور خلصة إلى ضربات متبادلة إبان الهدنة. ننتظر ما ستأتي به الأحداث، وإن كان التفاوض بالنار ربما ما زال يطول شوية. ربي يستر. هنطع ميكم فول، وي ويل فيد يو فول، بدبل اف بوليسي فيدينج فول. إلى فقرة التصريحات المتناقضة التي نتناول فيها في هذه الليلة مصير الأموال الإيرانية المجمدة. فبعدما وعد دونالد ترامب بإعادة الأموال الإيرانية إلى أصحابها دون قيود، عادت حليمة لعادتها القديمة على مذهب أغنية السيدة فيروز، كتبنا وما كتبنا. فلمح ترامب إلى العكس تماما، النية في وضع تلك الأموال في حساب ضمان يخضع لرقابة الخزانة الأمريكية ويربط بشروط تتعلق بشراء منتجات زراعية أمريكية بالضرورة. القصة بدأت على هامش قمة مجموعة السبع، حين لمح ترامب في تراجع معتاد منه إلى أن العقوبات المفروضة على إيران سترفع بمجرد أن تحسن سلوكها، على أساس أنه هو سلوكه يعني أحسن حاجة. وقال ترامب للصحفيين في تصريح يصف فيه فلسفته في العقوبات بشكل عام: عندما يحسنون سلوكهم سنرفع ذلك، سنضطر لذلك، ففرضت عقوبات على كثيرين ثم رفعتها عنهم. يا حلاوتك. ولم يتضمن هذا التصريح أي إشارة إلى شروط أو قيود على كيفية تصرف إيران في أموالها بعد استعادتها. ثم نام ترامب أسبوعا في عسل ما يسميه إنجازات، وبعد أسبوع واحد فقط أعلن ونائبه جاي دي فانس أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران سيحقق مكسبا ماليا للمزارعين الأمريكيين، بينما نفى الإيرانيون ذلك تماما. ففي 24 من شهر 6 الحالي كتب ترامب على منصته الخاصة تروث سوشيال: لم تمنح الولايات المتحدة أي أموال لإيران ولم تفرج عن أي من أموالها، سنقوم بتحرير بعض أموالهم التي نسيطر عليها بالكامل إلى مزارعين ومربي الماشية لشراء الذرة والقمح وفول الصويا والمزيد. الغذاء مطلوب بشدة في إيران وسنشتريه لهم حصريا من الولايات المتحدة. وإذا كنت عزيزي المشاهد تريد أن تفهم ماذا يريد ترامب حقيقة إفراجا أو إمساكا للأصول الإيرانية المجمدة، فأدعوك إلى انتظار الأيام. يا خبر، اليوم بفلوس اليوم بفلوس مجمدة، بكرة إن شاء الله يكون ببلاش. إن شاء الله يا ربي، أرجو ذلك. كالعادة نصل إلى نهاية حلقتنا مع فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، وهو الخبر الصحيح الوحيد في حلقات مسبار. الحصيلة الأكثر حداثة لضحايا زلزالي فنزويلا كما أوردتها صحيفة نيويورك تايمز جاوزت 900 قتيل، فيما فاق عدد الجرحى 3360 جريحا حتى اللحظة، فيما يجري العمل بكل تأكيد على إنقاذ من تبقى تحت الردم على أمل أن يكون حيا. وفيما أكدت رئيسة البلاد ديلسي رودريغيز أن ولاية لاغويرا الساحلية كانت الأكثر تضررا من الزلزالين البالغ قوتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر، كانت وكالة رويترز بثت صورا من الأقمار الصناعية تظهر حجم الدمار الذي ألم بالبلاد مقارنة بما كانت عليه قبل أيام ثلاث من الزلزالين، ولكم أن تشاهدوا الفرق في الصورتين. لكن لعل بارقة الأمل في هذه الواقعة، لأن البعض يقول لي أني أحزنهم دوما في هذه الفقرة الأخيرة، فهاكم يا جماعة خبرا جديدا وجيدا رغم فداحة الزلزالين. تم إخراج طفلة مغطاة بالغبار من تحت أنقاض مبنى من 10 طوابق كاملة انهار كالكعكة المسطحة، في هذه الصور التي نشاهدها هنا، وهي لا تزال بصحة جيدة، أي تلك الطفلة المحظوظة. هذه النقطة المضيئة تقول لنا أن الخبر يسطع والخير أيضا يسطع مهما اشتدت الظلمات، والخبر الحقيقي يسطع مهما اشتدت الفبركات. بهذا الخبر عن إنقاذ طفلة من تحت 10 طوابق نختم حلقة اليوم من مسبار، ونقول لكم بأننا سوف نواصل متابعة المخبركين الذين نخبرهم بكل تأكيد أننا لهم بالمسبار رغم الزلازل. إلى اللقاء.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل نستهلها بالعناوين. اتفاق أمريكي إيراني على وقف متبادل للضربات العسكرية وعقد محادثات فنية بشأن بنود مذكرة التفاهم هذا الأسبوع. بهارات إسرائيلية على النبطية جنوبية لبنان، حزب الله يعدها انتهاكا في وقف إطلاق النار ويقول إنه يحتفظ بحق الرد، وجيش الاحتلال يؤجل الانسحاب من المناطق التجريبية. أربعة شهداء بقصف إسرائيلي على غزة، والاحتلال ينفذ عمليات نسف في القطاع ويوسع مساحة الخط الأصفر في المحافظة الأخرى.